0: 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب عنوان منتدى وطني يفتتح اليوم بالعاصمة. مدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني أوضح أن هدف المنتدى تشخيص التحديات والتهديدات السبرانية وعرض التجارب الناجحة للوقاية من هذه التهديدات. في العالم وعلى مستوى الرؤساء، إيران والولايات المتحدة توقعان إلكترونيا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب لتدخل الوثيقة رسميا حيز التنفيذ. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يضيف أن الاجتماع المزمع غدا في سويسرا ليس مخصصا لتوقيع الاتفاق، وإن من المتوقع اتخاذ قرار بشأنه خلال ساعات. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: جد تحية لكل الأحباب، كل الأصدقاء والصديقات في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحطوا على الهجرة والهجران وهذه الظاهرة اللي كما قلت متفشية في مجتمعاتنا، وخاصة كما قلت في هذا الزمن اللي لاحظنا برشا ناس اللي هاجروا الوطن، خاصة الكفاءات المهندسين وغيرهم، من أجل تحسين كما قلت الوضع الاقتصادي الاجتماعي نتاعهم. حابين نشوفوا رأي المستمع اللي تابع فينا، لأنه كما قلت ثم برشا زوايا أخرى واهتمامات أخرى حول الهجرة. ونذكر أنه الموضوع هذا احنا خذيناه بحكم كما قلت احنا دخلنا في سنة هجرية جديدة، بناء بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم تتفرع الهجرة إلى مسائل أخرى تهم كما قلت هجرة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. سنستقبل مكالمة هاتفية في الشطر الثاني من هذا اللقاء، الآن الساعة 1:11 هنا في استوديو 5. نمشيو المكالمة هذه. ألو مرحبا. ألو
1: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
1: الله سنة هجرية مباركة عليك وعلى كافة المستمعين وخويا رامي والمخرج والعزاز عليك الكل يا باهي.
0: شكرا. مرحبا بك سي جمال، أهلا وسهلا بك. مرحبا. أهلا وسهلا.
1: والله حبيتك نشارك معاك في القصة اللي نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هناك
0: سي جمال، سي جمال كان يتحدث عن هو بداية بالهجرة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يعود لنا أخونا جمال. كل من المستمعين اللي عنده تدخلات قيمة جدا وتدخلات هامة في جسور المحبة، ما زلنا قاعدين نستقبل في مكالمتكم الهاتفية على رقم 71 844 404. كما قلت هناك الهجرة المعنوية، يعني إنسان يهاجر أشياء يبتعد عنها، لأنه الابتعاد فيه ربما جانب إيجابي ولصحتك، خاصة الناس اللي تستهلك بشكل كبير التدخين أو غيرها من المهلكات اللي عندها أثار كبيرة على صحة الإنسان. هذا يسمى أيضا هاجر التدخين أو هاجر مخدرات أو هاجر سلوكيات كما قلت غير سليمة، لأنه سن نجم هاجر برشا أشياء في حياتي لفائدته، يعني هذه كل هجرة والفائدة نتاعو، كما يسافر باش يحسن الوضع الاقتصادي لفائدته، يعني باش يخدم سنوات وبعد يعود في التقاعد لينعم بسنوات قضاهم. ناخذوا مكالمة هاتفية. ألو مرحبا. ألو
1: ألو
0: عسام، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة، شنحوالك يا ثاني؟
0: لاباس الحمد لله، الحمد لله.
1: مينا من سفاقس.
0: مرحبا
1: مينة.
0: بيك، مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك. مرحبا مينا، مرحبا بيك.
1: عايشك عايشك، كل عام وانتم حيين بخير.
0: عايشك، بارك الله فيك. شكرا لك.
1: أول هجرة عظيمة والعظيم ربي، هجرة سيدنا محمد.

0: محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: من مكة للمدينة، يعني نعم. أول هجرة.
1: نعم
0: والله. والثاني هجرة الله يرحمه أخويا، عدى عمره في الهجرة في من ما بين لبنان وبلجيكا، ومرته زيدة غادي طبيبة نتاع قلب الله يرحمها متزوجه، ووقت اللي جابوا عاد الاثنين الأول هما شدوا بلادهم، قالوا نعم. ندخلوا بنيتنا معناها في تولد، فهمت شي؟
1: نعم نعم.
0: الحمد لله والله أمي كحدة، معناها الغربة صعيبة يا سي أنيس.
1: نعم نعم نعم.
0: صعيبة، كان في عيد مساكنة تبكي، كان في موسم تبكي، كان في الصيف ما يروحش كل عام هو.
1: نعم.
0: هو تبارك الله ما هوش مسلم غاديك واخد دكتوراه عالمية.
1: نعم.
0: ما ينجمش معناها في كل وقت يروح، فهمت؟ وكوا توحشنا معناها غيظة بنفسه الله يرحمه، ما شبعنيش به معناها، عد عمره في الغربة. وصعيبة صعيبة يا سياني صعيبة.
1: نعم. نعم صعيب، لأنه هو سيفارق الأهل والأحباب
0: والله والله،
1: وسيجد ظروف أخرى هو يعني مفروض عليه، لأنه هو باش يهاجر سواء باش يقرأ كما قلت ولا باش يداوي ولا باش
0: يخدم. لا لا تبارك الله قرأ، ما هو تبارك الله معناها الخدمة نتاعو ياسر حابينه غاديك الله يرحمه، وما ينجمش معناها ما ينجمش، ما خليوهش ما سلموش فيه.
1: نعم نعم.
0: معناها
1: نعم.
0: مش بإرادته، بإرادة غيره، فهمت؟
1: نعم. هجرة الأدمغة وهجرة الكفاءات وغيرها، لأنه
0: صحيح. نعم. أما عنده أجر معناها، عنده أجر. نعم. عند ربي.
1: نعم.
0: ما هي سهلة الهجرة، فهمت شي؟ على خاطر هو مسكين محكوم، فهمت؟
1: نعم نعم.
0: هيك هو بعدي لي روح معناها بعد الحمد لله روح ودخل بنيته تبارك الله توا، بنيته طبيبة توا
1: ما شاء الله. نعم.
0: هيك اللي هيك اللي معناها ولدها في بلجيكا، وبعتي لي قرات في تونس أول عام في تونس، خليها 9 سنين الله يرحمه توا. نعم. تبارك الله في طبيبة هي وأخوها، الله ينجيهم إن شاء الله.
1: نعم ما شاء الله، إن شاء الله ربي يوفق كل شخص، وهذه ربما قصص نجاة للناس
0: والله.
1: اللي تهاجر وتتعب وتضحي بحياتها وبوقتها وأيضا بعمرها، وهورينا تجربة مع الأخت مينا في شقيقة اللي هو هاجر البرة وترك يعني النبتة الصالحة اللي هي بنته باش تواصل مسيرة النجاحات والامتياز. شكرا لك سيدة مينا، كلمتها طبعا المس فاقس. نرجع لسي جمال. سي جمال مساء الأنوار.
2: مساء الأنوار، وإن شاء الله يسمحنا رامي. والله العتاب على التغطية الشبكة، ما تغطي على الرزو.
1: نعم.
2: ويعطي الصحة وبارك الله فيك وفيه في المستمعين.
1: نعم.
2: هدي نرجع الهجرة والهجر والهجران.
1: نعم.
2: أو الهجران زي
1: نعم.
2: تقال الهجرة هي إلى الله.
1: نعم.
2: الهروب إلى الله.
1: نعم.
2: والهجر هو هجر الحاجات الخائبة.
1: نعم.
2: وهجران الحبيبة وهجران الحبيب الأخرى.
1: نعم. نعم.
2: بعد إذنك كان قلت كلمات والله من عندي، وقلت متى عندي من تقريبا 2 3 هي خواطر، ومانيش باش نقولك، وهي في اقتباس من مش
1: نعم. نعم. نعم.
2: على الهجرة النبوية نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا من هاجرت من مكة إلى المدينة خفية فرارا بدينك من المشركين فتحقق المسير، جزاك الله عنا كل خير فهو الجواد الذي يوفيك حقك، هو الرحمن الرحيم القدير. يا من اصطفاك الله، يا من اصطفاك الله لنفسه زاد حبك كأنك اليوم بيننا تسير، أنت الرسول الشفيع ونحن بشفاعتك يوم الدين نستجير. وهنا نطلق وصراحة. والرسول صلى الله عليه وسلم وقت هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بديني ومعك الصحبة الكريمة العزيزة الغالية.
1: نعم.
2: وهو أبو بكر الصديق أو أبي بكر، مع أبي بكر الصديق وقتك كان خايف عليه، والكرامات اللي صارت في الثنية والمعجزات، وكيفاش سراقة وقت الحق بالحصان نتاعه في الأرض، في الأرض الصلدة أي صخرة حشاكم وغرقت معناتها حوافر الحصان، وكيفاش الحمام بنات، وكيفاش العنكبوت نزلت العش نتاعها، وقالوا يا رسول الله لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا، وكيفاش سد بساقه الحفر خرجت منها العقرب والعو سدته حشو. وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رقد على فخذ سيدنا أبي بكر فدمعته هبطت. قالوا ما بك يا ابا بكر، يا مش بيك؟ قال له راهو هكا وهكا، ما حكى له وكيفاش مشي وغنيت اقبل البدر علينا وكيفاش المدينه تطورت، تسمى المدينه المنوره بعد ما كانت يثرب. وهو معناتها بقدومه هو وكيفاش شع النور، ورغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال المكة في المعنى هذا مش باللفظ، انك لا احب البلاد الى قلب او الي، لكن معناتها امر الله والهجره وكيفاش سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كيفاش متى افدي نفسه بالرسول ومعرض الموت، لكن ربي يعلم. وكيفاش ربي سبحانه وتعالى قال لك الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إن شاء الله تكون شغالة الآية حتى هربت عليها. المهم الهجرة الباهية، أحسن هجرة في الدنيا هي الهجرة إلى الله والفرار إلى الله.
1: يعطيك الصحة.
2: فر من فلان وذهب إلى الله. فر من المشركين، وإن شاء الله ربي يجزيك، وإن شاء الله كل عام والمسلمين بخير. وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يكون القرار إن شاء الله ما معناش فيهم ثقة الحقيقة اليهود ولا الآخر، يكون ما تصدقين مخاطر ربي. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم يقال ما ترضوش عليهم حتى ولو اتبع الملة نتاعهم ما رضوش عليه، وحتى اللي اتبع ما رضوش عليه ما فيهمش أمان. ان شاء الله يا رب ينصر فلسطين وينصر كل المسلمين في أفقاع الأرض.
1: امين. شكرا لك سي جمال، بارك الله فيك.
2: شكرا لك يا انيس.
1: شكرا
2: الحق انت انيس المؤنس يا انيس.
1: شكرا لك،
2: انسنا الله بك.
1: بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا سي جمال. السلام ورحمة الله وبركاته. ماهر زيني غني تقريبا لا تحزن ان الله معنا، يعني في نفس الموضوع اللي هو هجرة الرسول من مكة الى المدينة. ماهر زين لا تحزن.

0: جد تحية لكل الأحباب وكل الأصدقاء والصديقات، مرحبا بكم في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رحلتنا ما زالت متواصلة معكم وبكم وكل الساهرين. تحية لكل من عدى المذيع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى هذه السهرة اللي هي سهرتكم جميعا. باش ناخذ مكالمة هاتفية. ألو مرحبا. ألو
1: ألو
0: ألو عصام، أهلا بيك.
1: أهلا بك عسلامة أخويا
0: سيدة
1: يعني.
0: أهلا وسهلا بك سيدة نجاتي، مرحبا بك من القيروان. مرحبا بك.
1: يعيبك شو حوالك يعني؟
0: الحمد لله بخير.
1: نبدأ نستنى وتعرف الجمعة طوفة فيسا خاطر نبدأ نترقب في البرنامج نتاعك في الحق.
0: عايشك يا سيدة،
1: والله صدقني نبدأ نترقب ونرقب ونفيق ونرقب ونفيق باش ما نفيق بالبرنامج. والله وانا ومنوبية، تحية ليك يا منوبية، فيقني هي ولا انا فيقها، معناها ديما فيقوا بعضنا وقت انس.
0: نعم مرحبا بك سيدة، ومرحبا طبعا بحضورك وكل اللي سجلوا ويوقعوا حضورهم في سهرات جسر المحبة، لأنه هذا الجسر هو جسر الأنتوما، أنتوما اللي لابد تعبروا عليه يعني إلى أحبابنا وكل بيوت مستمعين الأعزاء. نعم
1: والله فما أمنية إن شاء الله يا ربي، في العام الإداري السنة الإدارية الميلادية أول واحدة استقبلتني أنا.
0: نعم
1: مرة هذه آخر واحدة أنا.
0: نعم نحن هو خاطر ما جيناش في سنة هجرية ليلتها جيت. نعم أنا مرحبا بك كل وقت يعني
1: عايزك يا ربي للمزاحبات. يعطيك ألف صحة وتحية لكل المستمعين أوفياء الإذاعة الوطنية، نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، كل المستمعين أينما كانوا خارج تونس وداخل تونس، وخصوصا أوفياء برنامج جسور المحبة. إن شاء الله أيامنا بكلها حب، وإن شاء الله أيامنا بكل أمان واستقرار. به الهجرة الهجرة فما برشا مراحل فيها. أولا الهجرة الهجرة باش نهجروا على الحاجات من الظلمات إلى النور. نهجروا من أصحاب السوء. نهجروا على الحاجات السيئة اللي باش تضرنا. يلزمنا دوك أنا نهجروا عليها. وفما الهجرة اللي هاجر للدراسة أو هاجر للعمل أو الحقيقة اللي هاجر بوراق رسمية وباللاك كل، والله يمكن كل يحب يكون مستقبله ويحب، أما كل هاجر غير شرايين والله اختر، معناها اختر لهم هما واختر العائلات، وخاصة اللي يهزوا الصغيرات معاهم زيدوا الصغيرات بالله في فلوكة، والله غريبة. غريبة في التفكير. والله يعني أنا عندي صدقني عندي شكون هاجر، معناها عندي شكون سافر وهو صيي مع أخويا حياته كاملة في فرنسا، معناها ولكن توا معناها رتبتي ورجع، أما عندي ولاد أختي ما نحكي لكش أنيس ما يحبوش الهجرة بالكل بالكل. عندي ولد أختي مسؤول كبير في شركة قليلة يزيني الحمد لله، أو حتى العرف يحب يخرجه معناه برا أخر عمل باش تكون دار خير تقعد في الكرابة، يقول لي لا نقعد كان في تونس من نجمش نخرج. ولد أختي الآخر في السونتي معناه مطلوب اللحن تاعو، لكن يقول لي قال لي ما نحبش نخرج. أنا عادي ولا ضغطي سيف أدومة ما يحبوش يفرقوا، قالت ما نجموش يفرقوا أمي ما نجموش، معنا ما يحبوش الخارج. أنا والله إني سجادة من نجمش نقعد بيتة في اللي يخدم غادي واللي يبقى ربي يوفقهم، ولكن أنا كن نمشي بقى ونحب نمشي لكن بقى فقط معناها باش سياحة معناها أما من نجمش في ساعة نتوحش تونس، كيف نتوحش برشا أماكن، ما نجمش الغربة ما نجمهاش. هي عمرة تصور أنت لكن المكان المقدس والإنسان ماذا بيه يعيش غادي، يتمنى أي إنسان يعيش غادي، ورغم ذاك ما نعرفش حسيت إحساس غريب وقل يا نحب نرجع لتونس، نحب نرجع نتوحش أخواتي. معناها الإنسان ما نعرفش كيفاش يهجروا، ربي يوفقهم، ولكن للدراسة ما للدراسة أو للعمل، أما هي الهجرة بكل صفة هي مش باية، لكن اللي يحب بون هاجر بيوفقه، أما ماذا بينا نهاجر على الحاجات السيئة. كي نجوا على الحاجات السيئه مطلوبه ما يسالش اصحاب زاد اصحابنا اللي تشيضرونا نجروهم معناها ما نخليهمش معانا. الشغل كبر في حاجاتي على الهجره الحقيقه. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. والهجرة الرسول هو الرسول راه مش حابب راه يهاجر من مكه الى المدينه راه اضطرار معناها قال انا اقرب احب الى قلبي مكه.
0: نعم.
1: ولكن الاضطرار اضطرار خرج. ولكن الصحبة شوف الصداقة والصدق أبو بكر الصديقة للصحبة الصحبة يعني أبو بكر صديق معاه ديما معاه قال له أنا ديما ملازم ما فكرش شو الصداقة الحقيقية ما فكرش يقول لك لا وداي في جبته برشا حاجات وتو العدوان تو يقتلوني تو يعملوني لا قال له أنا معاك وأنا وذكر في وقت مسافرين للمدينة أبو بكر الصديق يعني مرة يدور حالي مرة يجي وراه ورا الرسول مرة يجي قدامه مرة يجي سأله قال له حالي أنت تم بك قال له بس إذا جات حاجة تؤذيني أنا مثلا جات حاجة من ورانا تؤذيني أنا جات حاجة من قدام أنا جات حاجة على اليمين أنا شوف الصداقة ما فكرش معناه قال له لا تحزن إن الله معنا.
0: نعم نعم نعم نعم وهذيك الرفقة الطيبة والمخلص يعني المخلص للرسول صلى الله عليه وسلم والمخلص الإنسان يعني نأخذ ونقتبس منهم إحنا ونأخذ العبر والإنسان يمشي معك بنيته يمشي معك بعقله وبدون أن غدر أو ربما خيانة أو مصحة
1: الصديقة الحقيقية. نعم. الصديقة الحقيقية معك في كل شيء في أفراحك في أحزانك في آلامك في كل شيء معاك مش كان في الحاجة اللي بي أنا معاك لا سألقى حتى هو اللي يحلك أحيانا المشاكل هو اللي يضحي بنفسه أصدق صديق أما ويني لا ما عادتش تو لا مفهمش الناس
0: نعم لا تغير كل شيء تبدل كل شيء أنا حبيت نحييك ونشكرك برشا سيدة سيدة النجاتي باش نمشيو معاك باش نهزك لسي محمد. سي محمد اهلا وسهلا بيك مرحبا بيك.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك.
2: شكرا على الموضوع القيم.
0: عاشك شكرا
2: والله. نحكيو الهجره بمختلف الاشياء مثلا ماذا بينا نهاجروا الجمله المشهوره اللي هي اختراق مضرب واللي مثلا يقولوا كل انسان حر في روحه.
0: نعم.
2: والانسان حر صحيح ولكن عنده قيود، عنده قيود شرعية وقيود وطنية مدنية. مثلا نحاول نهجو لي يعني كل إنسان معناتها يعرف ما يصلح به نفس الشيء. هو صحيح الإنسان يصلح ولكن ذو قيود. يعني مثلا كل وقت نقولوا الهجرة يعني غير شرعية لكذا هو باب من أبواب الانتحار. يعني مثلا نقولوا زيادة كيف نحاولوا نهجو هكا فلان عمل له هكا فلان عمل له هكا فلان عمل ما سوى الباهي واللي المشوم. ايه ما تقول اذا كان هو عمل المشوم احنا ما تقول اللوم انفسنا اذا كان بامكانك باش تنهيه حتى ولو بنسبه بسيطه. ما تقول ما نقولوش كفلان ما يسمعش كلام لا هو مش يسمع كلام ما يسمعش كلام. يعني انت هنا تتكلم وما تنتظرش نتيجه. النتيجه هي بيد الله وبيد المعذبين. ولكن يعني المفروض انت قدمش حاجه لان ما تقول الوقت انت كيما المعلم ما هوش مطلوب منه باش التلميذ يجيب 20 على 20 ويقدم درسه وكل تلميذ وقدره معناتها فهمت ولا
0: نعم كل سنة
2: يعني نعم يعني على مستوى المهاجرة المعصية كيف نحاولوا نكونوا اليد معناتها نكونوا كتلة واحدة مع بعضها. يعني مش مثلا نقولوا هيك بعد ما معناتها كيما يقولوا وصل لغلط وكذا تكسر السكين كان عليه. يعني قد تكون انت اذا كان استطعت مدل يدك سواء ماديا او معنويا او اجتماعيا او نفسانيا تمحيح من المشاكل. نحاول زي كيف نهجر الحسد لان الحسد يعني قد معناتها الشخص المحسود يتاثر نفسيا يتاثر معنويا وما شابه غيرك. وعظنا على الاطاله وشكرا.
0: شكرا لك. شكرا سي محمد. يعطيك الصحة. بهاء سلطان يهاجرني.

جات تحية لكل الأحباب وكل الأصدقاء والصديقات، مرحبا بكم في جسور المحبة. قيل الكثير، يعني أقوال كثيرة من شعراء وحكماء وعلماء وأدباء وفلاسفة حول الهجرة، وتظل الهجرة طبعا رحلة بحث عن الذات والمستقبل. يقول الإمام الشافعي: تغرب عن أوطاني في طلب العلا وسافر، ففي أسفار خمس فوائد: تفرج هما واكتساب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجد. هذا يقول الإمام الشافعي. ولنا طبعا العديد من الأقوال حول الهجرة، كما قلت هي بحث عن الذات، رحلة البحث عن الذات وعن المستقبل. على رياحي على موك الهجر.

علموك الهجر لعلي رياحي. قيل في الهجرة: هاجر ليعلمنا أن الأهداف تبقى ثابتة رغم قسوة الظروف، هاجر ليتعلم أنها رسالة عالمية لا ترتبط بأرض ولا بعرق ولا بلسان، هاجر لنتعلم أن ما بين أهدافنا وتحقيقها حاجز هو أنت، هاجر لنتعلم أن الحق غالي والعلم غالي والكسب غالي لا يناله أصحاب الخمول، هاجر لنتعلم أن الاعتزاز بهوياتنا هو اعتزاز بإنسانيتنا وحريتنا في الاختيار، هاجر لنتعلم أن الخير موجود في كل مكان نحن الذين لا نراه عندما لا نمعن النظر، هاجر لنتعلم أن الهجرة قد لا تكون بالضرورة النهاية بل ربما تكون بداية كل شيء. هذه طبعا بعض الخواطر على الهجرة. الهجرة نعمة، باش نسمع برشا أغاني تونسية تحكي على الهجرة.

جد تحية لكل الأحباب وكل الأصدقاء. طبعا نحن دائما نتحدث عن الهجرة، وباش نمشيو لكتابات الأصدقاء في صفحة جسور المحبة. يحيى البوعزيزي تقول: إن كان بعض التودد ذلة، فالهجر أوجب، وفوائد الهجران تحمد بعد أن تشفى الجروح. إخواتي في الله، لا تهجروا القرآن دفعة واحدة، وإنما على الأقل حافظوا على فاتحة الكتاب، فهي اعتراف بعظمة الخالق. والإخلاص تعادل ربع القرآن، والكهف فهي نور بين الجمعتين. دون النسيان الملك، فهي المنجي من عذاب القبر. اللهم اجعلنا من المحافظين والمحافظات على القرآن الكريم. شكرا لكل من ساهم في إثراء هذا اللقاء، وبش نمشيو لعاصي الحلاني. أنا مريت.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تعلم وزارة الفلاحة العموم وخاصة المتسكنين المناطق المجاورة لسد ملاق في ولاية الكافة أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب السد، وقد تولت المصالح الفنية المختصة تدخل الفوري لمعاينة الوضع وتقييمه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه. وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى موجودة حاليا على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع صلة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة، وذلك لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين والممتلكات. وفي إطار التوقي والحيطة، دعت الوزارة متسكني المناطق المحاذية لمرج واد ملاق والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد، دعتهم إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات التالية: متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة والسلطات الجهوية والمحلية، تجنب الاقتراب من السد ومجاري المياه والأودية إلى حين إشعار آخر، عدم المجازفة بعبور الأودية والمناطق التي قد تشهد ارتفاعا في منسوب المياه، تأمين المعدات الفلاحية والآلات والمواشي الموجودة في المناطق القريبة من مجرى الوادي، مراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من مجاري المياه، الالتزام بتعليمات الحماية المدنية والسلطات المحلية عند الاقتضاء. بداية من 10:00 صباحا ينطلق اليوم التسجيل في خدمة الرسالات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية، وذلك بتوجيه رسالية قصيرة للرقم 85005 على نحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. لجنة التشريع العام في البرلمان تستأنف اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي، وذلك قبل صياغته نهائيا ورفعه لاحقا إلى الجلسة العامة للمجلس للمصادقة. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثاني لهذه السنة تتواصل إلى 3 جويلية، وتبين أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 ممن لم يقوم بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. في العالم، وفي اليوم 11 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف أن نظيريه الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة التفاهم بين البلدين طبقا لما كان أقرها الشريف باعتباره وسيطا، وأضاف: في خطوة أولى ستقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران مباشرة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

جد كل تحية لكل الأصدقاء والصديقات. ساعتين و14 دقيقة في رحلتنا الأثرية، وكل الكثير باش نشوفوا للتعبير عن الحنين للوطن.

الأصيل الوطن هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيها. يقول الكاتب مارك توين: يجب أن يسافر المرء ليتعلم. والهجرة الروحية، أي من منظور هجر الذنوب والمعاصي، ورد في تعريف الهجرة إلى الله أنها تعني هجران ما يكرهه الله وإتيان ما يحبه ويرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. حبيت نحييك الأصدقاء والصديقات، نذكر الأربعاء الجاي والخميس الجاي، أو الخميس الجاي هو عاشوراء، إنسان يصوم التاسع وعاشوراء، الأربعاء والخميس. نذكر أيضا ثم اللي هو 13 و14 و15، يعني لحد والاثنين والثلاث القادمين، نحكي على القادمة، بالتوفيق لأبنائنا في البكالوريا، بالتوفيق لأبنائنا أيضا في السنة التاسعة أساسي، السنة السادسة أساسي ابتدائي، في عديو إن شاء الله نهار 22 و23 و24، واليوم يبدأوا جماعة التاسع أساسي، ربي وفقهم. كلمتين خفيفتين على لسان، ثقيلتين في الميزان، حبيبتين الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لك الذنوب ولو بلغت عن السماء، اذكر الله يذكركم ولذكر الله أكبر، وزينوا أوقاتكم وألسنكم بصلاة على رسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد. هجرتك أم كلثوم.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. على خلفية العتب الفني بأحد أبواب سد ملاق والذي نتج عنه تفوق كمية مهمة من المياه، اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث في جندوبة تؤكد أن حركة المرور بطريق الوطنية 17 الرابطة بين ولاية جندوبة والكاف والطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين جندوبة أبو سالم والطريق المحلية 445 الرابطة بين جندوبة وعين كريمة عادية حاليا. ودعت اللجنة المواطنين إلى ملازمة الحذر وأخذ الاحتياطات عند التنقل وعدم المجازفة واتباع تعليمات الدورية الأمنية. المديرة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي أحلام الشاطر تعلن الاستعداد لتنظيم حملات إعلامية وتوعوية حول التوجيه الجامعي بهدف تقريب المعلومة من الناجحين الجدد في البكالوريا، وتلفت إلى أنه سيتم كشف مسارات التوجيه الجامعي الجديدة في دليل التوجيه عقب على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الأغذية، تنظم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم بمدينة العلوم بالعاصمة ملتقا وطنيا شعاره من تقدير العبء إلى وضع الحلول نحو غذاء آمن في كل مكان. واحتفالا باليوم العالمي للتبريد، تنظم الوكالة الوطنية لحماية المحيط اليوم بالعاصمة ندوة وطنية تحت شعار التبريد الذكي، وخبراء ومختصون وممثلو الهيكل العمومية والمهنية ذات الصلة ينظرون في قطاع التبريد والتكييف وفي دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والمناخية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيعه في قصر فيرساي بباريس مذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد توقيع المذكرة رسميا من قبل رئيسي البلدين، ويضيف الوثيقة ستشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
0: محمد الجاموسي. الجاموسي
4: رجالي رجالي لقشبيه الغزالة، لو الدور الدور الدور الدنيا تمالة.
0: عزديني دي.

0: سعدية أموري يا وبهدلتني عربية يا سعدية أموري يا وبهدلتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ مبروك الشارني آية بينة من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ مبروك الشارني آية بينات من سورة النساء، والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: معارضات الجد بالهزل.
1: حصة يعدها نوردين صمود.
2: السلام عليكم أينما كنتم.
3: قصيدة الأعشى الأكبر المشهورة بمطلعها: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تتيق وداعا أيها الرجل، من أشهر القصائد الجاهلية، وقد عدها مؤرخو الأدب العربي من المعلقات العشر وجعلوها الثامنة، وإثرها معلقة النابغة الذبياني ومعلقة عبيد بن الأبرز. افتتح الأعشى الأكبر قصيدته بالتغزل في حبيبته التي تسمى هريرة، وهي تصغير هرة، وهي قينة أي جارية مغنية كانت لبشر بن عمرو بن مرتد، وكنيتها أم الخليد، وهي سوداء اللون. وقد بدأ الأعشى معلقته بوصف هريرة: فهي غراء الوجه، بيضاء البشرة، فرعاء الشعر طويلته، مصقولة العوارض أي الأسنان، تمشي برفق كما يمشي من في رجليه ما يؤلمه أو من يسير في الوحل لبطء سيرها، وهي تتحلى بالقلائد الذهبية التي تحدث رنينا مثل رنين شجرة العشرق إذا هب عليها النسيم، ثم يصفها بالسمن الذي يكاد يقعدها إذا قامت إلى زيارة جاراتها ويسبب لها أعياء وكسلا، إلى درجة أنها تفتر وتهتز إذا عالجت قرنا لها وهي تملأ ثوبها، وتلوح أيضا رقيقة إذا استقبلتها، بدينة إذا نظرت لها من خلف.
2: قال الأعشى في ذلك: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، تسمح للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل، ليست كمن يكره الجيران طلعتها، ولا تراها لسر الجار تختتل، يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل، إذا تعالج قرنا ساعة فترت واهتز منها ذنوب المتن والكفل، ملء الوشاح وصفر الدرع بهكنة، إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل.
3: ثم يحدث الأعشى عن صد هريرة وهجرها، لأنها تجهل من تصل ومن تهجر، ولا تميز بين من يخلص لها الود ومن يتظاهر لها بالحب لأمر ما، ولعلها احتقرته لأنه أعشى قد بلغ منه الكبر عتيا، وحاق به دهر فاسد كفساد رأي المخبول.
2: صدت هريرة عنا ما تكلمنا، جهلا بأم خليد حبل من تصل، أأن رأت رجلا أعشى أضر به، ريب المنون ودهر منفذ خبل.
3: وهذا المعنى يذكرنا بنادرة مفادها، أن الأعمش قد زاره صديق له فوجد بينه وبين زوجته نفرة، فأراد أن يظهر قيمة الأعمش أمام زوجته الناشز، فقال لها: لا يغرنك ما ترين من عمش عينيه وقصر نظره وارتعاش ركبتيه وهزال جسمه، فإنه عالم جليل وفقيه كبير. فقال له الأعمش: قاتلك الله، فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعلم. وهذا الأعشى يقول لهريرة: أأن رأت رجلا أعشى أضر به، ريب المنون ودهر مفند خبل، ولكنه يقدم مزية له يمتدح بها الرجال لدى النساء، ليست كتلك التي قدمها صديق الأعمش العالم الجليل. نكتفي بالإشارة إليها دون ذكرها هنا.

0: نكتفي بهذا القدر من تلك المعلقة الطويلة متنوعة الأغراض.
1: أما الأعشى الأكبر فهو ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلب الوائلي، وكنيته أبو بصير المعروف بأعشى قيس، ويقال له أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير، تمييزا له عن شعراء آخرين لقبوا بالأعشى لقصر نظرهم، وهو من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات. كان يغني بشعره فلقب بصناجة العرب، وكان يفد على الملوك ولا سيما ملوك الفرس، وقد شاعت في شعره كلمات فارسية لهذا السبب.
0: وعاش الأعشى طويلا حتى أدرك الإسلام ولم يسلم، وروي أنه هم بالوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، فقيل له إنه يحرم شرب بنت الكروم، وكان ممن يشربها ويعصرها، فقال لا بأس، سأكمل ما لدي منها وأعود في السنة القادمة، ولكن المنية عالجته قبل حلول العام الموالي، وكانت وفاته السنة السابعة للهجرة.

0: ويروى أن الأعشى قد أعد قصيدة اعتزم أن يلقيها أمام النبي الكريم، منها قوله في ناقته التي كانت وسيلته للسفر إليه: فآليت لا أرث لها من كلالة ولا من حفن حتى تزور محمدا، نبي يرى ما ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله يدا.
1: قال أبو الفرج الإصبهاني: فبلغ خبره قريشا فصدوه على طريقه وقالوا: هذا صناجة العرب، ما مدح أحدا قط إلا رفع في قدره. فلما ورد عليهم قالوا له: أين أردت يا أبا بصير؟ قال: أردت صاحبكم هذا لأسلم. قالوا: إنه ينهاك عن حلال ويحرمها عليك. ثم أهدوه 100 من الإبل ورجع إلى بلده تلك السنة حتى يعرفوا مصيرهم مع صاحبهم، فأخذها وانطلق. فلما كان بقاع منفوحة رمى به البعير فقتله، وباليمامة قرب مدينة الرياض داره وفيها قبره.
0: وقد فقد الأعشى النظر في أخريات حياته بعدما عاش دهرا طويلا وتجول في مختلف الجهات والبلاد، وله ديوان جمع تحت اسمه، وقبل ذلك نشر له مجموع بعنوان الصبح المنير في شعر أبي بصير، وترجم بعض شعره إلى الألمانية.
1: قال صاحب الأعلام ومطلع معلقته، وهو قول غير مشهور: ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما ترد سؤالي.

0: بعد تلك القصيدة الجادة للأعشى ننتقل إلى قصيدة فيها هز. عارض بها حسين شفيق المصري قصيدة الأعشى ميمون، تحدث فيها عن هريرة أو قطة هجرت منزله لعدم وجود ما يؤكل، فقد كان الشاعر يعيش في فاقة وظنك عيش لأن الفقر قد شمل القطر المصري أنذاك، ولم تجد الحكومة حلا لمشكل التشغيل. قال الشاعر الساخر:
1: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ كانت هريرة للفيران صائدة، فليس يفسد لا سمن ولا عسل، واشتدت الأزمة الوحشاء وانقطعت موارد الكسب وانضاقت بنا السبل، وليس في البيت مما نحن نأكله، يا ابن السيادة إلا الملح والبصل، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكتحل.
0: وهذا البيت أخذه حرفيا تقريبا من قصيدة كعب بن زهير التي قال في أولها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، لتتلائم مع روي قصيدته التي عارض بها معلقة الأعشى الأكبر: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟
1: وسنرى أن صاحب هذه المعارضة سيضمن بيتا آخر من قصيدة كعب بن زهير، ولكنه حول معناها من سعاد التي تغزل بها الشاعر إلى الهريرة أو القطة التي يصفها صاحب المعارضة، ويتحدث عن فرارها من البيت لأنها لم تجد فيه ما تأكله، فقد كانت عنوان الخير والرخاء، ولكن فراقها لمنزله كان بسبب انعدام الأغذية، وسبب كل ذلك هو انعدام الشغل الذي لم توفره الحكومة المصرية أنذاك في أوائل الثلاثينات لأبنائها، فعمت المجاعة وانتشر الاحتياج. قال صاحب هذه المعارضة فيما كنا بصدده:
0: ما مثلها هرة فيما أرى أبدا، إذا تنططت الفيران تنذهل، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا تشتكى سرعة منها ولا كسل، سابت لنا البيت من جوع ونونوة، فالوجه بالدمع يوم البين منغسل. والملاحظ أن الشاعر المعارض قد أدخل في معارضته تعبيرات عامية واشتقاقات غير صحيحة من الناحية الصرفية، مثل قوله: فالوجه بالدمع يوم البين منغسل، وصوابه مغسول. وأما قوله سابت لنا البيت فمعناه تركت لنا البيت أي فرت، والنونوة هي المواء، وهو صوت القط أو الهر أو الهرة أو الهريرة، وهو تصغير لها.
1: قالوا: على قطة تبكي، فقلت لهم: إني على قطة الحسناء منهبل، رمز الرخاء وعنوان الطعام، إذا ما أقبلت تظهر الأطباق والقلل، ومطبخ البيت قفر حين تهجره، ولا تغيب وفي طباخه أمل، وكل ذي قطة ذو ثروة، فإذا راحت عن البيت جاء الغلب والفشل، إلا البخيل فلا فأر بمنزله، إذ لا طعام ولا قط ولا جمل.
0: وهذا المعنى يذكرنا بتلك الأعرابية التي شكت حالها إلى الأمير فقالت: إن بيتي لا تألفه الفئران، فقال لجلسائه: ما أحسن ما كنت به عن فقرها، فقد أرادت أن تقول: إني فقيرة ولا يوجد في بيتي ما يؤكل، حتى أن الفئران هجرت بيتي، لذلك أمر لها بصلة وملأ بيتها خيرا.
1: ثم ينتقل الشاعر أخيرا إلى التأوه من وضعه المزري الذي لم يجد له حيلة أو حلا، وضمن في بداية ذلك بيتا معروفا في دنيا الغناء الغزلي، حيث لم يجد المحب حيلة للوصول إلى حما من يحب، وبذلك يختم معارضته: أواهما حيلتي، أواهما عملي، أواه من عيشة الإفلاس يا رجل، ما في شغل ولا مال نعيش به، وهل يعيش الفتى اللي ليس يشتغل؟
0: لقد نشر هذا البيت بتاريخ 7 مارس سنة 33 و900 وألف بين الحربين العالميتين الأولى والثانية في مجلة الفكاهة التي كانت تصدرها دار الهلال، لذلك يجب أن نضعها في إطارها الزمكاني، فالزمان معروف حيث الاستعمار والاستغلال ونتيجتهما الفاقة والفقر، والمكان مجلة فكاهية تصدر في مصر التي تتمتع دائما بالريادة في دنيا الفكاهة والنقد الساخر ولو على حساب نفسها.

0: كان لقاؤنا اليوم مع قصيدة أو معلقة الأعشى الكبير ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وهي قصيدة جادة من المعلقات العشر، وقدمنا إثرها معارضة لها بأسلوب هازل ساخر للشاعر حسين شفيق المصري من المعاصرين.
1: ونأمل أن يكون لنا لقاء آخر معكم نقدم فيه معارضة أخرى هازلة لقصائد جادة، فإلى اللقاء والسلام عليكم أينما كنتم.

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين FM،
2: سوسة والمنستير على 94.3 FM،
3: في الجسرين على 104.6 FM،
4: في القيروان على 94.3 و105.9 FM،
5: في المهدية على 102.94.3 FM.
6: سبق، قف عند حدك ولا تطاول هكذا على أروى بنت أحمد.
7: على الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا، لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكانت ذلك المعبودا، أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيلة حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقيه، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: تفضلوا بالجلوس أيها الوزراء والكتاب. قبل كل شيء نطلب من وزيرنا زريع بن أبي الفتح أن يحدثنا عن الرسولين اللذين أرسلهما سبأ إلى الخليفة المستنصر، وعادا ومعهما حامل الدوات يمين الدولة.
1: نعم، عاد من مصر قبل يومين يا سيدتي، ومعهما حامل الدوات يمين الدولة يحمل لك رسالة خطية من الخليفة. إنهم يطلبون منك السماح لهم بالمثول بين يديك الطاهرتين.
0: وأين هم الآن؟
1: أسكنناه قصر ضيوف الدولة وأكرمناهم.
0: أحسنت صنعا أيها الوزير.
1: فمتى تشائين سيدتي أن تلتقي بهم؟
2: إذن فنحن إذن
0: ما جمعتكم اليوم هنا إلا من أجل هذا، إنها مناسبة أن ألتقي بهم بحضور وزراء وكتابي، فلا أريد أن أخفي شيئا عليكم.
3: أمر مولاتي.
0: يا كبير حراسنا، أرجو أن تذهب أنت إلى قصر الضيافة لتستدعي لنا أولئك الذين قدموا من مصر ومعهم حامل الدوات يمين الدولة. قل لهم إننا الآن في انتظارهم.
4: أمرك مطاع مولاتي الملكة.
3: أمرك مطاع مولاتي الملكة.
0: سيأتون الآن إلينا، سننتظر ريثما يأتون. أرى اليوم وزيرنا المفضل ابن أبي البركات واجما وكأنه ليس معنا في مجلسنا، ففيما الوجوم يا قائد جيشنا؟
5: لقد سرح بي الفكر يا سيدتي في أمر هذين الرسولين وحامل الدوات يمين الدولة.
0: إنك رجل الدولة ومدبرها، ومرجعنا دائما إلى رأيك وسيفك، ولا نقطع أمرا إلا بك، فلا تنفرد بالتفكير وحدك.
5: سيدتي أروى، عندما طلب سبأ الزواج منك فإنما يطلب ذلك لتحقيق أغراضه. إنه يريد بهذا الزواج الاستيلاء على أمور الدولة والدعوة.
0: أعرف هذا، أعرف.
5: وبعد أن رفضت الزواج منه جمع جموعه لمحاربتنا، لكنه تراجع عن منهجه العسكري واختار إرسال رسوليه إلى الخليفة.
0: وأعرف هذا أيضا، اكمل يا قائد جيشنا.
5: لأنه يعرف أن الخليفة المستنصر يريد استتباب الأمن في اليمن وإقرار الوحدة بين أنصارنا والدعوة الفاطمية.
0: وماذا بعد؟
5: لا شك يا ملكة أروى أن الخليفة لا يرضى بهذا النزاع بين أنصاره، فهو حتما سيعمل على جذب الفريقين إليه.
0: كيف؟ بأي حل وبأية طريقة؟
5: ذلك ما أفكر فيه يا سيدتي، وذلك ما جعلني أسرح بخيالي.
0: على كل حال عم قريب سنعرف كل شيء، ها هو الحارس قد أقبل.
4: مولاتي لقد حضروا يا مولاتي.
0: دعهم يدخلون إلينا.
3: أمرك مولاتي.
6: السلام على سيدتي الملكة.
0: وعليكم السلام، ماذا تحملون إلينا من الخليفة أمير المؤمنين؟
6: أمير المؤمنين يقرأ السلام على الملكة الحرة، السيدة الرضية، الطاهرة الزكية، وحيدة الزمن، سيدة ملوك اليمن، كاملة أوليائه الميامين، ويقول لها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن عصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين من الداعي الأوحد المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء أبي حمير سباب أحمد الصليحي على ما حضر من المال، وهو 100,000 دينار عينا وخمسون ألف أصناف من تحف ولطائف وطيب وكساوى. هذا والسلام.
0: اسمعوا أيها السادة، أما كتاب مولانا فأقول إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول في أمر مولانا، أيها الملأ افتوني، افتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وأما أنت يا ابن الأصبهاني فوالله ما جئت إلى مولانا من سبأ بنبأ يقين، ولقد حرفتم القول عن موضعه وسولت لكم أنفسكم، فصبرا جميلا والله المستعان على ما تصفون.
5: سيدتي ومولاتي الملكة أروى اسمحي لنا.
7: ثم تقدم وزيرها زريع بن أبي الفتح والقاضي الأصبهاني إلى سيدة الملكة، ولم يزالوا يلاطفونها حتى أجابتهم إلى تحقيق رغبة الخليفة، فعقدوا عقد الزواج. ولم يلبث سبأ بن أحمد أن سار في أمم عظيمة إلى ذي الجبلة، فأقام شهرا والضيافات الواسعة تخرج إلى مخيمه كل يوم، حتى أنفقت الملكة على عساكره مثل ما قدمه من المهر. ورأى الأمير سبأ من عالي همتها ما حقر نفسه معها وندم على خطبتها. ويروى أنه أرسل إليها سرا يستأذنها في الدخول إليها بدار العز ليوهم الناس أنه دخل بها، ففعلت ذلك. وزعم قوم من أهل ذي جبلة أنه اجتمع بها ليلة واحدة ثم ارتحل في صبيحتها. وقال آخرون إنها بعثت إليه بجارية شبيهة بها. وعرف ذلك الأمير سبأ، فباتت الجارية واقفة على رأسه وهو جالس لا يرفع طرفه إليها، حتى إذا طلع الفجر صلى وأمر بضرب الطبول ثم سار. وقال عمارة إن سبأ قال للجارية: اعلمي مولاتنا أنها نطفة شريفة لا توضع إلا في مستحقها. ولم تمكن الملكة أروى زوجها الأمير سبأ من السيطرة على شؤون اليمن، بل ظلت مستأثرة بالسلطة وظلت موالية للمستنصر. ومع ذلك ظل سبأ واستمر في خدمتها بصدق وإخلاص، وظل سبأ في حصنه يقدم المساعدة إلى الملكة في كل ما يعود على الدولة بالخير، حتى وافته المنية عام 91 للهجرة.

0: مولاتي، المفضل بن أبي البركات قائد الجيش يطلب مقابلتك، وهو في عجلة من أمره.
1: حسنا، قولي له أن يدخل إلى هنا.
0: تقصدين هذه الحجرة؟
1: ولم لا، فأنا كاملة الملابس، دعيه يدخل إلينا. أهلا بك يا قائد جيشنا.
2: سلام عليك مولاتي.
1: وعليك السلام، تفضل بالجلوس هنا يا ابن أبي البركات، فأنت من أهل هذه الدار، لقد كنت منذ صغرك هنا في دارنا، كنت من صغارها الذين يدخلون إلي برسائل الملك المكرم عندما كان والدك يرحمه الله وليا على التعكر، أتذكر ذلك؟
2: أذكر يا مولاتي، أذكر ذلك.
1: لما أنت متوتر هكذا يا قائد جيشنا؟ أفي الأمر شيء؟
2: نعم يا مولاتي، فالأمر جد خطير، تلقيت اليوم خبرا بسقوط صنعاء في يد السلطان حاتم بن الغشيم الهمداني.
1: أتعني أن صنعاء خرجت عن حظيرة المملكة الصليحية؟
2: أجل، هذا ما أعنيه يا مولاتي، إنني أسألك الآن، هل أجهز جيشا لإعادتها؟ ماذا تأمري؟
1: أتظن أيها القائد أن موت سبأ كان إذانا بخروج صنعاء عن مملكتنا؟
2: لا أخفيك مخاوفي يا سيدتي، فقد تخرج غيرها من المناطق.
1: أرى أيها القائد أن نترك صنعاء وشأنها، فالموقف يحتم علينا أن نقبل بالأمر الواقع ونتجه إلى دعم بقية مناطق مملكتنا.
2: ذلك والله هو الرأي السديد.
1: وعليك ابن أبي البركات أن تقوم بإدارة شؤون الدولة إلى جانب قيادتك للجيش، فإننا نحتاج اليوم إلى كل جهدك.
2: هذا ما يعظم شأني يا سيدتي.
1: إنك رجل الدولة ومدبرها، فمرجعنا إليك، ترى ماذا أنت صانع؟
2: أرى أن أولى المهام يا سيدتي أن أتولى بنفسي شخصيا شؤون ولاية التعكر، فذلك مقر ذخائرنا التي صارت لنا من ملوك اليمن، ثم لا بد من التفكير في غزو تهامة ونهبط إلى عدن.
1: ما أعظمك يا ابن أبي البركات، ما أعظمك.
3: وكانت للمفضل ابن أبي البركات مواقف حميدة، خاض حروبا من أجل الحفاظ على هيبة الدولة ووحدة البلاد، حارب شمس المعالي علي بن سبأ بن أحمد الصليحي صاحب حصن قيضان، وأخرجه منذ سنة 495 للهجرة، وملك حصون بني المظفر. وكان علي بن سبأ هو زوج فاطمة بنت المكرم من الملكة أروى. يقول عمارة إن عليا تزوج بفاطمة فكتبت إلى أمها الملكة أروى تستنجدها، فأمدتها بالمفضل في عساكر، ولبست فاطمة ملابس الرجال وهربت من حصن زوجها مع عسكر المفضل، فسيرها إلى أمها الملكة أروى وأدار الحصار على شمس المعالي حتى أخرجه من حصنه بأمان على نفسه. فاتصل هذا بالوزير شاهن شاه الأفضل مستنجدا به، فلم يلتفت الأفضل إليه، فعاد إلى اليمن وملك بعض حصون أبيه، لكن المفضل دس عليه من قتله بالسم.

0: لقد حدث ما لم يكن في الحسبان يا مولاتي.
1: ماذا حدث يا قائد جيشنا؟
0: إن أولاد جياش قد اختلفوا فيما بينهم، وتكاد الفتن تقضي عليهم وعلى دولتهم في تهامة وزبيد.
1: آه، لو كنا قادرين على حفظ كيان دولتنا في هذا الوقت لانتهزنا فرصة لاسترداد تهامة إلى ملكنا. ولكن من أخبرك بهذا الخلاف بين أولاد جياش؟
0: لقد وصل إلينا هذا اليوم من زبيد منصور بن فاتك بن جياش، وصل إلينا فارا من عمه عبد الواحد، ومعه عبيده وعبيد أبيه، ونزلوا في رحابك يا سيدتي.
1: ماذا تقول يا ابن أبي البركات؟ هل أصدق ما أسمع؟
0: ولقد أكرمنا مثواهم وتعهدوا لك يا مولاتي بدفع ربع متحصل تهامة إذا أنت ساعدتهم وتم لهم النصر على عبد الواحد.
1: عرض يغرين بمساعدتهم، فكيف ترى يا قائدة؟
0: إنني طوع أمر مولاتي، فماذا تأمرين؟
2: أعلى الأنام أبا وأكرم طيبة، وأتم أعراقا وأصلب عودا. لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكان ذلك المعبودا، أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيل حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقيه، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تدفق كميات مهمة من المياه على خلفية عطب فني أصاب أحد أبواب سد ملق، ووزارة الفلاحة تؤكد التدخل الفوري ضمانا لسلامة المنشأة وحماية للمواطنين والممتلكات لا انقطاع لحركة المرور بالمنطقة، ودعوات إلى الحذر. وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة قررت أمس تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من مياه سد ملاق لدعم المناطق السقوية على منظومة بن هتمة من مياه الري لمدة شهر انطلاقا من 8 من مساء أمس. لدى استقباله وزير الخارجية الموريتاني رئيس الجمهورية قيس سعيد تسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني محمد ود الشيخ الغزواني، ويؤكد حرص تونس على تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. أكثر من 32,000 مترشح يجتازون بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة لختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. بداية من 10 من صباح اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب عنوان منتدى وطني اليوم بالعاصمة، وسعي إلى تشخيص التحديات والتهديدات السيبرانية والوقاية منها. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ينظم اليوم بسفاقس الدورة 10 من منتدى الجباية، وإصلاح المنظومة الجبائية وتحسين تنافسية المؤسسات والاقتصاد وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية والتوازن بين تعبئة الموارد الدولة وتشريع الاستثمار والتشغيل من محاور الاهتمام. التراث والتعليم والبحث نحو ممارسات جديدة عنوان أيام دراسية تستضيفها تونس اليوم وغدا، والهدف الأبرز تعميق التفكير في أشكال حضور التراث ورهانات تثمينه في مجالي التعليم والبحث العلمي. في العالم وعلى مستوى الرؤساء، إيران والولايات المتحدة توقعان إلكترونيا مذكرة التفاهم لنهاية الحرب خلال الوثيقة التي نفذت بل التي تم توقيعها رسميا تم دخولها حيز التنفيذ حسب الناطق باسم الخارجية الإيرانية. ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوضح في خطوة أولى ستقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران مباشرة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة نجاة عبد الحق. مرحبا بك دكتورة نجاة، وأنت الفلسطينية الألمانية، حول موضوع يتعلق بالدور الاقتصادي للأقليات في مصر من أواخر القرن 19 حتى تقريبا سنة 1960 وعهد التأميمات وعهد جمال عبد الناصر، مستندين في ذلك إلى كتاب هو جديد قديم جديد باللغة العربية صدر بعنوان اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960، ترجمة عبد الرحيم يوسف، عن كرمة دار كرمة معناها. ووجه التحية إلى أستاذي الحبيب قزدغلي الذي مهد لنا باللقاء بك، ونحن سعداء باستضافتك وتعرفين أي أثر أي يعني بالنسبة للتونسيين يعني الفلسطينيون وفلسطين ورائحة فلسطين. وأنت تأتين من بيرزيت، هكذا من أصيلة بيرزيت وجامعة بيرزيت من ناحية الأكاديمية، ولكن أيضا يعني أكملت مسيرتك العلمية في ألمانيا وجامعة الألمانية جامعة الدكتوراه حول هذا الموضوع في اختصاص اقتصاد،
4: اختصاص دراسات شرق
3: أوسط شرق، ولكن لديك
4: اختصاص بالأساس البكالوريوس والماجستير هم في الاقتصاد والعلاقات الدولية. نعم،
3: ويمكن تصنيفه في الاقتصاد التاريخي، هذا كتابه التاريخ الاقتصادي أو شيء من هذا القبيل، يعني تداخل الاختصاصات
4: صحيح.
3: بين الاقتصاد والتاريخ، وتستفيدين من تجربتك ومن معرفتك وخبرتك بالنماذج الاقتصادية وبالحساب المسائل، يعني ربما تتجاوز الاختصاص التقليدي للمؤرخين لتعزيز هذا البحث.
4: نعم، يعني حقيقة هو بحث اقتصادي في سياق تاريخي، بمعنى أن المعلومات اللي أنا احتجتها لتطبيقها على نظرية لعالم اقتصاد اسمه شومبيتر، اللي كتب على اللي بنسميها بالإنجليزي innovative entrepreneur، يعني الرواد بالاقتصاد. شومبيتر فسر أن النمو الاقتصادي ينشأ بسبب الأفكار الجديدة أو المواد الخام الجديدة أو اكتشاف أسواق جديدة أو السيطرة على أسواق جديدة، وهذا هو السبب اللي يجعل الاقتصاد ينمو، مع أنه ممكن أول من قام بالفكرة الجديدة يفشل. ولكن
3: شومبيتر يعود إلى 100 سنة، يعني
4: تقريبا
3: نعم. عشرينات عشرينات ثلاثينات القرن العشرين،
4: قبل 1912
3: حتى
4: نعم نعم. هو يعني يصنف ما بين الكلاسيكية والنيو كلاسيكية، هو أحد هذه،
3: وهو صاحب النظرية الشهيرة أنه الربح للرأسمالي هو من أجل روح المجازفة أو روح المخاطرة.
4: نعم،
3: يرد على الماركسية ويرد
4: صحيح
3: على
4: الأشر. صحيح صحيح. أنا اهتميت بشومبيتر في هذا السياق لأنه في ظاهرة، هي ليس ظاهرة مصرية بحت، إنما أعتبرها ظاهرة عالمية وظاهرة تاريخية، إنه جزء من الأقليات في مجتمعات في سياقات معينة، طبعا هذه يعني لا يسري على الجميع، هناك طبعا ظروف، دورهم الاقتصادي يتجاوز دورهم العددي. تمام، يعني مثلا الهنود في شرق وجنوب إفريقيا، اللبنانيين في غرب إفريقيا، الأرمن بكل منطقة ما نسميها الليفاند أو بلاد الشام، وحتى مناطق أخرى، اليابانيين في غرب أمريكا، الصينيين في إندونيسيا، اليهود في مناطق مختلفة من العالم. وممكن نروح أبعد وناخد مثلا تجربة الفلسطينية في بفترة معينة في الكويت على سبيل المثال.
3: كان لهم دور هام،
4: كان لهم دور اقتصادي، وكانوا مسيطرين على البنوك، على يعني الشركات المهمة، طبعا بالتعاون مع شركاء كويتيين، ولكن كان لهم دور. وعبر التاريخ كمان للأرمن مثلا في إيران، ومن ثم في الهند. ففي ظاهرة إنه بسياقات معينة مجموعة بشرية لا تنتمي إلى الأغلبية، بغض النظر كانت هذه المجموعة أقلية عرقية أو أقلية دينية، تأخذ الدور مهم. وأنا كان يشغل بالي هذا السؤال، لماذا مصر؟ يعني حاولت أعمل البحث، يعني أنا عملت طريق عادة غير تقليدي. عادة الطلبة يتبعون أساتذتهم، أنا أنهيت دراستي وبدأت العمل.
3: لم أشر أن ذاكرة ومسيرة إعلامية في دوتشفيلة، في صوت ألمانيا، وفي حتى البي بي سي، يعني لديك تجارب مهنية يعني في الإعلام.
4: نعم.
3: ثرية جدا.
4: لكن قبلها بدأت أعمل بمؤسسة ألمانية في فلسطين، ولما أخذت قرار من قبل، أنا كنت
3: في رام الله؟
4: نعم، من قبل، يعني كنت في خطتي أني أريد إعداد رسالة الدكتوراه أو طروحة الدكتوراه، ومن ثم بدأت أختار موضوعي، وبناء على اختيار موضوعي بدأت البحث عن الأساتذة. عادة السيرورة أنه الطالب عنده أستاذ بيتبع معه ويستمر في طريق أستاذه،
3: والأستاذ هو الذي اقترح الطالب عادة.
4: أو الأستاذ يقترح الطالب، لا، أنا كان عندي قررت حول موضوعي وأسبابه لنفسي ولماذا، وبدأت البحث عن الأساتذة. الحمد لله وفقت مع المرحوم الأستاذ توماس فيليب، اللي هو مؤرخ من أهم المؤرخين الألمان لكل

0: ايه محترفة، اعلامية محترفة، ولا تتركينها لجنين. اذا نسيت سؤال المنهج التقليدي في البرنامج، اي مصادر اعتمدت؟ اشرت الى المصادر الارشيفية واهميتها، المصادر التي اعتمدتها لدراسة دور اليهود واليونانيين في مصر كنموذج مهم جدا في مصر، قام بدور كبير اقتصادي، فهمنا دواعي اختيار البحث ليس فقط يعني في منطقتنا وفي العالم، للأقليات عادة أن يكون لهم دور مهم حتى ثقافي وفكري وغير ذلك. أي مصادر اعتمدت في هذا البحث؟ أعتقد الصعب.
1: أنا اعتمدت بشكل أساسي على المصادر الموجودة في الأرشيف المصري في دار الوثائق. حقيقة الأرشيف المصري غني جدا، نوعية الوثائق بالأساس بنسميها الجريدة الرسمية اللي اسمها الوقائع المصرية، وهي الجريدة التي يصدر فيها جميع المراسم آنذاك، المراسم الملكية أو القوانين وإلى آخره. ومن ثم اعتمدت على ملف يسمى مصلحة الشركات، وهو ملف مهم في مصر، خاصة أنه بعد عام 1947 قررت الحكومة المصرية تمصير الاقتصاد المصري، لأنه كان عدد المصريين المتعلمين قد ارتفع جدا، وكان جزء منهم يعني كان في أزمة اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، وجزء من المصريين لم يكون لهم فرص عمل بحسب وجهة نظر الحكومة المصرية آنذاك، بسبب وجود عدد كبير من الأجانب الغير المصريين في سوق العمل. فتم ما يسمى هناك قانون صدر آنذاك بتمصير الاقتصاد المصري أو الصناعة المصرية. هذه الملفات كانت مهمة جدا، لأنه بناء عليها كان ممكن متابعة ما حصل في الدور الاقتصادي لبعض الخاص.
0: انطلاقا من أي فترة بالضبط أو سنوات؟
1: أنا بدأت البحث سنة تقريبا سنة 1885. الوقائع المصرية كانت تصدر قبل ذلك،
0: طبعا ولكن من أولى الجرائد هي المصرية منذ،
1: ولكن بما يسمى اللغة العثمانية، أي هي أحرف عربي ولكن لغة عثمانية. فعندما حصلت على أول وثيقة لم أستطع قراءتها.
0: ماذا فعلت؟
1: قررت أن أكون براغماتية، وبدأت عندما بدأت تصدر باللغة العربية. طبعا هو شيق لوجود الأرشيف أن أرى وثيقة كذلك، لأنه هذه اللغة غير مستعملة الآن في تركيا حتى.
0: الذي تركيا القديمة يعني.
1: نعم، هي تركيا القديمة. الذي ساعدني حقيقة أنه في أثناء تواجدي في الأرشيف المصري في عام 2007-2008 بدأت عملية رقمنة للأرشيف
0: المصري.
1: بالبداية كنت أبحث عن الوثائق بشكل يدوي، ولكن الرقمنة بدأت بالوقائع المصرية، فتمكنت بعد ذلك من دخول ملفات ضخمة اسمها تشريعات موجودة في مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأبحث رقميا إلكترونيا.
0: هذا أيسر، أسهل
1: أيسر لك. هذا أعتقد لو لم يكن ذلك متاحا لما كنت قد تمكنت من رصد 800 شركة، يعني الشركات الكبيرة طبعا
0: يهودية ويونانية
1: مصرية بداية. سنتكلم عن هذه التفصيلة خلال 80 عاما، يعني أنا بدأت 1885 وأنهيت مع التأميمات سنة 60-61 تقريبا
0: 1960. نعم. 800 شركة التي أشرت إليها تقريباً. مصرية، كل الشركات يعني معنى هو العدد الجملي للشركات التي وجدت،
1: التي العدد الجملي للشركات التي أسست في هذه الفترة هم 800 شركة. أنا أقول تقريبا، لماذا؟ لأن بعض الشركات كانت قد تأسست وغيرت اسمها على سبيل المثال في أواسط الخمسينات، فهي ليست شركات جديدة ولكن الاسم جديد. الحصر أعتقد هو 769 شركة التي تم تأسيسها
0: من حجم معين، لأنه يعني أعتقد أن عدد شركات أكبر في مصر من هذا الرقم لمدة 8 سنوات.
1: أنا أتكلم عن الشركات التي تأسست بمراسم
0: مرسوم.
1: طبعا كان هناك شركات متوسطة وصغيرة لا تحتاج إلى مرسوم، إنما أرشيف الغرف التجارية. ولكن حقيقة لبحث أكاديمي
0: أرشيف الغرف التجارية،
1: نعم، لم يعني أنا أتذكر أستاذي الألماني قال لي هذا بحر لا ينتهي.
0: موجود في دار الوثائق المصرية أرشيف الغرف التجارية وحده مستقل؟
1: نعم،
0: في القاهرة.
1: نعم،
0: هذا مهم جدا، أرشيف الغرف التجارية.
1: أنا لم أصله، يعني تجنبت وصوله لأنه قلقت من الغرق في بحر الأرشيف.
0: وأنت لست مؤرخة، يعني أنا أنظر إليك يعني منبهرا لأن الطلب مهمة البحث التاريخي أنت جربتها، ليست سهلة يعني.
1: ليست سهلة أبدا، هي بتحتاج نحن نقول بالفلسطيني
0: جلد
1: صبر بالضبط. طويل
0: صبر طويل
1: وعدم الاستسلام،
0: ولكن جربتي جزء منه على الأقل في هذا البحث أو تحمستي له؟
1: تحمست جدا، وفعلا يعني كان يعني البحث أولا ومن ثم ربط

0: الوثائق الأرشيفية بالنظرية الاقتصادية كان مضني، ولكن هو ممتع جدا. يعني حتى علاقتي في بحثي وفي كتابي إن شاء الله يعني يقرأوا المستمعين، علاقة عدوية وليست علاقة، ليست علاقة جامدة.
1: لنبدأ أن فهمنا أنك قمت بدور المؤرخ وأنت المختصة في الاقتصاد والعلاقات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، يبدو في الأول في الظاهر لكن العلوم الإنسانية متكاملة ومتداخلة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأنت تؤمنين بذلك وتطبقين حتى من خلال أطروحاتك وفي بحوث أخرى هذا التكامل بين الاختصاصات، وأنت جربت أن تلعب دور المؤرخ والباحث في التاريخ الاقتصادي من خلال وثائق أرشيف الغرف التجارية، الوثائق المصرية، دار الوثائق المصرية معنا عنا احنا نسميها الأرشيف الوطني، لكن أكيد نشريات أو كتب قديمة صادرة في مصر ربما أو خارج مصر، نشريات ربما أو طبعاً. إحصائيات، لأنه تصدر أحيانا نشريات رسمية فيها إحصائيات. نعم. أرقام.
0: نعم. يعني
1: توجد في تونس لدينا مثلا إدارة الاستعمارية الفرنسية كانت تصدر نشريات، بعض إداراتها إدارة الغابات، إدارة الفلاحة، إدارة التعليم، تصدر نشريات رسمية. في مصر هل هناك نشريات ربما رسمية ما فيها إحصاء على الاجتماع يعني الديموغرافي مثلا؟ نعم. تطور. نعم. ديموغرافي.
0: نعم. طبعا اعتمدت على ملفات في دائرة الإحصاء المصرية التي كانت متوفرة، وكمان توجهت للبريتش لايبراري، المكتبة البريطانية في لندن، حصلت هناك على بعض المعلومات. وأيضا كوني فلسطينية وآنذاك كان يمكنني الوصول إلى الأرشيف في القدس، في القدس الغربية، فأنا استعنت أو يعني دخلت أبحث عن معلومات معينة خاصة ما يخص الحركة الصهيونية في الملف يسمى الملف الصهيوني أو ملف الصهيونية في القدس.
1: لأنك ستركزين على هذا في محور من محاور الهجرة. صحيح. أو التهجير. صحيح. أو الخروج من مصر. صحيح. مهم جدا في المرحلة
0: جداً
1: الأخيرة،
0: جدا مهم، وكان مهم لي أن أفهم كيف تعاملت الحركة الصهيونية ومكتبها الرسمي آنذاك في فيينا مع اليهود المصريين. وهناك أيضا أرشيف في المكتبة الوطنية الإسرائيلية يسمى أرشيف الشعب الإسرائيلي بما معناه، وكان فيه تسجيلات ليهود مصريين وصلوا.
1: أنت تتقنين العبرية؟
0: صراحة لقد تعلمتها لهذا البحث ومن ثم نسيتها ثانية. هي لغة ليست صعبة جدا،
1: قريبة من العربية
0: جدا، يعني
1: لغة سامية.
0: لغة سامية بامتياز، يعني القواعد
1: لماذا أسألك على العبرية؟ لأنه أيضا اليهود، وهذا ما تعلمناه من أستاذنا مختص في مسألة الأقليات والمسألة اليهودية في تونس، إذا جانب الأستاذ عبد الكريم العلاقي وغيره بعديد الأسماء، لكن في حبيب كونسولي خاصة، أنه من الأفضل أنه المؤرخ كلما زادت لغاته كلما فتحت له خزائن وكنوز، يعني منها الصحف، لأنه بعض اليهود لديهم، أو اليهود لديهم أيضا في بلداننا، اليهود التونسيون، اليهود المصريون، لديهم صحفهم، لديهم جرائدهم، هكذا في مصر. أوكي. كانت لديهم صحف مثلا. نعم. سواء اليونانيين، لن أسألك إن كنت تتقنين اليونانية، سواء اليونانيين، وأنت هذوما اللي ركزت عليهم، أنت ركزت على اليهود كنموذج للأقليات، اليهود واليونانيين، هل كانت لهم صحف أو جرائد خاصة بهم بلغاتهم أو بلغات أخرى، إنجليزية أو غيره؟
0: يعني من حيث المبدأ أود توضيح نقطة هامة جدا، من المهم دراسة التاريخ في سياقه التاريخي. اللغة العبرية لم تكن لغة مستخدمة بين اليهود، حتى ليس في أوروبا، قبل 1930. يعني هي كانت لغة الدين، لغة الصلاة، لغة كتابة الكتب الدينية، وتفرع منها ما يسمى بالجوديو أرابيك في وقت الأندلس، أي أن تكتب اللغة
1: اليهودية بالعربية،
0: بالعربية أو بالعكس العربية
1: كما الفارسية تكتب العربية. نعم. أو الباكستان.
0: نعم. ولكنها لم تكن لغة حية أبدا. وإثبات ذلك أني عندما دخلت الأرشيف الصهيوني لطلب الوثائق من ملف الحركة الصهيونية في فيينا ما يخص يهود مصر، اضطررت للجري خارج قاعة الأرشيف والضحك، لأن الملفات الوثائق كانت باللغة الألمانية وليس باللغة العبرية.
1: نعم. في فيينا المعقل الأساسي.
0: نعم.
1: يعني
0: مراسلات الحركة الصهيونية في بداية القرن الماضي،
1: هي مركز في فيينا، مركز الحركة الصهيونية.
0: صحيح. كانت باللغة الألمانية، أي أن اللغة العبرية تم إعادة إحيائها بجهود مضنية ولم تكن لغة تستخدم
1: من طرف الحركة الصهيونية نفسها.
0: يعني هو نقاش أطول من ذلك، لأنه هناك مدرسة معينة قررت إعادة إحياء اللغة، واللغة العبرية ما يسميها باللغة العبرية الحديثة تحتوي على الكثير المصطلحات التي أتت من اليدش واليدش يشبه اللغة الألمانية
1: ولكن بلغات أخرى إنجليزية.
0: نعم فقط لتوضيح ذلك أنه أعتقد أنه مهم جدا لأنه يعتقد البعض أنه كانت هناك يعني جميع الصحف كانت
1: بلغة. مهم هذه النقطة.
0: نعم فعلا في مصر كان هناك عدد من الصحف خلينا يعني نسميها اليهودية التي تعلق بالطائفة اليهودية، أهمها وأشهرها والتي امتدت إلى فترة طويلة هي الشمس.
1: بالإنجليزية؟
0: لا باللغة العربية.
1: باللغة العربية.
0: باللغة العربية لأنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية مثل بقية الشعب المصري.
1: هكذا.
0: الشمس نعم. وكانت هناك محاولات مختلفة لإصدار صحف باللغة الفرنسية لأن خاصة الطبقة البرجوازية من اليهود القاطنين في مصر وأعتقد حتى في تونس وفي أماكن أخرى كانت فرانكوفون، وذلك يتعلق بالتعليم المدرسي. ولكن العدد الأكبر من هذه الصحف لم يستطع الاستمرار، التي استطاعت الاستمرار هي الشمس، تمام؟ وذلك أيضا يعني يعطينا بعد أن اليهود في مصر حتى وإن كانوا جذورهم مختلفة، جزء منهم يعني الجزء الأكبر مصري ومن ثم الجزء الذي غادر ما نعرفه اليوم بإسبانيا الأندلس، ومن ثم جاءت موجات هجرة من ما يسمون باليهود الأشكناز من أوروبا الشرقية عبر إسطنبول
1: استقروا في مصر.
0: في مصر
1: كما عندنا في تونس اليونان. في تونس لأننا نسميهم يهود التوانسة واليهود الأوروبيين
0: نفس يعني الشيء في مصر،
1: واختلاف بينهم اجتماعي وحتى في المثروات وغير ذلك،
0: وليس حتى في اختلاف ديني لأنه فقهيا اليهود المصريين واليهود السفارد يتبعون توجه ديني يختلف بعض الشيء عن الأشكناز، يعني كأنهم مدرستين دينيتين.
1: إذن كانت لهم بعض الصحف وخاصة الشمس بالنسبة لليهود، فهمنا ذلك عبر العربية واليونانيين.
0: اليونانيين
1: لأنك أنت لم تهتمي فقط باليهود، اهتمت أيضا باليونانيين. صحيح. ولكن استطعتي أن تبيني أنه فما علاقة ما علاقة ما بينهما.
0: نعم اليونانيين كانوا في البداية عندهم صحفهم باليونانية. أنا لم أتعلم اليونانية، نصيحة لأستاذي قال لي ستقضين عشرات من السنوات تتعلمين لغات وتبحثين في الأرشيف، أنت عندك لغات جيدة وممتازة، استغلي ما لديك للعمل، أنت تتقنين ثلاث لغات أو ثلاث ونصف.
1: وهي الإنجليزية والألمانية
0: والعربية، وتعلمت بعض الفرنسية وتعلمت العبرية ولم أمارسها، يعني قال لي يكفي ذلك
1: خمس لغات.
0: لا يعني لا تبحري أكثر. ولكن اليونانيين أنشأوا في بداية الثلاثينات صحيفة سموها اليوناني المتمصر، هذا مصطلح
1: شو بالمصري بالعربي أو بالإنجليزي هكذا اليوناني المتمصر.
0: هذا مصطلح استعملوه اليونان لأنه أيضا الجالية اليونانية كانت جالية كبيرة جدا في مصر أكثر من الجالية اليهودية على فكرة.
1: نستغل لأنه يعني ربما الوقت لن يسعفنا مباشرة ولو أقطع عليك أرقام تقريبية في متوسط الفترة، لا يمكن أن نقارن بين بداية فترة التي درستها 1885 و 1960، ولكن تقريبا أنت أشرت اليونانيين أكثر من اليهود. رقمين متوسط.
0: نعم.
1: كمتوسط
0: اليونانيين كانوا تقريبا ماكسيمم الإحصائيات تختلف
1: بالطبيعة
0: تقريبا 230 ألف
1: كبير.
0: واليهود كانوا على الأغلب 130 ألف
1: في متوسط الفترة.
0: في متوسط الفترة يعني 1930
1: 1940
0: نعم يعني هو كلا
1: أوج الفترة.
0: أوج الفترة للجاليتين
1: 230 ألف يوناني في مصر و 130 ألف يهودي. يعني جملتهم تقريبا 400 ألف حوالي 400 ألف.
0: هذول لا يشكلوا كانوا آنذاك 2% من السكان في مصر يدوب
1: بين 2 و 4%. أنت تشيري
0: أقل
1: يعني بين 2 و 4%. وقت مصر طبعا مش كما توا، مصر ربما عدد سكان الإجمالي
0: يعني آنذاك الآن هم ما شاء الله 110 مليون،
1: لكن في 1930-1940
0: نعم
1: تقريبا
0: نعم كانوا تقريبا 45 أو أقل 43 مليون
1: أقل. إذن أنت أردت من خلال هذه الدراسة للدور الاقتصادي لليهود واليونانيين في مصر نهاية القرن التاسع عشر إلى مرحلة التأميمات بعهد عبد الناصر 1960-61 أن تدحضي أو تفندي الرأي السائد بنظرية المؤامرة. ما تعرف دائما نحن المسكونين بذلك بأنه الأقليات فقط هذا الوصم أن لها هي مجرد منصة متقدمة أو وظيفة دور وظيفي لفئة الاستعمار. أنت أردت أن تنسبي على الأقل، لا أقول تدحضي أو تفندي هذا الرأي السائد أنه الأقليات لعبت دور سلبي لفئة الاستعمار ومنهم اليونانيين ربما واليهود فيه، ولكن كان لهم أدوار أخرى ربما أكثر أهمية حتى في الاقتصاد وبقيت اثارها ربما الى اليوم.
0: نعم.
1: وتفاجأت انا مثلا في كتابك يعني بعض الاشارات المهمه. شخصيا انا عندك ما كنت اسمع مثلا بنك مصر نسمع طلعت حرب، ولكن معك انت فهمت ان المساله ليست بهذه البساطه. حتى بنك مصر كان بالشراكه بينه وبين احد اليهود، ما اسمه هو؟ لا،
0: قطاوي باشا، يوسف قطاوي باشا،
1: هذا يهودي يوسف قطاوي، صار هو اسس مع طلعت حرب بنك مصر.
0: نعم.
1: أنا في بالي كان طلعت حرب، شو يحكيونيش عليه؟ هذا يوسف قطاوي باشا بالشراكة، باهي هذا مثال. إذا كأنه هذه الفكرة من دواعي البحث أيضا أن تنسبي على الأقل هذه الفكرة الخاطئة ربما.
0: يعني بداية أنا أعتقد أنه الاستعمار لم يفهم أو رفض فهم أن المجتمعات في الشرق وفي حوض المتوسط هي مجتمعات بطبيعتها متعددة
1: ومختلطة.
0: هم في بلدانهم، أنا حتى أعتقد أن الفكر الدكتاتوري والفكر الأحادي يأتي من عندهم وليس من الشرق بشكل عام. الشرق كان دائما مكان بسبب الموقع الجغرافي، بسبب تعدد الدينات، بسبب مهد الحضارات، بسبب عوامل كثيرة جدا يعني، وأهمية الحوض المتوسط كان دائما مكان متعدد. لما أتى الاستعمار لم يستطع أن يرى هذا التعدد كجزء طبيعي، ولكنه أصر على التفريق ما بين الناس، وهذا حقيقة.
1: فرق تسد.
0: نعم. وأيضا استعمل سياسات واضحة جدا ممكن أن نعرفها عبر التاريخ ليس بصدد ذكرها الآن، بالتفريق ما بين الناس، مثلا إعطاء بعض المجموعات في المجتمع الجنسيات الخاصة بهذا
1: حتى في تونس.
0: حتى في تونس وفي الجزائر
1: الجنسية الفرنسية.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم. نعم.
1: وأقبلوا عليها بصراحة.
0: نعم، هو يعني طبعا
1: لأنه فيها امتيازات وفيها
0: اليوم احنا حنقبل على أي جنسية أجنبية رغم حبنا للوطن، لأنه الحب للوطن لا يرتبط بالأوراق مثلا. على أي حال، فالتركيز على أنه جزء من هاي الأقليات هي مساعدة للاستعمار هو موجود في الأدبيات ما يخص الشرق وما يخص الأقليات، وأيضا لأن هذه الأدبيات صدرت من مؤرخين وأنثروبولوجيين وعلى الأغلب مفكرين في منتصف القرن وقبله مرتبطين بالاستعمار حتى وإن لم يكونوا مدركين لذلك. وعندما درسنا نحن تاريخنا من خلال هذه المدارس، على الأغلب نحن تشبعنا بهذه النظرية. فأنا اعتراضي وضحضي لهذه النظرية له أساس بأن طبيعة هذه المجتمعات متعددة
1: أنت
0: وكيف
1: طبعاً
0: نتعامل معها.
1: أنت نعم. في كم من مناسبة تحاول تؤكدين أن اليهود عبر التاريخ لم يتعرضوا للإجحاف والاضطهاد في الشرق، مش كما أوروبا
0: يعني بالضبط تعرضوا، لكن ليس مثل أوروبا. يعني هذا أوروبا مهم. يعني طبعا الاختلافات كانت واردة دائما، ولكن تاريخ البروغرامز المرعبة في أوروبا الشرقية وفي أوروبا وحشر الإجباري لليهود في الجيتو لم يكن موجود في الشرق. في الشرق كان في هناك الحارة اليهودية أو حارة اليهود، ولكن لا يعني أنها كانت فقط من اليهود. اليهود الشرق دائما كانوا مختلطين مع جيرانهم.
1: إذا في الهر 4% من المجتمع المصري تقريبا، حد أقصى 4% نسبة اليهود واليونانيين في المجتمع المصري. وأشرت إلى منذ قليل أرشيف الشركات والأرشيف، تقريبا هناك مفارقة بين نسبتهم الضعيفة في المجتمع ونسبتهم العالية كأصحاب شركات.
0: صحيح.
1: كم بلغت حسب دراستك أنت، كم بلغت في الفترة التي درستها نسبة الشركات اليهودية واليونانية أو يمتلكها أو يتحكم فيها على الأقل؟
0: يعني هم على الأقل يشاركون في شركات حتى نكون عادلين. طبعا بعض الشركات كانت يعني بحتة تحت سيطرتهم أو كانوا مشاركين. الرقم يصل إلى 43% عددا،
1: قرابة النصف يعني.
0: عددا، أنا لا أتكلم على حجم رأس المال لأنه
1: عدد الشركات
0: هاي قصة ثانية، رأس المال، ولكن عدد الشركات نعم. وحضرتك أشرت لبنك مصر، قطاوي باشا وطلعت حرب، أنا أشير في الكتاب على التاريخ المشترك بينهم في العمل، وزيرتهم لألمانيا لمشاهدة أو لدراسة نموذج الغوس بنك، البنك الشامل، وتأسيس بنك مصر، ومن ثم عمل كلاهما بجهد كبير جدا لاستقطاب رؤوس الأموال الموجودة في مصر بغض النظر كانت يهودية أم مسيحية قبطية أم مسلمة أم
1: ونجح في ذلك؟
0: نعم، تحولت مجموعة مصر إلى مجموعة من 26 شركة، تقريبا 27 شركة وصلت في الثلاثينات، مصر للطيران ومصر للملاحة ومصر للتعدين ومصر لكل شيء. وطبعا أسسوا بنك مهم جدا. ما راقبته إذا سمحت لي طبعا أنه لغاية الحرب العالمية الأولى كان هناك تكتل يوناني وتكتل يهودي شرطة أجنبي وتكتل مصري في رؤوس الأموال، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى طبعا كل العالم ومنها مصر مرت بأزمة حادة أصبح التعاون المشترك هي الشركة وليس النسب العرقي أو الديني. يعني أنا يعني أقسم الفترات بأني أقول أن العامل المشترك الأكبر بين رؤوس الأموال بعد الحرب العالمية الثانية كانت هي مصلحة
1: الحرب العالمية الأولى أو الثانية.
0: الأولى آسفة الأولى كانت هي مصلحة العمل. فلهيك نرى أن الشركات فيها ناس مصريين مسلمين وناس مصريين أقباط وناس يهود بنفس الشركة.
1: سنواصل الحديث نعم. في هذا السياق دكتورة جيت عبد الحق، ولكن لو سمحتي سنتوقف قليل مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفتنا اليوم الدكتورة نجاة عبد الحق، الباحثة الفلسطينية الألمانية في الاقتصاد وعلاقات الشرق الأوسط، ولكن أيضا في التاريخ. فهمنا منك أن أطروحتك أخذت منك جهدا كبيرا للبحث عن المصادر الأرشيفية لتناول موضوع مهم وهو موضوع حصتنا اليوم ولقائنا اللي شرفتنا به. ونوجه تحية أيضا أستاذ حبيب قزغلي الذي ساعدنا في تأمين هذا اللقاء معك وأنت لأيام قليلة في تونس لتقديم كتابك الذي صدر باللغة العربية، تربية اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي. وموضوع لنقول أنه حول الدور الاقتصادي للأقليات في مصر من أواخر القرن التاسع عشر. فهمنا أن 1885، وبطرافة بإشارة طريفة منك أشرت أنه كانت هناك الوقائع المصرية كانت بلغة عثمانية تقريبا قديمة، تركية قديمة، وانت اخترتي ان تبدأي من السنة اللي تبدأ فيها اللغة العربية 1885. ايسر لك كمصدر من مصادر الجريدة الرسمية لنقول في مصر كانت لك مصدر، ولكن هناك وثائق اخرى تهم الشركات، هناك ارشيف الغرف التجارية هكذا خاص وحده، ولكن هناك صحف اشرتي الى مثلا صحيفة الشمس بالعربية لليهود المصريين، واشرت الى اليوناني المتمصر هكذا لليونانيين. التموقع انت ناشرنا ان حوالي اقصى عدد وصل 230 ألف تقريبا يوناني و130 ألف يهودي في مصر في عشرينات ثلاثينات القرن العشرين، حوالي 4% من المجتمع المصري، ولكن يقابله نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد الشركات التي أسهموا فيها حوالي 43%، يعني 10 مرات أضعف معناها حجمهم الديمغرافي. بين أهمية دورهم ونشاطهم، تموقعهم أنت في فصل من فصول الكتاب توقفت عنده، طبعا بعد دحفتي السرديات المبتذلة حول الأقليات وأنها لها فقط دور وظيفي ساعد الاستعمار أو غير، مسألة معقدة. ونسيج اليهود وجودهم قديم في مصر، عدت إلى اليهود المصريين كما في تونس يعني، ولكن فما يهود وافدين من أوروبا ومن الأندلس وغير ذلك بعد في القرون الحديثة والمعاصرة. تموقعهم، هل الإسكندرية على ما أذكر أشرت إلى بعض المواقع إلى جانب القاهرة، أين نجدهم بكثرة؟
1: يعني طبعا الإسكندرية هي المعقل الأساسي لليونانيين، ولكن اليونانيين كانوا مقارنة مع أقليات أخرى، كان في تليان وفرنسيين في مصر وغيرهم، كانوا منتشرون في الدلتا بشكل كبير جدا، والسبب هو زراعة القطن. يعني الرجل الذي ركب ما نسميه قطن طويل التيلة، اللي هو بامتياز القطن المصري بامتياز، هو بالأساس رجل يوناني في 1822-23، وسمي القطن على اسمه. ومن ثم أدار اليونانيون العزب أو المزارع التي تنتج القطن، وهم كانوا أهم مصدري القطن. عائلة سلفاغو في الإسكندرية كانوا من أهم مصدري القطن، ولكن اليونانيون انتشروا في جميع أنحاء مصر بجانب الدلتا. السبب الآخر بجانب القطن هو البقالات، البقالات كانت يونانية بامتياز، وتحولوا في بعض الأحيان إلى بنوك صغيرة، سميوا رسميا بالمرابين، ولكنهم كانوا يقرضون النقود ويأخذوا الفوائد العالية. ولكن فكان لهم يعني دور مهم في شبكة القطن والتجارات الصغيرة في مصر. لورد كرومر في كتابه، والذي هو المندوب السامي للملكة آنذاك في مصر، كتب كتاب مهم عن مصر، وقال فيه أنه وصل وادي حلفة. وادي حلفة هو أقصى جنوب مصر على حدود السودان، ووجد هناك خيمة بسيطة يجلس تحتها رجل يوناني يبيع الدخان والكبريت، فقال إذا رفعت حجرا في مصر تجد تحته يونانيا.
0: كرومر،
1: لأن وادي حلفة منطقة نائية طبعا. فالوجود اليوناني كان مهم جدا بالإسكندرية.
0: منذ دخول الاستعمار الإنجليزي إلى أو احتلال الإنجليز لمصر، وهو مش نفس صيغة الفرنسية لتونس، ما عملوش صيغة الحماية، عملوا صيغة مباشرة تعمل واقع عسكري. نعم. مش من ناحية القانونية. وقعد خديوي يعني نائب سلطان العثماني قعد إلى غاية 1914 الحرب العالمية بالنسبة للخديوي مصر، حكم مصر يعني. يعني كرومر إذا حكم تقريبا شيء 20 سنة وأكثر من 25 فترة طويلة.
1: نعم.
0: فترة طويلة. أنت تشيرين أنه عند التأسف وجدت في موقع عرب 48 حوار مميز لك ما حول كتابك اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960، أنه لتفسير أسباب النفوذ الاقتصادي لهذه الأقليات الذي يفوق حجمها الديموغرافي، البعض يربط هذا بالعلاقة الخاصة التي ربطت هذه الأقليات بالدول الاستعمارية، كأنه هذا لتفسير هذا الدور، يعني التضخم وصل كأنه هيمنت أقلية صغيرة أقصى. أنت أجبت عن هذا، يعني لا يمكن تفسير هذا الدور المتضخم بالمقارنة مع وزنهم الديموغرافي الضعيف إلا بعلاقة ما بالدوائر الاستعمارية التي دخلت فعليا البلاد وأمسكت بتلابيبها، يعني المالية والميناء والقناة، قناة السويس وغير ذلك، يعني عسكريا حضور واضح. يعني كيف أجبت عن ذلك؟ يعني
1: أوكي، هلأ أنا لا أنكر أنه كان في لبعض المجموعات وليس فقط الأقليات، أيضا المجموعات في مصر دور استفادوا من الاستعمار. هناك نظرية كاملة تسمى الكولابوراتيف إليتس، يعني النخب المتعاونة.
0: النخب المتعاونة مع الاستعمار.
1: نعم.
0: وبعضهم من السكان المحليين.
1: طبعاً،
0: يعني.
1: طبعاً صحيح. وأعتقد أن السياق هذا دائما موجود تاريخيا، أنه في أزمة في مستفيدين من الأزمة. ولكن بنفس الوقت إرجاع نجاح الأقليات اقتصاديا إلى هذه النقطة هو استسهال. وأذكر في كتابي أن مثلا كانت هناك خلاف حاد جدا وتشبه معركة ما بين جزء من رؤوس الأموال المصرية ومنها اليهود واللورد كرومر، لأن اللورد كرومر رفض إنشاء مصانع للنسيج في مصر، بينما كان هناك استعداد تام لتمويل وبناء مصانع للنسيج في مصر قبل المحلة، ولورد كرومر عطلها.
0: متى بالنسبة
1: 1907
0: المحلة؟
1: لا، المحلة أتت بعدها بقليلا، بس 1907 لورد كرومر رفض، يعني صار خلاف مع رؤوس الأموال، لأنه كان بيقول أنه مصر مصدر المواد الخام وليس مصدر للصناعة.
0: صنانة ستنافس صناعة الإنجليزية.
1: صحيح، 100%.
0: وأنت
1: أعطي هذا المثال للنقاش أن الموضوع ليس القضية ليس موضوع مطلق، أن جميع النخب وجميع الأقليات هم أداة للاستعمار.
0: هل حاولت القوات البريطانية مثل مثلا في تونس باب المقارنة، وهذه الحصة تدخل في باب المقارنة، مثل ما قارنا بين هناك وثائق وغير ذلك ودار أرشيف مثلا الغرف التجارية، هذا مهمة مستقلة على الأرشيف الوطني حسب ما فهمت على دار الوثائق المصرية، مش في نفس المقر يعني، وحدة خاصة بالغرف. لم يحاولوا تجنيس ما يسمى عننا مثلا في تونس الفرنسيين فترة ما شجعوا في 1909-1910، وطبعا نتحدث على الجزائر لأن ذيك إلحاق يعني كامل، يعني تونس حافظت على سيادتها، الجزائر نزعت سيادتها، استعمار كامل بالنسبة لتونس، شكليا حافظنا على سيادتنا وعنا تبع رعاية للبي بي تونس، يعني حافظ هو شكليا رئيس البلاد ويصدر الأوامر العالية، القوانين تصدر باسمه، ولكن ليحضرها المقيم العام في فرنسا. هناك محاولات لتجنيس وأقبلوا على تجنيس اليهود في فترة ما إلى جانب التونسيين. في مصر هل هناك محاولات لتجنيس بمعنى البريطاني، هنا المحتل هو البريطاني، هل حاول البريطانيون تجنيس مثلا رعاية بين ضفرين، رعاية ملك وفما ملك حتى بعد 1914 وخروجها على الدولة العثمانية، يعني وسقوط الدولة العثمانية بعد ذلك، يعني فما ملك مصر رعاية، هناك جنسية مصرية، هل حاول البريطانيون تجنيس هؤلاء هذه الأقليات مثلا الفاعلة اقتصاديا والتي له معها مصالح ربما مباشرة؟
1: يعني حقيقة أعتقد أن الوضع في مصر كان مركب أكثر. السبب أنه مصر رسميا لغاية سنة 1922 كانت عثمانية، تمام؟ أي أن المواطنون كانوا عثمانيين، ومن ثم صدر في الدستور الجديد قانون الجنسية المصري في نسخة 1926 ونسخة 1929، ومن ثم كان هناك تعديل أعتقد سنة 1951.
0: مهم هذه النقطة. إذن إلى غاية 1922، إلى غاية استقلال مصر، يعني ما يسمى باستقلال مصر، ثم سقوط السلطنة طبعا، وكمال أتاتورك ألغى كل شيء، ألغى الخلافة
1: على الأقل بشكل رسمي، هم كانوا مواطنون
0: عثمانيون.
1: تمام، على الرغم من استقلالية مصر الكبيرة. الآن جزء من القادمين إلى مصر كانوا أصلا من حملة الجنسيات المختلفة. الآن ظاهرة، يعني أنا برأيي كان في غاية الغرابة أو الأهمية، أن اليهود القادمين إلى مصر من خارج الإمبراطورية العثمانية خاصة من أوروبا الشرقية سعوا بشكل كبير جدا على تثبيت أوراقهم في مصر، بينما اليهود المصريين لم يقلقوا بالحصول على الجنسية بمعنى جنسية أو وثيقة الجنسية. السبب أن خبرة هاي اليهود ببلدان تانية فهموا أن الورق مهم، بينما جميع سكان المنطقة ما بين مصر إلى بلاد الشام وجزء من العراق والحجاز وتركيا كانوا يعتبرون نفسهم ضمن إمبراطورية عثمانية يستطيعون التنقل. اليونانيون كان عندهم الجنسية اليونانية، ومن ثم جزء منهم حصل على الجنسية المصرية. كان هناك عدد لا بأس به من اليهود من مناطق معينة في إيطاليا سعوا لاحقا للحصول على الجنسية الإيطالية، عندما فهموا أن لهم فوائد لحد فترة معينة لم يكن هناك أي فائدة للحصول على الجنسيات الأجنبية. أنا مما رأيته هو طبعا لكن هذا ليس مجال تخصصي بشكل مباشر أن البريطانيون لم يسعوا بشكل كبير إلى تجنيس المصري، لم يكونوا يهتموا بذلك. وعلى فكرة هناك عدد لا بأس به من حملة الجنسية الروسية كانوا روسي. في مصر، نعم، لأنه جزء اللي انتقل من الإمبراطورية القيصرية الروسية خاصة الذين لوحقوا لأسباب سياسية أو أسباب دينية هم روس أيام القيصرية قبل الاتحاد السوفيتي وانتقلوا عبر الإمبراطورية العثمانية إلى مصر، لأن الحدود مع أوكرانيا ومع
0: تتحدثين إن عن روس روس أم اليهود الروس؟
1: روس ويهود روس
0: يهود، لأنه يعني نعرف عدد كبير من اليهود الروس
1: كلاهما
0: شكل النواة ربما الأساسية حتى لدولة إسرائيل، يعني بعد ذلك يعني الشرق القديمون بروسيا لعبوا دور معناها حتى وأوروبا الشرقية
1: والبولنديين
0: بولونيين
1: نعم. جزء منهم أتى إلى مصر وهدول سكنوا في حي سمي لاحقا حي البرابرة لأنهم يرطنون لغة غير مفهومة.
0: حي البرابرة هكذا نعم.
1: موجود الآن درب البرابرة موجود في مصر القديمة، يعني في مصر الفاطمية.
0: أنت أشرتي شامبيتير واعتمادك لنظرية شامبيتير وحاولت الربط بينها لفهم أيضا الدور الاقتصادي للأقليات وهذا مهم، ولكن يعني قلت أنهم هم على هم قدرة على الوصول لرأس المال والمعلومات هذا متوفر، عوامل من العوامل توفر المواد الخام، الوصول لرأس المال والمعلومات بالنسبة للنمو الاقتصادي وإنتاج السلع الجديد. عوامل تقولين توفرت بشكل أكبر لدى هاتين الأقليتين في مصر، كيف ذلك المعلومات ورأس المال؟
1: أقول لك المعلومات مثلا لوجود هذه الأقليات وهذا بجميع الأقليات ووجود أقارب أو معارف أو نسب مع نفس الأقلية في مكان ثاني، هم يعرفون عن وجود مثلا
0: في فرنسا مثلا
1: مكان أو أسواق أو اهتمامات لأسواق قبل الآخرين
0: أو البورصة قبل
1: الآخرين. وطبعا وجود شبكات لهم في مكان
0: عبر العالم
1: العالم، يعني إذا دخلنا في سياق تاريخي اليهود المغاربة وشبكة التجارة في بحر المتوسط قبل البندقية كان مهم جدا، كانت شبيهة بذلك.
0: ولكن في الأخير أنت طبعا لأننا نستغرق في كل شيء بالنسبة لبحثك واسع جدا وطروحها كاملة، أنه بعد التأميم بعد الثورة المصرية ب 1952 تم تأميم وبدأ الخروج وبدأت الهجرة، يعني الهجرة متى بدأت أو خروجهم هذه الأقليات وتراجع عددهم الكبير متى؟
1: حقيقة التغيير الكبير أتى مع التأميمات، كان هناك موجات صغيرة خاصة من اليهود، موجات هجرة صغيرة واحدة، يعني واحدة منهم بتحبها الحركة الصهيونية كتير بسنة 49 لأنهم اعتبروها نجاح، ولكن حتى مؤخرين اعتبروها غير مهمة. اليونانيين بقيوا لفترة طويلة وكان لهم دور مهم بتشغيل قناة السويس، لذلك انتعشت بورسعيد الذي شغل قناة السويس هم اليونانيون في البداية. الخروج الأكبر حصل ب 56
0: العدوان الثلاثي على مصر
1: 56 وبعدين
0: بعد العدوان الثلاثي على مصر
1: نعم، وبعدين
0: هل كثرت الاتهامات الموجهة لهم الجوسسة؟ لا أعرف
1: طبعا،
0: يقال الحركة الصهيونية قامت بأفعال في مصر لتخويف اليهود
1: عملية
0: للخروج
1: لفون. عملية لافون 54 اللي هي يعني أطاحت برئيس الوزراء الإسرائيلي، هي تفجير محاولة تفجير ولكن انمسكوا
0: حاولت القاهرة
1: في القاهرة وفي الإسكندرية
0: ضد اليهود
1: ضد المصالح البريطانية والأمريكية، ولكنها كانت خلية يهودية وعلى رأسها كان طبيب اسمه مرزوق وهو من الطائفة القرائية. احنا لما نتطرق لطبيعة التعدد اليهود في مصر في السفارد والأشكناز والطائفة القرائية اللي هي طائفة صغيرة جدا
0: قديمة في مصر
1: وطقوسهم تشبه أكثر طقوس المسلمين من خلع النعل عند
0: طبعا حتى على سياسات التأميم التي قاد عبد الناصر أنهت تقريبا وجودهم نعم. الاقتصاد
1: الجميع التليان
0: والإيطاليين تقصدين
1: كل الأقليات التي كانت متواجدة في مصر يعني مرت بظروف مثل الشعب المصري، ولكن عند التأميمات لأنه قطع رزقها فانتقلت إلى مناطق أخرى.
0: إذن ننصح بالرجوع إلى هذا الكتاب المرجعي الهام للباحثة الفلسطينية الألمانية، وأنت تحملين هويتين جسر بين هويتين. أستاذة نجاة عبد الحق، نذكر بكتابك الصادر بالعربية بعد 10 سنوات من صدوره بالإنجليزية، اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960، ترجمة عبد الرحيم يوسف، دار كرمة للنشر. نوجه من خلالك التحية إلى أهلنا في فلسطين، ليس فقط في رام الله وبيرزيت وأنت بجماد، وتعرفين مكانة فلسطين والفلسطينيين في قلوب التونسيين والتونسيات. أشكرك مجددا وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: جاوز الظالمون المدى

0: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيما لتتواصل إلى 20 من جوان الجاري، ومن المنتظر أن تعلن النتائج يوم 6 جويليا المقبل. بداية من 10 صباحا اليوم ينطلق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. لجنة التشريع العام بالبرلمان تستأنف اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي، وذلك قبل صياغته نهائيا ورفعه لاحقا إلى الجلسة العامة للمجلس للمصادقة. احتفالاً باليوم العالمي للتبريد، الوكالة الوطنية لحماية المحيط تنظم اليوم بالعاصمة ندوة وطنية تحت شعار التبريد الذكية، وخبراء ومختصون وممثلو الهياكل العمومية والمهنية ذات الصلة ينظرون في دور قطاع التبريد والتكييف المحورية في دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والمناخية. في العالم، أمريكا وإيران توقعان مذكرة التفاهم لانتهاء الحرب عن بعد لتدخل حيز التنفيذ، وباكستان تقول إنه بموجب الاتفاق طهران ستقوم بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران مباشرة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن مذكرات التفاهم تشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
0: عذب الكلام.

صباح الخير والبشائر والبركات مستمعينا أوفياء إذاعتنا الوطنية، أسعد الله يومكم وحقق آمالكم وقرب منكم كل بعيد ترجون قربه وفتح أمامكم سبل الهدى وأبواب الرزق الوفير. طلعة الفجر هي انبعاث الحياة هادئة مطمئنة تائقة إلى آمال جديدة. تنبعث الحياة نورا وأصواتا أليفة حبيبة إلى الروح توقظها رويدا، وصوت المؤذن يأتي شجيا رفيقا، والطبيعة تستيقظ مستقبلة حياة جديدة محملة بوعود يومها. ويوحي كل ذلك إلى الشاعر فيتفاعل مع انبعاث الحياة في الكون قائلا: يعجبني الأذان في هدأة يرسله العابد من جوه، وتحمل الريح صدى هائما تنجذب الروح إلى نحوه، وهمسة الأوراق في دوحها وغنة الطائر في سربه. تعجبني تبهجني كلها، وذاك حسب القلب من حبه.

من درر القول وبليغ الحكمة قول عبد الله بن المقفع: إن العاقل قد يبلغ بحيلته ما لا يبلغ بالخيل والجنود. أصبح الكون ضياءً وسناً وجمالاً وبهاءً وفرح، ورؤاً فتانة تسبي النهى وسروراً في القلوب ومرح. من الظلمة ينبثق الفجر، واليسر يأتي بعد العسر، والأمل هو الضوء الذي يلوح في آخر النفق، فنهتدي به حتى نبلغه، والفرج يأتي بعد الشدة. لا تصدي، فالصد أمر عظيم، وارحمي، فالإله بر رحيم. أمن العدل أن قلبك سال، والهوى ثابت بقلبي مقيم. سلامي على من لا يرد سلامي، ومن لا يراني موضعا لكلامي، وماذا عليه أن يرد مسلما، وليس يقضي بالسلام ذمما. يا زين من ولدت حواء من ولد، لولاك لم تحسن الدنيا ولم تطبي. أنت التي من أراه الله رؤيتها نال الخلود فلم يهرم ولم يشب. قيل للأمير عبيد الله: أتقول الشعر على مهابتك؟ فقال: لا بد للمصدور أن ينفث. أنا شاعر أبداً تائق

إلى الحسن في الناس والكائنات، فما أجمل الصيف يأتي بهياً وأروع آياته البينات. ففي الأرض سحر وفي الجو عطر، فيا للكريم ويا للهبات. أمامكم العيش حر رغيد، ألا فاغنموا العيش قبل الفوات. يقول شاعر تونس الخالد أبو القاسم الشابي: الحب روح إلهي مجنحة أيامه بضياء الفجر والشفق، يطوف في هذه الدنيا فيجعلها نجما جميلا ضحوكا جد مؤتلق. لولاه ما سمعت في الكون أغنية، ولا تآلف في الدنيا بنو أفقي.

الكلام أشجار تثمر أحلى الثمر، والكلام يرفع صاحبه أو يحطه، والكلام يجرح ويأسو ويحبب وينفر، والكلام مفاتيح تفتح لنا الأبواب المغلقة ويبلغنا أهدافنا ويحببنا إلى الآخرين. لذلك حرص القدامى على حسن القول، وحذروا من مزالق الكلام، وحثوا على تعلم البلاغة، ومدحوا الفصاحة. وقد قال ابن عبد ربه عن مزايا الكلام الجميل الباعث على السرور: هو مرتع النفس، وربيع القلب، ومجال الهوى، ومسلات الكئيب، وأنس الوحيد، وزاد الراكب، لموقعه الحسن من القلب وأخذه بمجامع القلوب. وقال أبو نواس يصف أثر الكلام أو الحديث الجميل وحرصه على اكتسابه والاتصاف به: كم من حديث معجب عندي لك، لو قد بعثت به إليك لسرك، مما تخيره الرواة مهذب كالدر منتظما يسر المملكة، أتتبع البلغاء أكتب عنهم كي ما أحدث من لقيت فيضحك.

رغم ما قيل في فضائل الكلام من مدح، فإنه كثيرا ما مدح الصمت أيضا، لأن للكلام مواضعه وللصمت أيضا مواضعه التي يفضل فيها على الكلام. من ذلك أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز: متى أتكلم؟ فقال: إذا اشتهيت أن تصمت. قال: ومتى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت أن تتكلم. وقال شاعر في مدح الصمت: العقل زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة إلا ندمت على الكلام مرارا. أعاتب من يحلو لدي عتابه، وأترك من لا أشتهي وأجانبه. ومن لذة الدنيا وإن كنت ظالما، كلامك مظلوما وأنت تعاتبه.

الوفاء بالوعد ليس سهلا عند الحسناء التي تحسن الدلالة والتغنج، مثل هند التي قال عمر بن أبي ربيعة هذه القصيدة فيها: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. زعموها سألت جاراتها إذ تعرت ذات يوم تبترد: أكما ينعتني تبصرنني عمرو كن الله أم لا يقتصد؟ فتضاحكن وقد قلن لها: حسن في كل عين من تود. كلما قلت: متى ميعادنا؟ ضحكت هند وقالت: بعد غد.

يمتاز الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل، مصدر التفكير ومنبع الحكمة والتدبير. ولئن كان العمل شيئا مشتركا بين جميع الكائنات الحية لكسب رزقها وضمان بقائها في الحياة، فإن العقل يحتم على الإنسان أن ينظر في إمكاناته ويختار العمل الذي يتماشى ومواهبه وقدرته وحاجياته، وأن يخطط لذلك حتى يضمن النتائج الأفضل ويحقق لنفسه وذويه ومجتمعه الحياة الكريمة السعيدة. وإذا قام الإنسان بواجبه وأقبل على عمله بكد وجد، وحدث أن لم تكن النتيجة كما أمل، فليس عليه أن يحزن أو يكتئب من ذلك، فعلى الإنسان أن يسعى وليس عليه أن يدرك التمام والكمال، والمهم أن يصمد ويثبت ويواصل. قال خليل مطران: اعزم وكد فإن مضيت فلا تقف، واصبر وثابر فالنجاح محقق، ليس الموفق من تواتيه المنى، لكن من رزق الثبات موفق. فالحياة هي الحركة، والحركة هي الكدح والعمل، والعمل فعل ومجهود ومثابرة، وليس أقوالا وكلاما فارغا كما يكون عند البعض من أهل الكسل واللغو والهراء. وفي هذا السياق قال الأحوص يمدح رجلا عرف بالجد في العمل والثبات في السعي والاجتهاد: وأراك تفعل ما تقول، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل.

0: لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله الوارث الجامع المانع، نحمده حمدا كثيرا طيبا يليق بجنابه العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المهتدين وسيد المرسلين، خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، القائل فيما صح عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحبتي في الله، مستمعي الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنار الله قلوبكم بنور الفهم. إنما يشرف العلم بشرف المعلوم، والباري سبحانه أشرف معلوم، ولا علم أشرف من العلم بالله عز وجل وأسمائه الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أحبتي في الله، لازلنا مع شرح أسماء الله جل وعلا. قد سمى الله نفسه الجامع المانع، هما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، والجامع هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات، أي يجمع رب سبحانه وتعالى بين كل شيء. وقيل هو الذي جمع الناس على دين واحد وشعائر واحدة، يصلون ويصومون ويحجون في وقت واحد وزمن واحد، وهو الذي يجمعهم يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته، وهو الذي يجمع القلوب ويؤلف بينها. قال جل ثناؤه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وجمع الجامع سبحانه بين الأموات الأولين والأموات الآخرين في يوم الجمع. قال سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وسمى يوم الجمع، قال سبحانه: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سمى هذا اليوم يوم الجمع، يوم القيامة، يوم التغابن. فالله سبحانه له أن يجمع ما لا يجتمع عادة، ولا يستحيل ذلك على مولانا أحباب رسول الله، وهو المانع الذي يمنع أسباب الهلاك والنقصان في الأبدان والأديان بما يخلقه من الأسباب المتعددة للحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. فمنعه سبحانه حكمة، وعطاؤه جود ورحمة. المنع أحبتي في الله هو ضد العطاء. وقيل: المانع الذي يمنعك من كل إذاية ومن كل بلاء في دينك ودنياك. فقال سبحانه: فإنك بأعيننا، أي نرعاك. وقال جل ثناؤه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال عطاء الله السكندري رحمه الله: إذا فتح الله بصيرتك رأيت المنع عين العطاء. أحبتي في الله، مستمع الإذاعة الوطنية، العطية لا تعني حب الله لك، والمنع منه جل وعلا لا يعني عدم رضاه عنك. فقد أعطى قارون من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، يعني أولي القوة من الرجال. كذلك أعطى فرعون الملك، والله سبحانه وتعالى لا يحب قارون ولا يحب فرعون، بل يبغضهما. وأمثلة ذلك كثيرة. أيها المستمعون الأكارم، هذه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ندعوه بها، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وصل اللهم على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين. موجز الأنباء.
2: من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام لتتواصل إلى 20 جوان الجاري، ومن المنتظر أن تعلن النتائج يوم 6 جويلية المقبل. الحماية المدنية في جندوبة تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة إثر تدفق كمية هامة من المياه جراء عطب فني بأحد أبواب سد ملاج، داعية المواطنين والمتساكنين على ضفاف واد ملاج إلى الابتعاد على ضفاف الواد، وجميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالواد وإبعاد المواشي في أسرع الأجال، وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية. تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب، عنوان منتدى وطني يفتتح اليوم بالعاصمة ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مدير عام المرصد فؤاد العوني وضح أن هدف المنتدى هو تشخيص التحديات والتهديدات السيبرنية وعرض التجارب الناجحة للوقاية من هذه التهديدات، لافتا إلى أن نسبة الإبحار على الإنترنت في تونس مرتفعة جدا وتتجاوز 76%. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لهذه السنة تتواصل إلى يوم الجمعة 3 من جويلية المقبل، وتبين أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 ممن لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. في العالم، أمريكا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بينهما لإنهاء الحرب تدخل حيز التنفيذ، وباكستان تقول إنه بموجب الاتفاق طهران ستقوم بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران مباشرة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته. والكيان الإسرائيلي يعتبر نفسه غير ملزم بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم، وفق ما نقله موقع أكسيوس الأمريكي عن مستشار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، مضيفا أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
2: ثقافة،
4: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

وأصلح لنا آخرتنا التي إليها.

نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تصلح لنا شأننا كله، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا

0: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتوا. نهاركم زين، نهاركم مبروك، مرحبا بكم. هذا يوم سعيد كالعادة، بديناه بالإنشاد الديني، بديناه بصوت جلمام، وصلنا لـ 6:17 دقيقة نستقبلوكم. نحن فريق كامل قام نشط متفائل مبتسم فرحان مستعد باش ينطلق في نهار جديد، نهار الخميس 18 جوان 2026، 3 محرم 1448. فريقنا اليوم يتكون من كريم المدب مش وحده، وفاتن حسني من قدام الكونسوليت في الإخراج الإذاعي. نهاركم زين لأولاد ومرحبا بكم معنا اليوم. توصلكم الصورة بدقة وبجودة عالية سمية الزواوي، من قدام الميكروفون نبيل عبيد، في الإعداد رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، وأمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني. أهم عنصر في العائلة هذية أنتم مستمعين وين ما كنتوا، هنا في تونس في مختلف ولايات الجمهورية ولا خارج تونس وين ما كنتوا في الكرة الأرضية وتلتقطوا صوتنا ولا صورتنا، مرحبا بكم، نهاركم طيب. اليوم الشروق في تونس كان في 4:59 دقيقة، وغروب الشمس 7:41 دقيقة. اليوم أوقات الصلاة، صلاة الصبح 3:07 دقائق، صلاة الظهر نص نهار 27 دقيقة، صلاة العصر 4:12 دقيقة، صلاة المغرب 7:43 دقيقة، وصلاة العشاء 9:34 دقيقة. ربي يتقبل منكم الناس الكل، نحن نحبوها برشا أي الدعوة اللي تجي من القلب للقلب بعفوية، حتى من الناس ما تعرفهمش. دعوة خير نبدأ بها نهارنا إن شاء الله مقبولة ومستجابة.
1: دعوة خير.
2: الله يعطيك من واسع فضله، الله يسهل رزقك ويسهل قسمك ويعلي مقامك ويعطيك حتى يرضيك.
3: الله يرحم والديك، الله يعطيك صحة بدنك وضوء بصرك، الله إن شاء الله يعجلكم ديما فايزي بجاه الأوقات والصلوات ومحمد زين الصفات.
1: دعوة خير.

مرحبا بكل واحد يسمع فينا، ان شاء الله نهاركم طيب، رقدتوا مليح، فقتوا مليح. اليوم نهار مهم لبرشا عائلات تونسيه، مهم على زوز لافه، مش كون ما رقدتش مليح، هاي ناقصين النوم. بعد قيل فاتت النوم هو اللي معناها يقلق ربما، على خاطر المدة الأخيرة مع المناسبات السعيدة اللي عشناها مع النسق متاع العمل، فبالتالي فميش تونسي يعرضك يقولك لي منيش ناقص شوية نوم. نحن نجي وهنا مش نفيقوكم، أكهو يزي من النوم قوموا، على خاطر برشا عائلات تونسية تعيش أحداث مهمة المدة هذية. اليوم تحديدا اليوم في زوز مواعيد، الموعد الأول أنه نبدأ نبعثوا لسماس للحصول على نتائج البكالوريا عبر الاسماس، يا ربي ان شاء الله فرحين وناجحين الناس الكل. الخدمه هذيا اللي تنطلق انطلاقا من 10 صباحا من خلال اسماس تبعثوه نجم توصلكم النتيجه. وفما موعد اخر مهم بالنسبه للعائلات التونسيه هو انطلاق الاختبارات الكتابيه لامتحان شهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقني النوفيام، لتتواصل الى غايه 20 جوان الجاري. من المنتظر انه نتائجها تكون 6 جويلية إن شاء الله. اليوم أنتم اللي مش تعديوا نوفيام لاباس، مش يجي سهل كما حضرتوا له، أنتم المتميزين واللي تخدموا على الامتياز، إن شاء الله ربي معكم اليوم. بعد نرجع لزوز مواضيع هذوما ومواضيع أخرى حضرنا هلكم من توا للتسعة متاع الصباح. ملا تبعونا وإذا عندكم ما تقولونا اكتبوا لنا سواء على الخاص وإلا على صفحات متاعنا استنستوا بها وتعرفوها أكيد. 6 و5 الطقس كيفاش مش يكون اليوم، بعد شوية نعرفوه.

صباحكم مزيان ونهاركم بالخير مليان إن شاء الله. 6:30 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم. اليوم الطقس يتسم بسحب قليلة، يكون مغيم جزئيا على كامل بلادنا مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. وقتاش هذه العشية وين تنعرفوا بالتفاصيل؟ 7:30 اليوم فما ريح قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية، وضعيفة تكون فمعتدلة ببقية مناطقنا. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة اليوم تتراوح بين 30-34 درجة قرب السواحل الشرقية، في المرتفعات تكون بين 35-40 درجة، ببقية جهاتنا تنجم توصل ل 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. هذه فكرة أولى على طقس اليوم. التفاصيل 7:30 في نشرة جوية مفصلة.

0: لي معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

مغيارة وحلوة وسحارة، وصلتنا للستة 41 دقيقة. نهاركم زين مستمعينا مستمعاتنا. اليوم الخميس 18 جوان تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. أكثر من 32 ألف تلميذ وتلميذة من مختلف ولايات الجمهورية يخوضوا هالغمار الامتحان هذايا اللي يتواصل إلى غاية 20 جوان 2026. عن 250 مركز امتحان جاهزين لاستقبالهم، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع، 6 مراكز إصلاح لضمان حسن سير الامتحانات. تراجع في عدد المرشحين لهذا الامتحان مقارنة بالسنة الفارطة بالدورة متاع 2025، تراجع بنسبة 1163 تلميذ. التلامذة اللي قاصدين ربي وماشيين اليوم مش عاديوا الامتحان هذايا، ربي نجحكم، ربي يكون معكم، أكيد مش تتميزوا فيه. والهدف متاع أي عائلة تونسية أن ولدها يدخل للنموذجي، هو في النموذجي ولا مش في النموذجي، المهم يكون في صحة جيدة، والمهم يكون مستقبل زاهر قدام وليداتنا وبنياتنا الكل. بالنجاح والتوفيق لكم.

البحر بيضحك. 6:47 دقيقة صباح النور لكل مستمعينا. مانيش مش نحكيه على البحر، مش نحكيه على واد ملاق اللي يقع فيه سد ملاق. السد هذي المهم في بلادنا يقع على واد ملاق في ولاية الكيف على بعد حوالي 7 كيلومترات من منطقة نبر. البارح صار عطب لأحد أبواب بوابات هذا السد، مما أدى إلى تسرب كميات من المياه. السلطات المحلية وأيضا الحماية المدنية كانت في الموعد وأطلقت تحذيرات للمتساكنين على ضفاف واد ملاق وفي المناطق المتاخمة الموجودين في ولايتي الكيف وجندوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأيضا للحذر. مش أول حاجة يبعثوا على الواد، لأنه اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة دعات متساكني ضفاف الواد إلى الابتعاد فورا. وزارة الفلاحة زيدة طالبت الفلاحين بأنهم يحاولوا يحميوا المواشي متاحهم والصابة متاحهم، أيضا العمل الميداني من قبل الفرقة الفنية لضمان سلامة المنشأة هذية. والإدارة العامة للسدود بدأت في تحويل كميات من المياه لدعم المناطق السقوية المجاورة. الحماية المدنية في جندوبة تدعو إلى أخذ كل الاحتياطات اللازمة إثر تدفق كميات هذه المياه بعد العطب الفني اللي صار كما قلنا في أحد أبواب سد ملاق. المواطنين والمتسكنين غاديك القراب من الواد نقول لهم ابعدوا توا في الوقت الحالي. الفلاحين ردوا بالكم وإن شاء الله تكونوا الكل بخير، ونحن بعد مش نحاولوا نتابعوا الموضوع هذية مع مراسلنا على عين المكان. أي تونسي وأي تونسية وين ما كنتوا إن شاء الله تكونوا بخير. 6:49 على موجاتنا، وقيت مش نسكت ونخلي صوتها المتميز يرافقكم وانتوما تشربوا في قهويكم ولا انتوما في ثنيتكم. صوت فيروز يوصلنا لنشرة أخبار السابعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد نرجع نكملوا معكم ديما في يوم سعيد على موجاتنا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: الدكتور حكيم.
3: غلط اللي يظن اللي السكر والملح والشحم لازمين للتغذية. الخضرة والغلة والحم والحوت والحليب ومشتقاته فيهم ما يكفي من المواد هذه باش تكون تغذيتنا صحية ومتوازنة. الإفراط في الملح والسكر والشحم يخلق عند المستهلك نوع من الإدمان مضر بصحته. هذاك علاش يلزمنا ننتبه لتركيبة الماكلة وكميتها، خاصة الماكلة المصنعة والمعلبة.
2: الدكتور حكيم.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
8: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية وفي عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد في لقاء بوزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. تدفق كمية هامة من المياه بواد ملاج إثر تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاج، والحماية المدنية تدعو جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف واد ملاج إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. في العالم، دخول مذكرات التفاهم لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوكة، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مبرزا أن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. وتم التعرض أيضا إلى التحولات السريعة والعميقة التي يشهدها العالم اليوم، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توحيد المواقف والرؤى لمواجهة شتى أنواع التحديات. من جهته، قال وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوكة، قال إنه سلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في إطار التشاور القائم بين البلدين حول القضايا الثنائية والعمل العربي المشترك والقضايا على المستوى الدولي.
9: هذه الرسالة تدخل في إطار تشاورات منتظمة بين القائدين وبين البلدين حول القضايا ثنائية فعلا، وكذلك أيضا قضايا اللي تهم العمل العربي المشترك والعمل الإسلامي المشترك، وكذلك بعض من القضايا على المستوى الدولي وخاصة القضايا المركزية ما بينها القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف. أيضا من العلاقات الموريتانية التونسية علاقات ضاربة بالقدم، لها جذور عميقة بين البلدين، علاقات ثنائية عميقة ومتطورة في عدد من المجالات مهمة. تم أيضا اقتراح قيام فخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني لزيارة لجمهورية تونس الشقيقة.
8: يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من اليوم الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيما لتتواصل إلى غاية يوم السبت المقبل. مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي:
0: شهادة هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32004 مترشحين، من جملة 175024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسعة أساسي، أي تقريبا الخمس. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة باش تكون إن شاء الله 250 مركزا، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و 6 مراكز إصلاح.
8: وتنطلق اليوم الخميس عمليات التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية 2026 بداية من الساعة 10 صباحا، ويتم التسجيل بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال SMS، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. فحظا موفقا للجميع. وعلى هامش يوم إعلامي انتظم أمس بمدينة العلوم، أعلنت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر، أعلنت الاستعداد لتنظيم حملات إعلامية وتوعوية حول التوجيه الجامعي بهدف تقريب المعلومة من الناجحين الجدد في البكالوريا.
10: من خلال اليوم التكويني تم مد كل المدخلين في عملية التوجيه بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مستجدات التوجيه من عروض التكوين، من مسارات أفاقها المهنية والجامعية. عندنا الاستفسارات حول كل ما يهم المنح بالخارج، منح المتفوقين وإلا منح عن طريق التعاون الدولي اللي تهم الناجحين في البكالوريا، محاضرات حول المعادلات خطر عندنا التونسيين اللي حاصلين على بكالوريا أجنبية ومهتمين أن يكملوا منهم الجامعي في تونس.
8: وأشارت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيتم الإعلان عن مسارات التوجيه الجامعي الجديدة في دليل التوجيه عقب الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لامتحان البكالوريا.
11: المسارات الجديدة باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عندنا حوالي 1204 من تكوين جديد وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم تركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
8: إثر تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاج نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بواد ملاج ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادة، تدعو الحماية المدنية جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف وادي ملاج إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الواد، كما تدعو جميع الفلاحين إلى إخراج مذخات المياه بالواد وإبعاد المواشي في أسرع الأجال وملازمة الحذر وعدم الموجة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطات الميدانية. النائب عن ولاية الكافية ياسر جراري ومزيد من التفاصيل:
12: تم تسجيل عطب في مستوى إحدى البوابات بسد ملاك، واللي يعني تسبب في يعني ضخ كميات من الماء اتجاه مجرى واد ملاك وطبعا منه إلى مجرى واد مجردة. طبعا العملية هذه مازالت متواصلة إلى حين تمكن المصالح الفنية المختصة إذن من تجاوز الأشكال والعطب، وعليه يعني الأكيد ندعو أهلنا أنهم يتابعوا توصيات المصالح المختصة وخاصة مصالح الحماية المدنية سواء في ولاية الكاف أو في ولاية جندوبة، وإن شاء الله معناها سلامات الأهلنا في إذن الكاف وفي جندوبات.
8: ووفق آخر تحيين للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة، فإن تدفق المياه من سد ملاك سيتواصل إلى مساء اليوم، وطمأنت اللجنة جميع متساكني ولاية جندوبة وخاصة المواطنين القاطنين بمحيط واد ملاك أن المياه لم تغمر المنازل ما عدا المساحات الزراعية المحاذية لمجرى الواد حالياً. وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجنوبة قررت أمس تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من المياه من سد ملاقة لدعم المناطق السقوية على منظومة بوهرتما بمياه الري لمدة شهر انطلاقا من الساعة 8 من مساء أمس. ودعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجنوبة جميع المزارعين والمتساكنين المجاورين لواد ملاقة إلى أخذ الحيطة، وطالبت بإبعاد المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنه أن يتضرر جراء ارتفاع منسوب السيلان بواد ملاك. تم تركيز محطة لاستغلال المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير في الصبيخة من ولاية القيروان بكلفة تناهز 870 ألف دينار، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في الجهة مراد بن عمر لمراسلة الإذاعة التونسية نادرة بن رجب.
13: في إطار ترشيد استهلاك المياه واستغلال المياه غير التقليدية، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بتركيز المحطة هذه استغلال مياه معالجة متأتية من محطة تطهير الصبيخة ثلاثية المعالجة. الغاية منها هو استغلال المياه هذه اللي كانت تنتجها المحطة التطهير وغير متاحة للتوات العالم. قمنا بتركيز المحطة هذه بقيمة ما بين تجهيزات وتركيب طاقة شمسية في حدود أكثر من 870 ألف دينار. الغاية منها

0: تبرعات إلكترونيا بين الجانبين مساء أمس، والتي تتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية والتزاما بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، إلى جانب إجراءات تتعلق برفع العقوبات وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز وإعادة الإعمار وإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران. وبينما أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لم يكن سهلا، اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب في الشرق الأوسط هي هزيمة لواشنطن. وفي وقت شدد فيه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته، قال مستشار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن الكيان الإسرائيلي لا يعتبر نفسه ملزما بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم، مضيفا أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وفي تصريح سابق أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن نزع السلاح لن يمر، مشيرا إلى أنها مسألة تناقش حصرا على طاولة الحوار الداخلية ولا صلة للاحتلال بها. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد في لقاء بوزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات. أكثر من 32,000 مترشح يجتازون بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النفيام. تدفق كميات هامة من المياه بواد ملاك إثر تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاك، والحماية المدنية تدعو جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف واد ملاك إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. وفي العالم، دخول مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إن شاء الله نهاركم أسعد ليام مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم زين. نحن مواصلين معكم للتسعة متاع الصباح، تو 7:21 دقيقة. نمشيو لبنزرت أو بنزرت كما يحلو لأهليها إنهم يناديوها. في بنزرت نحكيو على يوم دراسي عنوانه الاستثمار بجهة بنزرت، التحديات والأفاق. اليوم هذايا يجي لمناقشة أفاق الاستثمار في بنزرت، ومش نتحدثوا في الموضوع بتفاصيله مع سي يوسف، مع المهندس أحسان الزرعي عضو مجلس عمادة المهندسين من بنزرت. نقول له صباح النور، يومك سعيد، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير نبيلة، تحية طيبة للناس اللي يسمعوا فينا الكل. عايزك
1: نقدم اليوم هذايا اليوم الدراسي حول الاستثمار في بنزرت.
2: شكرا نبيلة. في البداية نحب نشكركم على الاستضافة وعلى دعمكم المتواصل لأنشطة عمادة المهندسين التونسيين. بخصوص الملتقى اللي احنا سميناه بيزيرت موبيليز بور لانفستيسمون فير ان نوفو ماركتينغ تيريتوريال، هو ملتقى يعنى كما قلت انت بواقع وافاق الاستثمار في ولايه بنزرت. في الحقيقه العمل هذا هو ثمره شراكه معناتها استراتيجيه ما بين كونفدراليه المؤسسات المواطنه التونسيه اللي هي معروفه باسم كونيكت، الغرفه التجاريه الصناعيه للشمال الشرقي واللي هي شامبر دو كوميرس، وطبعا عماده المهندسين التونسيين عن طريق الهيئة الجهوية ببنزرت وتحت إشراف ولاية بنزرت. الحقيقة نحب نثمن الشراكة هذه اللي تخلينا معناتها ننظر الواقع وآفاق الاستثمار في ولاية بنزرت من عدة زوايا مختلفة، باش يكون عنا تقييم موضوعي وشامل يخدم مصلحة المنطقة ككل.
1: طيب المهندس، وانت مهندس
2: اللي احنا معناتها تحضيرا للملتقى هذه قمنا باستبيان. الاستبيان هذا معناتها شفنا معناتها نوايا الاستثمار عند العباد اللي نعرفوهم، وخرجنا معناتها انكيت اونليني.
1: شعطات الانكيت هذيا، شعطات نتائجها شنو كانت؟
2: في نوايا الاستثمار معناتها وحسب القطاعات عندنا اكثر من 53% معناتها كانوا ينويو باش يعملوا مشاريع صناعيه. في قطاع الخدمات عندنا 37% معناتها من العباد اللي شاورناهم. في التجارة عندنا 5%، في قطاع تكنولوجيا المعلومات عندنا 5%. الرقم اللي معناتها بالحق ما يعجبش انه اكثر من 52% من العباد اللي نوات باش تعمل مشاريع هذوما ما يوصلوش. وشفنا شنو هما الاسباب، السبب اللي العباد الكل متفقين عليه معناتها وديجا 100% من العباد اللي سالناهم يقول لك من جراء تعقيد وبطء الإجراءات الإدارية. هذا هي السبب معناتها الأكثر، أكبر سبب. فما كيف فما شكون يقول لك انعدام الرؤية، فما اللي يقول لك انعدام الرؤية مثلا عندنا 33% يقول لك انعدام الرؤية وارتفاع الضرائب. فما كيف أهم الأسباب اللي تخلي العباد ما توصلش تحقق المشاريع هذوما كيف صعوبة التمويل، وفما بيانسور صعوبات أخرى كما التسويق وضعف المرافقة والتأثير.
1: بيه. أنت مهندس بالأساس وعمادة المهندسين حاضرة في هذا اليوم الدراسي اليوم، كيفاش المهندس يساهم اليوم في دفع الاستثمار في الجهة متاعه؟
2: شوف احنا الحقيقة معناتها واعيين بالشيء هذا، واحنا مراوش رواحنا معناتها نقدم معناتها نضع أصابعنا على الداء ما غير ما نعطيه حلول. احنا شوف اليوم احنا عنا بنزرت غنية بالخيرات، بنزرت راو فيها أكثر من 200 كيلومتر سواحل، بنزرت فيها مناطق معناتها خير من المالديف، أنت تعرف غار الملح وتعرف رفراف وتعرف معناتها ليكوت متاع راس أنجلة دونك، وعندنا مثلا بنزرت فيها غابات، فيها البارك متاع إشكل، فيها مناطق تراثية. معناتها احنا قلنا وديجا أنت ديجا عملنا معك حوار كان ذكرك شهرين التالي خدمنا على رؤية مشتركة لبنزرت كيفاش تكون في أفاق 2050، وقلنا راو بنزرت معناتها باش تكون نموذج وطني وباش تكون معناتها مدينة صامدة بيئيا، باش تكون بنزرت جذابة للاستثمار. هذا الكل باش نخدم عليه ديسي 2050 معناتها، هذيك استان اوبجيكتيف وهذه هي رؤية معناتها مشتركة. قلنا معناتها برمي الحاجات اللي باش تنجز الفكرة هذه والرؤية هذه هو الاستثمار، وقلنا راو الدولة وحدها ما تجمش معناتها توفر الامكانيات هذوما. دونك يلزم فما استثمار خاص وفما استثمار عن طريق الشراكه مع بين العمومي والسكونابيل معناتها البارتنريا بيبليك بريفي معناتها
1: شراكه بين العام والخاص.
2: اكزاكتومون هذا اللي باش يخلي الرؤيه هذه تتبلور ومعناتها باش نشوفوها معناتها على ارض الواقع. الحقيقه احنا نقدموا حلول وما بين حلول اللي كما قلت انت يجب التسويق المنظرة كوجهه معناتها للاستثمار. كما قلنا بنظرت فيها الخيرات الكل معناتها فيها الموارد معناتها كان نحسن معناتها ادارتها ونوظف معناتها معناتها بسواعد وبعقول معناتها تونسية نجم وبنظرت تكون منافسة معناتها المدن الكبيرة في البحر الأبيض المتوسط على غرار مثلا طنجة مرسيليا بنظرت تجم تكون معناتها قبلة للاستثمارات للمشاريع معناتها الجديدة هذه في مجال التكنولوجيا وفي المعلومات. الحقيقة الرأو أنه بنظرت تجم تكون خير والصورة تتغير إن شاء الله. هذا قاعدين نخدم عليه وإن شاء الله معناتها نحقه وننجزه. راو اليوم كي نعملوا هكا ملتقى راو باش نعطيه أفكار باش نحاولوا معناتها نخدموا على المونتال باش ننتجري. واليوم قاعدين ننتجري معناتها في الطلبة
1: هو السر الكل في المونتال كما قلت أنت سر الكل في العقلية منها عقلية المبادر عقلية المتحدي عقلية اللي عنده عزيمة ويكمل للآخر مش عقلية اللي ليه صعيبة الحكاية وفك عليا وليه ما نجمتش وما نخلتوش وما عنا وين نوصلوا. هذه الكلام اللي نسمعوه في حتى في حياتنا اليومية تي ليه ما عنا وين نوصلوا حكاية فارغة. حتى تجيب فكرة صغيرة يقولك تي فك عليك حكاية فارغة. ليه ما هيش حكاية فارغة كبش في حلمتك وكمل للآخر. انتوما اليوم فين وقت انطلقوا ساعة 9 يبدأ اليوم هذا
2: هو التسجيل 8:30 الانطلاق الفعلي إن شاء الله للملتقى هذه إن شاء الله في حدود الساعة 9 صباحا
1: إن شاء الله. راو استثمارات كبيرة في بنزرت اللي هي بالحق غنية عندها البوتنسيال الكبير الإمكانيات موجودة الأفكار زادة موجودة يلزم برشا عزيمة وبرشا إيمان بالأفكار اللي عنا إضافة إلى بعض التعديلات فيما يتعلق بالإجراءات اللي هذية ديما نقولوه الإجراءات اللي تاخذ برشا وقت واللي تخلي العبد يتعب قبل ما يبدأ. مبادرات عملية إن شاء الله نشوفوها بعد اليوم هذية لدفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز التنمية المستدامة بولاية بنزرت ومختلف الجهات التونسية. مع شكرنا ليك وتحياتنا لكل المهندسين التونسيين. إحسان الزرعي كان معنا عضو مجلس عمادة المهندسين وتحدثنا على يوم دراسي ينطلق 8:30 متاع الصباح اليوم في بنزرت الاستثمار ببنزرت التحديات والأفاق.

0: صابر الربيعي، وصلنا لسبعة 31 دقيقة. كيفاش مش يكون الطقس في تونس اليوم؟ هذه نعرفوه من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا اليوم المهندسة سعيدة بن صالح. صباح النور سعيدة، يومك سعيد.
1: صباح النور نبيلة، يعيشك. يومك سعيد، مرحبا بيك وكيف مستمعي إذاعة الوطنية.
0: شكرا ليك. من عندك أنت ناخذ فكرة على طقس اليوم؟ سخون، قلنا لي اليوم الصباح كعطيتهم فكرة من الموقع متاعكم، قلنا اليوم درجة حرارة مرتفعة، لكن ننتظر بعض التقلبات لعشية.
1: صحيح، كما كنا البارح يعني شهدنا تقلبات زاد بعد الظهر في المناطق الغربيه، خاصه ولايتي القصرين وقفصه. كانت اعلى الكميات سجلناها 17 ملم في المتلاوي من ولايه قفصه، 13 ملم في ام العرايس، وبقيه 3 ملم بكل من الرديف وماجد العباس والقصرين. اليوم يعني باش تكون ايضا كما قلت خلايا رعديه بعد الظهر، باش تخص المناطق الغربيه للشمال والوسط، محليا شمال ولايه قفصه، باش تكون يعني تتكون بعد الظهر وتكون مصحوبه بامطار. اليوم الريح من القطاع الشرقي قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه وبالجنوب، وضعيفه في معتدله ببقيه الجهات، وتتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه. البحر يكون مضطرب شديد الاستراب في منطقه سرات، وقليل الاستراب في بقيه السواحل. كما قلت الحراره اليوم يعني نجم نقول عليها في استقرار، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجه قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجه في بقيه الجهات. سجلنا البارح 33 درجه كحراره قصوى في تونس العاصمه، اليوم نتوقع بين 33 و 34 درجة. بالنسبة ليوم الغد تكون بعض السحب على أغلب المناطق، تتكيف بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط. الريح تتواصل قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، تتقوى نسبيا بالجنوب بآخر النهار، وبالتالي البحر يتواصل مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب في بقية السواحل. الحرارة تبدأ ابتداء من الغدة في ارتفاع طفيف وتدريجي حتى يكشف نهاية الأسبوع. يكون يوم السبت والأحد طقس عامة صافي إلى قليل السحب. البحر يتواصل المضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب في بقية السواحل. بدنا نحكيوا على البحر اليوم على خاطر برشا مستمعين يسالونا على السباحه. نقول لهم راهو في الشمال البحر يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب، وبقيه السواحل يكون قليل الاضطراب، والحراره في ارتفاع طفيف وتدريجي ابتداء من يوم الغد.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه سعيده، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. كنت معنا سعيده بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: معنا احنا بدايه الحكايه
3: ومحلاها حكايه،
2: محلاها محبه،
3: محلاها عشرة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: يومكم سعيد، سمعنا حلوة يا بلدي، مش تكون تونس ديما خضرة ومزينة. إضافة للاستثمار واليوم الدراسي اللي حكينا عليه قبيلة، البيئة والمحيط مهمين جدا. الوكالة الوطنية لحماية المحيط تنظم هي زادة اليوم في أحد النزل بالعاصمة ورشة عمل وطنية، المناسبة هي الاحتفال باليوم العالمي للتبريد، والشعار هو التبريد الذكي. شو معناها التبريد الذكي؟ شنو مش يكون فما في الورشة هذية، ورشة العمل، مش ناخذ فكرة على التظاهرة معنا سيوس في الهمامي، رئيس وحدة متابعة الأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. قولوا له يومك سعيد ومرحبا بك سي يوسف.
2: صباح النور والياسمين، أهلا وسهلا لجميع مستمعي إذاعة تونس، الإذاعة الأولى،
1: أم الإذاعات، إذاعة التوينسة الكل على موجاتها. أنت مش تحدثنا على ورشة العمل اللي باش تكون اليوم، مش نتحدث فيها على التبريد الذكي، التبريد سنة 2026. شو معناها ساعة تبريد الذكي سي يوسف؟
2: التبريد الذكي هو التبريد الذي يستعمل الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل اعتماد يعني سواء تبريد منخفضة الاحتباس، الخدعة على الاحتباس الحراري، وسواء تبريد تكون غير مستنفذة لطبقة الأوزون، وكذلك من ناحية تصميم أنظمة ومعدات التبريد والتكييف حتى تكون معدات ذات نجاعة طاقية ممتازة وتكون عندها يعني غير يعني مضرة بالبيئة بصفة عامة. نعرف كونه قطاع التبريد هو يمثل حوالي 8% من جملة غازات الدفيئة على المستوى الدولي، وقطاع التبريد يستهلك حوالي 20% من مجموع الطاقة اللي ينتجها العالم سنويا، وفي تونس يتم استهلاك ما يقارب 30% من الطاقة التي يتم تصنيعها في تونس. وبالتالي اعتماد يعني مبدأ التبريد الذكي هو يرتكز أساسا على الذكاء الاصطناعي للمهندسين أثناء تصميم أنظمة وأجهزة التبريد والتكييف، وكذلك بالنسبة للفنيين أثناء تركيز وتشغيل وصيانة هذه الأجهزة حتى تكون أجهزة غير يعني مضرة بالبيئة وتكون عندها نجاعة طاقية ممتازة. هذا هو معنى التبريد الذكي.
1: هو مكلف التبريد الذكي؟ غالي؟
2: هو غير مكلف، ولكن دعوة إلى جميع الفاعلين في قطاعي التبريد والتكييف إلى اعتماد التكنولوجيات الحديثة، نظرا لكونه هذا القطاع هو قطاع حيوي جدا وقطاع متجدد نظرا لتواجده في جميع الميادين. نحن قطاع التبريد والتكييف نجده في المنزل، نجده في السيارة، نجده على مستوى الوحدات الصناعية، غرف التبريد وتجميد الأغذية، في جميع المجالات. قطاع التبريد هو قطاع هام جدا وحيوي، والاقتصاد الوطني وكذلك جميع الاقتصادات الدولية ترتكز أساسا على يعني التبريد، مهم جدا في حماية يعني الأغذية الوطنية، في حماية يعني المحاصيل الزراعية. بدون تبريد لا يمكن يعني حفظ هذه المواد، ولا يمكن كذلك حفظ الأدوية واللقاحات من الناحية الصحية. وبالتالي هو قطاع يعني حيوي جدا ومتجدد، كل العالم يعمل على تطويره، ونحن في تونس ندعو جميع الفاعلين في هذا القطاع على مزيد العناية به، وكذلك يعني على يعني ضرورة مواكبة تطورات التكنولوجيا فيه.
1: وكعليش تجي اليوم الورشة الوطنية هذية المناسبة اليوم العالمي للتبريد؟ ما هو مش اليوم اليوم العالمي،
2: هو اليوم العالمي هو يوم 26
1: جوان
2: من كل سنة، ولكن احنا الوكالة نظرا لظروف خاصة
1: سبقين
2: هذا اليوم.
1: مجموعة من الخبراء وأيضا المهنيين والمختصين مش تتلمون، مش تستعرضوا التقدم اللي صار في العالم في هذا المجال، وأيضا اليوم ونختموا بسؤال هذا مدى التزاماتنا نحن تونس الدولية في إطار الاتفاقيات اللي عملناها لحماية المحيط، لوقاية طبقة الأوزون، للحد من تأثيرات متاع التغيرات المناخية، وأيضا في المجال هذا متاع التبريد الذكي، وين وصلنا؟
2: احنا على المستوى الوطني وفي إطار تنفيذ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول موريال للحد من المواد المستفادة لطبقة الأوزون، نعمل على مساعدة العديد من الوحدات الصناعية من أجل تغيير خطوط إنتاجها لاستعمال يعني تكنولوجيات حديثة بتمويل من الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول موريال وبمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. إن شاء الله هذه السنة سننتهي من مساعدة عدد 7 مؤسسات صناعية متخصصة في صنع المكيفات المنزلية، وبالتالي بداية من السنة القادمة ستكون هذه المؤسسات تصنع مكيفات صديقة للبيئة وكذلك مكيفات يعني مقتصدة للطاقة. كذلك يعني نعمل مع وحدات صناعية على تحسين الأداء الطاقي لهذه المكيفات من أجل يعني تخفيف من الكلفة الاستهلاكية، وكذلك من أجل اعتماد تكنولوجيا حديثة تعتمد على سوائل تبريد منخفض للقدرة قدرتها على الاحتباس الحراري، وكذلك يعني سوائل تبريد طبيعية صديقة للبيئة ودائمة من ناحية يعني استعمالاتها في المستقبل إن شاء الله.
1: هذه فيما يتعلق بالصناعة، ملا نحن المواطنين نحضروا روحنا مش نبدلوا الكليماتيزار مش ردوهم
2: بدوش. هو سؤال ممتاز جدا بالنسبة للمعدات مثل المكيفات وأجهزة التبريد وأنظمة التبريد بصفة عامة، احنا ما نبدلهمش، ولكن عندنا خطة اسمها خطة لاستعادة ورسكلة وإعادة تطوير سوائل التبريد. يعني نعرف احنا المعدات التبريد وتكييف عندها فترة حياة تصل إلى 15 سنة، ولا بد الحفاظ عليها حتى يعني تنتهي فترة حياة، وذلك باعتماد يعني الطرق المثلى أثناء صيانة هذه المكيفات حتى تكون يعني مكيفات مقتصدة للطاقة وحتى
1: وصديقة يعني للبيئة. وهي أكثر حاجة صديقة للبيئة، الكلمة روحة السعف متاعنا يظهر لي التقليدية الجميلة. شكرا لك سي يوسف الهمامي، رئيس وحدة متابعة الأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. بقوا معنا، المونديال وأخبار الرياضة وجديدها ما يفوتكم شيء على موجاتنا. شهي الكافي هوني يكون معكم بعد لحظات، وكملوا معنا نحن هوني للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مستمعينا مستمعاتنا.

0: إشهار.
1: بينابونغ المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رجل.

0: مصطفى الشرفي. معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في أول مواعيدنا الرياضية. نحكيه كالعادة على مونديال أمريكيا، كندا والمكسيك. الأيامات هذه والأمور بدأت تهدى نوعا ما في متابعتنا لأخبار المنتخب الوطني بعد هزيمة الجولة الأولى مع السويد 5-1، والتغيير على مستوى الإطار الفني بقدوم المدرب الفرنسي فيرونار اللي كانت عنده اليوم الفجر حصة تدريبية ثانية مع ملعبية المنتخب، ومن بعد أكيد باش ناخذوا عليها فكرة الحصة التدريبية هذه. لكن قبل هذا، الصفحة الرسمية للجامعة كانت نشرت فيديو لحديث مطول للمدرب رونار مع الملاعبية في مقر الإقامة لتحفيزهم أكثر، وهذا أبرز ما جاء فيه.
2: Maintenant, il faut avancer parce que dans le football, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut se remobiliser. Je sais que c'est dur. On arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude, parce que ça fait mal à la tête. On a joué, hein, on sait ce que c'est. Mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qu'on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus forts mentalement, les gars. Moi, j'ai regardé encore votre match en venant. Tout n'est pas à jeter. C'est pas parce que le score, parfois, il reflète pas toujours la physionomie du match. À 1-0. Quand vous êtes mené, vous avez une occasion, bon, il y a peut-être un peu hors jeu, vous en avez une autre, après vous prenez un deuxième but, c'est le football qui s'enchaîne, on accumule les erreurs, mais vous l'avez subi dans vos clubs respectifs, peut-être que c'est arrivé, mais pas souvent en équipe nationale, parce que vous avez fait des éliminatoires, vous n'avez pas encaissé un but. Donc encore, si on avait une équipe face à nous qui prenait un tas de buts à chaque fois, on pourrait dire, ah non, il n'y a pas le niveau quelque part, mais ce n'est pas le cas. Donc le problème, il est ailleurs. Donc le problème, aujourd'hui, il faut se bouger. Je vous ai senti un petit peu dans les duels, un petit peu en retard. Vous avez manqué de dynamisme. Il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match. Se focaliser sur le Japon. Le reste, ce qui va venir après, c'est pas le problème. Le problème, c'est concentrer, déterminer sur le match du Japon. C'est la clé. Vous le savez. Il faut pas rater cette marche. Il faut la franchir. Après, vous connaissez ces phases finales. Lorsqu'il y a 3 matchs, tout est encore possible. Il y a plein de choses qui sont possible. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans le football et puis qui subitement, mais ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Il faut avoir la volonté de faire retourner les choses, de changer l'état d'esprit. Et c'est le maillot, les gars. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait le déplacement. Et vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter? Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer? Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère. C'est la patrie, là, c'est la nation. Forcément, quand on rate cette première match avec un écart aussi important, au score, je parle, il y a des gens qui réagissent mal, il y a des gens... Oui, mais ça, il faut l'affronter. Il faut être fort pour réagir. On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran, parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
1: هذا كان خطاب المدرب للملاعبية، خطاب تحفيزي. رونار كان أكد على ضرورة تجاوز هزيمة السويد والتركيز على مباراة اليابان، طلب من الملاعبية الرفع من المعنويات وتقديم أداء يليق باسم تونس وبالتعب والتضحية أيضا للجمهور التونسي اللي كانت نقل المكسيك للمساندة. إن شاء الله أكيد نشوفوا تغييرات على مستوى التشكيلة ونشوفوا وجه آخر للمنتخب الوطني التونسي. نذكر المباراة القادمة في الجولة الثانية ضد المنتخب الياباني نهار لحد 5 PM بتوقيت تونس، ويصفرها الروماني إستيفان كوفاتش. بالنسبة للتركيبة الكاملة للإطار الفني واللي أعلنت عليها الجامعة منذ قليل في الصفحة الرسمية، المدرب كيف ما قلنا هو إيرفي رونار، مدرب مساعد هو فريدريك بيانكيلاني، مدرب الحراس جيل فواش، الأعداد البدني دافيد بارياك يساعد أنس كازوز. بالنسبة للتحليل الفني والأداء وهبي الخزري، معاه موجود أليكساندر، أيضا حلمي الكشو وأنيس بن مليك. هذه التركيبة جديدة للإطار الفني التونسي اللي إن شاء الله بشي يكون موجود في الزوز مباريات القادمة للمونديال لمنتخبنا. كيف ما قلنا مباراة ضد المنتخب الياباني نهار الأحد، ثم المباراة الجولة الثالثة ضد المنتخب الهولندي واللي باش تكون في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بعد ما نكملوا مباراة اليابان باش تكون السفر نحو كانساس سيتي لتحتضن مباراتنا مع هولندا. أيضا البارح قبل الحصة التدريبية كانت الحوارات موجودة للملاعبية، كان حازم المستوري وأيضا سيباستيان تونيكتي. احنا باش نسمعوا حازم المستوري اللي تحدث على الأجواء في المجموعة وأيضا الانتظارات من المباراة القادمة.
3: كما تعرف أنا انترونر جديد، جاي في سيتياسيون خايبة شوية الحقيقة، جاي باش يصلح برشا حاجات وإن شاء الله إن شاء الله نشوفوا حاجة مزيانة إن شاء الله من الماتش الجاي.
4: تويت صفحة ماتش السويد حازم بالنسبة لكم مونتالمون؟
3: أكيد يلزمها تتويت، خاطر كان باش نبقى نخمم في الماتش السويد معناش باش نقدم القدام. ديجا كما تشوف معنا الماتش ما بقاش عليه برشا ديجور ماكس، إن شاء الله ديجا نحضروا الماتش هنا بالباهي بالباهي، مازالت عندنا فرصة اللي راه فيها أنا الماتش هذا الجاي، وإن شاء الله نوصلوا لحاجتنا به إن شاء الله ونعملوا ماتش مزيان يليق بتونس.
1: إن شاء الله الماتش يكون مزيان لعناصرنا الوطنية اللي نساو به على الأقل اللي تعدى، حتى في صورة الهزيمة إن شاء الله يكون المردود متميز. نعرفوا منتخب ياباني ماهوش سهل، إن شاء الله كيف ما قلنا عناصرنا يبدأوا في اليوم الموعود. بالنسبة لنتائج مباريات البارح آخر مباريات الجولة الأولى، البارح كانت فما برشا فرجة في المجموعة 11، البرتغال مع الكونغو الديمقراطية مباراة وفات متعادلة 1-1. منتخب الكونغو الديمقراطية أول هدف يسجله في تاريخ مشاركته في المونديال، وأيضا أوزبكستان كانت خسرت أمام كولومبيا 3-1. وفي المجموعة 12 مباراة القمة، مباراة هي الأحلى إلى حد الآن في المونديال بين أنجلترا وكرواتيا، 4-2 الفوز للمنتخب الإنجليزي. شوط أول انتهى متعادل 2-2، فيه دوبلي لهاري كين كان منذ دقيقة 12 بضربة جزاء كانت سبب فيها مودريتش، ثم أيضا في الدقيقة 42 وبعدها شفنا شوط ثاني سيطرة كاملة لأنجلترا اللي سجلت زوز أهداف. والمنتخب الغاني أمام منتخب بنما البارح بصعوبة يربح 1-0، هدف كانت سجل في آخر ثواني المباراة تقريبا في 90+6. انت نجم المنتخب الغاني حقق أول 3 نقاط ليه في المجموعة 12 في انتظار اليوم انطلاقة الجولة الثانية 15 في المجموعة الأولى، جنوب أفريقيا مع تشيكيا، جنوب أفريقيا بعد الهزيمة في الجولة الأولى، 8 في المجموعة الثانية سويسرا مع البوسنة والهرسك، ثم 11 متعليل المجموعة الثانية أيضا منتخب قطر بعد تحقيق النقطة الأولى في المجموعة يبحث على الانتصار أمام المنتخب الكندي المنظم، وثم غدوة الفجر ماضي ساعتين في المجموعة الأولى المكسيك مع كوريا الجنوبية. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، جمل تحيات شهير كيفي، نهار كمزي إشهار.
5: بينا بونك المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم إشهار. Flash Sport.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من التسعة للحداش. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة
2: الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية
1: للناس الكل.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى 20 جوان الجاري. الزميلان جهد أحسن واكبت أجواء اليوم الأول من الاختبارات من أمام المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة والتقط عددا من التلاميذ.
5: فرحانة، مانيش في ستريسيا، تجربة باش تعدى بيه كي استزيب ان شاء الله. كي فرحانة،
6: ما فماش خوف، الحمد لله متشجعة. شنو تعديو اليوم؟
5: عربي وانجلي.
6: حضرت بالقدام؟
5: اي
6: في الدار مهيئني لك كل شيء، لي كونديسيون. احكي لي كيفاش عاملين معاك في الدار.
5: يقولوا لي ستريسي، اش يعطيني في دي كونسي وحلاوة الكل وترقد بكري.
6: قداش من ساعة باش تعديو اليوم؟
5: 3 سوايع.
6: وغدوة ان شاء الله شنو تعديو؟
5: ساعتين فرونسي وساعة سيونس.
6: ان شاء الله ربي ينجحك. شنو تحب تقول لصحابك؟
5: بون كوراج تخافوش. ستريسيا ما مش برشا. سافا.
6: محاضرة بالقدا احكي لي.
5: اي سافا محاضرة بالقدا. جست ربي معانا وان شاء الله لاباس وكا.
4: نجا تحسن التقط أيضا عددا من أولياء المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام.
7: قل إن شاء الله ربي معاهم، هذا معناه باش تكون نتيجة عمل نتاع 3 سنين كاملين. إن شاء الله ربي يكون في عونهم ونتمناو نجاح لوليداتنا الكل، كلهم وليدات.
6: قل لهم إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله ربي ما يعطيكمش تعب، ما تخافوش، خاطر كي تخافوا تفقدوا الكونسنتراسيون. إن شاء الله ربي معاكم وكهو. النوفيام شنو بالنسبة لك أنت؟ معناها بنتك باش تعدي مرحلة كيما السيزيام كيما الباك، احكي لي النوفيام شنو بالضبط؟
8: أنا بيرسونيلمون النوفيام هو امتحان عادي. كان ربي سهل ووفقنا الحمد لله. ليه ما وفقناش فيه فما نجمو نكملوا الحياه مستمر، معناتها باش يجيو امتحانات اخرين وباش نكملوا نقراو.
4: بداية من 10 صباحا ينطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تطمئن جميع متساكني الجهة وخاصة المواطنين القاطنين بمحيط واد ملاقة أن المياه لم تغمر المنازل ما عدا المساحات الزراعية المحاذية لمجرى الواد حاليا، معلنة تواصل تدفق المياه من صد ملاقة إلى مساء اليوم، كما تدعو إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية نفسها التي تم إسداؤها. في العالم، أمريكا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إنه بموجب الاتفاق طهران ستقوم بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران مباشرة. والحكومة السويسرية تعلن عن اجتماع غدا الجمعة في جنيف لممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية لإجراء مفاوضات أولية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا، ان شاء الله نهاركم زين. 8:13 وين ما كنتوا مرحبا بكم. اذا بديتوا معنا من 6 نتاع الصباح نجدوا لكم التحيه. اذا حليتوا توا الراديو نقول لكم انتم على موجات اذاعتكم اولى الاذاعات ام الاذاعات الاذاعه الوطنيه التونسيه في برنامج يوم سعيد. علاش مش نحكيوا توا على موضوع يهم كل عائله تونسيه، يهم كل تونسي. شكون فينا ما يحبش يكون عنده دار؟ فما برشا برامج للدوله التونسيه في اطار السكن الاجتماعي، لانه مش سهل اليوم مش نشريو دار نظرا لغلاء الأسعار، غلاء مشتوك. علاش تجي المؤسسات وتجي الشركات الوطنية اللي تخدم على مشاريع اجتماعية للسكن اليوم؟ ضيوفنا يجيونا من الوكالة العقارية للسكنة. ضيف الماتينال ومن الوكالة العقارية للسكنة ضيفتنا مدام هوية مصيد، هي مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة. صباح النور، يومك سعيد.
1: صباح الخير مدام نبيلة، صباح الخير متابعين الإذاعة الوطنية. نشكرك ساعة على الاستضافة، وسورتو لأنتي مش أول مرة ديجا تستدعى ممثلين على الوكالة العقارية للسكنة، واللي تعطيهم الفرصة باش تقدم مشاريع الوكالة والديجا المشاريع المستجدات الوكالة، التوضيحات لحرفائها كونسيرنون كل تسجيل الاقتناء مقسم وكان.
0: نشكرك أنا على قبول الدعوة، وشكرا للوكالة العقارية للسكنة وأي مؤسسة وأي وزارة تتفاعل معنا إيجابيا. نحن ديما نوجه الدعوة، كعليش مرات مستمعينا انتم تقترحوا علينا مواضيع نقول لكم أصبروا شوية راهو مازال معينوناش ضيف. فبالتالي نشكر كل من يتفاعل إيجابيا مع الدعوة متاعنا، لأنه الهدف الأساسي هو إعطاء المعلومة للمستمع، وخاصة كي تبدأ المعلومة متعلقة بالسكن. وانت أدرى مني اليوم مشاريع اجتماعية لفائدة التوانسة فيما يتعلق بالسكن، ناخذ من عندك فكرة عن المشاريع هذه اللي قامت بها الوكالة العقارية للسكنة.
1: أنا نحب نذكركم مدام نبيلة ونذكر ديما المستمعين اللي الوكالة ديجا في الإطار الاجتماعي ديجا ساعات منذ أحداثها اللي سنة 1973 إنجاز في إنجاز مقاسم اجتماعية في أغلب المشاريع متاعها، ذي في إطار ديجا بأسماء المدروسة، مساحات اللي هي مساحات صغيرة اللي هي تتناسب مع الفئات هذوما محدودة الدخل والضعيفة والمتوسطة، هذا هو الهدف متاع الوكالة العقارية للسكنة. إلى جانب هذية ساهمت الوكالة في إطار البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي اللي أقرته الدولة، زاد بتوفير ما يفوق على 34 هكتار في الإطار هذا. وجاء توا في 2025 الإطار القرار المشترك بين السيد وزير التجهيز والسيد وزير أملاك الدولة المؤرخ في 8 أبريل 2025، والذي يتعلق بضبط شروط وإجراءات اقتناء الوكالة العقارية للسكنة أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي وتوفير مقاسم وهيئة لفئات الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود. القرار هذية دونك احنا ديجا الدولة تحط على ذمة الوكالة نختاروا أراضي دولية ناخذوها بسعر تفضيلي أقل 70%، فما تخفيض من السعر اللي تم تحديده عن طريق خبير أملاك الدولة، ومقابل هذية احنا نعطيه 50% من المقاسم الفردية للفئات هذوما ذوي الدخل المحدود.
0: وانتي تحكي على القرار المشترك رجعت بنا ل 2025، تقصد 2026؟
1: لا، هو القرار خرج
0: 2025.

0: 2020
1: أبريل والإعلان على المشاريع جاي في 2026.
0: هو لا احنا الحقيقة بدينا ديجا من 2025 تم الانطلاق وبرمجت المشاريع في إطار هذا. احنا هذا الكل دعم للدولة في الإطار هذا الاجتماعي دونك في التمشي نتاعها. دونك احنا شاركنا من اللي هبط القرار، والقرار هذا جاي سويت زادة للخدمة كبيرة مش خدموه بين الوزارتين معناها والإطارات اللي خدمتهم مش خرجها القرار هذا متاع 8 أفريل. سويت القرار هذية تمت برمجة الوكالة طول، تمت برمجة ثلاثة مشاريع في مرحلة أولى، مشاريع اجتماعية بكل من في بن عروس عنا المحمدية اللي احنا سميناه جنان المحمدية في 13 هكتار، وعنا مشروع الإريج بأريانا الإريج دو بسيدي ثابت في 14.4 هكتار، وعندنا مشروع الزيتونة السويسي بولاية المهدية فيه 20 هكتار. هذو ما في مرحلة أولى واللي احنا ديجا انطلقنا من 25 في الدراسات متاعه
1: واضح
0: وفي الاقتناء متاعه بيان سور مع وزارة أملاك الدولة.
1: نحن توا عندنا ثلاثة مشاريع اللي هما انكور معناها في بن عروس في المحمدية وفي أريج اثنين
0: في أريانا
1: في أريانا. المشاريع هذوما بتينا فيهم وفما مشاريع أخرى قاعدين تدرسوا فيها وتنسوا فيها.
0: عنا في مرحلة ثانية احنا برمجة الوكالة خمسة مشاريع أخرين اللي هما ديجا شيونا في مرحلة ثانية وبدينا فيهم زيدا كيف كيف الحكاية الإجراءات متاع الاقتناءات وبدينا نبعثوا لوزارة أملاك الدولة. عنا مشروع الكابيتول بولاية القسرين 45 هكتار، مشروع فوشينا ولاية بن عروس 13.9 هكتار، وعندنا مشروع جنان كندار بولاية سوسة القلعة هذوما 52 هكتار، مشروع بغرارة بولاية مدنين 10 هكتارات، ومشروع دقيش بولاية توزر 10 هكتارات.
1: الكل في الكل ثمانية مشاريع، ثلاثة فيهم بدينا في العمل عليهم وبعد تنعطيكم وقتاش يكونوا جاهزين وكيفاش تنتفعوا بهم، ثم عنا خمسة مشاريع أخرى في إطار الدرس والتنسيق في مرحلة ثانية يكونوا في القسرين فوشينا سوسة مدنين ودقيش. نمشي وتوا الفئات اللي تنجم تنتفع بالمشاريع هذه.
0: الفئات هذوما هو ديجا حددهم القرار اللي هما عندهم ثلاثة أجر أدنى ماكس معناها بتاعهم ثلاثة أجر أدنى مضمون معناها 3 سميك. دونك حددهم هذوما اللي نجموا ينتفعوا بالقرار هذية معناها هو تو كل واحد ينجم يقدم وينتفع بالمقسم بالتقسيمات اللي عطيتهم لك أنا هذوما، مي ينجم بالطريقة النورمال اللي كيما نخدموا بها لايف هاج. دونك يقدم هو ديجا المطلب نتاعه وينتفع به، مي ينتفع به بالسعر اللي تقدموا لايفاش في العادة اللي هو الزيدة يعتبر ديما سعر مناسب باغابوغ السعر اللي في السوق معناه بعيد برشا وما يتقارنش بالكل. أما الفئة اللي نحكي لك عليها 50% هذوما يلزم يكون عنده 3 سميك باش ينجم ينتفع بال هالبريم تاع لايفاش وتزيد تنقص عليه كمان.
1: يلزم يكون المدخول نتاعه 3 سميك، يلزم يكون مرسم في خدمته.
0: فهل ما فهميش يمكن بعد باش يزيدوا بالنسبة للقرار يخرجوا شي أكثر اكثر شروط تزيد تبين، مي الشرط الموجود الوحيد توا عندنا هو 3 سبيك.
1: فما ناس ديجا مسجله
0: اي
1: وعندهم برشا مسجلين ويستناو، هذوما عندهم الاولويه اليوم ولا المشاريع الجديده هي مش نفتحوا لها؟
0: هو عنده الاولويه من ناحيه الاقدميه. دونك هو ينجم ينقل كان مقيد في اللوتيسمون غير هذوما، خاطر هذوما تحالوا جدد تاو ثلاثة هذوما مازلنا كحليوناهم وموجودين على السيت معناها اللي يطلب تاو يدخل للسيت. احنا ديجا كل شيء اللي هو عن بعد معناها باش تعمل التسجيل نتاعك كله عن بعد احنا ديجا في عهدك الرقمنا. دونك دو تيل سورت ما يقعدش اللي يمشي اللي يتعب روحه اللي يجي لايفاش. دونك من يدخل للموقع نتاعها ويحط نمرو بطاقة تعريف ويسجل ويدخل ويسجل الدوموند نتاعو. بالنسبه للمسجلين هذوما اللي هما كانوا مسجلين في دي لوتيسمون اوتر كو هذوما،
1: عندكم برشا مسجلين؟ لانه نسمع الناس ديما تقول والله سجلت ونستنى عندي
0: والله
1: قديش.
0: احنا توا كيف حاطين توا ثلاثة تقسيمات العدد مش عدد كبير، نستناو ان شاء الله باش يبداو يقيدوا.
1: مش نحكي على جديد اللي ديجا مسجلين مقبل
0: هما فيهم قدم اللي هما نقلوا للجديد.
1: قديش عندنا مثلا
0: عندي انا تو في بالنسبه للمشروع المحمديه عندي 181 مطلب اكتويلمون معناها حتى البارح. عندي بالنسبة لإريج 361 مطلب، هذوما فيهم مطالب قدم اللي هما محطوطين على تقسيمات أخرى وعملوا شانجمون دو شوا وتعديوا التقسيم هذا. وبالنسبة للزيتونة السويسي مازال كيتحل هو الحقيقة ديرنيامون، عندنا فيه 62 مطلب. دونك احنا قد ما يكثروا المطالب قد ما هما ديجا مش يكونوا عندهم ان شاء الله معناها الاستجابه اللي هما ان شاء الله.
1: قلت في كلامك يسجل المواطن عن بعد، لانه في اطار الرقمنه ما غير ما يتنقل، ما غير ما يتعب، ما غير ما يمشي للمكاتب نتاعكم، يسجل في العسيت نتاع الوكاله العقاريه للسكنه، ومن بعد يقعد يتبع المطلب نتاعو عن بعد. زيد
0: عن بعد كل شيء، يدخل للسيت هو يشوف عنده ديجا ملي سجل، وملي سجل العمل ديجا الكونت نتاعو جديد وهو ديجا مسجل من قبل. ينجم يدخل باش يلقى راهو ليستوريك نتاعو نتاع الدوموند نتاعو، دونك يشوف الدوموند نتاعو وين ساعه دايوغ تاو حتى في السيت يرى لي بروجي نتاعو الكل لي اون كور البروجي فيتور، حتى في الشوا ساعه باش يختار، ويشوف زيدا عنده سكور يعطيه سيمولاتيف على شي نجم نخلط معناها في كل تقسيم يسهل له كمان منه لي، مش كيف حدا باش كان يعمر ورقه جوست باش يعرف التقسيم فين ويحط كهو. تو عنده كمان قدامه الشوا الواضح برشا سيت الشوا في الاختيار وفي الزيدة في البوسيبيليتي نتاع اللي باش يخلط في كل تقسيم هذاك.
1: شنو خصوصيات التقسيمات هذيا، المشاريع هذيا شنو خصوصيات؟
0: الخصوصيات نتاعها هو المشاريع الحقيقه بالنسبه للوكاله العقاريه للسكنه هو المشاريع نتاعها كلها اللي تخدم عندها الجودة متاعها في الخدمة، دونك تهيئ هي ديجا المقاسم هذوما الكل من الجميع المرحلة تهيئ الكل معناها بالنسبة لل فيهم بالنسبة لهم دخل لهم الكونسيسيونير الكل موجودين، دونك عندك فيهم الماء والضوء والتليفون وتسيتيرا، دونك مهيئة وعندهم معناها باش ينجموا ياخذوا السوبرفيسي اللي هم يحبوا عليها.
1: قداش الماكسيموم حددتوا معناها ما نفوتوش كذا والا
0: هو التحديد؟ لا، ما احنا حاولنا دوتيل سوغت في لي بروجي هذوما بذات ثلاثه اللي يكونوا اللي هما في المتناول الفئه المحدوده هذه المحدوده الدخل، هذوما اللي هما يكونوا التقسيمات يتراوحوا ما بين 100 متر مربع حتى يوصلوا حتى ال 200 و250 متر مربع.
1: معناها قداش من مواطن تونسي نجم ينتفع بالثمانيه مشاريع هذوما؟
0: هذوما عندنا احنا ديجا في الثمانيه الساعه في الثلاثه
1: والثلاثه
0: الاولانيين. الثلاثه الاولانيين علاش الثلاثه الاولانيين؟ على خاطر قلت لك ديجا انطلقت الدراسات وان شاء الله ان شاء الله قبل موفى 2025 و2026 يتم الانطلاق في الاشغال والانطلاق في الاسنات
1: من هنا لاخر العام.
0: من هنا لاخر عام فوالا. بالنسبه لثلاثه مشاريع هذوما اللي هما قلت لك سيدي ثابت والمحمديه والسويسي، هذوما العدد المقاسم اللي متوفره فيهم فما قرابه 1000 مقسم في الثلاثه تقسيمات هذوما اللي نجموا اللي نجموا ديجا بالنسبه اللي الفئه هذه اللي قلت لك عليها 3 سميك هذوما عندهم الحق كما قلت لك احنا عندنا 50% اللي نجموا نوفرهم لهم باش يكونوا في حدود 500 وشويه معناها مقسم.
1: فما برشا ناس يكون عندهم 3 سميك هذا الشرط الاساسي متفق عليه معناها باش تجيكم برشا طلبات. فما اولويات لفئات اجتماعيه دون غيرها؟ مثلا تقول انت شباب تعطيهم الأولوية، كوبل مازال جديد، ناس عندهم، فما أولويات في الإسناد ولا الشرط الوحيد والأساسي هو 3 سميك؟
0: هو 3 سميك بالنسبة للقرار، هو 3 سميك الشرط الوحيد، هو 3 سميك بالنسبة للوكالة العقارية للسكنة. الشرط نتاعنا هو الأقدمية، دونك اللي باش يكون أقدم شيخه هو قبل الآخر،
1: واضح.
0: هذا علاش احنا ديما نقولوا اللي ماذا بيه اللي توا يسجل ولا ما سجلش يسجل معناها مش مخر عليه، دونك يسجل لو بلوتو بوسيبل سورتو يعرف روحه اللي هو باش يكون فما الضغط اللي نجم يكون حتى في الاخر بالكل على التقسيمات هذوما اللي يعرفوا اللي راهو الانطلاق الاشغال نتاعهم باش تكون في السنه هذه معناها في قبل موفى 2026.
1: اللي مسجل عنده برشا ولا اللي يسمع فينا توا وناوي مش يسجل، السؤال الرئيسي قداش؟
0: والله البخي هو ديجا الحقيقة هو احنا لا يفاش كما تعرف راهي الوكالة ديجا متبيع عنديش حتى سبع ربحية، دونك السعر البيع متاعها هو سعر التكلفة، دونك سعر التكلفة تدخل فيه التهيئة يدخلوا فيه الكونسيرسيونير المستلزمين العموميين اللي هما يعطيونا هما الكلفه نتاع ربط الشبكات الخارجيه. دونك زيد هنا من هنا الحقيقه نحب نذكر اللي هو ديجا السيد الوزير متبع هذه معناها دو بري على الاخر وعمل بلوزور ريونيون مع هما للضغط على الكلفه والضغط على الاجال. بالنسبه للكلفه من هنا زاد ماذا بيا هما يسمعونا خاطر احنا الكلفه فما دي بروجيت او في الثلاثه هذوما مازالت ما جاتناش الكلفه نتاع ربط بالشبكات الخارجيه. دونك بالنسبه للكونسيسيونير نحب ماذا بيهم ياخذوا معناها بعين الاعتبار اللي هذوما تقسيمات اجتماعيه بحته راهو للعباد الفئه هذه قد ما انت مش طلع لي في الكلفه نتاع الربط هذه قد ما انا مش تكون عندها امباكت على السعر تاع البيع. معناها هذا هو اللي باش ينجم يصير خاطر انا ما عنديش حتى قلت لك سبعه ربحيه بالنسبه لي انا. دونك انا ليكيليبر اي بارفوا انا ديجا في لي لوتيسمون كيما هكا انا يكون ديزيكيليبري معناها يكون حتى هو ديجا معناها ديفيسيتير نثقلو انا على بروجي واحد اخر فهمت دو تيل سورت ماذا بيا انا ما نثقلش لو ماكسيموم يكونوا معنا الكلنا احنا ديجا لتونس وهذا الكل في اطار معناها سياسه الدوله وسياسه الاجتماعيه الكل هذه للدوله هما يحسوا معنا زيدا وفي الربط يحاولوا يعطيونا لو مينيموم.
1: توا انا سؤالي جاي للذهني مدام هيام هو مشروع اجتماعي وطني كي نقول وطني يعني اي تونسي لازم يكون شريك فيه. الربط هو الربط بالماء والضوء والتليفون يعني المؤسسات نتاعنا زيدا الوطنيه هذيا سوناد ستاغم هي لازم تكون شريكه ولا لا؟
0: اكزاكتومون احنا هذا هو اش نحبوه هذا ديجا خدم عليه برشا سيد الوزير احنا ديجا بلي غيونيون احنا بينا تو في لايفاج بور بيانتو زيدا السيد كيف كيف البي دي جي زيدا عندنا غيونيون معاهم هما باش نحسوهم اكثر معناها احنا نحبوهم يحسوا اكثر معناها دو تيل سوغت يحسوا معنا راهو هذوما في اجتماعيه وراهو قد ما انت تزيدني في الـ في الـ في البري حتى الدينار عنده حساب على البري بري دو فونت معناها في الـ للـ للـ للحريف هذيا معناها
1: بالذات ما جاوبتنيش المقاسم بين قداش وقداش على الاقل
0: دونك احنا بالنسبه للكلفه حاجه بون استيماتيف احنا اللي عاملينه وان شاء الله معناها يكون البري هذاك يتراوح في 200 دينار المتر. دونك يتكلف له السيد اللي هو ديجا يستجيب للشروط هذوما من الفئه هذه كان باش ياخذ 100 متر باش يكلف له 20 مليون تيرا اللي هو ما تلقاهاش في حتى بلاصه اخرى.
1: اي ما هو هذا هو الجانب الاجتماعي عاد
0: نعرف لا نعرف هو ما تلقاش اصل انا كيف نحكي لك ما تلقاش البخيم تاع لايفاش ما تلقاش بالكل لا عند البريفي ولا عند موش البخي سور مارشي وما يتقارنش بالكل ما يتنافسش بالكل. اي افيك سا عندك البخي هذا بالنسبه لهم هما باش يكون اقل من البخيم تاع لايفاش نتاع العاده معناها فهمت
1: اقل من العاده. كيفاش التسهيلات نتاع الدفع من بعد صياغه التمويل ينسقوا معكم بتبيع البنوك هي
0: هو عندهم البنوك وزاد الدوله خصصت لهم الفوبرولوس دونك فما ديجا هذيك برنامج كامل وكيفاش حددت لهم زاد كيفاش نجموا ياخذوا والبنوك سي سيغ زاد فما يمكن زاد
1: على قداش من سنين
0: نجموا ينجموا يمكن يحطوا لهم شي 15 عام حتى 20 عام فما حاجات
1: فما عمر معناها اللي ما عادش كهو كبر ما عادش ينجم ياخذ والا بما انه المشروع
0: والله انا حسب ما نعرف حتى هذوما اللي بخي اللي ياخذوهم وصلهم حتى 70 عام معناها
1: 70 سنة
0: حتى 70 سنة اي
1: بي نخلي المجال اللي كنتي توا مدام هي مش نجم تقول للناس اللي مسجل الناس اللي مش تسجل المشاريع هذيا افاق زاده وجديد الوكاله نتاعكم في الايام القادمه.
0: الحقيقه هذوما انا نقول مذبينا نسجلوا هذوما في ثلاثه مشاريع ساعه هذوما يسجلونا توا وفي اقرب وقت يبداو يقدموا التسجيلات تاعهم
1: بن عروس الحمديه
0: بن عروس سيدي ثابت مشروع الاريج 2 سيدي ثابت ومشروع جنان المحمديه بن عروس ومشروع الزيتونه السويسيه هذوما موجودين على السيت يدخلوا ساهل ياسر ومش يسجلوا كان هو قديم باش يعمل شانجمون دو شوا نتاعو كيف كيف ساهل يدخل بالبطاقه التعريف نتاعو ويوريه معناها ديجا
1: المراحل
0: كيفاش كيفاش ينجم يعمل الشوا ويعمل شانجمون دو شوا وبالنسبه للجديد اللي باش يسجل كيف كيف يدخل بنور بطاقه تعريف يعمل كرياسيون تاع الكونت نتاعو ويعطي المراحل الكل يعطيك كيفاش ينجم يسجل يلقاهم لي 3 بروجي هذوما محلولين على السيت يسجل من توا. علاش؟ على خاطر توا احنا عندنا الكريتير الوحيد بالنسبه للوكاله العقاريه للسكنه هو الاقدميه. دونك اقدميه المقدم المطلب حتى باش تكون بنهار عندها قيمتها. انا دي سي كيف خاطر عمال انا قاعده نقدم وانا ديجا كيف نقول ديجا الانطلاق الاشغال باش يصير ان شاء الله قبل موفى 2026 وميم حتى الاسنات معناها انطلاق السنيد باش يصير قبل موافقة 26، انا ما يخليش روحه للتو للدوزيام سيمستر ولا التوازيام
1: التوازيام قد ما يسجل بك
0: قد ما اولويه عنده اولويه. فوالا اذا ندير لهم هما بالنسبه للوكاله عندنا ديجا الى جانب الاجتماعي، دونك عندنا في المرحله الثانيه زاده كيف كيف هذوما اللي قلت لك عليهم الخمسه المشاريع ان شاء الله،
1: قاسرين فوشينا سوسه مدنين
0: ودقاش وسوسه ومدنين ودقاش، هذوما ان شاء الله ديجا احنا انطلقنا زاده في التنسيقات مع وزاره املاك الدوله ومع زاده وزاره الفلاحه، حكيت فيهم اغلبيتهم فيهم تغيير الصبغه، وان شاء الله زاده هذوكم باش يكونوا زاده في مرحله ثانيه زاده في معناها في وقت ان شاء الله يكون وجيز. هنا بالنسبه نحب بربي بالنسبه للمشاريع هذوما الساعه 3 خاطر هو يتسمى سيتان ريكور، هذا راهو انطلاق الدراسات تكون في 2025 وتكون في 2025 معناها برسك دوزيام سيمستر نتاع 2025 خاطر هو القرار خرج 8 افريل 2025 ومش يكون انطلاق الاشغال والانطلاق الاسناد في قبل موفى 2026، هذه معناها انجاز معناها عملته الوكاله عظيم اللي وراه ديزيكيب اللي خدمت الخدمه هذه وقاعده تخدم ليل ونهار مش توصل ان شاء الله احنا نكونوا في الاجال هذوما المحدده هذوما ان شاء الله. دونك هذوما الشكر لهم هما وان شاء الله يواصلوا كما هكا وهم اولاد لا يفهاش وصغار وان شاء الله ربي ان شاء الله
1: كي نحبوا نخدموا محلينا وتونسي كي بالجرين تكفي نجموا
0: احنا ديما نخدموا اما هذوما اعطيناهم البريوريتي ابسولو عطاهم البي دي جي البريوريتي ابسولو باش يخدموا المشاريع هذوما ان شاء الله ان شاء الله
1: هما شباب الويكيلا
0: شباب يعطيهم الصحه وان شاء الله يواصلوا وان شاء الله بالتوفيق لهم وللكل معناها الى جانب هذايا دونك الوكاله العقاريه عندها مشاريعها بيان سور المستقبليه وعندها البرمجه نتاعها عندها هذوما الكل في موجودين في مخطط نتاعها مخطط التنميه في العقود البرامج وموجودين كل هذا اللي نحكي فيه انا الكل موجود ديما سور سيت تدخل تلقى المشاريع اللي في طور الانجاز وتلقى المشاريع المستقبلية
1: وتتبع دوسيك زيادة فما وثائق يحضرهم بخلاف بطاقة تعريف
0: هو عنده بطاقة تعريف متاعه متاع القرين
1: اي
0: و الاكستري دي نيسانس
1: مضمون ولادة
0: اي
1: هذا هو
0: وهذا هو هذا هو ويدخل ما عنده حتى شيء اخر.
1: يعطيك الصحة مدام هي مسيد مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة، ارتحت في استديونا جديد.
0: لا مرتاحة شكرا لك عايشك
1: مرحبا بك مرحبا بك في كل وقت. هذه هي المشاريع الاجتماعية للوكالة العقارية للسكنة، نجموا تدخلوا تسجلوا من توا في ثلاثة مشاريع الأولانيين اللي من هنا لآخر العام يكونوا جاهزين بن عروس المحمدية وسيدي ثابت، ثم فما فاز ثانية فما مرحلة ثانية اللي هما خمسة مشاريع أخرين في إطار الدرس والتنسيق في القصر وفوشنا وسوسة ومدنين ودقاش وربي سهل لكل واحد يتمنى يبني ولا يملك دار إن شاء الله. السكن الاجتماعي والمشاريع هذية لفائدة الفئات الاجتماعية ترى النور في أقرب الأجال وأي واحد ناوي ومسجل ربي سهل ونسمو غنية. وبعد مش نكملوا مع بقية فقراتنا مش نمشيوا للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، نحن في فصل الصيف ذروة الاستهلاك كيفاش استعدت الشركة للذروة هذية مش نتحثوا زيدا قاعدين حاولوا الاتصال بالحماية المدنية في جندوبة لأنه جهد كبير قاعدين يقوموا به من البارح فما تحذيرات بالنسبة لمتساكني الكيف وجندوبة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تطمئن كل متساكني الجهة خاصة المواطنين الموجودين في محيط واد ملاك بعد لسد صار فيه بان صغيرة في مشكلة في معناها أحد أبوابه. المياه الحمد لله لم تغمر المنازل ما فماش حتى أضرار، انطمنوا الناس فقط تردوا بالكم انتوما ما تقربوش من مجرى الواد، خذوا الاحتياطات اللازمة تبعوا التعليمات اللي جات من الحماية المدنية أيضا من وزارة الفلاحة من اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث اللي هي منعقدة وإن شاء الله نكون الكل لباس وربي يحمي تونس والتوانسة.

0: سمعنا صوت فنانتنا المتميزة أمينة فاخت. وصلنا ل 48 دقيقة. نهاركم زين مستمعينا ومستمعاتنا. مش نحكيه على الماء، الماء هو الحياة، الماء ثروة، الماء قد ما نستحفظوا عليه شوية. نحن في الصيف نستهلكوا أكثر من العادة، في الصيف يكثر الاستهلاك، تكثر الحفلات، البيسينات، المشي وجاي زادة، لأنه الوتلة تخدم، الموسم السياحي يتحرك، وإن شاء الله ديما هكا يكون متحرك. لكن في نفس الوقت فما ذروة لاستهلاك المياه. اليوم كيفاش استعدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لهذا الموسم؟ شنو محاضرتنا؟ معنا السيد عبد الحميد بنجة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. نقولوا له يومك سعيد ومرحبا بيك.
1: نهاركم سعيد، مبروك إن شاء الله ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية ومشاهديها عبر وسائل الاتصال.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا بك. بالسؤال، بالطبيعه الاستعدادات اللي اتخذتوها انتم اليوم لمواجهه الذروه متاع استهلاك المياه خلال فصل الصيف.
1: كما تعرف كل عام مع نهايه الصيف نحن الشركه تقوم بتقييم الاداء خلال الصيف اللي قبلها، وبعد نعدوا مخطط من سبتمبر للاستعداد للصيف المقبله. بالفعل انطلقنا معناها منذ 5 أو 6 أشهر الفارطة، ونحن في استعداد لذروة الاستهلاك. أحصينا النقاط السوداء اللي فيها إشكاليات، واللي من المحتمل أن تشهد إشكاليات في التزود بالماء الصالح للشرب خلال ذروة الاستهلاك، وأعدينا مشاريع تقريبا 56 مشروع بكلفة 81 مليون دينار موزعة على كامل مناطق الجمهورية، وخاصة المناطق اللي هي تشهد عجز في الموازنة المائية، على غرار مدينة تبرقة، الكاف المدينة، وولاية الكاف بصفة عامة، ولاية سليانة، ولاية زغوان، ولاية قفصة ومناطق الحوض المنجمي، جنوب ولاية صفاقس وولايات الجنوب الشرقي، هذا بالإضافة إلى الولايات الأخرى، تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل والساقس الشمالية، اللي هم كذلك مشمولين بالبرنامج هذا. كما تعرف علاش أنا خليتهم ذوما الأخرين، لأن أثناء الوضعية من ناحية الموارد المائية، الوضعية من ناحية الموارد المائية السطحية، الولايات اللي تتزود عن طريق الموارد المائية السطحية عن طريق السدود تكون الوضعية فيها أحسن، لكن الولايات اللي في تتزود أساسا عن طريق الآبار العميقة تبقى دائما عندنا بعض الإشكاليات، وذلك علاش عدينا خطة متكاملة فيها حفر وتجهيز وكهرباء العديد من الآبار وربطها بالشبكات، وهذايا باش نحدوا من حامل العجز في الموازنة المائية.
0: نعم، نتوقع صعوبات ولا اضطرابات في التزويد بالماء خلال المدة القادمة؟ أنت ذكرت لنا مجموعة من المناطق كما تبرقة وسليانة والكيف وقفصة، هذوما تعتبروهم اليوم نقاط سوداء، حضرتوا لهم برنامج خاص؟
1: فيهم إشكاليات، لأنهم أساسا على غرار مثلا تبرقة، نحن توا الأسبوع هذا مش ندخلوا بئر جديدة، هي بركوك 16 حيز الاستغلال، مش تخفف من وطأة من شدة العجز. لكن في تبرقة عندنا مشروع كبير وضعنا فيه، الدولة وضعت فيه تمويلات كبيرة 65 مليون دينار، اللي هو محطة معالجة المياه بطاقة 400 لتر في الثانية، واللي هي مش تقطع نهائيا مع إشكاليات التزود بالماء الصالح للشرب في مدينة تبرقة. والأشغال حديثة، وإن شاء الله معناها العام الجاي ما عادش نسمعه بإشكاليات في التزود بالماء الصالح للشرب في مدينة تبرقة.
0: المشروع هذا يكون وقت يكون جاهز فيما يتعلق بتبرقة تحلية المياه؟
1: إن شاء الله موفى السنة هذه في أعلى أقصى تقدير في مارس 2027 تكون المحطة جاهزة، وينتهي موضوع إشكالية التزود بالماء الصالح للشرب في مدينة تبرقة.
0: نعم.
1: عندنا كذلك الآبار العميقة في ولاية سليانة، مدينة الروحية تم ربط البئر وانتهى الموضوع، مدينة برقو تم حفر بئر والآن تم بئر ثانية قريب تكمل، وكذلك معناها الوضعية تحت السيطرة، يعني ما عندناش إشكاليات كبيرة. مدينة سليانة الآن القطاع معناها الأخيرة لربط بئر عين بابوش بطاقة 30 لتر في الثانية، وبالتالي ننساو إشكاليات التذبذب في التزود في مدينة سليانة. مدينة مكسر عندنا ربط بئر القرية وهو في طور الإنجاز، الكيف استكمال مشروع ربط المدينة بآبار بئر النخلة واللي مازال تقريبا 200 متر، اللي هم جاءوا في منطقة حجرية، وإن شاء الله من هنا لآخر الشهر الكاف المدينة الكسور كذلك، لأن هو شبكة مترابطة، لكن حسن التزود في الكاف المدينة نجم خاصه، معناه ثم جزء من الموارد المائية يمشي إلى مدينة الكسور اللي هي الآن تشهد عجز في الموارد المائية، ومدينة الدهماني. هذا هو معناه تليا نحكينا عليها. زغوان عندنا بير بنت سعيدان 7 اللي تم ربطه والفحص، معناها ما عادش عندنا إشكاليات في التزود في مدينة زغوان، وهو تم بير جديد زاد في الزريبة تم ربطه، وإن شاء الله خير من السنة الفارطة. بالنسبة للحوض المنجمي عندنا مدينة المتلوي الآن معناها ربط البركة 3، أم العرايس كذلك الوضعية تحسنت، في رديف الوضعية تحسن. كانت تذكروا عمناه للإشكاليات اللي في رديف في أم العرايس في المتلوي، إسنا ما عادش عندنا نفس الإشكاليات. مدينة معتمدية الكسر كذلك في قفصة يتم تزويد حاليا معناها ربط البئر الكسر. عندنا كذلك محطة جديدة لتصفية المياه على سد لبنى اللي دخلت حيز الاستغلال، واللي هي خفت العبء على محور بلي الساحل، بلي الساحل حتى للسقف الشمالية ب 300 لتر في الثانية، واللي خلت لنا بعض الموارد اللي نحن تو نستغلوا فيها باش نحدوا من العجز في الموازنة المالية إلى حين دخول محطة التحلية حيز الاستغلال.
0: نعم.
1: هذا هو بصفة عامة. عندنا كذلك جنوب ولاية الصقف، جنوب ولاية الصقف تم إشكالية كبيرة برشا، هو المحور قديم برشا، هو هذا اللي هو يجيب الماء من محور جنوبي جلمة الطبيطلة إلى حدود الصخيرة. هذا المحور تم إنجازه من سنة 1903، هو يأخذ المياه الجوفية من المناطق دي ويتم توزيعها على كل المدن والقرى المتواجدة بجانبي المحور، اللي هم ينتقلوا من القيروان سيدي بوزيد إلى بير علي بن خليفة، منزل شاكر، المحرس الصخيرة. وهذا عندنا إشكالية متاع تعديل في التوازن، وإن شاء الله زدنا آبار جدد اللي هم 3 آبار، بير منزل شاكر وبير التربة وبير النقطة الكيلومترية 11، اللي هم بير منزل شاكر تم ربطه نهار 3 اللي فات، وبير التربة إن شاء الله في الأسبوعين القادمين، وبير النقطة الكيلومترية 11 هو قريب من الخزان مش ندخوه مباشرة في الخزان، لكن مش نعمل عمل كبير ياسر في التحكم في التوزيع وتعديل الصمامات بشكل أنه كل منطقة تأخذ احتياجاتها، لأن المناطق دي كما تعرف مناطق شبه ريفية وفيها برشا استغلال المياه الشرب لري غراسات الزيتين على حساب الأصل في الخدمة اللي هو المرفق العام للماء صالح الشرب، وذلك علاش تم خدمة كبيرة في التحكم في الطلب أكثر منه من زيادة العرض.
0: نعم.
1: زدنا العرض 150 متر في التيك، إذا كنا واصلوا بنفس الطريقة راهو في نفس الإشكاليات، وذلك علاش في تنقل الساقط للعمل على الموضوع هذا باش نحطوا حلول ونعملوا تقسيم عادل بين مختلف نقاط ومآخذ ماء صالح الشرب في المنطقة هذه. فيما عدا ذلك معناها كل الاستعدادات توا في النهاية نتاعها، كما تعرفوا الذروة راهي تبدا من توا بشوي بشوي باش نبدا طالعين، هو من 15 جويلية ل 15 أوت هي ذروة الموسم، إن شاء الله نتعداوها مع بعضنا بأقل عدد ممكن الاضطرابات والانقطاعات
0: إن شاء الله،
1: ونراو على ذمة المشتركين 24 ساعة ل 24 ساعة عندنا قاعة العمليات تشتغل فيها المهندسين، ونستجيبوا ونكونوا إن شاء الله في الموعد باش نوفروا الراحة للمشتركين.
0: في بعض الثواني هكا سؤال جاء على بالي، لأنه في كلامك سي عبد الحميد حكيت على السدوء، حكيت على الأبار، وحكيت على المحطات متاع تحلية المياه. الأمطار الأخيرة أكيد ساهمت في تحسين المخزون المائي متاعنا. اليوم السدود كيف نستغلوها، ثم كيفاش نتجنبوا الماء الضايع، لأنه للأسف فما ماء ضايع زيادة هكا ولا لا؟
1: صحيح، تم إشكالية تقادم الشبكات، تم شبكة تقديمات، وتم كذلك مشكل كبير آخر هو الزحف العمراني على الشبكات. يعني تم مناطق كانت فيها الشبكات موجودة، وجاء تم برشا توسع عمراني على حساب حوزة القنوات هذه، وذلك علاش ولت عندنا برشا إشكاليات متاع تسربات، ونحن عندنا أربعة مشاريع كبيرة اللي هي بكلفة تقريبا 1.2 مليار دينار، اللي هما المشروع متاع تحسين كفاءة الشبكات بتونس الكبرى اللي هو ب 500 مليون دينار تقريبا، ومش يدخل إن شاء الله العام الجاي في التنفيذ. وكذلك عندنا مشروع تحسين كفاءة الشبكات بولاية صفاقس، وكذلك تحسين كفاءة الشبكات بولاية توزر وقبلي، وكذلك تحسين كفاءة الشبكات بولايات الجنوب اللي هم 7 ولايات، تطاوين وجابس ومدنين والقصرين والقيروان والقصرين والقيروان وقفص. هذوما مشاريع توا المشروع هذا الاخرين اللي حكيت عليه في المراحل الاخيره نتاعه، وهو الهدف منه هو التقنيات الجديده في البحث والكشف عن التسربات الاستباق يعني، وكذلك التدخلات خاصه عن بعد في الشبكات، وضع منظومه للتحكم في الشعب عن في الشبكات، وكذلك تغيير وتجديد القنوات المتقدمه، والعد الذكي اللي هو مش يكون تقريبا 140 ألف عداد في مدينة صفاقس، 140 ألف عداد في إقليم المرسى، وانطلقنا نحن بالتجربة الأولى في جربة ب 2000 عداد، وإن شاء الله عنا تفكير في مشروع للتوسعة، معناها استعمال العدادات الذكية بما يمكن من أنه نكونوا نتحكموا أكثر استباق في تحديد التسربات خاصة الداخلية واللي هي راهي كبيرة برشا، وكذلك العد الذكي على مستوى القطاع والتحكم عن بعد الشبكة يمكننا كذلك بتغير المعطيات على مستوى الشبكة، الدفق والسرعة والضغط، نعرفوا اللي تم تسربات وندخلوا بصفة حينية، وهذا يمكن باش تكون الشركة تستبق الأحداث قبل ما يخرج الماء على الطريق وتولي مشاكل حتى من ناحية البيئية، هذا بالإضافة إلى الخسارة الكبيرة في المورد الثمين اللي هو الماء الصالح للشرب.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي عبد الحميد منجا، نحن نوجه لك الدعوة أنك تكون بحثنا في الأيام القادمة لأنه المشاريع كثيرة والمعطيات محشتنا بهم، نحب نفهموا أكثر. مرحبا
1: مرحبا، أنا كملنا المدخل الجنوبي لتونس توا خارج على الميدان لولاية صفاقس.
0: بالتوفيق ليك الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خذينا فكرة على استعداداتهم للصيف وذروة الاستهلاك في الصيف.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين، 8:55 دقيقة على موجاتنا، باش نختموا حصتنا اليوم بالإطمئنان على أهالينا في جندوبة، ومعانا مراسلتنا رفقة العبيد يقولوا لها يومك سعيد. مرحبا رفقة.
4: صباح الأنوار النبيلة، تحية لك تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: سد واد ملاقلي البارح كان فيه عطب من البارح، وكل المسؤولين واللجان وأيضا الحماية المدنية على قدم وساق لتفادي أي إشكال. من عندك أنت ناخذوا الصورة كاملة ما بين البارح واليوم في سد ملاك.
4: بالفعل نبيلة، هم لحد الآن نحكي لك على مستوى ولاية جندوبة، بالطبع كل الأطراف موجودة على مستوى جنتات 5000، لأنه نعرف بالقدي إذا كان ثم ارتفاع لمنسوب المياه بالواد مجد باش يكون على مستوى المنطقة ذيك، وكانت البارح معناها كنا نحن بدنا نتابعوا في بلاغات الحماية المدنية الحقيقة نبيلة، لأنه غابت التصريحات وتطمينات المواطنين، دونك حبينا نبقى في متابعة لبلاغات الحماية المدنية.
0: هم اكتفوا بالبلاغات لأنه نحن من اليوم الصباح من اللي بدينا الحصة من 6 متاع الصباح ونحن في اتصال متواصل ومن البارح في الليل زيدة معاهم مش ناخذوا المعطيات ومش ناخذوا زيدة تطمينات للناس وبعض النصائح، لكن تعذر علينا ذلك لأنه ما كتعرف معناها. على كل نحيوهم اللي يخدموا على الميدان، نحيوهم برشا ونداء معناها لكل وزاراتنا سهلونا العمل الصحفي متاعنا مش ناخذوا المعلومة من مصدرها. نعرف اللي يلزم ترخيص مسبق لكن مرات تجي حاجات على غفلة، فبالتالي المعلومة كي تكون من مصدر تكون ديما خير. حابين ناخذوا
4: من مصدر، خاصة البارح شفنا برشا إشاعات معناها خوف برشا العباد البارح في الليل تقبل بين ال11 نتاع الليل حتى الماضي ساعة كان معناها خوف كبير من الأهالي وتخوفات معناها الولايتي معناها الكيف وجندوة باش تعملهم المياه والناس مش فاهمة. دونك الناس كانت محتاجة لمصادر رسمية بالطبيعة تعطي المعلومة. على كل حال لحد الآن معناها حسب بلاغات طبعا الحماية المدنية واللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها ما زال هناك طبعا جميع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة، خاصة المواطنين من يسكنوا على بكثة الأودية مع إمكانية وجود خطر لاتساع منسوب مياه بواد زمالك وتوفير وتركيز الإمكانيات البشرية والمادية، أيضا توفير مضخات للتدخل عند الضرورة خاصة بالجلسات الطويلة في عين الكريمة المعاريف وتركيز دوريات قادمة من الحدث الوطني وباقي أعضاء اللجنة الجهوية وفرق فنية تابعة لمندوبية السياحة دار السدود للمراقبة الحينية لاتساع منسوب المياه والآثار نتاعها. وكما قلت لكم حاليا في جنترة 5000 لأن أنا بطبيعتي موجودة على مستوى مقر ولاية جندوبة الآن في عمل، وكنا حابين نلقوا رئيس اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث السيد الولي، ولكن هم الان موجودين ميدانيا على مستوى جنترت الخمسه الاف. اذا كان معناها هم كانوا موجودين بعد شويه معنا علاش لا تكون عندنا معطيات اخرى حينيه.
0: باهي رفقه ما دامك انت غادي على عين المكان، المياه لم تغمر المنازل هكا ولا لا؟ ما فماش مضر حتى حد جايه
4: معنا بعض الاراضي.
0: اي الأراضي الفلاحية
4: مبدئيا معناها ما تمش خطر وثم تطمينات معناها للأهالي والكل، وشفنا حتى فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي الصباح معناها من السد مباشرة معناها من النبر. دونك لحد الآن لاباس على مستوى معناها نحكي دائما على مستوى ولاية جندوبة في انتظار طبعا ثم متابعة دقيقة وحينية وعمل ميداني، لأنه دائما هناك تخوف من ارتفاع منسوب الماء اللي راهو باش يكون متواصل حتى للعشية معناها نبيلة، معناها الماء باش يبقى للآخر الوقت اليوم العشية الخميس باش يكون معناها خاطر كمية كبيرة. البارح شفنا معناها احنا بيدنا الصور كيفكم معناها كانت حتى على مستوى إذاعة الكيف معناها كان تم تنقل من فريق الإذاعة على المكان. دونك شفنا كمية كبيرة جدا ما زلت باش كنت تتدفق إلى غاية اليوم العشية مساء. ردوا بالنا معناها المواطنين اللي يسكنوا على بكثة الأودية ردوا بالهم بالكذاب بالكذاب بالكذاب.
0: شكرا لك رفقة العبيدي، خذينك مباشرة من جندوبة، خذينا فكرة على الوضع غديك سد ملاق ما زال تدفق المياه، اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث مع الوالي موجودين على عين المكان، أيضا أعوان الحماية المدنية. أي مستجدات تلقوها ديما على تلقوها على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، إن شاء الله نهاركم زين، حد سعيد لأبنائنا وبناتنا اللي يجتازوا اليوم النوفيام، حد سعيد زيدا للي بعثوا لسماس مش يبعثوا لسماس من العشرة اللي مازلت الخدمة العشرة تحل لسماس مش تاخذوا نتيجة البكالوريا، إن شاء الله تفرحوا ونفرحوا معكم. نخلي المجال الكريمة الوسلاتي هايهوني تاخذ بلاستي وترفقكم في صبحيتنا التونسية. شكرا للفريق اللي كان معايا، نهاركم زين في لمان وبسلامة.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة
6: فرحة،
5: نجاح
6: نجاح،
5: تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية من اليوم، أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، لتتواصل إلى غاية 20 من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 6 من جويلية المقبل. انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا بداية من 10 من صباح اليوم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على إثر العطب الفني الذي تم تسجيله مساء أمس بأحد أبواب سد ملاقة، لجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة تدعو المواطنين، خاصة القاطنين بالقرب من واد ملاقة، إلى الابتعاد عن ضفاف الوادي وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة في ظل تواصل تدفق المياه من السد إلى مساء هذا اليوم. اليوم انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة، وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدوانية. الانطلاق في تنفيذ جملة من الإجراءات والتدخلات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريبة الأسبوع الجاري، والتي شملت سقوط أجزاء من عدد من الأسوار وتضرر بعض المسالك الفلاحية والطرقات. في العالم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد المشاركة في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا بين واشنطن وطهران يوم غد الجمعة، معتبرا أن هناك خيارات عديدة بشأن التعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم. وختاما، غارة جوية إسرائيلية على قضائي النبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يطالب بضرورة الحفاظ على حرية العمل العسكري في لبنان وبتفكيك سلاح حزب الله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
10: شكري بوزياد.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. صباحنا بنكهة تونسية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم لقانا كالعادة يكون بعد يوم سعيد مع نبيل عبيد، نتواصل معاكم إلى حدود الساعة 11 صباحا. صباح تونس اليوم مع كريمة شاكر، عواطف، فاتن، كريم، فاطمة وسمية، فريق البرنامج الكل اللي يقولكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ولقانا معاكم حتى للأحداش مفتح الدنيا مع قمر بن سالم بعد شوية، التربية المالية للأطفال بقداش اليوم من السوق المركزية بتونس العاصمة، مع أحمد البوبكري رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، شناخذ معاه آخر أخبار الأسعار اليوم متاع الخضرة والغلة والحوت واللحم. بنا ومنفعة الشيف فؤاد الفريني نورنا في استوديو خمسة وبش يعطينا دبارة شكشوكة بغلال البحر، شكشوكة بالفريد. كون لباس اليوم مع الدكتورة لميا فقيه، طبيبة عيون وأستاذة جامعية في طب وجراحة العيون، باش نحكيو معاها على التهابات العين المرتبطة بالسباحة في المسابح وإلا في مياه البحر. بر وبحر اليوم باش يكون معانا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى سي حمادي بوبكري، باش نحكيو على تأثير الأمطار الأخيرة على موسم الحصاد وجودة الحبوب في أقرى تربح. اليوم صباح بن حسونة باش نقدموا معاهم رواية متات صغيرة سنخبر الله بكل شيء. في الجهات مباشرة من القصرين الزميل جمال فارحي باش ناخذوا فكرة على أخبار القصرين هكا أحلى. اليوم المختصة في التجميل مريم سليمان باش نحكيو على كيفية اختيار مستحضرات التجميل المناسبة لنوع البشرة. هذم تقريبا أهم الفقرات اللي تستناكم في صباح التوانسة. مرحبا أهلا وسهلا. والأغاني أكيد البداية باش تكون بصوت زياد غرسة، كمعياره حبك، كمعياره ذوق 14، ذوق 12، ذوق 8، ما عندوش ذوق بالكل. نسمعوا توا ونحددوا مع بعضنا حبك كمعياره.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا زياد غرسة حبك كمعيار، وصلت بنا للتسعة واربعتاش دقيقة في إذاعتنا الوطنية. وين ما كنتم نجد لكم التحية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونمشيو لفقرتنا الأولى.
1: مفاتح الدنيا،
0: مفاتح الدنيا اليوم كوتش قمر بن سالم، اهلا وسهلا، نورتنا، صباح الورد. الموضوع التربيه الماليه للاطفال، وموضوع مهم جدا الحقيقه، ويلزم من الصغرى نفسروا لهم ونحكيوا لهم وعلاقتنا احنا كاولياء بالمال، علاقتهم هما كيفاش يلزم تكون، حسن التدبير، كل الاجواء ذيك الكل، حتى نصنع على الاقل معناتها جيل واعي ويحسن التعامل مع المال ويعرف كيف يجيبوها خاصة
2: قانون الوفرة
0: ويستحفظ عليه.
2: دونك تفضل مالك خوخ، نخرج
0: تخرج شتحبني نقول لك،
2: حطيت كل شيء،
0: كل شيء سيء،
2: يعطيك الصحة. برافو، ثم تواتر في الأفكار بيني وبينك.
0: أي ما هو الإعداد ذكاء، قوة الإعداد. أما أنا كي نتكلم مش كيما أنت، خاطر أنت كوتش، دونك تأثيرك باش يكون أكثر على المستمع باعتبارك مختصة.
2: أنا أدير الحوار، ولكن إدارتك معناها ممتازة، معناها
0: متفقة في المال، في المال ليلة ما حل.
2: مو هي راهو جينا احنا القديم باش نكونوا واضحين، جينا احنا في المال، راهو الوفرة توا نعرفوا فيها الوفرة ونحاولوا ندربوا احنا على الوفرة، دونك ماذا بينا ندربوها لصغارنا.
0: لصغارنا بالضبط، هذا هو.
2: وانتي حطيت على نقطة مهمة برشا برشا برشا، هي لي بارون، وندربوهم على الوفرة وندربوهم على الحاجة انها المال يكون حاجة عادية موجودة في الحياة. اللي احنا كانت بالنسبة لينا خوش عليها تابو، سامحني في الكلمة، ما تشوفش الفلوس في الدار وما تتكلمش عليها وما تكلمش على شهريتك.
0: دونك هيت نبداو توا وليداتنا احنا كيفاش باش نربيوهم.
2: اسمعني انا، بخلاف المفاتح اللي جبتهم اللي هم نورمالمون برشا، نحب نقول اللي التربية المالية راهي شاسعة وبحر كبير برشا، يعني يطلب
0: جهد كبير،
2: يطلب لي التربية المالية، تطلب تعرف شنو، تطلب دورة كاملة، دورة في التربية المالية للأطفال. تصور الدورة نتاع 3 ايام تنجم حتى شهر تاخو.
0: يحضر فيه الأولياء ولا الأطفال؟
2: الأولياء
0: هما
2: اللي باش يربيو،
0: هما اللي باش يربيو.
2: مشيش كان عندنا دورة هيا نعملوها باش نرحب بها الجميع. انا باش نقول حاجة، راهو برشا ناس يعتقدوا تو فرحانين باش يسمعوا يا تربية المالية، كيفاش نتعلم صغيري اني نوريه كيفاش ياخذ الفلوس، كيفاش يحافظ عليهم، وقتاش يستعملهم، وقتاش انا نعطيه مبلغ مالي، وقتاش اي صحيح، وهذا موجود في التربية المالية. لكن ثم حاجة أخرى مهمة انا نحب نقولها، اللي التربية المالية ما تقتصرش على الحكاية هذية، وباش نربط تو حاجة انت باش تقولي ما علاقة هذا، ما علاقة هذا بهذا. دونك نحبك تسمعني قبل ما تشيكسني. اسمعني حاجة، وقت اللي انا الصغير يشوف مثلا انت في الدار وطاحت حاجة من عند جيرين في دارك، ثم بارون يهزها ويسكت والصغير يشوف، وثم بارون يقول هذه مش متاعنا، ننتظر شكون صاحبها أو نطرق الأبواب لنعرف شكون صاحبها. دونك صغير باش يتعلم منك النقطة هذه، لأنه احنا الصغير يتعلم
0: بالمراقبة
2: أكثر من أنك تلقنه.
0: بالتونسي نقولوا كابتي،
2: كابتي صحيت، هي تو فرنسي.
0: لا لا ما هو احنا لا عادي تونسناها عادي، موجود في كل اللغات.
2: اي فاتك عليك، باش نعمل ندخل شوية دعابة للحصة. دونك زيدا كيف كيف كي كي هو يولي القلم كي يتيح في القاعة في المدرسة، يقول هذا متاع شكون؟ يا سيدتي إنه لزميل من زملائي.
0: وكي يجيب لك ولدك زيدا حاجة يقول لك لقيتها طايحة، ما تقبلهاش، تقول له إذا لقيتها طايحة تمشي للإدارة وتقول لهم إذا لقيته طايحة،
2: علاش أنا فما توافق بيني وبينك، وهذا اللي يعجبني في الحصة مع بعضنا. بيه دونك نرجع تقولي شنو علاقة هذا بالتربية المالية؟ اي عنده علاقة، احنا توا باش نمشي الطريقة الجديدة في الحياة، ما عادش الفلوس والشهرية نتاع البارون تابو، عادي كي نقول لولدي على شهريتي ماهيش مشكلة، باش ما يحسش اللي ثم حاجة مش عادية، وتولي الفلوس بالنسبة ليه حاجة مش عادية، وهذا يتنافى مع قانون الوفرة، يولي حتى هو ديما مادام الفلوس مخبية، مادام هو زادة حتى باش يصير طاقة تتسكر مش باش يجيبها كوم يلفو. دونك تحكي عادي على شهريتك سواء الأب أو الأم، نورمال باش يعرف زادة هو ظروفك ويعرف أنت فيش باش تحطك الفلوس هذيك، ويقدر. والفلوس اللي كان خرجت في الدار ما تبديش تعمل هكا تخبي

0: بيها وتخاف لي يشوفوها صغارك بتخاف ما حد شي خليها عادية كان شايفها خليها دونك نرجع ليش مادام هو ولا متربي التربية ذيك المريحة مهوش باش يهز الفلوس ويخبيها في جيبه وتقول له منين جبت الفلوس هذيك خاطر تعلم انه يرجع الحاجة لما ليها دونك هذا مهم برشا, برشا. أي مهم برشا انا باش نحكي في اليوم راهو حكاية خليط فيها مفاتح مع بعض
1: اي في نفس الوقت في نفس تحكي والمفاتح موجودين
0: التربيه الماليه زاده راهي في اوجها كثيره انت وقت اللي تهز صغيرك للمرشي وتبدا تقف على الحانوت هذي وتسال على السوق وعلى الكاليتي وتتعدى وتمشي للاخر تعدى بعد في الاخر تختار السوم المعقول وتختار الكاليتي الباهيه وتشري صغيرك تربى تربيه ماليه
1: قاعد يشوف يعني مش من اول مره شريت كيلو طماطم لا exactly. سالت على الاسوام ومشيت للسوم اللي يناسبني
0: وهذه موجوده في اوليائنا قبل واحنا صغار كانت ممتازه برشا التربيه الماليه زاده كي انت تبدا عندك حاجات في الدار انت باش تقولي لي زاده ما عندوش علاقه بالمال نقول لك لا عنده علاقه مثلا احنا شرينا شوكولا وشرينا حلوى وشرينا جلاس وكذا وانتم ماكليتوا الكل لا خلي البار نتاع بابا
1: فوالا
0: خلي البار نتاع ماما
1: هذا هو احنا باش نخليوك تو ترتاح شويه كوتش لانه احنا نتفاعل كذلك
0: نتشوق
1: نتفاعل مع ما يحدث خارج الاستوديو من فاتح الدنيا باش نمشيو الموضوع مهم جدا فاصل ومن بعد باش نستقبلوا السيد فايز مسلم مدير عام السدود والاشغال المائيه الكبرى بوزاره الفلاحه باش ناخذوا فكره على الوضع الان
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أخبار على رأس الساعة
2: رياضة
3: ثقافة
2: موسيقى
3: 24 ساعة على 24
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20 معاكم من 38
4: معنا أحنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية
4: محلاها محبة
3: محلاها عشرة
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا أكيد في الإذاعة الوطنية التونسية نحاول نكونوا مع الأحداث وبرشا حديث على تدفق كميات هامة من المياه جراء عطب فني في أحد أبواب سد ملاق لمزيد التفاصيل والإطمئنان على الوضع ناخذوا معنا سي فايز مسلم مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى في وزارة الفلاحة أهلا وسهلا بك سي فايز
5: أهلا وسهلا مرحبا بكم جميع المستمعين
1: إيه عايشك ناخذ فكرة الوضع الآن طمنا شو بالضبط الحالة اللي نحن فيها تو
5: شكرا بارك الله فيك دونك احنا تو في خلية مركزية أنا خلية أزمة دائمة متواصلة الانسيدون اللي صار هو البارحة 9:06 دقائق أثناء عملية تحويل كمية مياه للولاية جندوبة من 100,000 متر كوب سد من سد ملاك مدر اللي هو فيه ثلاثة بوابات رئيسية متاع مفيد البوابة متاع الضفة اليمنى أثناء الانتهاء من العملية بدون وكان ايفينمون لا واد لا عندنا أمطار لا عندنا إيرادات صار فيها عطب فني التسير بعد ما كملنا 100,000 متر كوب الانسيدون دونك فنيا الساكوره الكبيره هذه خرجت من مكانها من
1: شو مكانها. اللي خرج من مكانه الصوت مش واضح
5: في لافان سيغمون دونك هي الساكوره الرئيسيه على المفيض تخدمات ديزونغريناج معناها سامحيني في الكلمات الترقيه تخدمات ديزونغريناج هي ان كونتروبوا دونك على باسكولي اللي خلت منها كمية دفق تخرج منها من الـ من التركي هذايا من الـ من الـ
1: والأسباب شنية عادة في هل فما حالات سابقة صارت قبل ولا أول مرة؟
5: لا منها بالنسبة للليفان سيجمون هذايا في تاريخ تونس منها أول مرة تقع وإحنا من البارح في الليل منها فريق فني وخبراء في الهيدروميكانيك معناها تحولنا على عين مكان مع السيد كاتب الدولة والسيد الولاية للمعاينة وللقيام ببعض الاختبارات ومعرفة الأسباب الدقيقة للي صار
1: به دونك مبدئيا ما بين البارح واليوم سي فايز بين البارح واليوم الأسباب بدأت تتوضح شوية خاطر المواطن أكيد يحب يفهم علاش صار هكا
5: بل من أحكي على الأسباب الحاجة الأولى هي احنا للجرانس وال التعليمات هي سلامة المنشأ هذه نجم نطمن جميع المواطنين البارح وإلى حد الآن المعلومات طيبة جدا معناها ما تم حتى حاجة تمست المنشأة كهندسة مدنية كسيكوريتي كستابيليتي دو لوفراج ما عدا الساكورة هذه بعد الفان لفان اللي هي فيها الخلل. دونك لفيجيلون انطلقت هي الإعلام المواطنين ومتابعة المجرى الواد كامل، لأن يعني الكميات هذه اللي باش تخرج هي من تخرج في واد ملاك تلتقي بواد مجردة في اتجاه سيدي سالم. سيدي سالم
1: هو يلقب بشيخ السدود،
5: هو سد من شيخ السدود باعتبار من أقدم السدود من 18 سنة 1954 من القرن النار.
1: دونك الشيخ يحتاج إلى عناية أكثر يبدو لي معناتها.
5: الدولة التونسية قررت تعويضه أكثر من هيك، تعويضه بسد في العلمان أنا قبل هو ملاج العلوي اللي انتهينا من أشغاله، إن شاء الله بحول الله الخريف هذايا ننطلقوا في تعبيته.
1: باهي دونك فما شنو فما تعويض لسد ملاج الحديث
5: انتهينا منه الأشغال. سد ضخم معنا نتاع 200 مليون متر كوب، أما أنا أقبل السد هذايا لتعويضه والأشغال انتهت تنتهي منها إن شاء الله في سبتمبر 2026 وننطلقوا في الأمطار الخريفية في تعبيد.
1: باهي دونك في سبتمبر 2026 سد ملاك باش نجم نقولوا الكلمة يحال على التقاعد يعني.
5: إيه معنا باش نعوضوه
1: لأنه ملاك سنين
5: عمليا باش نعوضوه. هي منشأة معنا فيها في تاريخ تونس معنا منشأة جميلة جدا من برنيدية البراج مع ليرة البراج اللي هم عم بيتون معنا في الخرسانة وفي شكل ضوط وجميل جدا ومنشأة تاريخية معنا في منظومة المياه في تونس.
1: بالضبط الماء اللي تصيب البارح وين مشى سي فايز؟
5: في تالم مش مشي كله ريكيبيري في تالم.
1: كيفي؟
5: كله ريكيبيري كله باش نستقبلوه في سيدي سالم على واد مجرده في تسوق.
1: سد سيدي سالم في واد مجرده. المهم المنشأة توا لاباس ما فماش أضرار في المواطنين، وقعت سيطرة على العطب الفني
5: والانفدام حتى اللي صار من الطفل الحمد لله معناها صارت من غير أي أضرار بشرية ولا أي أضرار مادية.
1: باهي بين البارح واليوم نرجع لك للأسباب، فما نجمتوا تحصروا شوية وإلا ما زالت
5: الكثير من المعلومات. أول حاجة اللي دققنا فيها هي بتاع سلامة المنشأة، هذه بحاجة عنا انسرتيتيود للمنشأة على باب سواء على المسببات اللي هي الانفدام تاع من لافال كومون سي دي كونيكتي اون فاز دي فيرميتور. هذه هي اللي معناها الخبراء والعصيان ما زالوا في التدقيق على عين المكان.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. أهم حاجة احنا اطمننا كما قلنا على المواطنين وعلى المنشأة. شكرا ليك يعطيك الصحة سي فايز مسلم مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة على كل هذه التوضيحات. يعطيكم الصحة. 9:26 دقيقة فاصل ونرجع لنفتح الدنيا، وأكيد باش نلخصوا معاك كوتش وين وصلنا قبيلة. دونك حكاية الإدارة المالية بالنسبة للأطفال بعد الفاصل نكملوا.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: مفاتح الدنيا
1: ومواصلين معاكم في مفاتح الدنيا. أكيد نذكر أنه كوتش قمر بن سالم حاضر معنا اليوم باش نحكيه على التربية المالية للأطفال. نواصل أكيد في اللي باش نكملوه في بقية المفاتح، معناتها الأبناء يراقبون الأولياء وياخذوا من طباعهم ومن تصرفاتهم.
0: التربية المالية عندها أوجه كثيرة، مش بالضرورة معناها الفلوس اللي تعطيها باش يتصرف فيها الصغير هذيا. كحكينا قبيلة على المرشي توبيك نحكيه على حكاية أخرى، البارتاج معناها بتاع الحاجات في الدار. خلي شوية لأمك خلي شوية بوك، معناها هذيك يعرف اللي هو باش يبارتاجي معاهم كل حاجه هذيك، مش اللي هو الكل ياكل الشوكولاته ولا الكلاس هذيك. دونك هذيا عندها طريقه غير مباشره بالفلوس. زيد ثم حاجه مهمه يشوفها صغير في الـ في الـ في الـ الاب والام، كي تبدا تمشي في الشارع باش تعمل امور انسانيه، عرضك متسول باش تعطيه الفلوس هذيك، لكن معها نقطة تعجب. شو معناه؟ مثلا انت عطيت مكتب من ربي، هو باش يقول امي ولا بابا حنين وعطاو، يعني مش ديما اللي هو الفلوس. ولكن زيدا مع انك تعطيه درس صغير في الحياة، تقول له راهو مش تو انا عطيت متسول بعد يزيد يعرضني يزيد نعطي واللي بيعرضني خمس يعرضوني برشا في اليوم راهو هكاك تولي توفى في فلوسك اسمك توازن
1: وحكاية التسول زاد كيما ينجموا يحكيوا وقول انه احنا ما نعطيوش في الشارع الناس ما نعرفوهمش نجم يكونوا يمثلوا نجم يكونوا يتاجروا نختاروا شكون من المحيط نتاعنا اللي هو محتاج لرعايه نجموا كل مره في المحيط العائلي الضيق ولا الموسع راهو احنا العائله هذيك تمر بظروف صعيبه رانا احنا باش نساهموا خاطر
0: ما انا صارت معايا وقتها ولدي صغير وقال لي يا هوثما واحد اخر عطي قلت له يا ولدي كيفاش نقول نعطي كل شخص يعرضني راني باش هكاك ما نجمش نشري لك حاجه ما نجموش نروح يعني توازن تعرف كيش
1: وفي نفس الوقت تلعب بعصفورين تضرب عصفورين بحجره واحده
0: هي التربيه الاخلاقيه
1: اللي كانت التسول اللي في الشارع زاده فيه عليه خاطر ناس وليت تخدم فما ناس تسافر في بالك فما ناس تسافر من تونس وتخرج لبدول بعينها تتسول وترجع ومعروفين حتى في المطارات معناتها
0: علينا
1: ليه معناتها الخيال شاسع جدا نعود
0: نمشيو ثم تصرف اخر زاد الداخل في التربيه الماليه كي يشوف الفامي كي تدخل البيت تخرج منها طفي الضوء تسكر السباله ما توفيش برشا ما
1: وفيع
0: طاقه دونك هذايا حسن تصرف في التربيه الماليه بالزبط. يعني برشا ماشي بين التربيه الماليه جست الفلوس اللي في يدك هذيك اللي تتصرف فيها
1: والطاقة.
0: وهي التصرفات
1: وريت تطفيت الضوء زاد ما نربطوهاش بتوفير المال فقط في مخه هو توفير مالنا احنا وتوفير طاقه البلاد
0: دونك الزوز ريت محلاها دونك مهم وطاقه البلاد شنو هي ما البلاد زاد باش تصرف فلوس
1: بالزبط.
0: دونك انت ساهمت في منشات بلادك وعملت حاجه بيه دونك ربيته من جميع النواحي وديما نقول لك راهو التربيه الماليه راهي بال مش بالتلقين بقدر ما هي تكون بالتصرف
1: بالمراقبة
0: زيدا مش كل يوم اليوم شرينا البيتزا غدو نزيدو نشريو السبت هذا خلينا بيتزا وعملنا نزيدو السبت من بعد ثم فلوس مش دليل ياسر يولي هو ديما يطلب هيت هيت هيت هيت وما يوفيش من الطلبات وهذه تتنافى والتربية المالية اللي بفتح المزيين اللي ممكن نعطي هيلكم توا باش نختموا بها هما ثلاثة وديما نخلي الرابع كيما المرة اللي فاتت اللي الرابع باش يصدم العباد مش حجرة الامتنان عندي حق عملت شي حجيره
1: ليلى
0: اختك ليه
1: ليلى
0: لا نجيبها لك انا
1: اسمك تزيد
0: ليلى نجيبها لك انا
1: شاكر يعرف راسي كاسح شويه في الامور
0: في بالي ليه محلك المفتاح الاولاني انك انت كي باش تعطيه الفلوس هذيك ثم حاجه مزيانه برشا ماك باش تعطيه له ديريكت باش تعطيه بطريقه غير مباشره هو قاعد معاك وجاوب على الحاجه شافها في التلفزيون وقال لك هذه راني شفتها يا ماما راه فيها هكا ولا يا بابا وكذا كذا عايش ولدي هاي هاتك اليدات هاي 3000 فرنك مش بضرورة 10000 و20 و40 هاي حطه في الشقاقة متاعك يفرح يحس اللي هو خذيها مش أعطيني ولا هاي فلوس خذيها من خلال أكل إبداع اللي أبدعه كي تعطيه تدى فلوس مباشرة تقول له تفضل هاي 10000 شو تعمل بها أنت كيفاش باش تصرف فيها قول لك بشاش قول له انا موافقة رايك ميسالش انا احترم رايك اما انا من رايي وانت حر خليه لين يتصرف انك تخبي خمسه وتصرف خمسه
1: خلي
0: خليه كان صرفها لكل مره جاي باش يندم ويولي يتصرف المفتاح الاخر هو حاجه مزيانه برشا بصراحه نعتمدها في حياتي انت مثلا عندك مشروع معين صغير في الدار مثلا بتعمل حلو اكزامبل ايجا اعجن معايا ونخلصك عليه انت ترسم خلت لي الالوان ونخلصك عليه انا نعمل في فيديوهات اعمل لي مونتاج خلصك عليه يولي هو من الصغرى متاعو عنده عمل صغير يخبي منه فليسات المفتاح الرابع اللي باش نقوله وتربينا احنا عليه ونحيوه يعيشكم الفلوس ماهيش وسخ الدنيا وعمرك ما جي صغير قالوا ايجا لهنا راي الفلوس وسخ الدنيا باش يتربى في عقله الباطن اللي هي وسخ الدنيا ويتنافى مع الوفرة ومع الانتاج والفلوس هي ليست معناها غاية وهدف بل هي وسيلة نعيش بها
1: ماهيش وسخ الدنيا شكرا لك يعطيك صحة كوتش قمر بن سالم شكرا لك يعطيك صحة على المرافقة هذه في مفاتح الدنيا وحكينا على التربية المالية للأطفال 39 دقيقة دكتور حكيم باش يحكينا على التنقيس من استهلاك السكر والملح الزوز مع بعضهم زمنا نتفاديوهم تفضلوا
2: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM في الكاف على 104.9 FM
0: الدكتور حكيم
6: غلط اللي يظن اللي السكر والملح والشحم لازمين للتغذية الخضرة والغلة والحم والحوت والحليب ومشتقاته فيهم ما يكفي من المواد هذه باش تكون تغذيتنا صحية ومتوازنة الإفراط في الملح والسكر والشحم يخلق عند المستهلك نوع من الإدمان مضر بصحته. هذاك علاش يلزمنا ننتبهوا لتركيبة الماكلة وكميتها، خاصة الماكلة المصنعة والمعلبة.
7: الدكتور حكيم

0: سيلة
1: من دنيتهم فكنا يا زينة تبعني نبنيه الدنيا زينة 9:36 دقيقة على موجات أولى الإذاعات لذاع الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس الكل ونمشيو لفقرتنا الموالية.
2: قديه اليوم؟
1: قديش اليوم أكيد معنا سيد أحمد البوبكري رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في تونس ومن السوق المركزي باش ناخذ فكرة على الأسعار. أهلا وسهلا بيك.
3: وعالخير وتحية ليك والأستاذ المستهلك.
1: يعيشك يعيشك. صباح الخير سيد أحمد. نبدأ بالبطاطا ولا
3: نبدأ بالأسماك؟ ممكن الأسبوع الفات ما قدمناك الأسماك. نبدأ بالأسماك.
1: آه باهي نبدأ بالأسماك.
3: بالنسبة للورقة 19 دينار و800.
1: رخصت شوية الورقة.
3: رخصت شوية الأسماك. العروس 26 دينار و800. سردينة بين 4000 و8600. الكريلة الحمراء بين 16 دينار و800 49 دينار و800. تن الكيلوغرام 12 دينار و800. الغزال بين 9800 18 دينار. الشفرات بين 12 دينار و36 دينار و800. المرجان 9800.
1: باهي هذوما الأسماك المتوفرة اليوم في السوق المركزي.
3: المركزي. بالنسبة للخضر بطاطا بين 2200 و2500. وبصل بين دينار و400 ودينار و500. الفلفل بين دينار و800 و2400. الطماطم بين دينار و200 ودينار و600. الخضار الورقية المعدنوس والسلخ بين 600 و700. الشعر 3000 و3000. الخيار 2000. الخس الكعبة بين دينار و200 و15100. بالنسبة للغلال الفراولة الكيلوغرام بين 4000 و5000. الخوخ بين 2480 و4980. مشمش بين 4000 و7200. التفاح بين 5600 و5800. البطيخ دينار و495. اللعب دينار. اللوز الأخضر 3500. العنب 12 دينار. العوينة 4000. الكرموس 12 دينار و500.
1: على الكرموس.
3: بالنسبة للحوم البيضاء الدجاجة كاملة بالكيلوغرام 7490 كيلو.
1: اي نقصت شويه زاده.
3: نقصت 5. بالنسبه لقطع الدجاج 11 دينار و990. طر الدجاج 12 دينار و490. الاسكالوب بين 17 دينار و490. الفخذان 11 دينار و990. بالنسبه للحوم الحمراء هذه نقصت شركة اللحوم بالسوق المركزيه.
1: اي
3: العبرة بقري بين 44 دينار و900. صدرة بقري 33 دينار. كتلات بقري 43 دينار والعلوش 46 و500.
1: 46 و500 العلوش اليوم في السوق المركزي
3: موجود.
1: شكرا ليك يعطيك الصحة سيد أحمد البوبكري من أكيد المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في تونس. فاصل ونواصل.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: 新的方式。
1: 达利达利达利达利，我勒特斯阿里尼达利，阿巴蒂比克利比阿勒库利哈利。
0: الناس الصمودة

0: كلكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: بنا ومنفعة.
2: البنة والمنفعة أكيد على موجاتنا. مرحبا بيكم ولقانا توا مع الشيف فؤاد الفريني. أهلا وسهلا ومرحبا بيك شيف.
3: أهلا وسهلا كريمة.
2: صباح الورد.
3: صباح الياسمين.
2: والفل والياسمين في استوديو
3: جديد.
2: شنو رايك؟
3: منورة.
2: بين الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه تغيير كبير.
3: شو التغيير؟
2: مرحبا بيك في استوديو وليد تليلي ونبيل بنزكري، استوديو 5 في الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم
3: مزيان ياسر.
2: مزيان
3: وبرشا ضو. فونكسيونيل
2: برشا ضو.
3: شفت الماتيريال معناها اكسيلون.
2: تحية
3: حاجة هيلة. شفت ليكيب تبارك الله منورين كل محلاهم.
2: هاكم شفت هكا فاتن هي اللي في الواجهة توا اليوم
3: موجودة
2: وراها فاطمة مع جنبها سمية ومن غاديك شاكر وعواطف وجماعة الكل وكريم ما شاء الله. النشاط والحيوية هذا يوصل لراهو للمستمع. شفت لي نرجي
3: هذه كلها موجات معناها اللي تتعدى على ابسوليمون
2: هذا طاقة. هو دونك توا انا نحب الطاقة الشكشوكة بغلال البحر الدبارة اليوم.
3: دبرت اليوم يا لالا
2: شكشوكة وفيها فريد مال.
3: يظل لي انا ما ثماش سبية ولا عازب ولا صغير
2: ما تعديش بالمرحلة
3: فهمت وما طيب الشكشوكة في حياتك.
2: اي طبعا
3: من رابع المستحيل.
2: ويظل لي اول حاجة نبدأ بها
3: يظل لي
2: تبدا سهلة بخلاف قليل العظم معناتها شو بعد
3: هي
2: ما تقلي العظم المرحلة الشكشوكة
3: بالضبط اكزاكتومون المرحلة لا ثم مرحلة قبلها
2: المقرونة
3: اللي لا صحن التونسي.
2: صحن التونسي هذيك عاد من برا. اما المقرونة البيضة شكلات على قلبنا
3: والمقرونة البيضة صحيح. لا ما شكشوكة حاجة أخرى.
2: تعرف من الطرائف أنا بعد ما كملت الجامعة يظل لي قعدت 4-5 سنين ما كليتش مقرونة تلمو كليت مقرونة وين نقرأ.
3: لا هذيك المقرونة كيبدأ ما عندك حد شيء
2: فهمت. وإحنا ما عندنا شيء طلبة نبدأ نطرف الفرنك
3: وما بينها شكشوكة الفريجيدير. عرفتها شكشوكة الفريجيدير
2: تتجمر هذيك
3: اللي لا تلم فيها اللي عندك فريجيدير كله تعملوا شكشوكة تو سامبلومون فهمت.
2: بالضبط شكشوكة
3: اي ابسوليمون فهمت.
2: هذا هو دونك احنا باش نلمو توا
3: دونك لالا احنا باش نعطيو اليوم الوصفة نتاع شكشوكة وبغلال البحر. علاش اخترت غلال البحر؟ لأنه تو وقته فهمت ورخص شوية
2: دونك ماذا بينا نسمعوا شوية
3: اون بروفيت معناها فهمت.
2: ننطلقوا معك شيء
3: ننطلقوا يا لالا باهي بصل قبل كل شيء فهمت. شنو يلزمنا دونك يلزمنا غلال البحر بالطبيعة كروفيت مول سوبيا
2: المتوفر
3: كيف فهمت باهي فهمت. الخضرة عندنا بصل فلفل طماطم ما نتفلسفوش برشا بالنسبه لتوا فهمت. ونرجعوا ديما للخضره الموسميه حسب الموسم
2: بالضبط.
3: فهمت
2: الموجود.
3: وقت الفول
2: احنا تو في الصيف
3: احنا في الصيف
2: وقت الموجود
3: ابسوليمون وقت الفول فول اخضر وقت الجناريه جناريه وقت الجلبانه جلبانه فهمت. شكشوكه خاطر من بعد تو نفسر شنو الفرق بين الشكشوكه وبين العجه وبين الطبيخ
2: زعما اليوم نشمو عندنا شويه وقت عطينا
3: خلينا يا كريم عايش نحاول يا كريم ديما تخسر
2: ديما نخسر فيك
3: ياسر ياسر ياسر حسرتني معناها انا نجي نشوفك مفرهده مع الاخرين وانا تحصرني الحق معناها
2: ما هو القوه نتاعك اللي تخرج من الحسره
3: وانا نجي نجري نجيكم نجري من المرسى معناها فهمت
2: لازمنا نفرحوا
3: نجي نجري ونروح نجري باش انت تخسرني لهنا سايبني شويه
2: خذ راحتك
3: سايبني شويه اي لا دونك قلنا البصل والطماطم والفلفل باهي باهي توا شنو باش نعملوا اول مرحله هامه جدا مع زيت الزيتونه باش نقليو نبداو بالكروفيت
2: باهي
3: ونحطوا سوبيا فاهمين الكروفيت بربي نظفوها نقشروها نحيو الراس نجمو نقليو الريوس قبل يعطيونا مطعم خارق العاده فهمت. اما يلزمنا نحيو السلسول من اكل ابسوليمون نجبدوا السلسول هذاك اللي هي المصرانه فهمت ونشلوها شويه الكروفيت ما نغليوهاش قبل جوست تشليله ظريفه وكهو يكفي باه عديناها في الزيت نجمو نعملوا شويه ثوم زيت داكوغ باه سوبيا نخليوها من بعد نبداو نرميو البصل الاولاني نحمروا البصل شويه نحمروه نذهبوه نعطيوه
2: اللون
3: اللون اللون الذهبي داكور من بعد شنو باش نعملوا تو باش نحطوا طماطم الطماطم نجمو نريحوها احسن حاجه تترحى بالريحه خارق العاده فهمت ونجمو نعملوا كعيبات زاد خلف المرحيه نزيدوا نعملوا كعيبات ما ننصحكمش تو باش تعملوا طماطم معجونه مادام عندنا طماطم
2: عندنا طماطم في الميكسور في دقيقتين وتحط صبها
3: فوالا اخدم بالفريش
2: خليها جماعه طماطم معجونه خليهم على جنب
3: فوالا خليها باهي
2: يحبونا برشا
3: وعندنا تو الفلفل الفلفل قصيناه حضرناه نحينا الزريعه نعطيكم استوس في تنحيه الزريعه خارق العاده موضح كريمه ديما تحب انت الحكايه
2: هكا ولا
3: وتقول الشيف فريني ديما يجيك بحاجات كيما هكا نقسم الفلفل نتاع القرن على اثنين، نشد مغرفة، المغرفة من الراس ونهبط
2: كهو.
3: تهبط هبط معاها الزريعة وهبط معاها كسيورك البيضة ذوك ما مش باين راهو فيهم مرارة، فهمت؟ دونك ننظف ومن بعد نقص، متفاهمين؟ عز فلفل في الشكشوكة المسكي،
2: المسكي
3: هكا اللي مزوز شوية ماهوش حار برشا، واللي يحب البقلوتي ولا يحب
2: الستارتير ولا يدبر الدنيا تاكل بها البقلوت
3: نجمو نحطوا شوية هريسة إذا كان ماهيش مفوحة، إذا مفوحة ماذا بينا لا. بالنسبة للفاح كريمة الشكشوكة ملح فلفل لكحل تابل
2: فقط
3: وفلفل زينة حار ولا حلو
2: مهما كانت التركيبه نتاعها،
3: مهما كانت التركيبه باش نعطيك الفرق،
2: فلفل اكحل ملح وتابل،
3: ملح فلفل اكحل تابل فلفل زينه داكور، الهريسه قليله اذا كان مش حار
2: مش مفوحه زينة.
3: ما نحطوش باللي كركم، ما نحطوش معناها فهمت
2: لفاحات الخريف، الهريسه العربيه ما تكونش مفوحه،
3: ما تكونش مفوحه. توا نمشي للفرق مع العجه، العجة ما نحطوش التابل، نحطوا الكروية
2: باهي، دونك شكشوكة فيها تابل
3: اكزاكتومون.
2: والفرق ما بين الحاجة الأخرى قلت لي،
3: ومن بعد نمشي للطبيخة. الطبيخة شنو هو الفرق؟ الطبيخة نحطوا لها دبابش تو سامبلومون،
2: نكثروا عليها
3: دبابش، مش نكثروا في الشكشوكة ما ثماش،
2: ما ثماش دبابش،
3: باسكو ثما دبابش
2: لا ما ثماش
3: هكا ولا دونك في الطبيخة ثما دبابش، في العجة ما ثماش دبابش، في الطبيخة ثما دبابش اللي هما بالطبيعة الفول، الفول المصري، الحمص، العدس اتسيترا.
2: اما فما شكشوكة فول راهو في بعض المناطق،
3: لا هذاك فول كخضرة، كخضرة فرشك يا كريم.
2: اي اي
3: نحكي عاد ببش الشيح، انا كل حاجة في
2: تلك واضح في يا شيف، سامحني يا شيف، سامحني يا كريم. اي نجم واحد يخمم كيما نخممت هكا واضحة الفول هذاك حكاية.
3: انا هذاك علاش عطيتكم الفوارق، خاطر نعرف اللي ثم برشا ناس
2: يخلطوا،
3: لا وثم زاد توانسة اللي الشكشوكة يسميها عجة والعجة يسميها شكشوكة
2: كيما في الشرق، فهمت؟ شرق مختلف،
3: ثم شويه هكا معناها كونفيوجن. الور الحاجه الاخرانيه هي العظم. في الشكشوكه نورمالمون العظم يتحط صحيح، عظمه صحيحه تحبها مروبه، تحبها معناها شطر، تحبها طايبه، هذاك امور
2: فهمت.
3: اما هي راهي تجي صحيحه في العجه تدخل تركض في الطبيخه ما ثماش عظم،
2: واضح. هذا هما ثلاثه فوارق،
3: ثلاثه فوارق
2: ريت
3: محلاهم،
2: ابحث عن الفوارق هذا هو
3: بالضبط.
2: شكرا ليك، شكرا، يعطيك الصحه شيف فؤاد الفريني، ديما حضورك هكا يعطينا يشجعنا، اللي ما يحبش يطيب ولا يحب يطيب. شكرا ليك، يعطيك الصحه. شكشوكه بغلال البحر، الدباره بامضاء الشيف فؤاد الفريني، ونواصلوا معاكم اكيد في بقيه فقراتنا بعد شويه، باش نستقبلوا الدكتوره لمياء فقيه، طبيبه عيون واستاذه جامعيه في طب وجراحه العيون.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. لقاء يتواصل معكم متابعين على موجة الإذاعة، معكم كريمة كالعادة، فاتن، سمية، فاطمة، شاكر وعواطف. نمشيو لفقرتنا الموالية اللي هي كون لباس.
1: كون لباس.
0: الدكتورة لم يفقيه، طبيبة عيون وأستاذة جامعية في الطب وجراحة العيون، حاضرة معنا اليوم في كون لباس. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، نورتنا.
2: عيشك، صباح نورتنا. الخير،
0: صباح الفل.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين.
0: يعيشك
2: ومرحبا بالصيف ضيف.
0: الصيف ضيف وزمنا نستعدوا له.
2: هكا ولا
0: هكا ولا. وبما أنه أنت في العينين دونك عويناتنا في الصيف يا دكتورة، شو يلزم نعملوها نعملولها، كيفاش نحمي؟ وهذا هو حماية العين في الصيف، هو موضوعنا بالنسبة لليوم يوم في كون لباس. مرحبا بيك.
2: عايشك يلا. بالنسبة للعينين في الصيف، بالنسبة لي فما جانبين مهمين، ما غير معناها باش ما نصعبوهاش
0: على المواطن،
2: تبدا حاجة اللي هي واضحة للمواطن ما شاء الله عليه ذكير.
0: تبارك الله. باش نعطيو التذكير زادة.
2: يعطيك الصحة الكريمة. أولا الشمس، معناها تعرفوا أنت ديما الشمس في الصيف قوية برشا وسخونة برشا، وهي تضرب محسوب بالجسم بصفة عامة
0: بالضبط.
2: وخاصة بالنسبة للعينين. يعني باش نحميو عينينا من الشمس، باش يكون أولا أنه نتفاديو أنه نخرجوا للشمس قوية. وقت الشمس قوية كان ممكن معناها أنه سيكس بوس با أو سولي، يعني والحماية سهلة.
0: نعم،
2: دابور اون كاسكيت ولا مظله، المظله نتاعنا العربيه هذيك هايله وكبيره
0: وتحمي
2: الراس واقيه، وتحمي واقيه وتحمي الوجه وتحمي العينين. يعني الاصل اللي عندنا هذيك كانوا على حق
0: الجدود نقبل
2: وحنا نواصلوا، هي رجعت راهي لموضه بين الصغار وحاجه بيه برشا. دونك باش نحميو عينينا من الشمس، اولا باش بالمظله ولا اون كاسكيت دائما، وثانيا بالنظارات شمسيه، دونك دي فيغ سولير. والنظارات الشمسيه هذيا ماذا بينا نتاكدوا من قدره الحمايه نتاعها.
0: يعني البلار يكون افيكاس، يكون عنده جدوى، مش نيمبورت كيل.
2: مش نيمبورت كيل، معناها نتاكدوا من عند النظارات لي زوبتيسيان، ونحييهم بهذه المناسبه الاخيين، خاطر يعملوا مجهود كبير راهو في الصيف، فما تخفيضات، فما معناها يشجعوا على استعمال النظارات الشمسية، دونك لي فيغ سولير الواقية والصحيحة.
0: الواقية والصحيحة، وهوني زادة نعملوا لهم دعوة باش خاطر فما برشا زادة أمور قاعدين نسمعوا فيها بعلاقة بالنظارات وبالماركات اللي تدخل مضروبة وبعد تتباع على أساس أنها ماركة صحيحة، دونك هما يكونوا حذرين، والمواطن وقت اللي باش يشري يتأكد أنه النظارة هذيك صحيحة وأمورها هانية.
2: شوف والله هي مضروبة ومش مضروبة، والإشاعات هذية انا بصراحه عندي ثقه تامه في النظراتيه لي زوبتيسيان، معناها ما ظهرليش جو نو كرو با انه ان اوبتيسيان اللي هو كمان باش هيتو بالمحل نتاعو باش يتلاعب في الامور دي. انا معناها عندي ثقه في الخيان
0: من الزوز
2: طبعا، هو راهو بيت به حاجه معناها هي
0: مفصوله ما نجموش نقيسوا عليها قطاع كامل. اكيد
2: انك تنشد انك تتاكد وفما دي غارانتي، معناها ماذا بينا ديما نظارات شمسيه، دونك دي سولير دو تري بون كاليتي. بالنسبه للوخيين اللي يلبسوا نظارات بصفه عامه، معناها ميوب بيراميتروب، نقول لهم اللي راهو نجموا نعملوا نظارات شمسيه دي فيغ سولير بالبويسونس دو فيغ، يعني بالنومرو نتاع البلار اللي مستنس يلبسوا، والا فما دي مونتور تنجم تركب عليها كما ماسك باش تحميك من الشمس.
0: بالزبط.
2: يعني مش خاطر انا
0: نقص
2: نظر
0: باش نوحل
2: نلبس نظارات شمسيه بلاش نومرو، خاطر نولي نتقلق في النظر نتاعي، والا باش نوحل ولا ما نلبس نظارات شمسيه. راهو فما برشا امكانيات، توا ديما نوصي انه نشاوروا طبعا
0: المختصين
2: نتاعنا بالعيون نتاعنا ومع نظاراتي، وبقدره الاله تو فاس بيان سباسي
0: ان شاء الله.
2: الوغ بخلاف هذيا بالنسبه للشمس، تعرف اللي انت باش يصير تبخر كبير في دموع العين، معناها سبحان الله الدمعه تشيح صحيح. دونك ديجا عندنا الوخيين اللي هما عندهم شيح ان سيندروم سيك معروف وقاعدين يدويو عليه، نوصي أنه في الصائفة ما ننسيوش الدمعة هذه الاصطناعية، دونك لي برودوي هيدراتان اللي يستعملوا فيهم. نقول انا لي باسيون تاعي نقولوا كيما انت تعطش عينك تعطش يمكن اكثر
0: بالضبط،
2: وفي الصيف العين تولي كيما كاينك عندك ورده في المحبس
0: وحطيها
2: في الشمس يعني باش تسقيها، يعني ارحم عينيك وسقيهم. دونك فوز يوتيليزي لي برودوي هيدراتان، المواد اللي تبل العين الدمعة لي لارم ارتيفيسيال، وحتى اللي ما عندوش سندروم ساك ويجي
0: ما فيها بيس
2: تحرق عينيا يلزم فيها بيس انك تبل العين وتكثر فيه هذيا ما ننسيوهش. هذي الجانب الاول معناها من الشمس هي بيدها.
0: الجانب الثاني باش نكملوه سريعا توا معاك.
2: الجانب الثاني مهم ياسر ياسر، وهو طبعا هو الصيف يعني سباحه لحل. يعني سباحه في البحر وسباحه دان لي بيسين معناها في المسابح. بالنسبة للبحر نرجع ونعاود ونأكد أنه نتفاديو الوقت القايلة الشمس قوية اللي هي باش تعبنا في عينينا، نتفاديو أنك تحل العينين تحت الماء.
0: هذيك
2: هي معناها ستون نوسيون، يقول لك البحر باهي البحر ممتاز هايل
0: أما ما نحلوش عينينا فيه
2: ولا على خاطر يتفاجئ، وهما ساعات فما ناس تتفاجئ خاطر كمان نسبة الملوحة كبيرة برشا في الماء. دونك نتفاديو وباش نأكد على الليبيسين باش ما نحلوش عينينا في الماء، وباش نأكد خاصة انه سمحني حتى كان طولت على الخيان اللي عندهم عدسات لاصقة راهو اللي لانتي دو كونتاكت ما نمشيوش بهم للبحر
0: وما
2: نمشيوش بهم سورتو لليبيسين. يعني احنا برشا حالات متاع التعفن للعين
0: بسبب العدسات
2: بسبب استعمال العدسة اللاصقة وقت السباحة.
0: يعطيك صحة،
2: شكرا يلا،
0: شكرا نورتنا وان شاء الله مش المرة الاولى تجي فيها بحذينا في استوديوهات جديدة. مرحبا، نسعد بوجودك معنا. دكتورة لميا فقيه، طبيبة عيون، طبيبة عيون وافهم كمان في العيون،
2: افهم كمان افهم في العين وفي رمش العين.
0: يا عيني عليك، يا عيني عليك على رمش عيونها قبلت هوا. واحنا بعد شوية زملائنا من قسم الأخبار شكونوا محاضرين معنا. شكرا دكتورة لميا فقيه، طبيبة عيون وأستاذة جامعية في طب وجراحة العيون. بعد شوية هاجر حماس في الموجز.
1: السلام عليكم،
3: تسمع على موجاتنا
4: الهادي السملالي.
5: عندي ولدي يا حضار كاين شرارة من النار، عندي ولدي يا حضار جافي بلا مسافر صعب أبهر من لحمة.
6: يا جماعة عروش جي الغنية بدي غنيها لكم. الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل
5: أش نعمل أش نسوي أش مع مخي

0: لذا الوطنية تونسية 100%.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: يحدث في تونس،
1: يحدث في تونس،
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
3: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
4: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
4: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من اليوم لاختبارات الكتاب لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتوصل إلى غاية 20 من جوان الجاري. ووزير التربية نور الدين النوري يتابع سير الاختبارات بالمعهد النموذجي السابق بالكاف ومدى توفر الظروف الملائمة للمترشحين في متابعة لكفي الفرشيشي.
6: اليوم اخترنا معهد الكاف للوقوف عند حسن التنظيم ومدى التناسق بين وزارة التربية وبقية هيكل الدولة أنها توفر كل الظروف المناسبة لاستقبال أبنائنا المترشحين وتدريبهم على مثل هذه الامتحانات ومثل هذه المناظرات، باعتبارها محطة من بين المحطات العديدة التي سيمر بها أبنائنا التلاميذ، من أجل أن نجعلهم في دربة في استعداد ذهني ونفسي ومعرفي لتجاوز كل هذه المراحل بسلام وبأمان، ونوفر لهم شرط النزاهة وشرط الموضوعية وشرط العدالة بينهم جميعا.
5: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تفيد بعدم وجود مخاطر على المتسكنين ومنازلهم جراء ارتفاع منسوب المياه بواد ملاق وسيلانه في اتجاه واد مجردة، وتؤكد أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية، وأن الأضرار الحاصلة حاليا بالأراضي الزراعية فقط، مشددة على أن واد مجردة قادر على استيعاب كامل كميات المياه المتدفقة من السد. وخلال تدخله في برنامج أصبح تونس على موجة الإذاعة الوطنية، مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يؤكد أن العطب الفني بأحد أبواب سد ملاق تم تسجيله لأول مرة، مشيرا إلى أن هذه المنشأة المائية قديمة وسيتم تعويضها بسد ملاق العلوي في سبتمبر القادم.
7: هذه نجمة طمن جميع المواطنين البارح وإلى حد الآن المعلومات طيبة جدا، معناها ما تم حتى حاجة تمثل المنشأة كانت مدنية كسيكوريتي كسيكوريتي دولوبرات حدا التكورة هذه بعد البعض اللي هي طير خلق الإعلام المواطنين ومتابعة المجرى الواد كامل، لأن يعني الكميات هذه اللي باش تخرج تخرج الواد ملاك تلتقي بواد مجردة في اتجاه سيدي كالم. سيدي كالم سد من شيخ السدود باعتبار من أقدم السدود من تم إنشاءه سنة 1954 من القرن الماضي. الدولة التونسية قررت تعويضه أكثر من هيك، تعويضه بسد قبل هو ملاق العلوي اللي انتهينا من اشغاله، ان شاء الله بحول الله الخريف هذايا ننطلقوا في تعبئه سد ضخم معناها نتاع 200 مليون متر كوب.
5: الإذن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بإجراء ما يتعين بخصوص ربط السكة الحديدية بشركة إسمنت بنزرت لتدخل حيز الاستغلال مع بداية سنة 27 و2000. في العالم، الحكومة السويسرية تعلن عن اجتماع غدا الجمعة في جنيف لممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية لإجراء مفاوضات أولية، وذلك بعد التوقيع عن بعد على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وختاما، مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يكشف عن أن تل أبيب تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان، مؤكدا أنه لا نية لإسرائيل في التراجع عن مواقفها بشأن الحفاظ على حرية العمل العسكري في لبنان وتفكيك سلاح حزب الله. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع كريمة الوسلة وكامل فريق صباح التوانسة. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عدنان الشواشي يم السواعد سود وصلت بينا الأغنية يم العيون يم العيون يم العيون، ما هو عيوني ما خلطتش للشاشة اللي قدامي، يم العيون السود. هذا عدنان الشواشي 10:12 على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل، وهبي أهلا وسهلا. يتواصل لقاء مع فاطمة عواطف شاكر سمية وكريمة، ونمشيوا بعد إذنكم طبعا مستمعينا للفقرة الموالية اللي بشتهزنا للبر والبحر.
1: بر وبحر،
0: بر وبحر مع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى سي حمادي بوبكري. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي حمادي. صباح الورد، صباح الفل. قص التليفون، نرجع بعد شوية باش نحكيه معاه أكيد على تأثير الأمطار الأخيرة على موسم الحصاد وجودة الحبوب. نتصور هو الآن على عين المكان والحصيدة بديت، وأكيد مهم جدا أنه نحكيه على الموضوع هذا مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. موضوع مهم برشا، يهم برشا فلاحة ويهم المواطنين كذلك. ننتظر في إعادة الاتصال بضيفنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباحة وينسى اللي يتواصل لقانا من خلاله إلى الساعة 11. فقرات أخرى في انتظاركم بعد شوية. أقرأ تربح باش تكون حاضرة معنا الروائية صباح بن حسونة باش تقدم رواية موتات صغيرة سنخبر الله بكل شيء بعد شوية. في انتظار ذلك نوعي

0: بر وبحر.
1: بر وبحر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى حمادي أبو بكري. أهلا وسهلا بيك سي حمادي، صباح الورد.
2: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا السادة المستمعين ومتابعي الإذاعة الوطنية.
1: أي عايشك أنت، وين تو سي حمادي؟
2: أنا تو في اتحاد فلاحي.
1: اتحاد هوني في تونس بحذينا معنا.
2: في تونس أي نعم.
1: مكش بعيد معناتها، وعلاش مش بحذينا في استوديو سي حمادي؟
2: لا غالب انا وصلت تو، عندي خاطر اجتماع.
1: اي بي دونك ناخذك بالتليفون. اي سيدي، تاثير الامطار الاخيره على موسم الحصاد وجوده الحبوب، شنو تنجم تقول لنا في الاطار هذا؟
2: والله شوف، الامطار الاخيره دائما وابدا نحن نقولوا ربي يبقى علينا الستر تقبل كل شيء، ان شاء الله موسم يتعدى في احسن الظروف، لانه قبل ما نشوف الأضرار نشوفوا أن الموسم الفلاحي يتعدى موسم صعيب شوي من اللول متاعه، ولكن الحمد لله تجاوزنا المراحل هذيك. اليوم نحكيه على صعبة طيبة إن شاء الله. التأثير الأمطار الأخيرة بطبيعة باش تكون عندها تأثير على نوعية الحبوب. ونوعية الحبوب تعرف كيف تصب برشا مطر هي تولي النعمة طبيعات، خاصة القمح الصلب اللي هو يتمس من الأمطار. وربما الحاجة الوحيدة هو أنه اليوم دعوة من هذا المنبر لديوان الحبوب أنه يعمل دوريات لمراكز التحاليل اللي هما عند الخواص، يعني اليوم الفلاح وقت يقبل النعمة متاعه تيجي الجمع أبيض أوتوماتيك موج معها، ثم برشة دي لابوراتوري ما يقعدوش يجتهدوا باش يقسموا الكعبة على اثنين، الميتاديناج ينقص ياسر للفلاح. اليوم مطالبين وباش تم شوية رقابة على المخابر الخاصة وأنه يثبتوا في القمح اللي يسموه لافي أو اللي يبيض شوي، ذاك يعدوه دائما وابدا في الغالب قمح مفرقع، إذا كان مفرقع يطيح في الصوم برشا، وهنا لابد أنه دور ديوان الحبوب بالخاص يلعب دور كبير ياسر في مراقبة مخابر التحاليل الخاصة.
1: هذا جانب.
2: الجانب الثاني أنه الأمطار الأخيرة ذي بطبيعة كما حكيت لك عندها شوية تأثير، خاصة في بعض مناطق اللي ربما
1: مثلاً
2: فيها أضرار من جراء من نزول حجر البرد، خاصة في ناحية تجروين والساقية.
1: في تجروين وساقيت سيدي يوسف،
2: ساقيت سيدي يوسف فيهم شوية أضرار، إلى جانب ذلك تم أضرار معناها تاع سيول اللي في بعض مناطق ضرت شوية، خاصة المناطق الراكدة وقت يقصر فيه الماء، خاصة في جهات ولاية سليانة والكيف أكثر المناطق اللي صبت فيهم كميات كبيرة متاع أمطار. الخيان الفلاح اليوم وين رجعوا بحول الله باش يتوكلوا على ربي في الحصاد، لأنه النهارات اللي فاتوا ما ثماش حصاد لأنه الدنيا مغرقة.
1: دونك وقت اللي تبدأ فما الأمطار دخول الحاصدات يتأخر، ما قديش الكلمة الدخول يتأخر بسبب رطوبة التربة
2: في أرض مبلولة.
1: بالضبط،
2: على ذلك حتى النعمة ما تتحصدش، لأنه الفلاح يعرف أموره، يعرف كيف وقتاش يدخل يحصد وقتاش ما يحصدش، يعرف حسب ما يشوف الرطوبة في النبتة، وكذلك يشوف معناها بشي الأندراء اللي تتحصد وإلا ما تحصدش الفلاح يعرف.
1: أما حتى كي تتحصد بالله سي حمادي، معناتها فما حكاية زادة أنه الحبوب يلزم تشيح زادة وقت اللي باش نخزنوها إذا تحصدت وفما رطوبة، ولا يلزم تجفيفها ولا في الحبوب؟ قل لي النقطة هذه.
2: بالنسبة للحبوب هي نقطة مهمة، هو تم انطلاق الموسم زراعات كبرى في كام تراب الجمهورية بعد ما استفاد كل الدوائر الرسمية من وزارة الفلاحة ومن الإدارات الجهوية وغيره نسبة الرطوبة في الحبة هي كلها تو صالحة للحصاد، لكن الإشكالية وقت تصب المطر الماكينة ما عادش تاكل الذرة، ما عادش تاكل السبول، تولي تخرج وبالتالي يولي فيه معناها خسارة الفلاح والمجموعة الوطنية. بالتالي الفلاح وحده ما ينجمش يدخل ماكينة باش يحصد إلا ما يشيح السبول وتشيح
1: واضح. دونك هذه الأمور التقنية باهي، دونك المطر إذا تواصلت لفترات طويلة نجم يأثر على الجودة، نجم نشوفه زادة أمراض فطرية ولا داخل السنابل ولا في الحالات القصوى
2: ما عادتش الأمراض الفطرية ما عادش، خاطر الأمراض الفطرية تنمو وقت اللي هي مازالت خضراء. اليوم هي ميتة، معناها حاجة ميتة شايحة ما متماشى أمراض فطرية، لكن وقت اللي تصب المطر برشا تنجم تسبب برشا أسباب خاصة في الفطرية.

0: نجم تعاود تنبت. وهذاك الخوف الكبير تو من تساقط الامطار هذه خاصه علامات الفارينه بالاخص، والشعير باش يولي القمح باش يولي ابيض. اذا كان ابيض بطبيعه باش تنقص المردودين نتاعو، باش تنقص النوعيه نتاعو، وهذا باش يرجع بطبيعه سلبا على السعر اللي باش يقبيه الفلاح. وتعرف اللي الفلاح من عمله اللي هو يعاني ويزيد معناها تجي، وتعرف اللي التغيرات المناخيه ذي او التطرف المناخي اللي شفناه نهار الثلاث الفات معناها راهو حقيقه مرعب. ربي يبقى علينا ستر منه وان شاء الله يتعدى لنا الصيف به، وان شاء الله يكملوا حصادتنا ولمدوا صابتنا في احسن الظروف
1: ان شاء الله،
0: لانه الصابه راهي تهم المجموعة الوطنية، ما تهمش الفلاح فقط، تهم الناس كل.
1: أمن الغذائي هذا، هذا أمن غذائي،
0: سيادتنا الغذائية يلزمنا الناس كل نحافظ عليها من الإتلاف من الحرائق من كل شيء.
1: هذا هو يعطيك صحة.
0: هي رأينا وأنه هذه معناها صالحة للمجموعة الوطنية. إن شاء الله يكون عام طيب، إن شاء الله نلمد فلاحتنا في أحسن الظروف، وديما نحافظ على بلادنا ونحافظ على خيراتنا خير من اللي نجيبوها من برا وأقل كلفة من التوريد وغيره.
1: شكرا لك يعطيك صحة سي حماد جيبو بكري، أحسن خاتمة ختمت بها فقرتنا اليوم في بر وبحر. شكرا على حضورك معنا عن طريق الهاتف، مرجين حبك بحذينا في استوديو نتفاعل أكثر ممكن. شكرا لك. عضو المكتب التنفيذي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعة الكبرى سي حمادي أبو بكري، وحكينا معاك على تأثير الأمطار الأخيرة على موسم الحصاد وجودة الحبوب. شفتوا كل شيء ماهوش اعتباطي، كل شيء مربوط ببعضه. نجم بالنسبة للمواطن العادي يحس أنه أوكي القمح والمطر تنجم تأثر تنجم تأثرش، لكن برشة مسائل تقنية مرتبطة بنجاح موسم الحصاد. 10:21 مكملين معاكم أكيد في صباح التوانسة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. شنية الدنيا بلا انتي؟ هذا زين الحداد وصل بينا للعشرة واربع وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباح التوانسة. نمشيو مع بعضنا للفقرة الموالية.
1: اقرا تربح.
0: أقرأ تربح اليوم سعيدة جدا بوجودها بيننا. صباح بن حسونة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: أهلا بيك ريما،
0: نورتنا.
2: إيه وانت منورة الاستوديو.
0: الاستوديو عاد في حلة جديدة
2: وإن شاء الله مبروك.
0: إن شاء الله مبروك. يعيشك. موتات صغيرة سنخبر الله بكل شيء بين قوسين، هذه الرواية الأخيرة لصباح الصادرة عن نقوش عربية بيننا، إصدارات الطبعة الأولى 2026. دونك نتصورك فرحانة برشا بالكتاب.
2: أكيد
0: بالرواية.
2: أكيد فرحانة برشا. فرحانة برشا بهذا الإصدار الجديد وهو إصداري الخامس.
0: مرحبا بيك.
2: يعيشك ربي يخليك.
0: أنت الروائية القاصة والشاعرة من مدينة جبنيان، عضو اتحاد الكتاب التونسيين، إصدارك خامس. أنت أستاذ تعليم ثانوي للغة الفرنسية بالزبط. وتكتبين بالعربية ونادرا نشكون نلقاو لي فرانكوفون وغابوفون مع بعضهم، يعني هي ميزة حلوة. دونك وين تقرسي؟
2: هي غرامي الأول.
0: أي أي.
2: أنا أستاذ التعليم الثانوي للغة الفرنسية متقاعدة.
0: متقاعدة.
2: متقاعدة.
0: أما فين كنت تقري؟
2: كنت نقري، خرجت من المدرسة الإعدادية بالزهرة المهدية.
0: أي دونك آخر آخر آخر مدرسة
2: اللي خرجت منه
0: مهدية.
2: هو المهدي.
0: باهي، دونك عندك سنوات مميزة في التدريس واللقاء مع التلامذة. طبعاً. اللي هي حاجة مبينة.
2: طبعاً. 33 سنة من العمل. خرجت تقاعد استثنائي.
0: أي ما شاء الله. ما شاء الله. دونك صباح بن حسونة، موتات صغيرة سنخبر الله بكل شيء. نحن باش نخبر المستمعين بكل شيء عنده علاقة بالرواية، حتى احنا اقرا تربح. اولا عندهم امكانية انهم يربحوا معانا نسخ من هذه الرواية وقت اللي يجاوبوا على السؤال. وخلينا نقول السؤال من الاول، انا كي قدمتك قلت المدينة اللي انت منها. دونك نحن نسألوا صباح بن حسونة اصيلة اي مدينة في تونس؟ ترجعوا الاول الفيديو وتسمعونا، الفيديو موجود على صفحتنا على الفيسبوك. هات ندخلوا توا للرواية وكأنك أمام لجنة توا، أعطينا الأسباب الذاتية والموضوعية للكتابة.
2: الأسباب هي ذاتية موضوعية وتداخل الذاتي بالموضوعي في موتات صغيرة بالذات. موتات صغيرة تحدثت فيها عن الكادحات في المجال الفلاحي وموتاتهن اليومية في أتون الفقر والاستغلال ومن كل الأنواع.
0: ونعرفوا احنا توينسا وعشنا برشا حوادث أليمة.
2: ولا بالضبط
0: الإطار هذا.
2: الرواية تنطلق من حادثة كما سلف أن قلت، يعني هي حادثة وقعت لإحدى العاملات، وهي أنها لذغت بثعبان وتركت هكذا كما أي شيء، كما لا شيء، دون الإسعاف ودون رعاية ودون دوك. هذيك كانت الانطلاقة للتفكير بالشكل الموضوعي، وإني نكتب رواية عن الكادحات وعن ما سمعته وأراه ونعرفه كلنا، وعن ما يعانينه، وعن حيادية مجتمعنا تجاه هذا الموضوع. دوك هي موتات صغيرة.
0: حيادية المجتمع مش كأنك قاسية شوية على المجتمع؟
2: لا والله، في الموضوع هذية بالذات ما فماش قسوة. القسوة أن نشوفوهم يعاني وإحنا نتفاعلوا، راهو بتفاعلوا ما بعد ذلك ننسى الموضوع في انتظار حادث موت آخر.
0: تفاعل تقول أنت بتاع السوشيال ميديا كل هبة كلها ومن بعد ننسى الموضوع.
2: وتقبلنا الموضوع من الأول، هزنا برشا انفعال وبرشا واحد كل أول ما صارت الحادثة الأول. من بعد شنو صار؟ تقبلنا الأمر وكأنه قدرهن.
0: ما أنت أصبحت مجرد أرقام، كأنها أرقام في الأخبار.
2: اليوم زي
0: اليوم
2: صارت
0: حادث أدى بوفاة كذا وكل. ما أنت الخوف من أنه يصبح عادي، ولو أنك أنت توا كأنك قلت أنه أصبح عادي توا الموضوع.
2: أنا لا أريد أن يصبح عادي. موتات صغيرة هي صرخة وهي شكوى إلى المجتمع وإلى الله، وهي لوم، وهي
0: عتاب
2: ومحاولة للكلام عن هؤلاء النسوة. الخطر هما سكتنا أو تقبلنا الأمر أو خفنا، هما يرميوا روحهم في الموت خايفين يعني من أنهم يلقاوش يعني مورد رزقهم اليومي.
0: دونك الشخصيات الرئيسية في الرواية قداش من شخصية؟ كيفاش خدمت عليهم في علاقاتهم
2: أوكي. الرواية هي عبارة عن 171 صفحة. رواية هي من إصدار دار نقوش عربية وبتقديم من الأستاذ محمد حمادي زعتور. ورواية تشمل أو فيها 8 فصول، 8 فصول معنونة بأسماء الشخصيات الرئيسية. كل شخصية هي
0: فصل،
2: هي فصل.
0: الفصل السادس كريمة هانية.
2: كريمة موجودة معنا إن شاء الله لا يحطك فك الوضعية. لكل امرأة من هؤلاء النسوة وجعها الخاص، ولكل هن معا وجع مشترك.
0: مشترك. دونك فما وسيلة، فما كريمة،
2: فما صبرة سلمة، ناجية هاته التي لم تنجو من حديث الثعبان،
0: فما حورية.
2: حورية
0: انت زادة حتى في الأسماء مش اعتباطي، فما ناجية وفما كريمة وفما حورية وفما سلمة. هل هم سالمات؟ هل هم
2: سالمة
0: ناجيات؟
2: لم تسلم، هي مصابة بلوثة عقلية وهي نصف امرأة ونصف طفلة. ناجية التي لم تنجو من الثعبان. صبرة التي عاشت حياتها تنتظر مولودا لم يأتي. تقول في الرواية: كم يجب علي أن أبذل من لتر من العرق لأجني طفلا في بطني. هي مهووسة بفكرة
0: الولادة والإنجاب.
2: الإنجاب والحل الوحيد بالنسبة لها أنها تعمل في تلك الثانية.
0: فما هادية عملت لها زوز فصول،
2: ثلاثة فصول، والبقية كل واحدة
0: فصل. علاش هادية ثلاثة؟
2: هادية لأن الحكاية معاها تطول. هادية هي خريجة جامعات وجميلة ولم تتقبل فكرة أن تشتغل بالثانية بالمرة. وكانت ناقمة
0: على الوضع. الكل معناتها أنه هي طالبة وما لقاتش خدمة، دونك افترت أنه
2: معطلة عن العمل وافترت إلى العمل في الثانية.
0: معناتها فما الثورة هوني كامنة في هذا الكتاب،
2: وهو العنوان الأخير للفصل الأخير للرواية، وهو ثورة النساء.
0: ثورة النساء.
2: كما قال الأستاذ محمد حمادي زعتور، يقول أن الرواية بدأت بحديثة اللذغ اللي هي لذغة الثعبان، وانتهت بلذغ الوعي. لذغة الوعي
0: أي وقت اللي فاقوا.
2: وقت اللي النساء انتبهنا لأنهن مجرد سلعة، مجرد وسيلة اللي يطمعشوا منها ناس أخرين ويربحوا منهم.
0: بالضبط.
2: ناس أخرين.
0: دونك هذه صباح بن حسونة، موتات صغيرة سنخبر الله بكل شيء، آخر رواية قدمتها عن دار النقوش عربي. نذكروا أنه إذا تحبوا تفوزوا بنسخة من هذه الرواية ترجعوا الأول الفيديو، لأنه أحنا في تقديمنا للكاتبة قلنا من أي مدينة مسقط رأسها. دونك قلنا على المدينة، نبحث عن مدينة صباح بن حسونة، مش المدينة اللي كملت فيها التعليم، مش مش مش الزهرة في المهدية. أرجعوا الأول الفيديو، مسقط الرأس. واللي باش يجاوب أكيد باش يربح نسخة من هذا الكتاب. دونك من الإصدار إلى الآن مازلنا في طبعة أولى، كيفاش تقبل الشارع الثقافي المشهد؟ كيفاش فما تفاعل؟ مازالت في الأيام الأولى، الأشهر الأولى،
2: مولود جديد
0: حديث
2: حديث جدا. ولدت موتات صغيرة في شهر ماي، في آخر معرض الكتاب. عملت لها الحفل التوقيع متاحة قبل نهاية المعرض بيوم.
0: دونك خلطت على
2: نهارتها خرجت ونهارتها عملنا حفل التوقيع. دونك مازلت جديدة، لكن الحقيقة فما تفاعل سيرتو على صفحات التواصل، حتى على الإذاعات. أمس كنت ضيفة على جوهرة أف أم للحديث عن موتات صغيرة.
0: اليوم في الإذاعة الوطنية.
2: اليوم في الإذاعة الوطنية.
0: دونك الإعلام يساهم زادة، هو عنده فضائته الخاصة بالكتاب.
2: لا بتبيع.
0: مهم جدا.
2: لا مهم جدا.
0: وإحنا زادة في صباح توينسا مصرين على المواصلة في الحكاية هذه، لأنه نلفت الانتباه للإصدارات الجديدة. القراءة حاجة سامية برشا ومهمة. أكيد. دونك صباح بن حسونة يعطيك الصحة. شو نجم نزيدوا نحكي ونختموا به لقانا معاك بعلاقة بالرواية؟
2: بعلاقة بالرواية أدعو
0: القراء
2: إلى اقتنائها
0: إلى اقتناء
2: الرواية وإلى قراءتها.
0: سعرها 20 دينار. تونسي.
2: إيه. باهية. إيه. مش غالية.
0: مش غالية. إيه.
2: مش غالية.
0: باهية.
2: توا الروايات والكتب حتى مثلثين، مي الحقيقة بالاتفاق مع الناشر خلينا لو مينيموم اللي هو 20 دينار، علاش؟ على نحبوا شكون يقرا.
0: أيوه. هي نوعية الورق نتاع 20 دينار زادة. إيه. أوكي عملوا لك معادلة.
2: معادلة.
0: ما بين السوم.
2: طبعا
0: ما بين السوم وما بين الورق. أوكي. دونك دار نقوش عربية هي اللي أصدرت موتات صغيرة صباح بن حسونة. شكرا ليك، دعوة لاقتناء هذه الرواية، ودعوة لكم انتم إذا تحبوا ما تقتنيوش وتربحوا تدخلوا على الصفحة وتجيبوا على سؤالنا. المدينة اللي نشأت فيها وكبرت فيها صباح بن حسونة، قلناها المعلومة في أول اللقاء. شكرا ليك، وإن شاء الله في لقاء آخر أشمل وأوسع لمناقشة هذه الرواية، لأننا الآن بصدد تقديمها للمستمعين
2: إن شاء الله.
0: شكرا،
2: شكرا جزيلا لك كريمة وللإذاعة الوطنية على هذه الاستضافة.
0: يعيشك،
2: سعدت بها كثيرا.
0: يعيشك، شكرا لك. 10:35 دقيقة مستمعينا يتواصل اللقاء، ولمون اللي غاروا مني.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل تتابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المسألة مسألة ذوق، هذه هي الإذاعة الوطنية التونسية. وين ما كنتم تتابعوا فينا نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. العشرة بشوي بشوي باش تولي 42 دقيقة في تونس. أحلى تحية لكم الكل ونمشيوا للفقرة الموالية.
3: هكا أحلى،
2: هكا أحلى. اليوم في استضافتنا أو أحنا مضيفينها بحذينا المختصة في التجميل مريم سليمان. أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك كريمة، صباح.
2: الحمد لله، شحوالك؟
4: لبيس
2: عنا
4: الحمد لله.
2: قلت مصيف مصيف
4: نحسوك
2: مصيف لصيف. دونك معك أنت باش نختاروا إفكتيفمون، بما أنه الصيف جينا باش نختاروا مستحضرات التجميل المناسبة لنوع البشرة. يعني مش بالضرورة نسكل باش نستعملوا أنواع التجميل المستحضرات الكل كما في التغذية. راه ما تنجمش تقول النظام الغذائي هذا أي نمشيو عليه الناس الكل، كل واحد عنده نظامه الغذائي
4: exactly.
2: وكل واحد عنده مستحضراته التجميلية.
4: صحيح.
2: أي كيفاش نجمو نعرفو ونفهمو شنو اللي يمشي معايا وشنو اللي يمشيش معايا.
4: أول حاجة تحية ليك للناس اللي تسمع في نهار الراديو الوطنية. قبل ما نحكيو على المنتجات اللي تمشي مع نوع البشرة متاعنا، لازمنا نعرفو اللي لازمنا نعتنيو بالبشرة متاعنا كيلكو سوا النوع متاعها.
2: مهما كان
4: مهما
2: هي
4: كان.
2: تحتاج للعناية،
4: العناية، ترتيب، الراحة، النوم، ملزمناش نسهر وياسر خاطر هذي كل يأثر على
2: ويرهق
4: البشرة.
2: ويرهق بشرتنا العزيزة الغالية.
4: الوجه التعب يبين عليه،
2: يبين
4: قلة النوم يبين عليه.
2: بي أنا تعب ولا مش تعب؟
4: أنت
2: قل تعب، قل تعب
4: تعب الحقيقة يعني.
2: صار الحقيقة تعب.
4: تعب
2: أوكي. يزمني راحة عواطف أو كتسمع فيها يزمني راحة.
4: لازمتك راحة.
2: أي أكاها.
4: كما قلت لك لازمنا نعتنيو بالبشرة متاعنا، ولازمنا نعرفو كي نختارو المنتج المناسب للبشرة متاعنا راهو فما فرق كبير ما بين إنسان يحط الحاجة اللي تمشي عليه والحاجة اللي ما تمشيش عليه. يعني أول مرحلة لازمنا نعرفوها شنية نوع البشرة متاعنا. أول حاجة،
2: أول
4: فما النوع، فما البشرة العادية اللي هي تلقى الدهون سافا فيها وتلقى زادة ماهي جافة،
2: توازن بين كل المكونات.
4: البشرة الدهنية نلقاو فما الإفرازات نلقاوها أون جينيرال تلق. فما زادة البشرة الجافة، البشرة الجافة اللي هي عكس الدهنية باش نلقاوها هكا تقشر شيحة، ساعات تحسها هكا هكا مكبوسة، هذيك جافة. فما البشرة المختلطة اللي هي مزيج ما بين الدهنية والجافة، وفما البشرة الحساسة اللي هي كي تحط لها أي برودوي تتحسس منه وتعمل رياكسيون.
2: وبالنسبة للمختلطة، فما مختلط يقول لك ماشي أكثر للدهني، والمختلط اللي ماشي أكثر للجاف.
4: دونك انت والبشرة يعني
2: مهم أنه احنا نصنف روحنا
4: بيان سور. لازمك تعرف أول أهم حاجة أنك تعرف شنو نوع البشرة متاعك، خاطر كان عرفت شنو نوع البشره نتاعك باش تعرف شنو تنجم تشري
2: وشنو انواع البشره اللي دو بريفيرونس يلزمنا نحسنوهم او ما نخليهمش. وهل اذا حسنا نجم نغيروا؟ مثلا واحد عنده بشره جافه تنجم تولي بشره متوازنه؟
4: صحيح صحيح. هي اصلا هي فما برشا عوامل تخلي البشره تتبدل، الطقس، المكان اللي مشيت له بدلت من بلاصه لبلاصه، لي زغمان كله يأثر على نوع البشره. تنجم تكون انت معناها في بالك بروحك البشره نتاعك مختلطة، تمشي للطبيب يقول لك راهو لك غلط، راهو البشره نتاعك جافه.
2: مش كيما واحد يعيش في مكان جاف اصلا، صحراوي كيما واحد على البحر، كيما واحد
4: في مكان بارد،
2: دونك ياثروا هذو
4: الكل. كل ياثر على نوع البشره نتاعنا. دونك انت لازمك تتاكد شنو هي نوع البشره نتاعك باش تعرف
2: شنو.
4: بعد ما تاكدت نتاعك، ما تاكدت من نوع البشره نتاعك، لازمك تجي تشري البرودوي تقرا التركيبه نتاعو باش تعرف اسكو يمشي معاك ولا لا. بار اكزومبل البشره الدهنيه لازم تكون التركيبة متاحة خفيفة عكس الجافة اللي هي لازمها تكون فيها زيوت طبيعية ومواد مرطبة.
2: أوكي.
4: كي تلقى ساعات هكا في البرودوي متاع البشرة الدهنية تلقاها أويل فري مكتوبة هكيكا. الجافة اللي تلقى فيها زيوت وتلقى فيها مرطبات. ودو بريفيرونس ديما كي تشري برودوي تلقاها الاغلب المركبات نتاعو طبيعيه، ما يكونش هكا فيها منتجات كيميائيه،
2: مستحضرات
4: كيميائيه والا فيها عطور ولا فيها ملونات.
2: هذه الكل طبيعي،
4: هذه كل ياثر على البشره الحساسه ويخليها تعمل رياكسيون. دونك في عوض انت باش تجمل روحك تلقى روحك تعاني في مشاكل
2: اخرى. دونك خليك ديما من الحاجات الطبيعيه احسن
4: شويه. اكزاكتومون حتى كان ماهيش 100% لازم تلقى فيها معناها بورسنتاج كبيره نتاع مكون
2: طبيعي.
4: طبيعي بي. وكي تشري منتج جربوا في منطقه هكا صغيره باش تتاكد اللي هو اي في منطقه صغيره قبل ما تستعملوا على
2: جربوها على عين المكان عاده مش نشيوها قبل ما نتكوتوا في السعر خاطر
4: أكيد.
2: خاطر المستحضرات راهو شيء كبير وليت معناتها ميزانيه صحيح. اخرى وليت
4: وكيف كيف احنا كنت تحكي على الاسعار لازمك تعرف منين تشري البرودوي ولازمك تعمل معناتها تحل عليه الكتاب
2: ونقولوا احنا ما تاخذش حقك المبلغ هذيك اسكو مبالغ والا ليه غالي مش غالي
4: اي والمكان زاد منين تشري خاطر فما عبيد
2: يموهوك يموهو يعني خاصة صفحات اللي تبدأ على السوشيال المقلد. ميديا
4: أي وفما اللي يقلد وفما دونك هذاك زادة كله راهو يأثر على الوجه أي ولازم نتأكدوا زادة من تاريخ انتهاء
2: الصلاحية
4: خاطر العبيد تبقى على مر السنين تستعمل في نفس البرودوي
2: مش في بالها
4: أي مش في بالها أفي
2: بي. هذا بالنسبة بطبيعة احنا تو نوجهوا في حديثنا للرجال والنساء لأنهم الزوز هما يلزم يعتنيوا ببشرتهم والحكاية تو اللي متداولة معناتها مش مسألة هذايا تبع النساء أو الرجال خاطر بشرة الرجل مهمة يلزم
4: أكيد.
2: وجهك يا أخي ما يكونش تعب وأنت
4: ترقد السوية تشرب الماء تلهي بالبشرة متاعك تستعمل روتين معناها كامل
2: روتينك اليوم مش تبدأ أمور كهاني على مستوى البشرة
4: وحاجة أخرى زادة تأثر كيفاش زادة نحطوا المراحل متاع باش نهيئوا البشرة متاعنا باش يبدا كل شيء مريق البرش عبيد تغلط في المراحل نتاع
2: كيفاش نعرف المراحل نختموا بها المراحل
4: اول حاجه تنظف البشره نتاعك بتونر ماء ورد بعطيك تعمل سيروم راه السيروم قبل المرطب يتحط هذه برش عبيد تغلط فيه نحطوا السيروم بعطيك نحطوا الكريم هيدراتانت المرطب بعطيك نحطوا البرايمر اللي يجي قبل الفوندوتان حسب زاد نوع البشره فما شكون اللي عنده هذوما الوحدين لي بور محلولين فما اللي شكون البشره نتاعو جافه بعطيك نبداو البوز فوندوتان تاعنا
2: باهي هذه بالنسبه للنساء والرجال نحيو الفوندوتان
4: نحيو الفوندوتان نظفوا وجوهنا
2: فيه فما حاجه مهمه انا باش نختم معاك في الاطار هذا اليافعين للمراهقين والمراهقات قاعدين يتعاملوا بالموضوع معناتها للاسف يشوفوا في السوشيال ميديا يشوفوا في الجيت ريدي وذ مي والجو ذاك الكل وجوههم على بكري وسكين كير وكل سكين كير الاسم اوكي سكين كير انه احش تلهيو لكن هل هما قاعدين يتلهيو ولا شو نقولوا لهم بعلاقه بالجلده نتاعهم بشرتهم في العمر ذاك
4: فما كل وقت ووقته ما لازمكمش معناها تفوتوا
2: انت تو في بالك ما قلنا ليش الكلمه هذه كل,
4: كل
2: وقت
4: وقت وقت هما سابقين وقتها
2: نقولوا احنا كل وقت وقت
4: هما سابقين
2: على البشره
4: على البشره نتاعهم استعملوا الاقل حاجه معناها مش لازم تستعملوا المنتجات اللي يستعملوا فيها الكبار راهي تهلك البشره راهي البشره نتاعكم تكبر على بكري
2: فوالا قول افجحهم افجحهم
4: تكبر على بكري فهم في بالهم يصلحوا هما البوم نتاعهم معناها ما يبدا فيها حتى مشكله ما يستحقوش
2: المراهقين والمراهقات سيسروا لكم واحده واحده
4: البشره واحده كل حاجه تجي في وقتها
2: اي دونك البشره تنجموا في بالكم تعتنيوا بها يا اخي نتوما
4: باش
2: تكبروها على بكري
4: هكا اكزاكتومون استعملوا ماء ورد اغسلوا وجوهكم الصباح وخرجوا على رواحكم اكران زاده تو مادام الدنيا باش تسخن مش لازم اونتي سيغن وفرجو وما نعرفش
2: وبرونزر
4: حاجات ما عادش عم تعملها الكبار راهو باش يجي وقت باش يجي وقت وتستعملوا من الحاجات هذوكم كي يجي الوقت هذاك باش تلقى روحك انت معناتها حتى شيء ما تبدل دونك ما تسبقوش وقتكم اهم حاجه
2: واحده واحده شكرا لك يعطيك الصحه مريم سليمان المختصه في التجميل حكينا على كيفيه اختيار مستحضرات التجميل المناسبه لنوع البشره نواصلوا بعد شويه اخر فقره باش تكون في الجهات من القصرين

0: يا مفوحة الريحة زينة، إن شاء الله تواتينا وردة وياسمينة في جنينة بصوت مروة قريعة على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية 10:53 ونمشيو للقصرين.
1: في الجهات
0: في الجهات معنا زميلنا جمال فارحي مراسل الإذاعة في القصرين. أهلا وسهلا بيك جمال.
2: صباح النور كريمة،
0: صباح الفل
2: لكل الإذاعة الوطنية.
0: صباح الفل والياسمين جمال القصرين. وكنقولوا القصرين الفترة هذه ما نجموش من من نحلوش موضوع الحبوب وموسم الحصاد وغيره، هكا ولا
2: هكا كريمة؟ بالضبط كيف كنت تحكي، موسم الحصاد تقريبا انطلق بالنسبة للشعير في 7 جوان الجاري. بدأت الفلاح بداوا يجمعوا في الصدى نتاعهم. أما بالنسبة للقمح كان من المفترض أنه تنطلق عملية الحصاد في 15 من الشهر الجاري، إلا أنه التساقطات الأخيرة
0: تاع الأمطار أجل
2: ثلاثة ولاية القصرين المدة الأخرى تقريبا الجمعة الفولي بشكل يومي، التساقطات في معتميات ولاية القصرين وتساقطات كبيرة. الجهات المعنية من فلاحة واتحاد الفلاحين وولاية وغيره أجلوا الانطلاق موسم القمح لبضعة أيام حتى تكون العوامل المناخية ملائمة. نعرف أنه تقريبا لازم درجة الرطوبة تكون 14%، هكذا تكون يعني جودة ممتازة، وأيضا للحفاظ على يعني عملية الخزن تكون في ظروف
0: طيبة، في ظروف تقنيا مواتية باش ما تفقدش الحبة القيمة متاعها، وتكون الرطوبة
2: في انتظار. وتقريبا الآن زاد فما تغيرات مناخية في القصرين، فما انطر في يعني بعض المعتمدات في ولاية القصرين. نتوقع أنه أيمات أخرين تقريبا تنطلق، فما هو رو أشكون معتها
0: بدأ
2: الجني متاعه والحصاد الحقول الحقل متاعه معتها شكل منفرد، ربما في المعتمديات خاصة اللي ما شهدتش
0: تساقطات الأمطار. هذا هو
2: الفلاح يخافوا أنه ربما العوامل المناخية ربما تكون أقوى ولا غيره، فهو يسارعوا أنه معتها في جمع الصبر
0: واضحة.
2: الجهات المختصة كريمة في القصرين بالنسبة للظروف يعني التحضيرات اللوجستية، وقع يعني تحضير 7 مراكز لتجميع الحبوب موزعة على يعني معتمديات في ولاية القصرين، منها تالا فيها 2 مراكز، معتمدية فوسانة، العيون، فريانة، سبيبة وحيدرة. أيضا لجانب مركز إضافي في معتمدية فوسانة هو تقريبا الآن في طور الإحداث.
0: يعطيك صحة.
2: ثم معتمديات أخرين في جنوب الولاية، خاصة معتمدية مسجد العباس، فهم مطالبة كبيرة بتوفير مركز التجميع في الولاية في المعتمدية هذه باش الفلاح ما يبقوش يعني هزين الصابة أمتاعهم إلى معتمديات أخرى كما فريانة ولا
0: مركز تخزين. مركز تخزين ولا تجميع؟
2: مركز تجميع، وثم بعد ذلك يقع نقله الى مراكز التخزين. يعني
0: دونك ماجي بالعباس الاهالي طالبوا بمركز تجميع. يعطيك صحه، شكرا ليك جمال الفارحي، كنت معنا من القصرين وحكينا على موسم الحصاد. قلت انه 7 جوان الشعير انطلق وتاجل في بعض المناطق القمح نظرا للظروف المناخيه اللي شهدتها المنطقه. احنا بالخبر هذا نكملوا معاكم حصتنا يا مولى الجنحان الطاير، النجم نعديوها وهبي في اخر اللقاء. شكرا كبير ليك، شكر كذلك الفاطمة الشاكر، عواطف سمية، كريمة وكريم كانوا معاكم فريق برنامج صباح تونس. نتقابلوا غدوة في الليل في هوانا عربي، وضيفنا باش يكون الرئيسي طارق اللموشي باش نحكيوا على إصداره الجديد إضافة إلى فقرات هوانا عربي اللي تعودتوا بهم. شكرا، يعطيكم الصحة وبقية متابعة طيبة. بعد شوية عواطف وذيه يكملوا معاكم المشوار حتى النصف النهار، ومن بعد تكون معاكم ليليا والمجموعة في يحدث في تونس. باي باي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الانطلاق في عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. ووزير التربية نور الدين النوري يؤكد في تصريح لكافية الفرشيشي أن الإعلان عن النتائج عبر الإرساليات القصيرة ستتم فور الانتهاء من عمليات التثبت اللازمة.
3: بشكل رسمي تكون يوم 23 من هذا الشهر، الموافق ليوم الثلاثاء، نجم تكون قبل يوم قبل يومين، ولكن الأهم من ذلك هنالك عمليات تثبت متكررة لن نتسرع ولن نسرع من أجل أن نقوم بكل عمليات تثبت حتى نعطي لكل ذي حق حقه، ومتى كانت جاهزة سترسل إلى أصحابها.
2: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تفيد بعدم وجود مخاطر على المتساكنين ومنازلهم جراء ارتفاع منسوب المياه بواد ملاق وسيلانه في اتجاه واد مجردة، وتؤكد أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية، وأن الأضرار الحاصلة حاليا بالأراضي الزراعية فقط، مشددة على أن واد مجردة قادر على استيعاب كامل كمية المياه المتساكنة دفقة من السد. كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وضبط وإيقاف 25 من عناصرها وفق بلاغ لوزارة الداخلية. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم مدرسة صيفية في علوم الفيزياء من الأول إلى الثالث من جويليا المقبل لفائدة تلاميذ السنة السابعة والثامنة والتاسعة من التعليم الأساسي، ويتضمن البرنامج مجموعة من الورشات العلمية التطبيقية والدروس النظرية حول بنية المادة والجسيمات وأسرار الماء والكهرباء والدوائر الكهربائية والكهرباء الساخنة والمغناطيس ومختلف الظواهر الطبيعية والبصرية وتحول التحولات الفيزيائية للمادة. في العالم، رئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان يوقعان مساء أمس عن بعد نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتضم المذكرة 14 نقطة من أبرزها التزام الولايات المتحدة وإيران بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، والتزام الولايات المتحدة بإزالة حصارها البحري أو عوائق مفروضة أو أي عوائق مفروضة على إيران وإنهاء الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: استوديو المونديال
1: تحاليل فنية،
0: قراءات تكتيكية،
1: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
0: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
1: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
0: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
1: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: أحلى وأرق تحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم وين ما كنتم. نهاركم أسعد الأيام، موعد جديد يجمعنا بكم في نادي المستمعين. مدة سويعة من زمان نرافقوكم ونقدموا لكم مجموعة من الفقرات. البداية باش تكون مع فقرة وصل صوتك، ثم البلاغات وفيها الأخبار اللي تهمكم وتفيدكم، ونختموا بالإهداءات والاقتراحات الغنائية. والناس اللي يسمعوا فينا ينجموا يتصلوا بنا على رقم 71 844 404 وكامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الهندسة الصوتية وهبي الواعر، في التنسيق العام للحصة فاطمة عبار، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، وفي الإخراج الرقمي سمية الزواوي، في الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نقول لكم صباح النور ومرحبا بكم، إن شاء الله متابعة طيبة للجميع. صباح النور، أهلا وسهلا
2: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لكل من يسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية. إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم في سويعة من زمان في حصة نادي المستمعين، واللي باش نبداوها بفقرة وصل صوتك
1: كالعادة في فقرة وصل صوتك. وفي البداية نحبوا ديما نذكروا المستمعين اللي يحبوا يشاركوا معنا في الفقرة هذية ويدلوا بالآراء نتاعهم واقتراحات.
2: إن شاء الله زوز طرق باش يتواصلوا معنا في فقرة وصل صوتك، إما يبعثونا على الواتساب أو على الفيسبوك. بالنسبة للواتساب يتصلوا بنا على الرقم 94 294 839، يبعثونا تسجيل صوتي أو على صفحة الفيسبوك، ويقترح علينا مواضيع للحصة الحصص القادمة، يتابعوا معنا الأكتواليتي، يعلقوا على بعض الظواهر الاجتماعية في معترك حياتهم اليومية، ويتصلوا بنا دونك على الرقم 94 294 839.
1: هذا هو ضياء، احنا كل مرة ناخذ موضوع جديد ونسمع آراء المواطنين، واليوم تحديدا باش نحكيوا على مخاطر تسجيل ونشر أرقام الهواتف نتاع المواطنين على شبكة التواصل الاجتماعي والمخاطر نتاعها.
2: نعم، باش نحكيوا على الفضاء الرقمي خاصة والمخاطر نتاع الفضاء الرقمي وبعض السذاجة الإلكترونية. وزاد دعوة للمواطنين باش يشاركوا معنا في الحصة القادمة. رانا باش نحكيوا على هل تعرضت للتحايل الرقمي ولا لا، جاك اس ام اس معناتها طالبوا منك انك تحط الكود معين، نزلت على رابط معين معناتها هل تعرضت للتحايل ولا لا. قبل هذا زادا حبينا نشوفوا التصرفات التونسي في الفضاء الرقمي، خاصة أنه معناتها الناس تتعامل مع الفيسبوك كمنصة تشغيل، يصبوا السيفيات نتاعهم زادا فيها، الأرقام التليفونات نتاعهم فيها، العناوين نتاعهم، ثم حتى في الكومنتارات مع الباجات اللي تبيع معناتها يحط لك رقم التليفون ويحط الأدريس نتاعو زادا كيف. دونك تصرنا بعدد من المواطنين اللي حاطين أرقام تليفوناتهم في الفيسبوك باش نحسوهم بالخطورة هذه. إجا نسمعهم ونرجعوا نحكيو.
1: نسمعهم.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: ألو عسلامة مدام، أنا اسمي ضياء، نخدم صحافي في الإذاعة الوطنية، خذيت رقمك من صفحة الفيسبوك، في كومنتير موجود. أنت كاتبة الأدريسة نتاع الدار وبالنومرو والنهج والاسم واللقب وتصويرتك، تصوير صغارك زاد.
5: هي مش حاجة عادية ومنعرفش.
3: وصل صوتك.
4: أنت ترى أنك حطيت نمرك في الفيسبوك غلطة ولا حاجة عادية؟
5: حاجة عادية.
4: هذا تسمى معطيات شخصية، معناتها هاو عندي تصاورك والفيسبوك ونمر التليفون.
5: لا ما مكتوبش على الفيسبوك.
4: هاو مكتوب نمرك وتحب تطايف 52 سيلفو بلي في القفطان.
5: ايه وش يعملوا بيه؟
4: نمر تليفونك كتبته انت مال على الفيسبوك.
5: لا عمري 78 سنة برب شديدي، حتى كان سمع حاجة وصلوا جاني
3: ويجراني. وصل صوتك.
4: وبيك أكثر بلا، لقيت رقمك مقايد في الفيسبوك في الباجيت.
5: ايه على الخاص، كان على الخاص. نعم لا
4: باه، ولا واني راني خديته من العام رقمك تو.
5: ايه ساعات نعمل هكاك ما بعد لا ما عادش نحب خاطر لما انت انا ربي.
3: وصل صوتك.
5: يعني والله خاطر ريت الزرابي ما انا عجبوني حبيت تناخ، واماني لا رقمي ولا وشي ولا اسمي ولا عنواني نحطه في التليفون.
4: اوكي
5: والله يعني تو برك بعثت على كوموند معناتها وما نعرفش شخص يعلم ما رقمي انا نمشي طيب العلم عند الله.
3: وصل صوتك.
5: بطبيعه ما نستحسن توا لما كان ربي ما نستحسن واحد نمرو ما يعطيش كان شي عبد معروف ولا حتى شي حاجه يسمع الخاص معناها فيهم برشا تحيه.
3: وصل صوتك.
6: وقت للإنسان يكتب نمروك في كومنتير راه موضوع يزمي تحكي فيه بصراحة، راه يحط شي معلومة شخصية مهمة في فضاء مفتوح. فيسبوك راه ماهوش مكان بريفي، ماهوش خاص، فما مئات من العباد ويمكن حتى الالاف نتاع الناس تشوف الكومنتير هذيك. نجمو يجوك ميساجات سفافة.
3: وصل صوتك.
4: الو عسلام مدام.
5: عسلام.
4: شنو هيك لالا؟ انا صحافي نخدم في الاذاعه الوطنيه. ولقيت رقمك موجود في الفيسبوك وحبيت نسال. طلبوكش عباد اخرين بخلاف الصفحه مثلا؟
5: لا لا لا لا.
4: نهار اخر كي باش تشري حاجه باش تعاود زاد تحط رقم تليفونك ولا ادريسه ونمر الدار وكذا كيف ما انت كاتبه تو؟
5: لا لا.
4: اوكي.
3: وصل صوتك.
4: كتبته في كومنتير حبيت تشري حاجه صح ولا ايه؟
5: كلمتني
4: الصباح. انا صحافي يا حاجه.
5: نعم
4: انا صحافي.
5: انت صحافي؟
4: اي
5: يعني عادي معناتها
4: هذاك يعني علاش نحب نسالك عادي ولا مش عادي؟
5: ما نعرفش عليك
4: اسمك ولقبك وتصاورك او عندي نمر تليفونك عندي.
5: خويا ما نعرفش.
4: ما صار لكش قلق؟ ما طلبوكش عباد اخرين بخلافي انا؟
5: لا لا لا ما كلمني حد وما طلبني حد وما جاوبني حد.
4: باهي
5: بلا نعمل لك خير. انا نبعتك هكا معناتها يعني كي نلقى حاجه عجبتني نبعتك هكا معناتها ما حتى ما عنديش حاجه عندي حاجه عاديه.
4: اوكي هاي بسلامة وحزك العركة ان شاء الله يا رب.
5: والله ربي يطيح فينا من شر ربي.
4: امين يا رب.
3: وصل صوتك.
6: إذا واحد قاعد كي يحط نمره في الفيسبوك يجيب المشاكل الروحه. التصرف هذا راوي نجم يتوصف بالسذاجة الرقمية. ما فاتش الدنيا إذا كان ما جاوبكش، معناها شوف بلاصة أخرى إيش دي منها. ميوك تحط نمروك في كومنتير ما يلزمش نستهينوا بها، خاطر نجم تكون مدخل المشاكل كبيرة، فضاء مفتوح، واللي ما يحميش روحه راوي نجم يندم على الاخر.
7: ما نحبش الحق بتاع ربي، حاجه تاعي انا بريفي وما نجمش نحطها معناها للبوبليك، معناها ما نجمش نحطها قدام الناس. دونك ما نعرفش شكون اللي نجم يجي في مخه انه باش ياخذ النمر بتاعي كومبوزي ويطلبني.
3: وصل صوتك للاذاعه الوطنيه. اعداد ذي الدين الكريفي.
1: نجدد تحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية. احنا مواصلين معاكم في نادي المستمعين وتحديدا في فقرة وصل صوت، وكنا نسمع في أراء بعض المواطنين اللي أتلاو برايهم وضياء كان حاضر معاهم ويطلب فيهم بالأرقام اللي كانوا حاطينها على صفحات الفيسبوك. وفما ملاحظة ضياء عملها زميلنا وهبي وهو يسمع قال لك لاحظت أنه كلهم نساء اللي قاعدين يحطوا في الأرقام تاعهم وما فهمش علاش. معناتها خطر هو ربما فما برشا صفحات على الفيسبوك اللي يبيعوا فيحطوا أكل أرقام متاعهم، ما همش عارفين خطورة أكل الرقم هذاك اللي هو من المعطيات الشخصية وينجموا يستغلوه المتحايلين سواء لسرقة بيانات وإلا للتحيل بطرق متعددة.
2: باش ما نكونوش معناتها باش علاش نسيب بالذات ربما خاطر دخلت الصفحات نتاع معناتها يبيعوا في اللبسه ويبيعوا في المعون هذاك، علاش الاكثريه معناتها بطاقه ليونيت نسى. ربما كان مشيت للاكسسوار نتاع الكرهب، ربما كان مشيت لحاجات تاع رجال باش نلقى زاده بعض الرجال معناتها اللي عندهم نوعا ما من السذاجه الرقميه.
1: أي.
2: دونك

0: قتل مش عادي معناتها فيق ربما. دونك هذا نسميوها السذاجه الرقميه، وهذوما لقمه سهله للمتحايلين. دونك المنصات قاعده تتطور كيف مع المخترقين والمتحايلين، زاد قاعدين يطوروا في خدماتهم. بار كونتر نلقوا بعض المواطنين معناتها سذج في التعامل في الفضاء الرقمي، معناتها يحط نمر التليفون ويحط الادريس نتاعو، معناتها ما عندوش حتى قلق. دونك وثم اللي يحطوا حتى السيره الذاتيه خاصه في عروض
1: الشغل.
0: في عروض الشغل، وهذا راهو يعرضهم اكيد جدا معناتها باش يكونوا معناتها في الباز دو دوني نتاع عدد من المتحايلين اللي باش عنده الايميل نتاعك وعنده نمر تليفونك وعنده تصارك وعنده الكونت فيسبوك نتاعك، اكيد معناتها باش تكون انت في الباز دوني نتاعو هو، معناتها نجم تكون لقمه صيغه سهله معناتها للمتحايلين هذوما. دونك عموما هذاش حبينا نقولوا، راهو دعوه للمواطنين زاده معناتها راهو رد بالك ونبه معناتها بوك وامك كيف ما باش تنبه صغارك، زاده راهو رقم تليفونك هو معطى شخصي، راهي السيره الذاتيه نتاعك راهي معطى شخصي، الايميل في حد ذاته نجم يكون زاده معطى شخصي، وراهو برشا تعرضوا لعمليات التحايل، ما تكونش معناتها لقمه سهله باش تكون معناتها باش تتعرض للعمليات هذيا. الحاجه للعمل والبيع والحصول على الخدمات تدفعهم لكشف بياناتهم. السؤال الرئيسي، هل نحن امام الضعف في الوعي الرقمي ام امام واقع اقتصادي يفرض على الناس مقايضه بين الخصوصيه والرزق؟ اذا كان معناتها باش تشري ولا باش تصب السي في نتاعك ولا باش تلوج على خدمه، ما تستهينش معناتها
1: بالطبيعه
0: باش تحط رقم تليفونك. فوالا،
1: هذا هو موضوع مهم برشا، ويلزم معناتها تكون فما يكون فما وعي من الناس اللي قاعدين يحطوا في الارقام نتاعهم، لانه هذاك معناتها يكون عرضه للتحيل، والارضيه نتاعو سهله باش يتحيلوا عليه بطرق متعدده، سواء بسرقه المعطيات الشخصيه نتاعهم والا معناتها ساعات يبعث لك انه يطلب في الميل بالتليفون نتاعك، وتصير مشكله كبيره برشا. بعد يولي اللي حط الرقم نتاعو يولي نادم،
0: نادم اللي هو صارت لك حاجه كيما كعوات
1: ايش وصلنا. والله صارت لي انا، بعثوا لي على الفيسبوك قالوا لي يبعث لنا الرقم نتاعك على خاطر لا معناتها هو فما بيراتاج على صفحه واحدة نعرفها صديقتي. فانا استغربت معناتها الحقيقه، طلبتها بالوقت بالهاتف نتاعها، قالت لي رد بالك راهو الصفحه نتاعي تم اختراقها وقرصنتها. ذاك علاش انا هذيك هي الوحيده اللي صارت لي، وبعد وليت نتفطن حتى كي تجيني اي حاجه ما نعطيش لا رقم هاتف الا ما نكون متحقق من الشخص اللي نحكي معاه.
0: صحيح، وثم مئات القضايا نتاع عمليات تحايل من النوع هذايا، وحتى زملائنا في الحقائق الاربعه عداوا برشا معناتها في الموضوع هذايا، عداوا برشا حالات تضروا انه يتم اختراق الحساب نتاعك، ومن بعد يتصلوا بك يقولوا لك بعث لنا راني ما تطلبنيش وراني في المركز واطلب المحامي، هاو رقم المحامي وابعث له الفلوس وكي نخرج نعطيك. هذيك ما نتصورش تونسي مازال ينجم يصدقها معناتها لليوم،
1: ما يلزمش يصدقها. حتى كان تجي لي اول مره، انا جاتني زاده كيما هكايا زوز ولا ثلاثه مرات، لكن ما نخممش اصلا فيها، نعرف اللي هي هذه الطريقه نتاع تحيل كبير.
0: وزاد عندك بعث لي كارت تنرجع لك ورقم، ما انت يبدا حساب معناتها تاع شخص تعرفه يتم اختراقه، بعث لي كارت التليفون. دونك ديما لازمك تتصل معناتها بالمعني بالامر. انا ديما نقول لهم اكتب لي نمرو كان باش نطلبك تو،
1: فهمت
0: كيف؟ ما يكتبش نمرو اكيد بالطبيعه،
1: يلزم نردوا بالنا، ردوا بالنا على المعطيات الشخصيه نتاعنا، ما نعطيوش رقم الهاتف نتاعنا، العناوين خاصه. فان شاء الله تكون هذه فرصه لتوعيه الناس اللي ما همش واعيين بخطوره.
0: صحيح، ثم عدد من البنوك تويكا تبعث في رسائل معناتها تنبه راهو ثم عمليات تحايل واختراق معناتها باسم البنوك هذيك، تقول لك زاده ثم زاده يجيك فيسبوك يقول لك هاو اللوجين وهاو المود باس وادخل لليان هذايا، معناتها مبروك عليك زاده المونطون الفلاني. دونك هذوك الكل راهو عمليه تحايل، ما ثماش حتى حد باش يجي يعطيك فلوس سهله معناتها.
1: هذا هو، شكرا لك ضياء. احنا في الختام نحب نذكروا بالموضوع اللي هو كان من المفروض واعلنا عليه البارح باش نطرقوا له اليوم،
0: ومازلنا باش نخرجوا اكثر للتحايل
1: ان شاء الله نهار
0: الاثنين. ان شاء الله
1: ذكر المستمعين اللي يحبوا يشاركوا معنا،
0: اللي باش يتواصلوا معنا ويشاركوا معنا في فقره وصل صوتك لحصه نهار الاثنين ان شاء الله، باش يكون موضوعنا هل تعرضت لعمليه تحايل. عمليه تحايل حكينا على التجربه نتاعك، ماذا بينا معناتها شكون يحكي لنا على تجربته هو الشخصيه. يبعث لنا تسجيل صوتي على الرقم 94 294 839.
1: هذا هو الموعد، يتجدد معك ومعنا.

مستمعين نادي باش يشاركوا معنا في فقرة وصل صوتك أيضا في نادي المستمعين نهار الاثنين ضيان إن شاء الله في نفس التوقيت. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين، بعد شوية نسمعوا مجموعة من البلاغات ونذكركم برقم الهاتف للاتصال بنا وتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية 71-844-404 وتوا نمشي نسمعوا نغم تونسي وهنا راجعين.

مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. نحن مواصلين معكم هذا اللقاء ونذكركم برقم الهاتف للاتصال بنا وتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية 71-844-404 وتوقية البلاغات. بلاغات. نبدأ بأول بلاغ، حيث أفادت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها والتنظيم النجدة بولاية جندوبة بعدم وجود مخاطر على المتسكنين ومنازلهم جراء ارتفاع منسوب المياه بوادي ملاغ وسيلان في اتجاه وادي مجردة، وأكدت أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية وأن الأضرار الحاصلة حاليا بالأراضي الزراعية فقط. وشددت أن وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكمية المتدفقة من منطقة الملقة في اتجاه بوسالم إلى حدود ولاية باجة مع الحرص على المراقبة الحينية. كما أعلنت اللجنة لتدفق المياه من سد ملاق باش يتواصل إلى مساء اليوم الخميس، وأكدت اتخاذ لكل الاحتياطات الضرورية والإجراءات اللازمة وحضرة المواطنين من إمكانية وجود خطر لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاق، وبينت أنها سخرت جميع الإمكانيات المادية والبشرية ووفرت المضخات للتدخل عند الضرورة، خاصة بقنطرة تويرف وعين كريمة والمعريف. ودعت اللجنة جميع المواطنين وخاصة القاطنين على ضفاف وادي ملاق إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن جوانب الأودية. انطلقت اليوم الخميس 18 جوان مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام بمشاركة 32,004 من إجمالي 175,024 تلميذ مسجلين بالسنة التاسعة، يعني بنسبة تبلغ 18%، في حين بلغ عدد المترشحين بالتعليم التقني 203 من إجمالي 5381 تلميذ، يتوزعوا ما بين 38% ذكور و 62% إناث. وحسب رزنامة الاختبارات لوزارة التربية، تمتد فترة الامتحانات إلى غاية يوم 27 جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 جويليا القادم. بالنجاح والتوفيق لجميع المترشحين. ذكر وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2026 أنها توفر خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الإرسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال بسعر إجمالي وقدره 950 مليم. ويمكن للمترشحين اللي يحبوا يتحصلوا على نتائج امتحهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم الخميس 18 جوان انطلاقا من 10 متاع الصباح بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 ويكتب باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم النجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. مع العلم أنه يلزم يكون رقم التسجيل في امتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ويكون رقم بطاقة التعريف الوطنية متكون من 8 أرقام. يتلقى المسجلين بالخدمة هدية إرسالية قصيرة SMS تضمن كافة تفاصيل نتيجة الامتحان، يعني القرار، المعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وهدايا يكون قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. أكدت شركة تونس للطرقات السيارة الجاهزية متاحة واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين انسيابية أفضل لحركة المرور على طرقات السيارة، خاصة في الموسم الصيفي اللي يتزامن مع موسم الاصطياف وسهرات بالمهرجانات الصيفية وكذلك بمناسبة عودة التونسيين بالخارج. وشددت الشركة على تكثيف عمليات قص وشذب الأعشاب الجافة
على حافة الطريق السيارة وبمحيط المنشآت التابعة لها، وإنجاز ممرات عازلة للحرائق بالمناطق المتاخمة للأراضي والمحاصيل الزراعية بهدف الحد من مخاطر انتشار الحرائق وحماية مستعملي الطريق والمحيط متاعه. وتندرج المتابعة الدورية هذه حسب الشركة في إطار الاستعداد لتأمين مواسم صيفي آمن على كامل شبكة الطرقات السيارة، بما يضمن سلامة وراحة مستعملي الطريق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. دعت بلدية سوسة في بلاغ لها كافة المواطنين المخالفين إلى المبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات في والإشغالات غير القانونية المقامة على ضفتي وادي الحلوف، ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بنظافة وجمالية المنطقة، حيث تمثلت المخالفات في تعمد بعض المتسكنين والأجوار المحاضين لوادي الحلوف الاستيلاء على أجزاء من مساحة الارتفاق عبر إقامة زرائب وإلقاء فواضل للبناء وتربية الحيوانات واستغلال المساحات العمومية بغراسة الأشجار وغيرها من المظاهر المخالفة للترتيب الجاري بها العمل. وأعلمت البلدية في نفس البلاغ أنه في صورة عدم الامتثال باش تتولى المصالح البلدية التدخل لإزالة هذه المخالفات بالقوة العامة وعلى نفقة المخالفين طبقا للإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها. كما دعت بلدية سوسة كافة المواطنين إلى ضرورة المحافظة على الملك العمومي واحترام مساحات الارتفاق المائية بما يساهم في حماية البيئة والمحافظة على نظافة وجمالية المحيط العمراني. في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، مؤكدا أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي. وخصصت الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، وأجال الحصول على الجواز لا تتجاوز نصف ساعة. كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ اللي يرغبوا في مواصلة الدراسة متاعهم بالخارج. كما تم تخصيص مكتبي استخراج جوازات سفر على متن الباخرتين التونسيتين قرطاج وتنيت بالتعاون مع الشركة التونسية للملاحة اللي وفرت فضاءات خاصة لأعوان شرطة الحدود المكلفين بهذه المهمة. هذا وقد تم إحداث مكتبي إنتاج جوازات سفر بميناء حلق الواد ومطار تونس قرطاج الدولي لفائدة التونسيين المسافرين القادمين أو المغادرين بمن فيهم القادمين على متن ناقلات أجنبية. ويتيح مكتب مطار تونس قرطاج للمسافرين اللي يتبين انتهاء صلاحية الجوازات السفر متاعهم عند إجراء السفر تحديدها وتجديدها على عين المكان ومواصلة رحلاتهم دون خسارة تذكرة السفر. وفي مجال الرقمنة، تم إطلاق منصة إلكترونية جديدة تربط ما بين الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة لمعالجة مطالب كشف التحركات الحدودية المتعلقة بالانتفاع بامتياز السيارة. والمنصة هذه مكنت من تقليص أجال معالجة الملفات من عدة أيام أو أسابيع إلى مدة لا تتجاوز 12 ساعة. وتم توفير خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين تقديم مطالب الحصول على جوازات السفر عبر الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، بما في ذلك تعمير الاستمارة ودفع المعلومة إلكترونيا قبل استكمال الإجراءات النهائية عند الوصول. وتوفر المنصة كذلك إمكانية حجز موعد مسبق للحصول على جواز سفر بفضاء التونسيين بالخارج بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب.
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي المسمع تنظيمها من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة. ودعت الوزارة الناشرين التونسيين اللي يرغبوا في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض خلال الفترة الممتدة إلى غاية يوم 31 جويلية القادمة. وأكدت أن مطالب الترشح الواردة خارج الأجال المحددة أو غير المستوفية لشروط المشاركة لم يتم قبولها، وفق ما ورد بصفحة المعرض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ومن المنتظر أن تمثل الدورة الجديدة مناسبة لتعزيز حضور الكتاب التونسي وإتاحة الفرصة للناشرين للتعريف بإصداراتهم الحديثة، فضلا عن دعم الحركية الثقافية المرتبطة بصناعة الكتاب والنشر في تونس. حتى نكونوا كمان تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين، بعد شوية نستقبل مكالمتكم الهاتفية لتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية. والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا نجموا يطلبونا على 71 844 404 71 844 404. نمشي واستراحة غنائية وانا راجعين.

0: كان هذا الفنان محمد جبالي أغنية تونسية الحقيقة رجعتنا لذكريات مزيانة برشا. إن شاء الله المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا يكونوا استمتعوا بهذا النغم. ونمشي لاستقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعنا بالهاتف السيد كمال، نقول له صباح النور، أهلا وسهلا بيك ونهارك أسعد الأيام.
1: عايشك ورب يسعد أيامكم ورب يبارك فيكم إن شاء الله.
0: مرحبا، قل لي منين تكلم فينا سي كمال؟
1: من جربة.
0: من جربة، تحية ليك وتحية لأهالي جربة. توا وقيت عاد الصيف جاي وبرشا أجواء كبيرة برشا في جربة.
1: الحمد لله، الحمد لله على بدايات ما شاء الله. اللهم صل على النبي، غير تتعدى نجاحات الباك، اللهم صل على النبي ما شاء الله. اللهم صل على النبي
0: إن شاء الله يا ربي نسمع زغاريد في كل دار تونسية وفي الولايات الكل، والناس الكل يكونوا فرحانين وناجحين يا رب. ربي ينجحهم الكل.
1: آمين إن شاء الله، إن شاء الله يا رب.
0: قال لي ليش كنت حاب تهدي أغاني الحسن؟
1: والله حبيت نهدي الأغنية لكل الفريق معاكم وأخت فاطمة، ما شاء الله عليها ناشطة أخت فاطمة، ما شاء الله عليها.
0: فاطمة الغالية هذيك.
1: كل الفريق معاك ناشطين ما شاء الله عليهم، والله نصلي على النبي.
0: عايشك.
1: وكل المستمعين وخويا بشير الطيسي في قابس، وهدى الدبابي المنستير، وكريم المهدية، وكل المستمعين، وخاصة في وقت تكسب اللي حبيت نهدي الأغنية فيها تكسب الغرام. أنا إن شاء الله.
0: هذا اقتراح. اي بي
1: تكسر الغرام، تكسر الغناية نعش مشكول بالضبط.
0: تو نعدي وهيلك نحاول ونشوفه حتى الأسبوع الجاي. المهم ديما أقعد معدل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية يا سي كمال.
1: عايش بسلامة، أعطيكم صحة.
0: مرحبا بيك وشكرا على اتصالك. احنا نشكرك برشا ونشكر كل المستمعين اللي قاعدين ديما يتصلوا بينا، والناس اللي متحصلوش علينا نقول لهم اقعدوا ديما اطلبونا على 71 844 404. هو رقم الهاتف لتقديم الاهداءات والاقتراحات الغنائية، وديما الموعد متاعنا يكون من الاثنين حتى للخميس، من 11 حتى النصف النهار. نحب نشكر زيدا المستمعين اللي قاعدين يتصلوا ويقدموا في الاقتراحات متاعهم، نشكرهم برشا على متابعتهم للإذاعة الوطنية التونسية. المهم ديما اقعدوا معدلين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وناخذ مكالمة أخرى معنا ملاك، نقولوا له صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: مرحبا.
2: عسلامة.
0: عسلامة.
2: اقتراح غنائي.
0: قل لي ساعة قبل يا ملاك قديش عمرك أنت؟
2: سلام.
0: سلام، نسمع فيك. قلت لك قديش عمرك يا ملاك؟ الو
2: الو.
0: باه قل لي شنو الاهداء.
2: عندي اقتراح غنائي اغنيه لونغ تاع رياض.
0: تاع رياضه. اي نسمع فيك يا ملاك، تكلم. الو ملاك يا ملوك، محلى صوتك. منين تكلم فينا يا ملاك؟ يبدو أنه الخط انقطع، يمكن ما فماش تغطية كافية بالنسبة للهاتف وين هي موجودة. المهم إن شاء الله يكون صوتك وصل، ولكن تنجم تطلبنا ديما على 71 844 404 وتعاود تتصل بينا وتقدم الإهداء اللي تحب عليه يا ملاك. احنا نمشيو لنغم وهبي وبعد راجعين مواصلين معكم هذا اللقاء. وهبي يقول لي انه فما اتصال اخر، ما خليهوش يستنى، نقول له اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك سي علي. مرحبا. مرحبا بيك يا سيدي.
3: والله لاباس ان شاء الله دائما متلقى في البرنامج.
0: ربي فضلك. قل لي منين تكلم فينا سي علي؟
3: تكلم فيك من تطاوين.
0: مرحبا بيك وتحيه ليك وتحيه لاهالي تطاوين الكل.
3: قل لي بارك الله فيك.
0: ليش كنت حاب تهدي اغاني الحص؟
3: قدمنا أغاني الحصة اللي كان فيها
0: ربي فضل. اي
3: ثم نخدم الإذاعة تونس.
0: اي الإذاعة الوطنية. ايوه
3: وطنية.
0: اي
3: قناة فياد وطنية، قناة تونس الوطنية.
0: اي
3: نهدي أغاني الحصة.
0: اي
3: زوجاتي وأحفادي.
0: شنو أسميهم وليداتك؟ اسميهم شنو ولا الوليدات؟
3: وليد.
0: اي
3: اسماعيل.
0: اي
3: مختار.
0: ايوه
3: ومريم.
0: ربي يفضلهم لك يا ربي، ان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب، وربي ان شاء الله يدوم محبتكم ومعزتكم لبعضكم. هي عندك اقتراح
3: بهذا زي تلفون؟ انا حسن اخلاق.
0: ربي فضلك، هذا واجبنا، واحنا على ذمتكم، والخط ديما مفتوح لمستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. نشكرك برشا على اتصالك، نورتنا. احنا نمشي ونسمع نغم وهبي، بعدها راجعين ومواصلين معكم هذا اللقاء.

0: على والديك رد بالك. إن هذا نغم اللي سمعناه للفنان التونسي روف ماهر في أغنية الوالدين. نحن نواصل معكم هذا اللقاء ونستقبل بالهاتف المستمع الوفي للإذاعة الوطنية التونسية سي الحبيب. نقول له صباح النور، أهلا وسهلا بيك من زغوين.
1: مرحبا بيك تحية
0: ليك وتحية لأهالي زغوين الكل.
1: الله يبارك لك.
0: فضلك قل لي ليش كنت حاب تهدي اغاني الحصه سي الحبيب؟
1: اي الولد الفقري
0: اي
1: يسرى
0: ايوه
1: والعزوزه نتاعي
0: ربي يفضل ربي يفضلها ونوجه لها تحيه كبيره كبيره برشا.
1: يعيشك الله يبارك.
0: اي وعندك اقتراح نتاع اغنيه تحب تسمعها في نادي المستمعين؟
1: كنت نسمع فيه ما شاء الله
0: استمتعت.
1: غنية متاع وردة. أي غنية
0: إن شاء الله قديمة معدل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والأكيد نعدي والاقتراحات متاعكم يا سي الحبيب. نشكرك برشا برشا على اتصالك، نورتنا. أنا حبيت نقول لكم في الختام أنه أغلب الأغاني اللي قاعدين نعديها في نادي المستمعين هي من اقتراحكم، وانتم زيدة نجموا تقترحوا علينا الأغاني اللي تحبوا تسمعوها في نادي المستمعين، وتتصلوا بنا وتقدموا الإهداءات وتطلبونا على الرقم 71-844-404 من الاثنين حتى للخميس من 11 حتى النصف النهار. احنا هكا وصلنا لختام حصتنا وهذا اللقاء لليوم الخميس. نشكركم على حسن المتابعة والانتباه. نبقى نكن باش نقول لكم تحية ليكم الكل وشهية طيبة مع كامل التحية للفريق اللي كان معنا هذا الصباح في القاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الهندسة الصوتية وهبي الواعر، في التنسيق العام للحصة فاطمة عبار، في الإخراج الرقمي سمية الزواوي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، وفي الإعداد والتقديم كان معكم ضياء الدين الكريفي ومعكم عواطف الشبي جلولي. نقول لكم شهية طيبة للجميع. نختموا بنغم بعد شوية موجز الأخبار، ثم يحدث في تونس مع ليليا الحسيني وكامل الفريق. إلى اللقاء.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
0: منوعات تصنع الفرحة،
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
0: فقرات ثقافية تثري الفكر،
3: محتوى متجدد
0: وأصوات متنوعة،
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. انطلاق تسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. وفق مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أحلام الشاطر الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، وتنظيم أيام وطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي بسوسة وتونس وجابس بهدف تقريب المعلومة من التلاميذ وأوليائهم وتمكينهم من الاطلاع على مختلف مسارات التكوين وأفاقها. اليوم انطلاق أولى رحلة الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد، قادمة من ميناء مارسيليا، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي بوبكري يدعو ديوان الحبوب إلى تكثيف الرقابة على مخابر التحاليل الخاصة في علاقة بالحبوب المجمعة بعد التساقطات الأخيرة والبرد التي شهدتها العديد من جهات الجمهورية. إضراب عام للمحامين اليوم بجميع محاكم الجمهورية على خلفية ما اعتبرته هيئة المحامين استمرارا في غياب التفاعل مع مطالب قطاع المحاماة ورفض فتح حوار جدي مع الهياكل المهنية. في العالم، وغدا توقيع عن بعد على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، سويسرا تؤكد أن الترتيبات جارية من أجل عقد محادثات أولية غدا على أراضيها، ووزير الحرب الأمريكي يلوح بإمكانية استئناف الحرب إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. وختاما، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن جيش الاحتلال قوله إن الانسحاب من مواقع في لبنان سيتم بحثه مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع القادم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نصف نهار وخمسة دقائق. تحية تجيكم من كامل الفريق: وهبي الواعر في الإخراج، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، كامل فريق الأعداد حنين بربيع، سامي العرفاوي، وجيه النمر. واليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار والأحداث الوطنية عبد الرحمن بن شعبان، مرحبا بك. أهلا وسهلا.
2: مرحبا ليلي ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
1: اليوم تغيرت الأخبار لأنه البارح صارت المستجدات في الليل من ولاية جندوبة مسألة العطل الفني بالنسبة لسد واد ملاق. الحمد لله الأمور بخير، ولكن باش نعملوا متابعة مباشرة من ولاية جندوبة لآخر المستجدات في علاقة بهذا العطب الفني وآخر المعطيات والتفاصيل. هذه محور متابعتنا الأولى في يحدث في تونس.
3: يحدث في تونس.
1: سد واد ملاق أو شيخ السدود التونسية، واحد من أقدم السدود في بلادنا، بدأ تأسيسه من وقت الاستعمار، بدأ يخدم بعد الاستقلال. أكيد هذا يعني أنه في حاجة إلى صيانة دورية ومتابعة. البارح في الليل صار عطب فني في واحدة من بوابات سد ملاق، هالمنشأة المائية اللي بدأت تخدم منذ سنوات طويلة. النتيجة تدفق كميات هامة من المياه في واد ملاق وارتفاع في منسوب مياه الوادي. النقطة الإيجابية في هذا الكل عبد الرحمن اللي التحرك صار سريع في الليل، شفنا تحذيرات من الحماية المدنية، من لجنة مجابهة الكوارث، من وزارة الفلاحة، هذا والحمد لله جنبنا أي تبعات سلبية لهذا العطل الفني.
2: هو الحمد لله أنه كان التدخل سريع، لأنه راهو كانت تنجم تكون نتائج سيئة ياسر، الله يقدر. الحمد لله ما تعرف أنت، راهو إذا يفيض معناه يتكسر معناه السد هذيك البوابه ما تحلش، دونك يفيض يرتفع منسوب الماء بشكل معناه فجئي، معناه تنجم تكون فيضانات كارثيه. نحن نقولوا الحمد لله. الحقيقه هو السد هذا بدات من عام 46 بناؤه، استكمل في 54، بدا استغلاله تقريبا 56 57، يعني نحكيه على سد في عمره تقريبا 70 سنه. وال يعني كان ثم ديما حديث على الصيانه كالكسواره، ومش كان في سد ملاق واد ملاق، لانه ثم حتى سدود اخرين تعملت بعد الاستقلال لكن عمرها من 50 سنه و40 سنه، وراو السدود تطلب برشا صيانه. احنا نحمد ربي ونقول الحمد لله ويعطيهم الصحه السلطات الجهويه والحمايه المدنيه اللي دخلت بسرعه كبيره ياسر، نبهت الناس. اللي التوى تقريبا فرق التقنيه لوزاره الفلاحه قاعده بصدد معناها يعني صيانه هذا او اصلاح هذا العطب، وان شاء الله خير.
1: دونك نتابعوا احنا لحظه بلحظه، ونبداو بمراسل الاذاعه التونسيه من جندوبه هشام الصغيري. مرحبا بك هشام. أهلا وسهلا هشام الصغيري، مراسل الإذاعة التونسية من ولاية جندوبة. هشام تسمع فيه؟ نعم
4: ليليا، تحية لك وتحية كل مستمعي الإذاعة الوطنية. بالفعل ما زلنا نتابع في تطورات الأوضاع على مستوى ولاية جندوبة في علاقة بتواصل تدفق المياه عبر واد ملاك من وقت مدينة جندوبة الجنوبية بعد العطب التبي اللي صار على مستوى سد ملاك ليلة البارحة.
1: نعم.
4: فقط لأنه الوضع تحت السيطرة، ما تم حتى إشكالية حاليا في علاقة خاصة بالأرواح البشرية بممتلكاتهم، باستثناء بعض الأراضي الفلاحية المتاخمة لواد ملاق اللي ضررت شوية اليوم الصباح. حاليا ثم يعني حالة من الطوارئ وكذلك الاستنفار في اللجنة الجوية لمجابهة.
1: هشام الصغيري، تقول العباد المتساكنين لباس بخير، المواشي متاعهم لباس، تقول شوية أراضي فلاحية تضررت، شكل الضرر وعلى أي مستوى؟
4: هو خروج المياه على المجرى تاع واد ملاك أكيد، وأنه باش يكون على مستوى على حساب الأراضي الفلاحية المتاخمة للواد، لأنها يعني كلها مناطق فلاحية، أشجار مثمرة، خضروات وغيره. ثم بعض الأضرار موجودة في منطقة المعاريف، منطقة الملجة اللي هي نقطة تلاقي واد مجردة مع واد ملاك. حاليا يعني كل الأطراف موجودة على مستوى منطقة الملقة تقريبا المعريف اللي هي نقطة التقاء زوز أوجه لمتابعة الوضعية حسب الإدارة الجهوية حسب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث أنه ما تمش خطر حاليا على مستوى كل التجمعات السكنية الموجودة بالقرب من واد ملاك وأنه العملية المراقبة ما زالت متواصلة كذلك أعوان الحماية المدنية غابات وغيره كل الأطراف تقريبا حتى من والي الجهة المدير الجهوي الحماية المدنية الكل موجودين على عين المكان منذ الصباح منذ البارحة هي الحقيقة لمتابعة الوضعية والتدخل في صورة حضور أي طرق إلى حد الآن أي عادية على مستوى
1: هشام نحب نسألك وانت ولد المنطقة السد هذي قريب من نبر قريب من ولاية الكيف وأيضا قريب من ولاية جندوبة بالنسبة للضرر لا قدر الله المعنية أكثر به مناطق من ولاية جندوبة فقط؟
4: هي التجمعات السكنية المحادية للوادي تقريبا في شمال ولاية الكاف وجنوب ولاية جندوبة شمال ولاية الكاف جنوب ولاية جندوبة هذه التجمعات السكنية نعرف أنه أغلب التجمعات موجودة بالقرب من الأودية سواء كان واد ملاك سواء كان واد مجردة عدد كبير من التجمعات السكنية أراضي فلاحية خصبة مناطق تقوية كبيرة موجودة في هذه الجهة يهم هذه المناطق شمال ولاية الكاف وجنوب ولاية جندوبة عموما نحب نشير فقط إلى أن الوضع عادي جدا ولاحظنا أنه ثم حتى بعض المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي ولابد للمواطن أن يتقيد بالبلاغات الرسمية والمصادر الموثوقة
1: يعني أنت كمواطن وكمراسل وكصحفي تكلم فينا توا من ولاية جندوبة تقول الأوضاع طيبة وتحت السيطرة والحمد لله مش نمشي مباشرة نتأكد ونوثق المعلومات هذه من عند الحماية المدنية رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية
5: أهلا وسهلا مرحبا بك
1: مقدم خليل المشري التدخل تم بسرعة البارح في الليل طمنا اليوم على الأوضاع بالنسبة لكل المناطق المحاذية للسد
5: في الحقيقة والله طول إلى حدود الساعة الوضع مطمئن ما فماش حاجة خطيرة البارح على إثر العتاب الفني اللي جد على مستوى باب التنفيذ بسد ملاك في حدود الساعة 9 ليلا تقريبا نزرع عنه ارتفاع في تصريف المياه بقوة تدفق تقريبا في حدود 400-450 متر مكعب في الثانية منذ اللحظات الأولى في الحقيقة تم تفعيل مختلف آليات المتابعة والتنسيق بين كافة المتدخلين تم عقد اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بكل من ولايتي الكيف وجندوبة وهي تواصل توا متابعة تطور الوضعية المائية ومراقبة منسوب المياه بواد ملاك والمناطق المجاورة له بصفة مستمرة بالتوازي مع هذا الكل قامت مصالح الحماية المدنية في الأبيان منذ تم إشعارها بالعتب بالترفيع في درجة الأهبة إلى أعلى مستوياتها مع تفعيل منظومة التعزيز الجهوي حتى التعزيز المركزي كيف المنظومة التعزيز المركزي تم تفعيلها وتسخير الإمكانية البشرية واللوجستية الضرورية تحسبا لأي تطور محتمل تدخلت جدا البارح وحدات الحماية المدنية على عين المكان في السد لإنقاذ عاملين كان بصدد القيام بعملية التنفيذ هما اللي قاموا بعملية التنفيذ ما نجموش يغادروا أماكنهم نظرا لقوة التدفق تاع المياه دخلت وحداتنا والحمد لله تم معناها إنقاذهم وإخراجهم من المكان هذيك من جهة أخرى تحول السيد كاتب الدولة المكلف بالمياه رفقة مسؤولي وإطارات وزارة الفلاحة والموارد البيئية والصيد البحري إلى موقع السد للوقوف ميدانيا على مجريات الحادثة ومتابعة الإجراءات الفنية المعتمدة لمعالجة الإشكال الحقيقة توا الوضعية الحالية مطمئنة نجم نقوله اللي هي تحت السيطرة لم يتم تسجيل أي أضرار أو تهديد للمساكن أو التجمعات السكنية اقتصرت التأثيرات فقط التأثيرات اللي سجلناها على بعض الأراضي الفلاحية بالمناطق المحاذية لواد ملاك

0: بس الميداني.
1: ورب يحميهم ويسترهم. شكرا جزيلا المقدم خليل المشري عن الحماية المدنية. عبد الرحمن، التدفق باش يتواصل تقنيا وفنيا، هذه الإجابة الرسمية اليوم إلى مساء اليوم الخميس. الفرق الفنية موجودة على عين المكان، بقى الحذر واجب من كل الأهالي.
2: هو المطمئن الآن والباهي إنه يعني كل السلطات الجهوية، كل المعنيين بهذا الموضوع موجودين، قدموا رسائل طمأنة للناس، كذلك قدموا زادة تحذير. احنا ديما نقدموا طمأنة لكن نحذروا، ما نعرفوش، ما تعرف ديما في المسائل هذه الطبيعية نقولوا انه الطبيعة مرات معناها ما يعني يكون لها رأي آخر معناها مقارنة بالرأي التقني او الفني. نحن ان شاء الله نقولوا باللطف، او المهم انه التدفق مش سوف يتواصل. تحدث هو على 400 و500 متر مكعب في الثانية اللي صاروا، يعني هو هذه الموجة الأولى، بعدك يبدو أنه منسوب نقص الأراضي اللي قال فيها المراسل، قال فيها شوية الضرر، ما هيش برشة. الناس من المهم ما تتهاونش بالتحذيرات هذه، يبعدوا على الضفاف بتاع الأودية هذه، على مستوى خاصة تقاطع واد مجردة واد ملاق، لأنه غادي يملى الأنهر يعني النهر الوادين يملاو بالباهي. وإن شاء الله احنا نتمنيو السلامات لكل المتساكنين.
1: خديدو نسمع راي الفلاح، هو فلاح يمثل صوت الفلاحين ولكن أيضا هو عضو لجنة الكوارث. سي لطفي الجمازي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بجندوبة، مرحبا بيك.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين الوطنية.
1: مرحبا، نبدأ بصفتك كونك عضو لجنة الكوارث، سرعة التدخل ونجاعة التدخل، كيفاش تقيمها؟ يعني مهم أنه بدأت في الساعات الأولى من اللي صار فيها العطل الفني.
3: بالفعل معناها هي كما تعرفوا العملية صارت البارح مع الساعة 9 معناها ليلا، والمشكلة أنها تزامنت مع البلاغ اللي صدر على المندوبية معناها أنذاك، كان بشي هما بشي حولوا معناها تقريب 100,000 متر كوب معناها لتدعيم منظومة بوهرتما
1: يوميا. نعم،
3: وأنه وقع العطب معناها فجئي معناها لهنا صار معناها
1: فما علاقة بين العطب هذية وقرار تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من مياه السد لدعم المناطق السقوية اللي صار يوم أمس؟
3: أنا ما نجمش نقول حتى شيء معناها لهنا. علاش؟ لأن هما كانت عملية التحويل البلاغ اللي هبطته المندوبية ونشره الاتحاد على صفحات التواصل الاجتماعي يعلم فيه كونها باش يقع تحويل 100,000 متر كوب كل 8 معناها نتاع الليل على امتداد معناها شر، هذا لتدعيم منظومة معناها الري معناها بوهرتما، معناها خاصة نحن عندنا مزروعات صيفية على غرار اللفت السكري، حابين ندعموا المنظومة خاصة على مستوى معناها سوق السبت الجريف هذه معناها باش نقوم معناها في الدي بي معناها في الدي بي، لأنه أوقاع معناها صار متابع معناها للعملية كيفاش صارت، وأن هنا صار الخلل وقت اللي حلوا معناها الفانا معناها هذية معناها قص الضوء، كيفاش قص ما يسمى بالبيباس حسب الفنيين، الماء ضرب بالبيباس هذية ضرب السيروبي نتاع الضوء معناها تقص. نحن نحمد ربي وأن جل الفنيين الموجودين غاديكا معناها تحاسروا، كانت تحصل لقدر الله كافة لأنه قاع معناها إنقاذ. بالنسبة للي نسمع فيه توا معناها كذا، راني أنا موجود توا حاليا على قنطرة 5000 معناها في الملقى، وين النقطة اللي يلتقي فيها مجدة معناها بملاك، معناها الأضرار قد تكون معناها غير موجودة إلى حد الآن. ديجا الناس اللي يسكنوا غاديكا والفلاحة القطاع اللي عندهم قطاع إلى حد الآن فما دي موسى نسبة تيس قاعدين يحزوا معناها باش ينقذوا السابة، وفعلا معناها مازال تقريبا قطعة واحدة هي قاعدة معناها تتحسد، هذا على مستوى الملقى نقطة خطر سوداء معناها.
1: نعم،
3: فما تقريب ما يعادل 250 هكتار موجودين القدام على مستوى معناها بدرونة في اسماعيل معناها في منطقة تسمى الدلعية والولدة هذه، سعين الأطراف الكل باش نحولوا معناها ماكينات الحصاد من أماكن أخرى معناها باش نحصدوا القطاع هذوما ننقذوا على الأقل معناها سابة القمح. السلطة الجهوية الكل معناها منذ 9 علينا معناها بالنسبة لليوم أمس، وأن الناس الكل معناها تخدم معناها للصباح وقاعدة تسعى. بالنسبة للفلاحة متاعنا ووصلتهم المعلومة وفلاحتنا كما تعرفوا نحن في بوسالم وجندوبة مستنسين الحقيقة بالفيضانات واللدغات هذية معناها مستنسين بها، نعرفوا معناها ما لنا وما علينا، هذه حاجة معناها طارئة. الاستعداد معناها بداية من البارح، ناس تحول في المضخات متاعها، تحول في الماتريال متاع الريغاسيون متاعها متاع المواشي متاعها، يعني الاحتياطات اللازمة كلها.

0: قدرة ربي معناها تمت على أحسن ما يرام. ما تبقى واللي قلقنا معناها لحد الآن وحتى كنا بتنسيق مع معناها السلطة الجهوية هي هصابة القمح اللي موجودة في المنخفضات على مستوى واد مجدة قاعدين ساعين معناها باش نحصدوها قبل ما يوصل الماء. الماء راهو لحد الآن أنا نكلم فيك توا وموجود في الملقى مازال ما فماش خطر أنا على غرار ما تداولته معناها وسائل التواصل الاجتماعي هذاك مش صحيح معناها باش ما نرعبوش الناس وما نخوفوش الناس. الوضع إلى حد الآن للأمانة معناها تحت السيطرة. ما تبقى اللي جاي مجهول قل لي علاش مجهول
1: شنو يعني شنو المطلوب باش نخلطوا نحصدوا صابة الحبوب قبل ما توصلها المياه
0: هذه؟ هو نداء لأصحاب الآلات الحاصدة باش يتحولوا معناها من أماكن اللي هي بعيد على واد مجدة يمشوا معناها على الأقل تلبية للنداء الواجب وأنهم يمشوا للقطاع هذه المتاخمة معناها الواد مجدة معناها ينقذوها معناها يفقوها قبل ما يوصل الماء. هذا المطلوب من أصحاب الآلات الحاصدة.
1: مهم جدا اللي تقول لنا فيه سي لطفي الجمازي. شكرا ليك رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بجندوبة وعضو لجنة الكوارث. باش نقعد في جندوبة مع النائب عن الولاية سلاح الفرشيشي. أهلا وسهلا مرحبا بك معنا.
2: أهلا بك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: الأهالي خلينا نحكيه على الأهالي اللحظات اللي عاشوها البارح في الليل وشنو الوضعية اليوم وأيضا سرعة التدخل هل أنه اليوم تجنبنا الأسوأ بالنسبة للحالة متاع البشر وأيضا الحالة متاع المحاصيل الزراعية.
2: هو الحقيقة البارحة تفاجأنا يعني بالخبر أنه هناك عطب في مستوى سد واد ملاق سد تقديم هذا البنية في الخمسينات واللي الدولة منذ تقريب أكثر من 25 سنة أو أكثر يعني خذت قرار أنها ما تقومش بملئه إلى الحد الأقصى متاعه نظرا لأنه معناتها السد أصبح كبير في العمر ومعناتها ويلزم معناتها تعبئته تقريبا لأقل من نصف ومع هذا يتم استعماله ديما لكميات ديما ما تفوتش 30 مليون متر مكعب. سمعنا الخبر أنه هناك يعني تعطل في إحدى بوابات السد واللي بعد ما ثبتنا صحيح من الأول فما تخوف كبير ما نعرفوش الكمية الخارجة من السد نجم تكون كمية كبيرة اللي تنجم معناتها المياه تغمر مدينة بوسالم معناتها المضرة الأول وأجزاء من مدينة جندوبة. لكن بعد وصول يعني أعضاء لجنة مجابهة الكوارث السيد الوالي وتنقل حتى سيد كاتب الدولة وسيد مدير عام السد تبين أنه معناتها الكمية اللي تخرج من السد تقريبا تعادل 400 متر مكعب في الثانية اللي هي كمية هامة بالمقارنة يعني للكميات العادية اللي يتم تسريبها يعني من السد في الأوقات العادية لأنه السد راهو يتم ديما تفريغه معناتها كل يوم بتقريبا معدل 100 معناتها 1000 متر مكعب يوميا على طيلة شهر كامل شهر القادم وهذا يصير باش يتم استعمال السد هذاك في الري في المناطق يعني في بوسالم وأجزاء أخرى وولاية جندوبة الكل وأيضا يمر يقوم معناتها تقوم المصالح بتمرير كمية صغيرة من المياه إلى سد سيد سالم. لكن عند فتح البوابة باش يتم تفريغ السد يعني بك الكمية المبرمجة اللي هي 100,000 متر مكعب يوميا فصار العتب وما نجموش يقوموا بمعناتها إغلاق البوابة وهذا خلانا معناتها في كمية كبيرة تقريبا تعادل يوميا تعادل في كل ساعة تقريبا تعادل أكثر من مليون ومئتين إلى مليون ونص.
1: خسرناها كميات المياه هذه نائب سلاح الفرشيشي
2: تماما لأنه
1: وين تمشي؟
2: لا بعدها طول عنا سد سيد سالم هي تمر إلى سد سيد سالم اللي هو تقريبا مازال فيه نقص ب 200 مليون متر مكعب يعني هو قادر أنه باش يستوعب 200 مليون هو العملية التحويل هذه تصير لكن مش بالكثافة هذه نظرا لأنه ما عادش فما تحكم في البوابة وكان التخوف يعني أنه الكميات هذه تزيد على طاقة استيعاب واد ملاق واد مجردة لأنه سد يصب في واد ملاق ثم بعد واد ملاق في واد مجردة اللي يمر سيد سالم كنا التخوف انه الواد ما يستوعبش الكميات هذيك ويفيد معناتها يصير فيضان على جوانب
1: كنائب للجهه سي سلاح الفرشيشي حبيت نسالك على اشغال تقدم سد ملاق 2 اليوم المدير العام للسدود يقول في تصريح حصري للاذاعه الوطنيه سي فايز مسلم انه الأشغال هذه متقدمة ب 98%، يعني قريبا سيتم تعويض سد ويد ملاك.
2: آخر السنة هذه باش يدخل سد ملاك العلوي اللي تقريبا فيه معناتها يستوعب 200 مليون متر مكعب، وسد ضخم هو سد الثالث على المستوى الجمهورية بعد سد سيد سالم وسد البراق، يجي سد ملاك العلوي إن شاء الله آخر السنة يدخل في الاستغلال ويتم التخلي تماما على سد ملاك القديم اللي معناتها انتهت الصلاحية نتاعه. الحمد لله ما نطمن كل أهالينا إنهم فماش أضرار ومش باش يخرج الواد على في مستوى المباني والمساكن. صحيح باش تكون على ضفاف اللي نسموها احنا الولجه، على ضفاف الاودي هذوكم باش يعني يغمرها المياه، وفيها ايضا مزروعات للفلاحين وينجم يكون هناك ضرر في مستوى الزراعات، لكن هذا ديما يصير مش اول مره يعني يصير. فايضا هذا وتم الدوله تدخل بتعويض المتضررين هذوكم اللي هما ديما يعني يصير عليهم الفيضان حتى في الامطار العاديه. وقت تجي امطار عاديه يعني تمتلئ الاماكن المنخفضه هذيك وتم تعويض الفلاحين معناتها.
1: شكرا لك. شكرا لك النائب عن ولايه جندوبه صلاح الفرشيشي. باش نوصلوا لموعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها، وبعد باش ناخذوا فكره من عند مهندس المنشات المائيه محمد صالح قليت.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزي.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: يحدث في تونس.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية، متابعتنا الوطنية في يحدث في تونس. اليوم بديناها من ولاية جندوبة، الأزمة المتعلقة بالعطب الفني في علاقة بسد واد ملاق. تم تجاوز النتائج السلبية لهذا العطب، الحمد لله ما فماش خسائر بشرية، ما فماش حتى خسائر بالنسبة للفلاحين على مستوى المواشي، فقط بعض الأراضي الزراعية. وكما يقول لنا لطفي الجمازي الاتحاد الجهوي للفلاحة، أنه لازم نخموا في التعجيل بحصاد الحبوب في بعض المناطق قبل ما توصل لها المياه. حبينا نحكيه شوية فنيا، صحيح احنا اليوم نحكيه على أقدم سد في تاريخ البلاد التونسية، الصيانة مطلوبة، وأيضا أنه يكون فما سد بديل قاعد يجهز، سد واد ملاق 2 اللي أشغاله متقدمة حسب مختلف المصادر ب 98% في نهاية السنة باش يدخل حيز العمل. حبينا نعرف زيادة اليوم على خصوصية هذه المنشأة المائية وشنو المطلوب تقنيا وفنيا. مداخلة باش تكون مع محمد صالح جليد، هو مهندس للمنشآت المائية. أهلا وسهلا، مرحبا بك مهندس محمد صالح.
3: مرحبا وشكرا لإذاعة الوطنية على إتاحة الفرصة.
2: نعم، نحكي شوية على سد ملاق، يعني كمنشأة مائية وكقيمة تاريخية في الشمال الغربي.
3: صحيح، هو السد ملاق من جملة زوز سدود تم إنشاؤه من قبل الاستقلال، معنا قبل الاستقلال تم إنشاؤه سنة 1954، معناه تم يعني تعبئة بالمياه سنة قبل الاستقلال بسنة، سنة 1956، معنا السعة متاعه عند الإنشاء حوالي 268 مليون متر مكعب، لكن نعم. كي نشوفوا السعة متاعه الآن هي في حدود 51 مليون متر مكعب فقط لا غير، يعني تقلص السعة متاعه بحوالي 217 مليون متر مكعب، وهذا اللي خلى يعني التفكير في تعويضه بمنشأة مائية هي تقريبا في طور الانتهاء، اللي هي سد ملاق العلوي بطاقة استيعاب 200 مليون متر مكعب، وكما معنا تم يعني الإشارة لها مش يمكن مش يقع الانطلاق في تعبئة والاستغلال متاعه في بداية السنة الممطرة الجاية. دونك السد ملاق شيخ السدود، ملاق نبر ولا ملاق الأصلي، بلغ يعني بعد 70 سنة تقريبا من الاستغلال متاعه، بلغ يعني الاستغلال متاعه معناه طاقة قصوى، وحتى الطمي معناه والرسوبات معناه بلغت يعني نسبة كبيرة، وهذا اللي خلى معناه التفكير في تعويضه. دونك وفي وبصفة عامة يعني المنشآت المائية اللي حتى تم إنجازها بعد الاستقلال هي تقريبا معناه يعني جم لنا ولا تحصل لنا في حدود 2.3 مليار متر مكعب، وهذا معناها نسبة هامة يعني تدخل في نطاق معناها تثمين نعم. الموارد المائية في المناطق السقوية وفي مياه شور.
2: أهمية السد هذي على مستوى توفير الموارد المائية سواء للشمال الغربي وإلا حتى لعديد المناطق في الساحل وفي صفاقس، نتكلم تحت رقابتك طبعا، هل أنه ما هو موجود في سد ملاق اليوم معنية به الكاف وجندوبة فقط، وإلا هو تغذية مائية لجزء كبير من الجمهورية التونسية؟
3: كما ذكرت هو ضمن منظومة معناها كاملة يعني لسدود مرتبطة معناها كلها مع بعض. يعني إذا كان حتى ملاق العلوي بعد إنشاؤه مش يقع استغلاله على مستوى الري في ولايات الكاف وجندوبة، وكذلك مش يدخل في منظومة معناها استغلال المياه يعني المياه الشمال لأغراض فلاحية وكذلك لمياه الشرب، تم يعني تحويل المياه إلى معناها مناطق الاستعمال خاصة في مياه الشرب. نقول مياه الشرب، نقول تونس الكبرى، نقول ولايات الوطن القبلي والساحل حتى الصفاقس. هو موجود ضمن منظومة معناها كاملة اللي هي منظومة سيدي سالم لتحويل المياه سواء للري سواء لمياه الشرب.
2: نعم، وإداريا هو معروف باسم سد نبر، إداريا هو في ولاية الكاف.
3: بطبيعة الحال هو يبعد تقريبا 7 كيلومتر على دشرة نبر، معناها نبر يعني المدينة، وراجع بالنظر بطبيعة الحال معناها إلى ولاية الكاف، لكن الواد اللي هو واد ملاك بعد يسير معناها بال يعني جريان ومعناها نحو واد بجردة اللي هو موجود معناها جندوبة باجة حتى لتونس الكبرى.
2: نعم، شكرا جزيلا لمداخلتك المهندس محمد صالح قليد مهندس المنشآت المائية. عبد الرحمن، حابين ناخذ مختلف الأطراف مختلف وجهات النظر اليوم. المؤكد حسب الحماية المدنية أنه لباس الوضع في محيط سد ملاك في ولاية جندوبة وفي ولاية الكاف.
4: هو اللي قلت لك أنه الباهن والمطمئن، لكن يبدو زادة أنه صار كأنا نعتبره أنه كأنه تأخر شوية في أنه الصيانة أو في حتى غلقه، معناها إذا كان ينجم يمثل خطر على راو نحكيه خطر على مساحات زراعية كبرى وخاصة على ولايتين، نحكيه على ولاية الكيف ولاية جندوبة. فالخبر المفرح أنه قريب يفتتح أو تبدأ العمل في سد ملاك العلوي اللي هو مش يعوض السد هذا. ونفهموا شوية السادة المستمعين علاش هو من الأول تحدث على طاقة الاستيعاب الأولى كانت 271 مليون متر مكعب، وصلنا تو يحكيوا على 51، لأنه كي تعبى السد ثم حاجة يسموها الطمي اللي هو كالتراب اللي يفضل اللوطة، نحكيه على 70 سنة من الامتلاء.
2: نعم.
4: فيرتفع المنسوب بتاع الطمي ذاك بطريقة أنه ما عاد ثم مكان دوك للماء بطبيعة الحال، فبالتالي ينقص هو طاقة استيعاب. وإحنا ديما نعود نوصيه المستمعين المستمعات اللي فيه على مستوى الكيف وجندوبة المعنيين بالموضوع أنهم يأخذوا حذرهم، يسمعوا التوصيات اللي قدمتهم السلطات الجهوية والمحلية، وإن شاء الله بسلامات الناس الكل إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك عبد الرحمن بن شعبين، شكرا لمختلف ضيوفنا. بعد الفاصل نوصلوا تقديم مختلف أخبارنا تبعاتنا في يحدث في تونس.
0: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عز دين دي.

0: يحدث في تونس.
1: في متابعاتنا باش نمشي لبلاغ وزارة الداخلية اللي كان اصدر منذ قليل، تأكد الوزارة أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من كشف وتفكيك زوز شبكات إجرامية دولية تنشط في ترويج المخدرات، في تبييض الأموال، في الابتزاز والقتل المأجور. عبد الرحمن، قبل التعليق باش نعطيك فكرة عن المحجوزات، عددهم من السيارات، من الدراجات النارية، من المراكب الترفيهية الفاخرة اللي هي متأتية من عائدات الأنشطة غير المشروعة داخل تونس وخارجها، وطبعا معها كمية من المواد المخدرة والمبالغ المالية الهامة اللي تم حجزها في هذه العملية الأمنية.
2: هو تم تداول زوز أخبار في علاقة بالموضوع بدت تقريبا في نهاية الأسبوع اللي فات وأول الأسبوع هذا، وكان يتحدث على أصحاب ملاهي ليلية ثمالي في تونس ثمالي في الحمامات وتورطهم في شبكة إجرامية في المخدرات. خلينا نوضحوا للناس حاجة، أن البلاغ هذا يتحدث على مجهودات استخباراتية باش نرجعوا عودة نديمة على اللي يقلل من شأن الأجهزة الأمنية الاستخباراتية في تونس اللي تابعة للمصالح المختصة، واللي يبدو أنه كان تنسيق كبير دولي وداخلي باش تم ضبط 25 شخص. هنا نتحدث وراه حاجة باش يمكن التوانسة هم ملاحظينها في بلاغات داخلية في علاقة بالمخدرات. كنا نتحدث قبل كي يقولوا مخدرات كنا نحكيوا على المجدولين، جدول بال هي تقريبا نحكيوا على القنب الهندي، الماريخوانا، هذوما يعني المواد الأقل ضرر وإدمانا. توا واللي تشوف البلاغ تلقى حبوب الهلوسة وتلقى الكوكايين والهروين، وكأنه كان في أمريكا تقريبا في السبعينات ولا في الثمانينات، اللي هي المواد هذوما بطبيعة الحال جدول هذه طبية وقانونية، لكن تحدثوا على مواد أكثر سمية وأكثر خطر. هذوما اللي يتداولوا بأسعار مرتفعة، دونك حتى منسوب الجريمة المقترن بمدمني المخدرات ارتفع. فبالتالي كي نتحدث وقت السيد وزير الداخلية كان قال في مسائلة في مجلس النواب، قال أنه تم الكشف على خطة لاستهداف العقول التونسيين. رأوا استهداف عقول التونسيين، إذا أنت تجي وتروج مواد مخدرة بهذه الخطورة داخل الأوساط الشبابية والتلمذية فانتهيت البلاد.
1: طيب
2: بطبيعة الحال هذا المجهودات الأمنية هذه نحن نحييها، والتوانسة الكل الآن رأوا الأولياء جزء كبير من هوسهم. رأوا قبل الواحد يبعث ولده للمدرسة ولا الليسي ولا كي يكبر شوي يبدأ خايف لولده يتعلم الدخانة، مع أنه الدخان بطبيعة الحال مضر. هذه أكبر الهاجس الآن، ولت الناس خايفة لولده واللي مدمن على المواد المخدرة هذه. فبالتالي هذا منجز باهي، نستنيه زيادة ما سيكشف عنه البحث. وحاجة أخرى بتنسيش، شوف المحجوزات معناها الناس لا تكتفي باستهداف الأجيال هذه برك من بيع المخدرات، بل تستثرى ثم مراكب فاخرة ديوت، ثم تبيض أموال في عقارات ضخمة، ثم تبيض في ملاهي ليلية فاخرة. الناس تمشي على أساس أنه هذا معناه إنجاز كيمشي له، ولكن هو في الأخر يصب في أمواله في ناس تاجر بأرواح شباب.
1: نعم، شكرا لك عبد الرحمن. بعد الفاصل نمشي مباشرة لي من المصدر، حدث طبي اجتماعي لأنه 500 طبيب من تونس والعالم باش يناقشوا آخر التطورات العلمية في طب الإنجاب على أرض تونس.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ يحدث في
4: تونس من المصدر.
1: سعداء بأننا نستقبلوا في استوديو الإذاعة الوطنية استوديو نبيل بن زكري وليدة تليلي الدكتورة ويصال جعفر، هي رئيسة الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد ببنزرت. مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بكم، مشكورين على الاستضافة. تمنياتنا بالسلامة لأهلينا بولاية جندوبة والكيف.
1: نعم، يعطيك الصحة، مرحبا بك. نحكيو على طب الإنجاب، مجتمعين غدوة، 500 طبيب من تونس والعالم. علاش المؤتمر هذية؟ شنو الأهداف متاعو؟ وشنو أهم المحاور اللي باش يبحثوها أطباء طب النساء والتوليد في هذا الملتقى؟
5: effectivement ليليا، دونك المؤتمر هذايا جاء امتداد لرؤية الجمعية التونسية الأم لأمراض النساء والتوليد كأهداف، وتسليطا للضوء على الخدمات الطبية اللي قاعدة تتطور بولاية بنزرت. المحاور الأساسية بالنسبة للمؤتمر هذية باش تشمل عمليات جراحية دقيقة منهم مباشرة، باش يكونوا خبراء عالميين، أساتذة وطنيين وعالميين من الطراز الرفيع، باش نتبادلوا الخبرات، باش نعطيوا الجديد للدكاترة التوانسة المختصين في الاختصاص هذية. هذا الكل يصب في مصلحة صحة المرأة في تونس.
1: نعم. اليوم يجينا معهد الأحصاء يعطينا معدلات وأرقام عن تراجع الخصوبة في تونس. جي الدولة التونسية، وزارة المرأة، وزارة الصحة تقول لازم تكون فما سياسات عمومية لدعم الخصوبة، في نفس الوقت تقولون أنتم اللي احنا عنا طب إنجاب متقدم. شنو الإشكال هنا؟ العلم متقدم والخصوبة تتراجع.
5: ملاحظتك دقيقة ومشكورة اللي طرقنا الموضوع هذية. كما تفضلت في العشرينية الأخيرة لاحظنا كأطباء اختصاص اللي تعدينا من المرحلة اللي نشجع على التنظيم العائلي للمرحلة اللي نحفز الشباب على الزواج وعلى الإنجاب، لدرجة إن وصلنا إنه الزوج والزوجة يجيوا في مرحلة ساعات وغالبا متأخرة من الانتظار يطلبوا المساعدة على الإنجاب. على هيك وإحنا لازم نكونوا فخورين بالطب في تونس إن نواكبوا المستجدات باش نجموا نحققوا الحلمة تاع كل تونسي وتونسية نتصور. نعم. نكون عندهم عائلة ويكون عندهم أطفال.
1: نعم، دونك طب الإنجاب متطور، ولكن المسألة هي اجتماعية. تأخر الزواج، الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ما هيش أسباب طبية، ولكن زادة المساعدة على الإنجاب في القطاع الخاص عندها كلفة. في القطاع العام نعرفش إذا كان متوفرة اليوم نفس الآليات اللي موجودة في القطاع الخاص.
5: ليليا حطيت صبعك على النوفوتي، معناتها الحاجة الحب اللي أنا نحب نوصلها المعلومة للمستمعين أنه التمشي الوزاري والجهوي حاليا بمعية وزارة الصحة والأساتذة الكبار، أنه كما تفضلت التكلفة الكبيرة في الخاص، احنا باش نعملوا ديزونيتي، معناتها وحدات مساعدة على الإنجاب في المستشفيات بكل ولاية، مش مقتصرة
1: العمومية والجهوية.
5: العمومية والجهوية قاعدين مشين في التمشي هذا انتخوتخ بما فيهم ولاية بنزرت. إن شاء الله قال نوصلوا غابيد مود، معناتها نكونوا علاش ليه في استوديو هذايا نحكيوا على الافتتاح هل الوحدات هذوما. نعم. في كل مستشفيات تونس لفائدة كل أهالي، معناتها كل مواطنين تونسيين.
1: أنتم غدوة باش تكونوا موجودين مع أطباء من كل العالم مختصين في طب النساء، التوليد، الإنجاب. شنو موقعنا علميا، موقع تونس بين الدول في الكفاءة وفي التجربة تجهيزات، وما هو متوفر اليوم؟
5: هو ما انت في طب، في اختصاص، نحكي على اختصاص نتاعي انا، نجم نقول لك اللي فما فكره التوريزم ميديكال، معناتها الناس يجونا سورتو من الدول الشقيقه والمجاوره باش يطبوا على
1: ليبيا، من الجزائر، من موريتانيا.
5: نعم. دونك احنا بالنسبه لازم نكونوا فخورين، نعاود نقولها، بالطب في تونس، بالاختصاصات، نتعاونوا مع بعضنا باش نقدموا، باش نحسنوا في التجهيزات، في العامل البشري كيف.
1: دونك اليوم لازم نحسنوا في التجهيزات بالنسبه للكفاءه، تقول موجوده بما انهم الناس يجيونا من كل الدول. أي. المؤتمر سينعقد، شنو باش نخرجوا منه؟ يعني تونس، الطب التونسي، طب الانجاب، شنو الاستفاده اللي انتم حاطينها اليوم هدف؟
5: الاستفاده باش نحكيوا على المستجدات، بارتيكوليرمون في صعوبه الانجاب والمساعده على الانجاب، باش نحكيوا على اللي كان لاحظتوا اللي دخلنا لا شيرجي روبوتيك، معناتها الجراحه بالروبوت سبيسيالمون في الجراحة عن بعد في المساعدة على الإنجاب، باش نحكيوا على العلاجات الجديدة ولي بروتوكول الجدد اللي في العلاج على الإنجاب. فما جراحات باش تكون مباشرة دقيقة فيها، باش نحكيوا كيما المساعدة على الإنجاب، كيما السرطان وعلاج السرطان في المراحل المتقدمة والتقصي المبكر، كيف باش نحكيوا على الفتق في السترة ولا الجراحات الجديدة مع الاسوسياسيون اتوب اللي هي متخصصة في الموضوع هذايا، باش يكونوا بخلاف الاخصائي امراض النساء والتوليد جراحي المجاري المسالك البوليه ولي ميديسان سبيسياليستو ميديسين فيزيك. دونك الناس الكل اللي تسمع فينا مرحبا بها المعنيه بالامر، باش نتبادلوا الخبرات كما قلت، وباش نقدموا وباش نواكبوا المستجدات في تونس وخارج تونس.
1: يعطيك الصحه دكتوره وصال جعفر عبد الرحمن، الطب التونسي والطب والنجاحات في المستشفيات العموميه تهمنا برشا ديما باش نحكيوا عليها.
2: وبالطبيعة أنا كنت سبقتني، أنا كنتش نحكي على الوقت الضيف على الخصوبة. دونك كيفاش قال المواطن التوزري، يعني مش وحنا معنا احنا لازم نشجعوا
1: واحد فاصل خمسة
2: واحد فاصل خمسة معنا عشرة نساء يجيبوا 15 صغير معناها رقم هزيل جدا. وكانت بحذنا الدكتورة وقتها تتحدث على انه ستابيليتي في 2050 تقريبا مش وليو نحكيو على اللي يموتوا قد يتولدوا، معناها الزيرو معناها مش نقعدوا كيما نحن. الحاجه المهمه والحقيقه دكتوره انا يعني نعرفها، كيما نتحدثوا على العزوف على الزواج والانجاب، نعرف زاده ما نعرفش الارقام، ولكن على الاقل واحد في محيطه وناس اللي يعرفهم فما ناس زاده عندها اشكاليات في الانجاب. والناس تتحدث توا يتحدثوا ما عنديش رقم، يقول لك انه يبدو انه ولا مرتفع. مش قلت انه هذه مشاكل الانجاب بامبورت كيفاش يعني شنية ما نعرف العقم الدائم او ثم اشكاليات، لكن يقول لك انه ارتفع عدد اللي عندهم اشكاليات في الانجاب، ثم اللي يتحل ثم اللي ما يتحلش. لكن زاد انا اكتشفت انه تكلفتها يعني تكلفه اللي هذه محاولات الانجاب مرتفعه جدا في الخاص.
5: تحكي على طفل الانبوب،
1: طفل الانبوب مازلنا نحكيوا على ملايين اليوم في تونس،
2: وحتى على التحاليل يعني يعني ثم تو بتاع مصاريف كبير
5: صحيح.
2: كي تبدا في البريفي معناها غالي. الحاجه المبشره انه هالوحدات اللي مش تكون في العمومي هي اللي انا اتصورها اول خطوه باتجاه نطلعوا الخصوبه مثال نشجعوا. وان شاء الله يلعبوا الدور بتاع الوان اف بي، انا الوان اف بي مثلا الديوان الوطني للاسره والعمر البشري يعطيه الصحه في الدور الممتاز اللي عملوا من 65 الى تقريبا 2004 في علاقه بتحديد النسل. لازم يبدل السياسه العامه نتاعه توا ويولي يشجع على الانجاب.
1: دكتوره
2: يعني حاجه
5: نعم. ديما نشجعوا على قبل ما نوصلوا للطفل الانبوب نشجعوا على الخصوبه الطبيعيه. دونك هذيا اللي كيما قالت ليليا لازم يجي العامل الاجتماعي للتوعيه اللي باش تكون بين المجتمع المدني والاطار الطبي والوزارات المعنيه
2: يعني الاصحاء بينضاف.
5: وكي نوصلوا فما صعوبه في الانجاب كيما تفضلت وقلت لي معناتها البورسنتاج النسبه ولات كبيره، معناتها نوصلوا حتى اون فام سور ان كوب سور 4 معناتها يعني منها لأسباب ما ندرجوا لها إن شاء الله قال لازمها محور كامل. هذا اللي خلى وزارة الصحة اللي تقول لك لازم نوصل الإمكانية هذه لكل ربوع تونس
1: نعم عن طريق المستشفيات العمومية. شكرا لحضورك دكتورة وصال جعفر رئيسة الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد ببنزرت. باش نمشيو مباشرة لمجلس نواب الشعب، المستشار الجبائي قانون خاص بهم إن شاء الله تكون آخر اللمسات تحت قبة البرلمان.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
0: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
0: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. أخبار المجلس.
1: وجيه النمر أهلا وسهلا، مرحبا بيك معنا من قبة البرلمان. مرحبا أهلا وسهلا.
6: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل المستمعين لإذاعة الوطنية.
1: نعم، مهنة المستشار الجبائي خذ برشا وقت القانون هذايا، وين وصلنا اليوم؟
6: بالفعل ليلى القانون هذا كان تم حالته على مجلس نواب الشعب من جويلية 2023 واللجنة التشريع العام اشتغلت عليه، تم المصادقة تقريبا على كافة فصول مقترح القانون هذا، ومن ثم تم إحالته على يوم برلماني دراسي تم تنظيمه في مجلس نواب الشعب. يبدو أن القانون هذا مازال بشي طول باعتبار أنه لجنة التشريع العام اليوم رجعت يعني في يعني مش لجنة رجعت للتداول في إمكانية تعديل الفصول اللي كان تم التصويت عليها في السابق، وخاصة فما يعني بعض الفصول الخلافية عددها 3 فصول، وأيضا برشا مقترحات تعديل وردت عليها في علاقة بقية الفصول مقترح القانون هذا. هذا باعتبار الملاحظات اللي وردت على اللجنة في اليوم الدراسي البرلماني اللي كان تنظم في مجلس نواب الشعب بحضور مختلف المتدخلين والمعنيين بالقانون هذا. يبدو أنه مازال بشي طول القانون، يظهر لي مازال بشي ياخذ أكثر مدة أخرى. كنا تحاورنا مع مقرر لجنة التشريع العام ياسر الجراري، قال أنه الإشكال أنه النسخة اللي تم المصادقة عليها من طرف لجنة التشريع العام، النسخة اللجنة القديمة يعني اللي كانت اشتغلت في الدورة النيابية السابقة، اعتبر انها يعني كانت اعطت يعني الأولوية كبيرة للمستشار الجبائيين على حساب المحامين وايضا على حساب الخبراء المحاسبين. والتعديلات الجديدة اللي وردت حاليا على اللجنة يبدو انها يعني على العكس على تماما، يعني اقساط نوعا ما مهنة المستشار الجبائي على حساب المهن الاخرى. واعتبر ياسر الجراري انه تم ترحيل الصراعات المهنية اللي المفروض كانت تحسم في الخارج الى مجلس نواب الشعب. نسمع تصريح ياسر الجراري.
7: يعني الحقيقة النقاش والجدل مازال متواصلا في علاقة بهذا النص التشريعي، وإذا العديد النصوص الأخرى التي تتعلق بالمسائل المهنية والقطاعية، لأنه لما إذا يتعلق الأمر بمسائل قطاعية تظهر الخلافات القطاعية إذا أو وبعض التباينات القطاعية في علاقة طبعا بحق كل قطاع في أنه إذن يدافع عن مصالح منظوريه. وبالتالي
8: في تدخلك سياسر أنت قلت يعني تقريبا تم ترحيل الصراعات القطاعية إلى مجلس نواب الشعب.
7: نعم يعني هذا رأي كنت عبرت عليه منذ الدورة السابقة، أنه النصوص ذات الطابع القطاعي من الأجدى أن تناقش بين إذن الجهة يعني التنفيذية المشرفة والقطاع المعني والقطاعات المجاورة، ويتم استفاضة النقاش فيها ثم تمريرها إلى مجلس نواب الشعب. اليوم احنا أمام وضعية الحال أنه قدمت هذه المقترحات اللي قلنا أنه من الأفضل أن تكون في شكل مشاريع قوانين، قدمت في شكل مقترحات قوانين عن طريق السادة النواب، وبالتالي فإنه الخلافات القطاعية والتباينات القطاعية حول الاختصاصات محمول على مجلس النواب أن يحسم فيها. وهنا تأتي مسؤولية مجلس النواب، ومسؤولية كبيرة لمجلس النواب، وهو إنصاف مختلف القطاعات المهنية ألا يتم المصادقة على نص إذن ينصف قطاعا مهنيا على حساب قطاعات أخرى، وأيضا أن لا يتم يعني إنصاف القطاعات الأخرى على القطاع المعني بالنص التشريعي. هذه جوهر العملية، وذاك علاش الخلافات الكبيرة في هذا النص المتعلق بالمستشار الجبائي، في النص المتعلق يعني بعدول الإشهاد.
1: نعم وجيه، إذن كانت هذه آخر المستجدات بالنسبة لمقترح قانون المستشارين الجبائيين.
6: بالفعل ليلي هذا هو كما قلنا، حاليا اللجنة تتداول في الفصول المقترحات التعديل على الفصول القديمة اللي كانت صادقت عليها يعني اللجنة السابقة، ومازال فما خلافات كبيرة بين النواب، يبدو أنه بعض النقاط ما تمش الاتفاق عليها حتى الآن.
1: شكرا لك وجيه النمر، شكرا لضيفك. احنا باش نخليو بلاصتنا لنشرة الظهر للأخبار مع كوثر العرقوبي، نرجع لكم في الساعة الثانية باش نحكيو على هنشير الشعال وعلى وضعية الأراضي الدولية.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
0: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
0: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
9: الدكتور حكيم.
10: غلط اللي يظن اللي السكر والملح والشحم لازمين للتغذية. الخضرة والغلة واللحم والحوت والحليب ومشتقاته فيهم ما يكفي من المواد هذه باش تكون تغذيتنا صحية ومتوازنة. الإفراط في الملح والسكر والشحم يخلق عند المستهلك نوع من الإدمان مضر بصحته. هذاك علاش يلزمنا ننتبهوا لتركيبة الماكلة وكميتها، خاصة الماكلة المصنعة والمعلبة.
9: الدكتور حكيم،
0: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: الخبر عنا مسؤولية
0: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
0: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
12: وفي أبرز عناوينها، وزارة الفلاحة تؤكد أن ارتفاع منسوب المياه بوادي ملاج لا يشكل خطراً على المتساكنين. انطلاق أولى رحلات عودة التونسيين المقيمين بالخارج عبر الناقلة البحرية. بدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا. في العالم، طهران وواشنطن توقعان عن بعد مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا وإرجاء البت في ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة. أبرز مضامينها إلى تفاصيله. تحية طيبة من قسم الأخبار. في إطار متابعة تطورات الوضع بوادي ملاج، إثر تسجيل عطب فني في ساكورا سدة ملاج، مما أدى إلى ارتفاع في منسوب المياه وتدفقها في اتجاه واد بجردة، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري لبرنامج يحدث في تونس إنقاذ عاملين اثنين علق أثناء عملية الصيانة، مشددا على أن الوضع الآن تحت السيطرة دون تسجيل خسائر بشرية. من جهتها، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوضع لا يشكل أي خطر على المتساكنين على ضفاف الواد. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن حركة المرور على مختلف الطرقات الوطنية والجهوية تسير بصفة عادية، وأن مجرى واد مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم. وينضم إلينا مباشرة من منطقة المعارب بمعتمدية جندوب الجنوبية مراسل الإذاعة بالجهة هشام الصغيري. مرحبا هشام.
13: أهلا بك وبكل المستمعين.
12: إذن هشام، ما الجديد حول منطقة ملاج؟ هل تم السيطرة على كميات المياه المتدفقة؟
13: بالفعل، بالنسبة للأوضاع عموما بولاية جندوبة حاليا هي أوضاع عادية جدا، ولا توجد إشكاليات كبرى تهدد خاصة الأرواح البشرية والتجمعات السكنية الموجودة بالقرب من واد ملاج على مستوى معتمدية جندوبة الجنوبية. إلى حد الآن هناك اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بكافة مكوناتها في حالة انعقاد دائم، وهي يعني في حالة تأهب منذ ليلة البارحة، وتم تسخير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية للتدخل في صورة تفاقم الأوضاع أو حدوث أي طرح. عملية المراقبة بالنسبة لمنسوب المياه ما زالت متواصلة على مستوى جسر ملاج على طريق الوطنية رقم 6 اللي تربط بين جندوب المدينة وبوسالم، وما زالت إلى حد الآن منتظر أنها تتواصل إلى حدود مساء هذا اليوم بمنطقة المعريف، خاصة على مستوى جسر ملاج على طريق الوطنية رقم 6. بالنسبة لحركة المرور على الطرقات الوطنية، سواء كان الوطنية 6 أو الوطنية 7 وبقية الطرقات الجهوية، عادية ولا توجد أي إشكاليات حسب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة.
12: شكرا لك مراسلنا هشام الصغيري، كنت معنا مباشرة من معتمدية المعارف بجندوبة الجنوبية. وفي الورقة التالية لهجر حماس، تشخيص لأسباب العطب والحلول الممكنة.
14: أكد مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسالم بأن العطبة الفنية بأحد بوابات سد ملاج لم يخلف أضرارا بشرية. مسالم أضاف خلال تدخله في برنامج أصبح التوانسة أن شهر سبتمبر القادم سيشهد انطلاق استغلال سد ملاج العلوي عقب استكمال الأشغال به، وذلك بهدف تعويض سد ملاج.
15: من الضفلاء الحمد لله ما صارت من غير أي أضرار بشرية للمنشأة لذلك. ثم حتى حاجة تمثت المنشأة كهندسة مدنية كسيكوريتي كستابيليتي دو لوفراج هذا الساكورة هذه اللي هي فيها الخلل إعلام المواطنين ومتابعة المجرى الواد كامل، لأن يعني الكميات هذه اللي باش تخرج الواد ملاك تلتقي بواد مجردة في اتجاه سيدي سالم. الدولة التونسية قررت تعويض ملاج العلوي اللي انتهينا من أشغاله الخريف هذايا ننطلقوا في تعبئة صد ضخم معناها نتاع 200 مليون متر كوب إن شاء الله في سبتمبر تلقوا في الأمطار الخريفية في تعبئة.
14: مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم قال إن السدود في تونس لم تعرف سابقا حادثا مماثلا، مشيرا إلى أن لجنة فنية تتكون من خبراء تبحث في الأسباب الكامنة وراء العطب الذي حدث في أحد بوابات سد ملاج.
15: نحن في حديث أزمة دائمة في درعا 9 و6 دقائق أثناء عملية تحويل كمية مياه الجلية الجندوبة من 100 متر كوب من سد ملاج مدة في 3 بوابات رئيسية متاع مصير. البوابة متاع الضفة اليمنى أثناء الانتهاء من العملية صار عطب فني في التسيير بعد ما كملنا 100 متر كوب. ثانيا الساكورة الكبيرة هذه خرجت من مكانها، هي الساكورة الرئيسية على المحيط اللي خلت منها كمية دفق تخرج منها. بالنسبة للليبان سجموها هذه في تاريخ تونس منها أول مرة ساقع، وإحنا من البارح في الليل من فريق فني وخبراء في الهيدروميكانيك تحولنا على عين مكان قيام ببعض الاختبارات ومعرفة الأسباب الدقيقة.
14: يشار إلى أن سد ملاج الذي يلقب بشيخ سدود تم إنشاؤه سنة 1954 ويحتل المرتبة 3 وطنيا من حيث طاقة الخزنة.
12: استعدادا لذروة استهلاك المياه في الصيف وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، أعدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عدة مشاريع في مختلف ولايات الجمهورية، خاصة تلك التي تشكو من عجز في الموازنة المائية، وفق ما صرح به الرئيس المدير العام للشركة عبد الحميد منجأ لبرنامج يوم سعيد.
16: تقريبا 56 مشروع بكلفة 81 مليون دينار موزع على كامل المناطق الجمهورية، وخاصة المناطق اللي هي تشهد عجز في الموازنة المائية على غرار مدينة تبرقة، ولاية الكاف بصفة عامة، ولاية سليانة، ولاية زغوان، ولاية قفصة ومناطق الحوض المنجمي، جنوب ولاية صفاقس وولايات الجنوب الشرقي، هذا بالإضافة إلى الولايات الأخرى تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس الشمالية اللي هم كذلك مشمولين بالبرنامج. علاش انا خليتهم هذوما الاخرين؟ لان السنة الوضعيه من ناحيه الموارد المائيه السطحيه الولايات اللي تزود عن طريق الموارد المائيه السطحيه عن طريق السدود الوضعيه فيها احسن، لكن الولايات اللي في تزود اساسا عن طريق الابار العميقه تبقى دائما عندنا بعض الاشكاليات، وذاك علاش عدينا خطه متكامله فيها حفر وتجهيز وكهرباء العديد من الابار وربطها بالشبكات باش نحدوا العجز في الموازنه المائيه. فيما عدا ذلك الاستعدادات توا في نهايه نتاعها، والذروه راهي تبدا من توا بشوي بشوي بشوي بالطلعين، هو من 15 جويلية ل 15 أوت هي ذروة الموسم.
12: ولمجابهة التسربات الناتجة عن تقدم الشبكات المائية والزحف العمراني، الشركة بصدد إعداد 4 مشاريع بكلفة 1.2 مليار دينار لتحسين كفاءة الشبكات. يضيفه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه عبد الحميد منجأ.
16: ونحن عندنا 4 مشاريع كلفة تقريبا 1.2 مليار دينار اللي هما المشروع متاع تحسين كفاءة الشبكات في تونس الكبرى، هو ب 500 مليون دينار تقريبا ومش يدخل إن شاء الله العام الجاي في التنفيذ. وكذلك عندنا مشروع تحسين كفاءة الشبكات بولاية صفاقس، وكذلك تحسين كفاءة الشبكات بولاية توزر وقبلي، وكذلك تحسين كفاءة الشبكات بولاية الجنوب. المشروع هذا الأخيرين اللي حكيت عليه في المراحل الأخرى متاعه، الهدف منه هو التقنيات الجديدة في البحث والكشف عن التسربات الاستباق يعني، وكذلك التدخلات خاصة عن بعض الشبكات، وضع منظومة في الشعب عن الشبكات، كذلك تغيير وتجديد القنوات المتقدمة والعقل الذكي.
12: شاء شرع أكثر من 32 ألف مترشح اليوم في إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام ليتتواصل إلى 20 من جوان الحالي. نجاة أحسن واكبت أجواء اليوم الأول من الاختبارات من أمام المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة والتقت عددا من التلاميذ والأولياء.
17: فرحانة مانيش في ستريس، تجربة باش تعدى بيه كي استزيد ان شاء الله.
18: كيفاش عاملين معاك في الدار؟
17: يقولوا لي ستريسي اش يعطيني في دي كونسي وحلاوه الكل وترقد بكري.
18: شنو تعديو اليوم؟
17: عربي وانجلي.
18: وغدوه ان شاء الله شنو تعديو؟
17: ساعتين فرونسي وساعة سيونس.
18: ان شاء الله ربي ينجحك. شنو تحب تقول لصحابك؟
17: بون كوراج تخافوش. ستريس يا ما مش برشا، حاضرة بالكدا. جست ربي معانا وان شاء الله ربي يسوك هاو.
19: قول ان شاء الله ربي معاهم، ماذا معناها باش تكون النتيجة عمل نتاع ثلاث سنين كاملين، ان شاء الله ربي يكون في عونهم ونتمنى نجاح لوليداتنا الكل.
18: قل لهم ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله ربي ما يضيعكمش تعب، ما تخافوش خاطر كي تخافوا تفقدوا الكونسنتراسيون. النوفيام هو امتحان عادي، كان ربي سهل ووفقنا الحمد لله، ما وفقناش فيه فما نجموا نكملوا الحياه باش تستمر، باش يجيو امتحانات اخرين وباش نكملوا نقراو.
12: وتابع وزير التربية نور الدين النوري بالكاف سير الاختبارات ومدى توفر الظروف الملائمة للمترشحين في مواكبة لكافية الفرشيشي.
20: اليوم اخترنا معهد الكاف للوقوف عند حسن التنظيم ومدى التناسق بين وزارة التربية وبقية هيكل الدولة أنها توفر كل الظروف المناسبة لاستقبال أبنائنا المترشحين وتدريبهم على مثل هذه الامتحانات ومثل هذه المناظرات باعتبارها محطة من بين المحطات العديدة التي سيمر بها أبنائنا التلاميذ من أجل أن نجعلهم في دربة في استعداد ذهني ونفسي ومعرفي لتجاوز كل هذه المراحل بسلام وبأمان، ونوفر لهم شرط النزاهة وشرط الموضوعية وشرط العدالة بينهم جميعا.
12: دائما في الشأن التربوي، انطلقت بداية من 10 من صباح اليوم عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أكد سفير تونس بفرنسا ضياء خالد في تصريح لمبعوثة الأخبار إلى مارسيليا مها الفرشيشي أكد انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج، وأضاف أن الاستعدادات المكثفة التي قامت بها الدولة منذ أشهر جاءت لضمان عودة مريحة وآمنة لأبناء الجالية.
21: الرحلة هذه سبقها عمل صار منذ أشهر للإعداد للموسم العودة، عديد الإجراءات تم اتخاذها ومنها اللي تم الإعلان عنها في المجلس الوزاري في آخر شهر أبريل، عديد الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في صدد التنفيذ، كما شرعنا في إنجاز جوازات السفر على الباخرة، وهذا راهو إنجاز استثنائي، الدولة الوحيدة في العالم اللي تنجز جوازات السفر بسرعة وعلى متن باخرة هي تونس، مع احترام بنسير كل الإجراءات الأمنية. حبيت نثني على الجهود الكبيرة اللي قاموا بها جميع المتدخلين لنجاح عودة التونسيين بالخارج، نذكر وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة النقل، بين سيغ لاسيتيان الشركة الوطنية الملاحة اللي وفرت كل الظروف لعودة مريحة للتونسيين، جميع التونسيين بالخارج، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الخارجية. تعرفوا التونسيين بالخارج هما في صلب اهتمامات والسياسات الدولة التونسية.
12: علاقة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بنظرتين وكراس الشروط الخاصة بهم وضرورة تطويرها وأفق القطاع أبرز محاور الندوة الدولية التي ينظمها اليوم المجموع المهني للنظرتين التابع لمنظمة كونكت. رئيس المجمع بلال الفضيلي أوضح خلال تدخله اليوم في إذاعة الشباب أن الندوة تدرس أبرز الإشكاليات التي يعاني منها القطاع.
22: ثم محاور أساسية، المجال الأولاني هو السوق الموازية، واحنا حطينا من السوق الموازية من أولوياتنا المحاور الكنام، كل ما يخص البونداشا ذي متاع الكنام المدة اللي هي تمتد 4 سنين مش نحاولوا نتقشوا معها علاقة النظارتيين بالصندوق الضمان الاجتماعي بالكنام. ثم زاد محور كراس الشروط المنظم للمانة اللي الحقيقة معناها عنده مدة وأنه موقعش فيه تغييرات وموقعش تحديثه وما عادش مواكب العصر، وعن الجامعة العامة شركات التأمين اللي هي الافتوزاء على علاقة مظهرتين بشركة التأمين.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
12: في العالم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فجر اليوم أن الرئيسين الإيراني مسعود بيزشكيان والأمريكي دونالد ترامب وقعا عن بعد مذكرة التفاهم بين البلدين التي تنص بالخصوص على إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز تدريجيا وإرجاء التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني. كما تنص مذكرة التفاهم على احترام لبنان ووحدة أراضيه وسيادته، اتفاق رحبت به القوى الإقليمية والعالمية والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرته خطوة حاسمة تمهد لمرحلة جديدة من المفاوضات نحو إنهاء الحرب على كافة الجبهات في الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز. بالمقابل، عبر الكيان الصهيوني عن رفضه لهذا الاتفاق مؤكدا عدم التزامه بالجزء المتعلق بلبنان. ومن المنتظر أن تحتضن مدينة جنيف السويسرية غدا اجتماعا لممثلين عن إيران والولايات المتحدة لإجراء مفاوضات أولية بعد التوقيع عن بعد على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. على الجبهة اللبنانية، تواصل العدوان الصهيوني اليوم على جنوب لبنان، حيث

0: بواد ملاك لا يشكل خطرا على المتساكنين. انطلاق أولى رحلات عودة التونسيين المقيمين بالخارج عبر الناقلة البحرية. في العالم، طهران وواشنطن توقعان إلكترونيا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا وإرجاء البت في ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة، أبرز مضامينها. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبرية، ولاية تونس.
2: مستمعين الكرام، تحية طيبة.
1: أخبار الحملة.
2: يواصل المترشحون للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية من ولاية تونس حملاتهم الانتخابية، وأكدوا في برامجهم الانتخابية أهمية صيانة الملاعب الرياضية بالجهة والعناية بالبيئة والمحيط.
3: محمد صالح الثاني مترشح الانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبارية، رقم واحد في القائمة. شعارنا هو اليوم كبارية تتغير بالمحاسبة والتنمية والكرامة الاجتماعية، الشباب والرياضة والثقافة، الرفع من المنح العمومية للنوادي وصيانة الملاعب الأحياء والتفعيل الثقافة بنوادي حديثة وتنظيم مهرجان كباري السنوي. بنية تحتية مسترعة جدا، مع فارس مثلا حي النور كبارية، عنا مرشي كباري معضلة بأتم معني الكلمة، عنا منتزه حي النور تابع وزارة المرأة والأسرة والطفل وكبار السن اللي هي ولت بؤرة نتاع فساد، مع أنه غير الواقع. صوتكم أمانة من أجل مستقبل كبارية، انتخبوا رقم واحد محمد صالح الثاني.
4: أنا عبد الرؤوف الترابلسي من متساكنين نتاع حي بن سينا. مشاكل نتاع الناموس يلزم ديما التذكير بمداوياتها قبل فصل الربيع في الفتره هذيك، باش ما تتكاثرش الناموس على العباد بطريقه انه الانسان مع جوده الحياه. السعي بالتعاون مع الوزارات المعنيه على تهيئه اماكن لممارسه الرياضه للشباب والاطفال للترويح على النفس. المشاكل الامنيه، فما مناطق يلزم يتم فيها تكثيف المراقبه الامنيه والتركيز على كاميرات مثلا في نقاط حساسه خاصه قدام المؤسسات التربويه.
5: الشكر بن عبد السلام مايوب بثوري ترشح على دائرة الكبارية من عنادة حي النور رقم 2. بالنسبة للبرنامج الانتخابي، معناه إن شاء الله معناه بشنوع، معناه هذه الجهة معناه في حاجات قدر المستطاع معناه نجم يجيبها للمنطقة على الأنشطة الرياضية. معناه عنا بيترام ماهيش تستغل فيهم الدولة وماهيش تستغل فيهم نحن كمنطقة، معناه ولا بؤرة متاع فساد. معناه نحاول أن نفاوش حل مع الدولة إذا هي ماهيش قادرة في الوضع الراهن، ولا نشوفوا أن ندخلوا كاكريا مثال الشهاد العليا مثال أنهم يستغلوا الكيرانات هذوما باش يستنفعوا أولاد الجهة، وممتوع زادا أن يكونوا معناه وليداتنا الصغار معناه تلقاو بلايص أنهم يفرهدوا فيهم معناه يكوروا فيهم. حاجة أخرى نشوفوا حل في أمور النقل، معناه كما تعرفوا عندنا مترو رقم واحد مثال يجي مرة ظلي في الأربع سوايع. نحاول نشوفوا جاهدا أن نشوف مع وزارة النقل كيفاش نرجعوا كما كان قبل معناه كل درجين مترو، علاش لا.
2: ويشار إلى أن الانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ستجرى يوم 28 من الشهر الجاري إثر حالة شهور بالمجلس بعد وفاة النائب عن دائرة الكبارية من ولاية تونس صالح المباركي.
1: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبارية، ولاية تونس.
6: إشهار.
7: أنت اللي تسمع فيها، أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبروا حلموا يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون، نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
8: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
6: إشهار.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في تونس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ماضي ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، أخبارنا من تونس المرة هذية من صفاقس باش نبدأو. هنشير الشعال، هل أنه ربحنا اليوم تحدي إعادة الإنتاج لهذه الضيعة الفلاحية الدولية؟ نحب نعرف اليوم بالأرقام والمعطيات والتفاصيل. باش نبدأ مع ضيفي في الأستوديو سي محمد الهدي مبروك، مدير المركب الفلاحي الشعال بصفاقس. مرحبا.
2: مرحبا،
1: شكرا لحضورك من صفاقس. اهلا وسهلا،
2: عايشك.
1: مرحبا. ايضا باش يكون معنا على الخط بعد شويه سي مروان الشيحي، المدير التجاري بديوان الاراضي الدوليه. ولكن احنا ملف الاراضي الدوليه حبينا نبداوه من صفاقس ببعض المعطيات عن هنشير الشعال. نعرفوا الذاكره نتاع توينسا ساعات تضيع بعض التفاصيل، هذاك علاش باش نبدا معاك بتعريف هذا الهنشير. شنو طاقته الانتاجيه، شنو مساحته، شنو الاختصاصات الفلاحيه اللي موجودة فيه؟ هنشير الشعال بصفاقس أكبر ضيعة فلاحية في تونس.
2: مرحبا، شكرا مدام نيري، يعطيكم الصحة على الدعوة. اليوم احنا جيناكم الشعال، أكبر ضيعة فلاحية في تونس. المركب فلاحي الصناعي الشعال هو تحت إشراف ديوان الأراضي الدولية، يمتد على 31700 هكتار في 18000 هكتار زيتون زيتين منجة في 320 أصل زيتون. المركب فلاحي الشعال عنده اشجار مثمره اخرين اللي هي الفستق، عنده 1000 هكتار فستق، حوالي 40000 اصل من اعواد الفستق. عندنا قطاع حيواني يتمثل في ابقار واغنام وبيض، معناها متنوع الانتاج للقطاع الحيواني. حوالي عندنا 2400 انثى منجه من النعاج، عندنا 600 راس من الابقار، حوالي 70000 بيضة في 700000 بيضة في العام ننجوهم. عندنا 5 مداجن في طول الاشتغال. ننجو العتقات، المركبات الفلاحية بتابعة ديوان الأراضي الدولية. المركب الفلاحي الشعال هو فلاح الدولة، هو الأكبر ضيعة منتجة في تونس. الاختصاص الأول نتاعو هو زيت الزيتون، هو عنده معاصر باش يحول زيت الزيتون نتاعو. عندنا 3 معاصر في المركب الفلاحي الشعال، الصناعه عملنا مجهود كبير باش يرجعوا المعاصر هذية وترجع الشعال تعصر الزيتون نتاعها كما كانت تقبل.
1: ما شاء الله، نحكيو على ضيعة كبيرة، نحكيو على طاقة إنتاجية مهمة. خليني نمشي لك عبد الرحمن وبعد نرجع للحوار مع ضيفنا، لأنه نعرفوا اللي هنشير الشعال مر بفترات متاع إفساد وفترات متاع إشكاليات كبيرة على مستوى الهيكلة وطريقة العمل.
3: يمكن ليليا صحيح، يمكن الترجمة أو التمظهرات متاعها كانت في زيارة سيد رئيس الجمهورية لنشير الشعال الحقيقة، وتبعات ذلك والقضايا اللي تحلت والإيقافات اللي صارت، وكنا سمعنا الحقيقة حاجات ما كناش نحبوا نسمعوهم. للأسف الله غالب، احنا ديما نقولوا انه عند التونسي السائد هو راهو انه يخدم البلاد، والسائد اللي هو يوقف البلاد، والسائد اللي هو يحافظ على ممتلكات الدولة، اللي هي في الاخر شنية تعب ممتلكات الدولة، ما يتعبير على الممتلكات العامة تتسمى، يعني يمتلكوها احنا مش بشكل مباشر، لكن يعني تساهم في يعني في الاسهامات الماليه للدوله الى غير ذلك. دونك كان المشهد خايب الحقيقه، تزامن هاي المصائب للاسف اللطف علينا لا تاتي فرادى، تزامن زاد مع سنوات جفاف كانت قاسيه. ما كانش فقط نشير الشعال، ولو انه ديما نحكيه على الوسط خاصة القروال وصفاقس وسيدي بوزيد يكونوا الأكثر تضرر في سنوات الجفاف مقارنة بالشمال. بطبيعة الشمال زاد الضرر ولكن بنسبة تكون أقل. اليوم نحكيه على الأرقام والمعطيات.
1: نعم.
3: اللي قدمها لنا توا، يعني ما نشوفهاش فقط تخدم منطق اقتصادي، احنا نحكيه على أرقام هذية على 31000 هكتار. 31000 هكتار هذية لازم يد عاملة.
1: نعم.
3: 31000 هكتار، شوف الاحياء والجهات
1: نجيوها هنشير الشعال اليوم. ولكن انا حبيت نرجع معاك شويه للماضي، لانه فما قضايا تعلقت بالفساد في هنشير الشعال، فما ناس محل متابعه قضائيه، فما وزراء في فلاحه، يعني فما ملفات عالقه تتعلق بالتصرف في هذا الملك العمومي في فترات سابقه.
3: هو راهو معناها تو الارقام هذوما ما ينجموش يعطيونا كان معناها مداخيل محترمة في الأصل في الشيء. معناها أنت تكون عندك 18000 زيتونة مثلا، 18000 هكتار زيتون قلنا
2: 18000 هكتار زيتون 320000 اصل زيتون
3: 320000 اصل زيتون معناها نحكيوا على ما تجمش تكون خاسر يعني بالمنطقه وما نجمش نعملوا ارقام سيئه ما نجمش نحكيوا على واحد يخضر زيتونه بدينار العود الفلفل ما تخضروش انت بدينار ما تجمش انت تشوف في الات اللي هي تراكتورات وكذا تتباع بالمبالغ هذيك انا ديما نقول هذايا ما تروح عند القضاء هو تو نعم. يبت فيه وبت في جزء منه
1: نعم.
3: اللي استرجع بالطبيعه ديما نحكي وراه الدوله تسترجع حقها لشعبها
1: حق التوانسه هو في النهايه فما زياره رئيس الجمهوريه في 30 اكتوبر 2024 كانت محطه فارقه هاو باش نذكركم بشويه من ما قيل في هذه الزياره ثم نرجع لك لمتابعه كيف التفاصيل الجديده عن هذه المرحله الجديده من الاصلاح والانتاج
0: 37 جرار ب 167 ألف دينار هذه منشورة في الديوان الأراضي الدولية أعلان بيع بالمزاد العلني لمعدات فلاحية
4: حكم العمر المتحدث
0: لا مش حق العمر مع عدد من المعدات تم سرقتها لا موجودة قطاع غيار
4: ولكن مشكلة في
0: موجودة مش في قضية في لا الواضح مش قضية قطاع غيار يكفي بشوف البتة وأن البتة مش مقبول هذا مشروع يعمل هذا
4: المدارات نتاع الزيتون عندنا 17
0: لا هذه الخردة اللي موجودة
4: كما تشوف التراكتورات
0: شخصين دي شيء أنا خلاه وكاك بشكل هذا اللي ضرب
4: مشكلة سيد رئيس مشكلة في البوت فيتيس بتاعهم
0: مش حكاية البوت لا لا واللي يشري حاجة يشري معك قطاع الغيار لو كانت الأمور جديد وبعد شهرين
4: صارت في مشكلة
0: وش كل ما تسبب فيها المشكلة
4: شخصية قسمت
0: هك وحدة شخصية قسمت أما التقسم كان في أملك الدولة شخصية وعندي كل المعطيات الأمر مش طبيعي فهم ثلاثة ما أصلوا من
4: هنا هنيت ثلاثة شنات و17 شنبريس وكان نجموا يدخلوا سيد الرئيس وشوف قام البيسة اللي متايشة معمل صابون معمل فيتورة معمل العلفة زادة كان يخدم وكنا نبيعوا حتى الحواس
0: كانوا موجودين وتم اغلاقهم
4: اي
5: اموال الثوره واموال الشعب التونسي بشكل هذا
4: شوف
5: لابد من محاصره
4: سيد رئيس ما غير ثوره
5: الفساد المالي والاداري في مستوى سرقه قطاع غيار المحروقات ايضا السرقه فساد كامل ممنهج تراجع معدل الانتاج السنوي لزيت الزيتون من 100 الى 40 تراجع القدره التشغيليه تراجع عدد رؤوس الأغنام من 4000 إلى 2000 أهمال قطيع الأبقار الأبار لم يتم جهرها منذ سنوات
1: اليوم بعد سنة ونصف من زيارة رئيس الجمهورية في 30 أكتوبر 2024 لهنشير الشعال سي محمد الهادي مبروك وأنت مدير هذا المركب الفلاحي العمومي شنو فما جديد على مستوى التجهيزات المعاصر الآليات
2: احنا تسلبنا المركب الفلاحي شعال هذايا في أوت 2025 كان عندنا تحدي كبير اللي هو جني الصابة لأول مرة المركب الفلاحي الشعال يقوم بعملية جني الصابة في 22 ضيعة متزامنة مع بعضهم جمعناهم الكل سنة كان فما تحدي إعادة تشغيل المعاصر نتاع المركب فلاحي الشعال اللي هم يخدموا وصلنا لطاقة العصر نتاعنا 250 طن في ذروة العصر كانت التحدي الأول اللي احنا نلقاو جماعة نلقاو ناس باش تجمع نعاود ونشعوا كما كان المركب فلاحي الشعال على المحيط نتاعه وعلى المستوى الاجتماعي كان فما الانتداب نتاع الجماعة ذوم وصلنا نخدموا 230 صرافة في المركب فلاحي الشعال معناها كي نحكيو صرافة في جهة صفاقس فيها 6-7 من الناس وصلنا ل 1500 خدام يدخلوا للشعال جماع كل يوم وصلنا نعملوا 2000-2500 شكارة معدل يومي نتاع زيتون تتجمع وتدخل وتخرج وتمشي للمعاصر وتتعصر ونعملوا زيوت نتاعنا ورجعنا معناها المعاصر نتاعنا اللي هم يخدموا ثلاثة اون بلان كاباسيتي ب 24 ساعة في المدة هذه نتاع 150 يوم تيلة نعم. الميسرة كاملة
1: دونك المعاصر ثلاثة يخدموا اليوم في هنشير الشعال
2: أي.
1: واليد العاملة تقريبا شنو وضعيتهم لأنه كانوا فما عدد من العمال في وضعية هشة
2: احنا اليوم قلت لك التحدي والبداية نتاعنا كانت في عملية الجني وكان عنا صابة طيبة في المركب فلاحي الشعال السنة وصلنا جمعنا 17,560 طرناطة معناها نحكيه على 300,000 شكارة دخلت للشعال نحكيه على 4,200 طن من الزيت اللي يتعصروا في المدة هذه نتاع الميسرة هذه المركب فلاحي الشعال انت دب عمال على المستوى الجهوي على مستوى المحيط كان فما إصرار جهوي من المعتمدين من الولايات من سلطة الإشراف باش الناس الكل تتساهم وتدخل في عملية الجني هذه وتوفقنا بنسبة معناها محترمة جدا باش نلموا صابة الشعل، باش نلموا ملك الدولة، باش ما تكونش السنة فما دعم كبير على مستوى جهوي. السيد الوالي سي محمد الحجري معناها تخصيص 3 درون كانوا بالمركب فلاحي الشعان، وكانت متابعة لسيقة لعملية الجني.
1: نعم.
2: السنة من المركب فلاحي الشعان معناها لأول مرة من الناس اللي تحكي والناس اللي قدم من تسجلوا السرقات بالمركب فلاحي الشعان، كانت ناس واقفة ناس وقفت. أهم مكسب أني نعتبره السنة في المركب فلاحي شعال هو الجانب الروح، رجعت أيه. الروح للمركب فلاح شعال، الناس ولات تحب تخدم ولات فما الانتماء للمركب، ناس استفادت السنة في عملية الجني، ناس خدمت وصورت الفلوس، ناس خدمت في رمضان، ناس خدمت صايبة الصايمة ولمت المنتوج نتاعها ولمت الزيتون.
1: نعم.
2: ونشكرهم الناس.
1: الأولوية نعرف هي نشير الشعال هو الزيتون، ولكن فما زاد المواشي، فما حاولتوا تعدلوا السوق في العيد، لأنه زاد مهم أنه هالضيعات العمومية هذية توفر جزء من الأمن الغذائي للدولة التونسية.
2: شكرا مدام ليلى، ما حبيت معناها نزيد نثمن السنارة، وفما مكتسبات كبيرة على مستوى المعدات دون تشغيل المعاصر، دون المصروف اللي صرفناه على المعاصر باش ترجع تخدم. فما هيبة، فما تراكتورات جات جديدة عاونتنا في الميسرة بالقدام، معناها نحكيه على استثمارات بقيمة 6 مليون دينار، معناها المركب فلاحي الشعال على مستوى ولاية صفاقس، زاد المركب فلاحي السلامة وبوزويتة والبير علي استفادوا زاد من الهيبة هذية، رجعت الدماء هذه، رجعت التراكتورات، رجعت الناس تمحش في الزيتون، رجعت لسلم في الزيتون. هذا كل خدانا نخدمه مرتاحين ونلموا صابة نتاعنا ونتحكموا فيها. معناها بصراحة احنا كنا فما إدارة فما حوكمة للعملية الجني هذه والعملية التسيير نتاع العمال هذا، وصلنا.
1: نعم.
2: قلت لك احنا طاقة انتاجية كبيرة، كميات كبيرة.
1: كيف فلوسي محمد الهادي مبروك؟ نعم. قداش دخل هنشير الشعال للدولة التونسية؟
2: اليوم نحكي على 4200 طن من الزيت. احنا مازلنا ما بعناش، احنا بعنا توا مثال المره الاولى الكميات الاوليه اللي بعناها 816 طرناطة، معناها اللي هي بسعر معدل سعر 10800، قاعدين نبيعوا عن طريق بتات عموميه تخضع للمبدا المنافسه والاشهار، وقاعدين نبيعوا في الزيت نتاعنا. احنا نقدروا الصابه هذه بقيمه 36 مليون دينار، معناها 36 مليار السنة الصابة هذه. عملنا مصاريف فيها، فيها مصاريف جني، فيها مصاريف صيانة، فيها مصاريف نقل، الناس الكل استفادت من الصابة هذه. فما نوع من الإشعاع احنا حافظنا على الخدام في الموضع في المناطق هذه. احنا نحكيه اليوم نشير الشعال 8 معتمديات، راهو معناها 8 معتمديات، الناس استفادت، الناس جات كل صباح تجي تخدم وتلم الصابة وتلم خدمة المرأة، خدمة الراجل، خدمة الناس الكل استفادت من الصابة هذه.
1: نعم.
2: وكان فما بصراحة نقولوا احنا روح كبيرة، الناس واللي تخاف على الشعال واللي تخاف على زيتون الشعال.
1: نعم. هذه الروح فما استفادة عامة اليوم في انتظار انه العلامة التجارية متاع زيت الشعال ترجع لإشعاعها في الأسواق الخارجية.
2: احنا المركب فلاحي الشعال هي اول دبوسة، اول شكون عمل لهم بلاج والميزو بوتاي في تونس، الشعال هي اول دبوسة في تونس، والتوى حتى في ذاكرت التونسي هي زيت الشعال. معناها فهمت احنا اليوم ديوان الأراضي الدولية بحكم اللي احنا مركب شعال ينطوي تحت ديوان الأراضي الدولية، عندنا العلامة هي ديوان، احنا ننجو زيوت رفيعة وقاعدين نحطوا فيها في ليزون بلاج، وقاعدة تخرج في السفارات، تخرج في المنتديات، فما ناس رجعت لنا سنة، فما مشاركات أجنبية جاتنا، فما وفود سياحية جات للشعال السنة. معناها كانت فما حياة، معناها نقولوا طيبة،
1: رجعت الحياة لمركب الشعال، رجعت الانتاجية، رجعت المداخيل من مركب الشعال. وهكا نحبوا باقي الضيعات الدولية. ناخذ تعليق سريع من عندك عبد الرحمن، وبعد نمشيوا للمدير التجاري بديوان الأراضي الدولية سي مروان الشيحي.
3: هو بالطبيعة شنو الواحد مش يفرح، لأنه أنا الحقيقة سمحني لي مرات ما حاجتها ذكرت زيارة سيد رئيس الجمهورية، كأنه هو يحكي له على هنشير ويحكي له على أرقام وعلى دولة، هو قلوب بوات فيتيس معني سمحني ما ذقعت نضحك وحدي. نعم. لأنه آخر حاجة تجب تحكي عليها هذه من الأصل أنه ما يتمش الحوار فيه، لكن خلينا نرجع للحاجة الباهية للتوينسة. أنا صغير أتذكر كي تقول لي قارورة متاع زيت زيتون ذكر الشعال، وقل لك بالك شنو هذا، بالك زيت هذا، بالك مش ولي زيت الشعال.
1: نعم. يعني يضرب به المثل في الجودة. نعم.
3: بطبيعة الحال وتذكر أنا كنت قارورك صغيرة وسعرها كان مرتفع مقارنة يعني بالخطر، كان يقول لك هذا متاع التصدير. يعني ثم نوع من الوجاهة عندها ومن المقبولية الرفيعة جدا عند التونسة في علاقة بالشعر،
2: رمزية
3: ورمزية كبيرة. احنا هنا رجعنا له تو ان شاء الله نرجع يعني للماركة هذيك وترجع تتباع ونرجعوا شركائنا اللي عندهم يعني ثقة في الشعار وراو الشعار. حتى كنا نحكيو في تاريخية الزيتونات هذوك، راو ثم زيتون قديم ياسر، راو ثم زيتون قديم وحبيت ولا كانت راو احنا الرمز بتاع الزيتونة تونس يعني حاجة مقدسة مربوطة بالرومان بالقرطاجين بالفينيقيين، يعني ثم جانب تهز جانب من التاريخ. المهم في هذا شنو؟ انه نحكي على مستوى الزيتون، ها نحن قلنا باهي والزيت والامور ماشية طيبة. انا نقول علاش ما يوليش، انا ما نحبش نعمل اشهار المركب، مره مشيت له بالزهر خاص في تونس مركب خاص فلاحي الحقيقه عاملين نقطه بيع من المنتج المستهلك، يبيعوا كل شيء، يبيعوا الخضره. ماني احنا نحبوا هالقطاع العام، هل هنشير نتاع التوانسه ذي يتحول هكا، خاصه على مستوى التربيه الماشيه. نعرفوا انه عندنا مشكله سنا وعمناول، وقلت لك في الاوف وقلناها برشا في الاهن انه راهو من مفترض وفاء العيد الكبير راهو نعم. راهو توا نعملوا، دونك نحاولوا زاده انا نعم. اللي نتمناه انه زاده هنشير الشعار يستثمر بشكل كبير في مستوى
1: تربيه الماشيه. فما مشروع على مستوى تربيه الماشيه سي
2: والله
1: محمد؟
2: والله سنا احنا خذينا من بالبرمجه مع ديوال مع الاداره العامه الديوال الدوليه، احنا زدنا كبرنا في القطيع نتاعنا نتاع الاغنام. سنا شاركنا مشاركه رمزيه كانت في نقاط البيع من منتج المستهلك، والله اشاره استحسان برشا ديس والكاليتي نتاع العلوش اللي تنتج في الشعال، معناها الناس فريمون، معناها الناس كل تري علينا بالخير فريمون. ان شاء الله التجربه هذه
1: للكم
2: احنا قلت لك تجربه كانت مشاركه رمزيه.
1: نعم.
2: احنا القطاع الشعال يخدم في القطاع الحيويه، يخدم في العظمه اللي يستحقها المواطن، يخدم في الحليب اللي يستحقه المواطن، يخدم في اللحم اللي ولا عمله صعبه في البلاد هذه. ان شاء الله القطاعات هذه تكون مع زيت الزيتون،
1: وان شاء الله نعدلوا السوق، نعدلوا السوق لانه نقطه مهمه عن طريق كل المركبات الفلاحيه العموميه. سي مروان الشيحي المدير التجاري بديوان الاراضي الدوليه، مرحبا بك معنا، اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: نعم.
6: مرحبا بالخير حضرتك،
1: مرحبا. الدولة التونسية ديوان الأراضي الدولية اليوم ربحتوا تحدي إعادة الحياة لهنشير الشعال، إن شاء الله نفس المنوال في باقي الضيعات الدولية، هنشير نفيذة غيرها من الأراضي اللي على ملك الدولة التونسية.
6: أكيد الحركية اللي صارت في مركب فلاحي الشعال السنية على غرار المركبات الكل في الديوان، فما مشروع صار فهمتي اللي هو بالشراكة مع الحكومة الإيطالية في إطار تمويل المعدات في معدات آليات فلاحية، معناها في إطار تقديم قدرات الماكينة اللي نحبوا لنكروا مع تقادمة ووضعيتها فهمتي، معناها ما عادش قابلة للاستغلال بالصفة المثلى والحسنة، والهدف معناها أنه تحسين المردودية في المركبات هذه. والمشروع هذا يمس اكثر جهه صفاقس فهمتني، مشروع هام فهمتني بقيمه كيما شار له زميلي سيلهادي حوالي 6.5 مليون يورو، ما قيمته 21.7 حوالي 21.7 مليون دينار، هو في شكل هيبه فهمتني، ضم 88 جراء،
1: نعم،
6: سهريج 135 سهريج فهمتني لنفس فهمتني المات المرجين وقيمتها في الزيتون فهمتني، ودونك خمسة سهريج مقتورات فهمتني لنقل الحمولة نتاع الزيتون والآليات الحراثة فهمتني متعدة بألواحة، وهذا كله الهدف منه فهمتني نحب
1: كمدير تجاري. سي مروان الشيحي كمدير تجاري، دونك اليوم الانتاج هذا يوزع داخل تونس وخارج تونس اللي جاي من المركبات الفلاحية اللي على ملك الدولة؟
6: أكيد هو يتوزع في تونس، يتوزع في تونس حاليا بالنسبة للمنتوجات هذه كل
1: باستثناء زيت الزيتون يصدر وإلا في الداخل التونسي؟
6: زيت الزيتون ما زلنا ما أنه عندنا مركز التعليب في الشعال، ان شاء الله ماشيين فهمتني باش نعملوا مركز جديد تاع تعليم وباش نمشوا ان شاء الله للاسواق الخارجيه.
1: دونك نجموا نحكيوا زيادة على مستوى الارباح، نحكيوا بالارقام مش على هنشير الشعال، على باقي الاراضي الدوليه.
6: كميات المجنية في ديوان اراضي الدوليه نعطيك الانتاج الجملي وكميات المجنية.
1: تفضل.
6: نعم. الانتاج الجملي بالديوان فهمتي حوالي 35122 طن، هذه في كل المركبات الفلاحيه بالنسبه للزيتون. هذه في المركبات الفلاحيه، والديوان يتصرف الاراضي المسترجعه اللي حوالي 5000 طن بما يعادل حوالي 40000 طن انتاج جملي.
1: نعم.
6: الكميات المجنيه اللي تم جنيها واحده وتحولت لزيت زيتون بعد هي حوالي 21400 طن. الكميات الانتاج الزيتون تحصلنا عليه حوالي 5000 طن. نسبة الاستخراج 23% نسبة الاستخراج الزيت.
1: نعم. موضوع تربية الماشية واصلاح هذا القطاع من خلال الأراضي اللي على ملك الدولة، ما تروح اليوم عندكم؟
6: ما تروح أكيد، احنا ديما ناخذ السلطة الإشراف وزارة الفلاحة في إطار برنامج معناها إعادة معناها القطيع، إعادة معناها رفع ما الترفيع في القطيع داخلين فيه، وإحنا ديجا فهمتي نتبعوا البرنامج اللي مع السلطة الإشراف باش نحاولوا الرفع في القطيع. إحنا ديجا مساهم الديوان ديما في المناسبات كسوا في رمضان في نقاط البيع منتج مستهلك، وإلا فهمتي نعطيك على سبيل الذكر معناها الحصر بالنسبة للعيد هذا سيبنا حوالي 1000 راس علوش أضاحي في نقطة البيع بالميزان، وحوالي 3.4 طن من لحوم الضأن اللي تبعت في نقاط البيع تبع الديوان.
1: نعم. سي مروان، أنا باش نسألك في نقطة تتعلق بمعمل سيدي بوعلي للألبان، هذا المصنع العمومي. احنا عنا فقرة ولكن للأسف اليوم مش باش يكفينا الوقت، نرجعوا لها إن شاء الله نهار الاثنين على وضعية المصنع هذية، ولكن حبيت نسألك لأنه يقال أنه في فترة سابقة كان هنشير نفيذة اللي هو على ملك الدولة يوفر الألبان لهذا المصنع اللي هو على ملك الدولة ويعدل السوق. هذايا ينجم يكون مطروح خاصة أنه المعمل باش يرجع يخدم في نهاية 2026؟
6: احنا بالنسبه للديوان مش هاتيك احنا مش عموميه معناك باش نبيعوا بالازرايات كيما حكايه اليدي في الزيتون في البتات نعملوا بتات الاشهار وعبيد شارك في البتات. دونك بالنسبه لينا احنا عندنا ديوان يساهم معناه يبيع حوالي 11 مليون لتر في السنه. دونك اكيد في الاستشارات المعمل ولا بالتنسيق مع سلطة الشراف كان معناها برنامج يتم اعداده مسبقا ان شاء الله ما 2027 ان شاء الله فهمتي علاش ليك.
1: نعم.
6: تم ثلاث درايات بالتنسيق مع سلطة الشراف
1: لانه اليوم فما شركه خاصه لانتاج الحليب هي اللي تاخو في منتوج هنشير نفيذ، علاش ليه ما نرجعوش اذا كان في اطار اصلاح معمل البان اللي هو على ملك الدوله يكون التعامل كما كان قبل من ضيعات الدوله الى المصانع اللي على ملك الدوله. شكرا لك سي مروان الشيحي. شكرا لك المدير التجاري بديوان الأراضي الدولية عبد الرحمن. تفضل.
3: أكيد جدا، نحن بطبيعة الحال المبادرة الخاصة والاستثمار الخاص هذا ما عنديش معه مشكل، معنا مش نأمم وإحنا في منتجات الناس، ولكن ديما باش نعمل نوازنه في السوق أنه الدولة بما هي أنها هي زادة شريك في الموضوع هذا ما فيها بيس تو نحكيو عليه احنا المصنع الالبان هذا، لكن ان هي تسترجع مكانها لانه انا خلطنا زاد على شركات للاسف زاد كانت وطنيه في علاقه بالحليب يعني عموميه وتسكرت. دونك ما فيها بيس انه كيفاش.
1: نعم.
3: هو منه فيه زيت.
1: نعم. لانه عشنا ايامات انقطاع حليب انقطاع السكر احتكار باش ديما تعديل السوق يكون على ملك الدوله على ذمه الدوله.
3: انقطاع الحليب والريون تاع الياغورت والجبونات موجودين هذه ديما غريبة. النقطة. نعم. الأخيرة أنا اللي حب نعمل نداء من البلاصة هذه من الإذاعة الوطنية إلى المسؤولية خاصة في وزارة الفلاحة إلى رئيسة الجمهورية رئيسة الحكومة الكل المتدخلين راهو نشير الشعال جزء من استثماره، كنا حكيت أنا وياك سيدي جزء من استثماره اللي قادم مادام ربحنا هو في المياه يتطلب الحقيقة نستثمره في الماء، والمنطقة هذيك صحيح هي منطقة حمراء يمكن في تصنيفها على مستوى الماء، لكن نحكيه على هنشير بطاقة تشغيلية ضخمة بإشعاع اجتماعي واقتصادي وطني ضخم. دونك ما فيها بأس إذا ممكن أنه يشوفوا لهم حل أو يتصرفوا.
1: نعم.
3: على أساس أنه يتم حفر
1: ملف آخر عبد الرحمن حرق. اليوم تعتقد أنه انتهى شبح الخوصصة بالنسبة للأراضي الدولية الفلاحية لأنه كانت فما مرحلة متاع التفويت في المنتجات المساحات هذه والأراضي هذه على أساس أنه الدولة ما تنجمش تدير يعني أراضي بهذا الحجم.
3: هو النموذج قدامنا سامحني، هو بحذنا نموذج يتبع. هو أنت يمكن نحكيه على الخوص، أنت تتحدث على الأراضي الفلاحية برك، هي ثم فترة كانوا يحبوا يخوصوا كل شيء، كل ما هي شركة عمومية، ولا الطريقة رأي واسع، حتى مواطن تونسي ولا يفهم يشدوا مؤسسة يبركوها بين ظفرين تتعب بعد يقولوا تيها هذه فلسة هي نبيعوها. دونك نعم. النموذج أنا متاع الشعال نعتبره هو نموذج يتبع كالكسوة في الأراضي الفلاحية ولا في التونيسير ولا في السكة ولا في المترو ولا في أي قطاع يعتقدوا أنه هي نبيعوه ولا معمل الحلفة ولا الأحليب.
1: نعم، خلينا نختم من عندك سي محمد الهادي مبروك مدير المركب الفلاحي هنشير الشعال بصفاقس، مشاريع المستقبلية على مستوى الهنشير.
2: باهي مدام، أني نحب نشكر الناس الكل اللي ساهمت في الميسرة هذه وفي عملية الجني، من جماعة من خدام من ناس الكل من جار من مسؤولين الناس، فما لفتة كبيرة للهنشير وسنين الناس كل وقفت. أما نحب نعود ونأكد رأي هذه البداية اليوم بدينا راو إن شاء الله نواصلوا في العملية الإصلاح هذه. نعم. خاطر على المستوى الفلاحي راو تبدأ اليوم، راو تحبت لك وقت باش توصل. صحيح. كما قال سي عبد الرحمن الماء راو لازم في الشعال، لازمنا اليوم نعملوا الاستثمارات نتاعنا في الماء ونرجعوا الحياة المتواصلة للشعال، خاطر ما نجمناش نوصلوا نرجعوا في فترة صغيرة ومن بعد نعاودوا. نعم. نغيبوا.
1: شكرا لك.
2: تكون
1: نعم.
2: متواصلة.
1: شكرا لحضورك، شكرا لجيت بحذينا من صفاقس اليوم، ان شاء الله بالتوفيق. تحية كامل للفريق، من بعد شوية يلتقيكم حبيب قويسم في اخبار الرياضة.
7: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شكري بوزيان.

0: Sin da fazla.
1: تعالي ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناس صمود.

0: me bëgjina. Unë mua s'li në trik. Tu në se jem në efri mje. I dajt me lotënia.
1: Flash Sport. مرحبا تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرذيل. بداية بكرة القدم مع آخر أخبار. منتخبنا الوطني التونسي يواصل استعداداته قبل ملاقات اليابان يوم الأحد 5 متاع الأسابيع بتوقيت تونس في إطار منافسة الجولة الثانية من الدور الأول لمونديال 2026. أكثر تفاصيل ناخذوها من خلال هاته المراسل من هنا مراسلنا عرفات الحمروني الموجود لمواكبة هذا الحدث العالمي.
2: مرحبا بك حبيب، مرحبا بكل متابعين على مواج الإذاعة الوطنية. منتخبنا الوطني التونسي هنا في المكسيك يواصل استعدادات المباراة للمنتخب الياباني، مباراة باش تلعب نذكروا نهار السبت الجاي مع 10 متاع الليل بتوقيت مونتيري المكسيكية، يعني فجر يوم الأحد مع 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. حصة تدريبية ثانية كان أجراها المنتخب الوطني التونسي البارح بقيادة المدرب الجديد خلينا نقوله للمنتخب إيرفي غونار بمساعدة وهبي الخزري، وجديد أنه البارح اكتمل إطاره الفني، يعني كامل إطاره الفني وصل البارح مدينة مونتيري وشارك في الحصة التدريبية الثانية لإيرفي غونار. إيرفي غونار معاه موعد بدني، معاه محلل أداء، ومعاه مدرب حراس وهبي الخزري هو مساعد إيرفي غونار في الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. الملاعبية من جهتهم المورال بدا يطلع شوية وبداوا يتجاوزوا نوعا ما أزمة أو نكسة مباراة السويد. الأمخاخ الكل مركزة توا على مباراة اليابان. مباراة اليابان على فكرة اللي عندها أهمية خاصة عند الفيفا بما أنها باش تكون مباراة عدد 1000 في تاريخ مسابقة كأس العالم، مباراة يحضرها جاني إنفانتينو. ممكن ياسر فما أنباء على أنه أميرة اليابان ممكن تحضر المباراة هذه، فما برشا تحضيرات خاصة هنا في مدينة مونتيري للمباراة هذه، المباراة الخاصة جدا اللي بشي ديرها كما قلنا الحكم كوفاكس اللي هو واحد من أحسن الحكام في العالم. حكم هذه على فكرة أدار نهائي رابطة الأبطال الأوروبية للموسم الفارد بين بي جي وبين الانتر. منتخبنا كما قلنا يواصل تحضيراته اليوم، حصة تدريبية باش تكون مغلقة على 8 متاع الليل في معقل نادي مونتيري الباريال لوس رايادوس. غدوة الجي موانزان، غدوة ندوة صحفية الخاصة بالمباراة مع حصة تدريبية أخيرة باش يخوضها منتخبنا قبل بتبيع مباراة نهار السبت. كما قلنا نهار السبت 10 متاع الليل بتوقيت المكسيك، يعني فجر يوم الأحد مع 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. بالتوفيق للوصول.
1: كان هذا صوت عرفات الحمروني مراسلنا لمونتيري. عرفات الحمروني أيضا كان حاضر البارح في الحصة التدريبية لمنتخبنا تحت إشراف المدرب إيرفي رينار، وكان قام بهذا التصريح، تصريح المهاجم حازم المسطوري.
3: كما تعرف انا انترنر جديد جاي في سيتياسيون خايبه شويه الحقيقه، جاي باش يصلح برشا حاجات وان شاء الله ان شاء الله نشوفوا حاجه مزيانه ان شاء الله من الماتش الجاي.
4: تويت صفحه ماتش السويد حازم بالنسبه لكم مونتالمون؟
3: اكيد اي لازم تتغير، خاطر كان باش نبقى نخمم في الماتش السويد مانيش باش نقدم القدام. ديجا كما تشوف معنا الماتش ما بقاش عليه برشا ديجور ماكس، ان شاء الله ديجا نحضروا الماتش هنا بالباهي بالباهي، مازالت عندنا فرصه اللي راه فيها هنا الماتش هذا الجاي، وان شاء الله نوصلوا لحاجتنا به ان شاء الله ونعملوا ماتش مزيان اللي تونس.
1: كان هذا تصريح لحازم المسطوري بتوفيق لمنتخبنا الوطني. مباراة كما ذكرت مبرمجة يوم الأحد 5 تاع الأصباح في مونتيري المكسيكية تونس اليابان بدات الحكم الروماني ستيفن كوفاك. المباراة عدد 1000 في تاريخ المونديال منذ تليقته منذ نسخة 1930. أكيد بأكثر تفاصيل وأخبار في مجلة المونديال بعد نشرة الساعة السادسة مع لطفي خالد أخبار المنتخب وكل الكواليس. في نفس المجموعة يوم السبت 6 هولندا السويد، نذكر في الجولة الأولى تعادل 2-2 بين هولندا واليابان. السويد فاز على تونس 5-1 ترتيب المجموعة. السويد في الصدارة 3 نقاط، اليابان هولندا نقطة واحدة، ومنتخبنا في المركز الأخير بصفر من النقاط. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت على التركيبة الرسمية للإطار الفني لمنتخب الأكابر. الناخب الوطني إيرفي رينار، مدرب المساعد فريدريك بيانكالاني، مدرب حراس جيل فواش، في العدد البدني دافيد بارياك، أنس كازوس، في قسم التحليل الفني ولادة وهبي الخازي، ألكسندر كيرفيان، حلمي كشو، ونيس بن مليك. اليوم انطلاق منافسة الجولة الثانية من المجموعة الأولى الخامسة جنوب أفريقيا جمهورة التشيك. زوز منتخبات عندهم صفر من النقاط. في المقابل مساعتين فجر الغد المكسيك كوريا الجنوبية متصدري المجموعة بكذا نقاط، يعني نجموا نعرفوا أول متأهلين الدور القادم من خلال هذه المجموعة. كذلك اليوم لحساب المجموعة الثانية 8 سويسرا البوسنة والهرسك، 11 قطر المنتخب الكندي، مجموعة متساوية كل منتخب في رصيده نقطة واحدة. دائما على كرة القدم حاليا نذكر أنه اليوم كان من المفروض تنطلق تحضيرات النادي الإفريقي استعدادا للموسم الكروي الجديد، تم تأجيلها إلى الأسبوع القادم في انتظار التحاق المدرب فوزي البنزرتي للإشراف على المجموعة. إلى كرة السلة، منتخب الكبير يواصل تحضيراته للنافذة الثالثة من التصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027 من خلال تربص في المنسير البارح في قاعة محمد مزالي. منتخبنا فاز وديا على الكوت ديفوار 84-80. غدوة باش يكون موعد مع الودية الثانية في نفس القاعة وضد نفس المنافس الكوت ديفوار مع نصف النهار قبل التحول للدوحة القطرية لخوض تربص تعدادي من 21 إلى 28 جوان الجاري، يسبق السفر إلى أنغولا للمشاركة في نفسية النافذة الثالثة من التصفيات. دائما المعرضات الجماعية من كرة السلة لكرة الطائرة، منتخب الكبرى موجود في إيطاليا لإجراء تربص تحضيري، تم فيه برمجة زوز مباريات دولية ودية ضد المنتخب الإيطالي لأقل من 22 سنة. المباراة الأولى البارح منتخبنا انهزم 3 شوات مقابل 1، تفاصيلها 25-22-25-23 لإيطاليا، ثم 25-19 لتونس، والشوط الرابع والأخير لإيطاليا 27-25. المباراة الدولية الودية الثانية تلعب غدوة مع 7:30 متاع العشية. نختم بأخبار الميركاتو في أوروبا. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم رسميا تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي إبراهيم كوراتي، اللاعب السابق لليفربول الإنجليزي، في شكل انتقال حر. عقد يمتد إلى موفى جوان 2030، هذا ثالث انتداب رسمي للريال بعد المدافع الإسباني مارك كوكوريا ولاعب الوسط الهجومي البرتغالي برناردو سيلفا. بالرياضة العالمية بخبر الميركاتو في أوروبا كاملو فلاسبور. شاية طيبة، إلى اللقاء.
5: فلاش سبور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
8: شكري بوزيان.

0: Слиндом.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة الفلاحة تؤكد أن ارتفاع منسوب المياه بواد ملاك لا يشكل خطراً على المتساكنين، مشيرة إلى أن حركة المرور على مختلف الطرقات الوطنية والجهوية تسير بصفة عادية. ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% موفى أبريل الماضي حسب أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم الصادرة اليوم. بدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا منذ 10 من صباح اليوم. مديرة الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تؤكد أن الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة. أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية مدخنون وأمراض القلب والشرايين ذات كلفة علاجية عالية، وفق ما كشفه رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المرادية. لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان تنظر يوم 24 من جوان الجاري في مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية. في العالم، واشنطن وطهران توقعان رسميا نص مذكرة التفاهم وفق الخارجية الإيرانية، وإسرائيل ترفض الاتفاق مؤكدة عدم التزامها بالجزء المتعلق بلبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول مع عليا القادري.
1: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، ومرحبا بكم في أول مصافحة لبرنامج نبض المجتمع من استوديو نبيل تليلي، وليد تليلي عفوا، ونبيل بن ذكري، استوديو الرقمي الجديد اللي يستقبل ضيوفنا اليوم في نبض المجتمع في حلة جديدة بتقنيات رقمية جديدة، وهو فعلا مكسب لأسرة الإذاعة التونسية بمختلف إذاعاتها، 7 استوديوات من أعلى ما ثم في التكنولوجيا الرقمية من جودة الصوت وأيضا جودة الصورة، وقاعدين تابعوا فينا في البث المباشر على صفحة رسمية للإذاعة الوطنية. اليوم نبض المجتمع اللي باش يجيكم بإمضاء ألفة بشير في الإخراج التقني، سيف ترابلسي في الديجيتال والإخراج الرقمي، وحميد الورغي في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا لليوم. عليا قادري ترافقكم على امتداد سويعتين من توا حتى شل 4 متاع العشية. سويعتين هذوما في نبض المجتمع صحيح باش نعيشوا فيهم تجارب حياتية مع فئة معينة من المجتمع التونسي، ولكن الخصوصية بالنسبة لبرنامجنا اليوم إنه باش نمشيو لأطفال، صحيح أطفال اللي يمثلوا فئة هشة ولكنهم لقاو الرعاية والإحاطة الاجتماعية النفسية المادية. نتحدث لهنا على أطفال قرى SOS. اليوم حصتنا باش تكون خاصة بالقرى هذوما، شنو إطارهم، طريقة تسييرهم، أهم الخدمات اللي قدموها للأطفال، وأيضا طريقة التفاعل مع القرية هذه من خلال تقديم الدعم والإحاطة، وكيفاش نجموا مع بعضنا الناس كل في جمعية القرى وأيضا بالنسبة لمختلف التوانسة إنهم يعاونوا ويساهموا في الإحاطة بأعداد هامة من الأطفال. حتى نشوفوا التفاصيل تباعا اليوم، قصص حياتية باش ندخلوا للقرية باش نشوفوا أطفالها، باش نحكيوا مع عينة من الأمهات، باش نشوفوا أيضا الإحاطة النفسية، الإحاطة الاجتماعية اللي يتلقاوها الأطفال هذوما، سواء اللي مع أسرهم الحقيقية والبيولوجية وقاعدة تأطر وتقدم لهم في الإحاطة والدعم النفسي والمادي قرى SOS، أو أيضا الأطفال اللي يعيشوا في إطار عائلات لا تختلف عن الأجواء اللي يعيشوا فيها بقية الأطفال في بيئتهم العائلية. التفاصيل باش تكون على امتداد حصتنا، كما قلنا تجارب حياتية، وباش نعيشوا يوميات الطفل ويوميات الأم اللي باش ترعى الأطفال داخل قرية، داخل مختلف قرى SOS، وأيضا باش نحكيه على التبرعات والمساعدات والإطار القانوني والشفافية في المحاسبة وفي المالية بالنسبة للقرى هذوما. جملة من الضيوف باش نكتشفوهم تباعا على امتداد ساعتين، وقعدوا معنا، رحلتنا متواصلة بعد النغم.

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول مع عليا القادري.
1: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية نبض المجتمع. لليوم في حلقتنا هذه باش نقتربوا أكثر من عالم قرى الأطفال SOS، باش ننقلوا لكم قصص تجارب إنسانية، تجارب حياتية من داخل الفضاءات هذه اللي تحتضن الأطفال وتوفر لهم الرعاية والإحاطة في كنف الأسرة وفي كنف الأمان والرعاية النفسية الاجتماعية. اليوم شهادات باش نعيشوا يوميات الديار هذوما اللي يحتضنوا عائلات بأتم معنى الكلمة وبأتم مقومات العائلة اللي تنجم تكفل الأطفال هذوما وتوفر لهم السند الأسري، الأم والأخت والخالة. وهاتوا ناخذوا أكثر تفاصيل على المشروع هذي، على فكرة القرى كيفاش بدأت، كيفاش تطورت توا أكثر من 40 سنة من اللي انطلقت القرى SOS. هذيك علاش في البداية وقبل ما نعيشوا يوميات الأمهات والأطفال من منظوري القرى هذوما، نرحب سي رامي بن صالح مدير قرية الأطفال SOS بجمرت.
2: عايشك، تحية ليك ولكافة المستمعات والمستمعين. سعداء جدا بوجودنا معك اليوم في الاستوديو الجميل هذايا اللي
1: مكسب للإذاعة التونسية، نعم، ومكسب لكل المستمعين
2: والمستمعات والمستمعين. الحقيقة في حلة جميلة، نهنيكم عليه ونحب نشكركم على الدعوة وعلى تخصيص برنامجكم اللي اليوم أنا نحكيه فيه على قراءة في الأسواس.
1: أكثر من 40 سنة، نرجع لبداية الثمانينات، كيفاش تولدت الفكرة؟ كيفاش جات الاتجاه هذا لكفالة الأطفال، للإحاطة بتاعهم، لتواجدهم في القرى هذه، ثم كيفاش تطورت الفكرة هذه حتى اللي نخلطوا لليوم بممكن قراءة جديدة وفلسفة جديدة لتوزيع الأطفال داخل العائلات في منازل. ما عادش باش نحكيو على قرى، ونحلي لك الكلمة باش تعطينا أكثر تفاصيل. سي رامي بن صالح مدير قرية الأطفال SOS بجمرت.
2: نحكيو نعطيو نبذة تاريخية على قرى أطفال SOS في العالم وكيفاش معناها بعد في تونس تأسست في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. تعرفوا اللي برشا أطفال كانوا ضحايا للحرب هذيك، برشا أطفال فقدوا
1: برشا أولياء كيف اللي توفيوا
2: بالملايين. فكان فما مراكز لإيواء الأطفال ذوكم في العالم الكل، في الدول اللي شملتها بطبيعة الحال الحروب. في النمسا كان فما من بين الضحايا ومن بين الأطفال اللي فقدوا السند كان هرمان جماينر اللي هو المؤسس متاع قراءة في الأسويس. ما مشيش السنتر ذاك ولقى أخته أكبر منه هي اللي قامت بالرعاية متاعه. فمن غادي عاش معناها التجربة هذيك، ومن غادي كي كبر
1: يعني الانطلاق الفكرة من تجربة حياتية إنسانية
2: بعد الحرب العالمية الثانية. فقال علاش ليه الصغار هذوما اللي يفقدوا السند يعيشوا في عائلة في بلاصة ما يعيشوا في مراكز إيواء. من غادي جات الفكره

0: وحكي معها وكانت الفكرة غادي كي روحت معني رجعت لتونس اقترحت الفكرة دي على الحبيب بورقيبة وسيتي يعني في الثمانينات في 1980 ومن غادي دونك بعد معناها 1981 جاء معناها هيرمان جماينر لتونس وصارت جلسة معناها وفما صورة معناها شهيرة الحقيقة مع الراحل الرئيس الراحل
1: الحبيب بورقيبة
0: الزعيم الحبيب بورقيبة ومع وسيلة بورقيبة وصارت اتفاقية اللي بمقتضاها تم تأسيس الجمعية التونسية لقراءة في الاس او اس سنة 1981 بمقتضى اتفاقية بين
1: وانطلقت
0: المسيرة فيدراسيون انترناسيونال معناها بين الفيدرالي الدولي لقراءة في الاس او اس وما بين الجمهورية التونسية و دونك بطبيعة الحال دونك وقتها بدأت الاتفاقية وبدأوا تشييد معناها قرية أطفال جمرت اللي 1983 بدأت تستقبل في أول أطفال
1: أول قرية هي قرية أسويس جمرت
0: أول قرية بدأت تستقبل قرية أطفال أسويس جمرت 1983 وفي نفس السنة زاد قرية أطفال أسويس سوسة سليانا دونك في نفس السنة نفس العام
1: جمرت
0: سليانا عام 2000 تم تركيز معناها قرية أطفال أسويس المحرس و2010 قرية أطفال أسويس أكود
1: يعني حاليا فما أربع قرى للأطفال
0: حاليا عندنا أربع قرى للأطفال اللي هما جمرت سليانا المحرس وأكود
1: طيب على مر السنوات هذوما أرقام معطيات عدد الأطفال جمرت وهي أولى القرى اللي تم تأسيسها وسيادتك المدير متاعها من 1983 ل 2026 قديش مر بها من طفل؟
0: الحقيقة الأرقام معناها تقريبا مع الحقيقة ما يتعذر علي ما عنديش أرقام معناها تقريبية عدد الأطفال لأن نجم نقوله معناها أجيال من الأطفال معناها اللي استقبلتها القرى هذه كأجيال كبيرة اللي تربوا وعاشوا في القرى معناها نحكيوا على أكثر من أربع
1: حاليا قديش موجود
0: حاليا نحن اكيد معناها يمكن تباعا مش نحكيوا على البرامج لانه اليوم عندنا في الاستقبال العائلي للاطفال فاقدي السند اليوم على شان ناسيونال معناها على الصعيد الوطني في القرى الكل عندنا اكثر من 50 منزل يستقبلوا الاطفال فاقدي السند اللي يفقدوا سند العائل ويتم احالتهم لنا بمقتضى قرارات قضائيه واللي نحن نتكفلوا به في اطار المنازل المندمجه اللي عندنا اكثر من معناها 50 منزل
1: معناها
0: قرابه 500 طفل وشاب من فاقدي سند اللي هما ما تتكفل بهم قرى اطفال اس او اس في قراها الاربعه.
1: طيب سي رامي وهنا جات الفكره من القرى وليتوا عندكم مقاربه اخرى كيفاش تطورت هذه؟ هل الاطفال مازالوا يعيشوا في قريه مع بعضهم وإلا تم توزيعهم على منازل أخرى مندمجة مع المجتمع التونسي؟
0: هو الحقيقة مهم أن نأكد حتى في المقاربة معناها اليوم أكثر من أربع عقود نحن اللي أكيد معناها فما تجربة كبيرة ومروا أجيال وتم معناها استقبالهم وتكفل بهم وتبارك الله خرجوا ومعناها مندمجين معناها مرت مراحل لكن في التقييم مهم نأكدوا أول حاجة أني نحن في نموذج التعهد بتاع السويس من الأول بالكل هو نموذج تعهد عائلي
1: بمعنى عطينا أكثر تفاصيل
0: بمعنى أنه اليوم
1: شنو الفرق بين التعهد بتاع الأطفال اللي في الجمعية متاعكم جمعية قرى أطفال السويس واللي نلقاهم في جمعيات أخرى حتى هي تكفل الأطفال اللي فاقدي السند
0: اليوم النموذج هو نموذج السويس في العالم الكل اليوم علاش جبدنا على هيرمان جماينر وجبدنا على التجربة متاعه بعد الحرب العالمية الثانية وعلاش تأسست لأنه اليوم الشعار كان لكل طفل حق في عائلة صحيح هو يفقد العائلة متاعه لكن اليوم نحن الإجابة معناها في التعهد به لازم نوفروا له عائلة بديلة دونك النموذج هذا النموذج هو النموذج العائلي في التعهد بالأطفال هو نموذج يكاد يكون معناها هو خاص بقراءة في الأسواس في العالم وفي تونس معناها كيفاش يتمثل بالضبط يتمثل في أنه نحن نوفروا عائلة شنية ركائز متاعها منزل أم أسواس في العالم المهنة الوحيدة أم هي في أسواس أم أسواس خالة أسواس وعنده أخوة وكتلتة ركائز هذم هما اللي يوفروا له الإطار العائلي اللي نجم معناها هو يتربى فيه ونجم يتطور فيه ونجم يمو فيه بشكل معناها متوازن دونك الأم والأخوة والمنزل هو النموذج العائلي في التعهد بالأطفال هذوما نوفروا لهم احتياجات متاعهم بالطبيعة العاطفية توفرها الأم وتوفرها الخالة والاحتياجات الأخرى النماء

0: هي معناها في التربية وفي الرعاية وفي الحماية وما إلى ذلك. إلى حدود 2022 كانوا العائلات والمنازل هذوما موجودين في القرية، صور القرية وداخلوا 10-14-15 منزل. بطبيعة الحال معناها في التقييم اليوم معناها في 2022 مشينا في التجربة أنه يخرجوا من القرى، يخرجوا من القرى لأنه الهدف كان بالأساس هو هدف معناها مقاربة، معناها
1: اندماجية،
0: معني باش يندمجوا في المجتمع، على اعتبار انه ديما يبقى معناها القريه تبقى مركز معناها وكانه فيه الجانب معناها نتاع المؤسسه،
1: معناها ما عادش منغلق، ما عادش فما مفهوم صحيح. القريه بما فيه انه تجمع لعدد من المساكن يحيط بها ممكن سور ولا قريبة
0: لبعضها، والاداره غادي والوحده معناها وكانه معناها يبدا يخلقوا نوعا ما
1: عزله ولو نفسيه
0: مغلق شويه، معناها نحن حابين نمشيو في الاندماج في المجتمع. ومن ذلك جات التجربه نتاع انه نخرجوا بالاطفال من الصوره نتاع القريه ذيك للمجتمع.
1: بمعنى اعطينا اكثر تفاصيل المرحله هذه اللي بديتوها في 2022.
0: دونك المنازل المندمجه في المجتمع هي بدات معناها بدينا نخرجوا معناها بالصغار ونستقبلوا فيهم في منازل موجودين في المجتمع، ينجم يكون في اللي يسمعوا فينا في حومته بحذاه في البلاصه اللي هو فيه. دونك هما كيف
1: في الاحياء العاديه،
0: في الاحياء العاديه بطبيعه الحال. دونك تكون عندنا دار يا اما على ملكنا والا دار نكريوها، نوفروا فيه الحاجيات الكل، وتكون بطبيعه الحال يكون فم الام وفم الاطفال غادي وفم الخاله اللي بطبيعه الحال هي تجي مع الام والا تعوضها، ومندمجين في المجتمع غادي في بحث المؤسسات التربويه غادي في حومتهم مع اولاد حومتهم ومع معناها المجتمع الموجودين فيه غادي، معناها هذه
1: وديما تقعد الاداره هي اللي تراقب وتسير، ونفس الاحاطه الاجتماعيه والنفسيه والماديه اللي يتلقاوها الاطفال اللي كانوا داخل اسوار القريه واللي توا خرجوا ولا يسكنوا في مساكن ينجموا يكونوا في حومه اي تونسي. وكانها هي مش كانها، وهي فعلا عائله فيها مقومات العائله التونسيه، باش يلقى ام واخوات ويمشيوا يقراوا ويجيوا.
0: نعم. في تقييمنا كنا شنو ناقصنا باش يعيشوا، نحن نعطيو نموذج نتاع عائلة، اوكي نموذج نتاع عائلة فيه الأم وفيه الإخوة وفيه المنزل، لكن العائلات التوانسي يعيشوا في المجتمع، يعيشوا في الحوم، يعيشوا في الأحياء، دونك اللي ينقصنا هذاك مشينا فيه،
1: وراهم مندمجين في المدارس وفي المدارس المؤسسات التربوية، موجودين
0: كيفهم كيف أي تونسي آخر، حابين يكون معناها التعهد نتاعنا يكون يحاكي أكثر ما يمكن العائلة التونسية. وهذايا معناها ما كانش
1: واللي مش بضروره الاجوار يعرفوا انه المسكن هذاك فيه عائله من اطفال من قرى اطفال اس او اس.
0: واللي الحقيقه فما حاله بحاله، فما عندنا عائلات اللي الجيران نتاعهم يعرفوهم وربطوا علاقات متطوره معاهم ويمشيوا بحذاهم ويجيوا، والصغيرات معناها يعرفوا بعضهم، دونك الحقيقه ما فماش اشكال، دونك حاله بحاله بطبيعه الحال. هي ديما تبقى الام معناها وتربط علاقاتها مع الجيران، ونحبوا نحن ماذا بينا يكون معناها العلاقات متطوره مع الجيران ويحاولوا يعيشوا معناها كيفهم كيف اي طفل اخر. وهذاك معناها كيف ما حكيت لك هو على الاول معناها التجربه ما كانتش سهله، راهو معناها باش تبدا الامور واضحه لانه تخلق تحديات كبيره، اما نحن نعتبروها تجربه هذيك اللي هي تراعي
1: ونقطه تحول
0: احتياجات الاطفال. نعم. اليوم معناها ديما نحن في اسواس نخدموا شنو يحتاج الطفل وشنو معناها التعهد النموذجي معناها اللي لازم معناها الامثله اللي لازم يحقق له احتياجاته ورغباته ويخليه معناها يعيش بشكل متوازن. دونك هي التحديات بطبيعه الحال ديما التحديات في المرافقه، عندنا فريق معناها متعدد الاختصاصات اللي يقوم بالمرافقه للام وللاطفال، عندنا اخصائيين نفسانيين، اخصائيين اجتماعيين، مربين اللي هما تو بطبيعه الحال معنا زميلتنا فرح.
1: نعم.
0: اللي تعطيك الادوار نتاعها.
1: ولانه الطفل وقت اللي خرج من اسوار القريه وسكن في مسكن داخل الاحياء التونسيه، الاحياء اللي فيها الاطفال اللي عندهم العائلات نتاعهم، الاحاطه النفسيه ما نقصدش، قاعده فما متابعه نفسيه واجتماعيه. قبل ما نتحدث عن الدعم،
0: انا
1: باش
0: نعطيك حاجه واحده بركة. نعم. يمكن التجربه نتاع طفل من الاطفال، فما اطفال معناها مروا بتجربه القريه وخرجوا للمنازل المندمجه في المجتمع، وفما اطفال استقبلوا فيهم بطبيعه الحال في معناها مباشره
1: اللي جاوا بعد عام 2022
0: معناها من لي تيمونياج معناها من نتاع الاطفال يقول لك اللي انا مثلا وليت نحس روحي كي الاطفال كي طفل من اطفال تونس، معناها وليت نحس روحي فعلا معناها كيف اطفال تونس، معناها جاتنا ولا قبل يقولوا رانا نحن ابناء القريه، ولا يقولوا نحن ابناء حومتي، معناها الحقيقه التجربة هذه معناها الأثر متاعها بدينا تو بعد ثلاثة سنوات نلبسوا فيه أثر إيجابي وإيجابي جدا، خاصة على مستوى التوازن النفسي والاجتماعي الأطفال، على مستوى اندماجهم، على مستوى ربط علاقاته مع المجتمع، المهارات الاجتماعية اللي غادي معناها تتطور في علاقاته مع المجتمع، مع الأطفال الآخرين، مع الجيران متاعهم، وهذه حاجة مهمة برشا. وتجربة معناها اللي نحقيقة معناها بدينا نقيمه بشكل إيجابي مدى تأثيرها الإيجابي على الأطفال.
1: وخرجوا الأطفال من سور القرية ولكنهم مازالوا يتلقوا في الرعاية النفسية والاجتماعية اللي تقدمها قرى الأطفال السويس عن الإحاطة النفسية. حاضر معنا فرح ترابلسي اللي هي أخصائية نفسية بقرية الأطفال، كان تعطينا أكثر تفاصيل الساعة على دور الأخصائي النفسي في القرية، وهل تغير الدور هذية بعد ما خرجوا الأطفال من أسوار القرية ولو يعيشوا في مساكن مندمجة، ينجم يكونوا في أي حومة تونسية، يعيشوا كما يعيشوا التوانسة، يقرأوا في المدرسة القريبة لهم، يمشوا ويجيوا ويمشوا للسوق القريب لهم في حومتهم فين هما.
2: عسلامة ساعة، مرسي بوكو على الانفيتاسيون، وانا فرحانه برشا باش نحكي على دور الاخصائي في قريه SOS للاطفال. دونك كيما قال سيرامي، اللي تجربه المنازل المندمجه اعطت اثر ايجابي برشا، منهم لي تيمونياج تاع صغيرات يقولك انا فرحان نسكن في الحومه هذيا، عندي صحاب اكثر خاطر هما مثل يمشوا للايكول في المرواح، عندهم البوس، يعرفوا صحاب اخرين، ديفلوبيو اكثر في الكلوب، زاده ما عادش فما اكل انغلاق هذاك كان مع الخويت SOS والكل. الرعاية النفسية مستمرة وزادت حتى يمكن قويت، على خطر الأخصائي النفسي هو في القرى دوره الاستقبال العائلي والحماية. كنقولوا استقبال عائلي، هو الأخصائي النفسي معناه يهتم بالنفسية متاع صغير في وسط العائلة، هذيك الديناميكية متاع الحياة والعلاقة متاع الخويت بين بعضهم وعلاقتهم بالأم والخالة. زيدا البسيكولوجي يدخل في الصحة النفسية حتى متاع الأم، إذا هي فما صعوبات لقاتها ولا عندها تساؤلات، وإلا في الديفلوبمون متاع الكمبيتنس متاعها في تربية الصغير. دونك البسيكولوجي هنا يوفر دور أنه يعطي دعم نفسي ويوجه الأم هذيك كيفاش هي باش تتعامل مع الصغير في سيتواسيون معينة، كيفاش تتصرف. دونك دورنا أنه ندعموها، ندفلوبيو لي كومبيتونس نتاعها والكل، العلاقه بين الصغيرات نفسيتهم. دونك هي تطورت اكثر، علاقه الصغيرات بالبسيكولوج علاقه متميزه، علاقه فيها ثقه، يعرفوا اللي كي باش يصير له قلق ولا عنده اسئله ولا حاجات يعرف شكون يتوجه. نعملوا زيارات ديما، نمشيو الزيارات ماهيش تصير في شكل كلي طاوله وكل، لا زيارات محلاها نلعبوا معاهم
1: لهنا. انتم تتنقلوا للمساكن اللي موجودين فيها، ما هوش تحدي اضافي بعد ما يكونوا كل المساكن مجموعين في اقامه واحده محيطين بسور، الاطفال متواجدين تنجموا تزوروا اكثر من منزل في نفس الوقت لانه في نفس الفضاء، توا وقت اللي توزعوا
2: تحدي محلاه، على خاطر كي ترى صغير كيفاش هكا ايبانوي يعيش في انفيرونمون محلي، كيفاش هكا تدخل معاه تشوف قرايته تشوف بيته تشوفه في الوسط الطبيعي، حاجه ياسر محلاها، على خاطر تراه كيفاش هو ادابتي والكل خير من اللي كان قبل معناها منغلق في كما قال سيرامي معناها في قريه مسكره والكل. دونك ليبانويسمون تاع الصغير مهم على الاخر، واللي يخليك بالحق كي تخدم خدمة تلقى الأثر الإيجابي متاحها فيسع وخير بارشا.
1: نوعية الخدمات النفسية اللي تقدموها إلى جانب طبعا الاستماع لمشاغل الأطفال هذوما،
2: فما الحماية، دور الأخصائي النفسي في القرى الأطفال السويس هو بخلاف الاستقبال العائلي، فما الحماية، دونك حماية الصغير من أي نوع متاع اعتداء كل كسوا شنو هو تيب تاع الاعتداء. وفما زيدا نخدمو سنسيبيليزاسيون لكستيرن، معناها لي بسيكولوج في القرى الكل يتوجهوا لروضات والا مدارس، والا كيما خدمنا كغافان وقتها تخدمت في الشهر الحمايه توجهنا المناطق الداخليه في تونس كيما العلي كيما روحيه كيما حاسي الفريد وكل، عملنا سنسيبيليزاسيون
1: تحسيس
2: على انواع العنف، والاعتداءات. دونك كنت في شكل ديزاتوليي مقسمين للصغيرات، صغيرات اللي اقل من 6 سنين واللي اكثر من 6 سنين و12 سنه. حكينا على
1: هذوما للاطفال من منظوري قرى الاطفال اس او اس، والا مفتوحه تشاركيه بين الاطفال الكل،
2: مفتوحه بالاطفال الكل. دونك احنا البسيكولوج كي يخدم سنسيبيليزاسيون، عندنا سنسيبيليزاسيون نخدموها مع صغيراتنا اللي في المنازل المندمجه، صغيرات اللي منتفعين مع برنامج دعم الاسره، وزيد نفتحوا على المجتمع كيما حكينا في المواد بروتيكسيون. مشينا لبرشا مناطق وحكينا مع الاولياء زيد كيفاش يتصرفوا، عملنا دي بروشور حاجات دي اتوليه فسرنا لهم وعاونناهم زيد كيصير حاجه لوين يتوجه شنو يعمل. وحكينا زيدا على الوقاية، انه مهم جدا انه الولي يخلق علاقة ثقة بصغيره، باش كتير حاجة صغيره يعرف لشكون يتوجه، وهو الولي هذاك يحمي ويحتوي صغيره. دونك دورنا حماية وقاية وتدخل زيدا في الوضعيات كتير.
1: شكرا لك فرح ترابلسي، أخصائية نفسية. وتوا قبل ما نمشيو باش نسمو إحدى الأمهات اللي عندها سنوات وسنوات وهي المهنة متاحة أمه، كما قالنا سيرامي ممكن البلاصة الوحيدة اللي نلقاو المهنة هي أم بقرية الأطفال، هي التجربة الموجودة في قرى الأطفال SOS. خلينا نشوفوا طريقة تقسيم الأطفال، كيفاش تعملوها العائلة، وقتاش يكون الإيداع متاع الطفل، وقتاش سيه نقوله جنح وتار وينجم يخرج ويستقل بحياته ويعمل حتى هو عائلة ثانية. كان تعطينا أكثر تفاصيل على الشكل والطريقة إنها تتشكل العائلة هذه.
0: نحن بطبيعة الحال العائلة يعني يصير قبول الأطفال، الأطفال اللي يصير قبولهم هم الأطفال اللي يجون عن طريق قرارات قضائية متعرف قضاة الأسرة.
1: يعني مش أنتم اللي تختاروا الأطفال؟
0: لا، مش نحن نختاروا، الأطفال اللي يجونا في برنامج هو مهم برشا. نحن عنا زوز برامج، برنامج الاستقبال العائلي للأطفال فقد السند اللي قاعدين نحكيوا عليه، المنازل المندمجة، فما برنامج الدعم الأسري
1: اللي باش نحكيوا عليه في الجزء الثاني.
0: بالنسبة لبرامج الاستقبال العائلي يجون عن طريق قرارات قضائية، القضاء قاضي الأسرة هو اللي ياخذ قرار يقدر أنه الطفل ذاك لازم يتم إيوائه في قرية أطفال SOS ولا في أي معنى مؤسسة أخرى. دونك بالنسبة للأطفال اللي يتم اتخاذ فيهم قرارات قضائية لإيوائهم قرية أطفال SOS، عندنا الفريق زاد المعني بمتابعة المنازل المندمجة، البسيكولوج والأسيستون والواحد نقوموا زاد معناها فما مسار كامل كنت حاب نحكي لك عليه كيفاش يصير، معناها يمشي نشوفوا الطفل هذاك وين موجود ويصير معناها
1: توجيهه الأقرب منزل أو قرية.
0: نعم، ندرسوها من قبل الطفل هذاك، نسمعه ونشوفوا حالته ونشوف الملف
1: معدل الأعمار اللي يكون فيها الطفل،
0: جست نكمل نشوف الملف. نعم، الاجتماعي والصحي متاعه. وبطبيعة الحال نحن معناها فما شروط معينة باش يكون موجود عندنا في قرى في الأسواس، ندرس الوضعية متاعه والملف متاعه على المستوى الصحي والاجتماعي وعلى المستوى النفسي. بطبيعة الحال إذا هو معناها يستجيب للشروط هذيك يتم معناها بريباراسيون، معناها تحذير لي هو، معناها مش بشكل مباشر نجيبوه، غادي يصير تحذير لي هو. فما مرة معناها فما من آخر مرة مثلا نجيبوه يبقى مع هو جينيرال ما يبدأ في مؤسسة أخرى، مثلا مؤسسة معهد رعاية الطفولة، يجي مع البسيكولوج متاعه في المؤسسة هذيك ويعدي مثلا مع نهير مع أخواته جدد، يشوف الدار يشوف البيت متاعه، ياخذ تجربه، معناها ما يكونش معناها بشكل مفاجئ وفجئ اللي هو. ومن بعد بطبيعه الحال يتم معناها تنظيم ميساج نحكيو للتوانسه، يتم تنظيم معناها استقبالك يا احتفال.
1: ومهم برشا حتى في نفسية الطفل انك تحتفل به وكانه مولود جديد جاي للعائله، انه اول نهار تقعد له ذكريات ايجابيه على هيك الحفله اللي تعملت خصيصا اللي هو باش يتم استقباله.
0: وتكون في الحفله هذيك فما تحذير كبير، لان نعتبره نحن صغير لذكم اللحظات اللي هي صعيبه، لانه نجم يكون خايف ولا قلق. دوك ناخذوها هذيك الكل بعين الاعتبار. تبارك الله عندنا فريق متعدد الاختصاصات مختصين في الجانب هذا، دوك التفاصيل اللي تلهوا بها، دوك نشوفوا معه الناس شنو الحاجات اللي يحبها وشنو الحاجات ما يحبهاش، هذيك الكل ناخذوها بعين الاعتبار ونحضروها ويكون يوم معنا نحتفلوا به باش يجي يكون فما استقبال كبير
1: وحتى خويته يفرحوا انه باش يزيدهم خوف في العائله.
0: هذا هو، من بعد يتم بطبيعة الحال يتم قبوله في العائله هذيك ويتم ادماجه في العائله هذيك ويكون عنده من بعد نسميوها نحن بلان دو ديفلوب معناها مشروع
1: خطة الطفل للتطور ونمو نتاعو
0: الطفل. نحن حسب العمر نتاعو بطبيعة الحال يشارك هو كان قادر معناها انه يكون فاهم بطبيعة الحال فيه الجانب الاجتماعي نتاعو فيه الجانب النفسي فيه التربوي فيه معناها ليز اكتيفيتي اكسترا سكولير معناها معناها الهوايات نتاعو اللي يحب يعملها ما ذوك نقول نعملوا
1: وبالطبيعه ملفه المدرسي بالشقرة في اقرب مدرسه من المنزل نتاع الاقامه نتاعو
0: فما مشروع كامل ومتكامل ياخذ بعين الاعتبار حاله كل طفل واحتياجاته وضعه الصحي وضعه النفسي وضعه الاجتماعي وضعه التربوي الاحتياجات نتاعو انتظاراته هو شنو يحب ميولاته وذاك الكل يتم معناها وضعه في اطار مشروع والفريق يخدم مع الام بطبيعه الحال اللي تشارك في المشروع هذا نخدموا مع الام على تنفيذ المشروع هذاك وكل مره معناها نقيموه وين وصلنا معه بالضبط والطفل يبدا مشارك حتى يبدا الطفل الصغير بالكل معناها حتى باساليب اللي هي تبدا معناها مبسطه نحاولوا اننا نسمعوه يكون معناها نسمعوا اراءه شنو يحب بالضبط وهو يكون زاده طرف مشارك ليه مشارك في المشروع هذا وبشويه بشويه لين يكبر في عائلته غاديك بحذا اخواته ثم اللي شكون يواصل لين معناها يبلغ معناها للانسرسيون احنا الفاز معناها
1: الادماج في المجتمع
0: الادماج المنزل المندمج الى حدود 14 عام ما بين 14 و 18 عام نحكيو على المبيتات مبيتات الاطفال الفتيات وحدهم ومبيتات الذكور وحدهم ومن بعد 18 سنه يصير الادماج نتاعو في المجتمع ويكون معناها المتابعه من طرف مربي ادماج ولا مربيه ادماج لكن نحن زاد فما خدمه كبيره قاعدين نخدموا فيها الحقيقه مهم برشا ان نحكيوا عليها اليوم لانه فما خدمه تخدم عائله البيولوجيه نحن فما برشا اطفال يجيونا فما اخصائيين اجتماعيين يخدموا على الملف على العائله البيولوجيه فما اطفال نبحثوا على العائله البيولوجيه
1: احنا باش نحكيوا على الجانب هذايا وانه الطفل احيانا يكون موجود معكم في المنازل التابعه قرى الاس او اس وفي نفس الوقت يكون عنده العائله البيولوجيه نتاعو ولكن تم ايداعه عندكم كما فسرت لنا بقرار قضائي هيت نشوفوا من زاويه اخرى الام اللي مهنتها أم ولكن إحساسها وقلبها وشعورها باش يقعد شعور الأم لأنه هذيك شعور تتقاسمه الأمهات سواء لقات روحها تخدم في خدمة الأم أو لقات روحها فعلا هي أم والأم هي اللي ربيت مش فقط الأم اللي جابت نشوفوا إحدى التجارب الحياتية باش نخزرو من زاوية أخرى مش فقط من زاوية مدير القرية اللي يحكينا على الجانب القانوني والنظري والتاريخي بالنسبة للقرية نمشيو من جمرت اللي يمثلها سيرامي بن صالح مديرها نمشيو للقرية في سليانة ومن سليانة باش نلقاو السيدة أمال الحميدي اللي هي عندها أكثر من ربع قرن أم صلبة قرى الأطفال SOS مرحبا بك سيدة أمال ألو مرحبا سيدة أمال
3: مرحبا بك عسلامة
1: أم لأجيال سيدة أمال
3: أي مرحبا بك والحاجة ومرحبا بك مستمعي لذاع الوطنية
1: شكرا لك سيدتي ونحب نعيش معك التجربة في العادة الأم عندها طفل اثنين ثلاثة أما أنت ما شاء الله أجيال تربيت على يديك
3: الحمد لله الحمد لله بدينا احنا الخدمة في SOS من عام 2000 عندي 26 سنة
1: تبارك الله أكثر من ربع قرن
3: أكثر من ربع قرن ثلاثة أجيال احنا كنا نخدمه بثمانية صغار في الدار سوا معنا ولات أقل شوية خمسة صغار أربعة صغار يعني كل
1: نعم في 26 سنة قديش من طفل تبنيته ووفرت له الحنان ووفرت له أيضا الرعاية اللي توفرها الأم
3: والله يمكن نتاع 30 صغيرة كيكا
1: ما شاء الله
3: وخروج الصغار
1: نعم طيب هل هنا انك باش تكون محاطة بالعدد هذا متاع الأطفال احنا نعرفوا انه أم وعندها ساعات طفل أو اثنين تتعب وتسهر الليل وتمرض مع المريض وتعدي امتحان مع اللي باش يعدي امتحان فما بالك بسيادتك تبارك الله ديجا كما قلت لنا أجيال وانت تعيش مشاعر الأمومة بصفة متجدة
3: أكيد أكيد تعب الخدمة أما الخدمة مع الصغار يعني تعبهم راحة صراحة يعني 25 سنة ما حسيتهاش أصلا صدقني في رمشة عين تعديت
1: كيفاش يعني كيفاش جيت هات نبداو معك خطوه خطوه والله الخطوة الأولى كيفاش بديتها؟
3: الخطوة الأولى نقرا تروازيان توتيو وعاملة ديريكتريس نتاع عاودة، وأنا نحب خدمة الصغار. لقيت أنونس مشيت قلت خليني نشوف معناها شنو. لقيت الخدمة معناها مش بالفاسون معناها نقول نحن اللي أنا نعرفها، يعني قبل كنا نسمع بالمراكز مندمجة يعني نعم. كلهم موجودين مع بعضهم. هذه مشيت نلقى معناها ميزون فما أم وقت أنا بشرتي قمر
1: تلقى دار معناها بكوجينتك ببيتك بكل متطلبات المسكن،
3: دار معناها أم مع صغارها.
1: تتذكرهم أسماء أول أطفال أعطيتهم حبك ورعايتك؟
3: أكيد
1: نوجه لهم تحية. شكون مثلا اللي قعد في بالك أعطينا الاسم الصغيرة كهو؟
3: عندي عبدو، عندي محمد، عندي يسرى، نادرة، شايمة.
1: نساو رجال توا تبارك الله عليهم.
3: تبارك الله يفهم هذوما في الترونتين اللي نحكيك عليهم، هذوما معناها بدايتي مع الجيل الأول في قمر.
1: عندك تواصل معاهم توا بعد ما خرجوا؟
3: أكيد أكيد أكيد أنا معناها خرجت خاطر قربت شوية للسليانة، يعني مازلت لتوا أون كونتاكت، وحتى كي نهبط من تونس نبدا أون كونجي نتقابلوا نعملوا قهوة، معناها مازلنا أون كونتاكت.
1: أكثر لحظة صعيبة كأم عشتها في سنواتك الأولى وأنت أم في قرى الأطفال SOS، وأكثر لحظة تتذكرها وقاعدة راسخة في مخيلتك بعد 26 سنة من العمل كأم؟
3: والله يمكن خروج الصغار يجوا يخرجوا من عندك، يعني بحكم معناها موجودة معاهم ديما في الدار، فما اللي شكون رجعوا للعائلة الطبيعية، وفما شكون معناها اللي باش يخرجوا للفوايي. أكل خروج من عندك معناها باش يمشوا معناها يولوا مستقلين شوية،
1: على قد ما تستقبلوهم بالفرحة على قد ممكن تودعوهم
3: أكيد لأن هما
1: بشوية حسرة على غيابهم.
3: أي صحيح، هما باش يبعدوا عليا شوية، مش معناها باش يبعدوا إن كوابورتوت، لا باش يبعدوا باش نبقاو أون كونتاكت، أما يعني باش يبعدوا نقولوا نحن ما عادش معاك في الدار، ما عادش باش أنت هي اللي تقومهم الصباح، ما عادش مثل باش يكونوا قراب منك برشا، يعني باش يبعدوا شوية باش تولي أنت متحيرة عليهم، معناها زعما شنو عملوا زعما شنو معناها. أما ديما فما كل اللي نقولوا نحن تواصل بيننا نحن والمربي اللي معاهم.
1: طيب بين حياتك العائلية العادية في أسرتك الأولى وبين وقتك الكل اللي تعطيه كأم، كيفاش نتنجم توفق؟
3: والله الحمد لله معناها عائلتي من بابا يرحمه وكل العائلة ومن زوجي ومن كل يعني يعرفوا طبيعة الخدمة، هما بيدوا معناها ولوا منغمسين معايا في الخدمة. يعني
1: انت تخدم 24 ساعة الأم تقريبا يزمها تكون موجودة النهار كامل.
3: موجود 24 ل 24، معناها عندنا كان معناها في الشهر نخرج كونجي، يعني نخرج 6 أيام ولا يعني حسب اللي بيكون بيليتي، اما ديما متواجدين معاهم بين النهار.
1: ما جيتش لحظات اللي تعبت فيها؟ احنا نعرفوا انه الام في الاسره ساعات تقول لك تعبت، ستريس، امتحانات، مرض نتاع الصغار، كيفاش تعيشوا هذه الكل خصوصا انه عدد الاطفال هام اللي عندك ومسؤوليه؟
3: مسؤوليه نعرف، وقلت لك وفيها تعب برشا زاده، معناها انا بالمناسبه تحيه زميلاتي الكل خاطر بصراحه يعني انسان مضحي برشا حاجات، اما خدمتهم قلت لك فيها نقطه، فيها يعني مجهودك ما يمشيش هكاك، ما فيش خسارك، تشوف انت صغارك ناجحين وتشوفهم معناها
1: تنسى التعب كما اي ام تفرح في نجاح صغارها.
3: يعطيك الصحه، هذيك هي معناها ثمره تعبك انت كي تشوفهم ناجحين ومعناها ويرجعوا لك بالنظر حتى كي يخرجوا ويبعدوا عليك ويراو بالجميل اللي انت معناها ضحيت معاهم، تنسى التعب الكل.
1: محليها الكلمة إنهم يشوفوا لك بالجميل. أبنائك هذوما اللي ربيتهم وربيت أجيال وتبارك الله، معناها ممكن صغارك الأولانيين توا كما قلت لنا 30 سنة معناها عملوا عائلات واستقروا، واللي يخدم واللي عرس واللي عمل مشروع، العلاقة بينك وبينهم بعد ما خرجوا من القرية؟
3: علاقة أم بصغارها
1: حتى ولو بعدوا وخرجوا وما عادش تحت الوصاية متاعك؟
3: لا لا ما فماش ما همش تحت الوصاية، نحس مازالوا تحت الوصاية، خاطر انا ام ما نجمش نقول على روحي انا ام ما جبتش ولا انا ام، لا لا ولادي هذمك كيف ما اي ام معناها طبيعيه اولادها يخرجوا تسال عليهم ويسالوا عليها. لا اولادي عندي بنتي تبارك الله انجينير تو في المانيا
1: ما شاء الله يعني ربي فضل هيلك
3: يعيشك يعيشك ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب الكل
1: امين يا ربي.
3: كل معناها موجودين يعني في تونس عندي شكون يقرا اكاديمي معناها خذيت الريليف على امهات اخرين خاطر بحكم يعني تخرج هي ريتريات صغاري جوا عندي انا فما شكون بوزار فما شكون معناها يخدم في ساك بريفي الحمد لله نقولوا
1: نحن وفما شكون قاعد يقرا ويستنى في نتيجه البكالوريا مثلا ولا امتحانات وطنيه
3: اكيد اكيد اكيد اكيد عندي معناها عندي بنيه ان شاء الله العام الجاي معناها هي في الفويه ان شاء الله العام الجاي باك
1: ربي ان شاء الله ينجحهم ومحظوظين الأطفال هذوما اللي فعلا لقاو العائلة ولقاو هاك صدر لحنين متاع الأم اللي تعطي الكلمة الطيبة تعطي الكلمة الطيبة الحركة الطيبة اللي أصلا تحسك بهاك الحنان وتقف معاك وتكون لك سند معنوي ومادي في مختلف المراحل اللي يعيش بها الطفل، لأنه كما أي طفل يحتاج دائما لهك صدر لحنين اللي يجي يحكي له اللي يجي يوسع معه باله اللي يجي ويشاركوا اللحظات هذية. بالنسبة لكم المناسبات الدينية وأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات اللي ترسخ في بال الطفل كيفاش تعيشوها؟ كيفاش تعيشوا العيد الكبير، العيد الصغير، ليلة العودة المدرسية وغيره من الأيام والتواريخ اللي تقعد معناها في ذاكرة الصغير. وبعد ما نكملوا مع سيادتك أيضا باش نسمعوا أشواق اللي هي إحدى الأطفال والشباب من قرية الأطفال SOS بالمحرس.
3: كل عائلة طبيعية قلت معناها كل عائلات الطبيعية الكل معناها في العيد الكبير نخرجوا نشروا العلوش يختاروا الصغار على كيفهم نشروا معناها الشوايات يروحوا يشويوا في الدار. في العيد الصغير زاد كيف كيف يخرجوا يشروا معناها لبسة معناها في رمضان كيف كيف يعني يجوا بحذايا أنا أولادي البعاد ثم مناسبات معناها نتلموا الناس كل ليلة رأس العام يعني كيف ما تشوف العائلات الطبيعية. احنا زاد أنا في دار معايا صغاري هذوم كصغاري نتصرف معاهم معناها كيف ما انا نتصرف معاهم يعني بحب وحنان وعطيتهم هما يتصرفوا معايا انا هي اللي ديما نقول لهم انا محظوظه بكم انتوما.
1: حاليا سيده امال قديش عندك من صغير؟
3: انا عندي 4 تو.
1: ربي يفضلهم لك وتحيه ليهم محظوظين انك انت معاهم وانت بيدك محظوظه بهم لانه شعور الامومه يتجدد
3: أنا
1: في كل مره
3: أكثر منهم هما.
1: ربي يفضلهم لك ويعطيك صحة على الشهادة هذه سيدة أمال الحميدي اللي هي أم بقرية SOS سلينا. كما سمعنا الأم هيت نسمع الطفل اللي مر بالمرحلة اللي متاع قرى الأطفال واللي من بعد خذيت الباك مش خذيت الباك أشواق خذيت الباك مشيت للجامعة قرات اتخرجت ثم اختارت انها في العمل متاعها ما يكونش بعيد على العائلات اللي احتضنتها. اشواق مرحبا بيك.
4: عسلامة شنحوي لكم لباس ان شاء الله تكونوا بخير كل مستمعينا.
1: اشواق هيت نتعرفوا عليك اكثر ونعيشوا معك حكايتك ورحلتك مع قرى الاطفال SOS.
4: اوكي اشواق بتيتا عمري 27 سنه شابه من شابات قرى الاطفال SOS بالتحديد قريه الاطفال SOS المحرس. تو انا نخدم منسقه جهويه لنوادي طلبه السفراء بالجنوب وحاليا قائده مسؤوله عامه على مخيم الرمال بالزرت مخيم الامل الصيفي معنا للاطفال.
1: هاتوا ناخذوا اكثر تفاصيل على الانشطه اللي تقدموها خارج الدار بالنسبه لمنظوريكم من اطفال في قرى الاطفال SOS. كيفاش كانت الرحله وانت مازلت طفله وتعديت بمختلف المراحل اللي مر بها الطفل في قرى الاطفال؟
4: انا الحقيقه دخلت القريه صغيره برشا في العمر تقريبا عمري عام وثلاثة شهور غادي وين بدات الرحلة نتاعي في انه نكتشف المحيط نتاعي، العائلة نتاعي، معناها العائلة البديلة اللي عطاها لي ربي واللي عطاها لي الدنيا، وين تعرفت على امي غادي، وين تعرفت على اخوتي اللي بالحق ماما سندتني وبنتني سنية ونتني باش نكون طفلة مستقى.
1: هذا انت كنت في المحرسة؟
4: كنت في المحرسة.
1: طيب أهم اللحظات اللي قعدت في بالك متاع عودة مدرسية متاع احتفال متاع حاجة اللي تتذكره توا بعد سنوات وبعد ما تخرجت وليت تخدم؟
4: الحقيقة أكثر حاجات يقعدوا لي في بالي هما معناتها الفترات متاع تقديم النتائج المدرسية، على خاطر غادي وين كانت فرحتي معناتها كاملة، وين نلقى ماما فرحانة بالنتائج متاعي اللي هي سهرت وتعبت عليا وقررتني مش أنا نكون من المراتب الأولى، كنت ديما نفرح بك الشهادة كنروح بيها ونلقى ماما فرحانة تستنى فيها ويبدا الذيل ويبدا الجو. الحقيقة كما أي عائلة معناها طبيعية تفرح بنتها بالشهادة متاعها، أنا زادة كنت هكاكا، ماما تفتح لي الإطار التربوي يفرح، الأخصائيين الموجودين الكل يفرحوا. أحسن لحظات كانت لي وقت اللي ناخذ نتائج الحقيقة متاعي ونشاركهم مع العائلة اللي عطاها لي ربي.
1: طيب أشواق، إلى جانب الأم كانت عندك أيضا إخوة وأخوات عشت معاهم في القرية هذه، وكانت تعطينا هكي أهم اللحظات والإضافة اللي قدمها وجود خو أو أخت معاك في حياتك؟
4: الأخوات الحقيقة في القرى أكثر من أخوات، خاطر ذوكم اللي أنت تربيت معاهم، معناها العبيد تلقى عندها خو سنين، أنت ما شاء الله تلقى عندك مئات الخو في ظهرك في سندك ديما معاك، ديما يدعموك يدك اليمين يكونوا موجودين معاك، لكن اللي كنا ديما يد واحدة تشاركنا في برشا تفاصيل، كما تفاصيل الفرحة تفاصيل الحزن زادة، تشاركنا تقاسمنا برشا حاجات، عشنا نفس الظروف اللي عرفت اللي يتيح نوقفوه، الناس كل معاك ديما نراو فيه ذاك الأخ ذاك الصديق ذاك كل شيء، معناها الأخوات معناها بالنسبة لي في القرى الأصيل هما نعمة كبيرة نحمد عليها ربي كل يوم على وجودهم في حياتي، على خاطر هما كانوا زادة كنا احنا سند لبعضنا، كنا أكثر من أخوات، كنا يد واحدة، رانا ديما نشجعوا بعضنا، ديما نساندوا بعضنا، ديما اللي ينجح صفقوله واللي يطيح نقيموه، والحمد لله معناها علاقة طيبة علاقة مزيانة اللي خلت لي أثر أنا كأشواق. الحقيقة نشوف انه اخواتي هما عائلتي، هما سندي، هما ظهري، هما كل شيء معنا.
1: حتى بعد ما تخرجت من القريه ما زلت علاقتك بهم؟
4: لا احنا ما تبقى كأي اخوه، العلاقه ما تتقطعش الحقيقه، موجوده ومتفق عليها تواصل، كنا مع بعضنا نتقابلوا بعضنا في الاعياد والمناسبات، خاطر معناتها كل واحد فينا معنا شد سنيه في الخدمه نتاعه، كل واحد فينا زاد في بلاصه، لكن ديما تجمعنا المحبه، تجمعنا الروح اللي تربينا فيها، تربينا بروح باهية، رانا تربينا انه نحبوا بعضنا ونساندوا بعضنا، واللي هذاك راهو خوك وهذاك راهو يدك اليمين، دونك الحقيقه العلاقه بيني وبين اخواتي مازالت متواصله.
1: يا ربي يفضلكم لبعضكم وربي طيب يعني العشره بيناتكم. وعلى خاطر العلاقه كانت متينه، انت اختارت حتى بعد ما تخرجت من الجامعه انك ترجع لقرى الاطفال وتخدم معاهم.
4: صحيح. الانسان اللي يتلقى برشا دعم، يتلقى برشا محبه، يتلقى برشا امان، يتلقى برشا ثقه، يلزموا على الاقل ابسط حاجات انه يعاود يرجعهم الحاجات هذوكم، خاطر انا من مستفيده نلقى روحي انا قاعده نفيد في الصغيرات هذوما.
1: معناها من باب الاعتراف بالجميل انت اختارت انك تخدم مع قرى الاطفال وتواصل مع محيطك.
4: ينجم يكون هذا جانب من باب الاعتراف بالجميل، كما زاد جانب اخر انه نعرف ايش معناها انسان فاقد لحاجه. نعرف انه انسان فقد حاجه راهو يعطيها أكثر برشا من اللي هو كان يحسها في الوقت ذاك، فاقد الشيء يعطيه بقوة، أنا أقول مش فاقد الشيء لا يعطيه.
1: يعني أنت توا تتعامل مع الأطفال في القرية برشا محبة وبرشا حب.
4: برشا صحيح، نعطي فيهم حقيقة، نعطي فيهم من قلبي، نعطي فيهم من روحي، نعطي فيهم من كل حاجة فيها، نعطي فيهم بمحبة كبيرة، كما أنا تلقيتها لازمني نرجعها، وكما أنا قبل معناها حسيت أحاسيس، معناها كنت نتمنى عبد نلعب معاه توا قاعد نلعب مع الأطفال، نتمنى عبد نعوم معاه توا قاعد نعوم معاه، معناها الحاجات اللي تمنيتهم في صغري وقاعد نوصل فيهم توا للأطفال اللي هما توا موجودين.
1: يعطيك صحة أشواق. لهنا شنو تقول للمجتمع اللي لازم يقف مع مختلف الأطفال من منظوري قرى SOS بعد ما انت مريت بها ومن اللي عمرك عام وانت في قرى الاطفال وتوا تخدم مع قرى الاطفال، رسالتك للمجتمع؟
4: رسالتي اليوم انه الحقيقه نقول انه الاطفال هذوما في حاجه الى الدعم، في حاجه انه شكون يامن بقدراتهم يامن بهم كاطفال، على خاطر انا اذا كان ما امنوش بيا معناها العبيد وما دعمونيش العبيد راني مانيش في المنصب هذايا. الاطفال هذوما زاد مازالوا في حاجه الى الدعم، مازال في حاجه انه شكون يامن بهم، شكون على الاقل يخليهم هما يحلموا يعاونهم باش يحققوا الاحلام نتاعهم، خاطر الاطفال راهم هما المستقبل نتاعنا، هما مستقبل تونس، هما اللي باش بالحق اللي باش يكونوا جيل مزيان. اذا كان انت تدعمه من اللي هو صغير باش هو يوصل يحقق الحاجات اللي هو يحبهم، راهم ينجم يكون كان شاب من بعد راهو فاعل المجتمع، كما انا قاعده نشوف روحي قاعده ننصح في المجتمع على الاقل من منظوري انا قاعده نشوف روحي قاعده ننصح، علاش لا الاطفال الاخرين يكبروا زاده بالطريقه هذه ويولي حتى هما ينفعوا في المجتمع ويكونوا شباب فاعل في المجتمع.
1: يعطيك الصحه. نعم
4: دونك انا ديما نشجع انه الدعم يبقى ديما متواصل الاطفال، خاطرهم راهم في حاجه الى دعم وحاجه انه شكون يامن بهم، اكثر حاجه انه شكون يامن بهم، ورغم الاطفال هذوكم هما شباب الغد.
1: يعطيك صحة أشواق، أشواق بتيتا، شابة من قرية الأطفال SOS بالمخرس، واللي اختارت بعد القراية ونجاح والتخرج من الجامعة إنها ترجع وتخدم وتقدم الحاجات، تقدم الدعم، تقدم الحاجات ممكن اللي لولا قرى SOS لكانت تحرمت منهم، تقدم الإحاطة النفسية هذه للأطفال. اقعدوا معنا ساعتنا ثانية، مازلت متواصلة على أمواج الإذاعة الوطنية وبرنامج نبض المجتمع وحديثنا عن قصص حياتية من يوميات قرى الأطفال بSOS.
5: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
6: يا حبيبي

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
0: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
0: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
2: وترافقكم أينما كنتم.
0: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
2: ثقافة،
3: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثالثة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام تحية طيبة. المحامون ينفذون اليوم إضرابا عاما حضوريا أمام قصر العدالة بالعاصمة بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين، رفضا لما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم المهنية المستحقة وفق بيان الإضراب. وعميد المحامين بوبكر بالثابت يقول إن هذا الاحتجاج يهدف إلى الدفاع عن حقوق المحامين وضمان استمرارية المهنة في ظل التحديات التي تواجهها. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في بلاغ لها بأن الوضع بوادي ملاق لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وذلك إثر تسجيل عطب فني في ساكورة السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية مدخنون، وأمراض القلب والشرايين ذات كلفة علاجية عالية وتعد السبب الأول للوفيات بتونس، وفق ما أفاد رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المرالي. غدا وبعد غد المؤتمر الدولي 12 لطب النساء والتوليد ببنزرت بمشاركة 500 طبيب من تونس والعالم للبحث في آخر التطورات العلمية في طب الإنجاب والجراحة الروبوتية والعلاجات الجديدة للمساعدة على الإنجاب. رئيسة الجمعية التونسية لطب النساء وصال جعفر تفيد للإذاعة الوطنية بأن برنامج المؤتمر يشمل كذلك إجراء عمليات جراحية دقيقة مباشرة من قبل خبراء وأساتذة وطنيين وعالميين لتبادل الخبرات. وزارة الصحة اللبنانية تفيد في بيان تحيني حول حصيلة العدوان الإسرائيلي أن عدد القتلى بلغ 3912 قتيلا منذ مارس الماضي، ومقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر هجومين إسرائيليين على جنوب لبنان بعد ساعات من توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لوقف الحرب في الجبهات كافة بما فيها لبنان. وزارة الصحة في غزة تقول إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز 1000 منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وتقارير تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 3 فلسطينيين جراء أحدث الضربات. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول مع علي القادري.
1: تحية متجددة للمستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. أحلام كبيرة للأطفال من منظوري قرى الأطفال بأسواز اللي موجودة في أربع مناطق من الجمهورية التونسية، واللي اليوم رحلتنا كانت خاصة بهم، هما بتجارب حياتية للشباب والأطفال من منظوري القرى هذم وللأمهات العاملين. وسمعنا شهادات في ساعتنا الأولى لأم عندها أكثر من ربع قرن وأجيال تخرجت على يديها من الأطفال اللي كانوا محظوظين بوجودها في حياتهم، وهي زادة كانت محظوظة إنها تقاسمت معاهم مشاعر الأمومة. استمعنا أيضا في ساعتنا الأولى إلى أشواق اللي هي شابة من قرية الأطفال SOS بالمحرس، واللي حرصت بعد ما تخرجت من الجامعة إنها تعود وتعمل مع قرى الأطفال. قراءة فيما جاء على لسان الأم والابنة في قرية الأطفال SOS اللي تخرجت وعادت اعترافا منها بالجميل وتخدم تويكا مع القرية، مع الأخصائية النفسية بقرية الأطفال SOS بجمارة فرح الترابلسي. نجدد لك تحية.
2: عايشك. أول حاجة نحب نقولها أنا فخورة برشا بالأمهات اللي يخدموا في القرى الأطفال SOS الكل. بالحق هما يخدموا في خدمة جبارة، يخدموا 24/24، يعطيهم من روحهم من بدنهم، مضحين برشا تضحيات. هما العمود الفقري متاع القرى الأطفال. كان مش هما راهم صغيراتنا ما همش إيبانوي، ما همش فرحانين، راهم ملقاوش معناها دعم. بالحق فما دي مامون عيشوها مع الأمهات اللي ممكن حتى أم طبيعية ما تعيشهمش. فما أمهات
1: وهنا منيش باش نسألك فقط على اللحظات الحلوة اللي انتم تحاولوا توفروها من مناسبات وأعياد واحتفالات مع الأطفال هذوما وهالعلاقة الإيجابية. لهنا إلى أي مدى الأخصائي النفسي دوره مهم في افتراب العلاقة اللي تنجم تكون داخل الدار؟ احنا نعرفه في العائلات فما توتر في أعمار معينة بين الطفل وبين أمه اللي مربيته، أمه البيولوجية، وأحيانا لحظات اللي تتوتر فيها العلاقة ويصير تشنج. لهنا هل هذا أيضا نلقاوه في الأسر اللي تحتضن الأطفال وكيفاش تدخلوا؟
2: أكيد هذه حاجة عادية. أكيد صغيرات كما صغيرات كل ساعات بيصير مشاكل غيرة متاع بين أخواتي، يصيروا هكا مشاكل بيناتهم. هنا وين دور الأخصائي؟ إنه هو باش يدعم الأم، يعاونها كي تلقى هي صعوبة. ساعات صغير كي يبدأ هو عنده مثل قلق مشاكل، نفسروا للأم هذيك علاش القلق هذا، كيفاش تتعامل مع
1: تغيروه أحيانا من العائلة اللي هو فيها، وإلا تعلموه أنه يتجاوز الصعوبة هذيك ويقعد في إطاره.
2: نعلموه أنه نعملوا البريزون شارج معناها الدعم النفسي والعلاج اللازم إذا هو معناه فما اضطراب ولا فما قلق ويستحق يدعي إنه بريزون شارج تكون. دونك نقوموا بها فريق الأخصائيين النفسيين، إذا يستحق بريزون شارج زادة اكستيرن معناها البرا من طبيب ولا حاجة ندخله، وإحنا نوفره هذا الكل. نعاونوا الأم كيفاش تتعامل وتفهم نفسية صغيرها وتحتويه. وفما حاجة به اللي أمهاتنا الكل ديما تربي صغيرها على أنه يحب العائلة هذيك ويقعد مع العائلة هذيك، وحتى كيصيروا مشاكل بين الأخوات اللي هي حاجة طبيعية
1: اللي موجودة في كل عائلة وفي كل
2: مشاكل
1: أسرة.
2: عادية متاع غيرة عادية، يبدو صغيرات قراب العمر على ستيلو على كعبة حلوة، حاجة طبيعية وطبيعي إنها تصير. والكل بالعكس ساعات تلقاهم في لحظة تعارك وعادي تصير، بعد تخرج مثلتي مع صغير العطار ولا حاجة، تتا راني خويا نحب ناخذ له شوكولاته، راهو ماما زين نحب نقرا له حسابها. تقول بالحق معناها هذوما كانوا حاجه طبيعيه. هنا احنا الفريق تاع الاخصائيين النفسي ندعموا الام كيفاش تتصرف في الحاجات هذوما، نوفروا لهم لي فورماسيون زاده انهم كيفاش يحطوا حدود بطريقه امنه فيها احتواء، كيفاش تربي صغيرها باش يكونوا مستقل، يعرف كيفاش يتلهي بروحه، كيفاش تعطي ثقه في النفس الصغير هذاك اللي هو بالاحتواء بالدعم بالكلام الباهي، كيفاش كيصير اشك والا يجيب هكا عدد ما عجبوش ولا حاجه، كيفاش الام تتعامل معاها. احنا هذايا الفريق الاخصائيين النفسيين، الفريق الخفي اللي وراء الام.
1: طيب احنا ندعمها. هل الفريق الخفي هذايا اللي قاعد يخدم في مختلف المنازل، وكما فسرنا سيرامي بن صالح مدير قرية اسويس بجمارت، ما عادش نحكيه على قرية، ولينا نحكيه من 2022 على عدد من المنازل اللي هما مندمجين في المجتمع واللي موجودين في الأحوم والأحياء التونسية الموجودة. الأب اللي هو قد يكون العنصر الناقص في الأسرة، نعرف إنه الأب من الركائز الأساسية في كل أسرة تونسية. هنا كيفاش أنتم كأخصائيين نفسانيين تنجموا تغطيوا الفراغ هذاك وتخليوا التكوين النفسي السليم للأطفال مع أم مع أخوات، ولكن دون وجود صورة الأب في مخيلة الطفل والشاب؟
2: هو نفسانياً أكيد الطفل يحتاج لصورة أم وصورة أب. في القرى الأطفال أسويس صحيح هي ممكن حاجة اللي يحتاجها أكثر شوية الصغير، لكن هنا احنا عنا مدير القرية

0: نحاول نجاوبه بإجابة تكون مناسبة لعمره، نستعمل وسائط اللي باش نوصلوا بها المعلومة للصغير، كيما اللعب، كيما القصص، كيما دي باتا مودلي، صلصال، لعبة، حاجة هكي تكون مناسبة لعمره. نمشيو بشوية بشوية معاه، ما نعطيهوش إجابة اللي تكون ماهيش مناسبة، وإلا إجابة هو ما نجمش يفهمها ماهيش مناسبة.
1: يعني تدرجوا معاه بشوية بشوية.
0: لكن زيدا نفسانيا نجم ندخلوا صورة الأب عن طريق كلام الأم، اللي هو نفسانيا وفي علم نفس التحليل أنه دور الأب هو أنه في وضع الحدود. نقول الأم تدخل صورة الأب نفسانيا، مش معناها باش تقولوا فلان راهو هو أبوك، نفسانيا في وضع الحدود، على خاطر دور الأب في تكوين نفسية الطفل هو في عمر معين أنه يتخلق الحدود هذيك ويفهم برشا حاجات. دونك احنا هنا ندعموا الأم زيدا، كيفاش كي صغير يسأل، كيفاش تحتويه، كيفاش تسألنا إذا تستحق بريزون شارج ولا إذا كسبب له النقص إذا كقلق، احنا نكونوا موجودين. وفي نعاون الأم في كيفاش تحط حدود سليمة للصغير باش يطلع قد ما نجمه أنه يكون عنده توازن نفسي.
1: نعم، شكرا ليك فرح ترابلسي، أخصائية نفسية بقرية الأطفال SOS بجمرت، حدثنا عن الإحاطة النفسية اللي يلقاوها الأطفال في برنامج الاستقبال العائلي اللي تقدمه مختلف قرى الأطفال SOS اللي هي 4 قرى كما فسرنا سيراني. فقط أعود معك على برنامج الاستقبال العائلي حاليا على مستوى الجمهورية، بعد ما خرجتوا من 4 قرى اللي هي أكودة والمحرس وجمرت وسليانة، حاليا وليتوا في منازل داخل الأحياء وداخل لحوم التونسية اللي نلقاو فيها الأطفال، قديش عندكم من مسكن؟ وبعض الأرقام على برنامج الاستقبال العائلي اللي نختم بها الفقرة هذه.
2: اليوم طبعا 22 نحن خرجنا للمجتمع، اليوم في القرى، اليوم نحكيو على برنامج، نحن ما نحكيوش على قرية، برامج قرى أطفال SOS. عندنا برنامج استقبال عائلي، اليوم عندنا ما يزيد عن 50 منزل في القرى الأربع، ونستقبلوا حاليا معناها يمكن أكثر من 500 طفل في برنامج الاستقبال العائلي، هم الأطفال اللي نتكفلوا بهم والشباب في إطار الاستقبال العائلي في المنازل المندمجة اللي حكيت لك عليها.
1: بالتوازي مع الخمسين مسكن هذية اللي فيه الأمهات والأطفال اللي يعيشوا في عائلة تونسية فيها مختلف مقومات الأسرة، عندكم برنامج ثاني اللي هو برنامج دعم الأسرة، كان تعطينا عليه أكثر تفاصيل.
2: هو كانت تسمح في دقيقتين معناها، ولهنا معناها نحب نستغل معناها برنامجكم والمنبر متاعكم باش بتتر توانسة دي ميسألوا عليه مهم برشا. اليوم راهو نحن خرجنا في إطار مقاربة شاملة، يعني اليوم الأطفال خرجنا في منازل مندمجة، دونك عندنا منزل مندمج في المجتمع، الأطفال يعيشوا في الوسط نتاعهم الطبيعي في المجتمع، والعائلة تعمل على روح. نحن زادة ملي خرجنا من 2022 وأكيد سيبهات ويحكي عليه بشكل معناها مفصل، خرجنا زادة العائلة معاش نحن نقبلوا زادة مثلا تبرعات العيني. اليوم العائلة الأم اللي موجودة في المنزل هذيك أم مستقلة صغيرات غادي يعيشوا كيف العائلة الكل،
1: عندها ميزانيتها
2: عند الكارت بنكير متاعها يجيونا.
1: قديش ميزانية الأسرة المنضوية في برنامج كورة SOS شهريا؟
2: نحن الصغير يتكلف شهريا 500 ألف معناه في الرعاية متاعه،
1: 500 دينار
2: معناه نحكيه على الرعاية معناه
1: للمعيشة وإلى للمصاريف الكل
2: للمعيشة معناها
1: معناها أم عندها 4 أطفال أم في قرية أو في مسكن في منزل من منازل قرى SOS عندها 4 أطفال تعطيوها 2000 دينار باش تصرف بهم،
2: معناها ما بين الإعاشة متاعها وما بين ملابس متاع الصغار، ما بين صحتهم، ما بين احتياجاتهم الكل. اليوم معناها الأم ما عطوهاش بطبيعة الحال
1: بما فيهم الكري وإلا خاطي
2: الكري خاطي بطبيعة الحال، الكري والتأثيث وما إلى ذلك، هذاك خاطي، هذاك ميزانية معناها القرية هي اللي تجاريها، لكن فما ميزانية خاصة للأم تاخذ بعين الاعتبار احتياجات صغارها في الإعاشة، في الماكل متاعهم، في لبستهم، في صحتهم، في احتياجاتهم الكل. وهي معناها اللي تتصرف الميزانيه دي نتاعها. وذاك علاش نحن مهم ناكدوا اليوم انه راهي المقاربه هي مقاربه شامله باش العائله ديك تعيشها كيف العائله الكل. ونحبوا زاد الصغار كيما يمشيوا يختاروا الحاجه اللي يحبوا ياكلوها، كيما يحبوا يختاروا الحاجه اللي يحبوا يلبسوها، كيما يختاروا الحاجه مثلا

0: النادي اللي يحبوا يمشيوا له. دونك مش بالضروره نحن اليوم معناها الاطفال دوكم تجيهم حاجات حاضره اللي هما معناها ما يعيشوش كيف
1: يعني يشري اللبسه اللي يحب عليها على ذوقه حسب اختياراته.
0: هذا هو المنازل المندمجه. نعم. باش نحاول نكمل الصوره الكل. طيب. اكيد في الجانب تاع الكوليك دوفان في تنميه الموارد سي بي هي تو يحكي عليه. دونك بالنسبه لل البرنامج الدعم الأسري اليوم بعد أكثر من أربع عقود من تجربة قراءة في الأسواس في تونس وتجربة قراءة في الأسواس في العالم والطفولة بشكل عام والمختصين في الطفولة معناها اليوم راهو فصل الطفل على عائلته ماهيش حاجة معناها اليوم راهو حق الطفل إنه يعيش في عائلته طبيعية ذاك حق أساسي.
1: يعني إذا كنت تتوفر العائلة البيولوجية فما إمكانية لدعمه داخل برنامج دعم الأسرة.
0: نحن الاطفال
1: في الدقيقتين اللي مازالون
0: في الدقيقتين اليوم شنو نخدموا نحن وهذا حاجه مهمه. اليوم الصغار يجيونا نستقبلهم في المنازل المندمجه نخدموا على نتعهدوا الطفل بشكل كامل لكن فما خدمه اخرى ترتبط بالعائله البيولوجيه لانه حق الطفل في انه تكون عنده علاقته بالعائله البيولوجيه نتاعو وهذه خدمه قاعدين نخدموا فيها ونخدموا العائله البيولوجيه في اطار اول حاجه كان ما فماش العائله نبحثوا عليها عن طريق الاقسائل الاجتماعيين نتاعنا كيف نلقاو العائله ولا تبدا العائله موجوده معناها فما زيارات تسير بشكل دوري للعائله ذيك.
1: طيب
0: البيولوجيه
1: هل الاطفال اللي موجودين في البرنامج الاستقبال العائلي هما نفسهم اللي موجودين في برنامج دعم الاسره
0: وكمان كذوما بعثوا وتشوف معناها الرابط بيناتهم. دونك فما مهم برشا انه تربطوا علاقه بالعائله البيولوجيه ونبقاو نخدموا مع البيولوجيه على مشروع اعاده ادماج الاطفال هذوكم وعندنا برشا اطفال نحكي لك عم ناول فوق 45 طفل تم معناها اعاده ادماجهم في عائلتهم البيولوجيه والحقيقه ناجحين وقاعدين نعملوا في المتابعه مع قطات
1: يعطيكم الصحه
0: مع قطات الاطفال والحقيقه تجربه ناجحه وهذا نعتبروه نحن
1: يعني ايضا بقرار قضائي باش يخرج من عندكم
0: هو يدخل قرار قضائي ومن بعد نخدموا الخدمه الكل مع العائله كي تكون العائله جاهزه ونحن متاكدين عن طريق فريقنا
1: امنه نعم
0: وتكون معناها زيارات ويكون فما تدرج وتكون فما مرافقه وقت اللي نتاكدوا انه العائله تمثل معناتها تمثل مصدر تهديد ولا نجم يكون يعيش في عائله امنه وتوفر فيها شروط معينه بطبيعه الحال يقع معناها مراجعه قرار قضائي واعاده ادماجه بالعائله ويبقى المتابعه نتاعو وبطبيعه الحال العائله نتكفلوا بها فما عائلات نتكفلوا بها معناها في الجوانب الكل نتكفلوا بالعائله هذيك المهم الطفل
1: يعني
0: يرجع يعيش في عائلته
1: تتكفلكم المادي بالطفل
0: نعطيو منح
1: يرجع للعائله البيولوجيه
0: فما عائله تبدا ظروفها صعيبه نعطيو منح ناثثوا الدار نكريو الدار نعطيو المنحه معناها حسب الاحتياجات نتاعنا نحن بالنسبه لينا هو شنو معناها ما ثماش حاجه جاهزه الهدف نتاعنا هو مصلحه الطفل الفضله هو من الاهداف اللي موجوده في الدستور التونسي مقصوده في التشريع التونسي هو مبدا من المبادئ نخدموا بها مصلحه الطفل الفضله انه يعيش في عائلته البيولوجيه نخدموا على الجانب هذاك وكي تتوفر العائله البيولوجيه وتكون قادره على ان تتعهد بصغيرها وتتكفل به دونك نوفر الدعم الكل باش الصغير معناها يعيش في العائله البيولوجيه نتاعو. لكن معناها لهنا زاد فما برنامج الدعم الاسري اللي هو من البرامج معناها الكبيره اللي نخدم عليه في قرات في الاس او اس اليوم نحن عندنا قرابه 500 طفل في برنامج الاستقبال العائلي في المنازل المندمجه لكن عندنا اكثر من 9500 طفل في برنامج الدعم الاسري.
1: على مستوى الاربع جهات والا على مستوى وطني
0: 12 ولايه عندنا 12 مكتب في 12 ولايه
1: مش فقط الاربع ولايات المعنيه ببرنامج الاستقبال العائلي.
0: لا نحن القرى كل قريه عندها مجموعه نتاع ولايات ترجع اليها بالنظر مثلا قمرت عندنا نخدموا قمرت اريانا تونس منوبه
1: وبن عروس
0: وبطبيعه الحال وان شاء الله معناها بروشينمون باش نبداو نخدموا على نابل وبنزرت لكن موجودين فيهم الولايات هذوكم معناها اليوم الهدف نحن ما نستناوش السكير اللي انت مفصل على عائلته لانه كي جينا نشوفوا لقينا عديد الحالات في تجربتنا ومعناها وفي تعاطنا بالاطفال هذوكم الاسباب تنجم تكون اسباب معناها اقتصاديه العائله دي كان لقات الدعم الاول تنجم معناها تتفادى انه الصغير هذاك يتنفصوا على امه وابوه وعلى عائلته دونك قلنا علاش نمشيو في الجانب هذاك في التدخل المبكر التدخل الوقائي العائلات
1: وهنا عن... هل بحاجه انتم لقرار قضائي باش يكون الطفل الموضوع في برنامج دعم الأسرة مرجع يحاتى من عندكم وإلا اجتهادا حسب قائمة الأطفال اللي تتوفر لكم يعني.
0: هل هنا مش قرارات قضائية لكن فما تنسيق كبير يصير مع قضاة الأسرة اليوم برشا قضاة معناها نحن مثلا في نحكي بتات في قرية قمرت وأكيد في القرى الأخرين تجي وضعيات في بلاصة قاد الأسرة ما ياخذ قرار في إيواء في أسواس ولا في مركز مدمج تبع وزارة المرأة ولا أي مؤسسة أخرى وقت اللي يبعث لنا ويقول ماذا بينا اللي يتم الحاق العائله هذه برنامج الدعم الاسري ونوفر كل الاحتياجات اللازمه للصغير هذيك مع الصغير هذاك باش يعيش في العائله نتاعه ويتم وقايته انه يتم فصله
1: يعني ما يتمش الاتصال بكم مباشره من الاسره اللي تحتاج دعم.
0: نحن فما اتصال يجينا من الاسر لكن الخدمه هذه الكل مهم برشا نذكروا نحن نخدموا بالتعاون مع مؤسسه الدوله في المجال هذا
1: وزاره الشؤون الاجتماعيه
0: وزاره المراه اللي هي سلطه الاشراف الحقيقه ومصالح الجهويه مندوبيه جهويه ومندوبيه حمايه الطفوله وزاره العدل عن طريق قضاه الاسره وزاره الشؤون الاجتماعيه عن طريق معناها الوزاره بشكل مركزي وعن طريق زاد المصالح الجهويه نتاعها الإدارة الجهويه والمؤسسات التابعه ليها نخدموا مع وزاره الشؤون الدينيه
1: زاد اما قرب 10000 طفل عدد كبير عدد
0: هائل يتم احالتهم من طرف المؤسسات هذه اكيد معناها في على مستوى 12 ولايه فما تنسيق مع السادة الولايات مع المؤسسات تضم الكل ونحن بطبيعه الحال الهدف هو شنو هو هدف هو دعم مجهودات الدوله في حمايه ووقايه الاطفال من كافه معناها التهديدات يكمبلي معناها التسرب المدرسي الاهمال فصل مع عائلتهم ولهنا فما تنسيق كبير يومي بشكل يومي مع المؤسسات هذه اللي هي تحيل الاطفال واللي هي نسقوا معها في التدخل العائلات الذومة وهذا هو معنى برنامج دعم الأسرة اللي هو برنامج اليوم نعتبره أنه برنامج استراتيجي معناها من جهتين من جهة أنه اليوم فما الحاجة الكبيرة اليوم عن طريق الأرقام الرسمية عندنا 31 ألف طفل في وضعية تهديد معناها اليوم ينجم معناها وضعية 31 ألف طفل هم يستحقوا التدخل
1: ونحن منهم انتم 10
0: نحن ان شاء الله معناها تو عندنا 10000 لكن نحن نحبوا ان شاء الله من هنا ل 2030 الهدف نتاعنا انه ندخلوا ال 31 ألف طفل والاطفال الكل اللي في حاجه معناها للتدخل نتاعنا في اطار برنامج الدعم الاسري والحاجه الثانيه بطبيعه الحال اللي هو اليوم تدخلنا البرنامج في اطار برنامج الدعم الاسري نعطيك اكزامبل حتى المستمعين هذا ينجم يكون معناها نحكيوا برشا على مستوى البرامج لكن شنو هو برنامج الدعم الاسري؟ برنامج الدعم الاسري مثلا التجارب الحياتيه ايش عندنا؟ نحن مثلا اب مثلا عائله البو معناها
1: توفى
0: يعمل اكسيدون يتوفى تلقى الام وحدها عندها ثلاثه صغيرات. دونك ما تنجمش تقوم به، ندخلوا لها نوفروا لها معناها ندخلوها برنامج الدعم الاسري، نعملوا لها كونت نصبوا لها الفلوس في الكونت هذاك معناها باش هي تصرف على صغيراتها ونحميوا كرامتها مش نجيبوا لهم الحاجه الجاهزه، نوفروا لها الدعم المدرسي للصغيرات هذيك فورنيتور، كان عندهم جارديوري نخلصوا الجارديوري، كان جاردان دونفون نخلصوا جاردان دونفون، كان عندها طفل في الباك نعطيوه بورس 200000، كان عندها طفل في الفاك نعطيوه بورس 150000، نشوف الاحتياجات نتاع الاطفال هذاك
1: الكل. كيما الاطفال اللي موجودين.
0: في الجانب الصحي، في الجانب الصحي، في تأثيث المنزل، في تحسين المنازل، في انه معناها مشاريع مضره للدخل، زاد باش العائله تولي مستقله، ولهنا عندنا برشا واس واس ستور تو يحكي عليه معناها السي بي هي اللي هي في منتوجات العائلات اللي ينتفعوا ببرنامج الدعم الاسري وبالمشاريع المضره للدخل، باش العائله اليوم نحن نمدوا لها يدينا، ما نقولوا ليش انا وحدك. باش تقوم بصغيراتها نعملوا معها برنامج نعملوا هي التزاماتنا نحن وهي التزاماتك انت شنو احتياجاتك وان شاء الله معناها نخدموا على 3-5 سنوات باش العائله هذيك نوفروا لها الدعم باش تقوم بصغيراتها وكيك نحميوا صغيراتها من التسرب المدرسي اللي عندنا 60000 في تونس نحميوا صغيرات من السلوكات المحفوفه بالمخاطر معناها وكيف
1: نحميوا صغيراتها من الاهمال ونوفروا لها وندعموا
0: الاسره هذيك باش تقوم بصغيراتها في اطار توفروا لهم حقوقهم والدعم الاسري هذيك يشمل حتى الام والاب.
1: نعم سيرا كيما توفروا الاحاته النفسيه للاطفال اللي موجودين في برنامج الاستقبال العائلي الاطفال اللي هما 10000 طفل تقريبا في برنامج دعم الاسره يتمتعوا باحاطه اجتماعيه يقدموها مختلف الاخصائيين الاجتماعيين الراجعين لمختلف قرى الاطفال. معنا عبر الهاتف ريم التريكي اخصائيه اجتماعيه بمكتب العلاء بالقروان. مرحبا بك ريم.
2: مرحبا بك مدام عليا، شكرا لك وشكرا لكافه مستمعي الاذاعه الوطنيه.
1: دوركم كاخصائيين اجتماعيين في برنامج دعم الاسره اللي فيه حوالي 10000 طفل.
2: الحقيقة هو اليوم دورنا كأخصائيين اجتماعيين هو دور وقائي ورعائي بدرجة أولى، بيصير بعده التدخل لفائدة العائلة ديك باش نشوفوا الحاجيات الأساسية اللي تستحقها العائلة وكل عائلة حسب البزوان نتاعها، يعني كل عائلة والحاجيات نتاعها، نساعدوهم يعني في التعاملات مع التحديات اللي تصيروا لهم في الحياة نتاعهم، كيف سواء تحديات صحية اقتصادية اجتماعية ونفسية باش يعيشوا في بيئة سليمة وآمنة وبطبيعة باش ينطبع هذا على الأطفال بصفة آلية. خاطر اليوم كيما ندخلوا لفائدة الطفل كيف كيف ندخلوا لفائدة الأسرة، ما نجموش نحكيه على طفل متوازن في غياب أسرة دونك متوازنة، وإلا أسرة ما بتوفرش فيها معناه ما عندهمش الحاجيات الأساسية باش يوفرهم لأطفالهم، دونك تبقى ديما فما حلقة
1: ثانية. شنو هي الآليات اللي عندكم انتوما كأخصائيين اجتماعيين نجموا تعاونوا بها الأسرة؟
2: والله عنا برشا خدمات احنا الحقيقة نقدموهم للعائلات، خدمات مختلفة سواء خدمات صحية كما كنت نحكي، خدمات نفسية، عنا الدعم المدرسي
1: هنا، والدعم الاقتصادي للأسرة كيفاش تنجموا توفروه انتوما؟ لأنه نعرفوا إذا كان الأسرة توفرت لها الظروف المادية الكافية هي باش تسعى إلى توفير العيش الكريم للأطفال اللي فيها.
2: بطبيعة الحال هنا احنا مثلا في برنامج دعم الأسرة بالعلي كما كنت نحكي عن برشا خدمات من بينها اللي هي دعم المشاريع الصغيرة. اليوم كي جينا العائلة نلقاو فار اكزومبل أم أو أب عنده شهادة تكوين في مجال معين نعاونوه باش يفتح مشروع.
1: كيفاش تعاونوه؟ هل تتواصلوا مع آليات التمويل وإلا أنتم عندكم الخطوط التمويل اللي تدعموا بها؟
2: احنا نوفر اي فوالا، احنا عندنا خطوط تمويل
1: خصوصية
2: معينة نوفر فوالا نوفروا له الآليات مثلا اللي هو باش يستعملهم الآليات في المجال نتاعو بار اكزومبل محل حلاقة، شنو يستحق محل الحلاقة
1: اللي هي منح وهبات تقدموها معناها ولا في شكل قروض؟
2: هي في شكل قروض لكن قروض صغيرة جدا باش نحسوه بالمسؤولية. هو فما وثائق يتم يعني إمضائها من طرف العائلة اللي هي باش تلتزم بعد تالي بار اكزومبل ترجع ان مونطون
1: ضئيل شهرية
2: فوالا باش نحسوهم بالمسؤولية، لكن هو سي با اوبليغاتوار يعني هو نوع من تحسيسهم بالمسؤولية لا أكثر لا أقل.
1: وأكيد هذية بآليات وإجراءات مبسطة باش العائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة الخاص بقرى الأطفال SOS ينجموا يوفروا الميزانية اللازمة للعائلة باش الأطفال يعيشوا في ظروف مادية محترمة. شكرا لك على المعطيات اللي قدمتها لنا لمتريكي أخصائية اجتماعية بمكتب العلي. قبل ما نمشيو للتمويل والميزانية اللي لازمها تكون مرصودة على ذمة الأسر وعشر آلاف طفل في برنامج دعم الأسرة وحوالي 500 طفل في برنامج الاستقبال العائلي اللي يعيشوا في منازل مع أمهات مندمجين في وسطهم وفي محيطهم السكني في حومتهم في حيهم اللي ساكنين فيه، هات نشوف الناس اللي قاعدة تعاون جنود الخفاء أو حتى جنود أحيانا الصفوف الأولى. عندكم برشا من الداعمين والمساهمين بتعريف بالتعريف بمجهودات قرى الأطفال SOS من ذلك الطلبة السفراء. سيرامي نرجع لك ونعطيك الكلمة. سيرامي بن صالح مدير قرية الأطفال SOS جمرت.
0: شكرا. هو أنا كنت مش تحكي لك على المصيف، أنت سألتني على الطلبة السفراء. دونك اليوم ونحن توا معكم اليوم عندنا زوز مخيمات مصيف الأطفال وأكاديمية الفنون موجودين في الرمال في بنزرت وموجودة في الدويرة في الشابة. هما مخيمات لفائدة الأطفال ببرنامج دعم الأسري من عليه ومن حاسي الفريد ومن تونس ومن سليانة ومن بلايس الكل
1: من الأثناشن ولاية،
0: ولاية
1: في انتظار انها تتعمم ان شاء الله هالبرنامج هذي على بقية
0: الولايات ان شاء الله من هنا 2030 يكونوا موجودين في 24 ولاية. دوك الأطفال ذو ما كما هذه الدورة الثانية متاع مصيف الأمل لفائدة الأطفال ذو ما، والحقيقة اليوم يعني كما نخمموا في الأطفال في قريتهم طوال العام نخمموا الأطفال في ترفيههم زادة في خلال فترة الصيف، والمصيف هذايا هو يأمنوا إسانسيالمون الطلبة السفراء. اليوم الطلبة السفراء يلعبوا في دور كبير في التعريف بجمعية تونسية لقرى الأطفال SOS في نشر ثقافة حقوق الطفل، في أنه يكونوا هما سفراءنا في الجامعة، سفراءنا في الشارع، سفراءنا في عائلاتهم.
1: اللي لكن هما طلبة مرسمين في الجامعة التونسية
0: اللي هما طلبة دي بينيفول اللي هما متطوعين وهما اختاروا أنهم يمثلوا قراءة في الأطفال SOS أنهم يمثلوا الأطفال ويدعمونا ويوصلوا في الرسالة متاعنا اللي كافة معناها في المجالات الكل موجودين فيه في الجامعة وخارج الجامعة. الطلبة ذوم اليوم هما قاموا معناها هما كصحاب الفكرة متاع المسيف هذه في الدورة الثانية متاعهم، والحقيقة اليوم معناها قاعدين أطفال يمشيوا معناها يشاركوا في المصيف، وفما فرحه كبيره للصغيرات. ما تعرف الصغيرات في الصيف يحبوا يتفردوا ويحبوا على البحر،
1: خصوصا من المناطق اللي ما هيش ساحليه،
0: خصوصا من المناطق الساحليه
1: اللي بعاد على البحر بطبيعتهم.
0: والحقيقه معناها نحن نكونوا ايجابيين، لكن مهم ناكدوا انه برشا اطفال من اللي يشاركوا معناها يحتمل اول تجربه لهم ان يمشوا للبحر. معناها زدادية معناها
1: فما ولايات بعيدة برشا،
0: بعيدة يمكن بحكم البعد، بحكم الظروف الاجتماعية للعائلات تحول دون انهم يمشيوا. لكن اليوم هذايا المصيف مثال، هو فرصة للصغيرة هذوما باش يبحروا باش يتفرهدوا.
1: قديش عندكم طالب سفير والطلبة والناس المتطوعين اللي يحبوا يدعموا؟
0: أنا في الحقيقة نحب هي فرصة باش نشكرهم السفراء، لأنهم متطوعين وهم يبذلوا في مجهود كبير حتى في السيف، الصغيرات في السيف، وتعطيك الرقم، لأنه الطلبة في السيف يحبوا يتفرهدوا زي مساكن، يحبوا عام كامل تعب تعب زاد تعب في دعمهم، راهم ديما موجودين معنا.
1: اما زاد فما راحه،
0: لكن في الصيف هما
1: وقت اللي باش يبداو مع الاطفال ويشوفوا هاك الفرحه. كما حكيت لنا اشواق اللي هي شابه من قريه الاطفال اس او اس من المحرس، واللي حاليا هي موجوده وقت اللي قدمت لنا روحها، موجوده كمشرفه على احد المخيمات هذوما مع الطلبه السفراء. قالت انها تحب تعطي هاك المحبه وهاك الفرحه للاطفال اللي هما فاقدي ممكن السند، والا لظروفهم اجتماعيه صعيبه.
0: فوالا فعلا هما اشواق اللي هي بنتنا وزميلتنا، ونتشرفوا برشا انه تكون زميلتنا معناها وتخدم معنا، وهي ماخذت المسؤوليه هذه لانه بطبيعه الحال حكيت على الدوافع نتاعها، لان هي تحب تكون تنجم تكون تلقات وتحب تعترف وتحب قدموا للصغيرات. لكن هي زادة الحقيقة معناها ملتزمة جدا، وهي زادة متمكنة وتستحقها، ويشرفنا برشا أن تكون زميلتنا الشويخ، ويعطيها الصحة وربي يوفقها. اليوم الطلب السفراء كما حكيت
1: كامل، الطالب اللي في الجامعة يسمع فينا أو حتى اللي خارج الجامعة ويحب يدعم كرة الأطفال السويس في مختلف الجهات ويشارك في الإحاطة بالأطفال هذوما، وعدد كبير 10,000 طفل في برنامج دعم الأسرة، ينزموا فريق من المتطوعين ومن الجنود اللي يفنوا الركبة ويخدموا للتأطير والإحاطة بالأطفال هذوما. كيفاش ينجموا الطلبة أو غيرهم يشاركوا كمتطوعين في الإحاطة بالأطفال هذوما؟
0: بطبيعة الحال نحن تو اليوم عندنا أكثر من 4,000 طالب سفير لقراءة في الإسويس، ديما يبقى معناها المجال مفتوح. نحن نحب نكون موجودين في الأجزاء الجامعية الكل إن شاء الله، في الولايات الكل الموجود في الأجزاء الجامعية. بطبيعة الحال ينجموا هما معناها يعبروا، معناها فما بلاتفورم معناها ينجموا معناها
1: العنوان الإلكتروني شنو، كيفاش ينجموا يتصلوا بكم، كيفاش ينجموا يتصلوا بالفروع متاعكم؟
0: يتصلوا بالفروع متاعنا ولا عن السيت متاعنا www.swissvu.in، ولا يتصلوا على 57-371-001، دونك هو الرقم هذايا اللي نجموا يتصلوا به. اكيد عندنا نحن زاد معناها منسقين جهويين يقول للطلب السفراء اللي هما معناها يخدموا على النوادي هذيك، اللي هما اليوم طلب السفراء 4,000 طالب. عندنا كيف لجان الدعم اللي هما معناها متطوعين موجودين في كل قريه، من خيره الخبراء ومن خيره معناها الشخصيات اللي فعلا زاد في المجتمع، زاد مهم برشا معناها نشكرهم على دعم ونشكر طلب السفراء. ومهم برشا اليوم هذاك دخدم جديد، نحن عندنا في قراءة في الأسواس في الإطارات اللي موجودة والأعوان ما يقارب 277 إطار وعون يشتغلوا في جميع القرى، لكن زاد كيف عندنا جناح آخر نطيروا بيها اللي هما المتطوعين، واللي هما الحقيقة يعطيوا من وقتهم ومن جهدهم ومن فلوسهم ومن طاقتهم هكاك بشكل متطوع، معناها لفئه اطفال اسواس ولفئه القضيه والرساله،
1: لانه مجهود كبير فعلا انتم تعملوا فيه.
0: دونك هذاك الجناح اللي نطيروا به، والحقيقه نحب نشكرهم معناها نيابه عن زميلاتي وزملائي على المجهود اللي قدموا فيه وعلى وقتهم وعلى دعمهم الكبير للجمعيه.
1: والتطوع والمساعده مش فقط فعلاً من عند المتطوعين ومن عند 4,000 طالب اللي هما طلبه سفراء لقرى الاطفال اسواس، فما ايضا الدعم الدعم المادي، فما أيضا التبرع والمساندة لمختلف القرى. وانتم في هالدار اللي جبتوها اللي هي ترمز للفضاء، ممكن اللي تحبوا يكون لكل طفل الحق في مسكن، في عائلة، في دار، نلقاو مختلف وسائل التواصل والاتصال بكم، والموقع متاعكم الإلكتروني اللي نجموا المستمعين الكل يتصلوا باش ياخذوا أكثر معطيات. نذكر www.sosve.tn. ولكن هات نشوفوا هالمجهود الكبير نتاع جمع التبرعات، تبويبها، تقسيمها، ترتيب الأولويات في المصروف نتاع ديار هذوما، إلى أي مدى المحاسبة نتاعكم والمالية نتاعكم تحترم شروط الشفافية وتحترم الشروط اللي لازمها تكون المحاسباتية، باش كل مليم يتبرع به التونسي يمشي لبلاستو ويلقاه فعلا في هاك الضحكة اللي تترسم على شفاه الأطفال، سواء في برنامج الاستقبال العائلي أو برنامج دعم الأسرة. هذيك علاش حاضر معنا سي بهاد الدين حميدة اللي هو مسؤول وطني عن تنمية الموارد بقرى الأطفال SOS. مرحبا سي بهاد.
3: عسلامة عسلامة مدام عليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كانوا يسمعوا فينا في كامل ربوع الوطن.
1: هات نبداو بأصعب سؤال الساعة، ميزانيتكم باش تعملوا هذه الكل، تقريبا الميزانية السنوية لقرى الأطفال SOS قداش؟
3: واضح به. في البداية ساعة نحب نبدأ المداخلة بنشكر كل الداعمين وكل المتطوعين لجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، لأنه دائما وهذه مقولة نقولها في SOS أنه احنا رانا مناش نخدموا أحدنا، احنا نخدموا مع المجتمع، احنا نكبروا اليوم بخير التوانسة، واحنا ما نجموا نكفلوا حتى بصغير إلا ما يكون فما دعم متاع التوانسة. دونك اليوم الميزانية متاعنا، الميزانية الحمد لله قاعدة تتطور، اليوم نعرفوا أنه SOS صارت فيها إيفوليسيون كبيرة في معناتها البريزون
1: شارع. عشينا سنة 2025 مثلا
3: في حوالي 30 ألف معناتها 30 مليار، 30 ألف دينار
1: 30 مليون
3: دينار،
1: عاودنا
3: 30 مليون دينار. دونك الهدف نتاعنا السنه في 2026 35 مليار، لانه اليوم كنا نرعاو عام ناول 2025 كمان العام ب 8000 و 9000 صغير تقريبا. دونك السنه هدفنا انه نوصلوا ل 12000 صغير فاقد للسند ومحتاج ومستحق دعم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS. دونك الميزانيه قد ما تكبر الميزانيه قد ما الشيفر يزيد يكبر، دونك قد ما الطموح نتاعنا تزيد تكبر، لانه كما ذكر سيرامي في البدايه اليوم 31000 صغير يستحق تدخل العاجل لخدمات الجمعيه، واحنا نعرفوا 31000 ماهوش شخص مش اثنين، هو جيل متكامل. دونك دورنا انه نبنيوا الجيل هذاك على السكه الصحيحه، لانه غدوه الجيل هذاك هو باش يكون الموظف، هو باش يكون الطالب، وهو باش يكون الام، وهو باش يكون البو. دونك والدوله وتونس ككل ولا اي دوله ولا اي بلاد راهي تقوم بالجيل نتاعها وتقوم بالافراد نتاعها، لانه اليوم هذاك دورنا وهذيك الهدف نتاعنا، مش جست نوكلوا ونشربوا، هدفنا كي نشوفوا ثمره النجاح بعد 20 سنه. الصغير هذاك اللي خرجت ولا طبيب ولا مهندس
1: مواطن صالح في بلادنا،
3: اليوم ولات عندنا كفاءات موجوده على المستوى العالمي، اللي احنا اون فيير دافواغ معناتها صغيراتنا هذوكم اللي قعدوا اتاشي بصغيرات معناتها باخواتهم في القرى، وقعدت اليوم العلاقه مبنيه وتتواصل لسنوات وسنوات.
1: طيب ميزانيه 2025 30 مليار من
3: 35 مليار 2026
1: 2025 جاتكم 30 مليار من المليمات، في انتظار انه دخلتوا الرقم 35 مليار في سنه 2026. شنية آليات التمويل، كيفاش ينجموا يساعدوكم، منين جاوا هاد 30 مليار نتاع سنة 2025، وكيفاش تخدموا باش تطوروهم باش يخلطوا ال 35 مليار من هنا لآخر العام نتاع 2026؟
3: الحمد لله يا ربي اليوم فما فريق متكامل، فريق موجود في كل معناتها في 12 ولايه تقريبا موجودين كما ذكروا الزملاء. دونك اليوم طرق الدعم مفتوحه على ذمه التوانسه. احنا الحاجه الباهيه اليوم في جمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS، قلنا اليوم لازمنا نمشيو لرقمنه الخدمات نتاعنا، ما يلزمش اليوم المواطن يتعب باش يتبرع ولا يقعد متنقل ويجيك للقريه ولا يجيك للمكتب. دونك سهلنا عليهم براتيكمون معناتها كل طرق التبرع هي طرق ديجيتال. دونك اول حاجه على تسهيل الخدمات للمواطنين. حاجه ثانيه اليوم لا ترانسبارونس، واحنا نعرفوا ما مدى اهميه اليوم الشفافيه خاصه في العمل الجمعياتي وفي الرعايه بالاطفال. دونك اليوم ما ناخذوا حتى من ليم اون سبيس، دونك احنا الطرق التبرع كلها تكون عن طريق الديجيتال عن طريق
1: الصوت. يعني ما تقبلوش فلوس في فيديكم، يلزم يصير التحويل باش يخلي فما الاثر نتاعو وتنجموا تتبعوا كل من اللي ما تصب منين جاء وفين ماشي.
3: اي باش نكمل لك هو الطريقه كيفاش تصير من الاول. دونك عندنا السيت www.swsve.tn اللي هو موضوع على ذمه المواطنين، يدخلوا للسيت هذايا باش يلقاو اذا كان فما حمله احنا قاعدين نخدموا فيها في الوقت الحالي، اذا كان مثلا حمله رمضان، العيد الكبير، العيد الصغير، دونك فما حملات مخصصه تكون موجوده على السيت. سينو فما عندنا برنامج الكفاله وعندنا فما برنامج لو دون بونكتويل اللي انت تنجم تتبرع وقتيا وتمشي على روحك. دونك بينما فما برنامج الكفاله اللي هو ينضوي تحت لو بي بي اللي هو عقد الاقتطاع الشهري القار، لو كونترا دو بروليفمون اوتوماتيك بيرمانون، واللي الحمد لله
1: بمعنى نفسرن هنا اكثر
3: باش نفسروا تويك اللي هو عقد اقتطاع شهري يكون معناتها كفاله للصغير هذاك في عند الاس او اس. دونك انت تختار المبلغ اللي تحب تحطه، دينار في النهار، 30 دينار في الشهر، 100000، 200000، زوز ملايين، 500، كل قدير وقدره، تنجم حتى ب 5000 ولا ب 10000. دونك احنا شنو يصير شهريا نقتطعوا المبلغ هذاك من الحساب نتاعك، واحنا معناها اليوم فرحانين بدعم اليوم مؤسسة الدولة وبدعم سلطة الإشراف، لأنه منحونا الترخيص هذايا باش يكون ميكانيزم كبير برشا اليوم للاستقرارية المالية للجمعية. دونك يتم اقتطاع المبلغ الشهري هذاك القار، وعلى فكرة نحب نقولوا للناس اللي تسمع فينا اللي المبلغ هذايا ولا العقد هذايا
1: قديش عندكم من تونسي مشارك في العقد هذا؟
3: اي هو عندنا تويكه 9000 وحوالي 10000 منخرط، معناتها 9920، دونك حوالي 10000
1: المواطن التونسي شهريا يتبرع بمبلغ مالي قار انتم تاخذوه مباشره من حساب الجاري نتاعو.
3: اكيد هو يتم الاقتطاع الشهري، الكونترا هذا يقابل انك تطلع في المونطون ولا تنقص في المونطون ولا توقف في المونطون اتو مومون. احنا نحب نقولوا حاجه للتونسي اللي احنا حتى اذا كان الكونت نتاعك في الروج رانا احنا ما نجبدوش فلوس من الروج، واذا كان ما تم سحب الاموال الشهر هذايا دونك الشهر الجاي ما نرجعوش للشهر اللي قبله، هي مساهمه من عندك انت لكفاله صغيره نتاعنا،
1: مساهمه توعيه من عند حوالي 10000 مواطن تونسي.
3: اكيد وتنجم كذلك تتبرع بالكارت بونكير نتاعك وقتيا، تقول انا ما نحبش البي بي مي نحب نتبرع وقتيا ونمشي على روحك. دونك التبرع زاد يصير على طريق الديجيتال، ولا نقبلوا تبرعات عن طريق الشيك ولا ليفيرمون، لانه اليوم نمشيو على التراسابيليتي، مهم برشا على الشفافيه باش كل تونسي يعطي دينار يعرف وين دخل الدينار هذاك وين خرج. وخاصه احنا اليوم عائلتنا ما عادش نقبلوا التبرعات العينيه، معناتك الملابس والمأكولات ما عادش نقبلوا، حفظا لكرامة العائلة والصغيرات.
1: نعم.
3: دونك يتم بعد رصد الأموال هذيك وتحويلها للحسابات البنكية للعائلات ويعيشوا كيما كل دار تونسية. والحاجة الباهية أنه فرحانين اليوم بالرسمي بالخير اللي عند التوانسة، وديما نعود نقولها مادام مازال الخير في التوانسة راهو مازلت البلاد هذية فيها متنفس كبير، قدرة ربي مهمش بشي يخليه 31000 صغير يستنى.
1: سيبا هادين حميدة مسؤول وطني عن تنمية الموارد بقرى الأطفال SOS، مختلف هالآليات المتاحة أمام التونسيين للتبرع الرقمي بطريقة تضمن الشفافية بالنسبة للتحويلات المالية اللي تجيكم، هل هو مفتوح فقط قدام التونسيين المقيمين في تونس، وإلا الأكثر من مليون تونسي المقيم بالخارج ينجم من بلد الإقامة يبعث لكم تحويلات وتبرعات؟
3: أنا الساعة في البداية نحب رسمي نوجه تحية شكر لكل المواطنين التونسيين بالخارج، لأنه عندهم علاقة كبيرة جدا بالوطن متاعهم ويحسوا على الأخر بالقضية اللي احنا نخدمه من أجله، وهي حماية الأطفال المهدى ولا اللي في وضعيات مهدى ولا فاقدي للسند. اليوم عنا تقريبا أكثر من 80 بلاد يتبرعوا منها تونس، أو ساعات تشوف بلاد ما تعرفهاش أنت أصلا على الخريطة تقول الحمد لله فما تونسي غادي حس اللي احنا نخدمه في ميسيون كبيرة وتبرع للسويس. احنا اليوم ما عناش ليفمون اوتوماتيك بالنسبه للتونسيين المقيمين بخارج، مي عندنا تروفي ان سوليسيون اللي هي تنجم تكون كيما الاقتطاع الشهري، انه المواطن التونسي اللي يعيش خارج حدود الوطن وقت اللي يتبرع مره بالبطاقه البنكيه نتاعو للسويس، دونك شهريا يقعد يجيه رابيل يقول له راه هذا اليوم النهار اللي تبرعت فيه للسويس، اذا كان انت تحب تعاود تتبرع مره اخرى، لانه الاطار القانوني ما يسمح لناش باش احنا نجبدوا من حسابات بنكيه بالخارج، لكن احنا نذكروا المتطوع ونعاودوا معناتها نبنيو اون ديري علاقه نتاع وصل وصل وفما جسر متاع وصل بين اليوم المهمة الإنسانية اللي نقوم بها وبين هك الدعم اللي يعطيه هو لخاطر بفضل دعمه هو الصغار يكبروا والصغار يقراوا والصغار يتعلموا والصغار ينجحوا ويتخرجوا ويكونوا في أحسن المناصب.
1: طيب إلى جانب التبرعات اللي تجيكم من التونسيين من تونس أو من الخارج، الآلية الأخرى لتنويع المصادر، ولهنا نتحدث على SOS Store مثلا.
3: اليوم نحب قبل ما نذكر SOS Store نحب نوجه تحية لكل الكيب وكل الناس المجندة اليوم اللي تخدم من أجل اليوم تنمية الموارد بالجمعية التونسية، لأنه مش شخص ومش اثنين ومش ثلاثة، موجودين في كل الجهات. ونحب رسمي نذكر الفيتفي لزادرس متاع المكاتب اللي احنا موجودين فيهم، إذا كان اليوم المواطنين يحبوا يتقربوا فما مكاتب متاع تنمية الموارد موجودة جهويا في كل الولايات
1: اللي نلقاوها زادة موجودة في السيت متاعك وفي الموقع الإلكتروني متاعك.
3: أكيد بطبيعة نلقاو الديتايل كل دونك موجودين احنا في سليانة، في المحرس، في صفاقس معناها في المحرس، في سوسة، في سيدي بوزيد، في جربة، في مدنين، في العلا، في حاسي الفري. دونك مكاتبنا موجودة على غرار ذلك، يدخلوا الباج يلقاو المكاتب الكل.
1: نعم.
3: ولا يتصلوا بنا على 58 371 002، 58 371 002، واحنا نوجههم الأقرب مكتب قريب لهم. ولا كذلك فما المكاتب المتجولة اللي هي تكون موجودة في المساحات التجارية الكبرى، في المهرجانات، واحنا توكا مقدمين على ان شاء الله معناتها
1: يعني تحاولوا تقربوا للتونسي في التجمعات،
3: في المعارض، في لي صالون، في لي فوار، في المحلات التجارية الكبرى، راهو
1: في وسائل الاعلام.
3: في وسائل الاعلام ونشكركم على
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: احنا انتم انا ديما نقول الاعلام هو سند لكل مهمة انسانية، لانه بفضلكم انتم توصلوا صوتنا، وبفضلكم انتم التونسي نجم يسمعنا والنجم يزيد يقرب منا، فحتى انتم دوركم دور كبير جدا، وشكرا على كل مساحة اتحتوها.
1: نعم.
3: للجمعية التونسية.
1: اس او اس ستور في الدقيقة اللي ما زلت الناس بها.
3: اس او اس ستور هو برنامج اليوم ندعمه من خلاله العائلات المنضوية في برنامج دعم الأسرة، نحاولوا من خلاله خاطر احنا نعرفوا اليوم فما برشا عائلات وبرشا نساء عندهم صنعات في ديهم وعندهم حرفة ما شاء الله اللي تنجم تكون هي مورد نتاع رزق كبير، لكن عندهم مشكلة نتاع تسويق وترويج للمنتوج نتاعهم. فاليوم اس او اس ستور هو مشروع متكامل، دونك يخدم على الفورماسيون، يخدم على التكوين نتاع العائلات هذوكم في الديزاين نتاع البرودوي، في الفورماسيون دميتي معناتها في البرامج التكوين المهنية اللي تنجم تنفع العائلة هذيك وتنفع المشروع. دونك كيما نشوفوا لي زيكزامبل اللي عندنا لهنا، مثلا هذوما مصنوعين من عند نساء اللي فيهم في برنامج دعم الأسرة، هذوما مثلا زيوت المقطرة لي زويل ايسونسييل، هذوما حاجات
1: اللي يحب يقتني المنتوجات هذه باش يدعم الأسر اللي منضوية في برنامج دعم الأسرة، فين يلقى المنتوجات؟ كيفاش نجم
3: نشري؟ عندنا زوز اليوم مكاتب موجودين نتاع اس او اس ستور في مكتب تنمية الموارد بولاية صفاقس، ومكتب تنمية الموارد بولاية سوسة، اللي هما ينجموا يتوجهوا لهم اليوم المواطنين ويشوفوا اليوم شنو ما لي برودوي اللي موجودين. وراهو من خلال انت كي تشري اي ارتيكل تشريه من اس او اس ستور راك انت دعمت عائلة، لانه اليوم احنا لوبيراسيون ميساج خنفسروها للمواطنين، احنا كي اس او اس نشريو معناتها ناخذوا البرودوي، ما نخليوش العائلة تستنى شكون يشري من عندها البرودوي، دونك نشري واحنا من عندها البرودوي بنفس السوم يعاود يتباع للمواطن من غير حتى زيرو،
1: من غير هامش ربح.
3: احنا هدفنا انه ندعموا العائله هذيك ونخلقوا لها مورد رزق.
1: وفي تعطيوها دعم مالي نقدي انتوما في اطار معناها دعمها الاقتصادي وحفظ لكرامتها، تشريوا من عندها المنتوج وتسوقوا
3: البارتي اللي كانت ثقيله عليها، دونك احنا نبيعوا لها البرودوي واحنا نسوقوا واحنا نعملوا كوميونيكاسيون واحنا نعملوا ماركتينغ، دونك خدمه كبيره تصير على الاشاله هذيا. ونحب نعاود نذكر.
1: نعم.
3: انه اليوم.
1: نعم.
3: الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS هي مصرف من مصارف الزكاه، هذه فتوى كان اصدرها الشيخ عثمان بطيخه الله يرحمه مفتي ديار التونسيه سنه 2019، واكد انه الاطفال والعائلات المنضويين بالجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS هم من مصارف الزكاه. فاليوم دعم النوج ونزهوها للتوانسه، اليوم عندنا لجنه استشاريه تكون معناتها يترأسها ويكونوا أعضاءها من جامعة الزيتونة، من أساتذة في الفقه وفي علوم الزكاة. دونك اليوم فما لجنة كاملة تجاوب على استفسارات المواطنين للناس اللي تحب تخرج الزكاة نتاعها، ويكون عندك تراسابيليتي كاملة اوني كونترولي معناتها باغ دي ميكانيزم دوديت اللي هما معناتها
1: تحت رقابة التدقيق. نعم.
3: والفيدراسيون انترناسيونال، وزارة المرأة، رئاسة الحكومة. دونك الحمد لله اليوم عندنا كونفيونس كبيرة من سلطة الإشراف ونشكرهم على الدعم هذا. هذايا، وبفضل التوانسه ان شاء الله نزيدوا نكبروا وان شاء الله نزيدوا نقدموا، لانه هدفنا كل
1: 31000 هذوك اللي يستناو رحمه. والارقام اللي توا تقرب من 10000 طفل في برنامج دعم الاسره، و 50 دار فيها حوالي 500 طفل في برنامج الاستقبال العائلي قاعدين يستناو في دعم التوانسه. شكرا لضيوفنا في استوديو. بالنسبه لفرح طرابلسي اخصائيه نفسيه بقريه الاطفال اس او اس جمرت، شكرا لبهاء الدين حميده المسؤول الوطني عن تنميه الموارد بقرى الاطفال اس او اس، كذلك ضيفنا ممثل او مدير قريه اس او اس جمرت سي رامي بن صالح، يعطيك صحه على كل المعطيات اللي قدمت هنا. ضيوفنا بالهاتف اشواق بتيتيه اللي هي شابه من قريه الاطفال اس او اس بالمحرس، ريم تريكي اللي هي اخصائيه اجتماعيه بمكتب العلي، وامال الحميدي اكثر من ربع قرن ام بقريه اس او اس سليانا. بهذا نخلط الى نهايه مصافحتنا. به في الوقت الضايع طلبت الكلمه في 10 ثواني.
3: باش نقول للتوانسه ادخلوا للسيت www.sosve.tn، لو كونترا دو بريليف اوتوماتيك راهو يعطينا استقرار مالي. نجم انت دينار 5000 في الشهر، دينار في النهار 30 دينار، ولا 5000 10000 في الشهر، كل قدر قدره. مي راهو تكفل الصغير ومحلاها كي ترسم طريقه امل نتاع صغير، وتحس اللي انت المونطون هذاك رسمت به طريقه امل كامل.
1: واموال الزكاه زاده نجم تمشي لقرى جمعيه قرى الاطفال اس او اس، لانها من مصارف الزكاه. شكرا لمختلف ضيوفنا اللي شرفونا بالحضور في استوديو او عبر الهاتف. شكرا لألفة بشير في الاخراج التقني، صيف الترابلسي في الديجيتال والاخراج الرقمي، حميد الورغي في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا، عليا قادري رفقتكم على امتداد ساعتين، وعلى امل ان نلقاكم غدوه ان شاء الله في المشهد الاقتصادي من 11:30 نهار. لكم مني اجمل التحيات والى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم،
0: وين ما كنتم.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الوحدة الطبية القضائية إنجاد بالمستشفى الجامعي شرنيكول تنظم ندوة دولية للإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبين في كلمة افتتاحية أن تونس ملزمة بتنفيذ تعهداتها الدولية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل من الانتهاكات والاستغلال الجنسي. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، خبراء يؤكدون أن أي منظومة رقابية مهما بلغت إمكانياتها وعدد أعوانها لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها بمفردها دون وعي المواطن ومشاركته الفاعلة، باعتبار أن المستهلك يمثل الحلقة الأخيرة والحاسمة في منظومة سلامة الغذاء. وذلك خلال ملتقى وطني نظمته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتونس. ارتفاع وعجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% موفى أفريل 26/2000 بالمقارنة بالسنة الماضية، إذ بلغ 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 25/2000 وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم الصادرة اليوم. قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي بقيمة 61.3 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فولتا ضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. في العالم، حزب الله يعلن التصدي لجميع محاولات تقدم العدو عند الأطراف الجنوبية لكفر تبنيت وتلت علي الطاهر جنوبي لبنان، ما اضطر قوات الاحتلال إلى التراجع نتيجة ما تكبدته من خسائر. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مسؤولية أمريكا في إنهاء الحرب بما يشمل لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والأسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: مش تحبني نعمل يا اخويا النقزة نطير انا.
1: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
2: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ايش تحبني نعمل يا اخويا؟ النقزة نطير انا.
1: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
2: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.
3: أهلا وسهلا. 4:19 دقيقة، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود ونواصل هذا اللقاء في هذه الحلقة الأخيرة من هذا الأسبوع شوية على الوطنية. اسمه عبد الستار عمامو.
4: أهلا وسهلا،
3: مرحبا بك.
4: شنو حالكم؟
3: صحة لاباس؟
4: الحمد لله لا لاباس، مدام علي هنا مدام لا لاباس.
3: لاحظتش اليوم خميس؟
4: غدوة خميس وحاضر محمد وغايب بليس
3: وسيبي علي في استوديو، يعني
4: متوفر
3: حاجة. الجمعة الأخرى قلنا افتتاح الاستوديو جاء لا لشيء للقيام.
4: ما فهمتش أنت علي، ما في بالك اللي الكاميرات ولا متاعنا استوديو جديد والكاميرات هايلين، معني يوريو مليح.
3: أيوة،
4: عندنا إخراج
3: ولينا كل الزملاء طبعا،
4: ولينا تلفزة مرئية ديجيتال. وعلي لازم يظهر
3: صحيح.
4: هاو كما ريح محكش انت كيف ماشي وقاعدة
3: نعطيك معلومة انا انت دي ربما غابت عليك. يحكي لي الغير قناة أندلس صحيبي كلمني البارح وبارح قال لي اخويا كالي اخويا قال لي مشي بكتفه في قناة أندلس
4: عامل،
3: قال لي وشكون يحكي معاه؟ قلت له صعف العادة نعرفه متواضع وكذا. قال لي ليه تبدل يا ودي النارين معاك؟
5: قال لي متواضع انا سواء نخدم ولا قاعد ولا نمشي ولا نجري ديما متواضع، لكن راسي الفوق من نهبط.
3: هذه ما فيهاش نقاش. يا ملاح حكايه يا ولاد حومتك كذا ما تنجمش تعمل عليهم زعما انت نجم وكذا. عب ستارت
5: ما نجمش
3: في سلام وفي الكرم وخالدين كلهم يحبوه اصحابه لانه ديما بك القفيفه وفي المارشي وفي كذا.
4: قعدتي واحد ما تبدلش
3: والمريوحه هذه
4: اي مروحتي بون هذه حق جاي الراديو خاطر مزخمه، اما عندي مروحه نتاع كل يوم
3: هذه تو فضه،
4: هذه خاطر فضه اي
3: به احلى شيء بشيء
5: ان شاء الله تنساه ونلقاه.
3: المروحه هي
4: بدينا
3: هاي
4: بدينا
3: المروحه. يعني تو في العائلات التونسيه الكل سوتو هكا اللي يبدا هكا في عمر معين. انت مازال صغير.
4: عمر معين
3: لازم تلقى في يده القفيفه والمروحه، ما فيهاش نقاش.
4: هذيك المروحه في وسط القصه وبجنبها سبحه. سبحان الله ما تباهوش بها خاطر ما تبداش ديما في اليد.
3: فالقاتل الإخوة في المشرق
4: ديما في يديهم. احنا لا تستعملها وقت اللي تجي تصبح وقت اللي تصبح موجودة في القفة، وعادة تلقاها سبحة عمبر ريحة فاوحة والكل هذوكم في القفة، هذوكم في القفة في سلطة الرب.
3: وعندك كل المحرمة الكبيرة هذيك نتاع الصيف زاد ساعات مثلا شويه زهر بكذا
4: يدخل وكذا حتى يستعملها.
3: تعرف شو ذكرتني هذه في الجو كذا في قول معايا لا اله الا الله محمد رسول الله في بلاد طراني الفيلم اللي فيه
5: تفضل
3: هاي شو ريتها المحرمه هيك محلاها
4: لازم
3: ماشي زادوا عندنا هارموني مع الشميز
4: هذاك العرق هكايا
3: قلت لك فيها
4: العرق الغلبه ان شاء الله.
3: لطف عليك القصباوي واخراج
4: الاخراج نسيتو
3: مش علي منصور مش علي منصور لا مش علي منصور
4: مش علي منصور بلاد تراني هو ماخوذ على روايه سي علي الدعاجي وين
5: مش عبد الرزاق الحمامي
3: لا لا لا سينما
4: هذاك نتفكر وقت اللي تعمل الفيلم ستي تقريبا 75 76 حاجه هكا الناس كي خرجت معناها غاضب

0: غضبانه برشا.
1: السبب؟
0: السبب هو ما كانوش يستنوا ثلاثه خاطر هما ثلاثه تخوا كور ميتراج. اي
1: صحيح.
0: ثلاثه روايات.
2: اشرطه
0: قصيره. من ثلاثه روايات نتاع من مجموعه قصصيه نتاع سي علي الدرعاجي.
1: وما ادراك.
0: وما ادراك. الو ما كانوش يستنوا انهم شكون ما ثلاثه اشرطه قصيره في فيلم.
1: في بالهم فيلم طويل.
0: ثاني حاجه تحط في الافيش تدو افيش اسم السيده نعمه. والناس جاي يمشي يشوفوا سيدة نعمة مثل ما عودهمش يراوها مثل فيمشي سيدة نعمة تظهر في كاروسة داخل في نهج الباشا واحد خدام يخدم شنو دار شو قال هكا كلمة متاع هكا متاع هكا يجبد في الكلام هي هزت الريدون تاع الكاروسة قالت له ما تحشمش
1: هاي
0: وربط ريدو هتعود تظهر يعني في الفيلم ما ظهرتش نعمة مرة
1: هذيك اللقطة هذيك
0: الوحيدة اللي ظهرت فيها وظهر في أبهى جمالها معناها يبدو أنها كان أميرة ولا حاجة على أنها لبس لباس مفخم هكا وذهب وكذا
1: أنا فما مشهد يضحكني برشا في الطوموبيل كما تقول
0: الطوموبيل وقت يمشي
1: يستقبلوا صغير ويقول تقول شفتوا وقت هو السيد لبس المحاربة حتى فوق راسه
0: تحت الكابوس المجيدية وحط محرمة على راسه وفيها سادة
1: دلاند عبدو
0: سادة دلاند عبدو يرحمها مجرم عامل بعمايله ولا كثبت إلا جميل العرابي يظهر لي يا أمه حاسيله
1: فيلم
0: طوى فيك لغوكي ضامر برشا
1: السيف ترابلسي كان يلقلنا بعض الصور للفيلم أو أفيش الفيلم تحية ليه ألفة طبعا كيف تحية لها وصديقنا حميد الورغي في التنسيق لفقرة هذا الموعد المباشر قاعد شوف المخرج خرج لي الفيلم ما زلت ما لقيتش المخرج
0: شكون
1: هو
0: المخرج
1: كما قلنا في بلاد طراني شريط سينمائي تونسي أنتج عام 73 بالألوان وهو مقتبس من عن ثلاث حكايات لعلي الدعاجي من كتاب السهرة ومن الليالي تدور أحداثه في تونس من الثلاثينات القرن العشرين الإخراج شكون تاريخ المخرج حمودة بن حليمة والهادي بن خليفة وفريد بوغدير
0: ولا كل واحد كل كور متراج واحد
2: متراج عنده واحد
1: حمودة بن حليمة ما تذكرش برشا
0: ما انا ما نعرفوش
1: فريد بطبيعة هذاك حليمة قلنا الهادي بن خليفة
0: كيف
1: عند صديق الهادي بن خليفة قرا معنا اسم اخر بطبيعة به علول
2: اهلا
1: مرحبا بك
2: وبيك عايش
1: في بالك وانت تبارك الله يعني تغوص في اعماق التاريخ والتراث وستة غدر جيمز
0: صبر
1: يا ربي وينك يا صابره
2: شي عديها
1: قلت لك نسمع فيه نهار راس العام الصباح مع ريم تحيه لها بن شعليه حكي على العادات واسمع انت تحكي وزوجتي الجو ذاك الكل مكتعب
0: موعدهم استنسبيه
1: الحوم العربي وكذا بالضبط الشايب والعزوزه وكل الحكايات الكل هذيك حسيلوا الجو ذاك حكينا البنات قالوا وين الشايب والعزوزه
0: عشان
1: ما عملتش بالحق بس تعمل
0: تحط هي تعمل
1: عندك كريونات هكا صغار
0: شنو يجيك راس العام ما نطيبوا كرسي بالقديد يجيك راس العام العربي كين بعد ما كين نسقيه الكرسي بتاع العائلة ناخذ كروانة صغيرة ولا معجنة صغيرة ولا شقيلة واللي هو حطوا فيها عشاء كيف كسكسي وقديد
1: لازمه
0: وتجي للتركينة القبلية حطوه في التركينة القبلية ونظروا عليه منديلة وقولوا ذاك عشاء شايب والعزوزة
2: موجود
0: عندكم
2: مش بالضبط احنا هكا
0: ما فما حاجه
1: ذكرتك ورجعنا شويه واحنا ما زلنا نعيش احتفالاتنا براس العام الهجري لأنه السيد هذا مدينة قلعة الأندلس تكاد تكون المدينة الوحيدة اللي تطيب ملوخية بالوز يعني نعرفوا أشقائنا
2: العربي الكل
1: أشقائنا في مصر بالأرانب والملوخية هي بالمغرفة
0: هي مش مختلفة تماما
1: ما عندها حتى علاقة بالملوخية متاعنا ولكن قلت مع شعب صار تعرفيش معلومة
0: لا
1: تعملوها في راس العام ولا غير راس العام يعني في الايام العاديه
2: حتى في الايام العاديه اي خاطر الوز متوفر
1: في بالك في العائلات الاندلسيه في قلعه الاندلس الوز يعيش معهم يعني
0: يدور معاهم
2: عادي يدور
1: عديتها والوز من كيلو توزن
0: بقلة تكبر الوز
1: يركز عليها الوز
2: يا ودي ساعات تتعارك هي والكبش
1: عادي جدا
2: عادي
1: وشنية الصوم
2: السوم ما مش غالية برشا 70 هكاك
1: يا معلم.
0: اه توصل لسبعينينا
2: اي اما شنية توزن راهو
1: توزن جي مثلا كيما الدجاجة الروتي جي كيكا ولا
2: روتي حبيت لك يلزمها تحط في إطار معين لا لا كبيرة ما شاء الله تقول دندون
1: شو تاكل شو تاكل
2: تاكل هي هي
1: اللي يميزها
2: الوز تاكل التفاف تاكل الحشيش تاكل فهمتني الخضار بصفة عام
1: يعني
2: هاي وتاكل القمح وكيما الدجاج
1: الماكلة بتاع دار ما تاكلش
2: هو يقول لك كي الوز يبدا ياكل
0: يزر زرقان
2: لا الماكلة تبدا واصلة حتى الفوق
0: حتى
1: الجلوم البطش يعملوا له هكذاك ياكلوا
0: حاجة هو كافي داير الاوروباويين اللي كاف
1: اي ما وصلتوا في ايام راس العام يعني
0: راس العام السوري معناه يشدوا المرأة انا ريتهم بعيدي في ايطاليا في نابولي شد ال
1: في نابولي
0: نعم في نابولي
2: في نابولي
0: شد ايه. شد الوزن
2: غراتي غراتي سيليوري
0: وتسكر على رقبتها تسكرها ب
1: أي وتبدا تقول عن
0: تحل فمها
2: تزغط
0: وتبدا تحشيلها كيما احنا نعرف
1: وشو ما تاكلش
0: كي نعملوا
2: هو احنا ما في القلعه من غير ما تزغطها خاطر وحدها تزغط روحها وامورها
0: لا هي بروحتها
2: معناها هي وتسمن وتكبر بالقدا بالقدا تعظم تعظم تعظم مش بطه وزن مبطبطه تولي فهمتي ما تهزش والله تدحدح ونعطيك من الاخر انا حاجه اخرى الوز عندنا مشاكلي تعرضه هكا وتحب انت فهمتني لا يجيك يجيك
1: شرير.
2: لا عنده شجاعه
1: عنده كيف هذاك
0: يصدم
2: يصدم ويقدم
1: ويحكي على ذاك زادك الحجل البيشكو
0: اي يقولوا شرير هذاك
1: قال لك هذاك يعس ساعات يعس رد بك علي يعس اكثر حشاك من الكلاب
2: هذاك ربي ربينا منه في والله
1: شرير زاد
2: يا ولدي سيرتو
1: الصباح الارم
2: الارم الصباح دوب ما تبدا تضوي الدنيا
0: ايوا
2: ويعمل هكا
0: ينتشر
2: ويجري ويطير مش كل يا
1: هو شباب ريت ما شبو
2: مزيان هو مرنقط تعرف شنو
1: ابيض لا ابصار ما عادش اسكو لازم نسالوا عليه هذه الحجال البيشكو
2: احنا نسميه في القلعه كيكوين
0: كيكوين
1: اسكو هو كي انت ولد الدار ينتبه لي انت ولد الدار والاجنبي هو اللي عامل عليه الحس ولا لا يعني فهمت
2: هو اي حاجه جايه غريبه عليه هو حشكم كلب ولا قطوس ولا عبد يقلبها
0: يعمل الحس ينبه معناه ينبه
2: ويطير يبدا يطير ويمشي ويجي فوق الدار اي يبدا يمشي ويجي فوق الدار ويطير
0: معناه ينبه ولا اي
2: يودي على اساس من غير
0: ما يخلص
2: لا ما يخلص
0: لا على اساس يتاكل
2: ويتاكل وياكل هو زي
1: لا هو بحق البيشكو بليل ما عادش
2: عباره على الحجل العادي اما
1: هو يسمع في الطيور عنده ما يقول
2: لا لا نطير طيران
0: احنا مالينا شيء
1: في مصر
0: كليت نهار ودنا جرمينا لنهار ودنا
1: كليت الحمام محشي في مصر
0: اي كليت
2: ما
0: فيش
2: ما
1: فيش كبيره هي الحمام
0: هي قد نتفه هكا ما فيها ما يتاكل انا ما خذيتهاش انا
1: بالروز وبكذا
0: عطتني اما كنت زميلي وقتها مشى معايا معنا اختها في اسكندريه ريتو كلي وقت منها شويه اما ما فيها ما تعرف حتى شيء معناها ما فيش لحد
1: في اسكندريه عندهم زادك الساندويتشات الجمبري هذوكم يعني
0: ما ناكلش اللي جاي من البحر اي حاجه جاي من البحر ما ناكلهاش لكن بالحق هم
1: كلهم حار مربي
0: الغال عندي اليرجي
2: محروم محروم
1: عندي مرض
2: حاجه نفس الشيء حاجه من البحر
0: اي حاجه من البحر
1: عنده هذه حاجات تسمع في قبيه لو مثلا تمد له كعيبه جاتو يحطها في الكرتابه تمد له درشين هو بالعالي من بعد يمشي ياكلها على اساس هو يقول راه باش نزل هيبه
2: هيبه
1: لو عندك حويجه في الكرتابه دوب ما يوصل بوك حل كريت تلقى
0: عملت امانه
1: هاي
0: امانه علي
2: يا دنيا فضحوني سي
0: امانه
2: لا لا يوصل كل شيء
1: كيما عودنا بالكرم نتاعو الطائي جاب لنا شويه زرير مناسبة العام الجديد ان شاء الله يا ربي ديما
0: كل عام
1: محلاه الجمله اللي قالها الألفة قالها قالت له شنو المناسبه قالها الاستوديو المولود جديد عجبتني ياسر الجمله مولود جديد
2: متفرحات ايش
0: بحق حاجه تولد جديده احنا في تونس تولد جديده
2: حاجه جميله ما شاء الله
0: فانا حبيت وعام جديد خممت ونخدم نهار الاولاني تاع العام عارين فقلت نعمل مش نعمل
2: وانت بيتك جديد بحاول
0: ايوه ديما متجدد فقلت حاجه حلوه فعملنا منا حاجة من الحويجة
1: الزرير الأكثر شنو فيه يعني
0: جلجلان
1: جلجلان
0: أنا بالنسبة لي أنا كل حاجة عندها أكل قول قديم ولذا
1: صحيح. أصله فلسيفة السمسة
0: جلجلان
1: بالنسبة
0: لي أنا جلجلان الواحد الزرير هذا كيف كيف جلجلان وعينه صحيحة مش عرطب برشا قبيح عينه صحيحة مش مش كليه مش كليه كليه كليه يبدا ارطب على
2: الاخر
0: ارطب حشيشة ورطبة نقولوا احنا لا يزم يكون احرش شوي
2: اي كاسح
1: بطبيعة عسل
0: عسل وثمن
1: وثمن
2: شو معناه ثمن عندي برشا علي والله
1: لا قال لك هذيك حكيت السمن ما تغيب ما تغيبش في الدار
2: بتاع حاجه والله يعطيك الصحه
0: ما نزيدش سكر كان ما الحاجات اللي ما يلزمش يكون مش موجوده في دار مش موجوده في دار
1: حاجه صحيحه
0: سمن ما نزيدش نصور ان في داري فماش سمن
2: والله يعطيك الصحه انا عندي قداش عليه السمن حتى ما تعمل ونسيت
0: انا مثلا ضد الزبده حبش مع الزبدة نستعملها أما كفي ترتين هكي ولا جاتو ولا حاجة لازم في الزبدة حتى الماكلة العربي أحسنها بالسمن علاش حتى الماكلة العربي تصبر
1: هو ذي في
0: السمن هو اللي صبر الحاجة ما تعرف حتى في شي ماء
1: في المصر يقولوا السمنة البلدي
0: سمنة البلدي
1: هذه هي
0: سمنة البلدي
1: يستعملوها برشا
0: هي شتية لو سمن مش برشا الناس يقولوا سمن وتاكلوا بالسمن هي الزبدة
2: بالملح
0: ذوبوها بالملح نحيو لها الماء نتاعك الباء هذاك نحيو ولذا الماء هو اللي يفسد الحاجة كي تطويل عليها المدة تفسد احنا كي نعملوا بقلاوة ولا نعملوا حاجات نحبوها تصبر لماكسيما
2: شنو يبدا غافف راهو قوي
0: لا كيبدا كيبدا قديم
1: هيك قديم صحيح
0: قد ما يبدا جديد السمن قد ما يبدا ما تسمش ريحته
2: بالكل
1: باهي باش اختيارات الغذائية صديقنا عبد الستار منيرة
2: اي
1: هذه القليل ولد حومتي
2: القليل اي
1: ولد حومتي والله يرحمه
0: حومتي وتحيه السيد القلع الله يرحمه
2: الله يرحمه
0: وتحيه لتتا سميره بالرحال زوجته خاطر نحبها برشا نعتبرها امراه
1: هو حتى بالعجيه ولد حومتك
0: سي عبد الحميد بن حومتي في الكرم لكن زاد في دار تونس عمي سي عبد المجيد بن جد ولد حومتي
1: اي بالطبيعه
0: قاعدين
2: عمي سي عبد
1: المجيد
0: بن جد انا نجم نساعدو
2: نجم بسعدو كان خالي غادي
0: خميس حني عم خميس اللي ولد حومتي زاد وبنت عمه كان جارتنا الحيط بالحيط سوق بالخير في دارنا نتاع سوق بالخير حي خالتي عايشه الله يرحمها حيط بالحيط طب بناتها ولاد
1: منيرة عندك فكرة الاغنيه دي تغنيت على شكون شكون فما اسم منيره يعني في العائله نتاع
0: لا في العائله في العائله لا في العائله لا مكتب كتب سيريضا مي بسقومات فما بعض اغاني عملهم سوق كوموند بطلب في العائله
1: في العائله الشريفه
0: في العائله الكبرى فما فما فما منيره فبينما بقيت الاغاني كما كان
1: منيره يا منيره

0: ديلي. الله الله كريم محمود، هذه اختيار معز.
1: واو.
0: وعلول اختارنا اختار غنية خالو، يعني اللي شكت المشموم. قوعد المشموم يا حبيبي.
1: وقته
0: حكاية المشموم في تونس حكاية محلها، نتصور نادرة جدا، ما تلقاش كان في تونس ولا بعض المدن الأخرى في العالم، خاصة في الشرق. نتصور في جهة فلسطين، جهة سوريا، لبنان، سوريا. علاقتنا بالفل والياسمين علاقة شباب
1: متميزة جدا.
0: ريت انت حتى في ساعات الموسم الياسمين وفيه والفل، لك تلقى الباعة متاع المشموم، يا اما الزهر متاع
1: يعملوا بالزهر،
0: والا تلقى لبتات اخرى وشبوبية وكتفهم. عادت ولي في تبدأ بشي القهوة اللي بشي وطبناش كولونيا بتبيق العشية. يوميا يعرضك في الوقت هذا. بعد شوية كتبقى بتاع مش مشموم يبدأ قاعد وما يمشيش، زاد يبدأ قاعد
1: هم يجيو
0: والناس تتعدد
1: الناس تجي
0: بالحق. المشموم ما تحكيش على سيدي بوسعيد والمرسى وتستور عنده مشموم
1: تستور داير بالتقان
0: الوالد رزوقة يرحمه بابا كان عنده خدمة في المشموم
1: ترصيف ترصيف
0: حاجة ترصيف. من وراء العقل يعني
1: فن، هو فن.
0: عندكم فلة في الدار؟
2: فلة لا والله
0: ليش تحلى فيوتي؟
1: سبقين
0: سبقين تجيب الفل يعني لو هاو سيف يكلم فينا هاو سيف وين الكرموس قال لك يا سيف
2: اي وين الكرموس الكرموس وين
0: الفل مع يعني ياسمين فل في
2: دار خالي موجود
0: في دار خالك
2: خميس
1: درع مخميس
0: حي رومين حي فطومة
2: فطومة اي عنده ياسمين الياسمين كلها
0: سطورة
1: انا عندي فل
0: في دارك هوني
1: في داري طوى عندي فل انا ديما الفل نتبع فيها
0: فما حاجة ياسر فيها ذكاء الفلة عادة تلقاها تطل على بيت النوم
1: أي.
0: يعني
1: مش تبدأ الريحة
0: الصباح أنت راقد ولا في الليل
1: حل نسمة تهفس عليك نسمة الفل هذه جرت العادة. الياسمين يعتبروا ريحته أقوى يعني يحبوش يحبوا يخيروه في العشية
0: هو وكل فل كل بياض متاع الفل المحلى
1: وتبدأ فلة بروحينا
0: الله الله.
1: حاجة
2: عالمية
0: ياسمين
2: وفل سلمى ياسمين وفل
0: فزت على الكل
1: ذكريات في المحفل
0: فزت على الكل وقد ذكريات في المحفل
2: يا سلمى
1: الشحرور خالك تويك اخدار هك
0: اي الشحرور هذه نتاع يوسف التميمي هذه غنيه يوسف التميمي الشحرور الخضراء ولكن زاد يلي شكت المشوم شو محلهم الاغاني
1: يعني ولحظه يلي شكت المشموم فيها طرفه في التلحين نتاعها مخميس ابدع بانه شعمل يمشي في الكلمات ثم رجوع على بدء جمله الاخرانيه عاود يرجع لها مره اخرى مش يبني عليها الكوبلي الجاي حاجه من اروع ما
0: يتقال
1: اي نعرفوا من
0: اللي يحكي لي عليه قال قطع
1: ضمانه
0: خلي ما يضحكش راهو يرمي الحكايه
1: وخليك انت تهز وتنفض
0: وعنده برشا على الجراري
2: برشا
1: نفكر علي حاجه هنا في الاذاعه وانا صغير كنا في جنه الاطفال خاطر السيده عليا الله يرحمها كانت كيما عندنا وقت مش ديما احنا المقربين المقربين كان ندور في الاستوديوهات مش نشوفوا نشاط نتاع فرقه الاذاعه
0: للتنفيذ
1: الموسيقى ندخل بابا عزيز يبدا هو يعمل في يسجل في الحصه نتاعه واحنا نبدا نشوفوا فيه معناها كنا ما كانت عندنا من جمله نتفكر انه دخلنا في نهار في استوديو سي صالح المهدي سجل وقتها الله يرحمه وعبد واقفين سي عز الدين يدير كثبتني ربي مجموعه هكا من الله يفضله ان شاء الله وحسيله مجموعه من يعني وفما واحد داير الحيط انا ما فهمتش انا في مخي انا انا اي انا جاي من الباباسات من جولان عندك يعملوا عمله وبيكي انا بيني وبين روحي قلت هذا يعمل العمله عاقبه يا اخي هكا بكل اخت السيدة علي ما تحبش تكون تسالها قدام الناس انا مشيت لسقتها قلت للسيدة علي يا اخي هذاك شبي ما نعرفوش شكون يا اخي هذاك شبي داير الحيط قد يستنى تو يخرج سي صالح تو يقول لك يا اخي كخرج انا خاطر تعاقبني كخرج سي صالح من التسجيل وقت في الويت قالت له هو دار عاد اللي قاعد هذاك دار قالت له سي صالح روح عبد الستار قال لك هكا وهكا يا اخي الحق قالها قال لي ما هو هذاك صوته ايجو وحنا ناقصين في المجموعه الصوتيه ناقصين صوت نسائيه
0: ايوه
1: يقول له صوت غني اونفور بالايجو دور الحيط
0: على اساس كاينه صوت نسائي
1: دور صوت نسائي دور عم خميس حنيف
2: من اقوى الاصوات
1: صوته قوي برشا ايجو وقوي يعطي ايجو قوي صادي معناها
0: اليوم نتاعو يلبس جبه والا عادي
1: يلبس سوري تفكر
2: لا يلبس عادي الطويل. وما في الراحات اي وفي المناسبات كي يمشي يغني على ذكر المرحوم صالح المهدي انا من الناس اللي نهار من نهارات هو يمشي وعرضني
0: طيح باسبورو
2: طيح باسبورو
1: صالح
2: اي والله
0: وانا في نهج برازيل
2: وفي نهج الولايات المتحده أي. وهو ماشي
1: مش لدارو
2: من غادي فهمتني نعمل هكا هزيت له باسبور وخلطت عليه سلام سيم قد يخزر لي
1: اي هو ما شوية
2: انا
1: والدخت
2: دخت خميس الحنافي راك طيحت باسبور
0: اعطيته هديه ثمينه
2: عمل لك خذ الباسبور عايش
1: بس لك
0: محلاه سي صالح وبتبيع حكينا احنا منذ يومين وانا وسيف على رحيل كمان روف النقاتي لو جران كمان روف
1: النقاتي عملنا له نهار نهار الراس العام حكيت حكينا عليه
0: لو جران كمان روف
1: محلاك
0: من عمالقه الفن في تونس
1: والتواضع اللي فيه وديما يضحك زاد
0: ضمار ضمار
1: ديما يضحك ضمار ضمار وما يتغشش وما يتغشش نتفكر
0: عشيري كلمة عشيري ديما كلمة عشيري دار عنده غنية اسمها عشيري
1: فما نهار في المسرح البلدي في مجموعة من من المطربين وهو وين مش نقدم الحفلة والترتيب كي عطاوه لي لقيت انه حاطينه الرابع ولا الخامس بينما ما يجيش قيمته الفنية طب مش نقدح في الأصوات الأخرى أصوات عظيمة لكن في العمر والقدر وكذا ما جاتش فمشيت نحكي مع مولى الحفلة مش نحكي له نقول له راه ما جاتش
0: منظم الحفل
1: منظم اي هي حتى جمعية منظمتها فنحكي معاهم قلت لهم راهو كذا وراه فما الناس مقامات وكذا ونقنع فيها السيدة بشكون حتى ما تعرفش هي عن جهل مسكينة وهو ثانتو اسمعني اسمعها الحكاية تعرف ما تتخيلش قديش قد شنو ما قلتش عليه شنو عملت راهو جاي بوس في عندك وعايش ولدي وزيد واللي سي كاميروف ياسر فين معناها حتى كان ممكن معناها على ليميت يقول لك يعطيك الصحه وكهو
0: اواخر 60 بدايه 70 فيدات شكون يجيب كاميروف في عرسه
1: بيان سور
0: شكون
1: ليه بيان سور
2: وفنان
0: في الماجستيك وفي السان جورج
1: في كل بقعه في كل بقعه وفي الديار كان يمشي حتى الديار معناها الديار بحلي يعمل حفلات ونتفكر معناها هناك وقتها كان كنا نعمل حفلة إذاعة الشباب السنوية متاع ميلاد حفلة الشباب إذاعة الشباب كان كل عام يجي
0: أي.
1: كل عام يجي يحضر في الحفلة ومعنا وإحنا صغار معنا أكبر شوية منهم أما صغار وهو معانا ويبدأ يفدلك هكا ويبدأ يشجع قل له سمعتك قل لك سمعتك ويعطيك الصحة الفلان الفلان ويبدأ
0: يعطي مغروم يسمع يتابع برشا
1: الله يرحمه قديش راجل فاضل
0: قبل ما نسمع أولادي نحكينا على الأغاني اللي تغنيت بالمرأة منيرة اللي انت اختارتها لهذه القلال
2: اللي رشدت المشموم
1: يلا شكت المشموم اي والله والله والله فما النغمة فما النغمة يا داي خدك النوم يلا شكت يا بنية يا ام الخدود الوردية والعين كحلة زنجية اللي راك ما يشوفه موم يلا شكت
0: والفقر كيزي
2: الله يبارك
0: يلا يا شريفة علي رياضي يلا

0: ما نخبيش عليك محوني. الله الله يا عبد الستار. الرومبا كلفينا متاع المقام اللي اختاروا والايقاع الرومبا مع الكلام تاع عز الدين الملوح.
1: اي اي معني حاجه
0: الاعلامي القدير والنشط القدير لرحمه
1: معناها والصوت سيد علي وفينتو معناها
0: ما نخبيش عليك محوني.
1: لاني نقدر نكتب امالي.
0: الله
1: معناها
0: نتمنى هكا بصح نعرفك
1: خاصني كان باش نخلط المستويات هذوما. كل اناء بما فيه يرشح. وتعرف علاش؟ خاطر الناس هذوما انك نهاريكا سجلت حصه على سي المنجي الساحلي اللي هو خوسي حمادي الساحلي المؤرخ اللي هو كان شاعر غنائي.
0: نعم.
1: مثلا اغنيه توبة يا اهل التوبة على الحب المكتوبه
0: بس
1: في الرسوميه
0: ولا يا اهل التوبة
1: ولا انا جيتك يا رمال وغيرها وغيرها. من جمله الاسئله اللي سالتهم على العائله مش في ممنوعين مش نعرف
0: تبثت ولا
1: تبثت الجمعه الجايه ان شاء الله على العائله معنى مش نفهم. قلت لهم فما كلمات معنى نحس كلمة بياسر فينو معناها ولكن مش حلوين. قال لي كان معني سي المنجي يجي يقعد بعد أخته الكبيرة للزهرة ويبدأ يسأل فيها وساعة ساعة يمد زمان يعملها ويقيد. قال له تقيد؟ قال الكلمة هذه اللي برشا ما سمعتهاش.
0: هي
1: يقيد فيها معنى كلمة قاعدة الكلمات القديمة معناها الفينو يقيدهم في الزمان هذاك مش يستعملهم معنى مش يكونوا في قعدوا في حفظه يستعملهم. وبالتالي رو الكلام متاعنا الموجود عندنا توا للأسف الشديد
2: لابد من أحيائه.
0: تو أنت المروحة كانت حذاك بقدرة قادر طارت وحدها عملت جوانح
2: هي اسمها مروحة
0: مشيت لسي علي. لكن سي علي قالك عنده ما يضيف في الموضوع.
2: سمحني انت
0: مع احتراماتي ليك سعب ستار وتجربتك
2: في المراوح
1: وانا مرويح جي قديم ملزمني.
2: المروحة هذية قاعد تستعمل فيها بالغلط.
1: كيف
2: ما تمروحش هكا يا
0: مروحة هكا
2: كي تعمل هكا تتعب يدك والمفصل من هنا ومن
0: تعمل ميسك
2: تعمل ميسك فهمتني؟
1: ايش نعمل المال؟
2: هاوش تعمل في عالة تحرك يديك كاية هكا ركح المروحة هكا اخزر لها قولك قولك قولك
0: يعني
1: شو هكا توا هكا يا ولفة توا هكا يا بنيتي هكا
2: يا عبد ستار المروحة فوضة قد تجي من خاتم زعم
0: كسبها رجع لك المروحة يا ولدي
1: ربي الطف
0: يا ولدي ربي الطف اسمع عنده عادي جدا يبرد عليها عادي جدا
2: مادام خسرت لها تهنى
1: ربي يستر.
0: اولادك حاضرين؟
1: اولادي حاضرين بنتي حاضرة
0: بنتك حاضرة يلا اولادي على الصراحة
3: اولادي
1: بنتنا اليوم هي إلا فتحية عبد المقصود صغل تولدت في مدينة صفاقس عام 1936 وما دخلتش المدرسة. علاش ما دخلتش المدرسة؟ لأنه جدها هم عائلة بسيط يعني عائلة محترمة وتجار ومدينين هكا برشا وشي قال ألف وعوذ بالله أنا عندي بنات يدخلوا المدرسة ويقراوا ومدرسة فرانكو عرب معنا نزيد عليها لا ما فماش تقعد غاديك في الدار. فقعدت في الدار حتى خلطت عمرها 10 سنوات.
0: أيوة
1: خلطت عمرها 10 سنوات توفى الجد. فبوها اللي كان راغب في تعليمها ألحقها بالتعليم في سن كبيرة
2: متأخرة
1: 4 سنوات ولا 5 سنوات بعد الوقت نتاعها. لكن مع هذه تميزت يقولوا أنها كانت تدخل عام في عام تدخل عامين
2: نعم
1: سنتين
0: تقرأ 10 سنين يعني عادة إذا ما تكون تقرأ سنة رابعة خامسة
1: فتبارك الله عليها معناها ورات الذكين تاعها وكذا ويبدو أن أبوها كان لهي بها شوية حتى كيف الدار. فتبارك الله عليها
0: تداركت
1: الأمور وخذت البكالوريا
2: الله
1: ثم كانت مغرومة مغرومة بالرياضيات
0: معني بالضبط
2: كانت تحكي عليه أيوه.
1: فانتسبت لمدرسة المعلمين المرة الأولى وبعد ما خذيت الشهادة متاع مدرسة المعلمين قالت لي أنا نحب نكمل نقرأ فمشيت للجزائر عملت انتسبت لجامعة الجزائر غديك خدت وقتا فما جامعة في تونس
0: نعم
1: وبعد جامعة الجزائر رجعت لتونس هنا وقررت باستشارة والدها أن تسافر لفرنسا مش تكمل دراساتها العليا في الجامعة الفرنسية. وبالفعل سافرت وغديكا في عام 56 مش تعرف على زوجها اللي هو بيدو دكتور، تعرفوا على بعضهم بالجامعة، اللي هو المرحوم الدكتور مصطفى صغل. فتزوجوا وهو اللي شجعها مش تكمل الدكتوراه نتاعها. كانت أول مرة تونسية تعمل تخصص الدكتوراه نتاعها في البيولوجيا الحيواني، البيولوجيا الحيوانية. حتى حد ما سبقها في التخصص هذا، وهذا اللي يفتح لها مجالات كبيرة للعمل في الخارج، باعتبار أنه التخصص هذا نادر أصلا برا، وهي كانت كامرأة كانت عندها إمكانيات كبرى مش تتوظف بالاختصاص هذا في فرنسا. مع هذايا قالت لي
2: كلش روحت.
1: ايه روحت هي وزوجها، هي وزوجها الاثنين روحوا الاثنين لتونس، وولدت أستاذة في الجامعة التونسية، وتعمل عليها كرسي خاص لها هي، لأنها كما قلنا ما كانش فما اختصاص هذه أصلا في الجامعة التونسية، فتعمل كرسي خاص في البيولوجيا هذه، وواصلت في الميدان هذه، وحتى أن الدولة التونسية اعترافا بفضلها سفرتها برشا مرات للخارج، مش تزيد تعمق في دراساتها، تقدم البحوث، تطور الزمن والدنيا وكذا، وتوري البحوث التونسية في نوصلت معنا
0: في المجال،
1: تخرج في البحوث التونسية في نوصلت. في حياتها أصيبت بصدمة كبيرة في حياتها في عام 1995، ولدها البكر اللي كان نجم في وقتها في العلوم هذوما الالكترونيك
2: والعالمية
1: وكذا، كان
0: نابغة
1: فسافر لليونان في اكتوبر مش يعمل 3 شهور نتاع ستاج وغاب من وقتها وما نعرفوا عليه حد شيء.
0: يعني ما يعرفوش اسكو توفى
1: نعرف التوا ما نعرفوا عليه حد شيء.
0: 95
1: من 95 يعني قبل بن هريم اللي يروح
0: 31 عام.
1: قال الوالد، كلم والدته قال لها راني ماشي الجزيره كذا مع بعض
0: حتى تراس
1: مشى الجزيره من الجزر ما تعرف اليونان كلها جزر، مشى الجزيره من الجزر مشى عدي ايامات ومش يروح، كان مرفوض مش يروح في اوائل اكتوبر
0: ما هو الصيف يعني.
1: ايوه
2: انقطع الخبر
1: وما لقاوش بالكل، فاصيبت بصدمه كبيره في حياتها من هذايا، وقال لي معناها مع هذايا ادت الى نوع من الاكتئاب. هي حتى زوجها الله يرحمهم الاثنين توفيت هي في 2016، وزوجها بعد 4 سنوات الدكتور مصطفى صغل حقها كيف متاثرين الاثنين بهالمصاب الجلل هذا اللي صابهم في ابنهم. لكن سواء الا فتحيه أو سي مصطفى خلاو الأثر الجليل في الجامعة التونسية من خلال الدراسة نتاعهم في الاختصاصات نتاعهم، وخاصة الاختصاص كما قلنا تميزت فيه إلا فتحية عبد المقصود الزغل رحمه الله.
3: أولادي إشهار
4: أنت اللي تسمع فيها، أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم، اجري وتدرب العب وجرب اتعب وارتاح واحلم وين تهزك لرياح، هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح، دنجري ومال الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
3: بينا بون المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم. إشهار
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة، تحديد نصاب زكاة المال للعام الهجري 48,400,000 ب 34,000 دينار و 369 دينارا و 356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية التونسية. رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يؤكد وجود خلافات بخصوص مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي وأنه تم ترحيل الصراعات القطاعية إلى مجلس نواب الشعب. الإنتاج الوطني من الكهرباء يرتفع بنسبة 7% إلى موفى أفريل 26/2000 ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بنفس الفترة من 25/2000 وفق تقرير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. مع ارتفاع الطاقة الكهربائية الموجهة إلى الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ب 3%. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إنه لم يحن الوقت بعد لرفع العقوبات عن إيران. ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد عدم رفع الحصار الاقتصادي عن إيران ما لم تغير سلوكها وفق قوله مع الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولية من الاتفاق. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد تعرض نحو 18% من مساحة بلاده لأضرار ناجمة عن الحرب، لافتا إلى تكبد لبنان ما يزيد عن 3500 شهيد في الحرب بينهم 245 طفلا، إضافة إلى 11,000 جريح ونحو 1,000,000 نازح من المناطق التي تعرضت للعدوان. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة، بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
1: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: يا مرحبا
1: مرحبا. قبل كل شيء صارحبوا بعلي بن سالم.
2: مرحبا بكم، تحية لكم الكل فردا مستمعين ومشاهدين وحضور كرام وأد الفريق التقني والناس.
1: شكرا حسنا. علي عبد الستار عمامه
3: صبروا برا. مرحبا بكم.
2: صبر
3: فكرني في حكاية فردا طرفة صارت بالمجد وقت اللي تأمين وقت اللي تونست الجيش الوطني الحرس الوطني.
1: النكتة اللي زادها على الفاء. النكتة اللي زادها على الفاء.
3: لا على حكاية فردا سي علي بلهوان الله يرحمه جاء الحلق البيت البلاص اللي نسكن فيه كانت لا جاندارمري شو اللي حرس الوطني لموا الناس من كل حد من وصلوا ساعه ليله كان يخطب بالفقه بالفصحى ويقفين والناس وقتها البريمة عنده سيزيام معناها الناس ساكن بسطاء ويقفين متجمهرين وساعه اللي يخطب عليهم بالفقه
1: بالعربيه
3: عربيه هو وهما بكاشخين في الاخر قال انصرفوا بسلام فردا في سكينه قعدوا قالوا شو بكم مرة واحدة وش قال ما قال سي علي باش يعطينا فرد وسكينة
2: باش يجاهدوا كم
1: وحديث نقيس
3: عبصار
1: عمامه ومع خواله
2: وبني عمه الكل
3: كلهم
1: اخي علي يجيش وحده
2: ولا ما نعرف انت علاش
3: يجي عمامه شبيس لا حبيب خير مني حبيب جا وحده
1: بالحق
3: الشاعر الكبير والمناضل العظيم
1: هذاك نهج كامل
3: هاي عنده نهج كامل انا شبيني
1: ايوه جبت وحده
3: هو
2: كما اللي قتلوا حاسيب
1: فما كوكيز
2: فما كوكيز باهية شنية
1: قتلوا الضيوف راهو
2: سؤال للضيوف هذا
1: من القائل
2: كان ما نحطش الماء في الفريجيدار ما يحطه حد من القائل
1: الأم
3: كنقول لك والله مسكين الله يرحمه مسكين الخاص اشكاك طويقة انا كل ما نقض ما فمش جبوزة بتعمل في الجيش خرجت خطأ سي حسان هزها البيت نعاودوا في والدي قولوا انا الكلام
1: كنا عنا العرض في الدار ذي كله موجود
3: قولوا انا الكلام
4: انا شخصين نقولك يا ما حطش الماء في الجدار ما حطش
1: حد مدام نبيلة اسماعيل اهلا وسهلا مرحبا بيك مرحبا شرفتنا دار نبيلة الدولية للمكفوفين هذه الدار اللي هي قبلة المكفوفين من كامل تراب الجمهورية وقبلة يعني ما بالمعنى هي القبلة
3: يعني
1: توجهها إرادتنا بصيرة حياتنا شو محلها الجملة إرادتنا بصيرة حياتنا ما جيتش وحدك جات معك فنانة يا أخويا كل فنانة هذه عندها جمهورها
3: وصعيبة
1: عندها جوها
3: فيها صعيبة
1: وتحب الإذاعة والإذاعة تحبها وكل بارح حكينا قلت لي سعيدة قلت لك يا أخوي أنا سعيد أنه تكون أحدانا سعيد
2: أي حتى أنا سعيد
1: سعيد أنا زي أهلا وسهلا
4: مرحبا
1: بك
4: سعيد ماش أول مرة تكون معنا في طبعا. الجمعية خدمنا عرض
1: الجمعية.
4: ثقافي مع بعضنا ونبني البنكات في المنزاسيس كان معنا سيمونية الغضاب وأبدعتنا تحية كبيرة لي
1: الصحة. سعيد شو أحوالك؟
5: لاباس عايشك الحمد لله.
1: ذكرنا أنت فين تخدم؟
5: أنا نخدم في الإذاعة إن شاء الله.
1: مرحبا بك.
5: درجة أول الشؤون الاجتماعية بمنوبة.
1: بمنوبة مرحبا. وخدامة ولا كيكة كبيرة؟
5: والله يا الحمد لله هاني نخدم وكا كل الناس الكل.
2: إيه كاو كي يقولوا خدمتك.
1: لا خدامين خدامة سعيدة. واللعب لا يعني في موزع الهاتف في موزع الهاتف
2: صح
1: ربي عاونك سعيدة فنانة وكنت نحكي لعب ستار وعلي على فنك وعلى كتيبتك وغنيك وما شاء الله تو قدش عندك في جرابك
5: والله يعني أنا عندي برشة ومعنتها كما تعرف أنا نكتب ولحن ونغني وكتبت في عدة مجالات لكن أنا راني بخيلة شوية
1: وعليش هي تكتب وتلحن وتغني وعم تنجى غاني
3: بخيلة وبخيلة الحمد لله جيت بخيلة
5: ساعات باش نهبط غنية نوزعها هكا
1: هي بخيلة يا ناس يا القديد
3: في المنزلة
5: والحمد لله والله أنا وكيفي هكا وقت تويتي نهبط
1: تمشي الجومين
5: في المناسبات
1: محلاها كجومين كان يحكي لي عليها بستار قال لي جنة على الأرض
5: اي صحيح هي منطقة فلاحية
1: ولاية بنزرة طبعا به نرجع لك أكيد سعيدة نبيلة كالعادة دار نبيلة ناشطة فيها برشة أنشطة تهم المكفوفين وتعنى بالمكفوفين وانت من الناس اللي عندك محبة خاصة للمكفوفين، وبالنسبة لك أنت كي تقدم لهم الخدمة على قلبك أحلى من العسل.
4: أكيد أكيد على قلبي أحلى من العسل، وذلك واجبي الأدبي والإنساني والأخلاقي. ميزة بار أنه مش على حطر أنا يعني عندي إعاقة بصرية،
1: لا لا ما هوش ما عنده حتى
4: باليتو. طبعا احنا كهيئه نوجه ساعه تحيه للخيان اللي ما حضروش ووجهوا لكم
1: اي طبعا تحيه لهم
4: برشا للجوحنا يكونوا ان شاء الله موجودين. ديما نسعى انه بالنسبه للكفيف بنحاولوا انه ما نفوتولوش اي فرصه انها باش تفيدوا او باش تكون عندها حاجه ايجابيه في حياته نبخلوا بها.
1: طبعا
4: بالعكس انت ما تلقانا احنا السباقين ونبادروا ونسعى، بالرغم ما بين ظفرين راه ساعات ناكلوا الكش وناكلوا الخس.
1: قديش عمرها توا الدار نبيله؟
4: خمسة سنوات.
1: خمسة سنوات احنا واكبناها منذ بدايتها يعني. تعرفين
0: منذ المهد
1: في بلاصه تحبها برشا؟ قول له فين نهج.
3: فين؟
4: نهج تربينا.
3: ها؟
1: ايوه
4: جيران دار الاسره مطهر الحديد.
0: يعني تعدى بعد شكون محمد سياري
3: كنت خدمت
0: البناء
1: والماء
3: رقم خدمه
4: 23
3: جمعيه سكنه المدينه اي بي.
1: ايوه والمتحف طبعا
4: احنا في قفيه بالي خير الدين لوكال حق تعبنا عليه باش خديناه وتعبنا عليه باش رممناه والحمد لله تو اصبح مهيئ وبدينا ننشطوا فيه ونخدموا فيه.
1: قداش تو فيه اعضاء او منضوين؟
4: منضوين تو عندنا ما يقارب على كام تراب جمهوريه، فما 700
1: 700
4: ما شاء الله اللي منتفعين معناها فعليا بالمساعدات، معناها كسوة موسمية ولا معناها فما 270 280.
1: أنا نتفكر من الحاجات اللي تركز عليهم برشا أنك تبحث لهم حتى على شغل وعلى إمكانية التحاق بمراكز عمل معينة، لأنه فما كفاءات عليا في اختصاصات، نعرف مثلا اختصاصات اللي يتقنوها المكفوفين هي
3: تيرابي هذيك الفيزيوتيرابي وفما حكاية زادة كيف كيف الستاندار.
1: اي طبعا اي
3: وهني حب الرحم على حبيب لمس الله
0: عازف اورج رايع
3: اي اي
1: والله اي في سوسه ذاك هذاك حكيت عليه اي اي ممتاز برشا.
4: عندنا خالد العروسي، عندنا زاده في زغوان البحري مختار، فما عندكم زاده لهنا زهير
1: تحيه لي زهير
4: ما شاء الله عليه، فما زاده برشا برشا مبدعين وكفاءات برشا.
1: باش نرجعوا عندكم ايفينمون مهم جدا نهار 27 القادم ان شاء الله، لكن قبل هذا هات نبدأ من البداية. ألفا

0: الله الله الله الله شدة وتزول شو محلاها شو يقول لك كلام سعيدة؟
1: شدة وتزول يا قلبي شدة وتزول
0: هي.
1: شدة وتزول مهما عذاب الحياة
0: محلاها هي كلام
2: ما في برش عمل
0: حكمة هي باهي هذه كلماتك
1: كلمات والحان
0: والتوزيع
1: توزيع لسي محمد أمين حذيفة
0: فين سجلتوه استوديو ذي؟ يعني في تونس هي يعني
3: استوديو هي
0: باه محلاها الغنية يا عبستار
2: محلاها توزيعها حلو ولحن ياسر مزيان وصوت محلاها
0: قدك بخيل
2: برافو والله يعطيك الصحة لسعيدة ياسر مزيان الصوت
0: قدك بخيل
3: نحي المخ العاد شنية تو
0: انا فما غنية نحبها برشا نحب يسمعها علي وعبستار بتاع التليفون
1: هو مطلبني هك ما حطيتهاش انت تو عندي قدام من 3 سنين
0: والله لا لقيتها والله لازمك تعاود تبعث لي على الواتساب
2: غني انا انت بدا موجوده انت موجوده
0: علاش
1: ما طلبتش راه من توزيع سيوني الغضابه
0: تحيه المنير صديق
3: واش بيه
0: هو قال كوفيلو سولد
2: شارينا عركة
0: قال كوفيلو سولد وما لقاش حماس في الليل محلول
1: هي مرة قريتها في ملتقى قالوا الواحد يقول له كوفيلو سولد واحد يقول له تليفون مسكر واحد يقول لي معه حسيلوا عملوا فيه
0: هي علاش ما طلبك شو
3: علاش
1: أنا بيزي ما عرش علاش
0: لكش ما عندوش ريزو
1: الله أعلم
0: هي يقول لنا سعى الكريم شو يقول
3: طايح التليفون
1: يقول هاو مطلبنيش حبيبي اليوم هاو مطلبنيش
0: عليه
1: هاو مطلبنيش وطلبت انا وما جاوبنيش هاو مطلبنيش قعدت نفكر وطلبت تليفونه مسكر
3: الله الله
1: راني ما نجمتش نصبر والتوا ما كلمنيش هاو مطلبنيش
0: والله ما كان حكيت لكم برشا مرات في جربة وهي ظهلي في حتى في جهة ليبيا في المدن الليبية الأغنية حلوة برشا زادة وفي ليبيا وغني تتغنى في جربة في الجنوب التونسي يقول له تليفونك برا بيعة نحب نشوفك

0: الطبيعة.
1: ما عينوش بالكلام بالتليفون.
0: شعبي تليفون.
1: شوف بالليلي.
2: على الطبيعة.
0: يلا قول. هاو ما طلبنيش.
3: أعطينا باللحن سعيد.

0: Bueno, bravo,
1: bravo. قول لنا شو الشعر
0: قدام عم تشارك لي شعر تذكرت
1: كيف شو يقول الشعر
2: عيونك يا مرادي مكحل بلك حل صرادة شفرك بوسعادة انحرني تنموت بلا شهادة
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف
1: مرحبا بك سعيدة بالفعل فنانة متميزة ان شاء الله بالحق عندها برشا انتاجات وما شاء الله عليها والعرض اللي كانت حكيت عليه مدام نبيلة في المركز الثقافي المركب المازا السادس والرياضي كانت سهرة جميلة برشا بعدد حضور عدد كبير من الحاضرين سنة ذكرني فما فنان زاد حضر معنا
4: فما سمير الزغل
1: سي سمير لا فما حضر من الضيوف اللي زاد تفاعل وقتها مش عبد الوهاب حناشي لا مش عبد الوهاب فما فنان حضر معنا نسيت
4: لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا لا صحيح فما سي حبيب شغام جاي
1: حبيب تحيه ليه طبعا
4: والله صحيح فما شكون من الفنانين حضر ما تفاجات انا بيدي معناها كان
1: مفاجاه اي مهم برشا به الها 27 اعطينا شنو عندكم في البرمجه نتاعكم
4: احنا ما طبعا بالنسبه كجمعيه ميزابار المساعدات الموسميه احنا نركزوا ديما على التوعيه والبرامج التحسيسيه والتثقيفيه مازلنا كي عملنا دوره ثقافيه في او دوره تحسيسيه في الثقافه الماليه في
1: البنك المركزي
4: اي مع البنك المركزي ومرصد الاندماج المالي كانت زادة ناجحة والحمد لله ولقات إقبال من الأخيين ذوي الإعاقة البصرية وفادتهم برشا إن شاء الله قريبا جدا اللي هو يوم 27 جوان باش تكون زادة دورة تثقيفية في الذكاء الاصطناعي مدى أهميته شنية تأثيره على الكفيف شنية إيجابياته شنية سلبياته إن شاء الله باش يكونوا معنا زادة ثلة من الباحثين ومختصين في الذكاء الاصطناعي
5: كيفية التعامل معه
4: اي ونشوفوا معناها مدى اقبال ذوي الاعاقه على
1: انا مدام نبيله باش نلومكم على حاجه
4: اي مسيش
1: انه تبارك الله انتم اكيد واجهتوا دعوه قريت انا الافيش العدد من المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي لكن نسيتوا رجل عنده قيمه كبيره برشا اليوم قابلك علي بن سالم يعني حز في نفسه لو حز في نفسه
3: هو الذكاء الاصطناعي مش
4: الثقيل انا مع احترامي لشخصك الكريم ما عنديش
1: يعملوا ندوه على الذكاء الاصطناعي وينساو باش يكلموني
4: لا ناخذ رقمه ويجي ما يكلمونيش ما تقولش يا ما طلبونيش
1: لا ما دام نبيلة قلت لها تفاجئت قلت لها انا يعني نلومك
3: وكذا عملت
1: تفاجئت يعني
4: قلت شكون اللي نسيناه
1: اليوم الكفيف في وسائل التواصل الاجتماعي استعمال البورتابل استعمال الحاسوب يلقى صعوبة وإلا متاح اليوم كما قالت مدام نبيلة بهالطرق الجديدة اللي سهلت التعامل للكفيف وغير الكفيف
6: والله تحبني نجاوبك انا مثلا مثالش
1: هي انا اتصلتك انت
6: والله لا ما يلقى صعوبه ممكن في الاول يقول معناتها صعيب اما لا راهو كي يتعلم ما فما حتى صعوبه
1: طب مثلا انت كي تجيك ارساليه مكتوبه
6: اي
1: تسمعها صوتيا يعني تقرا لك
6: اي تقرا لي خاطر فما ابلكاسيون تتصب في تليفونات وتقرا
1: وكي يطلبك مثلا عبد الستار عمامو يقول لك راهو يطلبك عبد الستار عمامو
6: على نمره كان مش مسجل يقول لي على نمره اكهو
1: اي وانت تساعد تدخل فك عليه بتكلم عبد الستار معي ليه كان فيه توانا
6: لا هو ما طلبنيش
1: اليوم نهار على ما
3: طلب
1: به مدام نبيلة مدى إقبال الكفيف على هذه التكنولوجيا الحديثة وهذا التطور اللي غزا العالم واللي اليوم وليدات صغار عمرهم 3-4 سنين ولا معاش ينجم يفارق البورتابل واللي هي مشكلة كبيرة ومعضلة كبيرة وشفنا بعض البلدان في العالم حدت عمر معين
3: اي منعت الصغار الأطفال
1: 15-16 عام
5: وقت معين زاد عنده الحق في
1: مثلا الهيبة قالك سيرار شد التليفون ساعات نطلبه جاوبني ما تجاوبنيش هي تقول له عمي معز يطلب فيك يعني
3: بالعكس تليفون عندك خاطر قصيت عليها حاجه
5: باش ما تنشطش
1: قالت لي طلبت مرتين قالت له عمي معز يطلب فيك
5: ليه هيبه ما شاء الله عليها
1: مدام نبيله تفضل
4: بون اقبالهم اقبال كبير الحاجة اللي ممكن زادة تتفاجئ بها تلقى عندهم هما ديما نقولوا احنا اخر الابتكارات واخر الحاجات تلقاها ديما موجودين عند ذوي الإعاقة
3: البصرية
4: ديما على باج وديما تلقاهم عندهم اخر معلومة تلقاها موجودة. الحاجة الباهية فيهم زادة انهم يمروا المعلومة لبعضهم معناها سعيدة مثال عندها معلومة في ابليكاسيون جديدة تمررها لخيانة ولصحابها الكل
1: مهم برشا
4: بالحق معناها ما يتحسهم يد واحدة وكتلة واحدة معنية.
1: هو العبستار وإحنا بالحق يعني هنا مش نحكي والحاجات اللي نعرفوها هو الواقع يعني الكفيف اليوم أنا شخصيا نقول أنه الكفيف هو الإعاقة هذيك من عند ربي يعني ما نجموش حاجة يا ربي خلق الكفيف كفيف ما نجموش نقوله علاش لكن الكفيف يتفوق في حالات عديدة على غير الكفيف بذكائه بفطنته بانتباهه بإدراكه للمعلومة وقدرته على استيعاب المعلومة. وعبستار أكيد عندك أمثلة عديدة ذكرنا احنا عم حبيب الله يرحمه لمسي حبيب الزريبي وغير موزعي الهاتف يعني كفاءات عليا ودكاترة في الجامعة
3: خذيت تاكسي متنقل المكان المكان يا أخي قال لي الكبت معه في تاكسي قال لي أنا تعرف خالي أنت قلت له شكونه قال لي أنت تقول له سيدي قلت له قل اسكونه قال لي غزل لي هكا قعدت ثبت فيه قلت له ما تقول ليش يا شيخ خطوي شيخ الخطوي إمام جامع زيتونة التراويح للتراويح سيدي الله يرحمه ما نقعد بالعام ما نتقابلش أنا وياه كي نقول ما زلت نقول ما قلتش عسلامة وقل يا عبد الستار يعقل بالصوت
1: عندهم ذاكرة
3: ذاكرة رهيبة
5: ويقرأ حتى نفسيا
3: أي وساعات يقول لك يقول لي يا أخي شبيك مزروب شبيك مفجوع شبيك متقلق في حاجة معناه وأنا واقف معاه راه عادي نحكي
5: الأذن تعشق قبل العين
1: سعيدة سعيدة سؤال ربما ما فيش إحراج نعرفك أنت أوبن مايند لا لا صحيح انك انت ربما فما الحاجات ما تشوفهمش كما اللي يعني عنده البصر ولكن اعطيني الاحساس اللي ينتابك كي تحس انه الحاجه ذيك حلوه ولا الحاجه ذيك جميله اكيد فما يوصلك احساس
6: والله انت تعرف سي معز بالعكس انا مره مناضله ونعيش وحدي راني
1: لطف عليكم الحمد لله
6: الحمد لله
1: الحمد لله طبعا ايه
6: ونفهم ونعرف الالوان النسقهم ديجا معناتها انا مراش حتى
1: وانيقه محلاك ما شاء الله عليك
6: ما عنديش حتى اشكال
1: اما يحكي لي علي باش كون احكي له من جيرانك قال له ملوخه بعثت لي ملوخيه ما عجبتوش ما يجيب لينا قال
6: ماني قلت لك عاد طيب لقدامك باش ما تصدقش حتى حد
5: الله يبارك
1: ودي قال لك عندها نفس في الطبخ بيسمع تو انت في حضره رجل عنده ما يقول في الطبخ طيب لنا اكله نتاع جومين كسكسي باش معروف في جومين يعني
6: احنا بنزرتي
3: كيما بنزرت راهو
1: ولد البحر
6: لا لكن احنا في بنزرت كل قولوا نحن ومعتمديه وعندنا
1: اي لا جومين ذكرت لك جومين اي جومين
6: يعني احنا جومين يا خويا نطيبوا كسكسي بالعلوش
1: باهي هاي تو انت قدامك المقفول قدامك المقفول وقدامك الزانجريدون هاي شنو احكي لنا كيفاش طيب كسكسي بالعلوش
6: بسم الله نحطوا المقفول نحطوا
1: شويه لحظه في مطبخ سعيده
5: تقدم لكم كسكسي بالعلوش
6: نحطوا المقفول نحطوا اللحم نحطوا شويه زيت وشويه بصل نخليه يتقلى شويه ومن بعد نحطوا له الفحات الكل نحطوا له شويه ماء شويه احنا ما نطيبوش اللحم في الماء برشا خاطر يجي ماسط يقولوا هكا كما تقول امي يرحمها وعندنا عاده احنا كي نطيبوا كسكسي بالخضره ومش خضره حتى كي نحطوا اي خضره نحيوا اللحم على شيره بعد ما نطيبناه اللحم وطاب نحيوه وكل مرقة هذه كنحطوا لها الخضرة خاطر كي تحط مع اللحم الخضرة يولي ماست
3: إذا كان طيبت اللحم يتنحى قبل ما ترمي الخضرة
6: احنا نحيوه ومن بعد نحطوا الخضرة شنو باش نحطوا ومن بعد كيف تطيب كيف باش نسقي إذا كان برد ذاك اللحم هذاك نحطوه على الوحدة ذاك
3: في المرقة هذيك باش يسخن شوي
5: باه يزيدني شوية في الصحن هذاك
1: موزوز
6: حار
1: لعب له
6: لا حار
1: اسمع وصحين بطيخ بجنبه ولا
6: صحين بطيخ صحين دلع صحين البن اللي تحب انت
3: كويس البن
1: السؤال هنا وديما نواصلوا في الأسئلة اللي هكا شوية دقيقة
6: ونقليوا الفلفل ونعملوا الكل
1: قدامك الغاز باش تشعل النار باش تجيب مقفول باش تعرف فين حكه الطماطم
6: باش تقص
1: الخضره
6: باش نعملهم الكل
1: هذوما الكل تعملهم بمعونه حتى حد
6: لا لا وحدي بالعكس ريتنا احنا المكفوفين
1: الكافيين ما تحبش كل قلق
6: لا يلزمك الكوجين نتاعي ما تغيرهاش
1: تعرف يعني عندك لي روبير نتاعك
6: انا نحط وحدي نعرف حكه هذيك نتاع شنيه هذيك فلفل هذاك ملح هذاك ما تبدلش
3: اذا كان حد مسلك كوجين ديك تقرع سنتي معناها ترتيب ترتيب
1: يغلو دم نبيله الكلهم كما سعيده يعملوا على رواحهم ولا فما شكون
4: لا فما لي لا فما ذاك
1: فما اللي ام وابوه مدلينه برشا
4: مش مدلينه تيلمون خايفين عليه مسكرين عليه يعني يقول
1: لك اما يتعب يتعب ما ينجمش يعمل روحه
4: يتعب وكيكبر
1: انا تحيه لسمير الزغل انت ذكرت سمير منذ قليل سمير يجي من المدينه الجديده بالعروس يعني الجهه هذيك
3: الرشيديه
1: المترو يهبط لافايت وكان يخدم في بنك كوني يعني في محمد خامس يعرفها النهجه نهار اللي تقابلنا غادي النهج يعني الكياس يعرف ان هي البارتي اللي فيها امكانيه يتعدى والبارتي اللي سالته قال لي حافظها حافظها يعني نفس الشيء بالنسبه ليك سعيد يعني كلكم
6: اي اي نحفظ ثنيه كهو مو
1: تولي في الميموار
3: حبي سؤالي فما فرق بين المكفوف المولود والمكفوف اللي انكف نظر نتاعو في عمر معين
4: اي كي يمرض هذيك مشكله
1: سعيده من الولاده انت
4: تولي اشكاليه يعني كبيره
1: اي بس سعيده مش من الولاده مش اما ما تفقهش الالوان ما تذكرش الالوان
6: يعني ما تذكرش شيء اما اما اما كي تقول لي هذاك اكحل صي نحط في مخي هذاك نوارو فيه البيج صي لا لا ما نعرف نتذكر كل حاجه نتاعي نعرفها
1: ما شاء الله عليك
3: ما هي على الذاكره خدمه على الذاكره اكثر تولي
1: اذا نهار 27 الذكاء الاصطناعي شكون شكونوا حاضرين
4: باش يكون نسمي معناها سي نبيل بوغيزان نورمالمون اللي هو مكون وباحث في الذكاء الاصطناعي فما الاستاذه الجامعيه ايناس الحسومي وفما الاستاذ سي ثابت والله
1: علاش فكرتوا انكم تعملوا هالملتقى والندوه هذه يعني
4: والله تحب الحقيقه هي جاني مقترح منهم هما متطوعين
1: أيوة.
4: الخيان هذوما نحب نوجه لهم تحية كبيرة علاش خاطر احنا توا معناها مؤخرا قاعدين نعملوا في نشاط مع البريد التونسي معناها ماخذين جناح نعرفوا بالجمعية وانشطتها ونستقبلوا معناها حتى في عباد ونتعرفوا على مواطنين هما برمي الناس جاوا صدفة غادي كافستان هو اللي اقترح معناها قال علاش لا راني مستعد انا التطوع والتبرع متاعي باش يكون راهو في محاضرة علمية هنا ما نكذبش عليك لقيتها من الجنة والناس بالعكس هيجة
1: مدام نبيلة من نوع اللي تغامر يعني ما تقولش
3: ترمي روح
1: إذا فما حاجة باش تفيد الكفيف ما تقولش لا يعني
4: أبار هذاك سي معز أنا حتى الوليدات عنا أنا باتصال بهم بصفة مباشرة راه ما فماش انترميدير بيني وبينهم معناها ما عنديش كاتبة معناها هي اللي استقبلهم أنا
1: كي نسمعوا دار نبيلة بتتعب صاروا علي فكروا في الموضوع فيها فروشات وبيوت
4: لا لا لا ما عنديش إيواء
1: يعني مثلا اللي يسكن في الكاف ويجي لتونس ما نجمش يبات في دار
4: لا لا لا أنا ما عنديش إيواء أما ساعات نوفروا إقامة ساعات يجيوني من القروان نوفروا لهم الحق إقامة هنا في تونس معناها في نزل المحترم يباتوا معزين مكرمين ومن غدوة يروح إذا كان
1: عندي للغرض العلاج أو
4: مهما كان في حتى في مواد إفطار عملنا مواد إفطار جاء وتعشى وبحذينا وباتوا معناها ما نجمش نسيبهم في
1: الليل طبعا طبعا شو يعني
4: اما احنا كدار نبيله هي دار متسميه خاطر دار تلم العيله معناها الدار هي اللي تشمل هي الحاجه
1: الكبيرة.
4: الكبيره صحيح هاي. نبيله سي سي نبل يعني حاجه راقيه حاجه
1: سي رغم هي مشتقه من اسمك وقت سالتك مره قلت لها مش شويه هكا نرجسيه قالت لا لا
4: لا لا لا
3: لا ودار معقول لان في المدينه راك في المدينه معناها اللي موجود في المدينه ديار انا نفكر مره انا في بيروي في دار الاصرم وقريبتي جات تسأل في الباب فما اللي في الباب سألته قالت له فلان فين قال تدخل السقيفة الأولى والسقيفة الثانية والسقيفة الثالثة تلقى وسط الدار البير على اليمين قالت له لا عايش خويا مش هكاك قال كيفاش مال وقال قالت له السقيفة الأولى والسقيفة الثانية والسقيفة الثالثة ونلقى وسط الدار قبيت على اليمين من القاش ما تلقاش بيرو خاطر علاش دار
1: هي صحيح دار مش بيرو
3: ماشيش بيرو بيت قال لك على اليمين وانا بالفعل بيت قبول قاصر البيرو نتاعي معناها ما جيتش وهذاك نفهم كي تقول دار نبيله
7: الاكسيون نبيله مع الحركه نبيله والدايخ حتى في المدينه راك في المدينه ماكش في المنزه ولا ما عارفين
1: فما
7: تسميها حاجه اسمها اخرى
1: مدام نبيله فما هكا عروض سهرات في المستقبل
4: والله توا شوف احنا بالنسبه للانشطه مبدئيا عندنا المبادره هذه ان شاء الله باش تكون في جوان فما عندنا زاد مبادره اخرى معنا مزلنا كي اتفقنا فيها اليوم مع مؤسسه ماليه في التمكين الاقتصادي والاجتماعي ذوي الاعاقه البصريه مشكورين زاد بارك الله فيهم فما باش يكون فما دعم ميسر للوليدات المكفوفين ضعاف البصر اللي بعث موارد رزق خاصه
1: مهم برشا هي
4: وان شاء الله تم على خير بحول الله دونك جويليا اوت عندنا رحلات عندنا ترفيه عندنا مصيف عندنا كي نقولوا هكا معنا شيخه
1: وتبقى اسمع كلمه مصيف قالك نحب نمشي هذاك
4: مرحبا بي مرحبا
1: في المهديه
4: جويليا اوت
1: فين
4: فانا بلاد نورمالمون تكون الحمامات ان شاء
7: الله لا ابي جيب اللوز معك
1: وتجيب هبه
5: نجيب هبه معايا
7: ولوز ولوز ولوز جيب اللوز
5: جيب الواد الواد
1: عندكم باكس في دار نبيله
4: فما
1: والله لا قدام من شاب
4: والله فما ما يقارب 6 وليدات
1: ان شاء الله يا ربي
7: نجحهم
1: يا ربي باهين متميزين
4: والله ما شاء الله هما باهين ومتميزين وان شاء الله ربي يوفقهم
1: على ذكر الباك
4: عبارين
1: قلوبنا معاهم وليداتك يعني قلوبنا معاهم وليداتنا اللي يستناو في نتيجه البكالوريا ونعرف واش معناها نتيجه البكالوريا عند العائلات ابدا من اختي واخت زوجتي والعائلات الكل اللي عندهم باك
4: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي ينجحهم
7: تعرف انا ما عنديش من قراب في العائله ما عنديش عندي ابناء ولاد عمي معنا بعد شويه لكن مثلا اليوم فقط ماضي 3 تاع الصباح مفجوع
1: يا لطيف
7: مش هو مفجوع ما طلعت
1: انت كلش تفرش الماتش في
7: بالي انا فاتش اللي طالع لي
1: برشا ماتشات الصباح
7: ليه مفجوع لاني ظهر لي نتيجه طلعت نتاع الباك وانا ما
1: صبحت عليه
7: اي صبحت عليه جبتك بالوقت خاطر انا فقد مفجوع النتيجه طلعت وانا في باليش وما نحب نمشي اي فيك مش نشوف النتيجه معناها انا عندي نتيجتي
5: بالنتيجه نتاع الباك ومشي عادي
1: تحيه الكوثر بنت دلاله زميلتنا في اصحاب الهمام برنامج مهم جدا وبالفعل برنامج قاعد يسلط في الضوء على انشطتهم اليوم بايجاز سعيده ومدام نبيله ربما تجاوبني اكثر الكفيف في بلد تونس على مستوى الشغل لاقي حظه والا مازال ماهوش هذا المطلوب
4: لا محطم تماما
1: لا كلمه محطم ظالي كبيره برشا
4: لا لا انا نقول انا نسمي الامور كما هي بدون يعني مجاملات
1: مش
4: لا نحب صوتي يوصل
1: فما لا قلناها قدش مره فما دي بوست يخدموا فيهم
4: انا المؤسسه الماليه اللي مشيت لها اليوم ما نحبش معني نذكر انا على محاله استاذنت وقلت له النجم قال لي احكي على روحك معني احنا ما نحبوش نعملوا اشهار وكل شنيا رايك قال لي عندي بوست ابعث لي
1: عنده بوست
4: عنده بوست ما تصورش فرحتي انا معني كيف قال لي على الخدمه أيه. اكثر حتى من الدعم راه في حد ذاته فهمت
5: ايوا انتم
4: الدوله انا اليوم كي نجيب ونبعث لك
1: يعطيو في مطالب ويقدموا
4: أيه. لانه قال لي عندي بوست
1: خريجين من أيه. عديد الاختصاصات
4: قال لي عندي بوست ابعث لي دو تروا بروفيل معناها
1: حبستار مهم جدا اليوم اصحاب الهمم الكفيف وغير الكفيف الفاقد السمع
7: كل ما عنده إعاقة معينة جسدية
1: يقول لك من حقي أنا كتونسي في بداية التعريف التونسية أني تتوفر لي فرص العمل
7: وخاصة أنه معناها الإعاقة
1: ولا وسمحني فما حاجة أخرى ونقولها وسعيدة مش نعرفك ماكش بتحس منها ما هي الشفقة
7: ليه مش
1: حقه حق الشفقة خدمتي هذه
7: هو
1: قرأت تخرجت في اختصاص
7: ولا عمل عمل صنعة ولا حاجة معناها حقه مش يخدم كما أي حد وخاصة أنه فما خاصة فما أكثر الاختصاصات اللي هما يمشيوا لهم يتميزوا فيهم معناها كي يخدموهم خير من برشا آخرين ما نقولش
1: يتميزوا
7: هما يتميزوا ما شاء الله عليهم
1: يتميزوا
7: فماش
1: علاش الجملة اللي تختم بها يعني رسالتك للمشرفين على القطاع التشغيل على
4: والله شوف أنا رسالتي للمشرفين عن قطاع التشغيل يسروا عملية ال
1: شو محتاج الجملة يسروا يعني سهلوا
4: صحيح مش ما نقولش معنيها حاجة أخرى
1: ما تصعبوش يسروا
4: صحيح لا ما هو الإشكال عندك شغور أنت
1: أي.
4: أنا ما جيش قلت نحي واحد يخدم وحط مكفوف لا أنت كي تقول الكفيف أو ذوي الإعاقة بشكل عام على الدولة أن هي تتخذ التدابير اللازمة لمعني إدماجهم وكذا وكذا ما يزموش يكون حبر على ورق
1: مش كلام
4: أنت عندك شغور ما تجيش تقول له لا حتى تتحل المناظره وشارك في المناظره، معناها على بوست يشارك فيه 100 واحد ويبداهم ساكن شايشين باش انت في الاخر تقبل واحد. ما عندك شعور اقبل باهي نمشي معاك، باش نمشي بالاولويه بالعمر بالاقدميه باللي مثال معرس مش كيما عازب هذا انا معاك فما اولويه صحيح تفهمت. اما انك تسكر تماما معناها تقول لا الا بالمناظره ويزم ياخذوا عبارة انت معني حطمته معني انديريكتومون تلز فيه باش يمشي يولي معني باش يقترض ويحب يعمل مشروع وحده باش يخدم، يعني البطالة تاكل معنيها البطالة
8: والعمر يمشي
4: والعمر صحيح.
8: وهو سعيدة انت قدش عندك تو في الشغل؟
6: ايه ما شاء الله
8: يعني من قدام انت لا ما لقيتش صعوبه في الالتحاق بالعمل يعني
6: لقيت.
8: في بدايه
6: كان ما تنساش راه قبل مش كيما توا ما عاش يقبلوا بسهوله ولا تبرش حاجات، اما رغم ذلك لقيت صعوبات لكن الحمد لله.
4: وحاجه اخرى سي معاذ ما عاش الصنداره
8: يعني موزع
4: عليها كيفاش معاذ موزع عليها الا كانش البريفي ولا كيما ستيل سنتر دابيل كيما مشينا لها من اليوم معناها باس سنتر دابيل، اما ستاندار باش تهز وتجيب التليفون.
8: رساله وصلت ان شاء الله تاخذ بعين الاعتبار. سعيده قالوا لي في نجات صغيره ما يقدك حد، وكالسيد اللي مجنبك هذاك علولو قالت له اسمعك ديما تضحكني، رد بالك ما يضحكش
5: لا يضحكنا شيء
8: بالعاني عملت اشاعه
6: غير هو ما يضحكنيش برك
8: ما يضحكني
6: من بعيد
8: ما يضحكنيش يا حبيبي ما يضحكنيش قلت له انا ما تضحكنيش يا حبيبي نعم
7: هنحس يخصم الباي
8: يلا سعيده نختموا معاك طبعا
6: بين غنية وشوية نجات صغيرة.
8: الله الله. احنا سمعنا قبيلة ألفة اقترحت علينا تطمن.
6: غنية وشوية عيون القلب.
8: الله الله الله الأبنودي والموجي. يتقابلوا ومعهم نجات. حكاية. احنا غير درجين ولا الستة؟ ستة؟ اه ما زال عندنا الوقت.
7: الله
8: يرحمه. الله يرحمه.

0: Hello. Hello.
1: بيس
2: بيس بيس.
1: معليش كلمة بيس معليها قبل
3: معاش
1: قبل
3: معاش معاش من الكلمات المستعملة طبعا
1: محليها بيس عاود عاود محليها يعني فما تفاعل
2: معاش توا توا ولا يقول إن شاء الله في عودة.
1: سعيدة كي تواجه الجمهور تجيك رهبة ولا
4: لا؟ لا الحمد لله هذه حاجة
1: ما النجوم الكبار ديما ما عندهمش
4: رهبة. هذه حاجة أنا قلت يمكن أنا مش نشوف العباد ولا بالحق ساعات راهو هو ابتلاء حكمة
1: الحمد لله.
4: يمكن أنا منش قاعدة نخزل الوجوه أنا كي نطلع في الركح ولا في التلفزة ولا ما يجينيش تراك
1: الحمد لله.
4: هذه حاجة باهية من عند ربي راه
3: راهو انك تغزل الجمهور
4: هذه وحدي
1: انا حبيت حكيتها لي مره اخرى وقتها مدام مولانا الدين كي قالت لك يعني حاول تتركز كان مع واحد بركة على اساس يعني
3: هذاك اللي تتفاعل معاه باش تغزل برشا عباد ما تحس
4: انا كي نطلع نغني انا يلزمني تكون عندي ثقه في روحي ساعه قبل كل شيء وكي نغني من تلهي معناتها صحيح يلزمني انا معناها الجمهور معناها نفرح الكل انا مش نخزج في الرياكسيون تاع العبيد يعني هذاك علاش
1: مدام نبيله طبعا شكون مدام نبيله عبيد تحية نبيله عبيد زميلتنا مدام نبيله اسماعيل حتى نبيله اسماعيل اسم فني نبيله اسماعيل
2: اي نبيله
1: لقب لك
3: هو مشيرة اسماعيل
1: هي مشيرة اسماعيل
3: اما نبيله اسماعيل لازم تكون اختها مثلا
1: اسم فني مدير نبيله عبيد تحية لها زميلتنا حكت لي الطريفه هي وقت اللي كانت في التلفزيون مع هيلا ركبي مشيت للمطار تستقبل في نبيل عبيد قلت لها عسلامة قلت لها أنا صحفية من التلفزة التونسية اسمي نبيل عبيد فجأة قلت لها أنت
3: نبيل عبيد زادة زادة
5: نبيل عبيد
1: بتاع تونس
5: إن شاء الله علينا
1: به برشا. إذن الأستاذ وليد زيدي يطلب فينا تحية ليه طبعا عاود التصوبية بعد شوية عندك ما تقول سعلي تفضل
2: كوكيز واحد مشى المناظرة لعبد الله سألوني قالوا لي كم عدد سكان تونس قلت لهم 12 مليون جيت خارج فرحت صحيح
1: قبلوك
2: قبلوني قالوا لي أرجع رجعت قالوا أعطينا أساميهم
1: قبلوه ظهري قبلوه
3: مقبول هذه خدمتك من هنا للانتري
1: هذا هو التعجيز اللي حكينا عليه يعني
2: اعطينا ساميهم 12 مليون
5: ولا 12 مليون
1: سعيدة ليه سعيدة استوعبت الحكاية والكوكيز وين الكوكيز
2: كوكيز قررت الرحيل
1: لماذا
2: قررت الرحيل وفجأة شعرت بشيء يجذبني إلى الوراء
1: وما هو؟
2: قلت في نفسي أهذا الحب أم الحنين طلع مريولي شاد في الكوبة نتاع الباب
1: أوي أوي أوي ستة غدرجين غدرجين أسمعوا الفقات
3: معاديز أسمعوا
1: شنخفوا بادي شفتها اللارين عرضت لي فيديو تقطع بالضحك رجل كبير في برنامج ألعاب في عشفنا ببلد يعني في وطن عربي يعني في برنامج ألعاب في تلفزيون عربي يسأل فيها تسأل فيه المذيعة قلت له ما هي أسباب أوجاع الرأس والتعب رجل كبير جاوب ببساطة قال الزواج يعني تحت فقال والبيع
3: هذا ليه هو مرته هبطي
1: وذيك زاد حلوه ياسر اللي هذيك قطتني بالضحك هو في الشارع نتصور مبرمجين هاي ميكرو تروتوار عرض واحد سلام سلام قال له قداش عندك زواج قال له 30 عام زواج قال له متزوجين قال له الحمد لله قال له شنو هي السر انه محافظتوا على هالزيجه هذه ودوام العشره بيناتكم قال له سهل برشا اللي يتغشش منا يخرج يبدل الساعة بساعة
2: أخرى
3: معكو
1: قال له لقيتها ناجحة على الأخر قال له أنت أعطينا كيفاش عملت قال له خرجت بدلت الساعة بساعة أخرى قال له ورجعت قال له يلتا وما رجعت مدام نبيلة ذكرنا بالرونديفو نتاع 27 جوان ان شاء الله
5: ان شاء الله 27 جوان السبت المقبل باذن الله بدايه من الساعه 9 صباحا بمقر الجمعيه 23 ناشتري بينا لتونس المدينه واللي يحب يتواصل معنا 55 227 401.
3: مرة أخرى
5: 55 227 401.
1: عندكم صفحة على الانترنت؟
5: أكيد صفحة دار نبيل الدوليين مكفوفين بالعربية.
1: بالعربية. سعيدة شرفتنا برشا. سعيدة غزاي الليلة حصريا
3: نعمل برنامج إذاعي هكا
4: في الليلة هكاك مشكلة.
1: مرحبا بك سعيدة شرفتنا برشا، ان شاء الله ديما موفقة وبالحق خفيف تروح ومحلاك. يعني كلمتني في رأس العام، كلمتني هنيتني في رأس العام اي منذ يعني ايام محلاها قدش فرحت. يعني الناس اللي يراوا العشرة ويقعدوا يحافظوا على العشرة مهم برشا. مدام نبيلة يعطيك صحة بتوفيق ليك ولدار نبيلة الدولية. علي بن سالم يسأل فيها مقبلك الغنية اللي ربحت هاي باش تقول لك كلفه.
0: منيرة يا منيرة يا امي لوينك.
1: نتقابلوا ان شاء الله نهار السبت نص نهار في برنامج في العتيق. اجمل تحيه حميد الف سيف وكامل فريق برنامج العشويه بيع وستار علولو مدام نبيله وسعيد.

0: الدكتور حكيم.
1: غلط اللي يظن اللي السكر والملح والشحم لازمين للتغذية. الخضرة والغلة والحم والحوت والحليب ومشتقاته فيهم ما يكفي من المواد هذه باش تكون تغذيتنا صحية ومتوازنة. الإفراط في الملح والسكر والشحم يخلق عند المستهلك نوع من الإدمان مضر بصحته. هذاك علاش يلزمنا ننتبه لتركيبة الماكلة وكميتها، خاصة الماكلة المصنعة والمعلبة.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه ثالث نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، وفي أبرز عناوينها: قرض بقيمة 61.3 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فولطة ضوئية بسيدي بوزيد. برنامج للوكالة العقارية للسكنة لإنجاز 8 مشاريع لتقسيمات اجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. الإعلان عن إعداد بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي. وفي العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نشر قواته بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. تفاصيل الأنباء. أسند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 61.3 مليون أورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فولطة ضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. ومن المتوقع أن تولد المحطة التي ستنجز في إطار مشروع مشترك بين شركتين نرويجية ويابانية نحو 252 جيجاوات ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. أعلنت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هيا مصيد لدى حضورها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أعلنت أن الوكالة ستنطلق موفى السنة الجارية في إنجاز 3 مشاريع سكنية جديدة موجهة أساسا للفئات محدودة الدخل، وذلك ضمن مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية تشمل 5 مشاريع إضافية.
8: تمت برمجة 3 مشاريع في مرحلة أولى. في بن عروس عنا المحمدية اللي احنا سميناه جنان المحمدية في 13 هكتار، وعنا بأريانا الإريج 2 بسيدي ثابت في 14.4 هكتار، وعنا مشروع الزيتونة السويسي بولاية المهدية فيه 20 هكتار. هذوما في مرحلة أولى، واللي احنا ديجا انطلقنا من 25 في الدراسات نتاعو وفي الاقتناء نتاعو بيان سور مع وزارة أملاك الدولة. في مرحلة ثانية برمجة الوكالة 5 مشاريع، وبدينا فيهم زادا كيف الحكاية الإجراءات نتاع الاقتناء، بدينا نبعثوا لوزارة أملاك الدولة. مشروع الكابيتول ولاية قسرين 45 هكتار، مشروع فوشينا ولاية بن عروس 13.9 هكتار، وعندنا مشروع جنان كندار بولاية سوسة قلعة هذوما 52 هكتار، مشروع بغرارة ولاية مدنين 10 هكتارات، ومشروع دقيش ولاية توزر 10 هكتارات.
7: وأوضحت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هي مصيد أن المشاريع الثلاثة الأولى ستتوفر على حوالي 1000 مقسم سكني، وسيكون سعر المتر المربع الواحد في حدود 200 دينار.
8: حاولنا دوتيل سوخت في اللي بخوجي هذوما بذات 3 اللي هما في المتناول الفئة المحدودة الدخل، تقسيمات يتراوحوا ما بين 100 متر مربع يوصلوا حتى 200 و 250 متر مربع. بالنسبة لثلاثة مشاريع هذوما سيدي ثابت والمحمدية والسويسي، عدد المقاسم اللي متوفرة فيهم فما قرابة 1000 مقسم. بالنسبة للفئة هذه 3 سميك 50% نجم نوفرهم لهم، باش يكونوا في حدود 500 وشوية معناها مقص. بالنسبة للمكان العقارية للسكنة الشرط نتاعنا هو الأقدمية، دونك اللي يكون أقدم شيخه هو قبل الاخر. هذا علاش احنا ديما نقولوا يسجل لو بلوتو بوسيبل، راهو الانطلاق الاشغال نتاعهم باش تكون قبل موفى 2016. الوكالة بي عنديش حتى سبعة ربحية، سعر البيع نتاعها هو سعر التكلفة استيماتيف احنا اللي عاملينه يتراوح في 200 دينار للمتر. دونك يتكلف السيد اللي هو ديجا يستجيب للشروط هذوما من الفئة هذه كان باش ياخذ 100 متر باش يكلف له 20 مليون تيرا.
7: أكد اليوم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي في تصريح لنعيمة سولي، أكد ضرورة ضمان غذاء آمن للمستهلك من خلال اعتماد مقاربات علمية واستباقية لمواجهة المخاطر المتنامية التي تهدد سلامة الأغذية. وأضاف خلال الملتقى الوطني الذي نظمته الهيئة اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية أن المنظومة القانونية في تونس في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية شهدت تطورا هاما.
9: الإشكاليات توا نعيشوها في علاقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المواد الغذائية، كيف تنامي ظاهرة التلوثات البيولوجية إلى غير ذلك، وكذلك احنا عنا عولمة التعامل في علاقة بالمواد الغذائية، فيه توريد تصدير وتوزيع على مستوى المحلي، وكل الأمور هذه نجم تكون عندها تأثيرات على نوعية المواد الغذائية، خاصة إذا كان ما نحترموش الممارسات الجيدة اللي تنظم سلامة الأغذية. احنا كهياكل رقابية ما يلزمش نستناه حتى المشكل يصير، ولكن احنا ديما فما أمور استباقية. بالنسبة لتونس الحقيقة احنا المنظومة كاملة شهدت ثورة، جاء القانون وتبنى على مبدأ تحليل المخاطر بعناصرها الثلاثة، تقييم تصرف وإبلاغ عن المخاطر. نفس الشيء تبنى على مبدأ الشفافية ومبدأ الحذر إلى غير ذلك.
7: تم اليوم الإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، وذلك خلال نودة دولية نظمتها اليوم الوحدة الطبية القضائية إنجاد بالمستشفى الجامعي شرنيكول تحت إشراف وزارة الصحة. البروتوكول يندرج في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في إطار مشروع الصلة الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يعنى بمقاومة العنف المسلط على النساء والفتيات. منسقة مشروع الصلة سفاج لاسي أفادت بأن البروتوكول يسعى أساسا إلى توحيد آليات التعهد بالنساء ضحايا العنف الجنسي وتوفير الإحاطة اللازمة لجميع الضحايا دون تمييز.
10: البروتوكول هو أساسا هو بروتوكول مخصص لتكفل الطب الشرعي والنفسي لضحايا العنف الجنسي. البروتوكول هذا بعد سيطبق في كامل تراب الجمهورية لأنه هو مشروع وزارة الصحة موافقة عليهم صادقة عليه، وسيتم تنفيذهم بعد في وحدات الطب الشرعي الكل. الهدف من المشروع هو توحيد الممارسات مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الجهوية في إطار صياغة البروتوكول هذا اللي هو مسار قاعد مازال متواصل. يحضر البروتوكول هذا في شهر سبتمبر إن شاء الله. نستدعينا أطراف من عدة دول أجنبية، من بلجيكا، من المغرب، من إسبانيا، من فرنسا، من سويسرا، باش يحكيونا على البروتوكولات اللي تخدمت قبل في الإطار هذايا وحتى نستلهم من التجارب الدولية.
7: وضع استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف أبرز محاور أشغال المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي الذي ينتظم تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. رئيس المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني أكد في تصريح لتبر نعيمي أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
11: منتدى وطني تتضمن جزئين، الجزء الأول هي تمارين سيبرنية لفائدة تقريبا 60 شاب وفتاة في مجال السلامة السيبرنية. قاموا بالتمارين هذه قرابة 17 ساعة متواصلة دون انقطاع. كانت ورشة بإشراف الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية وفيها تتويج الفائزين بثلاثة مراتب الأولى. والجزء الثاني يتضمن المنتدى الوطني يحتوي على 5 جلسات تتعلق بالتهديدات السيبرنية، بالتطرف العنيف، بالمخاطر والتحديات المالية بالنظر لاستعمال العملة الرقمية، وتتعلق أيضا بالنماذج الناجحة من الشباب.
7: مدير عام الوكالة الوطنية لسلامة سيبرنية ياسين جميل شدد من جهته على أهمية العمل المشترك لجعل الفضاء الرقمي فضاء آمنا.
12: التهديدات بالطبيعة اليوم على علاقة بوسائل وتقنيات التكنولوجية المعتمدة التي يمكن أن تلعب دور في إدخال بعض التأثيرات على مكونات النظم المعلوماتية، على الجوانب النفسية أيضا لشبابنا، وبطبيعة الحال هنا يكون لها تأثير سلبي على مختلف مكونات الفضاء الرقمي. اليوم فما عمل يكون متكامل.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: في أخبار العالم، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن زيارة الوفد الإيراني لجنيف لم تحسم حتى الآن، وبأن المشاورات بهذا الشأن لم تستكمل بعد. من جانبها، كشفت مصادر إعلامية باكستانية عن إلغاء زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقرر لسويسرا دون تحديد الأسباب، مضيفة أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. يأتي ذلك عشية اجتماع مرتقب غدا الجمعة في سويسرا بين ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وباكستان ودول أخرى لإجراء محادثات أولية بين الجانبين الأمريكي والإيراني تشمل ملف طهران النووي. كما تأتي هذه المستجدات غداة توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن تشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. في الأثناء، أعلنت إيران اليوم أن برنامجها للصواريخ البالستية غير مطروح في المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة، والتي ستجري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة من رئيسي البلدين. إلى لبنان، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون اليوم في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت كفر تبنيت في مطال قصف مدفعي جديد مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الصهيوني مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائري في جنوب لبنان. كما أعلن من جهة أخرى أن قواته تنتشر بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية لدواع وصفها بالعملياتية على حد زعمه. وفي سياق متصل، نقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الانسحاب من جنوب لبنان سيناقش مع الجانب اللبناني خلال المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل في واشنطن. بهذا الخبر تتكامل 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيها في عناوين: قرض بقيمة 61.3 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فوتوضوئية بسيدي بوزيد. برنامج للوكالة العقارية للسكنة لإنجاز 8 مشاريع لتقسيمات اجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. الإعلان عن إعداد بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي. وفي العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نشر قواته بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. دمتم في رعاية الله.
13: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
14: هي نبض المجتمع،
5: صوت للثقافة،
14: مساحة للترفيه،
5: صدى للخبر.
14: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
5: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مجلة المونديال.
1: مرحبا بكم اللي نسل كل الموجات لذا الوطنية التونسية في مجلة المونديال. قبل ما نمشيو للمكسيك نرحب بسلمونجي بن إبراهيم. مرحبا بك سلمونجي.
2: مرحبا بك خويا. مرحبا بمستمعين لذا الوطنية وسيرتو برافو على اللوكس متاعك، لبس مريول ممتاز وممتاز جدا،
1: درابو تونسي إن شاء الله زينا في المباراة الثانية. كذلك حمزة ذيبي، مرحبا بك حمزة.
3: مرحبا لطفي، مرحبا بخويا مونجي، مرحبا بكل مستمعين لذا الوطنية.
0: ألو. هنا المونديال،
4: هنا المونديال
1: مباشرة إلى المكسيك وين موجود زميلنا عرفات الحامروني. ناخذ آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. عرفات مساء النور عرفات الحامروني، مرحبا. مرحبا عرفات، كنت تسمع فينا؟
5: مرحبا بك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا على أمواج الإذاعة الوطنية. يوصلكم الصوت، نتصور من مونتيري هنا من مكسيكو.
1: خمسة
5: من
1: على مكسيكو. خمسة الصوت،
5: خمسة على خمسة. مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين. كما قلت توا 11 تاع الصباح هنا في مونتيري، نهار بدا يطلع والنهار اليوم سبيسيال شوية في مونتيري وفي المكسيك كل. علاش؟ على خاطر بطبيعة الماتش نتاع المنتخب المكسيكي قرب غدوة. منتخب مكسيك يلعب مباراته الثانيه في المونديال، بالتالي الاجواء هنا او بالاحرى اليوم في الليل منتخب
1: اليوم من ساعتين تاع الليل توقيتنا نحن.
5: غدوه بالضبط هو المقصود، غدوه بتوقيت تونس، فجر صحيح. فجر صحيح. غدوه واليوم في الليل مكسيك تلعب، بالتالي هنا الشوارع الكل تحسها كي ولات انيماء اكثر من العاده، اكثر من سائر الايام هنا في مدينه مونتيري في المكسيك. نعرفوا هنا المكسيكان مغرمين برشا بالكره. من جهة أخرى بتبيع المدينة ذي فيها منتخب الوطني التونسي، هو تقريبا المنتخب الوحيد المقيم منذ وصوله للمكسيك لليوم، هو المنتخب الوحيد المقيم على طول في مدينة مونتيري. بالتالي مدينة مونتيري فيها منتخب المكسيك ومنتخب تونس. منتخب تونس يواصل تحضيراته، هو دوره المباراة مهمة برشا اللي هي مباراة اليابان، مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب التونسي بما أنه مباراة مهمة جدا لتفادي اللي صار في مباراة الأولى ضد المنتخب السويدي. وخلينا نقوله نرجع شوية المورال ممكن بمباراة اليابان. تحضيرات متواصلة بالنسبة لعناصرنا الوطنية، حصة تدريبية مغلقة اليوم في العشية، بعد من غدوة عنا بتبيعة الحصة التدريبية الأخيرة المنتخب الوطني التونسي قبل بتبيعة مواجهة نهار السبت الجاي مع 10 متاع الليل بتوقيت المكسيك، فجر يوم الاثنين مع 5 متاع الصباح منتخب اليابان. مباراة هذه سبيسيال شوية على خاطر مباراة عدد 1000 في تاريخ كأس العالم، بالتالي التدابير والإجراءات والتحذيرات من فيفا للمباراة هذه سبيسيال شوية. الحكم مثلا كوفاتش حكم المباراة بشير تدي زي خاص مكتوب فيه مباراة عدد 1000. أيوة. ضيوف من الطراز العالي باش يكونوا حاضرين في مباراة تونس واليابان، منها محافظ نويفو ليون هنا في المكسيك، منها جاني إنفانتينو رئيس فيفا، فما حتى بعض العناصر من العائله من عائله الامبراطور الياباني باش يكونوا كيف كيف حاضرين، فما حديث على انه الاميره باش تكون حاضره تاع امبراطوريه اليابان. بالتالي فما حركيه وفما تحضيرات خاصه للمباراه هذه.
1: اولادنا المورال نتاعهم عرفات الحمروني، وانت قريب من من من اولادنا من المنتخب والرجه النفسيه مع فيرنارا
5: اللي حسيناه

0: هذا كله عنده تأثير على اللاعبين. الحاجات الإيجابية اللي نشوفوا فيها أنه مثلا الجماهير اللي كانت ممكن غاضبة 48 ساعة التالي نفسها تتحول لنزل إقامة المنتخب التونسي وتساند لاعبي المنتخب التونسي وتشجعهم وتوصلهم مساج أنه راهو ما نسلموش فيكم، راهو فما محب قال كلمة قلوها برشا، قال راهو عبارة أمك تتغشش عليك.
1: صحيح.
0: وهذه هي العلاقة بين الجمهور والمنتخب والمنتخب، يعني صحيح ممكن تغششنا عليكم، صحيح ممكن الرياكسيون كانت
1: هما
0: قوية
1: نحبوا
0: شوية بعد
1: المصلحة،
0: مباراة السويد،
1: نحبوا لهم
0: لكن
1: المصلحة فوالا.
0: بالضبط الكلمة اللي يجمعوا عليها جماهير المنتخب الوطني التونسي هنا في مونتيري أنه راهو ماناش نسلموا في منتخبنا، رانا باش نساندوه لآخر لحظة للدقيقة 90 في المباراة الثلاثة،
1: واضح.
0: وحتى ان شاء الله يكون حتى فما مباراه رابعه وحتى كان اكثر كان لزم، لكن مسانده المنتخب ماهيش مربوطه بالنتيجه. زي المساج اللي وصلوا الجمهور للملاعبيه، لو مورال بدا يتهز شويه، معناتها لو غريبون نورمالمون بدينا بشويه بشويه ندخلوا في التركيز التام على مباراه بلجيكا ونطوي بصفحه مباراه السويد وما تلاها من خيبات وما تلاها من لخبطه اداريه وغيرها اللي قلقت برشا لاعبين.
1: يعطيك الصحة، مشكور جدا مراسلنا من المكسيك زميلنا عرفات الحمروني، كل هذه الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي.
2: آراء فنية.
1: كلام باهي برشا حكيه عرفات الحمروني سلمونجي بن ابراهيم، وحنا نحضروا للمباراة الدموع سلمونجي. فوالا محليك سلمونجي، تأثر كبير برشا من كلام في عرفات الحمروني، باهي الكلمة اللم حنين، حسيت هالكلمة، تحب مصلحة ولادها، هذا هو صحيح نتغشوا لكن رانا ديما ورا المنتخب التونسي ورا درابو التونسي. المريول هذا عزيز وغالي، وعلى فكرة نشكر سبورتاك ومعز سبور اللي وفرت لنا مريول المنتخب الوطني التونسي لكافة مصلحة الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية. تفضل سلمونجي.
3: حاجة كلام فريمون يوريك لي الجمهور التونسي جمهور إني كوموند، إذا كان نعرف قيمته. واليوم الكرة في ثقيل الملعبية، هو ديجا أنا كنت ضد معناها تغيير سامي ترابلسي من مهامه، لأن احنا في تونس مالوريزمون عندنا هاللانغراتيتود نكره الجميل، لأن اليوم بتتر سامي غلط غلطة وقت مشى القطر مع الفريق
1: تو حصل كل شيء سلمونجي نحكيه تو المرحلة هذه.
3: هذا هذا هذا علاش
1: حبيبي مدرب عالمي كبير نعرفوه
3: انا، علاش
1: يلا شنو مش يبدل
3: لطفي عشخوي يبدل. لا يبدل لأن راهو مش الكلام كيكا، راهو الكلام ثم كيفاش تعدي الرسالة نتاعك
1: سي تري بيان.
3: وخويا حمزة تبارك الله يعرف الشيء هذايا، ثم ملاعبية ثم كلمة قالها رونار وحتى حد ما عطاها قيمة، اللي هي قال باش نحكي مع الجوارات انديفيديوال فرديا، معناها يوريك اللي فاق شنو هو المشاكل اللي ثم باش يسمع الناس الكل، لأن ثم ملعبية كي تحكي قدام الفريق ما فما حتى مشكلة، ما ثم ملعبية لازمك تشد محادم وتحكي معهم باش تشوف. اليوم الملعبية اللي غشوا الجماهير كلها في كامل، حتى اخواتنا العرب زاد كيف تغشوا. اليوم عندك فرصة تاع الميدان
1: نجمو تشوفوا هذه
3: وعندك
1: صور
3: عند... لا هذيك نقطة
1: التدريبات والرينيون اللي قام بها ريفيرونار مع الملاعبية والخطاب اللي شاهدناه في الصفحة الرسمية للجامعة التونسية هذيك... لكرة القدم،
3: هذيك نقطة القوة نتاعو.
1: ومن اللي كان في السعودية يحب الفيديو هذيك ولا حمزة
3: هذيك نقطة القوة نتاعو، يعرف كيفاش يعدي الرسالة ويقول لك المدرب الملاعبية تشبه للمدرب. خاطر اليوم كي تشوف الشيء اللي قاعد صاير في الفريق الوطني التونسي كان بريفيزيبل. انا نقول سامبلومون علاش نوصلوا للاشكال هذايا باش نصلحوا، علاش من نقولوا
1: نقدموا
3: يعطيك الصحة. اليوم الجابون احنا عندنا افونتاج بسيكولوجيك بارابور عليهم هما، لان الجابون وقت جاوا لتونس عندهم سنتين ما خسروا حتى مباراه
1: صحيح،
3: وخسرت ضد الفريق الوطني التونسي هنا في تونس. اليوم باش نلعبوا على نقطه القوه نتاعنا مش على نقطه القوه نتاع المنافس، يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المباراه. واليوم الجوارات يلزمهم إذا يوريو اللي ما همش هما المسؤولين على اللي صار تو سامبلومون.
1: واضح. حمزه اللاذيابي اليوم نلعب ضد المنتخب الياباني، شاهدناه منتخب في السنوات الاخيره، منتخب خذا الريبير نتاعو، اصبح من المنتخبات القويه يقارع المنتخبات الاوروبيه، وشاهدناه 2-2 مع المنتخب الهولندي. على فكره غياب نجمه

0: المهاجم كوبو مهاجم ريال سوسيداد الإسباني بسبب الإصابة.
1: المنتخب الياباني في السنوات الأخيرة خلينا نقول في العشر سنين الأخيرة تطور كثيرا في الأداء بتاعه، ما عادش اليابان اللي كنا نعتبروها بلد اللي زاغ مارسيو وكهو، لا ولات عندها تقاليد كبيرة في كرة القدم، ولا عندها لاعبين موجودين في أقوى الفرق الأوروبية في كرة القدم، تطورت بشكل كبير وبشكل ملحوظ، ومن ما هيش مش تكون مباراة سهلة للمنتخب الوطني التونسي، لكن الأمل القائم. السر بخلاف الخطاب متاع المدرب رونار واللونتام اللي عملها، اللي كانت الحقيقة أنا كمدرب نحطها في إطار أنه لونتام دان بروفيسيونيل أبري أن كونستا إيميديا، يعني واضح هو الكونستا عمله وفهموا كل شيء والميساج بتاعه كان واضح، لكن زادة لازم ندخلوا بعقلية انه سي لا بروميير بارتي، اذا مش ندخلوا بعقلية انه هذه اول ماتش لينا في المونديال مع اليابان ما نش نلقاو مشكلة بحول الله، تقعد مباراة فوق ارضية ميدان أي. النتيجة باش تكون بالطبيعة لين يكون اكثر
0: مباراة سبيسيال ديما بخنا بالارقام لا. المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال
1: وتحطت فلا في اطار
0: باش على تونس طرفها
1: بيانسير
0: من مباراة الافتتاحية زوم عليها
1: بيانسير علاش قلت لك انا يلزم نعتبروها كمباراة افتتاحية انا صحيح. اول ماتش لنا يعني ما لعبناش بلغة اخرى مع السويد ما ما ما ما ما خسرناش ما خسرناش خمسة ما صرحت شيء يلزمنا
0: تتوقع تغييرات نقدموا شوية حمزة ديابي
1: أكيد جدا وكلمة المدرب
0: تغييرات وين تشوفها حمزة
1: والله التغييرات
0: في كل الخطوط
1: مش نفس الخطوط الكل وابتداء من حارس المرمى
0: أيوة
1: شكون قلنا أكيد باش يبدا دحمان
0: واضح
1: أكيد باش يبدا دحمان وهذا هو معناتها لو كريتير توا اللي باش يكون شكون لي 11 تيتولير هو لي 11 الحاضرين مونتالمون كي سون
0: وهذا اللي حكي عليه
1: واللي نساو اللي نساو اللي صار وعندهم لونتام جديدة هذو هم
0: رينار قال لي حاضر نفسانيا جاهز نفسانيا يلعب
1: لوجيك تري لوجيك
2: يستنى في رياكسيون
0: تنتظر تغييرات
2: بيسير باش تصير تغييرات انا ديما ما نحبش انا ديما نحمل المسؤوليه راهو الحارس المرمى لان بالطريقه اللي لعبنا بها تحط حتى اربع حراس مرمى باش تصير مشاكل كبيره برشا هذيك الحاجه مورالمون زاده ما حقناش تما ناس تبدا تحكي كي راهو اليوم بالتكنولوجيا نتاع تو الجوار يسمع بكل شيء دونك مورالمون سي كلير باش يتمس هو لكن اليوم راهو حارس مرمى تريبيتير ديما بالدفاع الصلب تو سامبلومون
3: البرنامج والنتائج
0: جاري حاليا مباراة بين المنتخب التشيكي وجنوب افريقيا ثاني مباراة لممثل القارة الافريقية كذلك جنوب افريقيا والمنتخب التشيكي منذ الدقيقة السادسة كان بادر بالتسجيل هدف مقابل صفر لحد الان لعبوا في الدقيقة 66 مايكل ساديلا كان سجل في مرمى جنوب افريقيا الهدف الاول في الدقيقة السادسة هذه مباراة جارية حاليا في المقابل كذلك اليوم الفجر المنتخب الكولومبي كان فاز على اوزباكستان 3 اهداف مقابل هدف الثمانية متاع ليل سويسرا والبوسنة والهرسك الحداش متاع ليل كندا والمنتخب القطري ومد ساعتين متاع ليل المكسيك مع كوريا الجنوبية ويوم الأربعاء نعطيكم النتائج حمزة وسلمونجي الأرجنتين كان فاز على الجزائر هاتريك ليونيل ميسي 3-0 النمسا فازت على الأردن 3 أهداف مقابل هدف البرتغال تعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 ما فهم شيء كريستيانو انجلترا فازت البارح على كرواتيا 4-2 مع هاتريك مع ثنائية لهاري كين والمنتخب الغانية في 90+4 يسجل 3 نقاط له تاريخية أمام بنما هدف مقابل 0 حمزة عندكش تعليق على النتائج
1: التعليق هو المفاجئ بالنسبة لي أنا هي لونتام الخايبة برشا للجنوب أفريقيا يعني ما كانتش منتظرة
0: ماشي المباراة الثانية للهزيمة
1: ولا الهزيمة أبارامون فما مشاكل داخلية كبيرة داخل الفريق هذا
0: دفاعيا شفت الهدف الأول يعني بصراحة
1: حتى في المباراة الأولى ما كنتش تحس اللي تشوف فما فريق في وسط الميدان قاعد يلعب فما كل واحد يلعب على زي راسه فما برشا هكا على اعصابهم كما يقولوا دو فاسون اون اسبير بيان معناتها يقدموا في الباقي ما تبقى من الوقت في المباراه هذه ويحاولوا يخطفوا الانتصار البدايه زاد المنتخبات الافريقيه والعربيه خلينا نقول معناتها خاصه العربيه ابار المغرب البدايات كانت الحقيقة ما هيش بدايات محبوبة خليني أقول أو منتظرة للفرق العربية. نتمنى زادة أنه تتبدل الأحوال إن شاء الله في باقي المشوار. والمنتخبات الإفريقية بخلاف المنتخب اللي لعب مع فرنسا منتخب كوديفوار اللي ورى الحقيقة أنه هو ينجم يكون
0: سنغال
1: سمحني سنغال ولا سمحوني
0: كوديفوار فازت
1: ولا سنغال حتى سنغال ما تنحكي
0: على ثلاثة نقاط غانا والكوديفوار حاجة بهي بالنسبة للمنتخبات الإفريقية
1: ولا هذا
0: ونشوف ونشوفوا التهديد مع الكونغو الديمقراطية
1: أكيد
0: عمل ليكس مع البرتغال
1: مع البرتغال لما البرتغال ماشي في أحسن حالاتها
0: مهما يكون يبقى من الجراند ناسيون في الفوتبول
1: ميسي سيت اون ريزولتا بوزيتيف اللي الفريق هذا باش يكمل باقي المشوار ان شاء الله في مراتب مشرفه.
2: تفكر حكينا على الفريق الفرنسي اللي ثم مشاكل في وسط الفريق ما بين مبابي وديمبيلي لا بروف سكو الفريق السنغالي بريسك كان ينجم في الشوط الاول
0: صحيح عمل شوط اول محترم جدا بصراحه
2: كما تسجلش راك تقبل ومن بعد كيفاش
0: تغيرت شنو ورا كره كبيره
2: اي شنو هي الاشياء اللي تغيرت فيسا فيسا خروج ديمبيلي وتعويضه ب ب ب اسمه ديزيري دوي جكرو هو اللي ولا جكرو هو اللي عوض وخلات اللي شفنا الرياكسيون اللي صارت. اما انا انبهرت بالفريق الانجليزي تشوفك الريتم
0: والريسيت نتاع مبابي بصراحه
2: طبعا طبعا انت كي ما تسجلش وماكش مطلوب باش تجري وراء النتيجه
0: سجل 14 هدف لحد الان مش شويه
2: هو
0: في فتره وجيزه معناتها
2: وطيح ريكور نتاع اوليفيي جيرو اللي معناها توا سجل 58 هدف مبابي
0: ميسي سوتاش مع كلوزي في تاريخ المسابقات ميسي مازال ماشي رفع اكيد الاهداف نتاعو ومبابي كذلك وراه 14 مش شوي
2: تشوف العقليه نتاع الفريق الانجليزي تشوف هاري كين وكان يقولوا لي هاري كين ديفونسور في المباراه هذيك نقول لك ايه ديفونسور وراس حربه وما عنده شي يشد كحارس مرمى
1: المنتخب الانجليزي في المونجي يلعب بطريقه ماهيش سي با ليسبري انجلي يعني براتيكمون سي ليسبري المون اللي قاعد تزرع في المنتخب الانجليزي الكره الشامله لونجاجمون فيزيك وخاصه في لي ترانزيسيون كان تري فور الحقيقه البارح تفاجات برشا انا من المردود هذايا وخلاني نراجع حتى في لي برونوستيك نتاعي بالحقيقه نتصور ان المنتخب الانجليزي باش يكون مفاجاه كبيره في كاس العالم هذه ساسوفوا تريكلير اللي هو محضر مليح مليح الكوب دي موند
2: الكوب ديفوار الحقيقه عجبتني برشا كيف كيف نفس الشيء لان اليوم ثم مستوى
0: الكوب ديفوار شاهدتها في مباراه وديه ضد المنتخب الفرنسي بصراحه قلت المنتخب هذا مش يعمل حاجه في المونديال
1: نتصور علاش قلت تقبيل الكوب ديفوار بالتعليق خاطر ورده فما ان تومبون صحيح نتاع ان غران كلوب كي بريبار بيان لا كوب دو موند هذاك علاش
0: مدرب توار فايي اللي جا 2023
1: تذكر
0: هز كوب دافريك ويقود الافيال في ملحمه بصراحه من احسن المنتخبات الافريقيه اللي شاهدناها
1: واحسن جينيراسيون
0: صحيح
1: اللي في موجوده في الكوت ديفوار السنة سور لو بلان تكنيك سي لا بلو فورت بارابور للجينيراسيون اللي السابقه هذيك علاش
0: نتوقع وليدات ما شاء الله عليهم يلعبوا كره عصريه ونشاهدوهم يعني يلعبوا في مختلف النوادي الاوروبيه يعني
1: بالضبط
2: لاعبين من طراز عالي اليوم كي تشوف الفورماسيون تشوف هما وين وعارفين معنا يوريك التكوين نتاعهم انت اليوم تشوف السنغال زاد كيف
0: صحيح
2: عجبتني
0: ونجم يتاهل المنتخب السنغالي
1: يعني فور بروبابل
0: جا في استدام في الافتتاحيه ضد المنتخب الفرنسي
2: جاكسون تشوف اللعبيه كي تشوف انت ساديو ماني معناها سيتي لو جوور لو موان فيو اللي شفناه في المباراه يوريك لا كاليتي اللي موجوده في الفريق السنغالي
1: حتى في الكوب دافريك ريناه
2: كوب
1: دافريك الاخرية معناتها كانت السنغال الحقيقه سي اون تري بون ايكيب
2: ممكن توا الفريق السويسري زاد تشوف كيفاش قطر معناها كيفاش عرف
0: هذه مجموعه التعادلات اليوم سويسرا مع البوسنه والهرسك كندا قطر يعني اليوم المنتخب العربي المنتخب القطري واجه البلد المنظم المنتخب الكندي عمل تعادل ثمين جدا شاهدناه في الدقائق الاخيره 90 زائد 4 بالراس خورخي كان سجل الهدف التعادل اليوم ضد المنتخب الكندي بامكانه ينجم يعمل حويجة.
1: شو أقول لك؟ الكندا الحقيقة خطر مطالبة كبلد منظم باش إنها تربح الماتش الثاني، خطر سينو تولي معتها حظوظها للتأهل معتها.
0: شاهدتها في المباراة الأولى ضد البوسنة والهرسك، يعني عامل التعادل في الدقائق الأخيرة،
1: تعادل صعيب،
0: ضيع عديد الفرص.
1: صحيح تعادل جهة صعيب هذيك، علاش حتى بالنسبة للمنتخب القطري. دونك شوف الماتش هذي باش نشوفوها أن بو سيري، فما أرقام كبيرة باش تكون من المنتخب الكندي بوسكو هو البلد المنظم مطالب بنتيجة إيجابية، والمنتخب القطري زاد مطالب بنتيجة إيجابية بعد تعادل في الجولة الافتتاحية. دونك باش يكون ماتش سيري.
0: المنتخب الجزائري سلمونشي استنيناه، شفناه في الوديات ممتاز ضد بوليفيا وكذلك ضد المنتخب الهولندي، يعني هدف الحاج موسى كان جميل جدا، لكن استدام بالأرجنتين. ما لصقي صار عند ميسي، ملا ساقي صار،
1: هو بار ساقي صار،
0: ملا ساقي صار.
1: حمزة تفرج البوتو البوتو الأول بتاع ميسي، أنت قبل ما تشوف
0: كل بلي صار
1: صحيح سي نورمال. هو يقعد ميسي ان فينومين، يقعد ظاهرة بالحق، ما
0: سرعة القوة وقوة الفراغ غير عادية.
1: لطفي ما نصورش كيفش ننزم من النجم وشوفه لميسي آخر في في الكورة،
0: فينومين
1: ما نصورش الحقيقة معناتها الحقيقة. لكن هيتو شوفوا الأوريجين بتاع الهدف له، لأن ناخذ الهدف له البر
0: دور رقابة،
1: هل يعقل هذا؟ نفهموا منه الأرجنتين شنو، ومراهن جدي بطل العالم
0: صحيح
1: باش يدافع على اللقب
0: نتاعو.
1: سي با اون فاسيل ان ايكيب فاسيل
0: ابرون، مع نفس الاطار الفني، مع نفس الملاعبيه.
1: انت جاب بوكي
2: بيتكوفيتش السويسري معاه دافيدي موراندي المساعد نتاعو، ثم استقرار. لكن جو بونس كو ثم زاد كيف كيف تشوف انت الفريق الجزائري الفريق الجزائري دخل كي دخل بيتكوفيتش هو اللي يعني فيها، ودافيدي موراندي ولا لاجوان نتاعو هو كان.
0: غريب علاش خلى ميسي دور رقابة، لأنه انتقادات كبيرة شاهدتها في الإعلام الجزائري، أنه قالك علاش تخلي ميسي دور رقابة، لأنه بالاناليز بالتحليل
2: هذوما راهو ملاعبية،
0: يعني جبدوا المباراة وشافوا تحركات ميسي وحده. ميسي
2: انت ما تصيرش عمره ما لعب ضد ميسي، كي يشوف يلقى روحه قدام ميسي وان بليس يسجل لك الهدف الأول، وبعد الناس ولا تجري تقول لك يستاهل ورقة حمراء، معناها سي دو نامبورت كوا في هدف المباراة هذه. لكن اليوم هذه مفاجأة، لأن 3-0 كي شفنا لوكا زيدان المباراة اللي قبلها تشوف الشيء اللي عمله على حاجة
1: ليه، حتى الفراب
2: اكسبسيونال. لا نعرف، لا نعرف
1: كاليتي بتاع فراب
2: ميسي، الكرة تي كرة كي تبدأ في سقي تبدأ فرحانة هي.
3: أرقام وهوامش،
0: نعطيكم شوية أرقام وهوامش ونواصل نحكيه مع سلمونجي إبراهيم وكذلك حمزة الذيبي. 75 هدف تم تسجيلهم في الجولة الأولى، هو رقم غير مسبوق سلمونجي وسي حمزة في 24 مباراة، بمعدل 3.13 هدف في المباراة الوحيدة. 43 سنة هو عمر اللاعب الاسكتلندي كريغ غوردون، أكبر لاعب في المونديال. ليونيل ميسي سحب الهاتريك الوحيدة في المونديال إلى حد الآن، 16 هدف في تاريخ المونديال، يلتحق بالألماني ميروسلاف كلوزي، والبطاقات الحمراء شاهدناها كان في المباراة الافتتاحية كثلاثة ورقات حمراء وعملوا لنا سو ما يواز ثلاثة في الافتتاح ولا فيه البركة، فهمني، في مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك. المنتخب الألماني أكبر فوز 7-1 أمام كوراساو، هو الأعرض إلى حد الآن. بالنسبة لهذه الأرقام كيف تشوفها حمزة، خاصة ثم معدل النجاعة التهديفية،
1: حبوا
0: الأهداف في المونديال، حبوا جمالية الأهداف
1: بيان سور. هذه أكثر معناتها خلينا نقول معطى رقم يخليك تفهم أنه توجه كبير برشا في الكأس العالم هذا للهجوم. يعني ستة
0: الكرة معاونة ظهر لي.
1: شوف وقت اللي تشوف أنت ليكيبيت كل بما فيها تونس
0: كلها تسجل،
1: اش تلعب
0: كلها سجل،
1: بلوك ميديوم بريسينغو ترانزيسيون رابيد افيك ديزاتاك رابيد، ما فماش كونستركسيون جو من تيري واحنا ماشيين نبنيو، ما فماش فما مغم الاهداف خليني نقول تسجل كل سويتا 2 3 باس ماكسيموم وتلقى الكره في الفيلي. دونك توجه هجومي كبير توندونس بتاع الفرق الكل انه فير لي بلوك ميديوم لي ترانزيسيون اوفنسيف رابيد افيك دي زاتاك رابيد. يفسر هذايا علاش الاهداف هذه الموجوده مع المعطى الثاني انه ما نساوش زاد راه كوب دي موند هذه سبيسيال شويه بارابور للسابقه خاطر بزيد فرق بزيد عدد بتاع مباريات هذاك علاش ترى الرقم هذا اللي هو خليني يقول يعطي يخلي المشاهد يتبع بالحق كوب دي موند وفما ما تتفرج وفما حتى شنو نحبوا نشوفوا الاهداف ايبا الاهداف هاي موجوده.
2: اول مره ثلاثه بلدان معناتها تعمل
0: تشارك في تنظيم المونديال لاول مرة
2: في نفس الوقت الالمان ربحوا كوراساو 7-1 ما هم ربحوا البرازيل 2014 7-1
0: معناها ريكس
2: كوراساو معناها كانوا فرحانين برشا ولو انهزموا 7-1 لان
0: وضيعت المانيا
2: اول هدف سجلوا اول هدف في معناها في الكارير بتاع الفريق في
0: مفاجأة 1-1 عملتهم بعد
2: مش وريك اللي اليوم كي تشوف انت الراس الاخضر وين موجودين توا وقت هي جزيره وجات فازت علينا في تونس وما خلتناش نمشيو لكاس العالم 2014 اي لا يوريك اللي اليوم راهو تشوف الكونغو زاد كيف نفس الشيء معناها راهو اليوم ما عادش فما كيف توا كما قال خويا حمزه قبيله راهو باش تتغير برشا حاجات من بعد لان اليوم يلوجوا على الكلاسمون والترشح اما من بعد راهو باش تصير ايليميناسيون ديريكت للمباريات راهو باش يصيروا برشا في نيفو حسابات معناها الفرق باش تحسب برشا هو توا ايش يقول لك انا نقطه ولا ثلاثه نقاط معناها باقي ما خسرتش او كعملت تعادل يحسب اما من بعد كونفرونتاسيون ايليميناسيون ديريكت ماكش باش تعمل نفس الحسابات
1: مخاطر فما لو ميور تروازيام توا دخلت في الحسبه
0: بتبعت
2: رد بالك على الجول افيراج في الميور تروازيام
1: هذيك علاش فما
0: برشا منتخبات تعمل في تعادلات يعني النقطه بحسبها
1: فما تنجم راه تلقى ايكيب تعديت للدوزيام تور بتروازيام
0: صحيح
1: موجوده نجم نلقاوها
0: حتى بزوز تعادلات
1: اي جوستومون دونك هذيك علاش التوجه في ان يلزمني ناخذ باي من الاول موجود الاسبري هذا يبقى مع الحسابات لكن الحقيقه سيمونجي في الدوزيام تور شو يقعد ما لن تجد لن يصح الا صحيح
0: الا صحيح بطبيعه الحال
1: وذاك علاش لا توندونس
0: انا اعتقد الدور الثالث
1: هاي
0: دورة
1: بيان سور خاطر راهو احنا في الكوب دو موند هذه جديده الخاصيه جديده انه برشا ناس تفهم انه فما بريباراسيون فيزيك ونخدموا على العامل البدني ما عادش نخدموه في الخاصة في الكوب دي موند هذه نظرا للظروف اللي جات فيها ما عادش نخدموا على توسكي هي اجيليتي ولا ولا ولا ولا بويسونس دون لي موفمون بالعكس ولا نخدموا على لي بارامتر دو ريكوبيراسيون سولاجمون خاطر انت خديت ملاعبيه اللي كونفوكي كل في ليزيكيب ناسيونو كلهم متبقل بيت النار من لي شامبيونان نتاعهم كوب دو شامبيونز ليغ بطولات اوروبيه كذا ديريكتومون جاو الكوب دو موند
0: يعني بعد موسم مرهق
1: موسم مرهق يعني انت توك تشوف واحد كيما هاري كين
0: مع البوندز ليغا
1: وبطل المانيا انا البارح كي تشوف انت قداش من ماتش لعب سيمونجي في البطوله نتاعو
0: سواء في الشامبيونز ليغ الاوروبيه
1: لا توشي براتيكمون لي 34 ماتش وتجي تدخلوا ديريكتومون في كوب دو موند اللي مرهقه فيها اكثر عدد من المباريات
0: هو في التقاليد وهدف بالفتره
1: دونك سي نورمال لو بارامتر ريكوبيراسيون خلي انه الشيء هذا موجود هذاك علاش انا باش نلقى ديما لا توندونس نتاع انه بلوك ميديوم ترانزيسيون رابيد ديز اتاك رابيد موجوده باش تكون ما ثم برشا اهداف
2: خويا حمزه ما تنساش انا عشت هذايا في سويسرا كي نبداو نلعبوا زوز ماتشات معناها في اسبوع معناها ولا ما عندكش حبر ما نكملوا المباراه نلبسوا حاجه خفيفه ونهبطوا للميدان نعملوا ديكراساج ومن غدو عندنا ان جور دو كونجي او نيفو دو لا ريكوبيراسيون يوريك اللي معناها يعطيو لي ديتاي هذوما اهميه كبيره برشا خلات اللي في نفس الوقت راهو لي جور بروفيسيونيل راهو يسون بروفيسيونيل على تولي نيفو دقيقه بحسابها ويعرف كيفاش يريكوبيري لمصلحته لانك تشوف انت البارح حتى الملاعبين اللي دخلوا في الفريق الفرنسي معناها عاملوا الفارق زاد كيف
1: مينداج ماشي مرتفع شوي انت مش اللي عطيت في الارقام قبيله شو اسمه اللاعب اكبر لاعب فما ميسي زاد فما كريستيانو
0: في الاربع فوت الاربعين
1: شوف انت كي تاخذ ميسي واحنا باهتين فيه فلاج دو
2: ميسي 38 ومودريتش 39 ورونالدو 40
1: مازالوا يلعبوا وين سونت اون كومبيتيسيون مع جوارات اللي كيما نقولوا احنا طنطن فيزيكمون
2: على 22 23. نعطيك حاجه بشريك لي ديتاي هذوما يعطيهم قيمه. اذا نزار وقت اللي مشى للريال مدريد مكلم كوفاتشيتش قال له كلم مودريتش يعطيني نمرو 10 شوف الديتاي ما عطاهش النمرو 10 قال له كي نكمل كارييري نعطيك النمرو 10 شوف يوريك معناها سي دي بتي ديتاي هذوما الكل.
0: هذا هو هذا هو اليوم من المنتخبات سيرمونجي اللي شدتك شدت الانتباه الان الى حد الان خاصه في الدور الاول
2: انجلترا أيوة. الكوت ديفوار فرنسا في الشوط الثاني غانا شويه زادت تبارك الله عندهم ان جو انجلوفون ناس تبارك الله دي انديفيدواليتي ما ننساوش اللي غانا 2010 ما ترشحتش كاس العالم معناها يوريك اللي اليوم لكن اليوم ديسيبسيون كانت من سويسرا لان ما سجلتش اهداف اللازمه باش تقتل المباراه ومن بعد تعادلت ضد قطر دونك توا ما عندهمش ان شوا اللي باش يلعب ضد بوسنيا ونعرفوا اللي برشا ناس بوسنياك موجودين في الدوري السويسري يلعبوا في الدوري السويسري خليت اللي المباراه هذه باش تكون مباراه شيقه وقدره ربي اذا ما كان خير ان شاء الله للي يلعب خير هو اللي
0: حمزة من المنتخبات اللي شدت انتباه
1: أكثر منتخب شد انتباهي المنتخب المغربي
0: ممتاز عمل المباريات ضد البرازيل
1: ظاهر معناتها ظاهر عنده ان بروجي عنده هدف عنده بروجي واضح وماشي فيه بار دي كالكول بيان بريسي. ثاني منتخب هو المنتخب الانجليزي الحقيقة زاد عجبته كثيرا بالمنتخب الانجليزي بالصورة وبالريتم اللي قاعد يلعب به عنا سنوات لم نرى المنتخب الانجليزي بهذه الطريقة يلعب. وثالث منتخب الحقيقة عجبني برشا هو منتخب اليابان. منتخب اليابان ما عندوش النجوم عنده كتلة خلينا نقول تاع لاعبين تعمل منها قوة وخاصة عجبته كثيرا بالطريقة كيفش قاعدين يخدموا حتى في الكوميونيكاسيون.
0: حمزة سامحني منتخب جنوب أفريقيا يعدل النتيجة هذا الحكينة ضد المنتخب التشيكي تبعوا لحظة بلحظة آخر أخبار هذه المباراة جارية حاليا في دقيقة 84 منتخب جنوب أفريقيا يعدل ضد المنتخب التشيكي المنتخبات الأفريقية قاعدة تتحرك
1: اش قلت لك انا ان شاء الله
0: جنوب افريقيا استنيت التعادل جاء تعادل
1: ان شاء الله يتحركوا ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه في باقي مشوار المنتخب جنوب افريقيا ولو اني الحقيقه مانيش
0: يعطينا حافز اذا شفنا السنغال شفنا الكوديفوار شفنا غانا
1: حتى احنا مازال عندنا اما احنا كي باش نحكيوا على تونس مش نحكيوا على لا بروفوندور دي بروبليم مانيش نحكيوا على اللي صار توا وكذا اونوبلي دونك احنا عندنا كوب دو موند نكملوها ان شاء الله نكملوها على خير ان شاء الله نكملوها بنتيجه طيبه والباقي
0: تو بعد شويه
1: كل مع المنتخب الياباني كان لاحظتوا هدف التعادل
0: قبل ما نختموا الحصه مجله المونديال نحكيوا نعطيكم ميكرو على المنتخب الوطني التونسي لكن قبل هذا صوره اليوم

0: تصويرة اليوم.
1: شنو باش نقول لك انا سلمونجي تصويرة اليوم هاي في اعتقادك؟ تصويرة اليوم اللي جات من المونديال هاي.
2: وانت عندك برشا مفاجآت.
1: ثم تصويرة مزيانة برشا.
2: شيتش باش نقول لك ديما عندك تصور.
3: تخص المنتخب الوطني؟
1: لا. وانت يا حمزة؟
3: والله صورة هما برشا صور الحقيقة.
1: فوالا احنا ديما نشجعوا المرأة وديما مع سياسة التشجيع للنساء خاصة اليوم في تصويرة اليوم في لقاء الجاري حاليا بين المنتخب التشيكي وجنوب افريقيا. التصويرة مزيانة برشا. اول حكمة تقدم مباراة وتدير مباراة في هذا المونديال مونديال الولايات المتحدة الامريكية المكسيك وكندا في هذه اللحظات جاري حاليا مباراة بقيادة الحكمة الامريكية توري بينسو بمساعدة مواطناتها بروك مايو وكاترين انسيبيت. هذه هي تصويرة اليوم. تريو نسائي وحتى في الفار
3: نسائي
1: حكمة كذلك.
3: والله يعطيهم الصحة.
1: وأدارت المباراة حسب نشاهد في أصدام مباراة يعني ممتازة جدا للحكمة الأمريكية. هذه تصويرة اليوم لكن مش هي الأولى. شهدنا في مونديال قطر 2022 أول حكمة في تاريخ المونديال للرجال كانت الفرنسية الحكمة الفرنسية ستيفاني برافار. هذه هي اللي أدارت مباراة بين ألمانيا وكوستاريكا وقتها. هي خذت اللي أول حكمة تدير مباراة في مونديال الرجال في قطر 2022. تصويرها مزيانة برشا.
2: مزيانة برشا يوريك لا فالور.
1: إن شاء الله نشاهدوا حكمة عربية على شلية.
2: هم بدأوا كحكم رابع ولا كجوج دو توش شفناها حتى في الشامبيونات بشوية بشوية. لكن اليوم تشوف
1: والمرأة رائدة في العالم الكل الرائدة.
2: يعطيك الصحة. شفت مباراة ودية وسنة حتى لتحضيرات كأس العالم اللي هي كانت امرأة.
1: شفنا في الشامبيونز ليج كذلك الأوروبية كذلك.
2: يعطيك الصحة. شفت الريسبي اللي فما مع الملاعبية ولا فيديو كاركتير المرارة ولي ريسبكتي وعندها كاركتيرها دونك اوتوماتيكمون الكفاءه.
1: تحيه لنساء تونس
2: بيان سور. طبعا طبعا الام والاخت وتو سكون فو هذيك حاجه مهمه برشا.
1: تصويره مزيانه جبتها.
2: مزيانه برشا لان اليوم هذيا اللي راهو النجم زاده في تونس. ثم برشا بنات نساء معناها تحب مغرومه بالكوره وتحب تولي زاده في التحكيم. يلزمنا نعطيهم فرصه لان اليوم عندنا شعب ذكي ينجم معناها يعرف كيفاش يمشي يتماشى مع الحاجات هذه مودرن. حاجة اكسبسيونال كي تشوف الريسبي. انت لاحظت انت في المباراة حتى الودية كي تلقى مرأة تزفر ألعب يزون بوكو بلوس دو ريسبي للمرأة كو حاجة أخرى. هذه اللي يخلي اللي باش تسأل مامورية متاع المرأة لأن اليوم راهو شكون اللي
1: تحية لنساء تونس. أيه. وتحية للسيدة المديرة العامة للإذاعة التونسية الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية مدام هند بن علي. برافو يعطيك الصحة. وهي بحلينا في استوديو تبع بن علي الغريبي. هند بن علي الغريبي يعطيك الصحة مدام. وهي مواكبة كل كبيرة وصغيرة. وشكر على الديكور هذي المزيان.
2: ماني فيك الديكور هذي. شكرتكم مرة أخرى.
1: صحيح في استوديو
2: حبيت نقعد هنا معكم في الليل. أنا نقول تو سامبلومون راهي تونس ما شاء الله.
1: هاي وقالت لك مدام هند تكون معانا في في في في المباراة الثانية كذلك.
3: احنا أنا ديما على ذمة الإذاعة الوطنية.
1: وإن شاء الله بلاتو سبيسيال مش يكون في المباراة الثانية ضد المنتخب الياباني. وإن شاء الله زينا قلوبنا مع نصور قرطاج وراد رابو تونسي. احنا ما يهمنا كان الراية الوطنية. راو الشعب التونسي راو ما عندكش فكرة في الشارع يسألك وقتش المباراة ينسيوها الخمسة مش مشكلة. لكل جواد الجواد نكبوه صحيح. خذينا سكور لكن القدام
3: المشكلة توي لطفي
1: تكونوا جبيل.
2: خوي لطفي سمحني برابي شو نسيش وراء برنامج عظيم امرأة عظيمة تو سامبلومون.
1: هذا هو أكاو. وإن شاء الله زينة يا أخويا.
3: يا مدام هند إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله مدام هند كذلك المباراة الثانية تكون كذلك موجودة أيضا اللي كانت موجودة أيضا تبع فينا في المباراة الأولى لحظة بلحظة في بلاتو سبيسيال في الإذاعة الوطنية التونسية. وكنا نقلنا المباراة تام ثلاثة متاع صباح مش سهل أنه ضيوفنا يكونوا موجودين من متساعدين متاع ليل ومتساعدين متاع ليل لست والخمسة كذلك المباراة الثانية مش كون موجودة كذلك مدام هند بالمريول متاعها والكلنا وراء المراول. ونعاود نشكر سبورتاك ومعز سبور اللي وفرنا مراول المنتخب الوطني التونسي، وان شاء الله كما قلت حمزه الذيابي ضد المنتخب الياباني الجرينتا تكون موجوده.
3: لا اكيد هو المنتخب الياباني باش يكون ماتش دافيك نوتر بونسي افيك نوتر اسبري. توا شوف فما حاجه اون كومان ما بين حتى اللاعبين والجمهور، واول مره هذه تصير في تونس، الجمهور متفق واللاعبين. وبعد اللي صار هذه خليني اقول قبل ما يجي المدرب الفرنسي ما عادش مهتمين برشا الحقيقه، باش نقول لك نتعديوا للدور الثاني ولا نعملوا حاجه قل موضوع عليه الكلام على الحديث هذا ما عادش موجود برشا. ولينا نحكيوا على انه معالجه في العمق للرياضه في تونس وخاصه كره القدم التونسيه، ولينا نحكيوا على حلول طويله ومتوسط المدى. ما عادش تو بوم باش تمشي تلعب ماتش لول
2: وتاني ما كيفش الشيء هذا يا حمزه.
3: لا لا
2: ما حبوش نتقدموا راهو
3: اللي تو مش نتقدموا.
2: احنا الترشح اللي كل مره يصير ترشح وكل شيء، وانا لامبرسيون كل الفوتبول ماشي ما شاء الله في طريق صحيح.
3: الناس كل تطورت كان احنا يعطيك صح. احنا شوف مباراه البراس الاخضر مع اسبانيا راني نتقهر، يعني نتقهر عنا كل شيء باش نجم
2: جزيره راهو الراس الاخضر جزيره.
1: شوف كره اسبانيا عملت كل شيء باش تربح حارس المرمى واحد 44 حارس كبير
2: حمزة
1: يبكي بعد المباراة.
2: لطفي حمزة شيء يوجع القلب راهو 1994 فرنسا ومشيش كاس العالم، كانت تفكر الماتش الشهيرة بلغاريا. شوف شو عملوا وعملوا كلير فونتين، شوف اليوم وين موجودين. عام 98 ألمانيا خرجت من الدور الأول، حضروا برنامج إلى عام 2000، عام 2003 بداوا فيه البرنامج. شوف الكرة الألمانية وين، من البلاد الوحيدة اليوم راه يعطيك الصحة وسورتو الكفاءات يهديك ربي. راه بلادنا ان بوتونسيال انورم
3: عندنا، متروكين يا سي المنجي متروكين،
2: يجيو من برا يعرفوا قيمة تونس، يعرفوا قيمة برشا اشياء. احنا وصلنا راه في تونس نترشحوا البوبس ليج، يمكن فما برشا ناس حتى في اوروبا اوروبيين ما ترشحوش البوبس ليج جو ديفير دو بوبس ليج. انا نقول لك البوتونسيال موجود، يهديك ربي اعطيو الظروف للناس، خليها الناس تخدم لمصلحة الكرة، لمصلحة الرياضة، لمصلحة الشعب.
3: أهل الدومين هما اللي قرروا الدومين تاعهم،
2: حطموا في صغيراتنا أخويا حمزة حطموا فيها
3: خاطر ما عندناش، لأن
2: ما تحطش الكفاءات،
3: خاطر ما عندناش ليني دو كوندويت واضحة. أنا نتوجه لنا السيد وزير الشباب والرياضة إلى متى
2: يعطيك الصحة،
3: إلى متى خاطر كل وزير يجي هاي احنا تو باش نعملوها باش نعملوها باش نحسنوها باش نبدلوها باش نعديو القوانين، ولكن شيئا لا يكون
2: شيء ما يصير
3: شيء ما يصير.
2: عديت سمحني خويا حمزه بربي خاطر الوقت، عديت كاس العالم 98 ونجيب لك الفيديو اللي قلته في 98 وشيء ما تغير. اليوم واحد ما عنده ولا علاقه بكره القدم يحلك اكاديمي، مش على اكاديمي باش يعمل لك التكوين باش يصور برشا فلوس
3: وهذا ولينا وليه تنجم خويا اخدم
1: مثالش. اما
3: عطينا نكون عطينا مشروع رياضي صحيح. احنا نشوفوا توا علاش باهتين، انا نقعد باهت تشبينا باهتين في اللي صاير في ليكيب ناسيونال اكابر، وها هو الشيء في اللي جون تياو عنا. نحينا مدرب ترشح في جمعة جبنا واحد في أربع أيام، يعني سي دو نابورت كوا، خاطر ما عندناش توجه، ما عندناش ليني دو كوندويت واضحة، ما عندناش مشروع وطني واضح، ما عندناش.
2: حمزة أنت عندك الكفاءات ما عندناش مستحقك،
3: خويا
2: لطفي عندك الكفاءات ما عندناش مستحقك،
3: أنا غال
2: ما نستحقش كان الناس على الرولاسيون.
1: مش نسأل تتوقع حمزة ذيابي وكذلك سلمونجي وإبراهيم، هو سؤال في محله الآن الناس الكل تسأل، تعتقد انه سيواصل فيورينار المشروع نتاعو من المنتخب التونسي؟
3: شنو المشروع نتاعو هو قبل ما نحكيو على المواصل
1: ولا نحكيو توا مدرب معناتها مدرب المنتخب موجود. هل سيواصل مشوار مع المنتخب التونسي؟
2: هو راهو فيترين لفيورينار، لان فيورينار عنده نقطه القوه سي كيف يعرف كيفاش يعدي الرساله، لكن ما نجموش يلزم يقولوا لنا شنو اللي كيفاش تفهموا معاه. انا نتفكر واحد قريب لترابتوني وقتها قال ترابتوني يحب يجي راني الفريق الوطني التونسي والفلوس ماهيش مشكله، لان سي فيترين ليكيب ناسيونال تاع تونس والكوب دي موند اللي باش تصير. انا نقول اللي ما نعرفوش شنو اللي اسكو اذا كان ترشح الدوزيام تور ايرفي رينار باش يكمل ولا لا، لان لاول مره انا هذه نعرفها تصير اقاله مدرب بعد المباراه الاولى في كاس العالم.
3: أنا إيش قلت لك، أنا مرتبطة بالمشروع شنية، بالهدف شنية، ومرتبطة خاصة. هو شوف ما نجموش زيدا ننكرو إنه إيرفين أونار إلى بزوان دو نوتر إيكيب ناسيونال، هو مستحق إنه وإحنا مستحقين له داكور.
2: كان باش يجي في تونس راهو،
3: هو اللي كان السبب
2: سكوب لكم أنتم، هو اللي كان السبب بقدوم دو سابر في الترجي الرياضي التونسي.
3: دونك اي نعرف هذه، نعرف المعلومه هذه من
2: خاطر هو كان باش يخلط عليه،
3: نعرف
2: مالوريزمون ما خلطش،
3: نعرف هذه من قبل، نعرف وقت اللي كان رود كرول موجود وكذا وصارت بو تاريخ. اما لكن الحقيقه كانت مدربين عطات اضافه هذوما، حتى علينا على مستوى شخصي تجربه شخصيه خذيت اضافه تعلمت برشا منهم. التوا انا شنو الوضعيه انه فما عنا الناس الكل طورت في كرة القدم متاعها إلا تونس ترجع بالتوالي قاعدة، وهذه ماهيش مشكلة إيرفين رونار ولا مشكلة نونو، ما لأنه المشكلة ماهيش أسامي إكس إجريك باش يجي، تعطينا ساعة نحلوا الموضوع من جذوره هي من
1: البروفورم. كنا كنا ماشيين بالباهي،
2: عندك علاقات توصل، ما عندكش علاقات مع
1: الشباب. صبري لاموشي أخطأ بكل صراحة في الكاستينج نتاع قائمة المنتخب القماش،
2: أنا هما أخطأوا لي جابوه.
3: صبري لاموشي في حد ذاته وجوده تواجده واقتراحه خطأ، خطأ.
1: لا نحكي لك على على على, على القائمة من الأول،
3: القائمة
1: يعني فما لاعبية عانيت على مستوى عندك كامل التصفيات،
3: لطفي عندك سيرتيتود اللي هو عمل القائمة
1: ها، والغياب نتاعهم أثر تو كيما عيسى العيدوني في وسط الميدان، كذلك فرجاني ساسي يبقى
3: هاني عش قلت لك عندك سيرتيتود
1: يعني معلو الهوية نتاع المنتخب.
3: أنا أحكيك صحيح، واحد كيما غايث الزعلوني ولا مهيب الشامخ، تقلت مهيب الشامخ شو اسمه، حتى لاريير جوش بتاع الكلوب أفريكان شو اسمه، هذوما يستحقوا تواجدهم في المنتخب. اما كيفاش تعملت الليست علينا كريتير كذا، شكون عملها؟ هذا تو نرجعوا
1: هذا المراجعه بعد
3: المراجعه بعد ما تو هي تعطينا خاطر
1: تو نقضوا
3: الموقف. هذا كله بالنسبه لي نقشور
1: بالموجود
3: بروفوندور، البروفوندور مشروع وطني للنهوض بكره القدم التونسيه والرياضات الجماعيه بصفه عام.
1: يعطيك الصحه حمزه الذيابي كالعاده، مواصلين الرحله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في كافه برامجنا الرياضيه الخاصه بالمونديال، كذلك القيدوم سلمون جيم ابراهيم يعطيك الصحه، بارك الله فيك على الحضور. هكا نكملوا مجله المونديال، تحيه كبيره لمحمد الغول مخرج الحصه، كذلك فاروق الزرعي في الاخراج التلفزيوني، وحميد الورقي في التنسيق العام لمجله المونديال. هكا نكملوا مجله المونديال، اجمل تحيه لطفي خالد وإلى اللقاء.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
5: ثقافة،
4: موسيقى،
5: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تمام السابعة مساء هنا في تونس. مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هيام صيد تصرح بأن الوكالة ستنطلق موفى السنة في إنجاز 3 مشاريع سكنية جديدة موجهة أساسا لفئة محدودة الدخل ضمن مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية تشمل 5 مشاريع إضافية.
9: تمت برمجة 3 مشاريع في مرحلة أولى في بن عروس، عنا المحمدية اللي احنا سميناه جنان المحمدية في 13 هكتار، وعنا بأريانا الإريج 2 بسيدي ثابت في 14.4 هكتار، وعنا مشروع الزيتونة السويسي بولاية المهدية فيه 20 هكتار. هذوما في مرحلة أولى واللي احنا ديجا انطلقنا من 25 في الدراسات نتاعو وفي الاقتناء نتاعو بيان سور مع وزارة أملاك الدولة. في مرحلة ثانية برمجة الوكالة 5 مشاريع وبدينا فيهم زادة كيف الحكاية الإجراءات نتاع الاقتناء اقتناءات، بدينا نبعثوا لوزارة أملاك الدولة. مشروع الكابيتول ولاية قسرين 45 هكتار، مشروع فوشينا ولاية بن عروس 13.9 هكتار، وعندنا مشروع جنين كندار بولاية سوسة قلعة هذوما 52 هكتار، مشروع بغرارة ولاية مدنين 10 هكتارات، ومشروع دقيش ولاية توزر 10 هكتارات.
8: ديوان الحبوب يدعو في بلاغ مجمع الحبوب لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون في مراكز التجميع والناقلين لاستعمال الأغطية الواقية تبعا لإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد اليوم وغدا خاصة في المناطق الغربية. تطور إنتاج الكهرباء بنسبة 7% إلى موفى أفريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم، وأظهر ميزان الطاقة الأولية إلى موفى أفريل عجزا قدره 2 مليون طن مكافئ نفط، أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. في الأثناء أعلنت وكالة فارس أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سيوجه رسالة إلى الشعب بشأن التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يقول اليوم إنه لا تفاصيل لديه بشأن ما أثير عن بند في الاتفاق الإيراني الأمريكي يتصل بإنشاء صندوق ممول خليجي لإعمار إيران. في لبنان، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب مما سماه الشريط الأمني جنوب لبنان رغم نص اتفاق واشنطن وطهران على ضمان سيادة لبنان. كما هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله بتصعيد الهجمات ضده فورا إذا أطلق النار نحو جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيام.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مرحبا وعسلامة، واهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام حيثما كنتم في لقاءنا الاستثنائي في توقيته باعتبار الأنظار كلها حول كرة العالم، خلينا كأس العالم كرة القدم، هاللعبة الشعبية هذه اللي من أقدم الألعاب اللي تستهوي أكثر نسبة انتباه وهوات وحب جماهيري عبر التاريخ. ويلزمنا نرجع مرة أخرى نقدم لقاء على تاريخ كرة القدم وكأس العالم أيضا، وتحية كبيرة لزملائنا بالقسم الرياضي على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها كل يوم، خاصة مع فرق التوقيت وغيره. نعرفوا أنه معناه فمش نوم لأنه يتابعوا تقريبا في أغلب المباريات. يلا موصل معكم لقاءنا، احنا ساعة من الزمن باش تكون ساعة عبقرية مع العباقرة، باش نحكيو كذلك على تظاهرة متميزة جدا تعرف عليها بعد قليل. اليوم باش نحكيو على اليوم الدراسي المتعدد التخصصات اللي نظمه مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية بالاشتراك مع كلية الطب، وطبعا أكيد فما مخابر أخرى معاهم، وذلك بعنوان التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة. عن ذلك سعيدة أن يكون معنا الأستاذ وليد الزيدي وزميلنا أيضا صديقنا ونعرفوه أستاذ مساعد في اللغة العربية وأدبها، والأستاذة العزيزة والسيدة هند السوداني أستاذة في اللغة الفرنسية وأدبها. لكن نقبلها باش تكون السيدة مريم جو باش تحكيه على البطولة الوطنية للحساب الذهني، نعم، في اللي تنظموا يوم 21 جوان بالقاعة المغطاة بالحي الأولمبي بي رادس. يلا نمشي ونغمنا الأول تحيات زميل محمد الغول، تحيات فاروق أيضا ووداد معكم، بتقول لكم بقوا معنا حتى الثمانية.

0: ضيف نوضيفكم.
1: بعد ذكر محمد من أحلى الأغاني التحقيق استمتعت بها معكم. رجعنا لكم توا 7:14 على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وكما قلت لكم باش نحكيو على العباقرة والبطولة الوطنية للحساب الذهني اللي وراها لجنة تنظيم كبيرة، خاصة إذا كان نشوفوا قرابة 1500، يعني ما بين 1000 و 1500 ولا 1200 تو نشوفوا العدد تقريبا قديش للعباقرة الصغار هذوما في الرياضيات اللي باش يشاركوا إن شاء الله نهار لحد 21 جوان. وتعرفوا أهمية هالحدث هذا، نحب نرحب بسيدة مريم جوة. مرحبا بيك مريم الجوة.
2: مرحبا
1: بيك عيشك. باعتبارك انت سيدة مريم طبعا في لجنة التنظيم التظاهرة الكبيرة هذية، والمشرفة كذلك على أكاديمية العباقرة اللي من خلال هالأكاديمية هذية يقع تكوين الأطفال هذوما، وبعد الأطفال يشاركوا في التظاهرة الكبيرة. هل نعم. نحكيوا على التظاهرة هذية اللي هي في دورتها الخامسة.
2: شكرا على الاستضافة مدام. دونك حبيت نحكي على النسخة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني اللي مش تقام نهار 21 جوان بداية من 8 صباحا في القبة في القاعة المغطاة برادس. دونك بحضور 1200 صغير من 20 ولاية في التونسية.
1: نعم.
2: مع حضور أطفال معناتها ضيوف شرف من بلدان شقيقة وصديقة كيف ما الجزائر، وزيدا عنا حضور أطفال شرف من السعودية من قطر ومن ليبيا.
1: نعم. بيه سيدة مريم، احنا في النسخة الخامسة من العباقرة البطولة الوطنية للحساب الذهني. بين النسخة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى وصلنا للخامسة، شنو فما فرق التدرج مثلا على المحتوى على نسبة الحضور؟ سواء كان ضيوف الشرف ولا نسبة عدد المشاركين ايضا.
2: انا حبيت معناتها نحكي على البطولات الهيستوريك ولا سابقة.
1: دونك
2: فوالا، دونك احنا بدينا عام 2018 بطولة وطنية حبينا نبدأ بها، دونك بحضور 700 صغير معناتها من زيادة كامل تراب الجمهورية، كانت في قصور السيف. وبعد كانت عندنا بطولات أخرى في 2019 بحضور 2500 صغير طفل زيادة من كامل 2500 معناتها الطاقة الماكسيموم للقاعة المغطاة برادس. ثم بعد جات الكورونا، دونك فما شوية كيف ما تعرف كونه
1: كانت حاجات ما كانتش كيما يلزم، اما حاولت
2: فوالا اساسا. وبعد كان فما بطوله اخرى كانت عام 2023 في الحمامات، وكان بحضور 1200 صغير. دونك زيدا كانت الساعه معناتها الماكسيموم نتاع القاعه 1200 صغير. السنه حبينا تكون تطور اكثر بحضور اطفال من معناتها من بلدان عربيه مع الاطفال نتاعنا احنا. دونك حبينا تكون تونس هكا مركز اشعاع وطني، ومعناتها وين فيه تلقاو العربي ولا وين يتلقاو الصغيرات في يوم علم. وكانت بالنسبة لنا زيدا عملنا برشا بطولات قبل محلية وجهوية باش تكون فما تصفيات وتكون المنافسة أكبر وأحسن وخير وأكثر. دونك 1200 صغير كانوا بعد تصفيات تقامت جهوية ومحلية.
1: نعم يذول عصرتهم سيكم معناها باش يوصلوا التصفيات.
2: فوالا عندنا العباقرة فوالا
1: 20 ولاية تقريبا.
2: أيه دونك فوالا.
1: به اللي يشاركوا ومحظوظين انهم باش يشاركوا، حاضرين لهم نوعية من الأسئلة، نوعية من حل المسائل، شنو
2: هو
1: علاش كاتبين بالضبط باش الناس تفهم معناها؟
2: هو انفيت الحساب الذهني يكون على برامج تعليمية تكون معناتها برنامج أول ثم ثاني وصغير من مستوى لمستوى، ينجم يكون عندنا برامج من مستوى الأول إلى المستوى

0: يحسبوا به الجمع الطرح القسمه بيضة. والضرب نعم بهذاك هو اوتي قديم ياسر كان من اليابان وتعدى الماليزيا وتوا موجود في كامل انحاء معناتها العالم واحنا تبنيناه بطريقه معناتها
1: شو امتيازاته مثلا
0: امتيازاته كونه صغير يتحسن في عالم المنطق الحساب دونك لا لوجيك ماتيماتيك تكون احسن عند الصغير باعتبار كونه صغير يكون يستعمل المعدات بطريقه ملموسه ثم يتعدى بالخيال ليماجيناسيون وهوني يكون الصغير اكثر تركيز كي يخدم على المعدات يكون اكثر سرعه وهنيا مش جيست كان في الحساب مي مش تكون معناتها التفكير الابداعي نتاعو مش يكون مش كان في الحساب اما في المواد الاخرى اللي هو يقراهم في القرايه دونك فوالا وبعد يتعدى للخيال اللي كيف ما نعرفوا احنا الخيال الصغير قد ما يكون اكثر قد ما يجم يعطينا صغير متفوق اكثر حتى في الدراسه
1: نعم زعما الفريق الوطني كان يعتمد المعدات الياباني هذه يربح هكا فيها اكثر تركيز واكثر حرفيه
0: هو ستان اكزرسيس دابرونتيساج اي دونترينمون للتركيز معناتها صغير ما نجموش نقولوا له اجا ركز وكاو اجا نعلموك كيفاش تركز دونك بالمعدات هذيا المعدات الياباني فوالا
1: نعم نجم نطبقوا تمرين صغير فيها تنجم كيفاش يعتمد
0: وي المعدات هذيا فوالا هي عباره على كالكولاتريس مانيويل دونك هونيا صغير يبدا عنده الوضعيه صفر كيف ما هكا عنده الاصابع كونه يستعمل اصابع الابهام والسبابه هوني مثلا عندنا الاحاط وهنا عندنا العشرات فوالا دونك هوني كيما نقولوا مثلا 22 مع 21 باش نلقاو 43 فوالا هوني الصغير يستعمل مثلا 5 وال50 ايسي دونك هوني باش يقول باش تلقى النتيجه 98
1: نعم نجم تعاود تخليه هكا في كيفاش؟ يعني هكا وتوريه الكاميرا
0: هو جوستومون هو لازم يكون
1: باش ياخذوا فكره على الاقل باش المشاهدين ما يشوفوش عندها خليني نذكر هنا هي المفروض تكون هكا
0: اي
1: دونك هنا ايش عندنا؟
0: عندنا هذيك الخمسه الخمسين دونك فوالا وغاديك الاحاد العشرات المئات دونك فوالا دونك من واحد لاربعه سيسا ومن غاديك والثاني من العشره لاربعين وحنا هكاكا دونك الصغير ينجم يجمع يطرح وينجم حتى ميم يضرب ويقصى فوالا
1: هوني بالتركيز
0: بيان سور
1: تطلب بالتركيز
0: فوالا تطلب بالتركيز وهوني الصغير زاد سولون لي زيكزيرسيس اللي احنا نقوموا فيهم في الاكاديميه دونك الصغير نجم يكون معناتها يخدم ويركز في كي يخدم بالمعدات زيد ينجم احنا نقوم باكزرسيت اورال اللي يحسن له معناتها لا ميموار زيد لا ميموار اوديتيف اي فيزوال
1: فوالا هذه حاجه مهمه برشا وانا معناها كيما نشجع على الانضمام للنوادي الموسيقيه والمسرحيه اي اكاديميه بصفه عامه اكاديميه الرياضيات والعباقره زاد حاجه مهمه جدا انك تطلع عبقري في برشا مجالات هي معتمده على الرياضيات لكن في نهايه الامر شفنا انك من الرياضيات تخرج كل شيء والعلم تقريبا كله اساسه قائم على
0: الرياضيات دونك هو علم المنطق ريت فيت صغير يتعلم طريقه وهو طريقه اخرى في العد وهذا اللي يحسن له في التفكير نتاعو وسيرتو في علم المنطق دونك احنا نقولوا الصغير ان فوا فهم لا لوجيك ماتيماتيك ما عادش تجم تخاف عليه في المستويات اللي اكبر وكي يزيد معناتها فوالا
1: بي سيدة مريم جوا الدورات الاولى من دوره العباقره بالنسبه للصغار بعد فيهم اللي كبر بالطبيعه معناها من 2018 لتو 2026 كمان معناتها عندنا سنوات من
0: نحن من قبل راهو
1: تبعوهم ولا لا الوليدات هذوما اللي شاركوا وفازوا فيه معناها مثلا من 1200 قداش تاخذوا من فايز
0: ان فيت احنا عندنا دي موديول دونك عندنا مستوى اول مستوى ثاني وكل الصغيرات مش تقسموا حسب المستوى نتاعهم في البطوله ومنها كل مستوى فيه ثلاثه صغيرات مش يتوجوا بالكؤوس الوطنيه معناتها كاس دونك الذهبي والفضي والبرونزي فوالا وبالنسبه للصغيرات الاخرين الكل مش يخرجوا فرحانين دونك كلهم عندهم ميداليات ذهبيه على خاطر من كلهم ابطال
1: نعم على الاقل المشاركه وعندهم خطوه انهم المتوجين بالكؤوس الوطنيه يشاركوا في
0: نعم احنا عندنا راه بطولات من مغاربيه وعلاش لا ما تكونش بطولات حتى
1: عالميه في دراستهم اللي نجحوا قبل وتوجوا بالكؤوس تبعتوهم شويه شفتوا
0: هم صغيرات
1: التفوق نتاعهم
0: صغيرات ممتازين في الدراسه فوالا معناتها صغير اللي يكون موهوب ويحب يكمل في

0: في النادي الحساب الذهني ما ينجم كان يكون على مستوى عالي من التفكير من التركيز فوالا عنده هو هي عباره معناتها رياضه ذهنيه دونك الصغير مش يكون في اعلى مستوى فكري.
1: نعم اذا البطوله الوطنيه للحساب الذهني العباقره باش تكون
0: نسختها الخامسة
1: ان شاء الله نهار الاحد
0: 21
1: جوان في رئيس تاع المغطات. الناس اللي ربما ما عندهمش فكره على البطوله هذه والا يحبوا يشجعوا اولادهم باش يكونوا كيما العباقره الكل اللي باش يشوفوهم ينجموا يحضروا
0: اي مدام هو مش تبدا البطوله تبدا 8 متاع الصباح دونك فما امتحانات واختبارات وقتها يكون فما معناتها تكون منظمه وتكون الابواب مغلقه ابارتير من ساعتين تنجم الصغير ينجم البارون ينجم يكونوا معناتها الحضور
1: حر
0: وينجموا يدخلوا
1: فلا نعم وشو يحضروا على النتائج
0: ولا على التتويج على التكريم ان فيت عندنا سنه زيد معنا باش يكون السيرك العالمي دونك باش يكون موجود معنا وقت ابارتير من ساعتين دونك الابواب مفتوحه للي يحب يحضر مرحبا
1: مرحبا 21 جوان يوم العباقره
0: وي مصباح للساعه الرابعه كيكا
1: نعم شكرا لك سيده مريم الجوا عن كل التفاصيل اللي قدمتها ومزيد من التوفيق والنجاح من اجل هالتتويجات الوطنيه الكؤوس اللي تحصلوا عليها وليداتنا في عالم البطوله اللي تخص العباقره بما فيه التركيز منطق رياضيات فكر معناها والعديد الياباني هذا حاجه مهمه يلزمنا لكل عائله بيتي يلزمني شكرا لك شكرا
0: يعيشك مدام حبيت نشكركم
1: تفضل
0: نشكركم على الاستضافه
1: يعيشك مدام
0: وان فيت حبيت نشكر زيدا كل من ساهم في التظاهره هذه في البطوله الوطنيه اللي مش تقام نهار 21 جوان في القاعة مغطاة برادس حبيت نشكر زيدا الجمعية الهلال الأحمر التونسي حبيت نشكر جمعية التونسيين للمتطوعين حبيت زيدا نشكر على الاسوسياسيون روتاري كلوب اللي مش تكون نوتردام دونك مش تكون موجودة في الصلاح فوالا دونك حبيت نشكر كل لي بارتنير نتاعنا حبيت نشكر زيدا الأولياء على ثقتهم فينا فوالا ان شاء الله نكونوا في المستوى كيف ما عودناهم
1: نعم ان شاء الله يا ربي انا فرحانه برشا بهالاستضافه على خاطر عطات معناها برشا طاقات ايجابيه لوليداتنا معناتها الشحنه هذيك اللي تخلينا مفتخرين بهم ويفهموا شو معناتها هالمباريات اللي تكون معناها من اجل انك تكون رجل الغد ورجل الفكر والرياضي واللي باش تخدم البلاد بهالطريقه هذه وحاجه به انك تشغلهم شويه بالرياضيات على عالم المواقع الاجتماعيه والانترنت والخروج للشارع وغيرها
0: فوالا والتليفونات دونك هنا الاستثمار راهو مش يكون في الصغير حبيت معناتها نوجه هكا معلومه للاولياء دونك الاستثمار راهي مش تكون في صغيرك في شخصيته باش احنا نقولوا يكون افضل ويتعزز له تفكيره وتفكير الابداعي نتاعو فلا نعم. ويكون شخص كما قلت انت يكبر وهو
1: رجل الغد
0: رجل الغد
1: شكرا لك سيده مريم الجوا نورتني شكرا لك

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع وداد محمد.
2: يحلو المساء معكم مستمعينا الكرام، ويحلو مع ضيوفنا ايضا. يوم كبير نهار السبت يستنى فيكم ايضا باعتباره يوم دراسي متعدد التخصصات، باش نعرفوا شكون ننظموا، شكون مسؤول عليه، شنية البرمجة اللي باش تشوفوها وقت اللي تحضروا، كذلك افاق هلا اليوم هذا. وسعيدة انه معنا الاستاذ والزميل سي وليد الزيدي. مرحبا بك سي وليد.
3: يعيشك اختي وداد، نحييك ونحيي السادة المستمعين، ونحييك انت زادة بالخصوص.
2: عايشك،
3: ديما نسمعك من التسعينات ونسمعك من اللي كنت في الربط. بارك الله.
2: الحمد لله يا ربي. تاريخ الحمد لله يا ربي.
3: نعزوك.
2: عايشك عايشك.
3: وأقرئك سلام خونا وحبيبنا سي سمير الزغل اللي يسمع فينا.
2: اي تحياتي.
3: واللي هو زاد باش يكون حاضر معنا في هاليوم الدراسي مغنيا ومطربا. وفرصة زاد نحيي الأستاذ سي كمال الخضيري، الأستاذ الدكتور المهندس اللي هو عرفنا أختي هند وسيدة وداد بمخبر مهم وفاعل، شريك معانا ATSEE اللي هو تبع جامعة المنار.
2: نعم.
3: الكلمة ليك هي طول. نعم. قيادة عندك. نعم. أنا توظيف.
2: مرحبا بك ضيف عزيز عايشك. ومبجل أيضا وصديق وزميل وأستاذ أيضا عايشك. سيدة هند السوداني، أستاذة في اللغة الفرنسية وأدبها،
3: ومترجمة
2: عندها زادة ما تقول في المجال الصحفي باعتبارها عايزة. معناها ديما نشوفوها في معرض الكتاب وتسهلنا المأموريات يولينا ولا لزملائنا، فسعيدة أنك معايا أيضا في لقاءنا اليوم، وخاصة اللي فرحني أكثر حماسك لها اليوم هذا وفعاليات ومعناتها حاجة تفرح كي يبدأ إنسان بالحق يخدم في حاجة
3: بحب
2: ويقدم في حاجة أخرى بحبه ويحب يعرف بها ومعناها يبدا فرحان رغم تعبها يبدا فرحان
4: صحيح. هو الحقيقه اليوم دراسي لم برشا العديد من الاهداف، اولا كجامعيين يعني فما الجانب المعرفي وايضا فما الجانب التحسيسي، نجم نقولوا حتى الجمعيات معناتها نساهموا في حاجات لبلادنا باش نعرفوا العباد مش كان الطلبه، حتى هو يوم باش يكون مفتوح مرحبا بالجميع. العنوان نتاع اليوم هو التواصل والنفاذ الى المعرفه بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته. وباش نخدموا أساسا الرهان الشامل يعني الانكلوزيفيتي، كيفاش يعني الشباب اللي عنده الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية كيفاش ما نخليهمش مارجيناليزي ويوليو بالتكنولوجيات الحديثه، ما عادش لو بوزوان هذاك باش يكونوا اسيستي، ما عادش يحتاج انه انسان اخر يجي باش يكتب له ولا باش يساعده في التنقل ولا غير ذلك.
2: هذايا
4: هذا كان هي الفكره بدات من سي وليد. نشكر زميلي وصديقي الاستاذ سي وليد، كان هو قام بيوم دراسي اول في مستشفى الاطفال بباب سعدون، واثر ذلك جاءت الفكره هذه وكبرت بشويه بشويه. نحب نخلي له الكلمه باش هو يعرفنا بالفكره اكثر.
2: سي وليد كيفاش تولدت الفكره هي؟
3: كوليد وتولدت.
2: أي.
3: والتوليد حاجة ضرورية في الفلسفة.
2: ما أبسطش بالكلمتين هذوما اللي أديوا المعنى هكا ولا ليش؟
3: هو من منطلق أنه نجاوبوا الناس، نوصلوا للناس رسائل، نوصلوا للناس حقائق، ما نخليوش الناس تبسط الأسئلة وتطرح القضية بسؤال وجيز يشغلنا اللي هو كيفاش يقرأ المكفوفون، كيف يقرأ المكفوفون. الناس كل تسأل وشكون يقرأ لك وشكون يكتب لك وشكون باش يعاونك وشكون باش يعاونك باش تتحرر فروضك وامتحاناتك وشكون باش يرافقك في المكتبة. يا أخويا هات نكون واضحين ونفصلوها. التكنولوجيا أتاحت تطبيقات، أطلقت برمجيات، أصدرت منتجات، صممت تجهيزات متاحة ومصممة وميسرة للكفيف، ناطقة تجعل العالم المرئي عالما مدركا بالسمع، كذلك هذا متاح للصم والبكم. هذاك علاش الرهان اللي حاولنا أنه نحرزه هو بالاستعانة بالأطباء أهل الفكر والعلم، وفي عرين الأطباء في كنفهم في مقامهم في كلية الطب اخترنا أن يلتئم هذا النشاط فرسان حي سيد العميد الأستاذ البروفيسور سي إيهاب اللبان على تعاونه وعلى إيمانه، كذلك سيد وزير الصحة دكتور البروفيسور مصطفى الفرجاني وكل الأطراف اللي تعاونت معنا، زخم مؤسساتي تضامن معنا من أجل تنظيم هذا اليوم الدراسي، جامعة المنار ممثلة في المخبر وممثلة في الريكتوراه سي معز شفرا حيه، جامعة منوبة في ممثلة في كلية في مخبر المباحث الدلالية والإنسانية الحاسوبية سي عبد السلام العيساوي اللي نحييه، وكذلك مخبر انترسينيو اللي تشرف عليه الأستاذة الممتازة أستاذتنا السيدة سامية قصاب الشرفي، ومركز زاد الدراسات الاقتصادية والبحوث الاقتصادية والاجتماعية اللي أنا باحث فيه الآن، وكذلك معناها طبعا كلية الطب حبيت نقول اللي راهو من منطلق البرنامج أستاذة هند أستاذة وداد سامحني مش نبينوا اللي راهو ثم تطبيقات باش يقدموها مجموعة من الأطباء، مجموعة من الباحثين، مجموعة من الخبراء التربويين كي يقول سي لطفي بن زكري، كي يقول الأستاذة الممتازة سعاد عبد الواحد وطلبتها الحاضرين معنا والمساهمين في هذا البرنامج، كذلك أساتذة وخبراء متخصصين في التوجيه الجامعي ومستشارين في الحياة المدرسية كما سي حسين المستوري، من هذا وما ننساش اللسانيين اللي يشتغلوا بقضايا اللغة في صلة بالتكنولوجيا سي حسين السوداني ووليد الزيدي وعفاف إبراهيم عروس عفيف إبراهيم، وكذلك سي عدنان الشريف اللي هو من يعني الأستاذ في كلية العلوم بالمنار، وكذلك السيدة عبير الجندوبي اللي هي من كلية المعهد لينيت المعهد الوطني للمهندسين معناها، فانت بحيث تخيل انت هذوما كل مشاركين معنا، هذا وما ننساش الاطباء رؤساء الاقسام دكتوره حبيبه الاستاذه حبيبه ميزوني اللي هي معناها استاذه متخصصه في الراديولوجي، كذلك الاستاذه حميد المغراوي رئيس قسم الاستعجالي في الرابطه واللي باش تتحدث على طب المحاكاه، والاستاذه حليمه المحجوبي اللي هي مختصة في التكنولوجيا ميديكال والبيوفيزيك، هذوما الكل أقبلوا إقبالا نهمي على المشاركة في هاليوم الدراسي، وتضافرت كل القوى باش نوصلوا فكرة وهي أن ذوي الإعاقة يقرؤون يلجون إلى العلم ينفذون إلى المعرفة يسيطرون على العالم بوسائط تكنولوجية لا تستعبدهم وإنما تزيدهم تحررا.
2: نعم يعطيك الصحة
3: نواصل نتكلم
2: في كل كلمة قلت. شو تعليقك سيدة هند؟
4: الحقيقة هو أستاذ وليد لخص قدم فكرة شاملة، أنا نحب يمكن نزيد معتها هذه الكل شفنا اختصاصات متعددة، هذاك علاش هو يوم دراسي متعدد الاختصاصات.
2: نعم.
4: احنا تو في المخابر البحثية في الجامعة التونسية وفي العالم ككل، فما سكون ابل نسميوها
3: الانتر
4: بلوريديسيبلناريتي ولا الانتر ديسيبلناريتي، الانفتاح ما عادش نحبوا كل اختصاص منزوي. وشفنا حتى سوق الشغل تو ما عادش يقبل انه اختصاص يكون يعني منزوي ما ينفتحش على الاختصاصات الاخرى.
2: نعم.
4: نحبوا ان يكون التعليم شامل
2: لهنا حلقه متكامله
4: هذا هو.
2: نعم.
4: واحنا تواجهنا يعني احنا اختصاصنا علوم انسانيه ولغات، وتواجهنا الكليه يعني علوم صحيحه كليه الطب، والحقيقه كان كل القبول والترحاب ويعني نثمنوا هل التبادل ولا كومبليمونتاريتي التكامل بين الاختصاصات.
2: نعم هذه حاجه مهمه ومفيده. احنا بعد شويه نرفع اذان المغرب ثم نعود لمواصلة لقانا. الآن مستمعينا الكرام يرفع إلى حضراتكم الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع وداد محمد.
3: متبقي اليوم من برنامجنا اللي هو ساعة من زمان نواصلوا لقانا مع السيدة هند السوداني وكذلك مع الأستاذ وليد بتبيعة وليد الزبيدي اللي هو أستاذ مساعد في اللغة العربية وأدابها، وكذلك الأستاذة هند السوداني الأستاذة في اللغة الفرنسية وأدابها ومترجمة أيضا. السيدة هند، وإحنا برنامج ثري قاعدين نشوف فيه وكان يحكي عليه الأستاذ وليد منذ قليل، وعد شنو عنا نجم نضيفه في برنامج يوم السبت
4: اللي هو البرنامج باش يكون من الساعة 9 صباحا تقريبا لحدود الساعة 2:30
5: بعد ثلاث جلسات.
4: فوالا عندنا ثلاثة جلسات. الجلسة الأولى باش تكون الأكثرية يعني معناتها أكسي تكون الأكثر في المجال الطب. عندنا الثلة من الأطباء والأسادة اللي باش يحكيوا على التكنولوجيات الحديثة ودورها في الولوج للمعرفة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية. هنا باش نرجع لكلمه راهو الاحتياجات الخصوصيه صحيح، ما حتى للطالب ككل، هذاك علاش هو يوم مفتوح وتحسيسي اساسا. اللي الطالب ينجم يكون جاي مثلا من ولايه اخرى يحس روحه ضايع، ينجم يكون حتى تو نشوفوا في الطلبه ساعات حتى متقدم في السن وغير ذلك، يحتاج انه يكون اسيستي بالنوفيل تكنولوجي. لهنا الطب باش يعطينا كل ما امكن من وسائل باش يعاون يعني ذوي الاحتياجات الخصوصيه باش ياخذوا استقلالهم، باش يكونوا موجودين، باش ما يكونوش مارجيناليزي، يكونوا هذيك
3: استقلاليتهم في الولوج للمعلومه.
4: هذا هو التواصل الشامل، يكونوا مشمولين كأي طالب وكأي متعلم. عندنا زاد الاختصاص علم النفس، معنا مختصين من جامعة منوبة باش يحكيو لنا اساسا على التجربة نتاعهم سور لو تيران، هما كيفاش يشوفوا على خاطر في الطلبة شنو احتياجاتهم، شنو هما لي سوسي نتاعهم، اسكو معناتها موجود فما اون فورم ديكيتي، فما عدالة، خاطر نعرفوا القوانين موجودة والقوانين تحمي، اما فما زاد النظرة نتاع المجتمع ونظرة الاخر اللي ساعات حتى نظرة يمكن شفقة ولا غير ما يزميش تكون. باش نحبوا معناها احنا في جامعتنا يكون كل متلقي وكل متعلم يكون عنده حقوق متاعه يتمتع بها كما يجب. عندنا في الجلسة الثانية باش نهتموا إذن بالمسألة هذه، المسألة البيداغوجية، كيفاش أنه المتلقي، ويكون معنا في الجلسة الثانية الأستاذ وليد زيدي باش يدخل بما يقرأ الكفيف، معنا الأستاذة عفاف إبراهيم اللي باش تحكي على المجال على التيران، يعني الأطفال مثلا في المدارس كيفاش ينظر له الطفل الآخر، للطفل اللي يمكن يكون عنده احتياجات خصوصية. والجلسة الثالثة باش تكون أكثر على التطبيقات. التطبيقات اللي استعملت، ولهنا عنا طلبة باش يحكيوا على التطبيقات اللي استعملوها
5: على السم والبكم في تعليمهم وفي إدماجهم.
4: هذا هو باش يكون يعني نجم يحضر أي مداخلة وأي محاضرة ولا أي في الجامعة ولا غير الجامعة، ويكون في نفس مستوى التلقي كأي إنسان عادي. باش يمكن نكمل حاجة صغيرة مهمة اللي هو راهو يوم تحسيسي وراهو مفتوح للجميع. هذه فرصة، خاطر ساعات نعرفوا عبيد يقول لك ممكن كلية ما نجرأش باش نمشي ولا نحضر ولا لا، راهو يوم مفتوح وراهو فما
5: زادة فرصة باش يكتشفوا كلية الطب.
4: هذا هو
5: كلية الطب اللي ماهيش فقط معناها تستقبل الطلبة المتخصصين للطب والمتكونين في مسالكه واختصاصاته، فرصة باش يعرفوا الكلية هذا الصرح الشامخ اللي راهو عنده دوره وفاعليته في الحياة الثقافية والتربوية والاجتماعية. وبرشا جمعيات عبروا، فرصة باش نشكرهم عن استعدادهم وقبولهم لدعوتنا للحضور معنا للإنصات لإغناء حلقات النقاش، وخاصة باش هذا اللي يهمني أنه المعرفة نوليو نعيشوها.
3: نعم.
5: الأفكار الجديدة اللي نرصدوها من هالمنابر ومن هالمقامات العلمية الأكاديمية ننقلوها إلى واقعنا. التطبيقات اللي تتقدم لنا، مش حنا في حكم الضرورة أنها تكلفنا ولا ما تكلفناش، بإذن الله الدولة قادرة على الإتاحة، المهم نوليو نوظفوها في حياتنا ونسهلوا بها صعاب اللي تنجم تعترضنا في الوصول إلى المعرفة وفي بلوغ مراقيها.
3: نعم، يعطيك الصحة، كل كلمة قلتها في بقعتها سي وليد، وفرصة باش الناس تحضر والأولياء حتى
4: يكونوا إن شاء الله
3: أبنائهم ربما يحتاجوا العناية هذية، وأنهم ينجموا يرافقوهم ويوصلوا لهم
4: يتعرفوا حتى على تطبيقات جديدة شنو يمكن يكون موجود باش يعاونوا به صغارهم، باش يكون يوم معرفي تعليمي تحسيسي
3: ويوم كبير، خاطر شفت برشا معناها مشاركين فيه.
4: صحيح، حتى ثقافي، احنا خممنا حتى في وقت الاستراحة القهوة باش يكون فما موسيقى باش يعني اللي الحضور يكون ما يقلقش،
3: ريق
5: مستأنس
3: هذا هو عامل كيف. على كل حال نتمنى لكم كل التوفيق والتشجيع. نذكروا انه النهار باش يكون نهار سبت هكا ولا لا،
4: هذا هو
5: بعد غدوة
4: بكلية الطب بتونس.
3: تونس
4: باش يكون من الساعه ابتداء الساعه 9 صباحا.
3: نعم،
4: ومرحبا بالجميع.
3: نعم، مرحبا بالجميع، وان شاء الله ديما منورينا بهالافكار هذيا في سبيل المعرفه، وهكا عرفنا انه المجالات الكل تكون حلقه متكامله مع بعضها، ما عادش كل حاجه وحدها، والعلم قاعد يتطور والتطبيقات قاعده تفيد فينا، وكيفاش نجموا نستفيدوا من التكنولوجيا. هذه اهم حاجه.
4: احنا يمكن استاذ وداد شفنا اخيرا في الامتحان البكالوريا كيفاش كان استعمال غير سليم للتكنولوجيات، احنا باش نوريو التكنولوجيات باش نبعدوا على الاستعمال الغير سليم للاستعمال الايجابي للتكنولوجيات.
3: نعم، هذا هو المهم والله العظيم، ورهان كبير هذا. إذا اليوم الدراسي متعدد التخصصات، إن شاء الله باش يكون يوم السبت إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع اللي باش يحضروا. شكرا الأستاذ وليد الزيجي، وشكرا كذلك للسيدة هند السوديني،
5: شكرا لتاج الأقمار
3: في يحلو المساء اليوم. تاج الأقمار كان البارح سي وليد، ويلزمك نهار من نهارات أنت تجي تحكي لنا على هالتطبيقات وعلى هالكتب اللي قريتها وعلى هالضيوف.
5: هو كل برامجك ما تتنساش من أصداء الليل وين وإحنا جاي
3: عايشك إن شاء الله يا رب
5: أنت ضيفتنا
3: هي تجروسنا ولا العظيم اللي ديما تلمنا وانتوما الضيوف اللي ديما تأثوا لقائدنا،
5: وانت يا رب يعطيك الصحة طول العمر،
3: عايشك وراهو الحق
5: احنا نحبوك ونقدروك
3: عايشك ولا شعور متبادل.
5: وكل ما تبدأ عنا نشاط ثقافي وتظاهرة فيه الإفادة للمواطن، ما نقصدو كان أمثالكم باش تكونوا الواسطة بيننا وبين المواطن.
3: ربي يفضلكم إن شاء الله، ربي يفضلك. فقرة نيشان نستمع لها ثم نعود مع انتصار.
6: نيشان، نيشان اليوم نقدموه الفنان بدايته كانت مع المسرح الركحي ثم المسرح الإذاعي، لكن شهرته الكبيرة أخذها من التلفزة في السبعينات وقت تقمص دور كموشة. الفنان عبد السلام البش.
7: يقول لي هوني ذي ريال عاد اني فهمت التاك تاع شنيا ديك ترا.
6: عبد السلام البش من مواليد صفاقس نهار 27 نوفمبر 1919، وتوفى نهار 4 أفريل 1979. والده هو البشير البش، واحد من أبرز الممثلين في صفاقس، وتولى الإدارة الفنية للعديد من الفرق المسرحية كما النجم التمثيلي وكان ولده عبد السلام يحضر كل العروض المسرحية بكل حب للركح. بعد ما تحصل على الشهادة الابتدائية وبعد وفاة والده، اضطر عبد السلام البش انه يبعد على التعليم، وبالرغم من صغر سنه إلا أنه تولى مسؤولية عائلته، فانضم لفرقة النجم التمثيلي كممثل وتولى الإدارة الفنية مع زميله المختار حشيشة في جمعية الموسيقى العصرية. عام 1957 جاء للعاصمة والتحق بفرقة التمثيل بالإذاعة الوطنية، وشارك بالتوازي في فرقة المسرح الشعبي، ومن أهم أدواره كانت مسرحية عمتي عايشة راجل. تلفزيا شارك الفنان عبد السلام البش في العديد من الأعمال كما أمي تراكي وكموشة وملجن، وشارك في سلسلة القضايا اللي كانت من إخراج الهادي بسباس.
8: آيل شنو رأيك تو؟
9: فيش
8: شو ما فيش؟ يعني سليم موضوع نتحدثوا فيه، تمو فيه يخص الكلام.
9: أنت تعرف يا منشي أنا وين نعرف؟
8: تو بلي يقولي 180 دينار ما مش ياسر، كانوا شهرين ونصف يا سعاد فقط ونروحوا.
6: الفنان عبد السلام البش تشهر ببراعة كبيرة في تقمص الشخصيات، عنده أسلوب متميز ورائع، هو فنان كوميدي ساهم في تدعيم الحركة المسرحية سواء بالتمثيل أو التأليف أو الترجمة أو الاقتباس.
2: نيشان

اليوم نسقنا كان سريع، حتى أغانينا نسقها شبابي شوية سريع شوية يتماشى مع الوقت. هذا حبيت نشكر زميل محمد الغول كان في الإخراج والهندسة الإذاعية، كذلك الإخراج الرقمي. نشكر كذلك فاروق اللي معايا ويديد رفقتكم. أغنية حبيت نختم بها المطربة رحمة ديو، بين المطربة رحمة وبين كذلك نوردو حضرت له عرض من أحلى العروض، كان نذكر في المهدية كان عرض متميز برشا. ورحمة اللي هي مطربة لكن أول تجربة سنين في رمضان كانت غنيت وكانت مثلت في مسلسل، كانت معها أيضا درة زروق، والمسلسل كان معناها القاصة دي كبير برشا. بعد قليل زميل حاتم في الأخبار، نخليكم مع هذا الثنائي رحمة ونوردو.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال،
0: تحاليل فنية،
1: قراءات تكتيكية،
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: معنا احنا بدات الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام 8 مساء هنا في تونس. شركة فوسفات قفصة تؤكد أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة، بينما تعمل الشركة على عدد استراتيجية تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 35 و2000. ديوان الحبوب يدعو في بلاغ مجمع الحبوب لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون في مراكز التجميع والناقلين لاستعمال الأغطية الواقية تبعا لإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وبتساقط البرد اليوم وغدا خاصة في المناطق الغربية. تطور إنتاج الكهرباء بنسبة 7% إلى موفى أفريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم، كما أظهر ميزان الطاقة الأولية إلى موفى أفريل عجزا قدره 2 مليون طن مكافئ نفط، أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يتوقع وقفاً تاماً لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان بين حزب الله وكيان الاحتلال. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول في رسالة للإيرانيين إنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ومجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. المرشد الإيراني قال أيضا إن المفاوضات التي ستجريها طهران مستقبلا لا تعني أنها ستقبل بشروط العدو. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن سفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يقول اليوم إنه لا تفاصيل لديه بشأن ما أثير عن بند في الاتفاق الإيراني الأمريكي يتصل بإنشاء صندوق ممول خليجي لإعمار إيران. في لبنان، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب مما سماه الشريط الأمني جنوب لبنان رغم نص اتفاق واشنطن وطهران على ضمان سيادة لبنان. كما هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله بتصعيد الهجمات ضده فورا إذا أطلق النار نحو جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الموجز انتهى إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: للناس الكل.
6: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مسموع حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني مسموع حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يتناول موضوعا مثلثا، وسطه الإيديولوجيا وطرفه الإسلام وخاتمته الحدث. الإسلام، الإيديولوجيا والحدث. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ حسن بزينية، وهو أستاذ الحضارة بجامعة تونس المنار، وهو في الحقيقة سوف يحدثنا باعتباره مختصا في هذه المسائل، ولكن أيضا نحن نزف إليكم بشرى صدور ترجمة الإسلام بين الدين والإيديولوجيا، بحث عن الحداثة الإسلامية لنادين بيكودو. وهذا الكتاب الذي ترجمه الأستاذ حسن ورجعه رياض الميلادي، سوف يكون حديثنا في هذا السياق، سياق رؤية الغربي ورؤية ربما الباحثين الغرب وحتى غير الغربيين من غير الذين ينتمون إلى الحضارة العربية الإسلامية، لما يطرأ على الإسلام من تطورات باسم الحدث. مرحبا بك يا أستاذ حسن.
3: شكرا سي توفيق، وبارك الله فيك على الدعوة الكريمة، وتحية لمستمعيك الكرام.
2: أستاذ حسن، أنت طبعا اختصاص حضارة، ولكن ما نقرأه من دراسات متعلقة بما تنتجه هي دائرة في هذه الرؤية، ربما التي يمكن أن نقول الحداثية للإسلام، وأنت تتناول حتى قضايا غير حداثية بمنظار لنقول ونستعمل المصطلح الذي استعملته بيكادو، منظار موضوعاتي نسبة إلى الموضوعية. هل يمكن في بداية هذا اللقاء أن نتحدث عن موضوعية ونحن نتناول دينا من الأديان؟
3: شكرا. هو في الحقيقة سؤال يهمنا في تخصصنا العلمي الأكاديمي وكلية الأداب على الأقل في تونس، تباشر النصوص المختلفة التراثية والنصوص الدينية بخلفية تحاول أن تكون غير متحيزة ولا تنطلق من مصادرات ومسلمات اعتقادية.
2: نعم،
3: في دراسة المسيحية والإسلام أو اليهودية تحاول أو حاولنا وحاول بطبيعة أساتذتنا الأول أن يخططوا أو أن يسيروا في هذا النهج. ونفس القضية نفسها تقريبا تطرحها نادين بيكودو، قضية أن هل يمكن للنصوص المقدسة أن تكون، أو لتأويل النصوص المقدسة، لا توجد نصوص مقدسة إلا بطبيعة في الأفهام والأذهان وفي اليقين والاعتقاد، بالحقيقة هي في صدور الرجال كما قال الأولون. إذن نادين بيكودو ترى أن هناك نقلة حصلت في القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر، بتحول الإسلام، بتحول الفكر الإسلامي، بتحول ما كان متعاليا وفرديا إلى موضوع. نعم. وتسميه objectivation، يعني أن يتحول المقدس والمتعالي إلى موضوع، وموضوع ينظر فيه رجال الدين وغير رجال الدين في الحركة الإصلاحية.
2: شكرا. نريد أن نقدم للسادة المستمعين بسطة عن نادين بيكودو، وهي أستاذة متميزة، ويقول المشارقة هي أستاذة كرسي في جامعة سوربون باريس، لها كتب ولكن سنذكر كتابين. الكتاب الأول عن الفلسطينيين، لباليستينيان أن سيكل ديستوار، وهذا صدر عام 1997 في طبعة أولى وفي طبعة ثانية 2003. ثم هذا الكتاب الذي سيكون متن حديثنا وعنوانه الأصلي الإسلام entre religion et idéologie, et c'est sur la modernité musulmane. صدر عن غاليمار في باريس عام 2010 العبارة أستاذ أحسن التي تستعملها المؤلفة نادين بيكودو هي الإسلام سي توبجيكتيفي. كيف نترجم هذه؟ سندخل في عملية الترجمة لأن هذه مصطلحات جديدة ليس لها مقابلها القديم، ولكن أيضا إذا أردت أن تشتق لها عبارة كان الأمر عويصا. فهل أن صعوبة الترجمة في هذا الكتاب تبدأ من المصطلحات، أم أن الأفكار في ذاتها وطريقة الطرح تتطلب استيعابا من مرحلة أولى ثم إعادة هضم لتلك الأفكار وتقديمها للقارئ العربي؟
3: هو تقريبا كل ما ذكرته حاضر، وربما ليست صعوبة بل صعوبات. فبالنسبة للنيولوجيزم، هل المفاهيم الجديدة مثلا، استعنا في بطبيعة لم نقفز على مساهمات المجموعة العلمية، استعنا بجميل صليبة في المعجم الفلسفي، استعنا بمعاجم تحليل الخطاب، معجم تحليل الخطاب الذي ترجمه الأستاذان حمادي صمود وعبد القادر المهيري، استعنا بما أنجزته المجموعة العلمية قبلنا في تعريب كثير من الاصطلاحات. الأوبجيكتيفاسيون بقطع النظر عن، نعم هو مفهوم على الأقل في العربية هو مفهوم جديد، حتى في أعتقد أنه يوجد في التراث الغربي أو اللاتيني القديم. فالقضية كما ذكرنا هو أن يتحول، على الأقل الفهم الدقيق لهذا الاصطلاح هو تحول الموضوع إلى موضوع، أي إلى مسألة تقبل النظر العقلي. مثلا بالنسبة إلى الإسلام، بالنسبة إلى الظاهرة الدينية كانت متعالية وفردية، لا أصبحت اجتماعية، أصبحت كامنة من تحدثت المؤرخ كثيرا عن الخروج من مرحلة التعالي إلى مرحلة الإيمانونس الكمون. أصبحت الظاهرة الدينية محايثة و أصبحت موضوعا بعد إذ كانت متعالية وخاصة بالفردي.
2: نعم، إذا قلت لك أن تلخص لنا هذا الكتاب من جهة الأهمية، لأن حديث الغربيين وحديث المؤرخين عن الإسلام وحديث ربما الأنثروبولوجيين وحديث كل الفئات ربما العلمية والاختصاصات عن الإسلام ولكن من ثقافة أخرى، هذا كثير، ولكن لو لخصت لنا في أمرين قيمة هذا الكتاب وما يتميز به ربما عن الكتب التي أنت تعرفها أكثر من الجميع بحكم اختصاصك في هذا السياق.
3: والله هو الكتاب اكتشفت فيه مزايا في الحقيقة، وما كنت أعرف المؤلفة حق المعرفة كما يقال، واكتشفت فيها باحثة ذات قدرة على الإحاطة، هي مستوعبة لحركة الفكر الإسلامي من نشأتها حتى تطورها مع ما تسميه تسييس الإسلام. فالكتاب إن شئنا ينطلق من الشافعي الذي صنف وأقام علم الأصول ورتب الأدلة التي أثرت في الفقهاء اللاحقين وأثرت في الفكر الإسلامي بأسره، ثم تنتهي مع المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين الذي انعقد سنة 1938، يعني بصراحة يعسر على الباحث أن يحيط بهذه الفترة.
2: لكن النقطة الأولى هي الإحاطة مع الدقة.
3: نعم
2: نعم،
3: فضلا عن الإحاطة، لم تكن إحاطة القافز على المواضيع كما يقولوا السيرفولي للتيماتيك، لا، هي معناها كانت دقيقة وكانت نقدية، تحليلية نقدية في تدبرها لحركة الفكر الإسلامي دون إطالة كما قلت ودون تشعيب. قلت هذا في مقدمة المترجم، هي لم تطل ولم تشعب الأمور، وأبانت عنا قدرة عجيبة، على قدرة نستحسنها قدرة جيدة على هضم هذا الفكر وهي بدت لي قريبة من المدرسة الأنجلوساكسونية، هي فعلا كتبت بالفرنسية لكن مرجعيتها وخلفيتها أغلبها أنجلوساكسونية.
2: ما الفرق بين بين بين الاتجاه الفرنكوفوني والأنجلوساكسوني في هذا في هذه البحوث؟
3: الأنجلوساكسوني اتجاه صارم،
2: نعم،
3: ومقتصد،
2: نعم،
3: في الكتابة الأكاديمية. الاتجاه الفرنسي هو اتجاه
2: يتسامح كما يقول،
3: يتسامح ويتساهل ويفيض أحيانا في
2: يطيل.
3: تجد كتب حتى لأعلام نعرفهم، تجد كتاب في كذا صفحة بأكثر من 500 صفحة في الحقيقة
2: يمكن اختصاره،
3: يمكن اختصاره في 100 صفحة. وقلت، نعم، هذا عن كتاب جاكلين شابي، ومع احترامنا لمساهمتها ولي
2: ما عنوان الكتاب
3: لو سينيور دي تريبي الذي درسته في كتاب نقد الاستشراق الفرنسي.
2: نعم. السؤال الأخير قبل أن نمر إلى بعض مفاصل هذا الكتاب، هي تعتقد وتدرس تحول الإسلام إلى إيديولوجيا سياسية بين 1860 و 1930، لماذا هذا التوقيت؟
3: هي تنطلق من تأسيس جماعة العثمانيين الشباب
2: 1860.
3: هي تقول النزهة، قاموا بنزهة مجموعة سنة 1865 تقريبا، قاموا بنزهة في نواحي اسطنبول بعد ارتحلوا إلى فرنسا.
2: من هؤلاء؟
3: هؤلاء حركة العثمانيين الشباب.
2: أي لو عرفت بسم. بهم
3: هؤلاء الجماعة، نعم، هم الاسم وطبعا مشروعهم، هم أرادوا أن في فترة إملاء التنظيمات، في فترة التنظيمات التي بدأت منذ 1839 كما تعلم بخط شريف كالخانة واستمرت حتى صدور الدستور في عهد عبد الحميد سنة 1876. إذن هؤلاء الجماعة استشعروا أن السلطنة الإمبراطورية مهددة،
2: باتت رجلا مريضا،
3: نعم نعم، وخسرت في البلقان وفي معارك مع الروس، خسرت في القرم. وإذن هذه
2: هذا الرجل
3: الإمبراطورية، نعم، بدأ يدب إليها الوهن، وبعض التنظيمات رأوا أنها مسقطة وكانت تحكمها خلفية غربية، خلفية غير إسلامية، فأرادوا أن أسسوا فعلا حركة العثمانيين الشباب.
2: هدفها
3: هو إصلاح، لكن إصلاح من إسلامي
2: من الداخل،
3: نعم، إصلاح إسلامي تقريبا هو مشروعهم، مشروع إنقاذ، نعم،
2: و 1930 ذكرته،
3: 1938 هو المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين.
2: نعم. لماذا، ماذا فيه
3: المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين؟ تقريبا هو أعاد المبادئ الأساسية التي قامت عليها الحركة، الإسلام ديننا ومبدأ البيعة والمبادئ التي نعرفها في الحركات لدى، أو نعرفها لدى الحركات الإسلامية. وبطبيعة الحال ما زال بعض هذه الأصول حاضر ويؤثر في الحركات الإسلام السياسي إلى الآن.
2: نعم. بعجالة، هذا الكتاب فيه مقدمة المترجم، مقدمتك، وفيه مقدمة الكتاب الأصلي، وفيه القسم الأول التعبير عن الإسلام، وفيه فصول ثلاثة، ثم القسم الثاني الحكم بالإسلام، والقسم الثالث الاستنفار باسم الإسلام، بالإضافة إلى جملة من الملاحق. نحن سنتوقف عند بعض ربما الفصول حتى نتكلم بشكل مستفيض معك باعتبارك مترجما، ولكن أيضا باعتبارك باحثا مختصا في هذه القضايا، بعد أن نستمع إلى هذا المقطع.
4: الحديث دائما مستمر عن الحركات الإصلاحية التحديثية التي جاءت يعني مخالفة ومناقضة تماما للحركات السلفية المحافظة التي سبقتها والتي تبنت إصلاحا من نوع آخر. فنحن هنا أمام يعني موجة ثانية من الحركات الإصلاحية في نفس التاريخ، ولكن ليس في نفس الزمن. هذه في مجالها ومكانها هو الدولة العثمانية بمختلف يعني ولاياتها، وخاصة مصر التي كانت عبارة عن ولاية كبرى في ذلك الحين. إذن الآن نتحدث عن هذه الحركة الإصلاحية التحديثية من خلال الدوافع التي أدت إليها، لماذا بدأت في الدولة العثمانية وأيضا انتقلت بعد ذلك إلى مصر، ماذا وقع في الدولة العثمانية حتى أنكبت بهذه القوة وبهذه الكثافة على عملية الإصلاح وإن كانت قد جاءت نوعا ما متأخرة بالنسبة للموجة الكبرى التي شهدها الغرب في ذلك الحين. من بين الدوافع التي كانت وراء هذه الحركة الإصلاحية التحديثية بالمعنى العثماني والمصري للكلمة هو هزائم عسكرية غير مسبوقة، يعني كانت قد ألمت بالدولة العثمانية وأقنعتها بضرورة يعني إيجاد حل ما، وكان

0: فكرة الإصلاح هو هزيمته داخل ممتلكاتها، أي داخل المجال العثماني أمام فرنسا في فرنسا الثورية. فرنسا عندما هاجمها نابليون بونابرت هاجم مصر سنة 1798، ولم يعني فشلت الدولة العثمانية على استرجاع هذه الولاية إلا عندما تحالفت مع روسيا وتحالفت مع إنجلترا. إذن هذا على مستوى هزائم عسكرية غير مسبوقة. ثانيا هو اختلاط قوي ومباشر بالفضاء الأوروبي. الدولة العثمانية خلافا للدول الإسلامية الأخرى أو الأقطار الإسلامية الأخرى أنها كانت مرتبطة ارتباطا قويا جدا ومنخرطا خراطا يعني كثيفا جدا في الفضاء الأوروبي التي كانت تجري به عمليات تحديث، فهي لها حدود متداخلة مع أكثر من دولة أوروبية، كما أنها كانت لها ما يسمى بالتقارير الدبلوماسية التي كانت تأتيها، وهي عبارة عن ما يسمى عندهم بالسفارة نامة، تقارير دبلوماسية تحكي وتروي ما يجري داخل الدول الأوروبية من تطور ومن يعني اكتشافات واختراعات. ولذلك كانت أصداء هذا التحديد الذي يقع في أوروبا كان يأتي بكثافة إلى الدولة العثمانية عكس الأمم الإسلامية الأخرى التي هي نوعا ما بعيدة عن العالم الأوروبي. ثالثا من حيث الدوافع هناك ضغوط داخلية وأخرى خارجية كلها تلح على مطلب الإصلاح. هناك دول أوروبية تلح على مطلب الإصلاح لأنها لأجل تمرير مصالحها داخل الدولة العثمانية، وهناك أيضا رأي عام وجهات معينة داخل الدولة العثمانية تلح على عملية الإصلاح وتضغط في هذا الاتجاه. يعني ما يهمنا في هذا كله هو أن الدولة العثمانية كما قلنا أنها قامت بهذه العملية عملية الإصلاح بالمعنى التحديثي للكلمة على مدار قرنين، القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين، واستغرق ذلك مراحل ستة إذا أردنا يعني التقسيم.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن في حصة مع الأستاذ حسن بزينية أستاذ الحضارة بالجامعة التونسية، ونحن سنتحدث عن الإسلام الإيديولوجيا والحداثة بمناسبة ترجمته لكتاب نادين بيكودو الإسلام بين الدين والإيديولوجيا، بحث عن الحداثة الإسلامية. كنا نستمع أستاذ حسن إلى مقطع فيه حديث عن الإصلاحات في العالمين العربي والإسلامي، وحديث عن الحركات الإصلاحية التحديثية، وبالطبع هذا الكتاب فيه هذا الحديث. ما استمعنا إليه هو حديث ربما عن الدولة العثمانية التي ذكرت، وعن دور مصر في ذلك الوقت، وعن الهزائم العسكرية الغير المسبوقة أمام روسيا وفي حصار فيينا وأمام فرنسا مع نابليون إلى غير ذلك. وفي الكتاب يمكن أن نجد فكرة مهمة عند المؤلفة أن جوهر الحداثة الإسلامية في الحقيقة تقول هي عقلانية، فقد عقلنت الرسالة الدينية لتجعل من الإسلام شرعيا، ولكن أيضا لتجعله سياسة للمقاومة. هناك فصل في هذا الكتاب أو ربما فصول في الحديث عن هذه الحركات الإصلاحية، الفصل الثامن حركة الإصلاح والسياسة. هل تعتقد أن المؤلفة قد استوعبت ما ورد من مئات المؤلفات حول الفكر الإصلاحي العربي، وما الجديد الذي تقدمه، وهل أن حركة الإصلاح تميزت بوقعها السياسي فعلا، أم هي حركة فكرية لا يمكن أن يكون للفكر فيها فعل في التاريخ إلا إذا اقترن بالسياسة؟
2: هو في الحقيقة بصرف النظر عن عما ذكرته بيكودو الأمران متلازمان. مثلا هي بالعكس، هي نادين بيكودو باحثة غير متعصبة ولا تتبع سبيل الاستشراق التقليدي هكذا، كذلك السلفية الدينية هي تقف حكما وتنظر بعين القصاص إلى هذا التاريخ، وترفض كثيرا من الأحكام السائرة أن الإسلام جوهر ثابت. الإسلام لا، كل شيء تقول راسخ في التاريخ. هو هذه مثلا من المبادئ الحاضرة من أول الكتاب إلى آخره. الفكر هو راهين بالتاريخ وراسخ فيه، لا يمكن الحديث عن الإسلام الآن كما تشبيهه بإسلام القرن السابع. فتأويل النصوص والفكر هو فكر دينامي متحرك ويتغير.

0: هذا ولا تميز في هذا بين المسيحية والإسلام وغيره. بالنسبة إلى الإصلاح، هي لها يعني مقاربة طريفة، تعتقد أن الإصلاح لم يكن كله، يعني لم يكن الإصلاح كله مسقطا أو بتأثير غربي، وحملة نابليون صار في أواخر القرن 18 وكذا، إذن هذا أثر بلا شك، لا تنفي هذا، لكن تعتقد أن هناك هبت رياح الإصلاح من دراسة الحديث ومن الأساتذة، الشيخ ولي الله محمد حياة السندي بالمدينة وبمكة، بهذه الأماكن المقدسة التي كان يأمها طلاب العلم من العالم العربي والإسلامي كله، تغذت أو نشأت حركة إصلاح قامت على الحديث النبوي، قامت على الرجوع إلى أصول النصوص. وهنا الإصلاح والسياسة متواشجان ومتعاضلان. فمثلا محمد حياة السندي وهو رمز من رموز الإحياء الحديثي، الحديث نقص الحديث النبوي، أثر كان أستاذ محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب لم يكن مجرد يعني صاحب فكر، بل أسهم وساهم في كما نعرف في التحالف ونشأة الدولة السعودية الأولى.
1: نعم، سنقرأ بعض المقاطع حتى نقرب هذا الكتاب من المستمع. تقول في هذا الفصل الثامن: إذا كانت قضايا صياغة خطاب الإسلام الحديث، هي تقول بترجمتك،
0: بطبيعة،
1: التي يرفعها المصلحون في وجه الحصون التقليدية للمعرفة قضايا خاصة بالمجال الديني في المقام الأول، فإنها لا يمكن أن تنعزل عن العلاقة بالسلطة السياسية، فالسعي في تقويض الزعامة العلمية يعني التهديد بزعزعة استقرار السلطة. هذا على الأقل ما أحسه المسؤولون العثمانيون. نحن هنا إذا ربما فكرة تقول هناك زعامتين، زعامة علمية وزعامة سياسية، وكأننا في على محك تاريخ مهم، أن الزعامتين لا تسيران بواسطة الفقه ولا الاجتهاد في نفس الخط، وإنما كأنما نحن إزاء منعرج. إما أن تفهم الحركة العلمية أن السلطة السياسية إزاء التحديات وليست موجودة بالضرورة في ذلك الوقت لتأييدها، وإنما لإصلاح البين إذا أمكن، وإما أن تكون الحركة السياسية أيضا تتفهم أن ما يسمى بين ظفرين بالعلم والعلماء لهم وجهة نظر أخرى في قراءة التاريخ الذي مارسه السياسيون ولم ينجحوا فيه، على الأقل مع هذا الرجل المريض النجاح الأكبر. هل هذا التصور جديد كطرح بقطع النظر عن وقائعيته في التاريخ الذي تتحدث عنه الكاتب؟
0: هي نعم تضرب أمثلة كثيرة من ذلك. تعتقد أن هذا الحوار والذي كثيرا ما استحال صراع، بدأ من محاولة ابن المقفع وما قدمه من مشروع إلى الخليفة العباسي حتى يقوم بتقريبا تقنين الشرع، توحيد وإذاعة مبادئ سنية موحدة بين رجال الدولة ووسط الأجناد. فتعتقد أن العلاقة تراوحت بين محاولة التأثير والتوجيه، وتعتقد أن رغم فشل مشروع المقفع ورغم المصير الذي لقاه من قتله، تعتبر أنه انتصر لأنه مهد الطريق لكي يؤسس العلماء سلطة رقابة. هذه السلطة تستمد مشروعيتها وشرعيتها من أحيانا من عامة الناس، من في الأوساط الحضارية أو غيرها،
1: ومن قراءة ما للنصوص
0: طبعا، رغم أن مثلا الصراع بين الخلاف بين أحمد بن حنبل والمأمون، فابن حنبل كان قويا رغم أنه وثق وسجن ونجا حين مات المأمون موت فجاء كما يقول فكما يقولون. إذن فابن حنبل كان يمثل أو كان واجهة كان أقوى لأنه يعبر عن العقيدة الشعبية صح التعبير. والمأمون حاول أن يفرض فكر النخبة بخلق القرآن وفكر الاعتزال، لكن قوة العلماء في واستمر في أنهم يستندون إلى قاعدة واسعة وفي مجال المقدس لا يمكن
1: قاعدة واسعة قاعدة لا تقبل الاعتزال
0: لا تقبل لا ت... نعم
1: لا تقبل الاعتزال باعتباره الاعتزال على أساس أنه طريقة في التفكير مخصوصة
0: وهي نخبوية في نهاية الأمر بين ظفرين. فعامة الناس يميلون إلى التجسيم ويميلون إلى الصور المادية وإذن المعتزلة ينفون الصفات. إذن استمر هذا، فالعلماء كانوا في كل يعني طور يرفعون راية السنة ويرفعون راية يشعرون كما تقول براندير يشعرون راية السنة خاصة على ما يرونه فسادا في السلطة السياسية في العهد العثماني وقبل ذلك. فالقضية هي قضية صراع وتقارب وتجاذب، إذن وأحيانا هناك تحالف كما حصل مع الدعوة الوهابية في منتصف القرن الثامن عشر أو بعيد ذلك بقليل. ولازالت أظن هذه المسائل مازالت حاضرة بأشكال أخرى في عالمنا المعاصر.
1: في مقطع آخر صفحة 215 تقول: وقد اختارت هيئة كبار علماء مصر التي اجتمعت في مارس من سنة 1925 الموقف الثاني حين صرحت بضرورة أن يعقد مؤتمر ديني إسلامي عام يدعى إليه ممثلو جميع الأمم الإسلامية لتعيين الخليفة الجديد. نحن إزاء فترة معينة تاريخية. والسؤال هو: ما رأيك في اختيار المؤلفة لمراحل تاريخية معينة؟ وثم ما رأيك في أنها تعيد بعث هذه الأحداث لتقدم لها صيتا مهما قد نعتقد أن العلماء أنفسهم لم يكونوا شاعرين بقيمة تلك اللحظة التاريخية؟ هل يمكن للدارس سواء كان مؤرخا أو غير مؤرخ أن يعيد بعث لحظة معينة قد تكون في عمر التاريخ عادية ويعتقد أنها هي كانت الأساس الذي حرك ربما التاريخ الإسلامي باتجاه معين؟
0: نعم، هو هذا هو بطبيعة أي بحث يقوم على اختيار. هي مؤرخة وقالت هذا، نسيت الموضع، لكن تقول إنها ستركز على مفاصل على تحولات أغلبها يتعلق ويمس العالم العربي لكن مع تعريج على العالم الإسلامي الهند وإيران، وقد أفردت فصلا للفكر الشيعي والتحولات الفكر الشيعي في القرن التاسع عشر والصراع بين الأخباريين والمقلدة والأصوليين من أنصار الاجتهاد. وهو فصل وإن كان قصيرا فإنه جمع الفوائد وفي الحقيقة يعرض أشياء ربما يجهلها كثير لا يعرفها كثير من المثقفين في العالم السني خاصة.
1: نعم، في ترجمتك بعد كلمة تعيين الخليفة الجديد وضعت هامش للمترجم وقلت فيه: لا ريب في أن المرجع الذي تنقل عنه الكاتبة ستذكره فيما يلي يأخذ عن الرسالة التي بعث بها عبد الله محمد أبو الفضل شيخ الجامع الأزهر ورئيس المؤتمر الإسلامي العام للخلافة بمصر، وقد وردت في كتاب مجلة المنار لرشيد رضا يضم أعداد مجلة المنار بهذه الصيغة المختلفة قليلا عما أوردته الكاتبة في آخر الشاهد نقطتين، وتذكر وذكرك 215 حتى تتابع معي، ثم تذكر الشاهد: من الضروري أن يعقد مؤتمر ديني إسلامي عام يدعى إليه ممثل جميع الأمم الإسلامية للنظر في أمر الخلافة من الوجهة العلمية الدينية. هذه الطريقة في العمل، يعني تهميش الترجمة، تهميش بمعنى وضع هوامش، هل المترجم يعتقد، لأنك حينما تضع هوامش أنت تخرج عن مجال الترجمة وأنت تترجم تعتقد أن هناك نقطة ضوء لابد من أن تضيفها، أو هناك تدقيق لابد من أن تشير إليه. هل هذا يدخل في ترجمة المختص؟ يعني لولا اختصاصك بهذه البحوث ولولا معرفتك بهذه النصوص، هل كان لمترجم آخر أن يذكر هذه التدقيقات؟ وسؤالي هنا، هل ينبغي لمثل هذه الكتب أن يترجمها مختص، أو على الأقل يترجمها موسوعيون عارفون بالحقب التي يتحدث فيها النص الأصلي؟
0: والله على الأقل هذا الكتاب بالذات بكل يعني تواضع وتجرد لا يمكن أن يترجمه إلا من تخصص سنوات في الفكر العربي والفكر الإسلامي والفكر الإصلاحي واستوعب هذه الأمور. لماذا؟ لأن القضية ستطرح قضية اصطلاحية، كيف ستترجم؟ هي من عندها تتحدث عن ميسكويه وعن تقسيم ميسكويه للفضاء، القوى النفس كذا، قوى النفس الشهوانية، قوى النفس العاقلة. لابد من أنك تعود، لابد من العودة، لابد من أن تعود إلى ميسكويه حتى تكون دقيقا، لأن الترجمة الحرفية لا تفي بالقصد، وقد تنحرف كثيرا أو قليلا عن الاصطلاح المقصود. فأنت تعيد استنبات ما كتب عن ثقافتك العربية والإسلامية، تعيد استنباته في تربته، فلابد أن تهيئ له جميع الظروف الملائمة حتى ينمو وحتى يكون أو حتى تبث فيه الروح من جديد، لأنها عودة في الحقيقة. وهناك إضاءات كثيرة لا يمكن أن نفهم الكتاب دون
1: الرجوع الأصول
0: إلى الأصول.
1: نعم نعم.
0: والقضية فكلمة فقط، القضية في الحقيقة هي مرت على مراحل كثيرة وذكرت أعلاما كثيرين، فلابد في مناسبة تدبرها لأعمال ابن خلدون أو الماوردي مثلا، في تقسيم الماوردي لواجبات الإمام وأهل الاختيار، هي تقول ليزيلكتور
1: فمنتخبين
0: ليزيلكتور، لكن في الحقيقة هو الماوردي يسميهم أهل الاختيار، فالذين سيختارون
1: يعني الإمام. كأن العبارة الأصلية حديثة.
0: إذا كنت لا تعرف الماوردي وهي تحدث عن الأحكام السلطانية،
1: لا حتى العبارة قديمة، يعني أهل الاختيار،
0: أهل الاختيار
1: ماهوش المنتخبون،
0: وأصلا أنت تتحدث عن الأحكام السلطانية، فلا يجوز علميا وأكاديميا أن تأتي بمصطلح مستحدث وتقول الناخبي. فهذه بعض وجوه الصعوبة.
1: شكرا، نستمع الى المقطع الموحد.
2: Toute la sainte journée que les musulmans sont des islamistes voire des terreaux en puissance. Tu veux la vraie vérité? Eh bien enregistre bien la vidéo pour bien la ressortir le moment venu quand t'entendras encore des conneries sur les chaînes d'infos. Parce que le scandale, c'est pas tant ce verset que l'oubli du verset d'avant et de celui d'après. Alors oui, si t'es musulman, tu connais forcément le fameux passage coranique qu'on appelle communément le verset de l'épée, qui dit « Quand les mois sacrés sont passés, les polythéistes belligérants ». Oui, c'est écrit dans le Coran. Et c'est indéniable. Mais attends une seconde, de quoi parle le texte précisément? Ben déjà, clairement, ça parle des chefs de guerre qui croyaient en plusieurs dieux. Parce que dans le verset juste avant, le Coran pose une règle que les polémistes de ces news oublient. Enfin, oublient volontairement à chaque fois. Si des polythéistes ont un pacte avec vous et ne l'ont pas trahi, vous le respectez jusqu'au bout. Et juste après, il y a un verrou moral et politique absolument clair. Si l'un d'eux demande protection, tu la lui accordes et tu l'escorteras ensuite vers un lieu sûr. Donc non, ce passage n'est pas un permis d'annihiler. C'est l'exemple même de la décontextualisation d'un verset du Coran. Le passage entier privilégie la négociation afin de faire cesser les hostilités le plus rapidement. C'est aussi un texte de conflit armé contextualisé qui parle avant toute chose de défense et non pas d'attaque, de rupture des traités, des hostilités incessantes et qui encadre la sortie vers la paix. Et ce n'est pas un cas isolé. Ailleurs, le Coran balise aussi la guerre de façon explicite. Il dit « Combattez ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas ». Ils doivent épargner les vieillards, les enfants, les femmes, les malades, et même s'ils penchent vers la paix, penche vers la paix. Donc si quelqu'un veut te faire croire que la valeur de la vie d'un non-musulman est secondaire dans le texte, rappelle-lui ce rappel coranique. Tuer une personne injustement est comparé à tuer l'humanité entière, ce qui est un principe formulé d'ailleurs à propos des enfants d'Israël, dans la continuité de l'injonction à la paix que l'on retrouve dans le judaïsme.
1: كنا نستمع إلى مقطع فيه بعض التفسير والترجمة لما سمي هنا بآية السيف لو فيرسي دو لي فيه ربما مع الترجمة شيء من التفسير الملين الذي يقول للغربي إن الدين الإسلامي ليس دين جهاد وقتل بالمعنى السلبي وإنما هو دين للدفاع من الشرح الذي فيه جانب من تبني أن الإسلام ليس بالصورة التي يعتقدها الآخرون أنه دين للتقتيل وللإرهاب وغير ذلك. ربما الحديث عن الحرب هنا كلمة حرب هو اختيار لعبارة محايدة، لأن المقصود فيما نقرأه وسأقرأ على السادة المستمعين في أول جملة تقول لقد اقترن مسار تحول الإسلام إلى إيديولوجيا بظهور الجماعات السياسية الحديثة بغض النظر عن خصوصية الظروف وتفرد الحقب. كلمة حرب محايدة لايت، وكلمة جهاد هي المصطلح. فهل تعتقد أن كلمة الحرب هي اختيرت ربما لتلطيف أو لشكل مما تسمته هي بنوع من الدراسة الموضوعية للأشياء؟ هذا أولا. وثانيا، حينما نتحدث عن بعض الوقائع في الإسلام بعبارات غير الإسلامية هل تؤدي معناها؟
0: تجاوبت مع روح الكتاب تجاوبا حسنا، ودمت تقرأ حتى أنا سأقرأ مقطعا.
1: أنت ترجمت لك القراءة والكتابة، أما أنا فلي للقراءة فقط.
0: إجابة على سؤالك، تقول في مقدمة الكتاب إن في وصم الإسلام وصما مزدوجا بكونه دين حرب وسياسة لا يزال يتحرج من الفصل بين مجالي الروح والزمن ركونا إلى المقارنة الضمنية بالمسيحية، فكأن ديانة المسيح التي نشأت فرقة هامشية في صلب إمبراطورية قوية لم تبارك الحرب باسم الرب خلال القرون القابلة، ولا كانت قاعدة لشرعية إمبراطوريات عديدة بدءا من منتصف القرن الرابع مع قسطنطين ومجمع نيقية. فهي ترفض في الحقيقة، من مزايا الكتاب الأصيلة هو رفض ما شاع وما تداولته الدراسات الغربية بتأثير المجادلين المسيحيين القدامى. كثير مستشرقون يكررون أشياء كثيرة من الجدل القديم من عهد يوحنا دمشق وحتى قبل ذلك، الإسلام دين حرب والإسلام كذا، فهي ترفض وتعتقد أن الدين كبقية الديانات فيه قليل من السياسة. هي بطبيعة تحدث عندما تقول تسييس الإسلام التسييس المضخم والتسييس الذي يعمل منه أو يجعل منه برنامجا سياسيا، فلا تركنوا إلى هذه الاختصارات وغير التاريخية والمهوية، وهي نجت من ترداد ما خاضت فيه كثير من البحوث الغربية والاستشراقية عن الإسلام.
1: نعم، في هذا الفصل أستاذ بزينية حديث مركز عن السلطنة المغربية، تقول فيه وتمثل السلطنة المغربية بهذا الصدد مثالا نموذجيا إذ لم يغب استدعاء الجهاد عن ثقافتها السياسية، وإنما يبدو تفردا في العالم الإسلامي لا يعزى إلى الطبيعة الخاصة للأسرة العلوية كما يعزى إلى ما واجهته على مر التاريخ من تحديات مخصوصة. فالعلويون كدأب السعديين من قبلهم قد أسسوا جانبا على الأقل من شرعيتهم السياسية على انتسابهم إلى الأرستقراطية الدينية التي تنحدر من نسل الرسول، أولئك الذين يسمون شرفة بالمغرب الأقصى. جميل العبارة، أنت ترجمت جيدا. أنا أقرأ وكأن النص كتب بالعرب. أنا أشكرك كثيرا على هذا التوفيق وهذه المتانة في اللغة، ولكن دعنا من الشكر. هل تعتقد أن الإفراد المغرب الأقصى والمغرب، إذا كان حتى لا نقول المغرب العربي والسلطنة المغربية، بهذه الفكرة أنها سلطة ظلت تحافظ على مبدأ الجهاد في ثقافتها السياسية، هل هو في ذلك دراسة عينة، أم أنها تسمي هذه بالذات وتفردها عن البقية باعتبار أن هذه العقيدة، عقيدة الجهاد، مثلت في هذا التاريخ من السلطنة المغربية قيمة كبرى ربما تجاوزتها بعض الحكومات أو بعض الإيالات أو بعض الجمعيات السياسية هنا وهناك؟
0: في الحقيقة توقفت ماليا عند التجربة عندما حدث بالمغرب الأقصى، مراك مش المغرب اللي هي.
1: أي والله نحن نضطر إلى نعتذر لكلمة أقصى لأنه ما يحبوش الإخوة، ولكن هذه هي التسمية أقصى تعلمناها.
0: أقصى
1: في الجغرافيا أقصى نحن لا نقصيها.
0: لا أقصى يعني من العدوى القصوى، يعني
1: العدوى القصوى
0: ليس وصما، وإنما هو
1: وصف،
0: وصف للموقع الجغرافي فقط. طبعا وهي جزء من عالمنا ومن ثقافتنا ومن لغتنا وتاريخنا، هذا لا شك فيه. بالنسبة إلى النموذج الشريفي تسميه، والمصطلح ما زال مستعمل في المغرب، الشرفة والشريف حتى في الحياة اليومية. إذا تقول أنه التقاء نسب ما يقال عن انتساب العائلة إلى النبي، هذا الشريف، الشرف، والشرفاء حتى في المدينة هم
1: الشرفة.
0: الشرفة والشرفاء حتى في المدينة المنورة هم يعني ينتسبون إلى النبي. ومع الجانب، مع وراثة البركة، هناك الجانب الديني،
1: الشرعية
0: الدينية. إذن التقاء وهو طبيعي للوراث، جانب وراثي وجانب طبيعي. إذن وظف بطبيعة، لا ننظر، هي اهتمت خاصة بدور الطرق الصوفية في القرن 18 و19 بالمغرب، وخاصة بال19 اهتمت بدعم السلطان العلوي الأمير عبد القادر، وما سببه هذا الدعم من هزيمة إسلي ضد فرنسا، لأنه كان بسبب دعم حركة الجهاد التي قادها الأمير الذي كان مستقرا بالمرة أخرى بالمغرب الأقصى قرب الحدود الجزائري.
1: أقرأ مرة أخرى تقول: نزاع سنة 1928 كشف عن أن التشريعات العثمانية لم تكن موائمة للأحوال، فإذا كان اليهود يريدون أن يعترف بحقهم لم يكن المسلمون مستعدين إلا ليمنوا عليهم بالتسامح. هذه الجملة لو قرأتها وجدانيا كأني لا أقبلها، ولكن حينما نقرأها تاريخيا أن اليهود يريدون أن يعترف بحقهم والمسلمون غير مستعدين، كأن هناك حق والمسلمون ليسوا مستعدين له وإنما يريدون أن يتسامحوا معهم. هذه الجملة طبعا أنت حينما تترجم لا شك أنك تقف عند الجمل وأحيانا تفكر وأحيانا تمحص، وقلت لي ذات مرة أنني أتوقف عند جملة في بعض الأحيان نصف يوم أو وأراجع. هل وأنت تترجم تشعر بقلق تعبير، أم أن الكتاب بصفة عامة لا يثير لدى المترجم المنتمي إلى ثقافة معينة أي قلق؟
0: والله تقريبا هي معناها وقفت على الحياد، الحياد المطلق غير موجود، لأنها تنظر من خارج ثقافتنا ومن خارج عقيدتنا، لكن استطاعت في نهاية المطاف أن تنظر إلى القضايا بعين محايدة منصفة إن صح التعبير، كانت في موقع النصف والإنصاف.
1: جميل.
0: بطبيعة وإن لا لم تبلغ الإنصاف ولا
1: نحن يمكن أن نصل
0: ولا يمكن
1: الإنصاف
0: أن
1: مطلقا
0: نبلغه بأي حال.
1: كل الشكر لك سي حسن، تحدثنا عن الإسلام، الإيديولوجيا والحداثة، ونحن نتحدث عن ترجمتك لكتاب نادين بيكودو، الإسلام بين الدين والإيديولوجيا، بحث عن الحداثة الإسلامية، رجعه رجع هذه الترجمة عنك الأستاذ الفاضل سي رياض الميلادي، فله كل التقدير. حتى لا نمر دون أن نسمع إلى أغنية، إلى نغم سوف نستمع مع السادة المستمعين قبل أن نتركهم في أمانة الله لأم كلثوم في هذا المقطع. كل الشكر لك أستاذ حسن.
0: بارك الله فيك وشكرا على الدعوة اللطيفة سي توفيق.
1: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه، سعد الله اوقاتكم بكل خير. إصدار 20 بطاقة إيداع بالسجن ضد أعضاء شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وفق مصدر قضائي. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوب المواطنين إلى عدم المجازفة بعبور أودية مجردة وملاك وتجنب الرعي على ضفاف الأودية وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل عبيدي.
4: بالنسبة للإجراءات اللي تم اتخاذها مباشرة، تنبيه على جميع المتساكنين على ضفاف واد ملاك لاتخاذ الاحتياطات الضرورية والابتعاد عن الواد لأنه فما إمكانية لارتفاع منسوب المياه، وكذلك بالنسبة لجميع الفلاحين لإبعاد المواشي انتاعهم، وكذلك رفع المعدات انتاعهم متبتلة خاصة في المضخات، وكذلك لوازم السقي وما تابعه. وهذا ما قمنا به في وقت قياسي، تم تنفيذ جميع الإجراءات والحمد لله أنه في إطار المتابعة لي ارتفاع منسوب المياه إلى حد هذه اللحظة لم نسجل أي خسائر أو منازل غمرتها المياه، ما عدا بعض الأراضي المحيطة بضفاف الوادي وهي أراضي زراعية فهناك بعض الأضرار فقط.
3: وزير التربية نور الدين النوري أذن بصيانة وتهيئة عدد من المؤسسات التربوية بولاية الكاف، وذلك في إطار زيارة عمل أدها اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بالجهة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز برمجة قطع للتيار الكهربائي يوم غد الجمعة بداية من الساعة 7 صباحا بمنطقتي ورغش والمعدن بولاية جندوبة، وذلك في إطار إنجاز أشغال الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية بشكل كلي. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول في رسالة للإيرانيين إنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني ومجلس الأمن القومي بضمان حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية

مسك الليل، سفر في موسيقى الشعوب. مسك الليل مسكلي، حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية. هذه مسك الليل في عدد جديد، الصوت يوصلكم من استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي، استوديو 5 ب 71 شارع الحرية تونس. مرحبا بكم في الاستماع. كل عادة مسك الليل نمشي فيها ونسافروا في ثقافات الشعوب وفي كل حصة عنا ضيف ينورنا. سعيدة جدا باستقبال ضيفنا الليلة، الكاتب، الباحث، الإعلامي، المثقف، شغوف بالفن التونسي وشغوف أيضا بالعمل الجمعياتي والعمل الرياضي، متعدد التخصصات والاهتمامات. سعيدة جدا باستقبال السيد فاخر الرويسي ضيفنا وقائد رحلة الليلة. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي فاخر.
1: أنا نشكرك نورة ونشكر
0: مرحبا بك
1: الإذاعة الوطنية على حفاوة الاستقبال.
0: خلينا نسمعك أكثر وأوضح، خليك قريب من الميكرو سي فاخر.
1: تفضل.
0: مرحبا بك.
1: تفضل.
0: نورتنا في استوديو في حلته جديدة.
1: بارك الله فيك.
0: إن شاء الله عجبك.
1: لكم الحلة الجديدة هذه معناها والجهود التي بذلت من أجل إعطاء معناها رونق آخر ورونق جديد للعمل متاعكم في الإذاعة هذه،
0: لمسة أخرى للإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الأم.
0: أنا نقول هنيئا لمستمعينا،
1: هنيئا لكم المنجز ولنا، وهنيئا للناس كل، هنيئا لتونس
0: إن شاء الله. هي. بتبيع للموجودين اليوم وللأجيال، هذا مهم جدا.
1: أكيد.
0: مرحبا بك سي فاخر الرويسي، كالعادة مش وحدنا، عبد الفلوس ليتي في التنسيق العام، محمد الغول في الإخراج الإذاعي، فاروق الزارعي في الإخراج المرئي، ونورة أبو علي قشيخ تقول لكم مرحبا بكم. هذه مسك الليل كالعادة نسافروا في ثقافات الشعوب. منين باش نبداو؟ مجموعة وعدد كبير من المؤلفات، منها ما يهتم بالنقد السياسي، أو هي الحقيقة مؤلف مهم جدا، يعيدنا إلى الوساطة التي قام بها الأستاذ فتحي زهير رحمه الله بين الحركة اليوسفية والحركة البرجيبية. العديد من الأسئلة حاول ضيفنا أنه يجاوب عليها، ثم عدد من المؤلفات في الشأن الثقافي التونسي، خاصة ما يميز مسيرة عدد من نجمات المسرح والموسيقى والسينما من الحقبة 1990 إلى 1956. 1956.
1: شكرا على الاهتمام لنورة. طيب، كتاب بدايل وليني هو مؤلفي الأول، معناه هو العميد فتحي زهير، الوساطة الضائعة في الخلاف البرجيبي اليوسفي. هو كتاب أردته أن يكون لمسة وفاء لمناضل ما خذاش حظه في التاريخ للحركة الوطنية التونسية وبناء الدولة.
0: نعم.
1: الدولة التونسية. فالكتاب هذا صدر سنة 2016، وقدم له الأستاذ المرحوم الوزير الأول السابق سيلادي البكوش، هو اللي قدم الكتاب هذا. يحكي على بدايات الأستاذ فتحي زهير، هذه القامة الوطنية الرائعة اللي لعبت دور كبير وكبير جدا.
0: نعم.
1: ولكن كان في الصفوف المغمورة، يعني في الصف الثاني، بينما هو لعب أدوار أمامية، أدوار معناها أمامية. فحبيت أنا أن نرد، نحاول أن نرد الاعتبار لهالقامة هذه وإبراز الأدوار التي قام بها هو والبعض من المحيطين به في ملحمة الكفاح التحريري وبناء الدولة التونسية.
0: أبرزت أيضا خصال هذا الأستاذ.
1: طبعا وقت اللي نتعرض في الحديث عن سيرة ومسيرة الأستاذ فتحي زهير، أكيد أني باش نذكر المحطات التي مر بها، وأكيد أني باش نذكر الخصال التي كان يتمتع بها هذا الرجل.
0: نعم.
1: فمن كان وطني، وكان هو معناها تربطته، معناها تربط بعلاقة صداقة أولا بالحبيب بورقيبة، وكذلك علاقة بالزعيم صالح بن يوسف، وبعد ارتبط بعلاقة مصاهرة بينه وبين صالح بن يوسف، لأني أخت الأستاذ فتحي زهير كانت اللاصوفية كانت زوجة الزعيم صالح بن يوسف. فهنا معناها المسؤوليات السياسية اللي كان يتمتع بها الأستاذ فتحي زهير ما هيش هي بركة اللي خلته يحاول أن يتوسط في الخلاف ما بين بورقيبة وبن يوسف.
0: سيفاخر وقتاش كتبت العلاقة
1: الكتاب؟ سنة 2016
0: قلت. يعني كتبته في الفترة هذه وإلا كتبته وقعد في القجر؟
1: لا كتبته وقعدت 4 أو 5 سنوات وأنا نكتب فيه ونجمع في المعلومات بعد الثورة طبعاً. بعد الثورة نجمع في معلومات. ولكن أنا معناها علاقتي بفتح زهير كانت علاقة روحية لأن والدي كان يخدم عنده هو كوم كلير. معناها كان كاتب عن فتح زهير أيام وقت أيام العسر وقت اللي كان والدي طالب في جامعة الزيتونة. في الجامعة الزيتونة كان والدي طالب وكان ما عندوش ما يستقات وكان والده ما عادش نجم يبعث له المصروف. فتش والدي عن عمل فانتدبه الأستاذ فتحي زهير وولات علاقة كبيرة ما بين والدي وما بين سي فتحي نايك أنه هو اللي اختب أمي من اختب أمي لوالدي.
0: علاقة كبيرة
1: برشا أصبحت علاقة معناها عائلية. ووالدي تعرف على على على, على الأستاذ صالح بن يوسف في الفترة هذيك بحكم مصاهرة سي فتحي لسي صالح. وسجن والدي هذه نحب نقولها سجن والدي في في الفترة متاع اليوسفية وكانت أمي وقتها حبلة بيا كانت وقتها حبلة بيا وفي السجن والدي معناها ومن بعد أفرج عنه كما أفرج عن العديد من المناظرين الآخرين. معناها هذه باش نوريك العلاقة هذه معناها مش فك الأربع سنين اللي بحثت فيهم عن سي فتحي نعرفه لا كان والدي يحكي لي عليه
0: أي.
1: وكان والدي شبعني بالحكاية عليه وكان والدي يحبه برشا وكان مدين له مدين له في العديد من الأشياء. فأنا بعد ما توفى والدي وبعد ما توفى سي فتحي زهير لقيت رسائل بعض الرسائل فاعتمدتها وقعدت نبحث وكان بحث شاق جدا لأنه الوثائق متاع سي فتحي كلها بعثرت تبعثرت وأتلفت ومعناها وكان صعب جدا علي أني نلمها وحتى عائلته ما عندهم حتى شيء. بعض من الصور اليتيمة اللي ما معناها كلفني جهد كبير
0: الحقيقة. هو شغف الكتابة وأيضا من باب المسؤولية حبيت
1: أكيد.
0: تبرز ما قام به هذا الرجل
1: أكيد هو وفاء لشخصه
0: نعم.
1: لشخص والده وللتاريخ
0: نعم
1: هذا
0: مهم جدا. هذه أطلالة في هذا العنوان فاتحة الكتب اللي ألفها ضيفنا الليلة سي فاخر الرويسي. أما باش نحكيه بأكثر تفاصيل على المشهد الثقافي التونسي خاصة في الحقبة اللي يعني ركز عليها ضيفنا فما برشة تفاصيل باش نحكيوها ممكن ما تقلتش قبل ممكن حتى في استماعنا واطلاعنا على أغاني عدد من مشاهير التونسيات ما عرضتنيش المعلومات هذه موجودة فقط في مؤلفات ضيفنا الليلة سي فاخر الرويسي. عنوان آخر مما اختار لنا في مسك الليل الليلة ونعود.
2: قالت لي كلمة

فوزت هان قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نعزك من

0: قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها.
1: سيد علي الرياحي مطرب الخضرة، مرحبا بكم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية. هذه مسك الليل، ضيفنا الليلة هو الكاتب والباحث فاخر الرويسي. من جديد مرحبا بك سي فاخر، أهلا وسهلا. باش نمشيو للبدايات، فما الحقيقة إشارات تاخذنا لباريس. دراستك كانت في باريس. أولا قبل باريس كنت ولد الصادقية.
2: صحيح.
1: أي
2: صحيح. أنا بعد ما أنهيت دراستي في المعهد الصادقي فكرت باش نواصل دراسة في باريس. فكرت في السفر لباريس، وكان والدي مطوعني وكان متفتح ياسر، فقال لي ما فما حتى إشكال، وسافرت لباريس سنة 77.
1: ركبت، شنو قريت في باريس؟
2: ركبت في الروسيون، هذاك البابور اللي هو سبق الحبيب. أيوة. البابور الشهير لروسيون، وهبطت في مارسيليا، وبعد خذيت الترين ومشيت لباريس. قريت غادي، عملت سجلت في مدرسة الإشهار والنشر والعلاقات العامة، هذه في ريشوليو درو في النوفيام أرونديسمان. وبديت نباشر في الدراسة، لكن قعدت فترة الصيف، مازلت وقتها مشيت فترة صيف باش نسجل.
1: أيه.
2: معناته تعديت بحكايات طريفة جدا فك الفترة ذيك وقتها. علاش؟ لأنه البورس وقتها مازلت ما خلطت الناش.
1: أيه.
2: مازال ما تفتحش الموسم الدراسي، ما كانش متاح لينا باش والدي عنده علاقات وكل شيء، بعث لي كل شهر من غادي، معناها ناخذ من غادي هو يرجع لهنا ككل الأولياء فك الفترة ذيك. أيه. لولادهم البرة، إلى أن لحقت البورس. في السنة الدراسية هذيك معناها تعديت في الأول، تعرفت على العديد من الأشخاص اللي هما عايشين قبلي غادي، دخلوني للمجتمع ما كنتش نعرفه، لكن كنت نعرفه من خلال مطالعاتي، لأني كنت نقرأ قبل في نطالع فك الأدباء المشهورين الإكزيستانسياليست هذوكم كما سارتر وكما كاميو وكما إليوار، وحصلوا عديد من
1: مهتم بالفكر الفلسفي
2: من أولي نقرأ. نطالع ياسر، نطالع بالعربية، والدي كانت عنده مكتبة كبيرة، وكنت نطالع كذلك بالفرنسية، نطالع برشا. فيعني كنت متهيئ نوعا ما للاقتحام المجتمع اللي هو ما هوش العقلية أخرى والمجتمع آخر. وخاصة أن المجتمع الفرنسي هو سيتون سوسيتي كوسموبوليت، متعدد فيه عديد من الجنسيات والعديد من الـ تنجم تقول الحضارات، مثالش المختلفة.

0: فكانت تجربة عميقة وعميقة جدا.
1: والحياة الطلابية في كل وقت الطلابية
0: كانت في حالة غليان، لأنه كلها كانت الناس كل مراهقين برسك في الانتقاء، معناها كلنا فرد سن
1: ومسيسين
0: ولكن متسيسين نظرا للوضع اللي كان في تونس. وضع كان قابل للانفجار، ما بين كانت علاقة متوترة ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمعارضة من جهة والنظام البرجيبي فك الفترة هذيك من جهة أخرى.
1: عشتوا برشا محطات كيما
0: أثر كثيرا على التوانسة اللي غاديكا، أثر فينا برشا،
1: أثر على التوانسة اللي لنا
0: واللي في المهجر. ومكثر التوانسة معناه ما نقولش مكثر، لكن فما جانب كبير منهم سافر إلى باريس من جراء السياسة اللي كانت موجودة في تونس، معناها كيف اللي احتجاجا على ما وجاري وعدم تحمل ما هو صاير وقتها في الفترة هذيك، الناس هاجرت تفركس في أفاق أخرى وفي معناها مجالات أخرى باش يروحوا على أنفسهم. فغاديك كان رد فعل التوانسة، كان ردنا فعلنا احنا كطلبة، كان رد فعل كبير، وكان كنا تأثرنا وكنا نغليو فكل الفترة هذه. كان هيك أنه وقت اللي اشتد الصراع ما بين الاتحاد والنظام سنة 78 خلى تأثيرات كبيرة بعد حملة الاعتقالات اللي وقعت في صفوف النقابيين لهنا، غادي كان رد فعل كبير. ونتذكر ذكريات أنه طول حكي عندك أكثر من قريب 50 سنة معنا من القرن الماضي، فهمتني؟ فكل الفترة هذه تأسست وقتها، تأسس الكوليكتيف دو 26 جانفي، نتذكر هكا. أيوة. ومادامنا في المجال متاع الفن هذايا، نتذكر وقتها الهادي قلة
1: كان هو الموجودة معنا.
0: الهادي قلة أيوة. كان هو رمز الثورة،
1: شعلة
0: الشعلة بتاع الثورة بتاعنا هو اللي يعني. كان يعبر أيوة. يعبر على ما كان يحس به الطلبة والمهاجرين التوانسة في باريس. نهيك أنه كيف تعمل الكوليكتيف دو 26 جانفي هذايا، تعمل الكوليكتيف فيه كل أطراف الكل متاع المعارضة التونسية، مستقلين ومعارضة والأطياف الكل كانت موجودة في الكوليكتيف هذايا، وكان الهادي قلة يغني للكوليكتيف. ونتذكر وقتها في الميتواليتي، كانت قاعة كبيرة في الميتواليتي، معناها الهادي قلة هو وقت اكتشفنا بابور زفر،
1: بابور زمر
0: شق البحر، اكتشفناه. وكان تفاعل جماهيري رغم تتصورش قديش كان التفاعل مع الهادي قلة وهو في أوج وقت الله يرحمه.
1: صور المشهد
0: الله يرحمه كان في أوج، الله يحميقش علينا كي نحكي عليه توا، معناها كان في أوج وقت اللي اعتلى المنصة وبش يقدم بابور زمر، معناها التصفيق بالواقفة، الناس بالواقفة والتصفيق ما موقفش.
1: خل نرجعوك شوية للذكريات،
0: شيء عظيم،
1: تفضل
0: شيء عظيم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم في مسك الليل، مواصلين سهرتنا الليلة، إن شاء الله تكونوا معنا إلى حدود 11 ليلا. كنا قبل ما نسمعوا الهادي قلة يرحمه نحكيه على أجواء باريس والطلبة في الفترة هذيك في 77-78. سي فاخر الرويسي، باش نرجع معاك لعلامات الفن في الفترة هاكي، معناها في فترة الطلبة والشباب وقتها، وكيفاش عشتوا الأجواء هذية في باريس.
3: كانت في الفترة هذيك كانت لحظات اللي عديناها لا تنسى، لحظات مضيئة شعرنا فيها بنخوة الاعتزاز للوطن، شعرنا فيها كذلك انتمائنا لتونس، وتونسيتنا معناها شعرنا بها من خلال حضورنا للعديد من، كانت في حفلات تقام كذلك في المدة هذيك، كانت حفلات للجالية تقام. أي. للجالية، وأنا نتذكر فيما يخصني أنا شخصيا تعرفت على، وهذه كانت محطة من محطات، تعرفت على الجراري.
2: أي.
3: كيفاش تعرفت عليه الجراري رغم فارق السن؟ كان عندي عندي صديق أكبر مني كذلك في السن، وكان يتردد على الكارتيت برباس. برباس فيه المنطقة اللي فيها المغاربي،
2: المغاربة العرب بصفة عامة،
3: العرب قبل ما الآسيويين غزاوها. أي. كانت كلها عرب، وكأنك في عاصمة من العواصم العربية، معناها تلقى المغرب وتلقى تونس وتلقى كل ممثلة. أي. غديك وحوانت والفطايري تلقاه، وتلقى اللي يبيع الفريكاسي، وتلقى اللي يبيع البلاتونيزيان، وتلقى حسيله كأنك
2: كأنك ما خرجتش،
3: كأنك في تونس. كأنك في تونس. فكان هو يتردد، كان يهزني، أنا كنتش ما نعرفش بلاد مليح وقتها، كان يهزني للأماكن اللي يتجمعوا فيها التونسة. كان فما ريستوران وحانة غادي يقعد فيها سي جراري، وكان جراري يتمتع بسمعة كبيرة غديكة، وكانوا يحترموه، ولبسك الزنار التونسي ولبسك الدنجري.
2: أيه.
3: وهو معناها عايش هكاك بكل بطريقة طبيعية جدا، تونسي معناها بأتم معنى الكلمة، معناها صميم
2: سفير الكل، ما هو تونسي
3: الكل. وكان بكشاشية متاعه راه. أيه. مش معناها تسخيل، لا بكشاشية متاعه والزنار متاعه والدنجري، ومثل الشعر التونسي الأصيل. أيه. وإذا وفي الصيف المشموم زاد راه. أه. قول كيفاش يجيب فيه وكيفاش يشري فيه، ما يجيب
2: زرع فل.
3: أي. معناها ما شيء عظيم.
2: أيه.
3: كان وقتها يسهر في الريستوران هذاك، وبعد يجي دوره هو باش ينمروه، هو يولي يغني هو. فكان صديقي هذا، أنا ما كنتش في سني، ما كانش مخولي باش ندخل غادي ولا. أيه. نقعد، فهو يصطحبني معاه ويفرض وجودي معاه هو غديكا، ويتسكر الريستوران هذا وتولي أغاني مغربية، وساعة ساعة يجيبوا أغاني جزائرية، ومرة يجيبوا معناها المغرب العربي ممثل فكر الريستوران هذيك.
2: تستحضر من الغنيات اللي كانت تتقدم
3: كريتا والعديد. أي. من الأغاني جراري، الأغاني البسيطة المعبرة، الأغاني الشعبية اللي كان يتفاعل معها التونس اللي كانوا حاضرين غادي، وكنا راه نتفاعلوا مع بعضنا، معناها كنا الأغاني التونسية والأغاني المغربية والأغاني الجزائرية الشعبية، كان فما تفاعل معناها شامل، ما كانش كنا لحمة واحدة،
2: كانت ما كانش فما حواجز.
3: ونتذكر أنه كذلك في المجال الفني.
2: أي.
3: نتذكر يعديوا في فما كيف الكباريه نسيت اسمه، يعديوا في يجيوا فيه التوانسة، محسن رئيس هذاك، ما قال حد الحد هذاك، تنجم تقول مولا باريس، معناها بالتوانسة اللي هو غادي متجذر غاديك، ويستقبل في العديد من الناس، وهو أصبح صديقي ويذكر فيه في العديد من الأشياء.
2: يحضر في كمطرب وإلا
3: يحضر
2: كفنان
3: في
2: تشكيلي
3: التونسية. لا، الفن التشكيلي ما مارسوش محسن رئيس غادي، مارس كان الفن، وكان صديق مغنى. للمشارقة
2: أي.
3: وكان صديق للمغاربة، محبوب محبوب جدا. وكان هو قبله هو كان موريس ميمون. موريس ميمون كان هو اللي يستقبل التونسة
2: أي.
3: اللي يجيوا الباريز، وكان يفرح بيهم وكان يأويهم وكان يدبر لهم حتى الحفلات، إقامة حفلات يدبر لهم، معناها معناها اللي كان هو يعمل لي كونتاكت ما بين العائلات التونسية اليهودية والعائلات التونسية المسلمة، اللي يحبوا يعمل عقد قران ويحب يعمل حفل زفاف وكذا كان يجيب. وحمد حمزة كان يجي، زهيرة سالم، سلاف، نعمة، عليا، الكل. ولكن شكون اللي كان يستقبل فيهم في الأول؟ كان موريس ميمون، وبعد خلفه محسن الرئيس كان هو كذلك كان يستقبل في التونس الكل، الكلهم توا المعروفين اللي توا على الساحة الكلهم إذا كان يمشيوا لباريس يمشيوا لمحسن. محسن الرئيس كان يأويهم وكان يسكنهم وكان يدبر لهم الحفلات وكان يربط العلاقات بينهم وبين الناس. معناها كان جو تونسي مرح. أنا ما كنتش الحقيقة أن معناها لولا صديقي هذايا عم حمادي كنت سامي لفايدة بذكر اللقب
2: أي.
3: كان هو اللي أقحمني نوعا ما في الأجواء التونسية المرحة هذية، واللي هي الحقيقة خفت من وطأة الغربة، كانت خفت كثيرا من وطأة الغربة، وزادت لحمة معناها زادت أكدت العلاقة واللحمة ما بيني وبين وطني، فما عادش نحس اللي أنا غريب ياسر في الحقيقة.
2: محاط بالفنانين بالأجواء التونسية بالمطاعم التونسية
3: من بين الناس اللي كان زاد كيف اللي زاد معناها الحقيقة والله يرحمه وينعمه هو حاتم البدوي. حاتم البدوي هذا من درباك جي، معناها من أكبر الدربكية التونسية، اللي كان عنده صيت ذائع، صيته كان معناها ذائع في في في في باريس، وكان ينتمي إلى فرقة غديكة، وكان ديما يعمل حفلات، وقرأ معايا في الصدقية صدفة عجيبة. في المرة في الكولوار دو مترو أنا متحدي هو راجل في باريس بيه أنا غادي نلقاه، إيش تعمل هنا؟ هو يقول إيش تعمل هنا؟ وأنا أقول إيش تعمل هنا؟ سخله يقرأ يواصل في قراءته. ومن قبل يعمل موسيقى، ما قررنا سي العنابي الموسيقى، وقررنا سي محمد سعادة في الصدقية،
2: الله يرحمه،
3: الاثنين ذوما معناها قررونا الموسيقى. وكان حاتم هو المبجل أحسن واحد كان يحبوه الأساتذة متاعنا بتاع الموسيقى، لأنه هو كان يمارس في الدربيك، وعنده علاقاته في الإطار الفني غادي. فأنا مش في ظني أنه باش يواصل قرايته، هو لا، هو بطل القراية وانتدب درباك جي في أكبر الفرق الموجودة في في في التونسية الموجودة في فرنسا.
2: وكنتوا تمشيوا للعروض الموسيقية الغربية؟
3: الحقيقة لا، أنا ما كانش مخاولي، ما كنتش نجم، لأنه مثلا حاتم كنت نتلقى معاه الله يرحمه، كنت نتلقى معاه في النهار ما نجمش نتبعه في الليل، يسهر في الليل هو يسهر وأنا نقرأ. ما كنتش الحقيقة ما خلطتوش في لياليه في سهريته، ولكن ساعة ساعة نتلقى أنا وياه، نعملوا قهوة في الريبوبليك ولا نعملوا قهوة في مكان معروف معناها وكذا. وكان في المجال الفني اللي زدت أنا معناها الحاجة اللي نعتز بها التوى، واللي قاعدة راسخة في ذهني، واللي أفتخر بها معناها في مشواري الصغير، هو كانت تعرفت على مرأة غادي اسمها كلير أوليفيا تيبرغيان، مرأة مثقفة جدا وكانت تحب تتعلم العربية، فشاءت الصدف أني تلقيت معها وتعرفت عليها. فأنا وقت هزيت معي كتاب وبعثت جابوا لي كتاب اقرأ السنة الأولى، فهي الما انترودويت في وسط ثقافي ما كنتش نعرف المونبارناس. هزتني المونبارناس وفما مقهى شهير جدا اسمه سيلكت. تتصور أنا فك الفترة الله يرحمها سيمون سينيوري، كانت نقعد حال فمي نغزر لها سيمون سينيوري وإيف مونتان، يبدأوا مقابلين في طاولة بكل تواضع قاعدين وكجرائد اللي في ديهم، واللي يتكيف واللي كذا كذا، واللي يشرب وهما بكل أريحية قاعدين في الوسط مع، وكانت كلها فنانين. هذه قهوة سيلكت كنت نمشي بالذمة تهزني هي، خاطر ما عنديش باش نصرف لأنه غالية شوية هي السيلكت هذه، معناها اللي نستهلكوه غادي كانت تخلصوا هي. فكانت لي كانت معناها
2: باش التقيت الفرصة
3: باش غزرت نغزر لهم الحقيقه ما خلتهمش، ما عنديش وقتها لو بروفيل ولا لا تايم تاعهم
2: جمعكم الفضاء،
3: اما نغزر معناها كانت بالنسبه لي انا اكتشاف كبير، كاني نتفرج في فيلم، كاني نتفرج في فهمت معناها شيء كبير
2: اخترت لنا إيديت بياف.
3: أي
2: نسمعوها ونرجع نحكيه على فنانين تونس.

0: هذه مسك الليل وإيديت بياف، وهذه هي الاختيارات الموسيقية لضيفنا الليلة الكاتب والباحث فاخر الرويسي. نرجع معك سي فاخر، بعد الدراسة الجامعية في باريس شنو عملت؟ روحت لتونس وإلا مشيت تحولت المكان آخر؟
1: لا ما تحولتش لحتى مكان وقتك. أنا كبير أخوتي أي. فما ناش عارف عندي، كنت نجم نقعد غادي، كنت نجم نتزوج ونعمل مستقبلي غادي كالعديد أغلبية نجم نقوله، وما أنا ما نعرفش علاش لم تستهويني
0: الحياة هناك.
1: أنا عايشة بفكري معناها ورجعت لتونس، عدت إلى تونس ووصلت طريقي ككل الناس معناها فهمتني، قعدت نكتب، نحب نكتب أنا، وقعدت نكتب في الصحافة ولكن ما مارستهاش كمهنة قارة سوني كابري معنا بعد باش وظبت على الكتابة وأصبحت نألف وفهمتني.
0: أي. في الفترة اللي رجعت فيها لو كان نحكي شوية على واقع المشهد الثقافي بصفة عامة والموسيقي الفني بصفة أدق، كيفاش كان؟ كيفاش لقيت المشهد الثقافي، المسارح، العروض الموسيقية في الفترة اللي رجعت فيها لتونس؟
1: والله هو في الحقيقة المشهد الثقافي التونسي تغير بمرور الزمان، تغير
0: أكيد.
1: أنا من خلال البحث اللي قمت به، البحوث اللي عملتها في المجال الثقافي خاصة في المسرح وفي الطرب وفي مجال السينما، تحولات كبيرة عاشتها تونس، تحولات معناها من انتصاب الحماية وهذا الموضوع، الكتاب اللي زوز كتب الأخرانين اللي كتبتهم، تحولت التحول اللي صار في تونس تحول جذري وعميق في الناحية في النواحي الثقافية معنا في كل ميادين الثقافة، ومرت الحياة الثقافية تونس في تونس لهنا من انتصاب الحماية إلى الاستقلال، ثم بعد الاستقلال مع الحكومات المتعاقبة بالعديد من التحولات، فيها الغث وفيها السمين، فيها العالي وفيها اللي هو أقل علو، فيها العميق وفيها الشاهق، وفيها معناها ما ثماش استقرار، ثماش استقرار في المجالات هذه.
0: أنت اخترت باش تكتب على نجمات المسرح والموسيقى والسينما في فترة مهمة برشا، قمت بدراسة وبحث الفترة 1900-1956، علاش اخترت العناصر النسائية النجمات مش الفنانين بصفة عامة؟
1: لأنه المرأة الفنانة مهضومة الجانب، عاشت معناها المؤرخين اللي عنا والناس المهتمين بالشأن التاريخي اللي يكتبوا في التاريخ والمهتمين بالتاريخ ما عطاوش للفنانة الأهمية اللي تستحقها في البحث.
0: مجتمع ذكوري تقول
1: لأنه المجتمع العقلية الذكورية هي اللي أثرت على في الجانب هذايا، والعقلية الدينية المتطرفة مش الدينية السمحة، الدينية المتطرفة
0: الوسطية.
1: ما فماش وسطية في معالجة التاريخ وتناوله من كل زواياه. يحكيوا مثلا على المرأة، على مساهمات المرأة في المجتمع التونسي، المرأة الفنانة نستثنيها كيف اللي نبعدها، بينما هي قامت بأدوار كبيرة وإسهامات عديدة لسيما في الشأن الوطني، في الكفاح التحريري، في استفاقة الإنسان
0: أدوار
1: التونسي.
0: أخرى يعني كان للفنانة المرأة أدوار أخرى،
1: هو في حد ذاته اقتحامها وولوجها للمجال الفني في فترة صعبة، في فترة كان محرم على الرجل حتى باش يدخل للفن، اعتلاءها للركح ومعناها واقترابها من المصدح والتعامل مع المصدح والتعامل مع الصورة في فترة من الفترات كان حرام، كان محرم، فعانات المرأة هذه من التعصب، وعانات من الجحود، وعانات من الضيم، وعانات من التخلف والتحجر الفكري الكثير. الشيء اللي جعلني أقدم على البحث وعلى التنقيب والتمحيص واللوج يعني على الوثائق اللي تثبت مدى مساهماتها واللي تتعبر على مدى معناها طموحاتها في الفترة هذيك ومساهمتها في تحرير المرأة كمرأة. هما ماشي في ظن العديد من من من الأشخاص أنه تحرير المرأة جاء من كتاب الطاهر الحداد وقف غادي وانطلق من هذيك وجاء من الأحوال الشخصية 56 وقف غادي. هو لا بالعكس، تحرير المرأة
0: نتيجة نضالات،
1: نتيجة نضالات وتراكمات كبيرة وعذبات ونتيجة دموع ونتيجة ثورات وانتفاضات قامت بها المرأة التونسية في فترات حرجة، في فترات مريرة عانت وقاست منها الأمرين للمرأة هذه، ولكن هضم جانبها من بعد. بحيث أنا في في في بحثي هذا في نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما حاولت وتعبت في محاولتي لأنه المصادر شحيحة جدا، فمشيت وفركست في في في في الجرائد القديمة اللي ما كانتش تذكر برشا النساء، لأنه المرأة ما كانت متحدية الوضع العام. حتى كي يجي العروي ولا وقتها كان كاتب يكتب في البتي ماتان وكان كذا يجيب يحب يذكر اسمه تلحلح بيه، وهو وغيره تلحلح بيه وتقول له بربي ما تذكرش اسمي راهو يمشيوش عائلتي تعاقبني ولا وتصير لي مشاكل اجتماعية. أيوه. والحومة وماك تعرف عم فلان وماك تعرف عم فلتان. فمعناها حتى الجرائد اللي كتبت يقولوا ولاو ياخذوا اسماء مستعارة، اسماء مستعارة كما بنت شك العصبان أسماء مستعارة. والحقيقة هما زادة كيف الرجال عنا كانت نخبة من الرجال من الناس المستنيرين اللي خذوا بيد المرأة فاكر الفترة هذيك، وهما اللي حماوها وهما اللي روضوها باش تقتحم الميدان هذايا، وهما اللي ستروها وهما اللي لقنوها حتى الأدوار متاعها ولقنوها، حتى لأنه ما كانوش متكونات ما كانوش متعلمات، جلهم دخلوا للساحة الثقافية بدون أدنى مستوى ثقافي ولا تعليمي
0: ولا تكوين أكاديمي. ولكن المرجع هذا يبقى مهم جدا خاصة للأكاديميين والطلبة والباحثين الماجستير أو الدكتوراه، باش نرجعوا الإشارات ربما متعلقة ببعض الأسماء في الجزء الثاني من مسك الليلة. ليلى أبقوا معنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تحويل لحركة المرور يهم مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 في اتجاه وسط المدينة وباب علي، وذلك بداية من بعد غد السبت من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا. هذا ويتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة والمطار وبنزرت، يتعين عليهم ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسي الطريق الجهوية رقم 22. أما بخصوص قاصدي لاكانيا من باب علي، ويتعين عليهم ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا، وذلك وفق بلاغ وزارة التجهيز والإسكان. الإعلان عن إعداد بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، وذلك في إطار مشروع الصلاء الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يعنى بمقاومة العنف المسلط على النساء. شركة فوسفات قفصة تعلن العمل على رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 35,000. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، مجلس الأمن القومي الإيراني يشدد في بيان على أن السفن مدعوة لتقديم طلباتها لعبور مضيق هرمز بموجب الاتفاق الموقع مع واشنطن. وفي رسالة وجهها المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي اليوم إلى الشعب الإيراني، أكد أنه كانت لديه وجهة نظر مختلفة من حيث المبدأ حول مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع واشنطن. حزب الله اللبناني ينشر مقاطع لعملية استهداف آليات هندسية إسرائيلية جنوبية لبنان بعدة مناطق. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية تقدم

مسكلي سفر في موسيقى الشعوب. مسكلي مسكلي حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

0: هذه أجواء مسك الليل. مرحبا بكم في الاستماع، مرحبا بكم في برنامجنا اللي ديما نحكي فيه على السفر في ثقافات الشعوب. سعيدة جدا باستقبال ضيفنا الليلة، الكاتب والباحث فاخر الرويسي، اللي سافرنا مع مؤلفاته في أبعادها، وحكينا ممكن انطلقنا في الجزء الثاني، حكينا على نجمات الطرب التونسي،
1: نجمات تونس في الطربي والمسرح
0: والسينما
1: 1956. حددت الفترة هنا.
0: خليك ديما مع الميكرو سي فاخر باش الصوت يوصل 5 على 5 المستمعين. أبرز الأسماء اللي أشرت لها وحاولت تقدمها للقراء ونفضت الغبار عن أعمالها وعن ربما نضالاتها في مجال الفن والموسيقى والمسرح.
1: 18 اسم أنا.
0: 18 اسم تناولتهم بالدراسة والبحث.
1: شخصية. هذه عايشة الأم بيا. عايشة بنت شكل عصبان هذه. ووسيلة صبري. اسمها فضيلة ختمي، فتحية خيري، شافية رشدي، هايدي تمزالي، هذه هايدي شمامة، هايدي شمامة بعد ولات هايدي تمزالي، تزوجت بالجزائري تمزالي. هذه أول سينمائية تونسية في المغرب العربي وفي العرب تنجم تقول. هي أول لا بريمير مونتوز في دو فيلم، وأول أكتريس، وأول سيناريست. هي بنت ألبير شمامة، كان صديق لفرير لوميير، وهو أول من أدخل أقحم السينما في تونس وصور البيات وصور سبخة تونس هذيك اللاك دو تونيس، وصور العديد من المعالم الأثرية التونسية، وعمل فيلم اسمه زهرة، وعمل فيلم حسيل وفيلم عين غزال. هي بنته هذه تناولتها بين ال
0: خذت المشعل على ابوها.
1: لا معها، مثلت مع ابوها، خدمت مع والدها. هي
0: في نفس
1: خدمت مع والدها في العشرينات. في العشرينات. وكذلك دالندا عبدو،
0: اي
1: الزهره فايزه، جميله العرابي، واخريات يعني 18. خذيت نسريه فريز.
0: خصيت فتحية خيري بمؤلف
1: أي سنة 2018.
0: فتحية خيري فن وشجن
1: أي 2018. خصصت كتاب حول فتحية خيري لأني اكتشفت المرأة هذه، اكتشفتها كقامة فنية، ما هوش في المجال الغنائي فقط، أما خاصة في المجال المسرحي. كانت من عمالقة المسرح التونسي، كانت من مؤسسات المسرح تونسي، وهذا اللي ما يحبوش يجبدوه إلا ما يعرفوش.
0: علاش؟
1: ما يعرفوش. أنا نقول ما يحبوش يجبدوه، ما أقول ما يعرفوش. يجهلوا جلهم، أنا ما نقولش الناس كل، أما جل المختصين في المجال هذايا، أو يمرون مرور الكرام على مساهمتها في المسرح. أكثر من 100 مسرحية المرأة، مسرحيات عالمية، مش مسرحية المرأة. عمرها 14 سنة مثلت. المرأة اللي غنى أول مرأة غنت الملوف في وقت رجوع الوفد التونسي اللي شارك في مؤتمر الموسيقى في القاهرة في الكازينو دي بلفدير، غنت هي أول امرأة تونسية غنت الملوف. ما يقولوش وما يعرفوش، ما نعرفش، قلت لك يعرفوا ولا ما يعرفوش. على كل حال ما ذكرت، قلت معناها وبينت بالصورة.
0: الدراسات النقدية قليلة برشا اللي باش تأرخ لهذا النشاط الثقافي والموسيقي والمسرحي اللي يخص المرأة بصفة أدق. الحقيقة
1: المرأة هذه رسامة، المرأة هذه علاوة على أنها مسرحية ومطربة، هي رسامة وشاركت في معرض في المغرب في المغرب الأقصى بحذانا، شاركت في معرض وشاركت في معارض أخرى، وعندها رسوم موجودة في وسط الكتاب. رسوم معناها متاحة هي، معناها وثائق متاحة هي موجودة كذلك برستهم في وسط الكتاب هذا. وكانت في الآن نفسه مرأة مناضلة في الحقل الوطني، مناضلة. هي كانت بين قوسين كانت زوجة المناضل فتحي زهير. هو الكتاب الأولاني هو اللي أحالنا إلى كتابة الكتاب فترة الثاني في فترة ما، وجاب منها زوج صغار.
0: أي.
1: جاب منها زوج صغار ولكن الظروف
0: بعد فما خلاف بينات،
1: ما هوش خلاف، وإنما احنا ما عندنا الكلمة نقوله المكتوب.
0: مكتوب.
1: هي مرأة كانت ما وهبت نفسها إلى الفن، وهبت حياتها إلى الفن. فغيابها عن احنا نقوله العش الزوجية، عن العائلة، وعدم وفائها بالتزاماتها العائلية تجاه زوجها وتجاه أبنائها، يمكن هو اللي أدى إلى انفصالها عن حبها الكبير اللي هو فتحي زهير. وعلاوة على أمور أخرى كذلك، كانت عائلته، كان بوها الله يرحمه كيف ما كانش موافق على الزيجة هذه. علاش؟ لأنه في الفتحية فنانة، وكانوا
0: كانت
1: يرفضوا.
0: تسافر برشا،
1: كانت تسافر، قضت في مصر. في مصر عدت ببرسك عامين في مصر، وحضرت لأول، هي كانت سفيرة تونس الفنية، حضرت وغنات في العيد الثورة، ثورة يونيو 52 اللي قادها أحمد نجيب، محمد نجيب وجمال عبد الناصر والأخوة والضباط الوحدويين الأحرار. فك الفترة هذيك وهي عملت، هي مثلت تونس في شخصها، مثلت تونس في الاحتفال بالذكرى الأولى لقيام الثورة في مصر. أيوه. عاشت كذلك سنتين في المغرب. وكانت تتردد على المسارح، مسارح الجزائر، بدعوة من واحد باش تبج حسيلو فما نسيت اسمه، كان هو اللي لاهي بال كان هو يربط في العلاقة ما بين الفنانين التوانسة والمسرح الأوبرا متاع الجزائر. فك الفترة هذه المسرح بتاع الجزائر طبعاً تفكر اسمه. فيعني مرأة كانت مرأة عظيمة،
0: يقال اللي المسرح قاعة الفتح، صالة الفتح.
1: قاعة الفتح عندها حكاية.
0: كيفاش تسميت على اسمها؟ هي كانت كان لها دور باش احكي لنا على الموضوع هذا.
1: هي كانت صديقة للقصر. كانت صديقة للمنصف بي، وكانت تقيم في الحفلات حتى قبل المنصف بي، كانت تقيم في الحفلات في حضرة الباي بتاع الباي باي باي باي تونس. عنده سهرات يوم الثلاثاء، كانت هي من بين الشخصيات الفنية اللي أمنوا السهرات هذه. فارتبطت بعلاقة تقدير ومعزة ومحبة بينها وبين الأمير فك الفترة ذيك اللي هو سي المنصف بي. وقت اللي تولى العرش المنصف بي، هي وقتها كانت صديقة لأحمد الغربي. أحمد الغربي هذا هو مولى قاعة الفتح، فحب يطور كي كنت بدأت عنده الخدم، وكانت وقتها في كليزاني فول احنا نقوله السنوات المجنونة، السنوات المهبولة، كانت معناها الفن كان في أوجه، كانت وقتها نهضة فنية كبيرة. وكانت صالة الفتح كانت هي من، وكانوا متفرقين الفنانات، كانت كل واحدة تغني في قاعة،
0: فهي
1: كانت عندها هي كانت في قاعة هي والهادي المقراني ومجموعة كانوا يغنيوا في قاعة الفتح. فحب يعمل اون اكستنسيون، أحمد الغربي يوسع في القاعة ويحسن فيها وكل شيء. شيخ المدينة كما أنا قلت لك عاد كانت كالشد إلى الوراء، وكانوا الناس ضد الفن. الشيخ المدينة هذايا جاء ضد شيخ معناها هو رئيس البلدية، شيخ المدينة جاء ضد، ما عطاش رخصة للبناء للقاعة هذه، الاكستنسيون هذه للتوسعة اللي باش تصير. فاشتكى أحمد الغربي إلى صديقته فتحية، قال له أنت بربي ما وأنت عندك حظوة مكانة عند البي، عند سيدنا المنصف، ماذا بيك تتدخل؟ راهو شيخ المدينة رفض أني نعمل تحسينات، ورفض أنه كذا بضغط من جماعة جمع الزيتونة من المشايخ. هي ما كانتش من العكسين، مشات للمنصف بي. المنصف بي عيط له، عيط للشيخ، قال له شيخ المدينة رئيس البلدية، قال له توا ما تعطيه رخصة الراجل خليه يعمل. فهو معناها كرد فعل الجميل للفتحية خيري، سماها القاعة هذه، سماها قاعة الفتح. وانطلقت قاعة الفتح في الحفلات الشهيرة والمشهورة اللي فيها، وتردوا عليها معناها الكبار الفنانات والفنانين التوانسة، علي الرياحي، فرقة المنار كانت عندها معناها الكل معناها. هذه هي القصة اللي
0: اللي تسميت عليها القاعة. خلنا نسمعوا فتحية خيري في المقترح هذية ونرجع نحكيه على ربما امتداد الحكايات هذية وتأثيرها على المشهد الثقافي في تونس في الفترة هيك.

الدنيا عندك اش ما زلت تحب، اجمل ما في الدنيا عندك اش ما

0: غناية من أجمل أغاني علي الرياحي بصوت فتحية خيري. سي فاخر الرويسي، الغناية هذية كيفاش سيد علي عطاها الفتحية خيري؟
1: هو كان صديقها وسافر معها حتى لمصر. ما هو في في في في في المدة هذيك كان نور الدين بن محمود، كان هو عنده قافلة الأسبوع، كان هو أسس مجلة جريدة الثورية والمجلة الثورية وجريدة الأسبوع. فكان عمل وقتها بادرة اسمها، كان يربط، كان يعمل في سفرات للحج ويعملوا إسكال في مصر، وإلا يبعث الفنانين من تونس إلى مصر، كان هو همزة الوصل ما بين الفنانين التوانسة والمصريين. فكانت عنده قافلة اسمها قافلة الأسبوع. قافلة هذه تهز التوانسة يكتشفوا مصر، ويقع تعاون فني ما بين المصاروة والتوانسة وتبادل معناها كذا. فما سفر من السفرات علق عليها دير محمد بن علي الله يرحمه، الممثل محمد علي ولد أمي كتراكي، هذاك كان صحافي، محمد بن علي كان صحافي وكان يكتب في في في من بين الجرائد اللي كتب فيها، كتب في الأسبوع، كان هو مراسل الأسبوع في مراسل صحيفة الأسبوع. فمشى مع القافلة، مشيت فتحية خيري ومشى مع علي الرياحي ومجموعة كبيرة، حسيبة رشدي وقتها استقبلتهم في القاهرة. فك المدة هذيك كانت
0: مقيمة
1: حسيبة رشدي، وبدير حسيبة رشدي في الكتاب راه موجودة نتاع نجمة تونس، موجودة في نسيت ما قلتش عليها قبيلة. فيعني علاقة كانت، وكانوا مع بعضهم سيد علي وفتحية كانوا في نقابة الموسيقيين. كانت فما نقابة اسمها نقابة الموسيقيين. هذه من بين معناها المؤسسات اللي دافعت، ما كانتش برشا، كانت مؤسسة بركة، هي مؤسسة نقابة الموسيقيين التوانسة اللي دافعت على حسيبة وقتها صارت لها مشكلة مع أم كلثوم غادي في مصر. نقابة الموسيقيين هذه كان رئيسها علي الرياحي، وكانت الفتحية عضوة فيها وهي أمينة مال يظهر لي فك الفترة هذيك، بحيث كانت علاقة سيد علي وفتحية علاقة حميمية جدا، وصوتها جميل، وكانت هي متربعة على عرش الغناء. بعد ما تربعت شافية، تربعت فتحية على عرش الغناء التونسي في كليزانية 30 و 40، كان بحيث وصوتها كان عظيم وجميل جدا. بنتي كانت عندها غناية ما ثناها، غناية ما كانت تغنيها قصد ضو مرة في يحكيو ريتش توا مكتبة عمومية اللي هي كانت قبل شعبة زادة دستورية اسمها شعبة الحدائق في شارع فلسطين. كان فضاء كبير يعملوا فيه العروسات وكل شيء. كانت فتحية عندها عرس في ليلة من الليالي، عندها عرس غادي تقص الضوء، غنت بلاش ميكرو، مرأة تغني معناها عندها صوت صادع، كان صوت ما ثماش، كيفاش كلهم كانوا يعشقوها. اللي تي لا رين دو لا شانسون تونيزيان سيد علي، دونك كانت علاقته كبيره بها، علاقه قدر، علاقه موده، وعلاقه احترام متبادل بيناتهم. فطلبت منه هي ولا هو طلب منها، بحيث الوحيده اللي غنت احترتش نهدي لك يا حلوه يوم العيد قرب، وسجلتها بالعود، سجلتها بالعود في عيد ميلاد بنتها.
0: أي بنتها ما زالت موجودة،
1: موجودة حية، ربي يطول في أنفاسها. فغنيتها عاد في الأخر، فما وصلت تسمي اسم بنتها وبالعود. وعندها
0: نحسوك غصت في العالم نتاع الفن التونسي.
1: حلوة ياسر عندها
0: هذه والأجواء هذه، الأجواء ملهمة، خاصة الكاتب وصحفي معناها ومؤلف وباحث، يعني يلقى متعة
1: في فسحة كبيرة. فسحة كبيرة.
0: سافرت برشا سي فاخر؟
1: والله لا، سافرت في الكتب،
0: في المطالعة،
1: سافرت عبر الكتب.
0: مهم جدا برشا. هي تقريبا
1: كما كي الناس الكل
0: أهم
1: شوية
0: فعل سفر هو في
1: شوية أوروبا وشوية من البلدان العربية. الحقيقة ما سافرتش البلدان العربية، ما وانا في باريس تحاولت مرة، مشيت لألمانيا الحدود، وفي تونس بعد ما روحت من باريس مشيت لإيطاليا مرتين ولا ثلاثة، روما، بحيث معناها ما كنتش كثير السفر. ولكن شاء ربك أنه في السنوات اللي عشتها في باريس جيفي دو توت لي كولور، ريت من معناها الصدفة، وربي شاء أني علاقاتي اللي كانت موجودة اللي كانت محيطة بيا كانت لباس عليها العلاقات، معناها الناس لباس عليهم خاصة المدرسة اللي قريت فيها الناس لبس عليهم من مختلف الفئات. عرفت أنا مثلا واحد ان جران شانتور ميوزيسيان اسمه لوي بولاد، هذا لبناني، كان كيف كيف دخلني الأجواء موسيقية كبيرة غاديكا، وكان حتى كيبرف وكل شيء كان يحضرني نبدأ حاضر معاه. عرفت شخص آخر اسمه رونو دو مونتيني، هذا كان رجل ثري ومعناها عائلته ثرية، وكل شيء كان يهزني الأفخر المطاعم اللي كانت موجودة، وطبعا أفخر المطاعم فما معناها تلقى دي زوركستر وتلقى دي شانتور، وخاصة في منطقة مونمارتر. مونمارتر تلقى من الجو المغاربي، الجو الفني المغاربي بكل أنواعه بكل ألوانه، معناها كانت لي فرصة سانحة باش نكتشف العديد من الأجواء المغاربية والغربية، خاصة الغربية. الغربية معناها الجو الغربي كان جو متواضع جدا، تنجم تقتحمه في كل وقت، وكان يتفاعل معاك في معناها ما ثماش الحواجز ما بين المتلقي وما بين الفنان، ما فماش حواجز. تلقاه يقضي في الشارع، تلقاه ببلاش، فماش جوندوات، ما فماش حواجز، كانت لانها كانت عقليه اخرى،
0: النجوميه
1: عقليه مثقفه، عقليه ما تتصل بالجماهير، تتصل بالمحبين نتاعها، ما فماش الاستعلاء ولا لا، كانت فما علاقة وطيدة بين الفنان والجمهور.
0: اخترت لنا هدى سلطان، إن كنت ناسي أفكر.
1: نحب الغنية هذه.
0: تحبها؟ نسمعوها ونرجع نحكيه على موضوع آخر، موضوع يبدو لي أنه مهم، خاصة الخلط ما بين الأصول والموروث الموسيقي التونسي والموروث الموسيقي اللي كان معناها التوانسة من الجالية اليهودية. نسمع هدى سلطان وراجعين.

0: ودي سلطان، إن كنت ناسي ما نحبش نقول الزمن الجميل خاطر كل وقت وقته.
1: كل وقت وقته صحيح.
0: أما أنتم ما تحبوا برشا الفن هذايا ومعناها الاختيارات الموسيقية اللي فيها مقدمات موسيقية وكلمات خشينة برشا،
1: فيها محتوى، فما فيها محتوى،
0: مضامين
1: عاطفية ومضامين فكرية ومضامين إنسانية، فهمتني؟ هذه اللي تخلي الإنسان يتعلق ما توفاش الغناء. الغناء تقعد خالدة، الخلود لشنو؟ الخلود للشيء اللي هو عنده قيمة وعنده اللي يمسك من عن قرب، اللي يمس اللي عندي شكون يقول كنين البشر، يمس جيش البشر عمقه. الأشياء فما أغاني اللي تمسك في الأعماق وتقعد خالدة مهما شوف الزمن ما كذهب. هل عمرك شي تسمع بالذهب يصدد؟ هي هذه هي الأغاني،
0: يبقى في الترابق،
1: لا يلحقها الصدى مهما كان، مهما مر الزمان أو قصر أو طال.
0: في مؤلفاتك اشتغلت على الـ الأغاني أو مشاهير الأغاني اليهودية؟
1: لا، أما مشاهير هذاك في كتابي، أي كتاب الثالث هذا سنة 22 أصدر، وقدموا الأستاذ العميد حبيب قزدغلي، لأنه اختصاصه هو الأقليات، هذه اختصاصه
0: في التاريخ
1: واختصاصه الأقليات، فهو قدم يعني الكتاب هذا مشكور. تحدثت فيه على 26 شخصية تونسية ولكن ديانتها يهودي. الشخصيات هذه 26، 13 رجل و 13 مرأة، باش ما يقع باش ما يعاركونيش رجال ولا يعاركوني نساء.
0: مساواة مهمة.
1: اي فهمتني؟ فيعني
0: شنو هي الأسباب اللي دفعتك أنك تشتغل على الموضوع هذا؟
1: شوف، أنا الأسباب الكبرى،
0: اي
1: أنا نحب، أنا ديما في كتاباتي ندافع على الغائب. وأكتب لرفع الغشاوة ورفع على الناس المنسيين. أنا أقاوم النسيان، أكتب لأقاوم النسيان، أكتب لأحاول أن أعيد الاعتبار لناس قدموا خدمات لهذا الوطن، لهذا المجتمع، ولكن وقع تناسيهم وجنبتهم لا فيرسيون معناها الرسمية. فمعناها
0: حاولت تقدم قراءة أخرى.
1: التاريخ لهؤلاء واجب، أعتبره واجب من واجب وطني أعتبره أنا. فالستة وعشرين هذوما راهم توانسة، كتبت على توانسة، ومدام مساهمتهم في النهضة الموسيقية التونسية، ومدام مساهمتهم راهو بالاشتراك مع التونسيين المسلمين، لأنهم همش وحدهم. راهو كان فما تناغم وتناسق وتكامل، سواء الفنان مسلم ولا يهودي، العازف مسلم ولا يهودي، كانت الفرقة تلقى فيها ثلاثة ديانات، تلقى المسيحي وتلقى اليهودي وتلقى المسلم، كان فما تعايش.
0: وتحكي على غنايات موجودة لليوم موجودة في المناسبات الكل، معناها
1: كان أغاني كانت تغنى وتردد في الحفلات متاعنا.
0: أعطينا أمثلة سيفاخر مثلا.
1: يا أخي لليريا، يما لليريا أغنية تراثية يهودية تونسية. يا أخي طهر يا المطهر، شفتك مرة متعدية، غنية تمزيني جمالي، ذيك اللي يقولوا قدام دارك نصبوا الخيام.
0: على باب دارك.
1: على باب دارك نصبوا الخيام. معناها العديد.
0: وترجع لتاريخ الحكايات متاع
1: طبعا وفي الكتاب تلقى المصدر، الاسطوانة اللي مسجل فيها، وهذايا نشكر النجمة الزهرة.
0: هذا مدون في دار البارون دي لونجي.
1: دار البارون دي لونجي، ونشكر هذه مناسبة تحت لي أنت سيادتك، باش نشكر الفنيين والموظفين الموجودين في وسط النجمة الزهرة، الإطارات المتواجدة في النجمة الزهرة، دار البارون دي لونجي. في المركز هذاك، في اللي يمكنوني من اللوج إلى الأرشيف وإلى الخزينة الصوتية. وكذلك الإذاعة لهنا، الإذاعة التونسية هذه كيف كيف فركست في الأرشيف متاعها، رغم اللي هو مفرد، رغم اللي هو مفرد، وفي الإذاعة ما زال معناها ما أخذاش العناية اللازمة اللي هذه مناسبة أدعو المسؤولين اللي نشكرهم بين قوسين على الإطار الجميل هذايا اللي احنا فيه، والجهود اللي بذلوها من أجل الدفع وإعطاء قيمة للإذاعة الوطنية هذه باش تصبح كما أصبحت عليه، وإعادة الاعتبار لها رد اعتبار أنا نعتبر أن هذايا فهمتني. فأنا معنى النادي باش الخزينة اللي في الإذاعة الخزينة الموسيقية أولا والأرشيف الموجود في الإذاعة الوطنية يقع العناية به أكثر فأكثر، حتى من تراثنا ما يتلاشاش، وحتى تراثنا أنا
0: ذاكرة وطنية
1: ذاكرة لأنها ذاكرتنا. أنا معناها استعنت كثير بما هو موجود بالإذاعة الوطنية الحقيقة في البحث متاعي. فهذوما الناس هذوما كانوا مثلا الهادي جويني شكون اللي علموا الطليان هو اللي علموا العزف، وكان مع بعضهم كان معناها كان كان كان تنسيق تام، كان تعايش
0: كبير
1: كان تعايش، لانه السولفاج ما عندوش جنسيه وما عندوش دين. دو ري مي فا سول لا سي اخي عندهم ديانه، ما عندوش لا دين لا عنده لا عنده مله لا دين لا جنسيه، معناها هذا امور عالميه.
0: اشتغلت على اعمال فنيه واشارت الى المصادر الاساسيه، معناها هما التوانسه خدموا في فترات معينه، غنيات عاشت على حقب وحقب من الزمن.
1: بالضبط توا تاخذ انت هنا راشد،
0: اي هنا راشد
1: يا هاجره يا ملي على الكبيده. تو بالله سامحني تلقى انت لحن توا متميز كما اللحن هذا في ظروفنا الحاليه هذه، وكل الصوت اللي عندها، ومثلا من بين الاشياء اللي هي هاجرت في فتره ما الضيم التي اللي لحقها ما كادت باش تكون هي مغنيه تونس الاولى في فتره من فترات،
0: لكن جميل جدا.
1: صوت عظيم صوت جهوري وصوت مسموع، صوت معناها يلذ يطرب الانسان كي يسمعه، ومش كان هي معناها العديد من
0: استمتعنا بهالجوله في مؤلفاتك سي فاخر، موجودين الكل على ذمه الساده المستمعين اللي الليله حركنا فيهم السواكن وقلنا راهو فما دراسات نقديه عميقه في خاصه فيما يتعلق بالفن التونسي ومشاهير نجمات الطرب التونسي والمسرح والموسيقى المنسيات يعني. المؤلف هذايا قدموا
1: وقدموا الأستاذ عميد كتاب أدباء المسرح العرب،
0: نعم،
1: اللي هو سي عز الدين المدني طال الله في أنفاسه مشكور، فهو اللي قدم الكتاب هذا وكان مقتنع بمحتواه، لهذا الأسباب هو قدمه، وأنا نشكره بالمناسبة هذه.
0: نشكرك برشا على الحضور على الإفادة، وإن شاء الله في انتظار مؤلفات أخرى
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك على الحضور، نورتنا سي فاخر الرويسي، يعيشك. باش نخليوك مع عبد الوهاب، نعرفوك تحب برشا الموسيقار الأجيال. إن شاء الله استمتعتوا بهذا اللقاء مع الكاتب والباحث فاخر الرويسي، وفي انتظار مؤلفات أخرى إن شاء الله يكون على لقاءات مع الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا محمد الغول في الإخراج الإذاعي، فاروق الزارعي في الإخراج المرئي، عبد الفلوسليتي في التنسيق العام، ونورة تقولكم شكرا على المتابعة والاهتمام، ونلتقي بإذن الله نهار الاثنين من ماضي ساعتين الأربعة في المجلة التربوية. إلى اللقاء.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تتحصل على قرض بقيمة 61.3 مليون أورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فلطة ضوئية في سيدي بوزيد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي. الانتاج الوطني من الكهرباء يسجل ارتفاعا بنسبة 7% إلى موفى أفريل 26 2000، وذلك وفق تقرير المرصد الوطني للطاقة والمراجع. الإعلان عن بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، وذلك في إطار مشروع سيلا الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يعنى بمقاومة العنف المسلط على النساء. تحديد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب34,000 دينار و369 دينارا و356 مليما وفق بلاغ لمفتي الجمهورية التونسية. ختاما، وفي الشرق الأوسط، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ينتقد بشدة أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من بين الذين قاموا بمهاجمة الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران. ونائب الرئيس الأمريكي يقول لوزراء إسرائيل إن الحماية الوحيدة المتبقية للحكومة الإسرائيلية الآن هي في الأسلحة الأمريكية. هيئة البث الإسرائيلية تنقل أن محادثات بين إسرائيل وسوريا يتوقع استئنافها خلال الفترة المقبلة تحت ضغوطات أمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكاية ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير لمستمعينا في الإذاعة الوطنية التونسية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسرح حياة.
1: مساء الخير هاجر، ومساء الخير للسادة المستمعين الكل. اليوم حلقتنا عندها نكهة مختلفة شوية. احنا ما عندناش ضيف في الاستوديو، أما عنا المسرح، عنا الخشبة، عنا الكلمة والسؤال، وعنا زادة الكراسي. برشا كراسي
0: والكرسي يا سعيدة في المسرح ما هوش ديما كرسي. ساعات يكون انتظار، ساعات يكون غياب، ساعات يكون سلطة، وساعات يكون شاهد على معنى أما ما وصلش.
1: اليوم اخترنا نبداو من مسرحية عالمية كبيرة، بسيطة في ظهرها، مخيفة في عمقها، الكراسي الأوجين يونسكو.
0: ومنها نمشي ونحكيه على مسرح اللا معقول، وبعدها نقف عند الكرسي كعنصر من عناصر الركح، ونختم بفقرة ركح اليوم اللي موضوعها هل كثرة التظاهرات المسرحية معناها المسرح بخير،
1: ولا ساعات القاعة تتعبى لكن المعنى يغيب.
0: في فقرة خرافة مسرحية يا سعيدة الزوبي باش نحكيه اليوم على مسرحية الكراسي للكاتب أوجين يونسكو، وهو واحد من أهم كتاب مسرح اللامعقول.
1: الحكاية تبدأ بعجوز وعجوزة عايشين وحدهم في عزلة كبيرة، عزلة مش فقط في المكان أما زادة في الروح، كينهم في آخر الدنيا أو في آخر العمر وإلا في آخر الكلام.
0: العجوز عنده رسالة كبيرة يحب يبلغها للبشرية، يحس روحه عاش برشا، شاف برشا، وفهم حاجة مهمة لازم الناس تسمعها،
1: ولهذا يبدأ الاستعداد الكبير، الضياف باش يجيو، شخصيات مهمة، ناس كبار، جمهور واسع، العالم الكل باش يحضر باش يسمع الرسالة.
0: أما الغريب والموجع والمضحك في نفس الوقت أن ما نشوفه حتى حد. العجوز والعجوزة يرحبوا بالضيوف، يحكيوا معاهم، يضحكوا، يعتذروا، يفرحوا بحضورهم، أما الركح ما فيه كان كرسي.
1: كرسي بعد كرسي القاعة تتعبى، لكن تتعبى باش؟ بالناس؟ لا، تتعبى بالغياب.
0: وهنا تجي عبقرية يونسكو، يعمر الخشبة بالفراغ، يعطيك برشا كرسي أما يخليك تسأل وينهم الناس؟ وين الحضور الحقيقي؟ وين هالرسالة؟
1: العجوز وكل المرأة الكبيرة يتصرفوا كأنه القاعة عامرة، والجمهور يشوف العكس، قاعة فيها كراسي أما فيهاش بشر، وهذا يخلق توتر غريب. نضحكوا أما الضحكة مش مرتاحة.
0: وفي الأخر يجي الخطيب اللي باش يبلغ الرسالة، نقولوا توا على الأقل باش نفهموا، توا باش توصل الكلمة، لكن المفاجأة الخطيب ما ينجمش يتكلم والرسالة ما هيش باش توصل.
1: وهنا المسرحية تولي سؤال كبير، هل الإنسان فعلا عنده رسالة ولا فقط يتوهم إنه عنده رسالة؟ هل نحكيه باش نقوله حاجة ولا نحكيه فقط باش ما نسكتوش؟

0: الكراسي هي مسرحية على الغياب، على فشل التواصل، على الخوف من أنه الإنسان يعيش عمر كامل وفي الأخر ما يعرفش كيفاش يقول اللي كان يحب يقوله.
1: وزادة نجم تكون مسرحية على المسرح نفسه، قاعة، كراسي، انتظار، جمهور مفترض، رسالة مفترضة. لكن السؤال، هل فما معنى فعلا ولا فقط شكل مسرح جميل ومخيف؟
0: وهذا علاش اخترناها اليوم، على خاطر الكراسي ما تحكيش فقط على عجوز وعجوزة، هي تحكي علينا، على مجتمعاتنا، على مؤسساتنا، على تظاهراتنا، على كلامنا الكثير، وساعات على صمتنا الأعمق.

0: الكراسي مالا هاجر نمشيو المفهوم المسرحي مهم اللي هو مسرح المعقول.
1: أول حاجة لازمنا نوضحوا مسرح اللامعقول ما هوش مسرح بلا معنى، بالعكس هو مسرح يبحث عن المعنى في عالم ولا فاقد للمنطق.
0: في المسرح الكلاسيكي عادة فما حكاية واضحة، بداية عقدة وحل. أما في مسرح اللامعقول الحكاية تتكسر، الشخصيات تحكي برشا أما التواصل ما يصيرش، الناس تستنى أما ما يجي حتى حد، الأسئلة تكبر والأجوبة تهرب.
1: هو مسرح خرج بعد حروب، بعد كوارث، بعد لحظة حس فيها الإنسان أنه العالم ما عادش مفهوم، اللغة ما عادش تكفي، العقل ما عادش يفسر كل شيء، والإنسان ولا واقف في وسط الفراغ يحاول يضحك مش ما يتيحش.
0: في مسرح اللامعقول ضحك موجود، لكن ضحك غريب، ضحك يوجع، تضحك على موقف عبثي وبعدها تكتشف إنه الموقف يشبه لحياتنا، نحكيه وما نتفهموش، نستناه وما نعرفوش نستناه، نعمروا الفضاءات وما نضمنوش الحضور.
1: في مسرحية الكراسي اللامعقول واضح، كراسي عامرة بضيوف ما تشوفهمش، رسالة كبيرة أما ما تتقالش، حياة كاملة أما الخلاصة تضيع في آخر لحظة.
0: وهنا المسرح ما يقولش هاو الحل، يقول لنا شوفوا الحالة، شوفوا الإنسان كي يتعب من المعنى وكي يخاف من الصمت وكي يحاول يعمل احتفال كبير باش يغطي فراغ.
1: مسرح اللامعقول يعلمنا أن الركح ينجم يكون مكان للفوضى المنظمة، فوضى عندها شكل، إيقاع، صورة، وجيعة، وضحكة سوداء شوية.
0: والأهم أنه هذا المسرح مازال معاصر جداً، خاطر اليوم زادة عنا برشا كلام، برشا صور، برشا تظاهرات وبرشا بيانات، أما السؤال هل فما تواصل حقيقي؟ هل فما إنصات؟ هل فما معنى؟

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في برنامج المسرح حياة، صحبة سعيدة الزغبي وهجر حمودة. ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة من البرنامج بعنوان ركن من أركان المشهد، وباش نحكيه على الكرسي على الركح اللي هو ماهوش أثاث وإنما علامة.
1: الكرسي،
2: نعم،
1: في الحياة اليومية كرسي نقعد عليه، أما في المسرح الكرسي ينجم يولي عالم كامل.
0: الكرسي فوق الركح ينجم يقول هنا ثم شخص غايب، ينجم يقول هنا ثم انتظار، ينجم يقول زادة هنا ثم السلطة. كرسي الحاكم ماهوش كيف كرسي المتهم، وكرسي الأب ماهوش كيما كرسي الطفل، وكرسي فارغ في وسط الركح ينجم يخوف أكثر من ممثل حاضر.
1: في مسرحية الكراسي اليونسكو، الكراسي ماهيش ديكور، الكراسي هي الشخصيات الغائبة، هي الجمهور اللي ما نشوفوهش، هي الضيوف اللي ما حضروش ولا حضروا فقط في خيال العجوز والعجوزة.
0: وهذايا يورينا حاجة مهمة في المسرح، مش لازم ديكور كبير باش نخلق معنى كبير. أحياناً عنصر واحد إذا كان محطوط في المكان الصحيح ينجم يعمل زلزال صغير في ذهن المتفرج.
1: كرسي واحد في الظلام ينجم يكون أقوى من قصر كامل من الكرتون. المسرح ما يحبش ديما الوفرة، ساعات يحب الدقة، يحب الشيء القليل اللي يضرب في العمق.

0: الكرسي زادة مربوط بالجمهور على خاطر الجمهور يقعد على الكراسي. وهنا السؤال يولي أخطر، هل الكراسي في القاعة عامرة فقط بالأجساد ولا عامرة بالإنصات؟
1: فما فرق كبير بين متفرج حاضر ومتفرج قاعد. القاعد سهل، أما الحضور صعيب. نجم تكون في القاعة أما مخك في التليفون، في مشاغلك، في الضجيج، وقتها الكرسي عامر أما العلاقة فارغة.
0: لهنا الكرسي يولي علامة مسرحية وفلسفية، شكون اللي قاعد، شكون غايب، شكون يستنى، شكون عنده الحق في الكلام، وشكون اللي تم إسكاته.
1: وهذا هو جمال المسرح، ياخذ حاجة عادية من الحياة اليومية يحطها تحت الضوء فتولي سؤال.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامجكم المسرح حياة. ونجي وطول فقرة ركح اليوم واللي باش نطرحوا فيها سؤال:
1: التظاهرات المسرحية حياة ثقافية ولا كراسي أكثر من المعنى؟

0: في ركح اليوم باش نخرجوا شوية من المسرحية ونرجعوا للمشهد المسرحي اليوم في تونس وفي العالم.
1: اليوم عنا برشا تظاهرات مسرحية ومهرجانات، أيام، لقاءات، عروض، افتتاحات، اختتامات، صور، بلاغات، تكريمات، الحركة موجودة، وهذا في حد ذاته شيء مبهر.
0: في تونس عندنا مواعيد وفضاءات تتحرك، تظاهرة تونس مسارح العالم، أيام قرطاج المسرحية، عروض في الجهات، مراكز فنون درامية وركحية، تجارب شابة، مبادرات تحاول تخلق نفس جديد.
1: وعالمياً مهرجانات كبيرة كيف أفينيون ما زالت تجمع تجارب من بلدان مختلفة وتطرح أسئلة على الفن وعلى الإنسان وعلى السياسة وعلى الجسد وعلى اللغة.
0: لكن السؤال اللي نحبه نطرحوه اليوم مش هل عندنا تظاهرات؟ السؤال أعمق من هكا، هو شنو يصير بعد التظاهرة؟
1: صحيح، خطر المهرجان ينجم يعمل ضوء قوي على المسرح لمدة أسبوع مثلا، أما بعد ما يطفى الضوء شكون يبقى؟ العروض وين تمشي؟ النصوص وين تتنشر؟ النقد وين يتكتب؟ الجمهور كيفاش يرجع؟ والفنان الشاب كيفاش يكمل؟
0: الخطر ماهوش في كثرة التظاهرات، الخطر في أنه التظاهرة تولي غاية في حد ذاتها. نعملوا مهرجان باش نقولوا عملنا مهرجان، نعملوا صور، بلاغ، اختتام وانتهى الموضوع.
1: وقت على المسرح يولي يشبه للكراسي متاع يونسكو، برشا كراسي، برشا ترتيب، برشا انتظار، هما الرسالة ما توصلش.
0: المسرح ما يعيشش بالرزنامة فقط، يعيش بالاستمرارية، عرض يتخدم، يتعرض، يسافر، يرجع، ينضج، يتناقش ويتوثق. أما عرض يتعرض مرة ولا مرتين وبعدها يختفي، هذه وجيعة كبيرة، كأنه طفل تولد ومعطيناهش فرصة باش يكبر.

0: زادة فما مسألة الجمهور، المهرجان ينجم يجيب جمهور مناسبة، أما الحياة المسرحية الحقيقية تحتاج جمهور عادة، جمهور عنده علاقة بالقاعة، يعرف يمشي للمسرح كيما يمشي للقهوة، للسينما، للسوق. المسرح يولي جزء من حياته، مش حدث استثنائي.
1: في تونس عنا طاقات كبيرة، هذا ما فيش حتى شك، ممثلين، مخرجين، كتاب، تقنيين، سينوغراف، شباب عينيهم تقدح بنار الإبداع. أما النار وحدها ما تكفيش، يلزمها الهواء، والهواء هو الإنتاج، التوزيع، النقد، الإعلام والفضاءات.

0: الفنان التونسي يخدم وسط ظروف صعيبة، بميزانيات محدودة، بوقت ضيق، بضغط كبير، ومع ذلك يطلع عرض فيه حياة، وهذا يحترم. أما زادة ما يلزمناش نطبعه مع الهشاشة، نعتبروها قدر.
1: بالضبط سعيدة، الفقر ماهوش جمالية، تنجم تعمل عرض فقير ماديا وغني فنيا، أي نعم، أما ما تنجمش تبني سياسة مسرحية كاملة على دبر راسك. المسرح يحتاج رؤية، تمويل، احترام للوقت، احترام للتقني، واحترام للمتفرج.
0: وعالميا زادة يهاجر المسرح يواجه أسئلة كبيرة: التمويل، علاقة الجمهور بالتكنولوجيا، حضور الهاتف داخل القاعة، تراجع الانتباه، ضغط السوق، وتحول بعض العروض إلى مادة للصور أكثر من كونها تجربة حية.

0: المسرح ما ينجمش ينافس الهاتف بنفس الأسلحة. الهاتف يعطيك سرعة، المسرح يعطيك حضور، الهاتف يعطيك صورة، المسرح يعطيك جسد حي قدامك، الهاتف يعطيك ضجيج، المسرح يعطيك صمت يتسمع.
1: وهذا علاش المسرح مازال ضروري، خطر في عالم يجري المسرح يقولك اقعد شوف اسمع خذ وقتك، راهو الإنسان ما يتفهمش في 10 ثواني.
0: لكن باش يبقى المسرح ضروري يلزمه ما يكتفيش بأنه موجود وكهو، يلزمه يسأل روحه علاش موجود، لشكون موجود، بأي لغة يحكي، بأي جرأة وبأي علاقة مع الناس.
1: يعني ما نحبوش فقط كراسي عامرة، نحبو عيون حاضرة، نحبو ناس تخرج من القاعة وهي تحمل سؤال حتى كان صغير، خاطر السؤال الصغير أحياناً يأثر في الروح أكثر من شعار كبير.
0: إذن التظاهرات المسرحية مهمة لكنها ما هيش كافية. المهرجان يعطي ومضة، أما الحياة المسرحية تحتاج نار دائمة، والركح كيكون حي ما يستناش المناسبات فقط، بل يلزم يخلق مناسبات. وهو

0: هاجر.
1: نعم.
0: مش نسألك سؤال سريع. كثرة المهرجانات معناها المسرح بخير؟
1: مش بالضرورة، الخير يتقاس بالأثر مش بالعدد. سعيدة
0: لله،
1: مش نسألك سؤال سريع، قاعة عامرة ولا جمهور حاضر؟
0: جمهور حاضر، الكراسي وحدها تعملش مسرح. هجورة،
1: نعم،
0: أخطر حاجة على المسرح اليوم
1: أنه يولي مناسبة مش ضرورة.

0: سعيدة، عرض ناجح هو اللي صفقوا له برشا؟
1: لا يا هاجر، هو اللي يبقى يمشي معاك بعد ما تخرج. شنو ينقص المسرح التونسي اليوم هاجر؟
0: الاستمرارية، التوزيع، النقد، وخصوصا الذاكرة. وشنو يملك المسرح اليوم؟
1: يملك مواهب، يملك عناد، يملك ناس ما زالت تؤمن بالركح. زعما هجر مسرح في خطر؟
0: اي في خطر، اما الخطر ينجم يكون منبه. الفن كيحس بالخطر وقتها وين يفيق؟ سعيدة الزغبي،
1: لله
0: كلمة أخيرة.
1: احنا ما نحتاجوش كراسي أكثر، فقط نحتاجو حضور أصدق، حضور أصدق.

0: في حلقتنا اليوم مشينا مع مسرحية الكراسي متاع إيجين يونسكو، مسرحية فيها كراسي كثيرة، ضيوف ما نروهمش، ورسالة كبيرة ما توصلش.
1: وحكينا على مسرح اللامعقول، المسرح اللي ما يهربش من فوضى العالم بل يحطها فوق الركح ويقول لنا تفرج.
0: وتوقفنا عند الكرسي، هك العنصر البسيط اللي نجم في المسرح يولي علامة على الغياب، على الانتظار، السلطة والجمهور.
1: وفي ركح اليوم طرحنا سؤال على التظاهرات المسرحية، هل هي حياة ثقافية؟ نعم، وقت تكون عندها رؤية وأثر، أما كي تولي مجرد روزنامة وصور وقتها عادي يلزمنا نفيقوا.
0: المسرح حياة، نعم سعيدة ولا
1: أكيد.
0: مش نعم؟
1: لا أكيد.
0: أما الحياة ما هيش فقط حركة، الحياة معنى، نفس، ذاكرة وجمهور حاضر بقلبه قبل الجسد متاعه.
1: إن شاء الله تكونوا حضرتوا معنا بقلوبكم في هالحلقة من المسرح حياة. شكرا لكل من تابعنا، كانت معكم سعيدة الزغبي
0: وهجر حمودة، نلتقي في حلقة قادمة من المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إلى اللقاء، وخليوا ديما للركح كرسي في القلب مش كرسي فارغ،
0: كرسي عامر بالإنصات.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا واحنا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

الأول. لا من الأول صعب.

Thank you.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشي مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: معنا احنا بدات الحكايه
2: ومحلاها حكايه،
3: محلاها محبه،
2: محلاها عشره. اذاعه الجمهوريه التونسيه. نشره الاخبار.
4: انتصف الليل هنا في تونس، نشره الانباء وفي عناوينها: تواصل متابعة الوضع بوادي ملاج عقب ارتفاع منسوب مياهه جراء العطب الطارئ على إحدى بوابات سد ملاج الليلة الماضية. تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا. ولينا اجتماع مرتقب اليوم في جنيف لبدء المفاوضات الأولية حول تنفيذ اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. في تفاصيل الأنباء وفي آخر تحيين للوضع بشأن وادي ملاج عقب ارتفاع منسوب المياه به جراء العطب الطارئ على إحدى البوابات بسد ملاج الليلة الماضية، أكد مراسل الإذاعة التونسية بجندوبة هشام صغيري أكد تواصل متابعة الوضع في ظل الانعقاد الدائم للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث.
5: تتواصل بولاية جندوبة عملية متابعة وضعية وادي ملاج على مستوى معتمدية جندوبة الجنوبية وخاصة بمنطقتي المعريف والملقة بعد ارتفاع منسوب المياه هذا الصباح دون تسجيل إشكاليات كبرى بالتجمعات السكنية المحاذية للوادية باستثناء تضرر بعض المحاصيل الزراعية بمناطق متفرقة. ونذكر أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة قد سخرت منذ ليلة البارحة كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان نجاعة التدخل في صورة حدوث طارئ، كما دعت اللجنة كافة المواطنين وخاصة بالمناطق المحاذية للوادي إلى ملازمة الحظر وعدم المجازفة والالتزام بالتعليمات. هشام صغيري، الإذاعة الوطنية، جندوبة.
4: تم أمس تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا قابلة للتوسعة إلى 250,000 متر مكعب يوميا، وذلك بإشراف عز الدين بشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبحضور سفير اليابان بتونس ووفد ياباني رفيع المستوى. هذا وصرح وزير الفلاحة بأن هذه المحطة ستساهم في ضمان استدامة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة أكثر من 5 ملايين مواطن بولاية صفاقس والساحل والجهات المجاورة. دعا ديوان الحبوب في بلاغ مجمع الحبوب إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع والناقلين إلى استعمال الأغطية الواقية، وذلك تبعا لتوقعات بنزول أمطار وتساقط البرد. ووفق التوقعات الجوية يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب. نشرتنا متواصلة دائما في الشأن الوطني بعد فاصل قصير. وفي موضوع آخر، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، وذلك خلال ندوة دولية تنظمها أمس واليوم الوحدة الطبية القضائية إنجاد بالمستشفى الجامعي شارنيكول. هذا البروتوكول يندرج في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة والوكالتين البلجيكية والإسبانية للتعاون الدولي في إطار مشروع صلة الممول من الاتحاد الأوروبي. منسقة مشروع صلة صفاجلاسي:
6: هو بروتوكول مخصص لتكفل الطب الشرعي والنفسي لضحايا العنف الجنسي، والبروتوكول هذا من بعد سيطبق في كامل تراب الجمهورية، لأنه هو مشروع وزارة الصحة موافقة عليهم صادقة عليه، وسيتم تنفيذهم بعد في وحدات الطب الشرعي الكل. الهدف من المشروع هو توحيد الممارسات مع الأخذ بعين الاعتبار للاختلافات الجهوية في إطار صياغة هالبروتوكول هذا اللي هو مسار قاعد مازال متواصل. يحضر البروتوكول هذا في شهر سبتمبر إن شاء الله. نستدعينا أطراف من عدة دول أجنبية، من بلجيكا، من المغرب، من إسبانيا، من فرنسا، من سويسرا، باش يحكيونا على البروتوكولات اللي تخدمت قبل في الإطار هذايا، وحتى نستلهم من التجارب الدولية.
4: تم أمس بنيويورك انتخاب المرشح التونسي الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 26 و2035، وذلك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويجسد هذا الانتخاب الثقة التي تحظى بها تونس وكفاءاتها العلمية والقانونية والأكاديمية لدى المجتمع الدولي، وكذلك المكانة العلمية المرموقة والتي يتمتع بها سليم اللغماني باعتباره أحد أبرز المختصين في القانون الدولي العام وقانون البحار. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم غد السبت تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا. ودعت القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة والمطار وبنزرت، دعتهم إلى التزام أو الملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسي الطريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا وباب علي وملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا. بعد فاصل قصير ودولي، اجتماع مرتقب اليوم في جنيف لبدء المفاوضات الأولية بين واشنطن وطهران.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: وأعلنت الحكومة السويسرية أن اجتماعا مرتقبا سيضم اليوم الجمعة الولايات المتحدة، إيران، باكستان وقطر لبدء المفاوضات الأولية حول تنفيذ اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. بينما لم تحسم التصريحات الأمريكية الإيرانية إلى حد الليلة حول المشاركة في مفاوضات جنيف، حيث رجح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأنه قد يتوجه إلى سويسرا لإجراء المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا زال قابلا للتغيير. من جهتها أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن زيارة الوفد الإيراني لجنيف لم يتم الحسم فيها بعد، وأن المشاورات بهذا الشأن لم يتم استكمالها. وفي رسالة توجه بها المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي للشعب الإيراني أمس، قال إنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة تفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني ومجلس الأمن القومي بضمان حقوق الشعب الإيراني. وبخصوص التطورات في مضيق هرمز، دعا مجلس الأمن القومي الإيراني السفن لتقديم طلباتها لعبور المضيق بموجب الاتفاق الموقع مع واشنطن، تزامنا مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري المفروض على إيران. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل متابعة الوضع بوادي ملاك عقب ارتفاع منسوب مياهه جراء العطب الطارئ على إحدى بوابات سد ملاك الليلة الماضية. تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا. اجتماع مرتقب اليوم في جنيف لبدء المفاوضات الأولية حول تنفيذ اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
7: الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
7: رياضة،
2: ثقافة،
7: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
7: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: أوفياء متابعي الإذاعة الأم، تحية عطرة، تحية زكية وتحية أمل. ما أصدق العيش لولا فسحة هذا الأمل، أعلل النفس بالآمال أرقبها. لن تغرق سفينة الحياة في بحر من اليأس طالما هناك مجد اسمه الأمل. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس. تحية أمل وتحية حب، احنا معاكم أوفيائنا في هذه المساحة الإذاعية اللي تنطلق الآن وتتواصل حتى الساعة 3 فجرا في فقراتها القارة وباقة من أجمل ما نختار من أنغام بمساهماتكم وبصمتكم اللي تكون موجودة في أركان اللقاء، خاصة فقرة ذكرياتي مع الأغاني. وين ما كنتوا داخل أرض الوطن وخارجها، خاصة متابعين العرب في كل أنحاء العالم، هذه الإذاعة الوطنية التونسية تتبعها على ذبذبات الأفئام وأيضا على www.radionational.tn. للقلوب الطيبة التي لا تؤذي أحدا أبدا، صداقتها أمان، نيتها صفاء، حين تقبل عليها تفتح لك 100 باب وباب، وحينما تبتعد تجد الوفاء. احنا هوني أوفيائنا متابعين معاكم في لقاء ان شاء الله نأمنوه، وانتم معنا في تواصل دائم، سواء كنتوا في دياركم سواء كنتوا في مقرات العمل، ان شاء الله ربي يعينكم، وإلا من وراء مقود سياراتكم ان شاء الله طريق السلامة، وربي يوصلكم آمنين بإذن الله تعالى. وانتم في الاستماع للقاء ليالي القمر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللي تبدأ المساحة بصوت الفنانة أمينة فاخت، وراجعين لكم في بصمة أخرى من بصمات هذا الموعد، ذكرياتي مع الأغاني. ثم تكون السويعة الثانية فقرة معاني في أغاني، واخذينا موضوع القمر في جملة من الأنغام التونسية والعربية وفنان التكريم. نكرم هذا اليوم الفنانة جوليا بطرس، إن شاء الله تقضيوا مع إذاعتكم في هذا التوقيت الأسبوعي مع ليالي القمر أحلى وأمتع الأوقات. مرحبا بالجميع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. للقلوب الطيبة النقية رجعنا لكم أوفيائنا، للقلوب الطيبة التي تشبه الذهب فهي لا تفقد قيمتها مهما طال الزمن، ولا يصدأ معدنها الأصيل حتى ولو أرهقتها متاعب الحياة. هناك جمال متأصل في الأشخاص أصحاب هذه القلوب، حيث تتسم بهذه الصفات راقية، منها النقاء ومنها التسامح. الفقرة الأولى اللي تساهموا فيها انتوما مساهمة كبيرة برشا، من خلال أغاني تحكيوا لنا عليها محفورة في الذاكرة، من خلال ذكرياتي مع الأغاني، تلك التي تلامس الروح وترتبط بلحظات وأيام لا تنسى من حياتكم، سواء كانت تسترجع كلاسيكيات الطفولة أو الروائع اللي ترددها الأجيال. أروع الأغاني العربية لا تمحى من الذاكرة واللي هي مربوطة بحدث. نبدأ فقرتنا الأولى ذكرياتي مع الأغاني، ونشوف المدخلين اللي سعدنا جدا بمساهماتهم الأسبوعية كما باقي المدخلين معنا في هذا الركن، ركن ذكرياتي مع الأغاني.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
2: معنا احنا بداية الحكاية.

0: عسلامة مدام.
1: عسلامة.
0: نتعرف عليك.
1: أميرة عايشة في سوسة.
0: مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهريتنا ليل القمر، تحديدا أكثر ركن ذكرياتي مع الأغاني واللي من خلاله نحاول نسترجع معك أحلى ذكريات حياتك، لكن في صورة شعرية، في صورة كلامية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تيرن.
2: مازلنا معكم أوفيائنا متابعين في هذه المساحة الإذاعية ليالي القمر على أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية اللي تستمعوا لها وتتفاعلوا معها عن طريق صفحتنا راديو ناسيونال تونيزيان وإلا البريد 71 شارع الحرية الفوثنين تونس. لقاء ليالي القمر، رحنا هوني معكم أنتم أصدقائنا في هذا التوقيت، ونحب دائما الوقت يمر معكم بكل صفاء وبكل ود. في التحقيق الأول مدام أميرة اختارت صوت الفنان التونسي الراحل الهادي أجويني تحت الياسمينة. نمشي إلى تدخل إذاعي آخر في تحقيقنا الثاني، تكون مدام نورة حاضرة، نشوفوا اختيارها الغنائي على شنية باش يكون تحية محبة وفرح دائمين. وانتم في الاستماع والإنصات إلى أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاء ليالي القمر وفقرة ذكرياتي مع الأغاني.

0: ولا ألف ليلة.
1: عسلامة مدام.
2: عسلامة.
1: نتعرف عليك أكثر.
2: أنا مربية.
1: أهلا وسهلا بيك. نتعرفوا حتى الاسم. مش نعرفكش تلمثلك.
2: نورة.
1: أهلا وسهلا نورة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نسألك في أغنية من الأغاني التونسية وإلا الشرقية في أي خانة، في الكلاسيكي، في التربي، في الرومانسي، شنو الأغنية اللي تكون قريبة من قلبك وتذكرك بحدث ما مر عليك في حياتك وما زلت تذكره اليوم الناس هذا في النغم هذي؟
2: أنا مغرومة كي كلاسيكي وخاصة الشرقي، عبد الحليم، أم كلثوم، عبد الوهاب، ياسر. نحب أم كلثوم، وأحسن أغنية تعجبني ياسر هي أنت عمري. تذكرني بأيامات الدراسة في الجامعة، كنا كنراجع ونحطها تلهمني برشا ونبدأ مرتاحة هكا. وقت نبدأ نحضر والراجع نحط ديما أم كلثوم.
1: نخليك تسترجع الذكرى هذه وربما يرجعوك السنوات من عمرك، وإن شاء الله أحلى فترات الحياة عشتها في السنوات هذه. نخلي تستمتع بكوكب الشرق الست أم كلثوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في نغم أنت عمري، وإن شاء الله تكون حياتك وناسك اللي عايشين بيك هما أعمارك والإذاعة الوطنية التونسية.

0: schnell erwärmen rein.
1: رجعنا لكم أوفي إنما زلنا معاكم من توما اللي عدلتوا موجاتكم على الإذاعة الوطنية التونسية ومع بداية صباح جديد نحبوا ديما في الساعات الأولى من يوم جديد نمنحوكم الفرصة الجديدة باش تتصالحوا مع أنفسكم وتستعيدوا توازنكم الداخلي من خلال أنغام رائقة رائقة نفوس صافية وانتوما في الاستماع لها. كنا في الإنصات إلى كوكب الشرق أم كلثوم في نغم انت عمري وانتوما دائما عايشين اعماركم مع احلى الاذاعات لذاع الوطنية التونسية اللي هي درعكم النفسي اللي تحاول تخرجكم من ضغوطات حياتكم اليومية بالشكل الامثل والشكل الاجمل من خلال فقرات اللقاء وايضا من خلال ما ننتقيه من انغام واحنا مع بداية يوم جديد يوم مبارك سعيد. رجعين لكم باذن الله في فقرة معاني في اغاني وخذينا مع القمر في جملة من الأنغام اللي إن شاء الله تروق للسادة المستمعين والمستمعات وحتى تنعموا دائما بساعات هادئة مع بدايات يوم مبارك يوم جديد يوم سعيد.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في آخر تحين للوضع بشأن الوادي الملاك عقب ارتفاع منسوب المياه به جراء العطب الطارئ بإحدى بوابات سد ملاك الليلة الماضية، أكد مراسل الإذاعة التونسية في جندوب هشام الصغيري تواصل متابعة الوضع في ظل الانعقاد الدائم للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. إعلان إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكافل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي. ويندرج البروتوكول في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة والوكالتين البلجيكية والإسبانية للتعاون الدولي في إطار مشروع صلة الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يعنى بمقاومة العنف المسلط على النساء والفتيات. أمس بنيويورك انتخاب المرشح التونسي الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 26 و 2035 و 2000، وذلك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لقانون البحار. في العالم اليوم، في منتجع بوركشتوك غرب مدينة جنيف السويسرية، بدء مفاوضات تقنية بين إيران والولايات المتحدة غادة توقيع رئيسي البلدين إلكترونيا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وينتظر أن يحضر اجتماع سويسرا بالخصوص ممثلون عن باكستان وقطر. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.